0: dünyadaki en büyük görevle bizi görevlendirdi. Ve yerine getirmemiz için bize güvendiği en büyük sorumlulukla onun sesini ve mesajını tüm dünyaya ulaştırmalıyız. Çevremizdeki koşullar ne olursa olsun, dünya ne kadar zor görünürse görünsün ama bir sorumluluğumuz var ve bu sorumluluk asla değişmeyecek. Birlikte gidip müjdeyi tüm yaratılışa vaaz etmeliyiz. Rab, Alkarma kanalında bizi yeryüzündeki en güçlü Arapça programlarla onurlandırdı. En güçlü hizmetkarlar için. Müjdeleme programları, apolojetik programları, aile programları, gençlik programları, farklı kiliseler. Alkarma'nın farklı kanallarında yayınlanan 41'den fazla kilise var. Rab bize bunu yapma imkanı verdi. Bugün Rab bizi birlikte olma şerefine eriştiriyor. Siz ve biz onun sesini farklı dillerde bu mesaja ihtiyacı olan 2 milyar insana ulaştırıyoruz. Belki de öldürdüklerinde Tanrı'ya ibadet ettiklerini sanıyorlar ya da daha birçok farklı şey. Ama bugün çözüm bizde, mesaj bizde, kurtuluş mesajı, dünyanın ihtiyacı olan sonsuz yaşam mesajı, iblisin her şekilde direndiği mesaj. Bizi üstlenmemiz gereken görevimizden saptırmaya çalışıyor. Bizi ailevi sorunlarla engellemeye çalışıyor. Maddi sorunlarla, dünyadaki savaşlarla. Ve işte bu zaman insanların Rabbin mesajına en çok ihtiyaç duyduğu zamandır. Bu yüzden Rab bugün bizi onurlandırdı. Siz ve biz bu mesajı farklı dillerde ulaştırabiliriz. Ve bugün Alkarma All Nations adında yeni bir kanal açıyoruz. Bu kanalla dünyanın dört bir yanındaki farklı halklara farklı dillerde ulaşabiliriz. Bugün bize onun sesini tüm dünyaya ulaştırma imkanı verdiği için Rab'be çok şükrediyorum. Tıpkı bize emrettiği gibi bütün dünyaya gidin, müjdeyi bütün yaratılışa duyurun. Birlikte Alkarma All Nations kanalını başlatıyoruz. En doğudan en batıya tek bir ses, Mesih'in sesi. Alkarma All Nations.
1: أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات عيد الحصاد بنرحب بكم مرة كمان أهلا وسهلا بكم من جميع أنحاء العالم ومن كل الولايات المتحدة الأمريكية بنرحب بكم مرة كمان في عيد الحصاد 2026 الوقت الجميل اللي احنا بنحتفل بيه بحصاد عمل الرب في حياة النفوس الكثيرة اللي بتتغير من خلال بث قناة الكارما على 8 قنوات 14 ساتلايت حوالين العالم كله بنشكر رب لأجل هذا الامتداد العظيم وبنشكر رب لأجل هذا العمل الصارح الشامخ في وجه مملكة إبليس الذي لا يكل ولا ينام ولا يتعب لأنه هو عمل الرب يسوع نفسه الصانع بينا العجائب في هذه الأيام والأزمنة بنشكر رب لأجل الثمر الكثير وفي نفس الوقت في وقت عيد الحصاد بيكون لنا وقت جديد اللي احنا نحتفل ببعض مع بعض بفرصة جميلة جدا اللي احنا نكون شركاء في هذا العمل كأننا فاعلين وعاملين مع الله من خلال قناة الكارما ومن خلال برامج قناة الكارما طبعا ده بيحصل من خلال التعضيد والاشتراك المادي ده اللي بيخلي عايز اقول الفرصة اللي بتحصل دي تمتد من كل 6 شهور لست شهور تانية لكل 6 شهور لان ده الوسيلة اللي الرب اختارها تكون بيها قناة الكارما ماشية من 22 سنة تخيل لو عندك ولد او عندك بنت عمره 22 سنة عز الشباب عز القوة عز الأحلام والرؤية لمستقبل كبير جدا وده فعلا مكان قناة الكارما دلوقتي بعد 22 سنة كانت بداية بسيطة النهاردة أصبح جيش كله جبابرة بأس من مقدمي البرامج والكنائس والوعاظ والمعلمين والمتلمذين والمبشرين وده اللي بيحصل في قناة الكارما كل يوم 24 ساعة على 8 قنوات مختلفة بنرحب بكم مبسوطين جدا اللي انتم معنا في الحلقة دي ومعنا ضيوف عزاء هتكون حلقة مباركة باسم رب يسوع وممسوحة بمسحة العطاء وانا عايز اقول اكتر العطاء بسخاء من اجل عمل الرب في قناة الكارما بنرحب باخونا الغالي رجل الصلاة اللي الرب بيستخدمه استخدام غير عادي في برامج مختلفة في قناة الكارما اخونا الدكتور القس أليكس حنا. أهلا وسهلا بك أسيس أليكس، مبسوط جدا لأن أكون معك في حلقة جديدة من حلقات عيد الحصاد.
2: ربي يباركك دكتور شادي، الدكتور القس شادي.
1: دكتور حتة واحدة يا أسيس، أنت كده هتبوظ أخلاقي كده، خلينا على الهواء.
2: في نظر الدكتور القس
1: أول ما نخش يا دكتور يا عم خلينا أسيس بس على قد حالي.
2: ربي

0: باركك واستخدمك.
1: الله يخليك. شكرا.
0: نشوفك والحمد لله على سلامتك من فلوريدا والكنيسة الحلوة.
1: الله يبارك فيك. وايضا معانا خادم الرب الغني عن التعريف لانه هو سبب بصمه المحبه, بصمه الكلمه الفعاله وكلمه الكرازه, اخونا هاني جادسيد. بنرحب بيك مره كمان هاني, مبسوط جدا ان انا اكون معاك في حلقه جديده, والرب يستخدمك استخدام غير عادي الليله.
2: امين. رب

0: نشكر الرب لأجل عمل الرب العظيم والواضح جدا والنهضة الرائعة في قناة الكرمة اللي ابتدت من 22 سنة ومكملة، نهضة الشباب ونهضة الكبار ونهضة العائلات، والرب هيعمل وهيكمل. وأنا النهاردة بدعوك النهاردة أن الرب مجهز لنا بركات عظيمة ومجهز لنا أمور فوق التفكير البشري، بس كن مستعد للبركة، شارك معنا بفعالية، ومن فضلك من فضلك ما تضيعش الفرصة النهاردة. أمين. الرب هيباركنا وهيفيض علينا ببركة غير عادية.
1: أمين. باسم يسوع. أمين. وأيضا لي الامتياز اللي أنا أكون مع أخويا وصديقي وحبيبي مؤسس قناة الكرمة ومدير القناة الحالي أخونا صامويل استيفانوس، بنرحب به. إحنا كلنا ضيوف في الرؤية اللي الرب تمنوا عليها. صامويل مبسوط اللي أنا أكون معك في الحلقة دي. الرب يستخدمك استخدام غير عادي وتشاركنا بالحلم الكبير وبكل اللي عايز أقول الحاجات الحديثة اللي قناة الكرمة عمالة تمتد بيها. نفسي نسمع منك أكتر الحلقة دي. أهلا وسهلا بيك يا صامويل.
2: أمين. شكرا لك يا أستاذ شادي، شكرا لمجيئك وكونك معنا في الوقت ده. بشكر رب جدا لأجلك وبشكرك لأنك أخذت الوقت ده مخصوص من جدولك علشان تيجي وتكون معنا في قناة الكرمة. ربنا يباركك ويستخدمك. وحب أنا بشكر رب لأجل كل واحدة وكل واحد من حضراتكم واقفين معنا بصلاتكم وتشجيعكم وتعضدكم ودعمكم لعمل الرب في قناة الكرمة. قادرين نكمل وهنكمل ونوصل نفوس أكتر ونحقق الهدف اللي ربنا أوجدنا على وجه الكرة الأرضية علشان وعشان نذهب ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها. بشكر كل واحد بيصلي لأجلنا لأجل قناة الكرمة. بشكر كل واحدة بتقف معنا وتقدم تقدمة وكل واحد بيقدم تقدمة عشان العمل ده يستمر. بصلي النهاردة تبقى ليلة بركة في اسم المسيح. هيكون في كلام جميل وحاجات كتير هنحكي عنها، وفي نفس الوقت هنكون بنسبح ونقضي وقت جميل رائع في اسم يسوع.
1: أمين. عزيزينا المشاهدين، الحلقة بتاعت امبارح كانت حلقة حلوة وجميلة، بس طلعنا ملحق. يعني ايه طلعنا ملحق؟ يعني مش ناجحة 100%، لان باقي منها 12,000 ماتش. كان في مبلغ معين كنا محتاجين يتسدد، لكن اتبقى منه 12,000 ماتش. فاحنا هناخد الملحق بتاع الحلقة اللي فاتت وهنبتدي بيه الحلقة دي، وباسم رب يسوع رب يدينا روح نجاح الليلة ونكسر ونخش على في فوق ال 400,000 اللي باقية. في المبلغ كامل اللي باقي دلوقتي يا صامويل؟
2: 433.
1: 433. أمين. أمين. نفسي الليلة نخش على نكسر 400 دي خالص ونخش على 300 باسم رب يسوع، وليلة يكون الحلقة ب100,000 ورب يفيد في الحلقة دي، ونشوف يعني عايز أقول نشوف مجد من المجد الماضي والمجد الآتي. يعني كان بيحصل حلقات بيبقى الحلقة فيها 100,000 أو أكتر، وعندنا ثقة إن في خلال يعني عايز أقول الشعب الرب اللي حاسس بالعمل وشايف وعايز يكون شريك في هذا العمل، اللي احنا نحط ايدينا في ايدين بعض الليلة ونخش مع بعض بهدف وبقلب واحد، قلب شعب الرب اللي بيقول له رب عملك على قلوبنا، واللي على قلبك هو على قلوبنا، واحنا عارفين اللي على قلبك هو خلاص النفوس وجميع الأمم. الكتاب المقدس يتكلم على الأمم وعلى الشعوب وعلى القبائل، لأنه ما فيش حد المسيح ما ماتش من أجله. لاحظ حاجة، أشهر في آية في الكتاب المقدس في العهد الجديد هي يوحنا 3:16، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له إيه؟ حياة أبدية. وأكتر آية منسية في العهد الجديد هي يوحنا 3:17، لأن الكتاب بيقول إيه؟ لم يرسل ابنه ليدين العالم بل يخلص العالم. فتخيل إن هدف الله مش إنه يدين العالم، لما مش هدف إنه يدين العالم، بالعكس هو عايز يخلص العالم. وهنا لما بنقول كلمة العالم، مش الخريطة، مش الأرض، مش الدول، لا، اللي هنا لما بنتكلم على العالم بالأخص الجنس البشري، البشر، الناس اللي اتخلقت على صورة الله وعلى شكله، وهو ده العلاقة الأبوية اللي الرب عايز يخشها مع كل واحد فينا. وحنا اتكلمنا في الموضوع ده امبارح وعايز استفيد بيه أكتر، إن الله أب، يعني هو علاقاتي من البداية. الله أب، علاقته بي وبيك هي دي على شغله الشغل، إنه عايز يكون لي علاقة شخصية مع كل واحد خلقه على صورته مات من أجله وفداه

0: ونفسه يعرفهم محبته. في نفس الوقت الله هو اب ولم يكن ابدا جد. يعني هو اب لكل جيل ولكل سن وعمر ما كان جد. يعني مش هو كان الله الاب لابويا لكن هو الله بتاع ابويا بس انا يعني واخد درجه تانية. لا هو الله الاب ليا كمان ولابني ولاولاد ابني واولاد اولاد اولاد احفادي. فدي النقطه المهمه ان الله عايز علاقه شخصيه مع كل الناس بجيل ورا جيل ورا جيل، كل امه كل شعب كل قبيله وكل لسان. وزي ما حضراتكم شايفين في بدايه الحلقه سمعتوا صامول بيتكلم بألسنة عجيبة. لا أنا عايز أقول لك ده ما كانش انتقلبت على قناة مختلفة، لا دي قناة كانت قناة الكارما، وده كان العمل الجديد اللي الرب بيشجعنا بيه إن إزاي من خلال الذكاء الاصطناعي إن يكون لينا برامج بلغات مختلفة ونقدر نوصل الرسالة مش بس باللغة العربية لكن بالتركي بالأردي بالإندونيسي بكل اللغات المختلفة اللي في منطقتنا، الفارسي اللغات اللي يعني عايز اقول ما زالت منطقة الشرق الاوسط ومناطق الاسلامية لكن لا تتكلم العربية. فتخيل بقى ان ازاي الرب يقول لا ان رؤية قناة القائمة ما تكونش للملايين بس دلوقتي بقيت للبلايين.
1: بليونز
0: يس. فده النقطة المليارات الناس اللي ساكنه على الارض النهارده. فدي عايز اقول يعني دي المسؤوليه اللي عليا وعليك النهارده. طالما احنا وجدنا في هذا الجيل فاحنا علينا مسؤوليه توصيل رساله المسيح لكل مكان في العالم ولكل شخص موجود على الارض النهارده. وده اللي بتعمله قناه الكارما، وباشتراكك في قناه الكارما انت عامل وانت جزء من هذا العمل العظيم. تقدر تكون شريك معنا باي مبلغ تحب تقدمه، ولو مبلغ شهري تقول انا عايز اكون شريك بمبلغ 30 دولار في الشهر. تخيل بقى دولار في اليوم ده، يعني انت عارف الدولار ما يجيبش حاجه لكن 30 دولار في الشهر فرق شرقي. يعني في الشرق عندنا ما بنحبش اي حاجه تكون شهريه، عايزين ندفع وخلاص. لا لكن عايز اقول لك استمراريه العمل دي تتوقف عليك انت يكون في دعم شهري. فنفسي يكون في نهضه النهارده في الناس اللي تتعهد بتعهد شهري لقناة الكارما. تقدر تخش على الكيو ار كود ده بالتليفون بتاع حضرتك او تخش على موقع قناة الكارما وتقدر تدعم قناة الكارما بكل وسائل الدعم على مستويات العالم كله. في طرق كتير جدا تقدر تقدم تقدمتك الليلة دلوقتي واحنا على الهواء. هنبتدي الحلقة بال 12000 ماتش، ونفس ال 12000 دي توصل 50000. امين. عندي ايمان ان الليله ال 12000 دي توصل 50000 تبقى ليله فيها 100000. يبقى احنا كده ايه داخلين على يعني بنحاول نهد ال ال ال الجبل. هو جبل مش كبير قوي بس انا واثق ان الرب يعمل بيكم ومن خلالكم ومن خلال الحلقه النهارده عمل غير عادي عشان نكمل في طريق النصره وفي طريق التبشير والتلمذه لجميع الامم. طيب عايز اقول احسن حاجه نبتدي بيها الحلقه اللي احنا نطلب وجه الرب ونخش محضره بالتسبيح. تعال نسبح، تعال نملى الاجواء بكلمات تعبر عن محبتنا ليه وعلى مين هو يسوعنا وعلى امانته، وتعال نملى الاجواء ايضا بقلوب متشوقه بتقول انا نفسي اكون جزء من اللي بيحصل ده. واحنا النهارده بندعوك دعوه خاصه جدا اللي انت تكون شريك معانا، تكون من فريق العمل قناة الكارما مهما كان مكانك أو بلدك أو ولايتك أو منطقتك، تقدر تكون شريك معانا بالدعم المادي. طيب نخش فترة تسبيح، تعال نرفع قلوبنا للمسيح ونسبح اسمه. وهيكون في عداد شغال يفرجك ان في 12000 ماتش، وبنصلي وبنؤمن ان 12000 دي تكون 50000 في اسم الرب يسوع. طيب في خمسة ماتش، الخمسة ماتش دي جت منين؟ طيب لسه ما نعرفش جت منين. صامول عندك خبر الخمسه دي منين؟
1: دي من ميدل ايست.
0: من الميدل ايست. واو واو واو، من الشرق الاوسط. طيب في 5000 دولار من الشرق الاوسط هنحطهم على 12 يبقوا 17. يعني احنا كده ايه بنشد شويه، بس نفسي تكون 50 عشان نقدر نكسر الحاجز ال 400 وشويه اللي باقيه. امين. تعال نرحب باخونا وعزيزنا، عزيز علينا جدا اخونا المهنم المسبح

0: رجل الله بيتر جمال، بنرحب بيك ومبسوطين جدا ان انت تقودنا في فتره التسبيح. اتفضل اخ بيتر.
1: مرحب بيك يا سيس شادي، شكرا لمحبتك الكبيره وتقديمك. ما نستاهلش نكون خدام للرب، وده شرف كبير وامتياز ان احنا كل يوم نقعد قدام شعب الرب نقوده في التسبيح والترنيم والكلمات والمشاركات اللي بنقدمها من خلال قناه الكرمه. وبصلي من كل قلبي ان الرب يسدد النهارده كل الاحتياج وكل احتياج بحسب غناه في المجد باسم يسوع. تعالوا ندخل محضر الرب بالغناء والتسبيح لأنه مستحق كل الإكرام وكل السجود وكل المجد.

أكتر حاجة محتاجين نعرفها ونركز فيها ونقبلها إنك ابن للرب.

0: انك بنت للرب, وانت وانا وانتي على قلب الرب غاليين فوق الخيال. رغم فسادنا, رغم خطايانا, رغم اعوجاج سكتنا وطرقنا, رغم الشهر اللي في قلوبنا, اله قدوس عظيم قادر ولكنه ايضا اب محب. عايزك تقبل النقطة دي النهاردة, لانك لو قبلنا وغيرنا مفهومنا ان الله اله بعيد out of touch, مش مشغول باهتمامات حياتنا زي ما احنا عايشين هنا على الارض, فانا عايز اقولك احنا مش فاهمين ابوية الرب لينا كما يجب. ولو فهمنا قد ايه هو اب محب ليا وليك, زي ما انت بتحب ولادك وزي ما انت بتحبي ولادك, هو بيقال الكلام ده, قال لما ابنك بيطلب منك خبز بتديله ايه؟ بتديله حجر. لما ابنك يطلب منك بيضة بتديله ايه؟
1: حية.
0: لما بتديله تعبان حية, مش ممكن. لا, بيقول لما انتوا يعني كلكم شهر وفساد وتعرفوا ازاي تدوا ولادكم احسن عطايا, ما كم بالحري اباكم الذي في السماوات. تخيل ان الله اب وعلى قلبه جدا انه يسدد مش بس كل احتياج, لا, عايز يدي احسن حاجه لاولاده, وافضل شيء في كل حاجه تكون لاولاده. انت على قلبك على قلبه غالي جدا جدا, وهو حاسس بيك وعارفك وسمعك وبيصلي. لما بتصلي بيسمع صلاتك, وفي توقيتاته بيصنع دايما الافضل لاولاده. ليه النقطه دي مهمه؟ لانك لو عرفت قد ايه محبه الله الاب ليا وليك, وانه الله علاقي عايز علاقه بيا وبيك كاب, فبالتالي نعرف ليه المسيح قال يا ابني اليوم اعمل ايه, اذهب اعمل في كرمي. فاحنا النهارده في كرم الله, في حقل الله, في عمل الرب. ليه؟ عشان يكون لنا ميراث ابدي. لاحظ لما يكون الاب عنده بزنس او محل او دكانه, يقول لابنه تعالى ساعدني, تعالى اشتغل معايا. ليه؟ ما هو ده هيكون ليك. هو انا بعمل كل ده لمين؟ ما هو ده كله ده ليك. ده نفس الكلام بس على صوره اكبر واعمق واجمل, ان ازاي محبه الله الاب ليا وليك. بيقول يا ابني ويا بنتي اعمل الان في حقلي في كرمي, لان العمل محتاجكم جامد جدا. بس لاحظ حاجه, ده كل ده لميراثك الابدي, ده كل ده لميراثك الابدي. دي ليه؟ لان في السماء هتكون في تيجان, في عايز تقول نجم يسطع واكتر ضياء عن اخر, نجم عن اخر يمتاز في السماء. كل واحد فينا هيكون لنا مكافئات, وعايز تقول ان الرب مجهز ميراث ابدي لكل واحد فينا. نعم, بس حسب ما احنا هنعمل ايه دلوقتي في حقل عمل الرب. عشان كده الارسالية العظمى لكل مؤمن اللي احنا نكرز ونبشر بالانجيل ونتلمذ الناس اللي ما تعرفش الرب, ده مش اقتراح لما يكون عندك وقت ولا تكون طلعت على المعاش وما وراكش حاجة. لا لا لا لا, ده الارسالية العظمى لكل مؤمن اللي احنا نكون مرسلين. فتالي لاحظ اللي قدم تقدمه $300 من استراليا او $50 من مكان تاني او كل التقدمه دي بيقول ايه؟ انا عامل فعال في حقل الرب, انا بدعم العمل عشان يكون في كرازه بالانجيل, فانا كارز باشتراكي في قناه الكارما, انا مبشر باشتراكي في قناه الكارما, انا واعظ, انا معلم, انا متلمذ باشتراكي في قناه الكارما. عشان بدون الاشتراكات دي ومن غير المشاركه الماديه في قناه الكارما ما كانش كل ده يكون على الهوى. ودي الفكره, لو نقبلها نقبل اللي احنا مسؤولين على عمل الله هنا في الارض طول ما احنا رب مدينا يوم نعيشه هنا على الارض. امين. تعالى كون في سخاء في العطاء. في 17,000 ماتش, نفسي حد يقدم 5, حد يقدم 2 او 3, نقول 3 الاول 3 عشان نوصل 20, ونفسي المبلغ ده يوصل 50,000 عشان نسدد 100,000 من 433 اللي باقيه. اتفضل يا صامول.
2: امين. شكرا لك يا استاذ شادي. زي ما حضرتك قلت انه امتياز كبير ان يكون لينا اب زي ابونا السماوي, بس في نفس الوقت مسؤوليه, ومسؤوليه على كل واحد فينا وكل واحده فينا, ومسؤوليه ما ينفعش نتنحى عنها. واكشولي احنا موجودين على الارض, ومن اليوم اللي اتغيرت فيه

0: في طبيعتنا احنا بقينا عندنا مسؤولية مختلفة خالص واهتمامات مختلفة عن اهل العالم. فانا بشكر الرب جدا انه بيدينا الامكانية ان احنا نشتغل. بشكر الرب انه بيدينا الامكانية ان يكون عندنا دخل. لكن الدخل ده لما بيزيد مستوى دخلنا ولما الرب بيزود مستوى دخلنا مش عشان يزيد مستوى رفاهيتنا لكن عشان يزيد مستوى انتشار الانجيل. الايام اللي فاتت دي امبارح لما طلعت هوا النهارده وكنت بشوف ردود افعال والدنيا ايه اللي بيحصل فيها بره بشوف حاجات حقيقي يعني صعبه جدا جدا جدا جدا وبشوف اللي بيحصل وببص كده يا رب انت لما بتبص من السماء وتشوف الشر اللي موجود وتشوف الضياع اللي في العالم حقيقي يا رب احنا محتاجين نوصل للاشخاص دي يا رب تعالى وتنازل وربنا يقول لي طب انا اوجدتكم على الارض علشان انتوا تروحوا وتذهبوا. صحيح في اوقات هو نفسه بيتنازل ويظهر لبعض الناس لكن الطبيعي ان احنا نذهب ونكرز بالانجيل للخليقه كلها. ممكن جدا يجي مثلا واحد يقول اسس الشادي انت مثلا يعني الكنيسه بتاعتك كانت 1000 شخص وبعدين انت بتسعى وبتتعب وتشتغل وبتعمل دروس كتاب وتلمذة وتنزل عشان يبقوا 2000 شخص بيحضروا الكنيسة ويبقى 3000 شخص و5000 شخص و7000 شخص. طب وليه يا سي الشادي؟ طب ما هو ربنا بيوصل للناس. انت تعب نفسك ليه وحرق دمك ليه وتصرف مصاريف كتيرة ليه؟ انا ممكن اسأل السؤال ده اكشن سي الشادي.
1: بص يا صامول موضوع حجم الكنيسة ما يفرش ابدا.
0: لا انا ما اقصدش
1: لا انا جاي الناس. انا عايز يعني حجم الكنيسه قد ايه ده ما يفرقش طول ما في واحد خاطي في المدينه اللي احنا فيها ما زلنا الكنيسه مش كبيره كفايه ما احتوتش ده لسه في واحد خاطي عشان كده المسيح قال ايه انه يترك ال99 ويذهب ورا ايه الواحد
2: الضال
1: فده النقطه ده قلب الله الاب من ناحيتي ومن ناحيتك. فتخيل احنا مش بنبني كنائس او بنزرع كنائس او بنروح من بلد لبلد عشان نزرع كنائس جديده عشان تعرف تتلمذ ازاي. ليه؟ لان فكره التلمذه او العمل عمل التلمذة وصنع تلاميذ يصنعون تلاميذا الفكر ده غايب جدا عننا احنا مش فاهمينه. فدلوقتي بنحاول نعيده من اول وجديد عشان ده الوسيلة الوحيدة الكنيسة sustained يعني الكنيسة تنمو وتستمر. ده العمل اللي قالوا عليه المسيح. فبالتالي مسؤولية علينا. ليه؟ لان النهاردة يا صامول لما تخيل الرسول بولس الرسول بيبص من فوق علينا هنا دلوقتي عارف كان تعداد الناس على الارض قد ايه لما بولس الرسول كان موجود على الارض
0: كان قد ايه
1: كان ما بين 157 مليون ل 300 مليون الارض كلها تعداد البشر على الارض وقت الرسول بولس. تخيل بقى النهارده الرسول بولس بيبص من فوق يقول في 8
0: مليار
1: مليار نسمه عايشه على الارض ولا كان عندي وقتها السوشيال ميديا ولا كان عندي وقتها طيارة ولا مركب ولا كان عندنا كل الوسائل اللي ننشر بيها رسالة المسيح ونوصل للناس وطيران وعربيات سريعة وطور ما كانش فيه الإمكانيات دي. ورغم كل ده بولس الرسول وصل رسالة لكل الناس يعني لكل العالم في هذا الوقت العالم اللي كان معروف عنه في هذا الوقت. ازاي يا بولس تعمل كل ده؟ قال ويل لي ان لم اكرز لان ابشر بالانجيل للخليقه كلها ده انا عليا مسؤوليه. تخيل النهارده احنا مسؤوليتنا ايه؟ ان تعداد الهند بس دلوقتي بين الهند والصين دلوقتي تلت العالم. تخيل الهند والصين بس لان الهند دلوقتي فقط الصين بقت هي اكبر دوله في العالم. بين الهند والصين تلت العالم يعني لما الرب يبص من السماء علينا كده على الارض يشوف حاجه بكل ثلاثة واحد فينا يا اما في واحد هندي يا صيني. تخيل بقى الرب بيحب الهنود وبيحب الصينيين جدا خلق منهم كل الشعوب دي واخد بالك
0: أمين.
1: فمين اللي يوصل للناس دي النهارده؟ وعايز اقول لك انت مش محتاج تبقى مرسل عشان تروح
0: بس انا اسال
1: الناس في الصين
0: بس انا نعمل حوار يا سيدي يعني هو يعني طب ما انت بتتكلم عربي ما ربنا يبعت لهم ناس تتكلم صيني يبشروا. انت ليه انت تروح تدور على واحد صيني
2: بالظبط
0: او واحد في اندونيسيا او واحد

0: في باكستان؟
1: ليه؟
0: بسألك.
1: ده سؤال جميل جدا. بص، وقت حتى بولس الرسول قال حاجة، طب يا بولس خليك انت في اليهود، انت يهودي خليك في اليهود، انت مالك انت ومال الامم؟ طلعت على كل الامم دي ليه؟ ولا بتتكلم لغتهم ولا تعرف اساليبهم، انت بس الحاجة الوحيدة اللي بينك وبينهم كلهم كانوا متسيطر عليهم الرومان، فانت كنت من خلال الامبراطورية الرومانية بتوصل من خلال ده بس بيتكلموا لغات مختلفة وليهم اساليب وتقاليد مختلفة وبعيدة خالص عن الفكر اليهودي. طب انت ليه تتعب نفسك وتمشي السكك دي وتروح كل خليك يا عم في اليهود؟ قال لك لا، الانجيل ما جاش لليهود بس، لا لا لا لا، ده انا على قلبي مسؤولية الامم. جميل. وازاي وصل بلغات مختلفة من العبري لليوناني للارامي لل هو كان
0: وصل
1: ما هو يعني بولس ما كانش بيتكلم عبري، هو يهودي كان يعرف عبري بس اللغة الدارجة وقتها اليوناني واللاتيني، دي النقطة اللي الكتابة كانت لاتينية. فنشوف ازاي ان هو سعى انه يوصل للناس اللي حتى هو ما عرفش الكولتشر بتاعتهم ولا البيئة بتاعتهم.
0: وكان في الوقت ده الامبراطورية الرومانية جهزت الطرق وجهزت اللغة عشان يبتدوا يتحركوا، ده في مجيء المسيح الاولاني. ودلوقتي في مجيء المسيح التاني الله ادانا التولز، فانت شفتني النهاردة انا بتكلم
1: تركي
0: ولغات تانية، قبل كده كنا بنشوف لغات مختلفة. فاحنا مجيء المسيح التاني قرب على الأبواب.
1: خدت بالك من النقطة دي؟ انت شفت صمول بيتكلم تركي.
0: عايز اقول حاجة.
1: هل كام واحد بيتكلم تركي في العالم؟
0: هقول لك، عندنا الإحصائية طلعنا 150 تقريبا مليون او حاجة زي كده. طلعنا الإحصائية دي وممكن اقول لك عليها بالضبط، اللغه الاساسيه الام حوالي 150 مليون، والمحيطه بيها اللي بيفهموا اللغه التركيه حوالي 250 مليون. واتكلمنا عن الفارسي واتكلمنا عن الاندونيسي واتكلمنا عن اللغات التانية المختلفه اللي عرضنا بيها، الاردو وبالفرنش وبالانجليش وكل ده بيترجم. بس الفكره انا كنت عايز اقولها ان ربنا بيدينا التول، والرب يسوع نفسه لما قال اذهبوا وكرزوا بالانجيل في القريه بتاعتك، فليك ميري بس مش كده؟
1: تبتدي هناك
0: بس توصل لإيه؟
1: لجميع أقاصي الأرض.
0: أقاصي الأرض، فالمسؤولية مسؤولية مين؟ مسؤوليتي،
1: كل واحد،
0: مسؤولية كل واحد فينا. وربنا ادانا التولز دلوقتي قبل ما جاء المسيح التاني، ادانا من خلال التكنولوجيا زي ما كانت الطرق اتسهلت في أيام ما جاء المسيح الأول على الأرض من 2000 سنة، دلوقتي من خلال التكنولوجيا بنقدر نوصل بالطرق بالتكنولوجيا المتاحة، نقدر نوصل لكل لغات العالم، كل لغات العالم من خلال الاي اي. ده تول جديدة ربنا ادهلنا، ما كانتش من 5 سنين.
1: الذكاء الاصطناعي
0: كان من 5 سنين نقدر نعمل كده؟
1: لا،
0: استحالة. فكل وقت للتولز بتاعته. لما بدأنا قناة الكارما من حاجة 20 سنة كان الساتلايت، ما كانش فيه فيسبوك، ما كانش فيه يوتيوب، ما كانش فيه الحاجات دي، كان لسه الانترنت ما كان موجود.
1: حتى الانترنت ما كانتش قد كده يعني.
0: كان موجود بس كان يعني على قد، بتقعد تزمر وتبعت بيت فاكر
1: خط تليفون
0: والكلام ده. فبدأنا الكارما كانت ساتلايت، بعديها بكام سنة لقينا الفيسبوك وبعدين اليوتيوب، وبعدين كل شوية بيبقى فيه تول جديدة ربنا بينتشر بالرسالة بيساعدنا نوصل لناس أكتر. فالنهاردة مسؤولية كل واحد فينا، مسؤوليتنا ان احنا نعمل كده.
1: نعم.
0: فاحنا في حاجتين مختلفتين، في الله طالب مننا ان احنا نكرمه ونقدم في عمله عشان نوصل بالرساله،
1: عشان نقدر نستخدم الادوات الرب، الوسائل الرب بيديهالنا. ما بص، الرب دلوقتي فاتح، سمح بالذكاء الاصطناعي، سمح بالتواصل الاجتماعي، سمح بكل التكنولوجيا دي، حلو قوي. الرب سمح بيها الهدف، الرب سامح بيها لهدف، هدف الرب ليه هدف واحد بس على قلبه، حاجة واحدة بس، عارف هو ايه؟ ان جميع الناس ايه؟
2: يخلصون
1: الى معرفة الحق،
2: حق يقبلون.
1: ده على قلب، دي اولوية الله الوحيدة، خلاص البشرية من عتق الخطية. فبكل اللي بيسمح بيه على الارض انما يقتادنا الى التوبة، انه يقودنا لنشر رسالة المسيح وخلاص البشرية. ده أنا عايز أقول حاجة سمو

0: طب انا هسألك انا بقى سؤال، هسألك سؤال مهم قوي،
1: اتفضل،
0: وسؤال كبير جدا في التكنولوجيا وايضا في الكتاب. كم مرة الكتاب وصف حد انه غبي؟
1: لا انا مش حافظهم. كم مرة؟
0: في العهد الجديد كم مرة ذكرت
1: في الغني الغبي؟ في ده
0: وبولس قال
1: ايها
2: الغلاطية،
0: غلطية قال لهم اغبياء. تخيل بقى ان الله وصف
1: مرتين بس؟
0: لا في اكتر من كده. تخيل ان الله وصف البشر بالغباء في حاجات معينة روحية، انهم باصين بنظرة مختلفة، فده اسمه ايه؟ غباء. عارف ايه؟ الناس خايفة من الذكاء الاصطناعي، بس عارف هو ألعن من الذكاء الاصطناعي ايه؟
1: الغباء
0: الطبيعي. وألعن من الغباء الطبيعي ايه؟ الغباء الروحي. واخد بالك؟ فتخيل الناس خايفة جدا من الذكاء الاصطناعي. يا عم اصطنع الذكاء، اصطنع الذكاء بس استغله المجد اسمه الرب، اصطنع الذكاء بس بالظبط كده. فما كل الوسائل اللي الرب بيفتحها دي لو ما فيش دعم مادي ما نقدرش، لان الكلام ده بيكلف. فكرك ان الذكاء الاصطناعي ده ببلاش، لا مش ممكن، بالعكس ده بيكلف. وبعد كده عشان تستخدمه باساليب معينه اللي انت تترجم بيه وتطلع الدقه في الترجمه و و و وتطلع الاكسنت صح ويتماشى مع الفيديو، كل ده مكلف. مكلف ايه؟ في الوقت، ومكلف ايضا في الانتاج، ومكلف في التكنولوجيا. فانت بتدفع كل ده. فحاجة مهمة، طول ما قناه الكارما موجودة على الارض، انا وانت لازم نكون موجودين كاعضاء عاملين في الاسرة دي اللي رب ابتكرها، عشان نقدر نستخدم التكنولوجيا دي ونوصل بيها. الشيء العجيب جدا اللي بيتكلم فيه صامويل دلوقتي، بيقول لك ايه؟ ابتدينا على الساتلايت، والنهاردة الأقمار الصناعية خلاص بقت موضة قديمة.
1: مش
0: قوي يعني، بس
1: أمريكا يس، احنا شلنا الساتلايت من أمريكا. لكن الشرق الأوسط الإنترنت لسه بعافية شوية، فعشان كده لسه
0: أنا فاهم. بس
1: وبلد زي إيران يا أسيس، الحكومة الإيرانية قطع الإنترنت بقاله 3 شهور على إيران، يعني مفيش فيسبوك في إيران،
0: لا مفيش،
1: مفيش يوتيوب. فالناس قاعدة قدام الساتلايت،
0: هم دلوقتي قافلين عليهم خالص. بس في نقطة مهمة، رغم ان القمر الاصطناعي دلوقتي بقى موضه قديمه، والناس الانترنت ممكن الحكومه تقفلها، بس عارف كل واحد في ايده ايه دلوقتي؟ واحد من دول التليفون، هو بتعرف اهو، كل واحد دلوقتي في ايده ايه؟ تليفون. تخيل ان دلوقتي العيل ال 12 سنه ولا ال 13 سنه معاه تليفون. ليه؟ لان ده وسيله الاتصال او التواصل مهمه جدا دلوقتي. فتخيل حتى لو الساتلايت بقى موضه قديمه والانترنت بتتقطع، واو، الناس معاها تليفونات، وبالتليفون يقدر يتفرج ويقدر يشوف
1: حقيقي. حقيقي. وارجع لك يا اسيس ثانيه، اقول لك حاجات جميله بمناسبه التليفون. احنا بعتنا من شويه رسائل كتير لبعض من احبائكم، من احبائنا. لو ما وصلتلكش رساله اتصل بينا دلوقتي، يبقى رقم تليفونك عندنا مش مظبوط، فاتصل بينا علشان نصحح رقم تليفونك ونحطك على الليسته بتاعتنا. اتصل دلوقتي، الارقام موجوده على الشاشه دي. اول حاجه، وصلتك رساله، الرساله دي فيها لينك تقدر تدوس عليها تتفرج، ولينك تانية تقدر تدوس عليها وتقدم تقدمه. بشكر ربنا لاجل كل استجابه يا استاذ شادي، وبالمناسبه دي انا بشكر رب جدا لاجل كل واحد وكل واحده، كل واحد وكل واحده من حضراتكم بتشاركوا. انا بشكرك وبشكرك، ومحتاجين نشجع كل حد بيشوفنا دلوقتي. من فضلك اتواصل مع حد تاني، قول له تشاهد قناة الكارما، كون شريك شهري. انا عارف الاساس شادي هيرجع يتكلمنا في الموضوع ده، لكن من خلال الكيو ار كود اللي موجود قدامك ده تقدر تقدم تقدمة شهرية في قناة الكارما. تقدمة شهرية من فضلك، حلو جدا ان احنا بنقدم مرة واحدة، بس قدم تقدمة شهرية. بشكر احبائنا اللي قدموا من خلال اللينك اللي اتبعتت على بالتكست مسج. بشكر ربنا جدا لاجلكم، بشكر ربنا لاجل التقدمات اللي وصلت دلوقتي. هقولها بسرعه عشان تشجع، واقول الرقم اللي باقي عشان الوقت بيجري بسرعه. بقى لنا 53 ساعه دقيقه على الهواء، يعني قربنا على ساعه، والوقت بتاعنا بيجري، ومش عايزين نقعد بعد الساعه كام، 9 بالليل، عايزين نتحرك بسرعه. وعايزين الماتش بتاعنا ده بدل ما هو 17000 يبقى النهارده 17000، يبقى يعني لسه هنكون موجودين في اللي احنا فيه. احنا محتاجين زي الايام اللي كنا قبل كده الماتش بتاعنا يبقى 50000 40000. فاكرين اليوم اللي كان فيه دبل ماتش وكان 35 و35 و35، فانا عايز النهارده

0: النهارده حركه غير عاديه. بشكر ربنا لان في ابطال بيصلوا لنا. جانا تكس كتير من الناس بيقولوا احنا بنصلي معاكم النهارده. هنكمل نصلي. ومعنا رجل الله الاسيس اليكس والاخ هاني النهارده هيكون الرب بيتكلم ليهم مع الاسيس شادي والرنه. بس بشكر ربنا على التقديمات. في 100 من كاليفورنيا اسيس شادي، في 300 من استراليا، في 350 من كاليفورنيا، في 100 من كاليفورنيا سوري 1000 من كاليفورنيا، 200 من نيويورك، 200 من كاليفورنيا، و1000 من فلوريدا.
1: هللويا. 1000 من فلوريدا
0: اونلاين.
1: مجدا للرب. شعب فلوريدا شغال
0: والباقي كله مع شعب كاليفورنيا.
1: بص انا عندي تحيز غير عادي.
0: طب نشوف
1: شعب فلوريدا اسمه حبي. عايز اقول لك امبارح شعب فلوريدا قام بالليله، يعني مش عايزين نقول بس معلش
0: بس مش عايزين ملحق النهارده بقى.
1: مش عايزين نطلع ملاح.
0: امين اخواننا اخواتنا. بس انا عايز بجد يكون في تقدمه الرب يستخدمك فيها النهارده ب 10,000 5,000 15,000. تقدر تعمل اوبن ماتش لمده ساعه، تقدر تعملي اوبن ماتش لمده ساعتين النهارده، تبقى ليله عجيبه
1: او نص ساعه. عايز تجرب الموضوع ده. عايز تجرب قول يا جماعه انا هفتح نص ساعه وكل التبرع يجي في النص ساعه دي انا هقدم زيه. فلو مجموعه التبرعات وصلت 5,000 يبقى حضرتك هتقدم 5,000. يبقى انت كده شجعت في نص ساعه، يبقى الدعم لقناة الكارما وصل 10,000. فبالتالي لاحظ الموضوع الماتش. معلش عايز اقول حاجه. فضل. موضوع كتابي. هقول لك ليه بولس الرسول كتب للكنيسه قال لهم ايه؟ لازم تكون غيرون في الايه؟
2: في عمل حسن.
1: لازم يكون عندكم غيره في العمل الحسن. فالاعمال دي اللي احنا بنعملها لمجد اسم الرب، فعشان كده اللي بيقدم ماتش ده بيخلي فيه غيره في عمل الرب. طب ازاي ده يقدم ماتش؟ طب احنا هنقدم زيه عشان كلنا ناخد بركه والبركه تبقى متضاعفه، والداء اللي يوصل لقناه الكارما يبقى متضاعف. فاحنا بنشجع بنحفز، وعايز اقول بنستخدم مبدا كتابي اللي احنا نحفز بعض على عمل الخير في قناه الكارما. وده كله لمجد اسم الرب، وكله فعلا لاتساع الملكوت وامتداد الملكوت للشعوب اللي ما تعرفش الرب. اتفضل يا سامول.
0: في رسائل جميله وصلت من بعض الاحباء. في ناس قدموا عملوا رسائل عيد الحصاد، ربنا يسدد كل احتياج، 200 اذكرونا في صلواتكم، سمير ومنى من سانتا مونيكا. في ناس كتبت رسائل جميله جدا ردا على الرساله اللي احنا بعتناها. نشكركم. الرسائل دي بتوصل على فكره، والرقم اللي راح لكم ده رقم الكارما اللي هو 877-779-0010. ده رقم ممكن تكلمنا عليه، هيرن على الكارما على طول. ممكن تبعت لنا عليه رساله، وفي كمان واتساب. فانا بشجعك استخدم كل التولز اللي موجوده اللي ربنا اداها لنا. امين احبائنا. نفسي النهارده يكون في سباق. النهاردة ليلة مجيدة في اسم يسوع. أمين. نصدق النهاردة. مين يقدر يقول يا رب أنا بتشرف أن أحط إيدي في إيدك النهاردة وأقدم يا رب 10,000 دولار لمجد اسمك.
1: أمين.
0: عشان أنت عارف لما بتوصل بالرسالة لأشخاص تانية محتاجينها، الله بيوصل بالرسالة لأولادك وبيتك وعيلتك. ما تفتكرش أن الله بيسيبك. لما يكون قلبك على عمل ربنا وتهتم بعمل ربنا، الرب بيبارك عملك أنت كمان. صح ولا لا؟ طيب انا مش عايز اخد الوقت كله، عايز اديك الفرصه عشان احب انا كمان بس انا عايز اتكلم كمان بس ادي فرصه لاحب انا.
1: نشوف الاسيس اليكس محضر وقاعد راجل صبور ومشحون باسم الرب يسوع. اتفضل اسيس اليكس.
3: يعني عاوز اقول ان احنا كمان بنقدر نتمم الارساليه العظمى بقوه روح الله، واحنا مقدمين على عيد الخمسين وعيد
1: يوم الحد
3: روح الله في المكان. فعيد الخمسين كان بيبدأ في الشعب ازاي؟ كان لابد انه الكاهن بياخد حزمة الحصاد، اول حصاد الابقار، بياخد رغيفين وثور وكبش ويقدمها قدام الرب. يعني قبل الشعب ما يمد ايده على اي اكل او اي مشروع او اي حاجة، كان الكاهن او اللاوي بياخد حزمة ويقدمها ويرددها قدام الرب. فهنا ايه البكورة او ايه الشيء اللي احنا بنتعلمه من الكلام دون؟ خبزين بيشيروا ليسوع الخبز النازل من السماء، واحنا كأعضاء جسد المسيح ايضا الخبز النازل من السماء هو غذائنا. طيب يعني لما روح الله حل على المسيح.

0: ويوحنا قال الذي ترى الروح القدس نازلا عليه كان هو يسوع. ليه؟ لأنه قدم نفسه ذبيحة ومحرقة لله، فهو ده اللي احنا عاوزين نتمثل بيه، هو بكورة الراقدين. واحنا بنقدم مش هنقدر نعمل اي حاجة بالروح القدس، لانه في يوم 50 في اعمال 2 يقول كان الجميع معا بنفس واحدة. فتيجي النهاردة نتحد مع بعض بنفس واحدة لاجل عمل الله، لان مش عمل الرب بس ان احنا بنعرفه لانفسنا، لكن هنا الرب كان قال بعد قيامته لمريم اذهبي الى اخوتي وقولي لهم اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم، يوحنا 17:20. فيسوع اللي هو اول حصاد لما امر مريم وامر التلاميذ زي ما سمعنا بيقول الان قام المسيح من الاموات وصار بكورة الراقدين. فهو الرب النهاردة عاوز يكون بكورة الراقدين. لما حل روح الله برضو في العهد الجديد بحل عن طريق الخبز، لما بيقول كده في لوقا 11 من منكم يكون له صديق ويمضي إليه في نصف الليل ويقول له اقرضني 3 ترغفة. نفس الموضوع اللي اتكلم عنه الرب بالأرغفة في العهد القديم في العهد الجديد، لأنه 3 بيشير للآب والابن والروح القدس. فكان الرد البعض قال لا تزعجني، الباب مغلق الآن، أولادي معي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطي. عاوز أقول لك أن حقل الرب في الكرمة حقل غير عادي. كنت عاوز أشكر الرب لأجل عمله في الكرمة، لأنه عن طريق قناة الكرمة اتحدنا كطوائف. بذكر الرب ينيح روحه أبونا كرولوس انتقل في نهاية العام الماضي، أنا تعرفت عليه من خلال قناة الكرمة. قال لي أنا بدعيك خدام كاثوليك خدام إنجليين، رحنا مصر شفنا ثمر عمل الرب في الكرمة وخدمة السجون. كان من خدمة السجون 5 مساجين مسيحيين محكوم عليهم بالإعدام، قبلوا الرب بكل فرح وابتهاج. وبيقول لأول مرة كان الضباط واخدينهم لحكم الإعدام بيشوف كل واحد منهم بيقول هللويا مجدا، وجهه يلمع وقوة الله كانت في السجن وحل قوة الله. عاوز أقول لك أنا ما كنتش أحلم أن يكون في خدمة ليكون الجميع واحد كما أنا والآب واحد، فيها كاثوليك وإنجليين وأرثوذكس وننديناميشن، وإحنا كلنا متحدين معا في الرب.
1: أمين.
0: بعد كده خرجنا بخدمة الرب في الشوارع وفي أماكن غير اعتيادية. طب في مكان رحت بقول له يا رب يعني أنا بشكرك أن أنا عرفت المكان ده عن طريق الكرم، بس بعد الخدمة بحب أقعد مع الناس لأنه معروف أنهم بيطلبوا طلبات صلاة، فأنا قاعد معاهم قلبي اتكسر لأن الناس قاعدة حلوة قدامك أو في الاجتماع جايين باللبس شيك وكله مبتسم، تعالى بقى أقعد مع كل واحد واحد لواحد، اللي يقول لك جوزي في السجن والابن على المخدرات وانا بمسح في البيوت وجالي النقرس ومش قادر اقف على رجلي. فربنا قال لي طيب ما تطلع اللي في جيبك وتوزع. قلت له يا رب دول كتير قوي، هطلع اللي في جيبي يعني واوزع ازاي؟ قال لي انا بقول لك كده ابدا. فبدات بعد 20-30 واحد خلصت بقول له يا رب معيش حتى حق التاكسي اللي انا ارجع بيه. قال لي لا هتكمل. ازاي هكمل؟ قال لي هتكمل بقوة الروح القدس. وأنا قاعد جاني تليفون واحد بيقول لي الرب كلمني دلوقتي، أنا مش جاي أسلم عليك ولا ضيع وقتك، عاوز منك 2 دقايق هشوفك وامشي على طول. جه الشخص ده قابلني 2 دقايق في كنيسة كبيرة زي الكاتدرائية كنت بخدم فيها، وقال لي بس الرب قال لي خد كمل خدمتك اللي عملتها في وسط هذه النفوس المحتاجة. اتنقلوا 30 بقوا 100 والرب كفى الاحتياج كله. عاوز اقول لك كله يا رب ها انا ذا ارسلني. الرب اللي بيضع في يدينا الامكانيات. طيب ارفع سماعة التليفون وقول للكرمة كل سنة وانتوا طيبين في عيد الحصاد، حتى لو عاوز اقدم 20-30 اي حاجة، مش احنا بنصلي معاكم طول السنة وبتشوفوا نتائج وسرطانات بتخف وناس بتقوم من الموت وبتشوف ده وقت ان احنا نشكر الرب. عاوز اقول انه يعني في عيد الروح القدس الرب بيكلمنا عن ورثة الله

0: والميراث مع القديسين. فبيقول كده: يجعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده الذي يملأ الكل في الكل. في ملء النهاردة وفي ملء في عيد روح الله، بس مين اللي هيملأ؟ حضرتك، حضرتك كلمونا، لأنه في ملء موجود النهاردة. وبعد كده بيتكلم عن أن احنا كأولاد ورثة، أيضا ورثة الله، ورثون مع المسيح، فإن كنا نتألم معه لكي نتمجد. لو بتستعمل ميراثك النهاردة بجد يحصل معجزات، ناس هتخرج من ألم. طيب واجبنا أن احنا يعني من العشرة اللي خفوا، واحد اللي رجع يقول له للرب شكرا، والرب قدره جدا. ومريم المجدلية اللي سكبت قارورة الطيب وقال أينما يكرز بالإنجيل يكرز بما صنعته لأجلنا. نقدر نشجع الكربة، نقدر نشجع أخونا صمول وكل اللي معانا، ونقول له شكرا للرب الذي يقودنا في موكب نصرته. ترفع السماعة وتكلمنا. وبيقول كده في الآخر، عاوز أقول الخليقة كلها تئن وتتمخض. إيه اللي كل الخليقة بتتئن وتتمخض من الحروب اللي حوالينا؟ وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا بكرة الروح، طيب متوقعين التبني في ذا أجسادنا. مين اللي هيعيننا وهيشددنا وهيقوينا؟ الروح القدس، بتعزية الروح القدس كده تسير بها الكنيسة. كان الرب يضم للكنيسة الذين يخلصون. قل له يا رب أنا عاوز أدخل شريك في إرسالية الروح القدس في الكرمة لكل العالم، لكل قبيلة، لكل أمة، لكل لسان. الرب بيوسع التخوم. الرب في كل مرة كان بيقول لي ادي هنا في قناة الكرمة. فاكر آخر مرة كنت بدي الساعة 12:30 التعهد اللي أنا الرب حطه على قلبي. قبل ما تخلص نص ساعة 12:59 كده ببص جاتني رسالة، خدمة كنت خدمتها من زمان قوي، والقسيس بيقول احنا افتكرنا الخدمة وعاوزين نبارك الخدمة، ورجع المبلغ ورجع أكتر. غير كده مرة تانية بقدم ورحت كنيسة كبيرة وكان فيها أسس كتير، لقيت القسيس بيند عليا، قسيس أليكس. قلت له نعم. معرفوش. قال أنا بعرفك من 20 سنة، أنا شفتك من 20 سنة، وكنت الرب بيعمل بيك كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا فخور بالخدمة دي. عاوز أقول لك الرب النهاردة شعار الكربة، ليتك تباركني، توسع تخومي، تكون يدك علي، ده ليك أنت. بركة هتدخل بيتك، بركة هتدخل حياتك، بركة هتدخل خدمتك، أولادك بروح الله.
1: أمين أمين. سيس أليكس، حلو جدا إن احنا نفتكر. عايز أقول يوم الخمسين، إن احتفال يوم عيد يوم الخمسين، طبعا احنا في الكنيسة عندنا بنحتفل بحد معين، احتفال حلول الروح القدس، وده هيكون الأسبوع الحد اللي جاي ده. بس ده كانت الشرارة اللي ابتدت الإرساليات كلها. ليه؟ لأن الكتاب قال حاجة في أعمال واحد، قال لهم لا لا لا ما تطلعوش من ما تروحوش، ما تمشوش، لا تبرحوا. الكلمه دي اللي مش جايه، لا تبرحوا من اورشليم الى ان تنالوا الموعد. عطيه الله هو ايه؟ روح القدس. يوحنا عمد بالميه، لكن انا عمدكم بايه؟ بالنار. ده المسيح اللي قالهم انا عمدكم. شوف بقى اول محل روح القدس ذهبوا للعالم اجمع. ليه؟ لان الرب عايز يملانا بروح القدس عشان قوته تبقى معلنة من خلالنا في الكرازة، في التلمذة، في التبشير برسالة المسيح. روح القدس أعطى للكنيسة عشان قوة الله تتضاعف من خلال المؤمنين، عشان الرسالة توصل في العالم كله. فلو أنت ممتلئ بروح القدس والرب مديك عطية الروح القدس، وانت عارف صوت الله، فانت تسمع ان عطية الروح القدس دي مش عشان المواهب ولا عشان اعمال قوة بس، لا لا لا لا، ده الاثنز اوف ذا روح القدس هو ايفانجيليزم، انه النبع الروح القدس هو روح البشارة والكرازة بالانجيل. فده العمل المرسلي ابتدى بعد معمودية روح القدس كانوا هفضلوا في أورشليم طول الحياة وطول العمر والعمر ما هيطلعوا من أورشليم. لا، أول ما جه روح القدس طلعوا من أورشليم. ده في دي الشهارة اللي بتا

ابتدت الكنيسه. اول خدمه اتوعظت كانت بواحد اسمه بوترس اللي انكر المسيح من 7 أسابيع قبل حلول روح القدس. هو اللي افتتح الكنيسه. اليوم الافتتاحي الجاست سبيكر مين اللي انكر المسيح؟ بوترس يمتلي بروح القدس.

0: أورشليم على السامرة على اليهودية وإلى أقاصي الأرض، ولا يزال هذا الأمر محطوط علي وعليك اللي احنا نوصل لجميع أقاصي الأرض. فده اللي احنا بنعمله في قناة الكارما.
1: ممكن بنوصل بعد
0: إذنك. اتفضل يا سي سالكس.
1: يا رب أنا بباركك من كل القلب، لأن احنا يا رب النهاردة الروح القدس بيرسل متشفعين لأجل عمله.
0: نعم.
1: مكتوب الروح الذي يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. يا رب نتوسل إليك لأجل عملك في الكارما والربعمائة ألف أو أكثر اللي باقية. واسقينا يا رب في أمانتك، أنت اللي بدأت العمل ده من 22 سنة وأكثر وهتكمل يا رب. يا رب احنا لا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، لكن الروح الذي يشفع يا رب اشفع لأجل عملك، وارسل متشفعين، وارسل يا رب أناس فعلا قلوبهم نحو عمل الله، لأنه إنها ساعة رب لكي نقوم ونستيقظ من النوم والموت ونعمل عملك يا رب، لا بيد رخوة بل من كل القلب والنفس والقدرة. اعطينا سيد الرب أن نمد أيدينا وقلوبنا ونفتح جيوبنا ونفتح قلوبنا لعمل روحك يا رب، لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح، أنت إله سخي في العطاء وكريم في التوزيع. أسكب من روحك الآن على كل نفس تشاهدنا وفي الرسائل اللي راحت لكل تليفون ولكل بيت، واجعلنا يا رب فعلا ونحن نزرع بالدموع أمامك نحصد بالابتهاج الذهاب ذهابا بالبكاء حاملا مبزر الزرع، مجيء يجيء بالترنم حاملا حزمه. بنطلبك يا رب بأكثر من المطلوب، وبنصدق يا رب في أنك تبعت أكثر من 100,000، وبنؤمن من كل القلب أنك تفعل يا رب بالإيمان ما ننتظره في شخصك وما نرجوه فيك. في اسم الرب يسوع أؤمر بالبركة والحصاد الوفير.
2: أمين أمين أمين يسوع. أستاذ شادي، احنا ركننا بعد الألف بتاعت فلوريدا، ما فيش غير 25 من نيوجيرسي اللي موجودة قدام حضرتك.
0: نشكر رب لأجل التقدمة 25 أمين. دولار
2: بس محتاجين حركة أسيس، لأن بقى لنا ساعة وربع تقريبا.
0: أمين.
2: فمحتاجين ال 17,000 دي تبقى 27 30 40 50. مين يقدر يقول؟ يعني احنا متعودين في الأيام اللي فاتت أنه على ساعة وربع ساعة ونص بيكون الماتش بتاعنا وصل ل 40 45. فأنا بشجعكم النهاردة.
0: أمين.
2: معنا الأسيس شادي مليان بالطاقة والحيوية والتشجيع لكل واحد وكل واحدة من حضراتكم. معنا الأسيس أليكس، معنا الأخ هاني جاد السيد، وقت التسبيح يبقى رائع، بس محتاجين كمان حضرتك وحضرتك. احنا موجودين هنا لكن احنا محتاجينك انت معنا. تقدر دلوقتي تمسك تليفونك وتقول يا رب انا هقدم تقدمة ايا كانت، شفنا من 25 دولار، شفنا 1,000 دولار، شفنا الأيام اللي فاتت 35,000 دولار، اللي ربنا يحط على قلبك اعمله بس بسرعة، لأنه احنا في نهاية عيد الحصاد. تعرف ان عيد الحصاد بقيله 3 أيام بس ولازم نختم، لأن عندنا مؤتمرات ومش عارف اعمل ايه. النهاردة الشباب كانوا متجمعين او بيسألوني طب هنعمل ايه، طب هنعمل ايه، ايه اللي هنقدر نعمله لما بيكون متبقى علينا 400 وشوية غير الاكويبمنت، يعني حوالي 600,000 دولار، مشوار كبير جدا. طب هنعمل ايه، هنعمل ايه في الوقت اللي جاي؟ انا اقول لكم نعمل ايه. احنا بنصلي زي ما صلى الاسيس
0: كل واحد يعمل اللي عليه،
2: وكل واحد يعمل عليه. يعني حضرتك هتعمل النهارده، لانه بسهوله جدا يا اسيس شادي. انا عارف ان في 600 واحد بيشوفونا دلوقتي وكل واحد يقدر يقدم 1,000. الرب لو بيكلمك زي الاثنين احبائنا اللي قدموا النهارده، حد منهم على بالكيو ار كود باللينك، وحد تاني من خلال التليفون، قدموا 2,000، تقدر حضرتك تقدم 1,000. حضرتك موجود بتسمعنا منين دلوقتي؟ كل ولايات الايست مع الاسيس شادي النهارده، ويعني صحيين دلوقتي لسه الوقت معانا من فلوريدا تحت، وانت طالع فوق كده اسحبهم من اول فلوريدا، عندك جورجيا، نورث ساوث كارولاينا، نورث كارولاينا
0: دلوقتي في عز الليل حلو،
2: وانت معاك يا اسيس لغايه اسحب فوق كده لغايه كندا، فكل الايست معاك،
1: لف عليهم
2: ولغايه تكساس تبعك برضك،
0: تكساس تبعي. طيب امين امين.
1: اريزونا برضه.
0: امين. اعزائي المشاهدين، عايز اشجعك، وتعرف حاجه مهمه جدا، ان كل دولار يخش قناه الكارما ودي عايز اقول ان تقييم خارجي مش من داخل قناة الكارما. الهيئة اللي جت ودرست قناة الكارما قالت لكل دولار بيقدم في قناة الكارما رسالة المسيح بتوصل لألف شخص لمدة شهر كامل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. فتخيل لو حضرتك بتقدم الألف دولار زي اللي قدم الألف من كاليفورنيا وألف من فلوريدا.

0: بيقدم رسالة المسيح والتعليم من خلال قناة الكارما لمدة شهر لمليون شخص.
1: عندي ليك.
0: لمليون شخص.
1: فمحتاجين يكون الماتش. تفضل. في أخ صديق للكارما من فلوريدا بيقول ربنا يباركك ويستخدمك, شكرا ليك, آخر مرة شفتك في مصر, ربي يباركك ويستخدمك, قدم 5000 للماتش.
0: أمين.
1: يبقى كده الماتش بتاعنا كام؟
0: أمين.
1: 22000.
0: أمين.
1: أمين. أمين. شكرا.
0: شوف
1: ليك.
0: الشباب, عايز أقول شعب فلوريدا.
1: يلا بينا.
0: أمين. أمين شعب فلوريدا. عايز أقول حاجة بقى, ما ينفعش فلوريدا تحت كده تعمل كل الشغل والناس اللي فوق قاعدة ساكتة, ما ينفعش. فين شعب نيويورك الجميل؟ فين شعب جيرسي الجميل؟ فين شعب بنسلفانيا السخي؟ تعالى النهاردة تقدمات تيجي من ميشيغان في اسم رب يسوع, أكبر تعداد عرب في الإيست كله هي ميشيغان. فتعالى أوهايل, الليلة اللي فاتت حد قدم $1,000 من أوهايل, فمحتاجين من أوهايل. ما سمعناش حد من إلينويز, بالذات من شيكاغو. شيكاغو فيها كم عرب وكنائس مباركة ممسوحة. تعال نخش مع بعض نقدم تقدماتنا. كنيتيكت, فين شعب بوسطن العظيم؟ بوسطن يعني دي كنائس بركة وموجودة على الكارما وتفاعلات غير عادية. فتعال نحط ايدينا في ايدين بعض ونقدم تقدماتنا. نورث كارولينا, ساوث كارولينا, ما سمعناش منكم. جورجيا, الاباما, ميسيسيبي, لويزيانا, فين الناس الحلوة؟ لسه من اركنسا ما سمعناش منكم. ما نعرف حد بيتفرج علينا من اركنسا ولا لا, بس لو بتتفرج علينا من اركنسا او لويزيانا او ميسيسيبي محتاجين نسمع منك. الاباما ما سمعناش منكم, ولا بنسمع من تينيسي. فين شعب مصر كبير جدا في تينيسي؟ فين شعب تينيسي جميل, الناس اللي بتشيل عمل الرب؟ تعال نسمع من تينيسي. نفسي نسمع من كنتاكي, ما سمعناش من كنتاكي. او انديانا, في شعب كبير جدا للرب في انديانا. تعال لكل بلد ولكل ولايه حضرتك منها, قدم باسم بلدك وولايتك وولايتك, مش وليتك يعني, بس ولاية. قدم للرب باسم الرب يسوع. تعال نقدم بسخاء, واثقين في حاجة واحدة بس. خليك بص, الموضوع التقدمة دي بياخد يعني بيتضمن حاجتين. أولا شجاعة اللي انت تاخد خطوة, وإيمان في مواعيد الله. هي شجاعة اللي انت محتاج, شجاعة اللي انت تاخد خطوة إيمان. يعني خلي عندك شجاعة روحية تاخد خطوة إيمان اللي انت تقدم تقدمة, ودي إعلان إيمان. انت واثق, بتعلن ثقتك في ما قالوا الكتاب المقدس, ان اللي بيزرع بالشح فبالشح بيحصد, لكن اللي بيزرع بالبركات فبالبركات يحصد. واحنا واثقين جدا جدا اللي احنا نقدر نقدم ونقدم بالكثير. نشكر رب لاجل 5000 اللي وصلت من فلوريدا, اللي وصلت الماتش 22000. نفسي حد يقدم 3 يبقى 25000. امين. ونفسي 25 دي تتضاعف يبقى 50000.
1: امين.
0: يبقى الحلقه دي حلقه مباركه. أمين. نشيل الربع من اللي باقي تقريبا, فده يبقى شيء جميل جدا, لان باقي 3 4 ايام في الحصاد, وبعد كده داخلين على موسم المؤتمرات, ما نقدرش نتوقف. تخيل بقى يعني كم المؤتمرات اللي بتحصل في الميموريال داي والليبر داي والفورث اوف جولاي. ما هو ده احنا داخلين على فتره الصيف, وكل المؤتمرات دي بتتنقل على الهواء. تخيل بقى كم الناس اللي بتتبهرك من كل المؤتمرات دي, وبعد كده نخش على مؤتمرات مصر في النص الثاني من الصيف. فده كل ده متطلب وبيتطلب مني ومنك اللي احنا نخلي قناة الكارما قوية ثابتة صامتة, بتصد كل ادعاء وزيف وكذب ونشر, عايز اقول يعني تشتيت للشعوب وللناس, بتصد كل ده, في نفس الوقت بتقوم وبتلمس وبتبشر الناس اللي بتقبل. فتعالى انا وانت النهارده نكون شركاء في هذا العمل العظيم, لان عايز اقول لك حاجه, ما فيش اخصب من حقل قناه الكارما اللي انت تزرع فيه وتشوف حصاد وفير. اخويا هاني اتفضل.
2: يباركك الرب يا سيد شادي, وانا بشكر الرب جدا لاجل اخواتي اللي بيسمعوني في كل مكان. انا جاي النهارده وعلى قلبي تشجيع خاص لاخواتي الابطال اللي الرب بيقيهم في هذا الوقت عشان يقدروا يشيل الشيله. التعاليم الجميله والحاجات اللي الرب نور علينا النهارده امتيازات, بس قدامها نعم. مسؤوليه كبيره
0: طبعا.
2: يعني اروع واعظم حق انك تعرف ان الله ابوك.
0: ده حاجه عظيمه.
2: الله ابويا. انا ما انساش ابدا يا سيد شادي, يعني اختبار يعني

0: محفور في قلبي. احنا كنا في اوت ريتش ومعانا الكتب المقدسه وانا ماشي، وبعد كده لقيت شاب بيجري من ولاد العم الحلوين بيقول لي حضرتك انت خادم او قسيس يعني؟ فبقول له اتفضل. قال لي انا مبسوط جدا جدا. بقول له ليه؟ قال لي انت امبارح اديتني كتاب. فقلت له مش فاكر. فقال لي وانا فتحت الكتاب واول مره في حياتي اصلي صلاه المسيحيين. فانا قلت له يعني ايه صلاه المسيحيين؟ قال لي اول مره في حياتي. قال لي انا يتيم الاب والحياه قاسيه جدا عليا، وكل اللي وصلني ان الله بعيد والله واقف لي بالمرصاد، لكن اول مره انا بفتح الكتاب قال يا ابانا الذي في السماوات. الله ابويا دي دوبته. وكان الاعلان عن ان الله اب، وده الاعلان الرب عايز يوصله له النهارده. ان كان ابويا الجسد السند والظهر راح وذهب للسماء، لكن ولي حي وهيكمل معايا. هو جعلنا، مش احنا اللي قدرنا نعمل كده، جعلنا وهو اللي خلانا نبقى كل من يقبل بالاب، كل من يقبل الابن له حياه ابديه. وجعلنا اولاد لله الاب، وجعلنا ورثه ووارثين لله. السؤال الجميل الحلو قدام الابوه العظيمه دي وقدام قلب الله الابوي اللي بيحتويني ويحتوي ضعفي، ابويا السماوي الشرف العظيم بيقول انا ما بحبش اشتغل وحدي
1: ابدا.
0: طب يا رب ده انت تعرف؟ يقول لك اه. ده انت تقدر؟ يقول لك اه. يعني انا يا رب دي كلمه منك مش تغطي الكرمة، لا تتغطيها لسنين قدام.
1: صح.
0: لكن انا لذتي وفرحتي اني اقيم لي اولاد، والاولاد يشاركوا احلامي ويشاركوا قلبي، ونحط ايدينا في ايدين بعض ونبتدي نبني في ملكوت الله. عشان كده يا جماعة الله لما ناوي يبارك مش يبارك بركة بس عادية. يا في أفسس الآية الشهيرة مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح باركنا بكل بكم بركة؟ بكل بركة روحية في السماويات. يا حبايب الرب باركنا وناوي يباركنا، بس في ناس بتعرف تاخد البركة. يعني أنا عجبني قوي يعني دخلت يا عبيص شاطر ما ضيعش وقت، ما قالش يعني أنا حزين من يومي
1: وأمي حزين
0: وأمي يعني مكتوب عليه الحزن زي ما بيقولوا. لا قال له كده ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معه وتحفظني من شر حد لا تعبني. بس في بقى واحدة أخت شطرة عنه عرفت تلعبها صح. فيقول في سفر القضاء كده عن عكسة بنت كالب ابن يفنة. كالب ده من الناس المحترمين قوي اللي قالك نحن قادرون على امتلاكها. قال حاجة جميلة، قال يا جماعة أنا عندي قرية دي لو قدرت اللي هي يقدر قرية مسكها العدو اللي يقدر ياخدها أنا هجوزه بنتي. وفعلا عثنائيل قدر ياخدها، فراح جوز مين؟ بنت كالب اللي اسمها عكسة. فعكسة المفروض واحدة في فرح، واحدة يعني واخدة بالها وده يوم اليوم بتاعها، لكن وهي بتمشي بتقول له بص يا ابويا، وده بقى الأبوة العلاقة بين الابن والبنت والأب، يا ابويا أنا عايزة بركة. وراحت قالت له كلمة عجباني قوي، قالت له بص أنا عارفة أنك بركتني أرض الجنوب، بس لا أنا عايز حاجة تاني. أنا طالبة لينابيع السفلى ولينابيع العليا، أنا لقيت عندي أرض بس أنا عايز الغمر، عايز الفيض، عايز شلالات السماء تتفتح علينا. وعايز أقول لك سر بسيط لأن شلالات البركة تتفتح عليك. سر البركة، سر الفيض هو العطاء. من أروع مصادر البركة هي العطاء. ما هو قالها لهم كده، إن كنت لا أفتح جوة السماء وأفيض عليكم. أنا كلمة أفيض دي عمالة أفكر فيها، ده إيه شلالات بركة مثلا؟ ده إيه الفيض؟ أنهار بركة. وأفيض عليكم بركة لا توسع. أنت فاهم اللي إحنا بنشارك فيه؟ إحنا النهاردة في وقت فيضان البركة، مش نقطة البركة اللي عشنا عليها، مش قطرات البركة والتعزيات البسيطة يعني بتندع زي ما قلت المرة اللي فات، لكن احنا النهاردة الرب عايز يجري من بطننا انهار ماء.

0: الحياة. إن كنت أنا بعرف أدي عطايا كويسة فكم بالأحرى كان الأب الأجاس اللي بيدي، فكم بالأحرى الأب السماوي. الأب السماوي بيعرف كويس خالص. أوعى تقول لي أنا بفرح بالكلام ده ومصدقني مصدق في الكلام ده، بس عندي شوية تخوفات. ليه يا أخويا المشاهد خايف؟ يقول لك خايف من بكرة وخايف من الظروف. أيوة أنا معايا شوية فلوس حطتهم على جنب. يا صديقي الغالي، أنا عايز أقول لك إن أبوك السماوي حي، وأبوك السماوي بيعرف طلباتك قبل ما تطلب أو تفتكر. أنا بشجعك النهاردة إنك تختبر فيضان، تختبر بركات من بركات السماء. وعندي يعني برضو أنا عندي سؤال اللي أنت قلته في الأول، وانت بتقول كم واحد غبي في الكتاب المقدس قال، طبعا عدد كبير، لان الغباء جاي بمعنى حماقه، جاي بمعنى جهاله، فصعب قوي ان نحصدهم. لكن عندي سؤال، ايه خطيه الغني الغبي؟ ايه الخطيه بتاعته؟
1: احب المال.
0: هل سرق؟
1: ايام
2: لا.
0: هل قتل؟ هل زنى؟ الخطيه
1: كل نفسي.
0: هو زي ما قال الفاضل ان انا بحب نفسي، منحصر في نفسي، انا معايا بس لا ليا ولعيالي. كلي اشربي افرحي يا نفسي، لك خيرات كثيره لسنين عديده. قال له يا غبي، هذه الليله تطلب نفسك منك. اخويا الفاضل، ان وجودنا هنا هذا الارض هو ان نستثمر في عمل الله.
3: امين.
0: استثمار في عمل الله.
3: أمين.
0: أنا مش عايز أخذ وقت، بس هتكلم كلمة بعد كده عن الاستثمار في عمر الله.
3: أمين.
0: هل في وقت ولا نكمل لها مرة جاية؟
3: أنا عايز أقول حاجة. فضل. نشكر رب لأجل كل تقدمة جت. أنا شايف الناس ابتدت تلبي دعاء الولايات. شايف أول تقدمة جاية من تكساس 100 دولار
2: تنسي 500 دولار
3: ومن تنسي 500 دولار. يعني أنا بشكر رب لأجل الولايات اللي سمعة، ويعني كل تقدمة بتيجي من كل ولاية انت بتفجر. صدقني يا نبيع بركة.
0: أمين.
3: ان اسم الولاية تذكر، ونقول ان الولاية دي مشتركة معنا في هذا العمل. بس مش الولاية، انت اللي مشترك معنا في هذا العمل. بنشكرك لانك انت بتمثل سفير عن ولايتك، نعم بالروح، بس ايضا انت بتمثل بيتك وانت شريك في هذا العمل الجبار. محتاجين ناس تانية تقدم من الولاية دي. ما ينفعش من تكساس اكبر ولايه.
0: أيوة.
3: في امريكا كلها،
0: هيوستن ودالاس
3: يجي منها بس 100 دولار.
1: من كام يوم جا من مينيسوتا،
3: من مينيسوتا كمان.
1: انت عارف انه في كمان حاجه اسمها سبرينغفيلد.
3: سبرينغفيلد ميزوري. يس يس يس. ميزوري لا، احنا هنخلي ميزوري بس شويه عشان هم ما زالوا صاحين، دول في الويست ميد ويست. فواحده واحده باسم رب يسوع. محتاجين 3000 تاني، ووصل ال 3000 اللي على الماتش من فلوريدا.
2: امين.
3: فاحنا يبقى كده ايه،
2: 25000.
3: امين امين.
0: يوصل 50.
1: يلا كاليفورنيا تشد حيلها، 10 من كاليفورنيا كده يا رب.
3: 10 احب قوي اسمع كلمه 10 دي.
0: امين.
3: 10 في 10 يبقى 10 وعليهم وعليهم 10 وعليهم خمسايه، يبقى احنا كده وصلنا ل 50.
1: تمام.
3: امين.
1: مستحيل نتكلم على يوم ال 50 لما حضر يوم ال 50. فاحنا في عيد ال 50 لابد نوفي ال 50.
3: امين. لازم يكون في 50000 ماتش
1: يوم ال 50،
3: وعشان العيد يوم الحد. أمين. عيد حلول روح القدس.
1: هللويا.
3: نعم.
2: فانا 21000 يا سيس من ال 25 ماتش بقى 21014. 21014. خلينا نشجع احبائنا نقدر نستخدم الكيو ار كود اللي قدامنا ده بسرعه، في ثواني تقدر تقدم تقدمه وهتوصل لنا. على فكره في فرصه انك انت تكتب اي حاجه مع التقدمه بتاعتك بتوصل لنا، واي طلب اتصال بتوصل لنا. انا بشكركم مرتين لاجل كل تفاعلكم وتجاوبكم. يلا بينا احبائنا نتشجع. الوقت بيجري بان ساعه ونص يا سيس شادي، ساعه ونص، والاسيس اليكس بيطلب على ارقام معينه.
1: يوم ال 50 و10 يوم ال 50 وعيد ال 50.
2: الاستاذ سيدي بيقول لك 10 و5 مش كده؟
3: هو الاستاذ اليكس قال 10 وانا قلت 10 على 5 يبقى كده 50
2: باسم يسوع. يا جماعه عندنا مسؤوليه كبيره وعندنا شغل كتير وعندنا احتياج كبير. وباقي 3 ايام، مش باقي 4 ايام، باقي 3 ايام. باقي الاربعاء خميس
1: عيد ال 50.
2: 3 ايام. 3 ايام ومفروض نقفل عيد الحصاد. تقول لي ازاي يعني كل يوم لو انا احسبها كده بالناس

0: بتوع الرياضه يقول لك ايه انت محتاج لك بتاع 160 الف كل يوم. طب ازاي؟ ما اعرفش. انا بؤمن ان الرب يبعت ابطال النهارده. ممكن يجي واحد يقول وصلوا الماتش ده ل 50 وهعمل ماتش زيه تاني يبقى دبل ماتش. فاكرين الليالي العظيمه اللي كانت موجوده في يوم بيبقى الرب يبعت فيه ما يقرب من 200 الف؟ ممكن النهارده ربنا يعمل معجزه. امين. نصدق يكون في ابطال النهارده, بطلات يجي يقولوا النهارده انا هعمل تحدي لشعب الرب في كل مكان, مش هسيب عمل الرب في الكارما يتعطل. يعني الشباب بيقولوا لي طب احنا نقلل ايه, نشيل ايه, نوقف ايه؟ يعني قلت لهم استنوا بس, الرب لسه موجود والرب عنده ابطال يقدروا يدخلوا حتى لو في الهزيمة الرابع ويعملوا فرق. عارفين ال 500 الف اللي احنا بنتكلم عنها دي اللي هي المبلغ اللي باقي ولا وات ايفر والاجهزه, يعني 50 شخص في كل امريكا يقدر يقدم 10,000. ما لقاش النهارده يا اخي هاني اسيس شادي النهارده قلق 50 بطل في كل انحاء امريكا يقول انا معاك ب 10,000. انا مع الرب النهارده بحط ايدي في العمل لمجد اسم يسوع, لمجد اسم يسوع, عشان توصل الرساله للملايين وعشان يبقى دي بذره للبركه في البيزنس بتاعك وفي حياتك وفي خدمتك وفي كنيستك, وتقول له يا رب ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. والرب يوسع تخومك, يوسع تخومك لمجد اسمه. أمين. يوسع تخومك في الخدمة, يوسع تخومك لامتداد الملكوت. أمين أحبائنا.
1: أمين.
0: ساعة ونص عدت وأنا نفسي الأرقام تتحرك أسرع من كده. أمين يا أستاذ شادي.
2: أمين. في نشكرك لأجل 300 دولار تقدمها من كاليفورنيا.
0: أمين.
2: كل التقدمة بتيجي عايز أقول لك أنت بتفرق معنا جدا جدا جدا, ونفسي ناخد أكبر قدر من المكالمات اللي انت بتشجع فيها وبتشارك معنا قد ايه رب بارك حياتك واستجابات الصلاة اللي بتوصل عشان نحتفل فعلا بثمار قناة الكرمة. اتصلوا لنا القناة فرقة معك قد ايه وازاي قناة الكرمة مثمر في بيتك وفي حياتك. تقدر تشجع الناس اللي بتسمع بمكالمات وبمداخلات, ده عشان كلنا نتشجع ان احنا نعمل عمل الرب بكل قوة وبكل سرعة أيضا عشان الوقت بيجري. اتفضل أخي هاني.
1: نفسي بس أن أنا أوجه نداء رائع النهاردة في الأيام الأخيرة الصعبة ده. النهاردة محدش عارف إيه اللي ممكن يستثمره صح. هل استثمر في الذهب صح ولا في البورصة صح ولا في الدولارات صح؟ أنا عايز أقول لك على حاجة وأقولها لك يعني مقولة ألا أحد رجال الله الأفاضل, كل حاجة مكتوبة باسمك هنا هتسيبها. تاني, كل حاجة مكتوبة باسمك هنا هتسيبها. العربية اللي باسمك هتسيبها, الشاليه اللي باسمك هتسيبه, الحسابات اللي في البنك هتسيبها, لكن كل حاجة انت زرعتها في عمل الرب واستخدمتها في عمل الرب هتتحسب لك فوق وهتكون معاك وأعمالهم تتبعهم. يا حبايب أعظم استثمار, أعظم استثمار وأروع استثمار روحي. روحي أعظم استثمار روحي إنك تكون أنت بتزرع في حقل خصب في الخدمة زي قناة الكرمة. يا جماعة إحنا لما بنتكلم عن العمل ده صدقني الرب يبارك جدا جدا صاحب الرؤية والرب استخدمه كل الخدام, بس صدقني ما فيش حد بيجي المكان ده إلا ويشعر بوجود الله. صاحب الكرمة بيكون موجود اللي هو الكرمة الحقيقية الرب يسوع المسيح. أنا النهاردة بكلمك عن أروع وأعظم استثمار. إيه أعظم استثمار؟ كتاب يقول كده في مرقس 8, من أراد أن يخلص نفسه يهلكها, ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها. يعني الكلام ده يعني ببساطة خالص اخويا, انت وانت بتستثمر انت بتستثمر لايه؟ بتعمل تحط ثلاث حاجات مهمين في ذهنك. اول حاجة ايه قيمة الحياة والقرار الحياة وغرض الحياة اللي وصلني للموضوع ده. ايه قيمة الحياة؟ انا عايش ليه؟ هل انا عايش عشان اكل واشرب وغدا نموت؟ هل انا عايش عشان النهاردة عندي بيت وهيبقى 2 3 4؟ ما احنا اتفقنا كل حاجة مكتوبة بس ما هتسيبها. هل ما هي قيمة الحياة؟ يا حبايب, الحياة عبارة عن طاقة ووقت. طاقتي ووقت رايح فين؟ علشان أكنس كنوز في الأرض يجي السوق.

0: فلوس ويجي الصدق ويجي السارقون ياخدوها، ولا علشان حيث يكون كنزك، حيث يكون قلبك يكون كنزك في السماء؟ ايه قرار الحياه انت بتختار تعمل ايه النهارده؟ الرب اقامك والرب خلاك اقامك في هذا الوقت، اداك خيرات كثيره واداك امور. القرار اللي بتعمله، هل بس زي ما بتقول، زي ما بنقول الغني الغبي، ان انا اهدم مخازني كله ياء الملكيه واكل واشرب ولا اخر ولا نعم؟ ها برضه غلطه الغني والعازر. ما الغني ايه غلطته والعازر؟ انه كان يترعم وسايب الراجل ده المسكين مش قادر ياكل. يا حبايب الرب، كيف مؤمن حقيقي وكيف مؤمنة حقيقية عرفوا الرب واختبروا الرب ونالوا نعمة الله، ازاي يجي لك قلب تنام الليل؟ وازاي تصعد للمسيح وانت كيف اصعد لأبي والغلام ليس معي؟ ازاي اروح من غير اخواتي وانسبايا حسب الجسد؟ ده بولس بيقول انا اتمنى اكون محروما بسبب انسبايا حسب الجسد. ازاي يعني؟
1: حاجه عجيبه
0: يعني، ازاي بيجي له قلب المؤمن يشوف انك انت، وانت بتشوف عمل الله بيوصل بطريقه يعني هايله. كنت بتكلم المره اللي فاتت اسيس شادي، على مدار التاريخ اكبر نهضه من النهضات اللي حصلت 1904، النهضه الفظيعه بتاعت ويلز، قعدت كام سنه؟ سنتين ثلاثه. النهارده النهضات وبعديها ازوزه وبعديها وبعديها وبعديها، النهارده احنا نهضه الكرمه الشراره البسيطه اللي ابتدت ادي لها 22 سنه. يعني انت فاهم عمل الله وفاهم استثمار دم الله، شباب يرجع للمسيح، كبار يعرفوا المسيح، بيوت كانت هتتخرب صدقني. واحنا بنطلع الزيارات بيقول لك لولا الرب على اخر لحظه كنا خلاص هناخد قرار وهنهد البيت ونفتح قناه الكرمه والرب يكلمنا والرب يتكلم معنا. التاني يقول لك انا كنت مقبل على الانتحار ورفعت سماعه التليفون وردت علي اخت من الاخوات وادتني امل في الحياه من جديد. هي ده، هو ده، هو ده الاستثمار يا جماعه. احنا في نهضه، احنا
1: عارف يا اخي في واحد وكنت مهر بوعظ بالانجليزي
0: طبعا،
1: فبقول ايه you could not take anything with you، مش هتاخد معاك اي حاجه.
0: نعم.
1: فعمال اقول you're not gonna take anything with you، فواحد رفع ايده قال لي but you could send it ahead. you could send it ahead، مش هتقدر تاخد معاك حاجه،
2: تقدر تبعتها
1: معاك بس انت تقدر تبعتها قدامك.
0: صح،
1: ده العمل للرب.
0: صح،
1: تقدر مش هتاخد معاك حاجه. وكل اللي باسمك هنا ده اسمك اصلا مش هيبقى معاك، مش هيبقى موجود للاسف الشديد، هيبقى بس ذكرى للي يفتكر للأسف الشديد.
0: أيوة.
1: لكن الحقيقة تقدر اللي من اللي معاك دلوقتي تقدر تبعته قدامك. ليه؟ لأن اللي هتعمله في حقل الرب هنا ده يصبح ليك ميراث أبدي. تمام. اللي هتقدر تعمله دلوقتي ده أنت بتزرع في الملكوت الأبدي باسم الرب يسوع.
0: وعارف يا أستاذ شادي،
1: اتفضل.
0: أماني، الأمان بتاعي والثقة مش في ممتلكاتي
1: أبدا،
0: الأمان والثقة في اللي امتلكني،
1: ده أهم حاجة،
0: هو اللي امتلكني. وهل الله في يوم استندل مع المؤمنين مع أولاده؟ ده أبويا، أبويا يا جماعة، أبويا اللي بيدي اللي مكتوب عنه إن هو بيعطي بسخاء ولا يعير زي البشر. فما الله يخليك النهاردة ارفع عينك من على الـ الـ الـ الـ الامتلاكات الأرضية والأمان الأرضي، وتعالى النهاردة ارفع بفرح وبسعادة وقول له أنا، أنت امتلكتني، لك أنا ولغيرك لن أكون، بكل ما أملك أنا ليك يا رب.
1: أمين.
3: في دكتورة من كاليفورنيا رسالت $600.
1: أمين.
3: شكرا ليكي، ربنا يباركك. وكمان أخوها كان بعت 700
2: النهاردة؟
3: last week. لا 600 النهاردة، أخوها بعت 700 وليها أخ كمان بعت 1000. ربنا بصلي طالبين صلاة لأجلهم في اسم الرب يسوع، بنضع أيدينا. ودكتور وائل أخوها بيقول I will donate $500 today. Father God I pray abundant blessing everyone in this family. They give more than one time في الهارفست فيست، بيده حسب الحاجة وفوق الحاجة. أنا أشهد يقول الرب طالبين بركة الرب اللي تغني ولا يزيد معها تعب. يا رب بنحط إيدينا بالبركة على كل شخص قدم من احتياج أو بما عنده. يا رب إله الأمانة، حافظ الأمانة، صانع الإحسان إلى ألوف.

0: نثق يا سيد الرب انك سددت كل احتياج في وعد
1: يسوع.
0: الرب بيديه النهاردة وعد العطية 50,000 اللي عاوزين نوصلها في عيد 50. فمتى 10 بيقول الذي يقبلني يقبل الذي أرسلني. الله مش بس قدم لنا الخلاص لكن قدم لنا امتياز الإرسالية أن نذهب إلى العالم أجمع ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها. نشكر رب لأجل اللغات المختلفة اللي بتشوفها من خلال أخونا صمويل بقى يتكلم لغات العالم بالاي اي. الرب يباركه. يعني
1: بيتكلم بألسنة دلوقتي يا سيس أليكس.
0: كل حاجة.
1: ومش محتاج ترجمة.
0: مجدا للرب.
1: ده يوم 50 بيحصل دلوقتي على الهواء.
0: هللويا.
1: كل يوم. أمين.
2: مش لي أنا الواحد. كل واحد. أمين. كتير من برامج الكرمة.
1: هللويا.
2: أول الأخ أندرو طبعا.
1: أمين أمين أمين.
0: عاوز أقول الوعد بس اللي هو مرتبط بيوم 50. الرب بيقول اللي بيضيع حياته من أجل يجدها من يقبلكم يقبلني. فعشان كده كل قبول لدعوة الإرسالية هو قبول للرب يسوع نفسه. قبول للآب. قبول لعمل الله. وبيقول كده من يقبل نبيا فباسم نبي فأجر نبي يأخذ. عاوز أقول كمان أنه الرب لما قال أسكن من روحي على كل بشر. يحلم شيوخكم أحلام. يرى شبابكم رؤى. الإماء والعبيد أيضا. في بركات. إحنا في أسبوع الروح القدس دون. وفي عيد الروح القدس هتلاقي ابنك هيكلمك يقول لك يا بابا انا حلمت حلم شفت يسوع وشفت رؤية جديدة. الشيوخ والشباب والإماء والعبيد اللي هم متبعين تحت الخطية وتحت الشر. الرب عاوز يطلق نفوس وعاوز يفك أسر المقيدين. فعاوز اقول لك انه أجر نبي مثلا زي موسى كان يكلم الله كان يرى الله وجها لوجه. هتشوف الرب في بيتك. أجر نبي يأخذ هتتكلم في المجاعة وهتتنبأ والرب هيشبع الجموع بكلمة فمه. أجر نبي يأخذ زي إيليا هتقدر تنتهر آلهة البعل وإيزابل وأخاب والآلهة اللي مش راضية تطلع من بيتك النهاردة. في وعد لينا في يوم 50 إن كنت بروح الله أخرج الشياطين أقبل عليكم ملكوت الله. عاوزين النهاردة نرحب بالروح القدس بروح القوة الأقوى. أمين. الذي يدخل إلى بيتك ويهدم القوي ويهزم أسلحته ويجعل الرب يجرد الرياسات والسلاطين الموكولة على أفكار ونفوس وأبناء وبنات ويكون فعلا حرية مجد أولاد الله في عيد 50. قل له يا رب النهاردة هنكمل 50 اللي باقية وهتيجي 50 كمان وهنفرح هناخد أجر النبي كمان. بيقول كده من سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق أقول لكم أنه لا يضيع أجره. في حلقة تطلبوا تجدوا الخميس اللي فات آخر مكالمة واحد مصطفى بيتصل بيقول لي وإذا أخد بركات عيد الحسد. قلت له إحنا ما عندناش عيد اسمه عيد الحسد. إيه عيد الحسد ده؟ فسألت الرب قال لي لا ده هو يقصد عيد الحصاد البركة اللي انت بتتكلم عنه. قلت له عيد الحصاد ده يعني بيجي للرب بكل قلوبنا بكل مالنا ما هوش عيد حسد ده تحصد بركات. فنفسك يا مصطفى تاخد بدل عيد الحسد تاخد بركات عيد الحصاد. قال لي عاوز اعرف. ولما كنا في شهر رمضان في الحلقات احبائنا العابرين يكلمونا يقول لك صمنا رمضان وصلينا الخمس صلوات وعملنا ودفعنا الزكاة بس ما فيش سلامة سيس أليكس. طيب عاوزين نوصل انت عمال تتكلم كده بفرح وبقوة ازاي ناخد الحاجة اللي عندكم اللي انا مش عارفة اوصلها لا بأصوامي ولا بصلواتي والراحة والسلام دي وكانوا في رمضان يقدموا حياتهم للرب. عاوز اقول لك ان احنا في اجر الرب لن يضيع اجرك. يمكن فلوس ضاعت عليك في العالم دخلت في مشروع فاشل حاولت وجربت ومنفعش لكن الرب هنا يؤكد ان كل واحد وكل يعمل في الملكوت له اجر لن يضيع اجره في اسم يسوع.
1: امين اسم يسوع. امين امين امين.
2: مبارك اسم الرب. في تقدمه كمان يا اسيس $500 من كاليفورنيا اللي قال عليها الاسيس اليكس.
0: أيوه.
2: وفي 600 كمان قبل كاليفورنيا. كاليفورنيا ابتدت تصحى.
0: هللويا.
1: لا
0: اليكس احنا فلوريدا يا عم.
2: اتفضل يا سيدي.
0: لا لا عشان واقف لكاليفورنيا النهارده.
1: انت واقف لكاليفورنيا. طب ماشي يا سيدي بس عايز اقول حاجه. عايز اقول حاجه

0: فلوريدا قدمت بالالاف مش بالميات.
1: جايه
0: طب خلاص انا عايز اقول بس مش عارف
2: بس عايزين نمثل الماتش دلوقتي اللي احنا
0: عشان دلوقتي احسن وقت عايزين نقول يعني ايه عشان يبقى الكلام صح. فلوريدا قدمت 1000 في 1000 في 4000
1: كاليفورنيا 10000 في اسم يسوع.
3: امين
0: امين. انت قلت
3: مين؟ طيب عشرتين
0: وعليهم خمسه. ايوه عشرتين وعليهم خمسه
1: امين.
0: دول اللي كملوا
1: واحده واحده.
0: اهم حاجه يكون عشرتين وعليهم خمسه. طيب محتاجين يعني احنا بنقول محتاجين نوصل الماتش ده ل 50000 عشان ده يكون بيقطع شوط من 400,033 اللي باقيه. فلو حضرتك على قلبك اللي انت تقدم ما تستناش لنهايه عيد الحصاد شجعنا وشجع الناس اللي بتعطي من دلوقتي نقدر نخلص ونخلص من الموضوع ده. فتعالى لو تقدر بامكانك عندك بيزنس ربنا مباركك وفتحها عليك وفي مبلغ تقدر تقدمه 10,000 5,000 من فضلك قدم. اللي عنده 10,000 اللي يقدر يقدم 10,000 ما تقدمش 500 وتسكت لا هتقدم 10,000 قدم ال 10,000 عندك ال 5,000 وتقدر تقدم 5,000 ما تنفعش يتقدم 100 لكل واحد حسب قدره وحسب ما ربه وضع في ايدك ايه عشان اللي وضعه في ايدك ده مسؤوليه عليك. فدي المهم اللي احنا نفهمه ونقدمه بكل أمانة. فتعالى نخش دلوقتي أنا شايف فيه دلوقتي لا دي هي
2: 19
0: بقيت 19,914 فحد يشيل 914 دي أو حد يشيل 114 ويبقى باقي إيه 800 فتعالى نشيل 114 ما تقدرش تقدم 1000 تقدر تقدم 114 قدم اللي تقدر عليه. لاحظ حاجة الرب بيقدم الرب بيدور على بيقدم بقلب مسرور وواثق في عمله مش اللي بيقدم عشان حاسس ان طب خلاص نساعدهم بقى دول الغلابة صعبوا علينا. لا اهم حاجة ما نصعبش عليك
3: المعطي مسرور
0: اوعى نصعب عليك لا لا لا لا اهم حاجة يصعب عليك عمل الرب اللي احنا مش بنعمله. يصعب عليك النفوس اللي بتموت من غير ما تعرف الرب يسوع. يصعب عليك قوي قوي قوي قوي الحروب اللي قايمة اللي نتيجتها آلاف مؤلفة بتموت من غير ما توصلها رسالة الخلاص ويموت موت أرضي وأبدي. ده يصعب علينا وده اللي يخلينا نعمل العمل بكل قوة وهو الرب وليس آخر هو اللي يعرف مين اللي هيوصله إزاي واحنا نعمل كل اللي علينا. فدلوقتي بالتكنولوجيا اللي هرب حاططها في ايدينا شورت فيديوز واي اي الذكاء الاصطناعي والفيديوهات القصيره والتواصل الاجتماعي وكل ده انا عايز اقول لك دي ذخيره محطوطه في ايدينا عشان نعلن بيها حرب على مملكه ابليس ونختطف بيها الكثيرين من يد الهالك.
2: ال 114 وصلت
0: هللويا
2: من انتيجوا
0: ربي يبارك شعب انتيجوا. على فكره انا عايز اعرف مين في انتيجوا عايز اتعرف عليهم
1: كل يوم تقريبا
0: عايز اتعرف عليهم لان
2: بتعرف يا سيس في اخت من
0: ناس حلوه
2: من جت من كام يوم قدمت 1800 دولار هي بتقدم كل يوم قدمت 1800 دولار وقالت دي عشور علاج جوزها من الكانسر.
0: واو عشور
2: يعني علاج جوزها هتتكلف 18000 دولار قدمت 1800 في الكارت
3: من عشور علاج
2: جوزها
3: والكانسر
2: من الكانسر.
0: ربي يبارك وربي يعني اسم يسوع هو الشفاء ليس اخر.
2: نعم وبنصلي وهنكمل نصلي في اسم يسوع ربي يشفي
0: امين امين. يد الرب لم تكسر ان تخلص وكلمه الرب ارسلها فشفاهم. نرسل الان كلمه شفاء في اسم الرب يسوع وحسب ايمانك يكون ليك والرب امين في كل تعاملاته معنا. بنشكرك لاجل تقدمه ال 114 يبقى دلوقتي نزلنا بالظبط 19800. على فكره ال 800 دي ممكن تتشال سهله قوي واحده يقدم 300 واحده يقدم 500 ونفسي اللي هيقدم تقدمات يقدمها من ولايات ما حدش قدم منها تاني. يعني ايه نفسي نشوف ميشيغان تخش معنا اوهايو تخش معانا الليله دي, بنسلفانيا, مينيسوتا, الاسيس اليكس بيقول على مينيسوتا, ويسكونسن ما سمعناش منكم خالص,
1: انا
0: ميشيغان, ميشيغان ما سمعناش منها خالص, كل دول الشمال اللي فوق ما سمعناش منهم خالص.
3: تينيسي
0: هتقدم من تينيسي, بنشكرها بس لسه لسه محتاجين,
3: هل يتناسب مع عدد اللي في تينيسي ده؟
0: لا لا لا, ده بس بتوع ناشفيلد يقوموا بالكارما كلها. ناشفيلد
2: حقيقي
0: على فكره, دول منيويه يعني
3: جدعان,
0: جدعان,
3: خلي بالك,
0: عايز اقول يعني لغش
3: خلي بالك عشان مراتي منيويه,
0: ولا عشان ملواني فاقدر اقول على المنيويه,
3: ملواني
0: على جدعان, اقول لك يعني دول ناس 100 100.
1: اسيوط فيها جدعان برضه.
3: ايوه طبعا يا اخي,
1: اسيوط فيها جدعان,
3: الاسيطه
0: ابويا من اسيوط, يعني ماشي ما
2: فيش حاجه. انت معاك؟
0: نعم
2: سامع.
0: هو سامع انا فاهم. بس انا بتكلم على مكان ميلاد انا.
1: والسوهاج جه منها عطايا برضه.
0: سوهاج لا, شعب الصعيد كله بره. بس انا بتكلم على
3: الولايات
0: المنيويه اللي في تينيسي,
3: حب الرب وعمل الرب,
0: منطقه ناشفيل, شعب غفير ويقدر يشيل الكرمة كلها. يلا شعب تينيسي, تعالى نعمل عمل عظيم.
3: أمين
0: باسم الرب يسوع,
3: يسوع,
0: ونشوف تقدمات تيجي من تينيسي.
2: استراليا دخلت في الخط اهي, في 500 من استراليا باسم الرب, وبنده على كندا يا اسيس.
0: بس بلاش من كندا النهارده خالص.
2: كندا,
0: امين,
2: اتفضل.
0: امين. طيب كندا على فكره, تورونتو انتوا فوق عندنا على الايست, وبتاع فانكوفر معانا طول الليل. ها يلا نسمع منكم من ناحيتين, ونفسي نشوف تقدمات تيجي من كندا. بنشكر رب لأجل البرامج اللي بتطلع من استوديو كندا, الاستوديو في
2: تورونتو,
0: تورونتو, في تورونتو. رب يبارك شعب كندا, وبنشكر رب لأجل البرامج اللي بتطلع من كندا. بنشكر رب لأجل ايضا, عايز اقول, الكنائس الحيه اللي في كندا. فتعال نقدم تقدمات تتناسب مع عمل الرب العظيم اللي مبارك بها البلاد دي, بوجود اعداد غفيره من العرب. نقدر احنا نوصل رساله المسيح للعالم كله. صدقني لو الشعب العربي اللي في امريكا واللي في كندا واستراليا بس قالوا احنا عايزين نغير منطقتنا والوطن العربي بعطائنا, لان الرب باركنا وعايشين في الغرب وعايشين في دول فيها امكانيات, نقدر احنا نغير الكيان بالكامل في منطقتنا, ونشوف ازاي تلمذة تحصل بحقيقيه كهرزة بالانجيل وبشاره المسيح توصل للقلوب. فنقدر نقدم عطايا دلوقتي, يعني لاحظ كل تقدمه بتيجي وبالذات لو كانت شهريه تفرق جامد جدا في قناة الكارما.
2: عارف يا سيس, انا ما شفتش ولا تقدمه شهريه النهارده لسه, ولا تقدمه واحده.
1: اسمي
2: يا سيس, نفسي اشجع احبائنا, نفسي اشجعك واشجعك مع تقدمتك المره واحده. قدم ان شاء الله,
0: قول انا بقدم دلوقتي ال 500 دولار و 30 دولار شهري,
2: 30 دولار شهري,
0: 50 دولار شهري, يعني كل تقدمه تكون مصحوبه تقدمه شهريه. يبقى احنا بنعمل حاجه, عارف بتعمل ايه؟ احنا بننهي ال ريبيتيتيف سايكل, اللي هي ال ال ال ال الدائره المفرغه المتكرره اللي بتحصل. عجز يتكوم, نطلع في عيد الحصاد نقول يا ناس العجز, الناس تقدم ونسكت, بعد كده يبقى في عجز تاني فتتكوم يا ناس. فاحنا عايزين ننهي ال عايز اقول الدائره الملعونه دي, نعمل ايه؟ بريك ذا كيرس, واخد بالك, محتاجين نكسر اللعنه دي. ليه؟ ما ينفعش نبقى احنا ماشيين من العجز للعجز, تعال نكون عايشين من البركه للبركه. فده يحصل امتى؟ لما يكون في اشتراك شهري. فكل تقدمه لو تقدر تقدم معها اشتراك شهري, يبقى احنا بقى بنكسر في ال ال ال الدائره المفرغه دي اللي بتخلي فيه عجز كل مره. امين.
2: والحاجه الجميله كمان يا
0: تقدمه شهريه,
2: اخونا المخرج ممكن يطلع لنا الميداليه اللي على الشاشه, في ميداليه مقدمينها في عيد الحصاد.
0: انا نسيت الميداليات.
2: جميله, بص هوريك شكلها, اخونا المخرج لو يطلعها لنا يوريها للاسيس شادي. الميداليه دي هيوصلك منها مش واحده, هيوصلك اثنين.
3: ايوه,
2: ميداليتين جميله فعلا. مش عارف المخرج سامعني ولا لا, لكن الميداليتين دول واحده ليك واحدة تقدمها لشخص. بص يا سيس, مذهبة جميلة جدا, وفيها عارف الناحية فيها الآية, ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. الناحية الثانية فيها اللوجو بتاع قناة الكارما, وفيها كيو آر كود. الكيو آر كود ده عشان الناس تصلي معاك طول الوقت, عشان ناس تصلي معاكي طول الوقت لما يكون عندك مشكلة، لأن احنا فاهمين ان دي هتبقى مفاتيحك طول اليوم طول الوقت 24 ساعة.
1: امين.
2: لو انت ماسك المفاتيح طول الوقت هتتزنق في موقف، في ما امسك تليفونك الذكي اللي احنا بنتكلم على

0: تكنولوجيا، افتح الكيو ار الكاميرا وجهها، بس مش هو ده دلوقتي. الكيو ار كود اللي في المدينة هيكون مختلف عن ده، فبالتالي توصل تلبط صلاتك وحد يتصل بيك يصلي معاك، او هتوصلك ايات من كارما يقول لك احنا بنصلي معاك على طول. دي حاجه. حتى كمان العلبه بتاعتها شيك، يعني انت ممكن لما تاخد واحده ليك وواحده تقدمها لحد تاني. اخر المخرج لو يساعدني بيقلب من فضلك.
1: طب العلبة شيك جدا. طب بقول لك حاجة، انت بعد ما تطلع منها الميدالية ممكن تحط فيها هدية تانية وتديها لحد تاني.
0: ريجفتنج
1: ما تنفعش. العلبة شيك دي
0: تحوش فيها للكرمة.
1: يحوش فيها للكرمة.
2: لا خليها العنوان.
1: امين.
0: وكمان في حاجة تانية يا سيس شادي، اي تقدمة 50 دولار او اكتر هيوصلك بردك الميدالية دي. حاجة تانية انه في اي تقدمة 200 دولار او اكتر يوم الجمعة بعد 3 ايام بعد يومين هيكون في سحب على ايفون جديد هيكون من نصيب واحد من حضراتكم. اي تقدمه 200 دولار او اكتر هيدخل اسمك في السحب. ايه رايكم؟ حاجات جميله. يلا بينا نتشجع.
1: حد ما قدم الايفون ده هديه لقناه الكرمه، وقناه الكرمه بتقول احنا نهديه نعمل عليه سحب. حد ياخده. طيب انا كان نفسي الكارما يكون بتعمل سحب على الجالكسي 7.
0: طب حد يقدمه لنا واحنا نقدم.
1: طيب خلاص معلش.
3: هو متحيز للجالكسي 7.
0: هو الاساس اللي عنده التليفون بتاعه بيفتح كده
1: بدل ما نمشي بايباد وتليفون. اهو ايباد وتليفون.
3: لا انت مالك يا اساس؟ انت راجل من فلوريدا. انت من فلوريدا يا اساس.
1: امين امين. طب هقول لك حاجه دي فكره جميله جدا. انا هتبرع بايفون جالكسي 7.
0: ايفون ولا
1: اسمه ايه ده؟ سامسونج جالكسي 7 يحصل عليه سحب
3: بس بشرط
1: انلوكت. مش
0: واو.
1: ماشي
2: مش بتاعك.
0: واو ده غالي على فكره.
1: غالي جدا، اغلى من الايفون.
0: التقدمه 200 دولار او اكتر بردك صح ولا ايه
1: اللي انت تشوفه؟
0: يبقى سحبين.
1: فده سحبين.
3: طب ما تخلي لي العشرتين اللي هيدفع عشرتين النهارده والخمسيه. يعني يطلع
2: على عشرتين. خلاص ماشي. لا يدفع عشرتين نعمل
1: انا معاك. بص بقى، انا على فكره انا مش ببيع ده عشان كوميشن يعني. الناس بفكر عشان دايما بتكلم على التليفون ده عاجبني قوي، فالناس يقول لك كده. بص ده تليفون كده اهو، تليفون عادي خالص. تقدر تتفرج تعمل كل اللي تقدر تعمله على تليفونك العادي. اوكي، وبعد كده بيفتح، اول ما يفتح هوبا تبقى ايه؟ تابلت. واخد بالك اهو تابلت.
0: انت بتعمل اعلانات يا استاذ.
1: ماشي. لا لا لا لا بلا، مفيش داعي للاخبار. اوكي كده ايه بقى؟ تابلت. اوكي،
0: وممكن يبقى تلفزيون كمان.
1: او ممكن يبقى تلفزيون وتتفرج على الكارما عليه. حلو جدا جدا جدا، لان مش محتاج شاشه اكبر من كده. اوكي، امكانيات رهيبه جدا تفوق اي ايفون عمرك مسكته في حياتك. مثلا يعني مثلا ايه؟ ما هو نقول بقى عشان ايه لكل التقدم 10,000. انا دلوقتي فتح الكاميرا واصور، وانت عايز تشوف انا اصور ايه؟ واخد بالك؟ فبص
2: التليفون
1: ايه؟ يومين تروح عامل كده تشوف الصوره من هنا ومن هنا. فانا وانت كده اهو، انت شايف الصوره ايه؟
0: انا شايف.
1: اوكي، فده هنتبهر بيه لاي تقدمه هتيجي من دلوقتي. 10,000 دولار ماتش.
2: ده بيجيبوه منين ده؟
3: حد بعت لك بيقول لك الاكس رقم كام ده؟ يعني
1: 7.
3: زي
1: فولد 7. زي فولد 7 ده
0: فولد اللي هو
1: فولد. مش تراي فولد. في تراي فولد بس ما لناش دعوه بيهم.
3: زي فولد.
1: اوكي، زي فولد 7 ده هيكون تقدمه لاي تبرع ب 10,000 او اكتر نعمل عليه سحب.
0: سحب
1: امين.
0: يبقى سحب
2: ليله يعني؟
1: نعم،
2: نعمل سحب الليله.
0: تعرف يا أستاذ لو 50 واحد بالعشر تلاف النهاردة
3: خلصنا.
1: خلصنا
3: تمام.
1: واحد فيهم هيفوز بالجالكسي 7.
0: على فكرة ده غالي، ده سحب.
1: عشان ده
2: الليلة
1: ده بألفين دولار.
0: بألفين دولار. يا خبر أبيض.
2: طيب
0: يا ألفين دولار
1: أو 1900 بس.
2: وبعدين من عند الأسيس شادي يعني بركة.
1: يلا عشان إيه نقول عظم الهرب عمل معنا فقد صرنا فرحين. عشان نفرح بعمل الرب اهو، الجالكسي هيوصل باسم الرب يسوع ويحصل عليه سحب وباسم الرب يسوع لكل تقدمه ب 10,000. يا جماعه محتاجين 10,000 و5.
2: امين.
1: زي ما قال
2: الاستاذ علي، دعوه للتقدم. عاوز اقول دعوه
1: حد يقدم ال 10,000. بص اللي هيقدم 10,000 هو ممكن يروح يجيب التليفون بنفسه. واخد بالك؟ اللي معاه اللي يقدر يقدم 10,000 يقدر يشتري تليفون

0: ده مفيش مشاكل. بس ما تاخدش بركة الزرع في حقل الرب. قال هل انت تقدر تجيب تليفون؟ تقدر تجيب 3-4 لو عايز. بس هي الفكرة اللي انت بتزرع في حقل الرب وتشوف ايد الرب قوية ازاي في بيتك، في اولادك، في احفادك. ده تفجير البركة في حياتك، هي الطعم. فلو الرب مباركك وتقدر، من فضلك قدم. تقدر تقدم تقدمتك الليلة. محتاجين 10 في 10 عشان نوصل ده 50,000، ومحتاجين 19,000 دي تتشال خالص عشان دخل علينا دلوقتي 25,000 جديدة لازم تتسدد. أمين؟ بإيمان بنعلن، بإيمان بنعلن. بقي دلوقتي 400 كم؟
1: أسيس
0: 19,400 وشوية.
1: مش خلفية غير مسيحية. من استراليا بيقدم تقدمة $200 استرالي أونلاين.
0: هللويا. هللويا.
2: أمين.
0: هللويا. رب يبارك.
1: وصل تقدمة أوريدي أونلاين. بشكر ربي جدا لأجلك.
0: هو ممكن يكون مش من خلفية مسيحية لكن عايش المسيح.
1: يس.
0: بيقدم في عمل الرب. أمين. أمين. أهلا وسهلا بكم ومبسوطين جدا بشراكتكم في هذا العمل العظيم.
1: مبارك
0: اسم الرب. ليكون لنا من ثمر الكرمة بذار تسقط في الأرض من جديد عشان تثمر أكتر وأكتر وأكتر.
1: أمين.
2: عاوزين نغير الأرض النهاردة.
0: نعم.
2: عاوزين نغير كل الأوضاع اللي حوالينا، وعاوزين نغير أوضاعنا الروحية والاقتصادية والنفسية كلها. في تكوين 45 يوسف بيقول لإخواته تقدموا إلي، تقدموا أنا يوسف أخوكم. بيقول الجوع في الأرض الآن 2 و5 سنين. دلوقتي الجوع في الأرض في كل يوم بيزيد. وبيقول أرسلنا الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة. الأيام اللي احنا فيها دي صعبة، كل يوم الأسعار بتغلى وبتزيد، لكن بيقول أنتم أرسلتموني إلى، لست أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله، وقد جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر. الله بيتكلمنا باللي دفع لي كل سلطان في السماء على الأرض، ومن خلال استخدام سلطان الرب بيقول اصعدوا إلي. طب عشان نصعد من سنين الجوع ده كان محتاج إيه؟ عجلات. بيقول كده من سنين الجوع أنه أعطاهم عجلات حسنة في عيني وقال تعالوا حملوا دوابكم وانطلقوا اذهبوا إلى أرض كنعان، خذوا أباكم، خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم ونسائكم. إيه العجلات دي؟ العجلات اللي بتنقل إرسال، الساتلايت، التليفون، الكهرباء، يسوع اللي بيدخل بسلطان في كل بيت، على كل مرض، على كل ضعف، على الجوع، على كل الأرض، سلطان في السماء على الأرض. فبيقول كل الموضوع محتاج عجلات، العجلات اللي بتنقل ليك الإرسال، فأعطيكم حملوا دوابكم وانطلقوا. طب يعني ما ينفعش ندخل فاضيين كده؟ لا. قال له هات من بيتك وهات اللي تحت ايدك وتعالى وانطلقوا، فاعطيكم خيرات ارض مصر وتاكلوا دسم الارض، خذوا لكم عجلات لاولادكم ونسائكم واحملوا ابائكم وتعالوا، ولا تحزن عيونكم على اثاثكم لان خيرات جميع ارض مصر لكم. الرب النهارده اللي بيثق وبيعطينا بأن يفتح يمينه يشبع كل حي غنى من رضاه، وإحنا بنقدم كل عطية، السماء مفتوحة والبركة مفتوحة. وكل الموضوع أعطاهم يوسف عجلات، العجلات دي بتنقلك، وقال لهم لا تتغضبوا في الطريق. عاوز أقول لك النهاردة العجلات دي لما أبصر العجلات التي أرسلها يوسف يعقوب عاشت روح يعقوب أبيهم. النهاردة وإحنا بنحتفل بعيد 50 سكيب روح الله وعمل روح الله، الروح بيقول الجسد لا يفيد شيء، الروح هو الذي يحيي. الروح عاوز يحيي قلوبنا ويحيي عطائنا ويحيي نفوسنا، واحنا بنقدم بالروح القدس، بنقدم احتياج الكرمة لنقل الإرسال للعالم كله، اللي باقي 400,000 أو شوية دول. واحنا واثقين يا رب، أنا بصلي أن باقي 50,000 تيجي، 22 واحد بـ5. أنا واثق يا رب أنك بتكلم رجال أعمال، في أطباء بيشاهدوا، في ناس عندها مصانع وفي ناس عندها ممتلكات، وهذا المبلغ لا يعسر عليك أمر. أنا بطلبه منك أنت يا رب من قوة السماء أنه يأتي الآن ويتسدد احتياج عيد 50 في 50 وأكتر. أنت الرب عندك قوة

0: السماء، عندك الغنى، عندك الكرامة، قنية فاخرة وحظ. وإحنا بنطلب من يدك الكريمة يا رب مبلغ يوم الخمسين في عيد الخمسين، القادر أن يفعل أكثر مما نطلب أو نفتكر. آمين.
1: أمين. أمين. أمين. أسيس أليكس، عندي خبر جميل قوي ليك.
0: قل يا حبيبي.
1: حد اقترح جميل، فإحنا لازم اقترح حلو. بيقول يعني تعمل السحب على التليفون لكل تقدمة ب10,000 وأكتر. طب إيه لازمته؟ لازم الجايزة تكون قيمتها أكبر من التقدمة. منطق جميل. فإيه رأيك إن السحب يحصل على كل تقدمة ب1,000 دولار؟
0: ماشي، اوكي.
1: ايه رايك في الموضوع ده؟
0: اللي هتقدم الرب يبارك.
1: امين امين. خلاص احنا كده متفقين
2: اخي، الفل زي الفل.
0: فكره ذكيه،
2: فكره حلوه.
0: المصريين بيعرفوا يفكروا كويس.
1: حلوه قوي قوي. لكل تقدمه ب1,000 دولار هيحصل السحب على التليفون ده اللي هو الجالكسي زي فولد 7.
0: ورينا تاني الجمال اللي عندك ده.
1: نعم،
0: وريه لنا تاني بيعمل ايه.
1: ده بيعمل حاجات حلوه قوي. ده بيعمل اللي ما تعملش، لان طبعا اتس اي فون، فليه مميزات كتير. لو تخش على samsung.com تقدر تتفرج على الفيديوهات بتاعته كله. تقدر تعمل سبليت سكرين 4 مرات، يعني تبقى فاتح مثلا يوتيوب وحد بعت لك تاكس ترد عليه من غير ما تقلب، وحد طلب منك تعمل ايميل فتكتب الايميل وانت بتتفرج على اليوتيوب.
3: أربع شاشات في نفس الوقت.
1: تقدر تخليهم شاشتين، ممكن تخليهم 3. المولتي تاسكينج از اميزنج. ففي حاجات حلوه، فيها مزايا حلوه كتير تقدر تعملها. وبعد كده لو عندك تلفزيون سامسون فتقدر تتحكم في التلفزيون، الغساله، الثلاجه، الديش واشر، كل سامسون برودكت از كنترولد من
0: وان ديفايس. تتحكم في العالم كله يعني.
3: ويشوف قناه الكارما كمان.
1: لا طبعا ده فوق الكل، يعني احنا هنبعته محمل بقناه الكارما. امين امين. الرب يعمل. فعايز اقول ان السحب اللي هيكون على الجالكسي زي فولد 7 مره واحده بس، ولكل تقدمه ب1,000 دولار. نفسي كل التقدمات اللي ب1,000 دولار تتقدم دلوقتي عشان نشيل المبلغ اللي باقي ده. فيلا كل تقدمه، نشوف مين اول تقدمه ب1,000 دولار هتخش دلوقتي. سامول، هنقول لكل تقدمه ب1,000 دولار اتقدمت قبل كده من بدايه عيد الحصاد، ولا من دلوقتي؟ ولا من اول الاسبوع ده؟
3: اسال
1: من دلوقتي ورايح.
0: من دلوقتي،
1: اوكي.
2: خليها من اول عيد الحصاد واعمل سحب يعني لو انت عايز.
1: من دلوقتي لحد اخر عيد الحصاد.
2: من دلوقتي.
1: امين.
3: حلوه دي. من دلوقتي
1: لاخر، من دلوقتي لحد اخر عيد الحصاد. يعني من النهارده، من تاريخ النهارده لحد اخر يوم في عيد الحصاد.
3: يعني 200 دولار يخشوا على الايفون، ال1000 دولار يدخلوا على الجالكسي اللي بيقول بابا وماما ده.
1: ده بيمشي لوحده.
3: الاربع شاشات في شاشه.
1: بس أمين. على فكره انا ده يعني لو انت واحد مثلا تعمل برزنتيشنز او بتفتح ايميل فيه اتاتشمنت كتير، وزي حالاتي كده مش قادر تشوف كويس، فاحنا بعد سن معين محتاجين كل حاجه تكبر. فعشان كده ايه ده يتفتح كده يروح يكبر، يبقى شاشه كبيره. حاجه جميله جدا، بتسهل الموضوع خالص وبتغير.
0: كبير انت.
3: الاسيس
2: شاطر في الدعايه والتسويق.
3: ماركتنج
1: استاذ. ما هو يا
3: وبعد كده نشوف النتيجه بقى.
1: على فكره انا بوعظ منه، يعني انا بحط النوتس عليه وبتحط كده قدامي خلاص.
3: هو بيوعظ لوحده؟
1: ممكن يوعظ لوحده.
2: كله جايز، كله جايز.
1: امين امين. اعزائي المشاهدين، كل الفكره اللي احنا بنحاول نحفز ونشجع ونكون عندنا غيره في الحسنى، ويكون عندنا تحفيز الاخرين على عمل الرب. فاحنا دلوقتي بنشجع وبنحفز وبنقدم سحب وبنقدم جوائز وبنقدم ميداليات، كل ده الحاجه لهدف واحد بس. عارف على كل الفكاهه واللي احنا بنهرج ويكون في روح فرح في الحلقه، بس في نفس الوقت في روح جديه جدا جدا، لان الـ الـ الامر اللي قدامنا موضوع كبير، باقي فوق 400,000 ومحتاجين ننجز. لان عارف تخيل ان قناه واحده بس تستاهل كل ده. قناه واحده بس من الثمان قنوات اللي هي القناه الجديده لجميع الامم، جميع الامم، قناه جميع الامم. تخيل القناه دي هيبقى عليها 7 لغات مختلفه، ومن اصعب اللغات اللي تلاقي لها اي ماتيريال مسيحيه. اصعب اللغات اللي ما تلاقيهاش

يعني إيه؟ اي كتب مسيحيه او اي ارشاد مسيحي او اي تلفزيون مسيحي من اصعب اللغات اللي تلاقي لها اي حاجه مسيحيه خالص. فاللغات دي محتاجه دلوقتي اللي احنا نخش حمله جامده كده بكم جامد من الدفاعيات ومن اللاهوتيات ومن التعليم ومن التثبيت ومن التلمذه ومن البشاره الحيه عشان نشوف تغيير في العالم، لان دي مسؤوليه عليا.

0: لو عايز تنفذها لا ده كانت مأمور ده إرسالية عظمى الرب وضعها لكل مؤمن. ما أقدرش أقول أنا تلميذ للمسيح وما شعورش بمسؤولية الإرسالية. ما ينفعش تكون تلميذ للمسيح ومش عايش الإرسالية. فكل واحد فينا بيعيش الإرسالية بأسلوب مختلف. فينا واحد بيعيش الإرسالية بالصلاة والتشفع نعم أمين، وفي واحد بيذهب وبيبشر وبيوصل الرسالة أمين ودي توصل. بس الأكبر والأكثر والأكثر تأثيرا اللي انت تقف وراء عمل زي ده وتكون انت جزء منه وتكوني انت جزء منه. فانت مرسل وانت مرسلة، وبدعمك لقناة الكارما كل ما بتسمع عظة أو تشوف كنيسة أو تشوف ترنيمة أو تشوف حلقة من أي برنامج أنت بتحبه أنت جزء من ده، لأن من غيرك ما نقدرش نطلع على الهواء، ومن غيرك ولا كل البرامج دي تتنشر وتوصل الرسالة. فتعال أنا وأنت النهاردة نحط إيدينا في إيدين بعض ونوسع شبكة المسيح عشان نكون كلنا صيادين للناس. احنا ايه بنرمي شبكة اكبر. كل مرة بيطلع صامول بيحكي على اكاديمية الكارما او بيحكي على قناة جميع الامم سبع لغات مختلفة او اي حاجة تاني، احنا بنوسع الشبكة عشان احنا صيادين للناس، بنصطادهم من الجحيم الى حياة ابدية، من النار الى فردوس النعيم. وده الفرق اللي يفرق جامد جدا ليا وليك وكل واحد سمعنا، اللي احنا نكون فعلا من الناس الشركاء في هذا العمل. اخويا هاني اتفضل.
1: طوبى للي يسمع ويعمل كمان. طوبى للي يسمع ويعمل كمان. اللي عارف اللي المشكلة فين يا سيد شادي؟ من حاجات المهمة قوي على المستوى البشري اللي نظره ضعيف بيعاني كتير قوي، ما بيشوفش الامور صح.
0: صح.
1: عنده مشكلة في النظر. في نفس القصة في النظر الروحي. عشان كده بولس لما يقول مستنير عيون أذهانكم. النهاردة أنا شايف أن الرب بيعمل عمل عظيم من خلال هذه القناة. والرب بيعمل عمل عظيم في الشباب. وتعالى اتفرج على الأيام الكرازية اللي الرب يستثمر فيها دمه. حاجة تفرح. تعالى اتفرج على البيوت اللي الرب بخلال قناة التسبيح بيخلي الجو في سلام وفرح. تعال اتفرج على كبار السن اللي ما لهمش كنيسة ما لهمش حد ياخدهم، الرب بيستخدم القناة. السؤال النهاردة، هل أنا شايف صح ولا أنا نظر ضعيف؟ أنا عايز بس أعمل مقارنة بسيطة. في مؤمن أنا النهاردة بسأل نفسي وأسألك، أنت شايف إيه؟ أنت شايف إزاي؟ وأنت شايف إيه بالظبط؟ في مؤمن نظره قصير شوية، وفي مؤمن بعيد النظر، وفي مؤمن بينظر لتحت، وفي مؤمن بينظر لقدام. عارف المؤمن اللي قصير ده، ودي نسبة مش قليلة، بس نشكر الرب احنا عندنا هنا اكبر مركز في الكارما لتصحيح النظر بس الروحي. انا مش بعمل اكبر مركز تصحيح النظر الروحي اللي تستنير العيون وتعرف الدور. اللي بيحصل النهاردة وبيتقال قدامنا ده تصحيح للنظر يا حبايب. عارف المؤمن قصير النظر هو كل الفكرة ان بيشوف اللي حواليه بس، بيشوف حياته الزمنية، بيشوف الحاضر ازاي يعيشه، ازاي يسدد احتياجه، مش شايف حاجة غير احتياجاتي. ده المؤمن قصير النظر. عشان كده بطرس الثانية وصح 1:9 يقول كده، لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير النظر قد نسي تطهير خطاياه السالفة. بس جابليها بيقول له ليه أعمى وليه؟ لأنه هو ما عملش الحاجات اللي قبل كده. إيه اللي قبل كده؟ في نفس الرسالة في نفسها بيقول أنتم ولهذا عينيه وأن تبذلون كل اجتهاد. يا جماعة النهاردة عمل الرب في قناة الكرمة اللي عنده قصر نظر ما بيبذلش الاجتهاد للأسف متكاسل، لكن اللي الرب اتلامس معاه وحصل تصحيح للنظر بيجتهد. باذلون كل اجتهاد قدموا في ايمانكم فضيله وشجاعه ادبيه. وفي الفضيله معرفه، هلك شعب العدم المعرفه. يا حبايب احنا محتاجين نعرف ونميز الاوقات والازمنه، ونميز اي متى زمان. السيد الشاد الرب يباركه خد يعني دراسه جميله عن الاكل وازاي امتى تزرع وامتى تحصد. واعتقد من اروع الحاجات اللي التعليم اللي كان في عيد الحصاد. فانا النهارده بحتاج يبقى عندي بصيره ومعرفه، وفي المعرفه تعفف، والتعفف صبر، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى موده اخويه، وفي موده الاخويه.

0: محبة. المحبة مش بالكلام والمسائل. إن كان أبويا بيحبني لأن هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، صدى الحب لأبويا إن أنا اللي يحب الوالد يحب المولود. إن النهاردة أخواتي اللي موجودين حوالين العالم المحتاجين كلمة الله، أنا لازم أحبهم زي ما بحب المسيح وبحب الله الآب. السؤال اللي بسأله لنفسي، كيف أقدم المحبة عملية؟ يا رب تعالى صحح نظري. المحبة العملية يا جماعة مش كلام، لكن هو تفعيل. والمحبة اللي ملهاش تعب بيسموها محبة لاعبة، مش محبة تعبة. يا إما محبة تعبة يا إما محبة لاعبة. في قصير النظر ده للأسف دي مشكلته. في واحد تاني مؤمن للأسف، نشكر الرب، رب بيصحح النظر. في مؤمن تاني مشكلته بس كل اللي بيعمله أنه هو يبص تحتيه. يعني بطرس بجماله في متى 14 قصة الشهيرة قال له بص خلينا نمشي على المية. قال له تعالى، طول ما بصص على المسيح، طول ما هو بيعدي، طول ما انت بصص على المسيح انت مش فارق معك اي حاجة، الامواج ولا ارياح ولا ولا ولا. لكن وانس انك انت اول ما عينك بتنزل تحتيك بتشوف الظروف، تشوف الامور، للأسف بتتشنكل، بتتكعبل، بتقدرش تكمل المسيرة. ياما أبطال بدء وبداية حلوة في قناة الكرمة، وافتكر أسماء حلوة، وافتكر ناس. أنا فاكر أنا من يمكن 12 سنة وأنا يعني الرب باركني بحضر أعيد الحصاد سنة ورا سنة، أنا بفتكر كويس قوي قوي ناس كانت بتتبرع بتطلع كل ما عندها من ذهب ومن ومن ومن، بس اتكعبلت، بصت تحت رجليها. في مؤمن تاني بقى بينظر مش لتحت ولا بينصر لنظر، واحد بعيد النظر. ده المؤمن الجميل. إبراهيم أخبارك إيه؟ يقول لك بص أنا رب قال لي وعد جميل. إيه اللي قاله لك؟ قال لي نسلك هيكون كنجوم السماء ونسل البحر، أنا هباركك. طيب يا إبراهيم أنت حضرت وعشت لغاية لما نسلك، يقول لك لا بس أنا صدقت من بعيد حيوها ونظروها قروا إن هم غرباء ونظراء. يا حبايب عندما الرب يلمس النظر احنا محتاجين لمسة تاني. قال الأعمى رب للأعمى كده شايف ايه؟ قال له شايف الناس كأشجار، انا شايف التحديات بتاعت اكتر مني، انا شايف انا مش قادر اعيش، مش قادر اسدد. قال له لا لا لا، انت محتاج لمسة تاني يا مؤمنين، هناك لمسة تاني من السيد، تصحيح النظر الروحي وتستنير عيون اذهاننا. فنعمل ايه؟ نبص من بعيد نصدق ان الرب اللي وعد هو امين. في مؤمن جميل بقى بينظر لقدام، ده عجبني قوي، ده حسبها صح، ده مسك وقال بص يا جماعه مهما ادوني من فلوس ومهما مهما مهما حاسبا عار المسيح غنى اعظم من غزاء مصر، لانه كان ينظر نظره لقدام الى المجازاة. لا نفشل في عمل الخير سنحصد في وقته. يا بختك لما تبص لأبديتك، يا بختك لما تزرع لأولادك علشان يعرفوا الرب، يا بختك لما تزرع لأحفادك. عشان كده لما بننادي النهاردة وبنقول تعالى وزرع في حقل الكرمة، تعالى واعمل عمل الرب معانا، بننادي على أبطال اللي هم بياخدوا اللي ما ربنا اداك ألف في ألف في ألف. تعالى ازرع، تعالى ازرع عن ابنك، عن حفيدك، عن اخواتك، عن انسبائك حسب الجسد، وهتشوف الرب هيعمل عمل عظيم جدا. انا بشجع النهارده ان الرب النهارده في خلال هذه القناه وفي عيد الحصاد العمليه تصحيح النظر الروحي، نبص للامور صح. يا خساره على اللي بيقضي حياته ويبقى زي، انا اسف، زي الطور في الساقيه وهو مغمى عينيه ومش فاهم اولها من اخرها. لكن تعالى ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمل يسوع المسيح. بشجع أخواتي النهاردة يتسابقوا ويبقى في ليلة السباق، ويبقى فعلا بازلين كل اجتهاد في العطاء.
1: أمين أمين. تشكرك أخاني. معنا أخونا يوسف من ميشيغان، أهلا وسهلا بيك حضرتك على الهواء، اتفضل أخو يوسف.
2: ألو مساء الخير.
1: مساء النور. أهلا وسهلا بيك.
2: سلام المسيح معكم.
1: سلام بارك. سلام بيك. ربي أهلا بارك. وسهلا بيك
2: أخ سامويل.
3: أيوة.
2: إحنا عندنا نظام هون ميشيغان، الكنائس الكلدانية، أوكي، الباسكت يوم الصندي يجمعون أول واحدة هي الكنيسة، ثاني واحدة يسووها القسان اللي طلعوا

0: college اللي يخرجون قصاص سجدة هذول يرادون فلوس. زين هاي حد حتى يساعدون القسيس يصير قس لأنه غيرات له 4 سنين 6 سنين هيدرس. والقس اللي خدم الجافية صار عمره 70 75 سنة يطلع تقاعد هم يراد له فلوس، لازم الشعب هو هيدفع لهم. نفس الشيء الكنائس اللي يعرفون الكارما يوم الصندي أوكي يعني أول باسكت خلي يكون للكنيسة، خلي يجمعون ثاني وحدة للكارما لأن الكارما هي صارت كلية جاعت تخرج راح تخرج قسان جديد خادمين جديد واللي يطلعون تقاعد هم يعتبروها حتى يساعدون. لازم الشعب يعني جالية سميها جالية الشعب لازم يساعد لأنه هي الكرمة هم هي كرمة كنيسة يصلون ويساعدكم كلية وعندكم فلان شيء يعني الكنائس لازم يساعدون.
1: yes.
0: وفي الشيء لك أخصام وإيه جاي لك قبل سنة سنتين كل من يجي يمي على الجاز ستيشن أنطي أنا كل قلن 10 سنس أوف وأنطي مقابلهم للكرمة. صدقني لحد الآن ولا واحد ما جاي من أهل مشيغن ومع العلم أنا قريب جدا على المكان اللي بيها مسيحيين الكالديان.
1: يمكن they are shy.
0: ما حد ما سامع اجى واحد عن طريق الكرمة.
1: واو. يمكن خلينا نبه
0: لهم 10 فلوس اوف وانطي مقابلها للكرمة.
2: ممكن نبعث رسالة مخصصة لكل شعب ميشيغان.
1: ممكن ابعث رسالة لشعب ميشيغان اقول لهم الكلام ده.
2: منطقة
1: زي رسالة
0: وخلينا اصور لاصق ايد حصاد خليت البيكتشر وخليت الادرس وخليت كل شيء.
2: دي هدايا مناطق معينة يعني حاجة جميلة.
1: ميشيغان ساكن جنب الأخ يوسف في المنطقة بتاعته. الأخ يوسف بيدي 10 سنت أوف من كل جالون جاز لكل واحد بيروح الجاز ستيشن بتاعت الأخ يوسف وفي نفس الوقت بيدي مقابلها
2: بيديهم تخفيض 10 سنت
1: بيديهم 10 سنت وبيدي كمان 10 سنت للكارما. يعني
2: أخ يوسف
1: ربي يباركك.
2: عايز أقول لك حاجة، حضرتك في أنهي بلد بالضبط في ميشيغان؟
0: عن السيدي اسمه ماونت كليمنت قريب على مناطق اللي بيها مسيحيين العرب
2: مارتن
0: خاصة العراقيين.
2: أمين ممكن
0: أخ صاموئيل جاي هنا على ميشيغان وبيعرف.
1: yes.
2: أمين محتاجة تارجت awareness يعني. أمين بنشكرك أخ يوسف، بنشكرك لأجل سخائك في العطاء، بنشكرك لأجل يعني اللي أنت رجل الله فعلا.
0: ثاني باسكت نسويها بالكنائس اللي يطلعون تقاعد واللي يريدون اللي يصيروا قصص جديد لأنه نريد قص أكثر من واحد حتى نشجعهم.
1: أمين.
0: وهم الكنائس اللي أتكم لازم يشجعون الكرمة.
1: أمين.
3: يعني بالنسبة لتشجيع الكنائس ده أنا كنت بروح كنيسة بيحضر فيها بس 200 شخص وبعدين بقى الأعداد تتضاعف خلال سنة وصل 2000. فالأسيس كان بيقول يعني الكنيسة بتتضاعف بأن احنا بنقدم لإرسالية خارج البلد خارج الدولة خالص. بنساعد في أفريقيا وبنساعد في آسيا، كل إرسالية بنساعدها 100 شخص بينضم للكنيسة أكتر لغاية لما وصلنا 2000. وبعد كده زرعوا كنائس تانية كتيرة حواليهم. فعطاء كل كنيسة وكنيسة الكرمة اللي بتوصل للعالم أجمع، تخيل لو تضاعف عندك العدد مع كل العالم اللي بتساعده كل الدول اللي بتساعدها واللي بتوصل لها الكرمة 100 كل شهر أو أكتر. أنا بقول لك الكلام ده عن تجربة.
1: سمعين الأساس أليكس والأخ يوسف لسه معانا على التليفون كمان. سوري أخ يوسف من فضلك كمل كلامك. أفل طيب. أوكي.
2: بنشكر رب لأجل تقدمة شفتها عدد كده بسريعة $500 من تكساس. رب يبارك شعب تكساس، شعب كبير شعب عظيم، مناطق مختلفة في تكساس، مناطق نهضة حقيقية. بنشكر رب لأجل تقدمة $500
1: دلوقتي محتاج المسيح يا سيدي.
2: نعم
1: تكساس دلوقتي

0: محتاجه المسيح.
1: اما عشان نعم. كل الناس اللي طلعت من كاليفورنيا راحت على تكساس. بنشكركم لاجل تصدير ال
0: شكرنا احنا
1: يلا
0: شكرنا احبائنا المشاهدين
1: اللي صدرتوا شعب كاليفورنيا لتكساس. ربنا يحمي تكساس. امين. رب يزيد العمل في تكساس ويوسع من تخوم تكساس. بنشكر رب لاجل تقديمها تاني $200 من كاليفورنيا
0: اونلاين. كل ده بالكيو ار كود يا سيس,
1: وده شيء جميل جدا
0: عشان نشجع
1: بيسرع على الموضوع. فبقى دلوقتي 18,000 وكام؟
0: 631.
1: أمين. ممكن حد يشيل 131 زي اللي حد شال من شوية الكسر ده عشان يبقى اللي باقي 18,600. وفي 600 دي يبقى اللي تشيل 131 يبقى باقي 13,500. ف 18,500 حد يشيل 500 ونبتدي نكسر في 18 باسم الرب يسوع. ونفسي ال 25,000 دي تطلع شويه. امين. yes. حد يقدر يكملها 30 نبتدي بالموضوع. فكل تقدمه $1,000 كل تقدمه $1,000 هيحصل السحب على السامسونج جالاكسي زي فولد, اخر ما احدث ما انتجت هو شركه سامسونج اللي هو بيتفتح ده, وتليفون عظيم جدا هيكون سبب بركه لحد لكل تقدمه $1,000. ولحد دلوقتي ما فيش ولا تقدمه جت ب $1,000 من ساعه ما ابتدينا الموضوع ده. انا عارف ان في تقدمتين جت ب $1,000 في بدايه الحلقه, واحده من كاليفورنيا واحده من فلوريدا. بنشكر رب لاجل كده. يبقى كل تقدمه ب $1,000 هيحصل عليها السحب ده للزي فولد 7 اللي في اخر حلقه.
0: يس بالظبط.
1: امين.
0: فانا بشجعكم احبائنا لان الوقت بيجري, وانا نفسي في خلال 5 دقائق نبدا تايمر يا اسيس لايك 90 دقيقه ونخلص الرقم الموجود على الشاشه ده. أمين. ويبقى كده خلصنا. امين احبائنا, خلصنا الجزء ده. بس انا نفسي ال 25 دي تزيد شويه, لان 25 دي ده يعني احنا بقول بقينا 3 ايام, 4 5 جمعه ونخلص عيد الحصاد. المبلغ اللي عندنا المتبقي كبير لسه 430 وزائد ال 180 اللي باقي على الاجهزه. يعني انت بتتكلم على 600,000, 610 613 ولا 15. احبائنا المشوار طويل. انا عايز اندع على الابطال دلوقتي. تقدر تقدم 5,000, تقدر تقدمي 10,000, من فضلك قدمها. تشجع شعب الرب في كل مكان. وبعدين هنبدا تايمر. انا بصلي ان شاء الله التايمر مش هيبقى على 18,000, يبقى التايمر على مبلغ اكبر شويه. نقدر ويكون عندنا ابطال, كل واحد يقول انا اقدم 1,000 للرب, انا اقدم 1,000. على فكره ممكن حضرتك تعمل حاجه جميله, لو تقدر تقدم 1,000 دي على شهرين اتس فاين, اعمل كده. ال 10,000 اللي هتتعهد بيها تقدر تقدمها على 5 شهور الجايين, كل شهر تقدم 2,000 للرب من البيزنس بتاعك. امين. اعمل كده.
1: امين.
0: اعمل لي كده.
1: مش لازم تقدر كاش على طول,
0: يعني ممكن كده وممكن كده, بس
1: تعهدات شهريه.
0: بس على فكره يعني وانس ان تتعهد من فضلك
1: امام الرب,
0: أمام الرب. نعم. انت لازم تعمل توفي بالعهد بتاعك او التعهد بتاعك, لانه عارف يا استاذ شادي, انت ممكن تشوف معايا الارقام ده عيد الحصاد. فاكر البار ده كانوا مطلعه على الشاشه زمان؟ دلوقتي اللي وصل بالفعل قناه الكارما من عيد الحصاد هو 10% و54% بروميسز, يعني زي ما حد يقول انا هدفع 5,000, انا هدفع 10,000, انا هقدم 3,000. دي بروميس يعني وعد.
1: ناس عارفين اصدقاء قناه الكارما بيسددوا.
0: يس. و36% لسه حمراء مستنيه ان اشخاص زي حضرتك وحضرتك تيجي تقولوا انا همد ايدي. عاده في اعياد الحصاد اللي فاتت كنا بنيجي على الوقت ده وكان بيبقى باقي ايه, يمكن 5% 10%, لكن المره دي احنا دلوقتي باقي 36%, غير كمان الاحتياج بتاع الاكويبمنت اللي لازم نكمله ونخلص الموضوع ده. استاذ شادي نشكر ربنا, الاكويبمنت تقريبا 90% اخر يوم في عيد الحصاد. انا هوريكوا شكل الاكويبمنت. نشكر ربنا الجنريتور جه, الاجهزه اغلبها جت, باقي بس حاجات بسيطه خالص هنجيبها, وكمان تسديد بقى الحاجات اللي جت. يعني في جزء منها لسه ما تسددش, زي ما انا بقول دلوقتي تقدر تقدم 10 وتقسطها. احنا عاملين نفس الحكايه, ففي جزء لسه لازم يتدفع. علشان كده قدرنا نعمل حاجات جديده, عشان كده
1: قناه جديده. ذكر المشاهدين الاكويبمنت دي وبنعمل بيها ايه, عشان يعني ما هو مش كل الناس بتتفرج كل ليله.
0: ثانك يو. انا ما قلتش اكشوالي خالص عيد الحصاد ده. عارفين من قيمه

0: 2 عيد حصاد فادو احنا جينا ورينا لحضراتكم الأجهزة اللي بتشغل قنوات الكارما كلها، أجهزة قديمة جدا متهلكة
1: بقالها 22 سنة
0: و 22 سنة وفي أجهزة بقالها 17 سنة و 15 سنة. فجينا نغير حاجات الأجهزة الأساسية الكبيرة. شركات اللي بتبروفايد الأجهزة دي قالوا لنا الأجهزة دي بقيت فينتج، عارفين بقيت تحفة،
1: أنتيكة،
0: بقيت أنتيكة مفيش منها. يعني قلنا لهم ازاي ده؟ احنا الجهاز ده بيقول لنا الجهاز ده ب 400,000 والجهاز ده مش عارف ب 60,000 والجهاز ده ب 80,000. اجهزه كبيره، انت بتتكلم عن محطه تلفزيون، مش بتتكلم على كمبيوتر بتاع شركه، انت بتتكلم على سيرفرز كبيره. السيرفر مثلا 600 تيرا بايت، انت تسمع الرقم ده تتخض طبعا، ولا مش سيرفر ولا 2 ولا 3 ولا 5، ده سيرفرز كتيره واجهزه، يعني في حاجات لازم ننقلها، المهم حاجات كبيره. الجهاز الاساسي بحوالي 400,000 اللي هو العقل ده، جينا للشركه قالوا لنا ده خلاص ابسوليت، يعني انتهى من زمان. قال لهم ازاي ده غالي؟ قالوا لي بص امسك التليفون اللي في ايدك ده، التليفون اللي في ايدك ده عمره قد ايه؟ قلت لهم 2 او يعني داخل في 3 سنة. قالوا لي ينفع التليفون بتاعك يبقى عمره 15 سنة متوقع ان هو يشتغل بنفس الكفاءه اللي كنت اشتريت بيها زمان؟ تلم تليفون في ايدي 15 سنه، حد في ايده تليفون عمره 15 سنه؟
1: يا عمر ما هتحصل،
0: ده ما يحصلش. قالوا لنا دي التكنولوجيا كده لازم تتغير، وعشان لازم تتغير كان لازم يتغير الانفراستراكشر كله. قالوا لنا حتى الاسلاك اللي انتم مركبينها من 20 سنه الاسلاك دي ما تنفعش،
1: قديمة.
0: لازم قديمه، لازم تتشال كلها، والركات دي كلها تتشال وتتحط حاجات احدث بجديدة. عشان كده انا قلت لحضراتكم نقلنا كل الحاجات دي في مكان تاني في ولاية تانية، وحطينا نشكر ربنا الاجهزة دي كلها وبنلاقيها، نشكر ربنا، نشكر ربنا. وطلع منها النهاردة الكارما اون نيشنز تيست، تقدر على فكرة تتفرج عليها على الويب سايت، تدخل الويب سايت هتلاقي دلوقتي شغالة بلغات مختلفة. فده عشان كده ابتدينا نقول محتاجين الأجهزة، جمعنا أغلب الفلوس نشكر ربنا، بس باقي الجزء اللي باقي ده ليه؟ عشان أسعار الأجهزة غليت جدا في السنة اللي فاتت، الرامات والهارد درايفز علشان الـ AI وعشان التكنولوجيا وعشان الحروب، فده عمل يعني قفزة في الأسعار، فده اللي خلانا.
1: يا بص القفزة في الأسعار ابتدت جامد قوي من الكوفيد وبتستمر مستمر لحد الوقت.
0: yes.
1: يعني
0: بعد اوكرانيا
1: حاجات غليت في الكوفيد بس ما نزلتش بعديها،
0: وكل يعني يوم يعني
1: خلاص حسوا ان الناس تقدر تدفع.
0: الناس اللي بتتعامل في تكنولوجيا، يعني من قيمه مثلا 6 شهور كنا بنشتري هارد درايف او 8 شهور كنا بنشتري هارد درايف معين مثلا ب $200، انا ببص على سعره دلوقتي ب $400. نوع معين من الهارد درايفز اللي بيشغل الاجهزه دي، نوع معين من الرامات، الرام بتشتغل. بسال ايه يا اخوانا ده؟ قالوا الاي اي حاجز الاجهزه دي لمده سنين قدام علشان الطفره الرهيبه في الاي اي. دلوقتي انت كل حاجه بتشتغل تقريبا بالارتفيشال انتليجنس، بالاجهزه دي،
1: بالذكاء الصناعي.
0: واحنا نشكر ربنا احنا بردك انت عارف عملنا قسم في الكارما للذكاء الصناعي اللي هو بيترجم الحاجات دي دلوقتي للاندونيسي والماليزي واللي بيشغل حاجات ده. احنا في بروموز، اقول المخرج ممكن يورينا بروموز كامله معموله بالذكاء الصناعي. يعني نشكر ربنا جدا لاجل التكنولوجيا. فده اللي حصل، فنشكر ربنا مشينا 90% من مشوار، 90% نشكر ربنا، باقي بس 10% الاخيره دي. عشان كده انا بشجع كل واحد وكل واحده من حضراتكم النهارده. والاخ يوسف دخل من كام يوم على الهواء وقال من فضلك اخر يوم في عيد الحصاد انا مش ناسي على الاجهزه، وهو عامل تحدي هيقدم مبلغ اعتقد هيقول لنا عليه انه يتحدى بيه شعب الرب انه اخر يوم لازم الحاجه دي.
1: بارك يوسف، عايز اقول يعني الراجل ده واقف وقفه فعلا، رجل في الايمان، بطل في الايمان، يعني الرب انا واثق ان الرب هيوسع من تخومه باسلوب غير عادي، لان سنين طويله وازاي مع قناه الكارما واقف بطل مستمر في المكالمات في التشجيع وايضا في العمل، ايده قويه.
2: احد الماتش ده ضاع في الماتش كله
0: لحد اللي
2: خلانا نمشي 8:30 وقال صامول انا عاوز اريح القناه وعاوزك تستريح. كانت حلقه تاريخيه خلصنا.
0: موجود جوه معاك بس
2: يعني الساعه 8 كنا قايمين و

0: هو دافع الماتش كله مضاعف.
1: هربي بيرك هربي بيرك. بص انا بص احنا طبعا كبشر يعني بنتحرك قلوبنا بتتحرك باتجاهات حب نحو الناس اللي بتساعد بهذا الاسلوب. بس لاحظ اللي بيعمل حاجه بيعملها مجد الرب.
0: صح.
1: واللي بيزرع في قناه الكارما مش بيزرع لشخص ولا انسان ولا برنامج ولا كنيسه. لا لا لا لا اوعى تنسى ان العمل ده عمل الرب وحده وليس
2: آخر. عشان انسان
1: وهو ده احنا مش بنقدم عشان انسان, لكن احنا بنقدم عشان ارساليه هذا العصر اللي احنا فيه ده. هي ارساليه التكنولوجيا وهي ارساليه الهواء وهي ارساليه الذكاء الصناعي وهي ارساليه التواصل الاجتماعي وهي ارساليه كل الفرص المتاحه دي عشان نوصل الرساله. الرساله ما بتتغيرش, لكن الاسلوب العجلات اللي اتكلم عليها الاسيس أليكس العجلات دي بتتغير. كانت زمان عجلات عايز اقول مراكب بريه, دلوقتي اصبحت طيارات, دلوقتي اصبحت رامات اللي بتنقل وهارد درايف. ما هو بص الوسيله اللي بتوصل الحاجه هي العجلات اللي الكتاب بيتكلم عنها. فاحنا دلوقتي بنشوف ان الرب بيسرع من قوه العجلات عشان بيعجل الرساله للناس وبيوسع من ال ذا انفلونس اللي هي التاثير لقناه الكارما على العالم. فانا النهارده انا متشجع اللي انا اجي واشوف التغيير واشوف طبعا مره في السنه ولا مرتين في السنه بنيجي نقعد القعده دي مع بعض. لكن بقول لك القعده دي بتفرق جامد جدا. القعده دي بتشيل السنه, بتشيل ست شهور, ومش بس تشيل ست شهور, لا لا دي بتكمل كمان في بناء الاجهزه الجديده والعقل الالكتروني المتحكم في كل القنوات دي. فلاحظ ان الموضوع مش سهل, لكن لما بيتقسم على قطع صغيره كل واحد بيشيل شيلته تلاقي الجبل اتنقل. كل واحد بيشيل بس حاجه على قده الجبل بيتنقل في الموضوع ده. فتعالى انا شايف بشكر رب لاجل كندا. شفت بقى انت بتقول على كندا حد 200 دولار من كندا
2: اونلاين
1: اونلاين اول 200 دولار من كندا. يلا تخش على الكيو ار كود ده لو سمعنا من كندا وقدم تقدمتك باسم الرب يسوع. وتخيل ان في سحب على انا عارف في ناس ما تعرفش الجالكسي اللي هو زي فولد 7, بس انا عايز اقول لك احدث تكنولوجيا اللي هو بيتفتح كده اهو انا اللي معايا هيكون عليه سحب لكل تقدمه ب 1000 دولار او اكثر. سو فلكل تقدمه ب 1000 دولار ده وهو كده بيتقفل وهو شاشه كمان كده شايف اهي تليفون كده وتليفون كده وتابلت كده. تخيل بقى اهو. فتعالى نقدم تقدماتنا وده للتحفيز وللتشجيع اللي احنا نقدم تقدمه بألف او اكثر. هيكون سحب على التليفون ده اهو بيتفتح ويتقفل.
0: عايز اقول تعريف قناه الكارما عشان ناس كتير بتسال, هي قناه غير هادفها للربح
1: لا هي هدفها للربح يا سيسي
2: ربح النفوس
0: لا غير هدفها للربح المادي.
1: لا انا بهرب
0: لانه في ناس يقول لك طب هي الفلوس بتروح فين وهو شخص اللي بيستثمر ولا مين. لا انا عاوز اقول انه في رقابه تقرير بيتقدم للضرائب كل سنه بيفحصوا كل بني وكل دولار غير الهيئه اللي تابع عليها الكارما اللي بتيجي تفتش على كل حاجه. فانا عاوز اقول انه كل دخل في الكارما ده لا يمتلكه شخص ولا تمتلكه هيئه.
2: صح.
0: لكن اللي بتمتلك الهيئه كلها الحكومه الامريكيه نون بروفيت اورجانيزيشن.
2: مظبوط.
0: فما تسمعش اي اشاعات يقول لك الفلوس بتروح لفلان ولا الفلوس بتروح لعلان, لان ما فيش اي حد يمتلك يعني دولار واحد في هذه القناه ولا اي شيء.
2: مظبوط.
0: الاساس والبنى وكل حاجه والاجهزه وكل ده ملك الحكومه مش ملك شخص يعني نون بروفيت اورجانيزيشن. ففي اشاعات كتير وكلام
1: ملك المشاهدين يا سيس أليكس. قناه الكارما ملك الشاهدين. هي ملك الرب اولا والمشاهدين. أمين. هم لان نون بروفيت معناها ان في ناس هي اللي بتدعم.
2: وقصده لو قدر الله حصل

0: حاجه الحكومه هي اللي بتاخدها.
1: يعني
0: ما فيش مشاهد
1: في ناس بتفتكر يقول لك مين ملاك الكارما او مين الناس اللي هم رؤوس المال في الكارما اللي بيروح لهم الدخل.
0: مفيش حد بيروح له الدخل.
1: طيب وانا بحب اوضح النقطه دي.
0: انا نفسي اللي ربنا شرفني ان انا ابدا الخدمه دي انا لا املك قلم رصاص في الكارما.
1: مهم نوضح النقطه
0: دي. لا قدر الله لو في يوم من الايام حصل اي حاجه للكارما الحكومه اللي بتاخدها.
1: اي بس عايزين نوضح النقطه دي علشان
0: بتدينا اسمها نون بروفيت اورجانيزيشن. يعني ايه؟ يعني دي هيئه غير رابحه ما بتربحش.
2: مش للربح المادي.
0: مش للربح يعني ايه؟ بتاخد الفلوس يعني التبرعات دي عباره عن فلوس حضرتك بتقدمها من التاكسز من التاكس بتاع الحكومه
1: خصم.
0: عشان كده احنا بندي لك جواب بنقول لك تقدمه للتاكس. فانت مثلا لما بتقدم 10,000 للرب احنا في الكارما بندي لك جواب من الكارما اخر السنه وتقدمه للحكومه بيشيلك الفلوس دي. فبالتالي هم بيعتبروا الفلوس دي كانها فلوس تاكس او يعني بتبقى الحكومه مخصصاها بتقول لنا اوكي تقدروا تخدموا بيها ربنا تقدروا تبشروا بيها تقدروا توصلوا بيها رساله المسيح. نشكر ربنا ان القانون ده شغال. ربنا يستر وما يجيش اللي انتوا شايفين اللي بيحصل حوالينا والقوانين دي ما تتغيرش لغايه دلوقتي لان امريكا مبنيه على اسس مسيحيه اصلا فبيسمحوا لينا ان احنا نبشر برساله المسيح وده ادفانتج رائع. عشان كده انا جيت هنا البلد دي وبدات الخدمه علشان نقف مع بعض ونوصل برساله المسيح.
2: عايز اوصل حاجه سمول مهمه ان النون بروفيت اورجانيزيشن اللي انت تستخدمها للتبشير والكنائس كلها نون بروفيت اورجانيزيشن
0: صح
2: الجوامع كلها نون بروفيت اورجانيزيشن الهندو تيمبل كله نون بروفيت اورجانيزيشن فده مش حاجه بس للمسيحيين ده لكل الاديان ما دي حريه الاديان وده دعم الحكومه لكل الاديان فاي ملجا اي حضانه مش عارف ايه كل ده بيبقى نون بروفيت اورجانيزيشن المدارس نون بروفيت اورجانيزيشن فده الحاجات الخدمات الاجتماعية او الدينية معفية من الضرائب وبتبقى جزء بدل ما انت تدفعها للحكومة بتستخدم عشان تفيد بها الناس. هو بقى الافادة دي ايه؟ احنا طبعا بنوصل رسالة المسيح بيها
0: صح.
2: دي كل الفكرة للنون بروفيت اورجانيزيشن. هي مش بس قناة الكارما. قناة الكارما زيها زي الكنيسة بالضبط. فالكنيسة هي الكنيسة بتاعت مين؟ ما هو الناس ممكن تسأل نفس السؤال ده. هي الكنيسة بتاعت مين؟ المباني دي كلها مبنية باسم مين؟ طبعا الكلام ده بيحصل في كل كنيسة. طالما في نون بروفيت اورجانيزيشن يبقى الكنيسة دي ملك الناس اللي بتعبد فيها وبتخدم فيها بس
0: ليهم حق الاستنفاع بيها. لكن لا قدر الله لو حصل حاجة
1: لكن مش ملك يعني
0: مش
1: ان انا بمتلك فيها
2: عمرها ما يكون
1: فدان ولا بمتلك فيها جهاز ولا بمتلك فيها
2: بالعكس
0: لينا حق الانتفاع بيها فاحنا دلوقتي نشكر ربنا ان احنا بنقدر نستخدمها لمجد اسم يسوع. وفي احنا هنا في كاليفورنيا السيس ففي لقيت بعض الحاجات السنه اللي فاتت لقيتهم بيضيقوا علينا كهيئات مسيحيه بيقول لك انت لو كنيسه او هيئه مسيحيه مش من حقك تاخد بعض الامتيازات المعينة اللي كانت مسموح بيها زمان. فعشان كده في ناس بعض الناس بتسيب كاليفورنيا وبتروح زي ما حضرتك قلت حتى بما فيها هيئات مش مسيحية وراحت لولايات تانية
2: تكساس هو في ولايات معينة اللي ما فيهاش تكساس فلوريدا تينيسي كل دول اللي مازال فيهم
1: محافظين ريبابليك
2: نعم
1: ريبابليك
2: المحافظين تكساس بس ايضا دول اللي هم ما فيش انكم تاكس ما فيش فيدرال تاكس في فيدرال تاكس ما فيش انكم تاكس
0: ما فيش ستيت
2: تاكس ما عندناش ستيت تاكس.
1: طب نيجي عندك
2: يلا تعالى اساسا
0: عشان كده الدنيا غليت
2: عشان كده الدنيا غليت في فلوريدا والدنيا غليت في كاليفورنيا في تكساس
1: هنا غالي على طول
2: وفي تينيسي في مجموعه معينه من الولايات ما عندهمش الضريبه بتاعت الاستيت الضريبه ما فيش ضريبه ولايه في ضريبه فيدراليه وبس هنا في ضريبه على الضريبه لكل ضريبه فرب يرحمهم. فتعال نخش في الموضوع باقي دلوقتي ايه 18283 انت ممكن تكون مولود سنه

0: 83 يبقى الرب حط على قلبك تقدم 283 ونكسر 18,000 اللي باقيه دي باسم الرب يسوع. وعارف عايز اقول لك حاجه، الحلم الكبير جدا ان الماتش ده يتضاعف يبقى 50، بس حتى ولو ان الماتش ده اتحقق كله مازال قدامنا سكه طويله ان نسدد فوق ال 400,000 اللي باقيه. فكل تقدمه بتيجي دلوقتي بتفرق وبتشيل، واشكر رب لاجل تقدمه $200 من ميشيغان. امين امين امين امين لشعب ميشيغان الجميل، الرب يبارك فيكم ووسع من تخومكم، وعايز اقول يضاعف بذار غلتكم في اسم الرب يسوع. كل اللي بيزرع ده الرب بيديله بذار تاني، يزرع طول ما انت بتزرع في حقل الرب الرب يزيد بذار غلاتك عشان تفضل تزرع في حقل الرب. فاللي بيزرع عمره ما بيخسر، اللي بيخسر اللي بياكل البذره. اسمعني في دي،
1: ايوه،
0: اللي بيزرع عمره يخسر، اللي بيخسر اللي بياكل البذره. اللي في ايدك لو في بذار ازرعها، ازرعها في حقل الرب وتشوف ازاي دايما تاكل حصادها. فدلوقتي باقي 18,283 في اي حاجه على
2: انا بتشك اسيس لغايه دلوقتي لسه ما فيش.
3: في حاجه كنت عاوز اشارك بيها.
0: اتفضل اسيس الكسار.
3: ناس كتير بتسال بتقول ازاي نسمع صوت الرب، هو ليه سماع صوت الرب بقى صعب او مش عارفين ناخد راي الرب في المواضيع والحال اللي احنا بنمر بيها. عاوز اقول لك انه ببركات عيد الخمسين، وفي يوم الخمسين الرب بيكلم الشعب كده في نحامية بيقول للشعب انهم ابوا الاستماع ولم يذكروا عجائبك التي صنعت معهم، صلبوا رقابهم. ليه؟ لانه ايه اللي بيديه الرب مع الروح القدس؟ بيقول له مع الروح القدس اللي اعطاهم الرب بيقول القلب الامين، قطعت معهم العهد، اظهرت ايات وعجائب على فرعون وجميع عبيده، وهديتهم بعمود سحاب نهار وعمود نار ليل لتضيء لهم في الطريق التي يسيرون فيها. لو عاوز تنور نور الرب بالروح القدس معانا سحابا ليلا ونهارا وتعطي لنا الفرصة للشهادة للرب، سماع صوت الرب مرتبط بان احنا ننور الطريق بالروح القدس ال 24 ساعة. طيب مع اعطاء بيقول هديتهم بعمود السحاب وعطيتهم أحكام وعطيتهم روحك الصالح، إيه اللي بيديه الرب كمان مع عطية الروح القدس ومرتبط بسماع صوت الرب؟ عطيتهم خبزا من السماء لجوعهم وأخرجت لهم ماء من الصخر لعطشهم. طيب ليه الرب بيدينا الخير ده كله؟ ليه الرب بيدينا كفاية خبزنا كفافنا عطينا اليوم أو أكتر؟ بيقول قلت لهم أن يدخلوا وارث الأرض التي رفعت يدك أن تعطيهم إياه، لكن أبو الاستماع. كل التقدمة اللي بتيجي زي ما قلنا 1000 بتوصل لمليون شخص، وانتوا بتشوفوا الثمار وعمل الرب اللي بيتكسر في فالوصية اللي الرب بيديها للشعب اللي مرتبطة بيها حياتهم اليومية واحتياجاتهم الروحية واحتياجاتهم الجسدية ومستقبلهم ومعيشتهم في الأرض، كل دون بإيه؟ إنهم يرثوا الأرض للرب ولمسيحه. وأبو الاستماع ولم يذكروا عجائبك، فهنا بيقول كده أعطيتهم روحك الصالح لتعليمهم ولم تمنع منك عن أفواههم وأعطيتهم ماء لعطشهم. هل تعرف أنه الأول الله بيبحث عن عمل اهتمام الروح الفرح والسلام والبر وتوصيل الرسالة للعالم، والحاجة التانية اللي بتيجي مرتبطة بملء روح الله اللي هو الماء وتسديد الاحتياجات. وبيقول كده عطاهم 40 سنة في البرية فلم يحتاجوا، لم تبلى ثيابهم ولم تتورم أرجلهم وعطيتهم ممالك وشعوب. عاوز أقول إنه عطية الملكوت وعطية روح الله اللي احنا مهتمين بيها وعاوزين في يوم الخمسين المبلغ ده يوصل في اسم الرب يسوع لنشر كلمة الله، ولا بالقدرة ولا بالقوة لكن روح الله اللي يملأ المكان ده مرتبط بصحتك الروحية الجسدية ورا بالرجلين. الأرض اللي بيقول كده مدن حصينة ورثوا بيوت ملقانة كل خير وخير الرب العظيم، لكن بيقول لما أكلوا وشبعوا وتلذذوا بخيرك عصوا وتمردوا عليك وطرحوا شريعتك وراء ظهورهم قتلوا أنبياءك الذين أشهدوا

0: أشهدوا عليهم ليردهم إليك وعملوا إهانة عظيمة. إيه الإهانة؟ إنهم تركوا بلادهم لعدو الخير يتسلط عليهم، تركوا ممالك الرب كان عاوز اللي بيقول لهم اذهبوا واكرزوا وتسلطوا عليها وارجعوا وخذوا الأرض. بيقول احتملتهم سنينا كثيرة، أشهدت عليهم بروحك فلم يصغوا فدفعتهم ليد شعوب الأراضي، ولكن لأجل المراحم الكثيرة لم تفنيهم. الله متأني على نفوس ومتأني علينا، ودينا شايفين الشرق الأوسط والدول الجديدة اللي بتدخل في الحرب واشتباكات حوالينا، وبلادنا احنا اللي جينا منها البلاد العربية بقت مدفوعة للنهب والسلب وعصابات إجرامية. فعاوزين نملك بكلمة الله وبروح الله في الكرمة. تعال النهاردة في عيد 50 وقول يا رب هنكمل في اسم الرب يسوع، لأنه عكس الكلام ده بيقول ملوكنا ورؤساءنا وكهنتنا وآباءنا لم يعملوا شريعتك، وبيقول كده لم يعبدوك في مملكتهم وفي خيرك الكثير الذي أعطيت. رب ناس قاعدة قدامنا اثنين أو ثلاثة قدروا يقوموا بالمبلغ اللي باقي، فقل له يا رب من يدك وأعطيناك، من جودك، من إكرامك، لأن أمانك، صحتك، ولادك، مستقبلك المادي والروحي وبكرة مرتبط بأن أنا أفعل مشيئتك يا إلهي سررت أولا.
1: أمين
2: أمين. بص هقول لك حاجة عجيبة قوي،
0: فرحني حبيبي،
2: إن اللي بيزرع في حقل الرب يحصده أجيال.
0: أمين.
2: ما يحصدش مهر،
0: ألوف
2: يحصده في أجيال.
0: هللويا.
2: إزاي الكلام ده حصل يا سيس أليكس؟ كتابيا حضرتك شاطر جدا في العهد القديم، إن إبراهيم زرع وإسحاق حصد والأبار اللي حفرها الأب واتشردمت رجع الابن عمل ايه؟
0: حفرها تاني،
2: نبشها وتبارك منها
0: مجد.
2: فتخيل ان احنا بنعمل كده في الروحيات، اللي بيعمل حاجة ولاده بيأكلوا منها وولاد وولاده تفضل سمرت البركة في الأرض للأجيال، وده بتحصل من جيل ورا جيل ورا جيل. وده اللي أنا عايز أقول لك، أنت بتزرع لأحفادك، بتزرع لأولادك، بتزرع للمستقبل، وده اللي يفرق جامد جدا، اللي احنا بنأمن على أولادنا وعلى أهلاتنا وعلى بيوتنا بعمل الله، لأنه واثقين أن نعمل الأرض بتتغير، وزي ما بيقول أسيس أليكس حروب وممالك وداخلين في مشاكل وكل الكلام ده، وعمر ما الحرب هي اللي قضت على الشر، ولا عمر ما الحرب كانت عايز أقول الحل الأبدي، لكن هو في حل واحد بس، هو الخطية والشر ده بيجي منين؟ ده مش بيطلع في شجر، ما فيش شجر شر وما فيش شجر خطية. الخطية والشر بيجي منين؟ من قلب الإنسان. كل منبع الشر اللي في العالم كله في قلب الإنسان. عشان كده الحروب والحلول السياسية عمرها ما حلت، لكن اللي بيغير من الأرض هي تغيير القلوب اللي وحده هو رب يسوع يقدر يعمله. فلاحظ حاجة، مصدر الخطية، مصدر الشر في الأرض كله هو في مكان واحد بس، القلب، قلب البشر، قلب الإنسان. لان الخطيه ما مش طالعه كده بتطلع من الارض، لا هي بتطلع من القلب. فاحنا محتاجين تغيير القلوب، ده اللي بيغير العالم. تغيير القلوب ده اللي بيغير الجو اللي احنا فيه، سواء الجو الروحي او ايضا العالم الروحي اللي احنا عايشين فيه. فتعالى انا وانت النهارده يكون لينا عايز اقول ثوره تغيير حقيقي بانشار وبنشر رساله المسيح وبالكرازه بالانجيل للخليقه كلها حسب ما رب امرنا. فانا شايف في ال $200 بتاعت الميشيجان دي اللي وقفنا عليها،
1: الدنيا عندها بالظبط،
2: وقفت الدنيا عند ميشيجان.
1: يس
2: لا الدنيا محتاجه نعم
1: عندها
2: عندها انا عمال عندها من الصبح. طب عندها عندها
0: شوفوا لا نسيحه ولا بكلم.
1: قربنا على سيس أليكس واخ هاني، قربنا على ثلاث ساعات. قربنا على ثلاث ساعات، واحنا محتاجين بطل او بطلة يجي يقول انا هقدم 10,000 او 5,000 عشان نحط التايمر ونخلص المبلغ الباقي، ويكون في تقديمات $1,000 من حضرتك او من حضرتك، والاسيس شادي عمل حاجة جميلة.

0: انه قدم تليفون قيمته تقريبا 2000 دولار، هتوصل هديه لواحد من حضراتكم اللي هيفوز في السحب بعد 3 ايام، مش بعد السنه الجايه، بعد 3 ايام. فممكن حضرتك وانت بتقدم التقدمه لو 200 دولار او اكتر يدخل اسمك في السحب بتاع الايفون، 1000 دولار او اكتر هيكون السحب بتاع
1: الجالكسي زي فولد،
0: هو اللي قال عليه ده جالكسي زي فولد، وده جهاز جميل. انا بشوف الاستشهاد دي شغال عليه طول الوقت. فانا بشجعكم احبائنا، يلا بينا. مين يقدر يقدم ال 5000 او ال 10000 عشان نبدا التايمر؟ يا جماعه محتاجين زقه شويه، لان الرقم اللي قدامنا محتاجين نزقه. فاكرين الايام اللي فاتت كان بيبقى عندنا الماتش 45 40 42 50؟ يلا بينا نتشجع في الدقايق اللي جايه ونحط التايمر. ونفسي اشوف كل الولايات بتساهم.
1: مين هيشيل ال 283 دي؟
0: مين
1: حد مولود في سنه 83؟
0: أيوة.
1: مين سمعني ومولود في سنة 83؟ لو حضرتك سمعني ومولود في سنة 83، أنا عايز أقول لك دي نصيبك في الزرع. 283 283 أمين؟ حد هيشيل ال 283؟ أنت مولود سنة كام يا سي يا خاني؟
2: أنا مواليد 72.
1: لا هستناك.
2: انتظارك أغني.
1: انتظارك أغني. انتظارك أعطي. أمين. أوكي. فأنا بس كنت أشوف إذا كان هياخدها الأخ هاني، بس للأسف الشديد. مش أسألك أنت مواليد كام؟
2: اصغر اكيد.
1: اصغر من 83.
2: اصغركم اكيد.
1: طيب عارف لو حد قاعد هنا من مواليد 83 كنت قلت له يلا انت بقى دي من عندك انت، لكن حد سمعني دلوقتي مواليد 83 من فضلك شيل 283 امين. دي حاجه بسيطه كده. وباقي 18000، ال 18000 دي لو 18 واحد هيقدم 1000، 1000 من كل ولايه، 1000 من كل ولايه، يعني 18 ولايه من ال 50 ولايه. وهما كان فيه كام ولايه في كندا وفي كام ولايه في استراليا، وعايز اقول يعني الشرق الاوسط كله. فتعالى نقدر نقدم 1000 دولار، 1000 دولار 18 واحد ب 1000 دولار الموضوع يبقى انتهى. 18 واحد ب 1000 دولار نقدر ننجز في اللي باقي من الماتش. امين
2: امين امين.
1: اتفضل اخي هاني.
2: الدعوه المقدمه دعوه غالية ومقدسة ومؤكدة من الرب انك تذهب تعمل في كرم الرب. وخلي بالك لكل دعوة لها نتيجة. ابراهيم لربنا دعاه، سمعنا دعوة اذهب من ارضك ومن عشيرتك، وقال له من بيت ابيك، وقال له بتأكيد هوري لك ارض وهجعلك ام عظيمة وتكون بركة واباركك. يعني مش انت بس هتكون بركة، وتكون بركة وباركك. اسمع اللي بعديها بقى، وتتبارك فيه
1: جميع
2: قبائل
1: الأرض.
2: يعني الطاعة الكاملة وسماع صوت الله بطريقة عملية هتلاقي بركة غير عادية. بص يا حبايب، السؤال اللي بسأله لنفسي وليك ولكل واحد، أنا فين من دعوة الله ليا؟ أنا فين من كلام الله ليا اللي بسمعه النهاردة والدعوة اللي رب دعانا فيها؟ تعال ننبش الأبار القديمة وتعال أقول له يا رب أنا من جديد هزرع. زرع إسحاق وصاب كام؟
1: 100 ضعف.
2: وصاب 100 ضعف
1: في وقت مجاعة،
2: في وقت صعب جدا.
1: نعم.
2: وأنا عندي إيمان في أيام أزمنة صعبة وهائجة وأيام صعبة، لكن الرب بيك وفيك هيخليك تزرع في هذه الأرض الخاصة بأرض الكرمة وتصاب 100 ضعف. بس السؤال أنا بسأله يعني، وانت وانت وانت وانت قدام الدعوة والتحدي وانت بتعمل كده تفتخر بإيه؟ يعني إيه اللي تفتخر بيه؟ هل تفتخر بإنجازاتك ولا تفتخر بإيه بالظبط؟ أنا عندي نداء لكل الرب الأغنياء اللي الرب غناهم، الرب غناهم اللي اداهم قدرة على صنع الثروة. في آية بتقف قدامها كده في أرمية 9:23-24 بيقول يا جماعة لما تفتخر افتخر بأنك تعرف الرب. لا يفتكر افتخر الغني بغناه، بل بهذا بأنه يفهم ويعرفني. اللي بيفتخر الغني ما يفتخرش بغناه، لكن يفهم ويعرفني. افتخر بالرب، بالرب تفتخر نفسي. مزمور 34:2 تفتخر بكلام الرب، الرب افتخر بكلامه. افتخر في الضعفات، افتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. افتخر في الضيقات، نفتخر ايضا في الضيقات علمني الضيق ينشا صبر. الوصيه اللي بيوصيها بولس الرسول في الايام الاخيره ورسائل الايام الاخيره في تيموثاوس الاولى وسته اصحاح سته بيقول يا جماعه اوصي، توصي مين يا بولس؟ قال انا بوصي الاغنياء، بوصي الاغنياء اللي انا غنيتهم واللي انا فتحت لهم الابواب. توصي ايه في الظهر الحاضر؟ ان لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير قنيه الغنى، بل على الله الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع، وان يصنعوا صلاحا وان يكونوا اغنياء في اعمال صالحه. ويحط تحتيها اربع خمس خطوط، ان يكونوا اسخياء، اسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع. سؤال، هل يوجد 18 ولا 25 غني هنا في ولاية كاليفورنيا بس؟ ألا يوجد 18 واحد يعني مؤمن غني في ولاية تكساس؟ ألا يوجد 18 ولا 25 مؤمن غني في ولاية
1: نيويورك؟
2: لا أعتقد نيوجيرسي. أنا بنادي على كل الولايات دي، هل لماذا واقفين صامتين؟ يا جماعة يا جماعة، الوقت لهذا الوقت الرب يعني فضل يجهز فيك ويشجعك ويفتح لك أبواب ويديك فيض من البركات. لهذا الوقت الرب أقامه عشان تبقى غني في السخاء، تبقى تكون ساخي في العطاء. العطاء ليه متعة جميلة جدا للي جربها، ليه استمتاع غير عادي. عايز اقول لك المتعه مش في الفلوس ولا المتعه في الفوكيشن ولا المتعه في السفر، لكن اروع واعظم متعه انك تعطي بسخاء وتعطي من كل قلبك. عجبني واحد، يا جماعه العطاء مهم جدا جدا جدا جدا، وانت بتدي تدي بسرور. كل واحد كما ينوي من قلبه، ليس عن حزن واضطرار. الأصحاط العطاء الجميلة اللي سمعناها في الأيام السابقة، إن لكن المعطي المسرور يحب الرب. والروعة اللي اتقالت عن أهل مقدونية من تلقاء أنفسهم، بص بص من الآخر كده، لو أنت هتد من الرب يعني عن اضطرار وعن حزن، الرب مش محتاج للعطية دي. عجبني قصة قديمة واعتقد يعني يفتكروها الناس الكبار الجيل القديم اللي كان بيحكي، بيقول ان قسيس يعني طيب الذكر وله خدماته العظيمه، جاله واحد من الاغنياء، بس الاغنياء اللي هم جلد قسيس اليكس يعني ناشف قوي قوي يعني عارف جلده يعني صعب
3: جلد قسيس اليكس
2: عض قلبي ولا عض لا لا لا لا قسيس اليكس مش انت خالص عض قلبي ولا تعض رغيفي زي ما قالوا يعني ما تجيش عندي. بس اهم حاجه الغني ده في ناس يعني همها البرستيج ان يدي يعني. فالمهم راح دخل من سنين طويله خالص، كانت الخمسة جنيه خمسة جنيه يعني ساعتها. فقال لك دخل الاجتماع وهو طبعا بيحب يكون كده يظهر، وجاله العطا، حط ايده وجيبه بلقيش الخمسة جنيه، قعد متردد انا هدفع الخمسة جنيه؟ ده عمره ما حصلت في حياتي ولا هتحصل يعني اعملها. في الاخر يعني هو بائس ويائس، حط الخمسة جنيه ومش طايق نفسه. طلع وهو طبعا ده ما فيش سرور خالص ولا فيش اي يعني اي محبة في القصة. طلع مشى، هو ماشي المفاجأة اللي ليه خمسة جنيه، فراح للأسيس قال له شفت عشان تعرف بس ان انا عملت ايه النهاردة. قال له عملت ايه؟ قال له انا دفعت الخمسة جنيه في العطا، ما كانش معايا غيرها. قال له طب وانت كنت مبسوط؟ قال له ابدا، ده انا كنت متردد جدا وكنت متضايق جدا. قال له بس شفت الرب عمل معايا؟ قال له عمل ايه؟ قال له اداني خمسة جنيه. قال له اقول لك على حاجه ما تزعلش. قال له قول لي ايه؟ قال له لو مش هتدي بسرور الرب مش عايز حاجه من وشك، يعني انت فاهم الفكره من الاخر.
1: انت اديتها له ومن غير سرور
2: فالرب ما بعتها لك. لكن يا سلام لما تعطي بسخاء وتعطي بحب وتعطي. يقول الكتاب اكرم الرب من مالك ومن بكرات غلتك، يحصل فيضان، يحصل فيضان في مخازنك ويحصل فيضان في معاصرك. هتشوف قد ايه امتلاء وبركة الرب في ولادك وفي ايديك وفي شغلك وفي كل مكان. اعمل معروف النهاردة، قل له رب أنا جاي وأنا بفتخر بيك، من يفتخر فليفتخر بالرب.

0: بفتخر بعملك فيا، بفتخر ان انا ابنك، بفتخر انك انت ابويا، بفتخر انك انت شرفتني واستأمنتني على هذه الوزنة من المال. انا بفتخر يا رب انك انت دعوتني دعوة مقدسة، أبا بركة وقناة بركة، وهقوم النهاردة وهزرع في هذا العقل، في هذا الحقل حقل الكرمة، وهتصاب 100 ضعف، وهحصد أمور عظيمة جدا. الحلو اللي يسمع، مش بس اللي يسمع، لكن سامعين عاملين أكشن يا حبايب. أمين.
1: نعم أمين. ولاحظ أن الكتاب واضح جدا اللي بيقول إن مبغوط هو العطاء أكثر من الأخذ.
2: مغبوط.
1: مغبوط. مغبوط. يعني إيه يعني مغبوط دي؟
2: مبسوط.
3: يا بخته.
1: لا لا لا، حلو العطاء أكثر من الأخذ. لأن حضرتك بتقول كلمة حلوة أو قلت في متعة في العطاء.
0: غير
1: في متعة غير عادية.
0: طبعا.
1: مهيدي بقى أنا بهرج، أنت عارف. إن لما الكتاب بيتكلم على إن إزاي العطاء مسر للقلب.
0: جدا.
1: أكثر من الأخذ.
0: جدا.
1: عارف في واحد في الكنيسة عندنا، he's a therapist, a psychologist. فجزء من الثيرابي اللي بيعمله للناس بيقول له ايه يعني عملت ايه وبتعمل ايه وساوي ايه مش عارف ايه، بيقول لك بقى في ناس بقى عندها ديبريشن، كرونيكال ديبريشن، يعني ديبريشن صعب جدا. فجزء من الثيرابي بيقول له ايه، عايزك تروح تفولنتير في اي حته لمدة كذا ساعة، بس لازم تكون ملحوظة ومحسوسة. يعني ايه؟ ما ينفعش فولنتير اللي انت تقعد تعمل، لا، مثلا فولنتير بتأكل ناس، فولنتير بتغسل عربيات، فولنتير بتعمل حاجة مع حد تاني عشان مش ليك انت، يعني ملهاش اي حاجة، مش هيدفع لك ولا حد يقول لك شكرا ولا حاجة. فيتقول لك يقول لك ان الناس تبتدي تتحرر من الديبريشن بالعطاء. ان يدي من نفسه ويدي من وقته ويدي مجهوده يرجع مش مكتئب.
0: طبعا.
1: واخد بالك؟ يرجع مبسوط.
2: بيطلع بره دايره
1: نفسه. عشان يطلع من بالظبط.
2: بيطلع بره دايره نفسه.
1: بيطلع من الانانيه ومن ازاي عايش.
2: بدل ما هو مركز نفسه.
1: ده بيملك اكتئاب. فنفس الموضوع في العطاء. اللي بيطلع من حيز احتياجه، واللي بيطلع من حيز طب انا هعمل ايه ولا هسوي ازاي والمستقبل و طب الفواتير اللي عليا و اللي بيطلع من الحيز ده وياخد خطوه ايمان بيختبر بقى الحياه ما هي خارج كل الاحتياج، بيختبر ازاي ان العطاء ده بيشبع النفس وبيسبب بركه غير عاديه. مفتاح كبير جدا لتفجير الطاقه، البركة، طاقة البركة في حياتي في حياتك هي العطاء والطاعة في هذا الموضوع. طيب عايزين نبتدي تايمر لمدة ساعة يا سيس أليكس.
0: أمين.
1: لمدة ساعة نصدق إن في خلال الساعة بنشكر $1,000 من أورجان، ومحدش قال لي.
0: هللويا.
1: هللويا. من أورجان.
3: لا أورجان فيها أبطال.
1: هللويا. أول $1,000. أول $1,000. أول $1,000 نبتدي بيها التايمر.
0: أمين.
1: والألف دولار دي أول $1,000 داخلة في السحب بتاع الجالكسي زي فولد 7. تعال نخش تايمر لمدة ساعة.
0: أمين.
1: مصدقين الألف دولار دي ابتدت حاجة في الأجواء.
3: نعم. لغاية دلوقتي ما فيش غير الألف دي بس.
1: لا لا، في بس أنا في ألف من فلوريدا أول واحدة، وفي ألف من كاليفورنيا زيها. فعشان نقول إن في ثلاثة قدموا ألف
0: تلات
1: عشان نبقى صح يعني.
3: فلوريدا نامت ولا إيه؟
1: لا ما ناموش لسه، صحيين وسمعني.
4: عاوز أصلي للولايات علشان يجي لنا ألف من كل ولاية.
1: أمين. أمين. إحنا كل اللي محتاجينه يا سيس أليكس 17 ولاية.
4: طيب.
1: 18 ولاية عشان نشيل في الألف في خلال الساعة دي.
4: صلي يا رب لأجل ولاية بنسلفانيا.
1: في اسم رب
4: تكساس يا رب. ولاية جورجيا، داكوتا، الولايات يا رب، رود آيلاند، فلوريدا مرة ثانية،
1: في
4: فرجينيا. يا رب أنت اللي تعمل نهضة في العطاء من كل الولايات.
1: اسم رب يسوع.
4: كاليفورنيا يا رب، تعداد سكان كبير يقدر يقوموا بالمبلغ كله. اتحرك في القلوب وتحرك في النفوس. نورث كارولينا وساوث كارولينا وولاية كنتاكي، كنساس، كولورادو، كونيتيكات، يا رب حرك القلوب والنفوس اللي بتسمعنا الآن. لوزيانا يا رب بتسمعنا واسقينا يا رب في أغنياء في الإيمان، انت بتحركهم. ولاية ماساتشوستس،

ماريلاند، مين، مونتانا، ميتشيغان. مرة تانية يا رب شعبك كتير في ميتشيغان ودايما بيعضد عملك. اتحرك الآن يا رب في ميتشيغان، في ميزوري، ميسيسيبي، مينيسوتا، نبراسكا، كل الولايات دي يا رب بنضعها أمامك.

0: نيو مكسيكو، نيو هامشير، نيويورك، هاواي، واشنطن. يا رب نصلي ان عملك يتعظم الان يا رب، ونشوف وسكونسون ويومي يوتا، كل الولايات يا رب اللي ما سمعناش منها، تعالى يا رب بنعمة وبركة غير عادية.
1: أشكرك
0: يا رب لأن احنا في العيد 50 يا رب بتبقى العطية كده بيقول ملتوتة بالزيت، يعني كل عطية بتقدمها للرب بيخلطها بزيت الروح القدس ويباركها وتبقى أيام فطير بركة. ربنا يسوع قدم نفسه ذبيحة ومحرقة لله، وبيعلمنا كده بيقول حبة الحنطة اللي سقطت في الأرض ماتت تأتي بثمر
1: في
0: كثير.
1: اسم رب يسوع.
0: فالرب يسوع قدم نفسه ليأتي بثمر كثير.
1: نعم.
0: مش عاوزين الثمر يقف، مش عاوزين
1: أمين.
0: الثمر يبقى باقي عليه مبلغ بسيط زي دون 500 ولا 600 ألف، لكن يا رب هذا دي مشيئتك أن تأتي بثمر كثير. أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. أعمل عملك يا رب في هذا العيد، أعطينا يا رب أن نحيا، لأنك أنت البكر، بكر كل خليقة، تريد لاقب ذاك وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. أنت يا رب كملت العمل بدمك وبصليبك وبجروحك ومسامرك.
1: لما
0: احنا بنقول باقي كم ألف دولار يا رب، لا يقارن بدم المسيح اللي هو غنى أعظم من كل خزائن مصر، ودم المسيح الذي لا يقاس لا بذهب ولا فضة العالم. لذلك يا رب احنا بنطلب الستمائة ألف وشوية اللي باقية انها تيجي يا رب، لانها ما تسويش نقطة واحدة في دم يسوع اللي بيخلص من كل خطية.
1: في اسم
0: رومية واحد بيقول بولس، عبد يسوع المسيح المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به في الكتب المقدسة عن ابنه يسوع المسيح، اللي بيقول عنه الكتاب وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة، فعل روح القيامة من الأموات بيسوع المسيح. بيقول نحن الذي لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لطاعة الإيمان في جميع الأمم. دي مسؤوليتنا يا رب، احنا قاعدين صارنين قدامك لكي تطيع الأمم واعترف كل لسان أن يسوع هو رب لمجد الله الآب، الذي بينهم أنتم أيضا اللي بتشاهدونا مدعو يسوع المسيح. يا رب مكتوب أحباء الله مدعوين قديسين، دعوتنا لأن إيماننا ينادى به في العالم أجمع،
1: ده
0: الإله الذي نعبده بالروح القدس، ونتضرع رب أن يصير لكي يمنح روح منحة روحية جديدة في عيد الخمسين لكل نفس أن تقدم يا رب لكي ينادى بالإيمان في العالم كله.
1: نعم.
2: أمين.
1: لك المجد.
2: أمين يا رب.
1: أمين أمين أمين.
3: 55 دقيقة استشهادي ولسه شايف 17,000. الأساس أليكس كان بيصلي لأجل كل ولاية. أنا عارف إن في ولايات الرب بيشجع فيها ناس دلوقتي يقدر يقولوا مش محتاجين حتى 55 دقيقة، بس ما نستناش لغاية آخر ثواني. بنحب إحنا نستنى، عارف الطالب اللي بيقعد يستنى طول السنة ويذاكر آخر ليلة الامتحان، فإحنا نقعد
1: ويسقط.
3: إحنا نقعد نستنى نستنى نستنى، أما نقول باقي خمس دقايق أوبس، لا إحنا خلينا من دلوقتي
0: نأتي بمراقبة.
3: أمين.
0: مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة.
3: 54 دقيقة.
1: نعم. وما حدش مولود في 83 يا زرت، السنة دي ما حدش فيها اتولد. عشان 283 قاعدة بقى لها ساعة.
3: طب خليني أشوف، يمكن يكون
1: يمكن تكون جت ما نعرف.
3: أنا كنا بنصلي.
1: أنا عايز أتأكد بس إن حد اتولد في السنة دي وابن الرب.
0: أو بنت الرب.
1: أو بنت الرب طبعًا أكيد.
3: هو لو اتولد ممكن في دقيقة واحدة يروح مستعمل الكيو ار كود اللي موجود قدامنا ده ويحط التقدمه ويشيل ال 83 دي. امين.
1: احب انا 283 يا سمر.
3: حاضر يا سيدي.
0: اسم يسوع.
1: امين امين. وباقي 17,000. اعزائنا المشاهدين بنشكر رب جدا لاجل تقدمه ال 1000 دولار من اوريجن. رب يبارك في شعب اوريجن والبيت اللي بذل وارسل هذه البذر الكبيره في اسم رب يسوع. ان رب يبارك ويوسع من تخوم البيت ده وإيد حماية على اللي فيه واللي ليه في اسم رب يسوع. بنشكركم لأجل تقدمة
3: في ألف تاني من إلينويز.
1: إلينويز هاليلويا أمين أمين أمين أمين
3: على الزل
1: إلينويز أمين ألف كيف كده

0: دخلنا أربعة داخلين في السحب دلوقتي.
1: نعم يا رب. من أوريجن، إلينوي، فلوريدا، وكل ألف جت في مليون نفس للرب من الولاية اللي تبرعت بيها. بنؤمن يا رب فعلا ليلة بركة، سكيب روح الله، المطر المبكر والمتأخر، كل ولاية رب بتدخل بألف، وكل ولاية رب بتشترك في الألف. باركها بمليون نفس تيجي للرب من هذه الولاية، ويكون الشعب للرب ولمسيحه، لأن احنا بنستأثر كل فكر لطاعة المسيح. نادي يا رب على نيوجيرسي، أحبائنا على مينيسوتا، على نيو مكسيكو، نيويورك، كل الولايات اللي فيها نيو دي، يا رب جدد أفكارها وجدد حياتها واديها نعمة يا رب تقدم.
0: أمين
2: أمين. جالي رسالة بتقول من أخت، بتقول اسمها، بتقول أنا من أستراليا، دفعت في أول الحلقة أو قدمت في أول الحلقة $500، وبقدم $500 تاني عشان أدخل السحب.
0: أمين
1: هللويا.
0: أمين.
2: ربنا يبارك.
0: ألف ويا سلام. الجالكسي ده يشتغل زي الفل في أستراليا.
1: أمين.
0: أمين أمين.
1: الجالكسي رب ما سمعناش منها
2: لسه، مصحيوش لسه.
0: أمين. في اسم الرب يسوع بنشكر الرب لأجل كل تقدمة. يعني دي 500 تاني من أستراليا. فطيب مين 283
1: وصر عليها ربنا
2: دلوقتي أسيس بعد 500 بتاعت أستراليا دي، مش هتبقى 283،
0: هتبقى لا بس ما أنا فاهم، بس هي
1: أنت مصر عليها
0: فزوري 283
2: بقيت دلوقتي 15948.
0: لا 48
1: ده 48 ده قديم قوي.
2: مس
0: امين امين. كل تقدمه بتفرق. يعني بقول كل تقدمه بتفرق، وكل تقدمه بتسرع في اللي احنا نشيل المبلغ ده. بس كل ده زرع الاسم الرب، وبركه لكل من يعطي، وكل ما بيخش في السحب. كل انا يعني عايز اقول حاجه
2: طالبه ليك يا استاذ شادي. في اخت من اوهايو بتقدم مبلغ $130، وبتقول محتاجه صلاه من اجل ابنها ان يعرف الرب من الاسيس شادي. يصلي
0: امين
2: انه يعرف الرب.
0: امين. طب اسال معلش ابنها ده عمره قد ايه؟
2: ماشي
3: انجلش انجلش.
0: وهل نحب نصلي دلوقتي هو سامع
3: عربي ولا انجليزي؟
0: عربي ولا
2: انجليزي؟ هم سامعين. طب
0: اختنا ممكن تقول اوهايو،
2: اختنا من اوهايو من فضلك تقول لنا ابنها يعرف الرب، وممكن نتواصل مع شباب الكارما، لان الرساله مش جايه لي انا دايركت، جايه لي من خلال الـ الشباب في الكارما هنا.
0: امين.
2: فضلكم بنفس الطريقه وصلوا الرساله.
0: امين. هو 5000 جنيه مصري.
3: هللويا.
0: عارف اللي مقدم 5000 جنيه مصري دي حد يعادلها بالامريكاني يبقى هايل جدا.
2: 5000 امريكاني تبقى رائعه. وبعدين في رساله ثانيه اساس بردك بتقول حد مقدم من ماساتشوستس.
0: ماساتشوستس يس.
2: 50 ويقول محتاج صلاة علشان عنده أخذ عينة بكرة وخايف، أو هو وصل وبيطلب من كل قناة الكارما أنها تصلي لأجله.
0: أمين. أمين. أمين أمين. أنا عايز أصلي من أجل الأم اللي بعتت رسالة لأجل ابنها من أوهايو. بنشكرك لأن عندك إيمان. نعم. أن الرب يغير المستحيلات. وعايز أقول لك أكتر حاجة بتغير في أولادنا حاجتين، صلاتك من أجله، وطبعا تشفعك واللي أنت واقفة في الثغر من أجله بتطلبي صلاة من أجله، والحاجة الثانية المحبة. حب ابنك، حب بنتك، حب ابنك، قدمي له محبة الرب عملية، وشوفوا الرب يغير ازاي فيهم في اسم الرب يسوع. رب بنشكرك لاجل الجيل الجديد. بنشكرك لان كل جيل انت اب ليه. عمرك ولا كنت ابدا هتكون جد لاي جيل، لانك دايما اب حنون لكل جيل. في اسم الرب يسوع بنعلن خلاص، بنعلن تحرير، بنعلن إعادة بناء في اسم الرب يسوع في حياة الابن ده. في اسم الرب يسوع يقابل أبوه السماوي ويعرف مين هو الذي مات من أجله على الصليب، ويكون لي علاقة حية به، يتلمز ويتلمز الكثيرين لمجد اسم الرب يسوع. نعلن الآن قوة تحرير، قوة خلاص، قوة شفاء في حياته وباسم رب يسوع تتصلي وتشتركي باختبار معجزي في حياة ابنك. وانا عايز اقول لك في نوفمبر هيكون عندنا مؤتمر للجيل التالي Next Gen Conference في Lake Mary Church في فلوريدا، احنا مش بعيد عن اوهايو، اهلا وسهلا. تبعتي ابنك هيكون بالانجليزي ل

0: كل اللي هم الجيل اولاد عرب بس هم مولودين هنا، بنحب جدا نخدم المجموعة دي. اهلا وسهلا بكم في اي وقت.
1: ربي يبارك فيكم. تقدمة 1200 دولار من كندا.
0: امين.
1: اخت من كندا
0: 1200 دولار، هي عايزة اخش ب 1000 فمقدمة 1200
1: عشان الكندي.
0: عشان الكندي. أسيس أليكس تصلي من أجل اللي قدم التقدمة من ماساتشوستس داخل عشان هياخدوا عينة بكرة أو الأسبوع ده، ما عارفش التوقيت. صلي كده وأعلن إعلان شفاء في اسم رب يسوع.
2: أشكرك يا رب لأنه في عيد الخمسين يا رب كنت تؤيد العمل بالآيات التابعة.
0: نعم.
2: يا رب وأنا جاي في الطريق أخ طلب أيضا لأجل عملية في القلب علشان الفنتريكولار هارت ريت والاضطراب في ضربات القلب. يا رب احنا بنيجي امامك يا سيد الرب وبنؤمر بالبركه والعمليه تنجح بكره. وبنشكرك يا رب لاجل الدكتور اللي قدم وزوجته، وبنشكرك يا رب لان متاكدين انك امرت بالبركه ايضا يا رب لاجل اللي طلبوا لاجل العينه. كل العينات يا رب تيجي سليمه ايضا يا رب. طلبه جات الان علشان أخ من الخليج بنته فقدت السمع ومش بتقدر تسمع ولا بتتكلم. احنا بنضع رب أيدينا باسم الرب يسوع. مد يد يسوع.
0: نعم.
2: للشفاء وتجرى آيات وعجاب
0: وتخرج كلمة
2: تزور بها كل الأرض وتعطي يا رب لينا كبرهان الروح والقوة. ونحن نحتفل يا رب سكيب روحك القدوس وعيد الخمسين. وصيد يا رب انك ارسلت المبلغ وباركت اختنا يا رب اللي من كندا وكل الولايات اللي قدمت. الالف ترجع مليون بركة
0: في اسم
2: لان الالف بتوصل لمليون نفس. وبنصلي يا رب فعلا انك بتفتح يمينك في هذه الحلقة وتبارك الجميع يا رب. انت بتنادي علينا وبيقول كده الكتاب من يقول لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء ليحضر المسيح لأنك أنت حاضر في وسطينا. الكلمة يسوع المسيح أنت قريب من كل واحد منا في الفم في القلب. أي كلمة الإيمان التي نكرز بها. بقول له كل واحد النهاردة لو أنت بتكرز بهذه الكلمة الكلمة اللي محتاجها تدخل لأنه إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك الله أقام. بس الرب مدي شرط هنا لهذا الخلاص، كل من يؤمن به لا يخزى لا فرق، لكن كل من يدعو باسم الرب يخلص. بيقول كده الكتاب عاوز الخلاص ده الإله الغني للجميع والخلاص يدخل كل بيت. بيديلك شرط بيقول كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به، وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا، وكيف يسمعون بلا كارز، وكيف يكرز إن لم يرسله. وانت
0: نعم.
2: بترسل قناة الكرمة للكرازة النهاردة. أنا عندي إحساس ويقين أن الإله اللي بتبعته لإرسالية الكرازة في الكرمة للعالم كله هيرجع بركته على بيتك على ابنك على بنتك على بيقول كده ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام. تعال النهاردة نخلص المبلغ الباقي دون على الكرمة. بيقول إيه وانت بتسمع وانت بتخرج للكرازة معنا في قناة الكرمة بيقول بشارة سلام أقدام المبشرين المبشرين بالخيرات بيوصفهم الكتاب. قل له يا رب النهاردة أنا بحط إيدي في العلم في العمل في بشارة السلام بشارة الخيرات. بيقول كده لأنهم كيف يسمعوا ألم يسمعوا إلى جميع الأرض خرج صوتهم وإلى أقاصي المسكونة أقوالهم. دول الرب عاوز يغير قلوب في بيوتهم
0: في اسم
2: وفي حياتهم
0: يسوع.
2: بيحقق الإرسالية العظمى إلى أقصى الأرض. كل مرسل الإرسالية بيرجع بركتها على القلوب العاصية على القلوب المتصلبة. كل واحد بيشترك في إرسالية السلام والخيرات الرب بيقول في إيمان جاي لبيتك النهاردة
0: في اسم
2: إيمان
0: يسوع.
2: جديد جاي للبعيدين وفي إيمان للي انت بتصلي لأجلهم لسنين ومش راضين يستجيبوا لكن أول ما هتوصل إلى البشارة بالسلام والخيرات الخير هيدخل بيتك الخير هيعم حياتك ربنا هيغير أوضاع كتير وأمراض هتشفى في اسم الرب يسوع لأننا نأمر فيكون أعطيتنا هذا السلطان على كل مرض

0: على كل أرواح شر، نقي الأجواء وارسل روحك يا رب، جدد واخلق وجه الأرض من جديد، اجعلنا مبشرين بالخيرات، مبشرين بالسلام إلى أقاصي الأرض في اسم يسوع.
1: نعم يا رب، ليك المجد، ليك المجد، أمين.
2: أسي الشادي، في طلبة صلاة لخادم غالي جدا على قلوب الشباب وغالي عليا جدا وعلى الكل، خادم الرب الأخ عصام خليل، بعد عملية القلب مفتوح حاليا في العناية المركزة في غيبوبة، ومحتاجين نصلي له الرب يمد ايده ويلبسه، محتاجين صلاة. كمان الشاب الخادم الحلو اللي قبل كده طلب الصلاة وبيطلب تاني، اللي عنده الكانسر في مكان صعب، بيقول الحالة نادرة جدا وفي مصر مش كتير بيعرفوها، ومع الأسف الجراحة في المكان ومع الحجم ده هتبقى فيها مشاكل في الجهاز البولي والإخراج والحركة، هيتأثر الأعصاب، لكن أنا بثق في قوة وزراع يد الرب.
1: أمين.
2: محتاجين نصلي للخادم الغالي جدا، أخونا الغالي لخدم أجيال، أخونا عصام خليل، بكل ثقة وكل إيمان، وأخويا الشاب التاني اللي عنده المرض الصعب ده.
1: أمين. رب بنشكرك لأنك أنت أرسلت كلمتك فشفتهم. بنشكرك لأن اسمك يهوى الرافة، الرب الشافي. بنشكرك لأنك بجروحك قد شفينا، وقد أعلن الصليب قوة شفاء للجسد وتحرير من كل مرض. في اسم الرب يسوع المسيح، وبإيمان واتحاد المؤمنين هنا في قناة الكرمة وفي كل مكان في العالم، بنرسل كلمة شفاء تقيم أخونا عصام خليل من هذا المرض ومن هذه الغيبوبة. ننتهر كل روح مرض، كل روح ضعف، كل روح غيبوبة بقوة اسم يسوع المسيح وبقوة دمي. ننتهر الآن كل غيبوبة، يقوم ويخدم من جديد في اسم رب يسوع، لأن لنا ثقة فيك، ولنا ثقة في كلمتك، ولنا ثقة في قوتك المعجزية، تقدر تصنع من العدم، والآن تصنع في أخونا عصام خليل معجزة جديدة تقيم وتحييه من جديد وتعطيه إعلان جديد، إعلان شفاء روحي وجسدي لكل من هو يخدم بينهم. بنشكرك لأن لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك في جسد أخونا عصام خليل. بنعلن الآن إعلان شفاء، إعلان قيامة بقوة القيامة، نفس القوة التي أقامت يسوع من الأموات هي القوة العاملة فينا الآن لتقيم أخونا عصام من هذه الغيبوبة. بنشكرك لأنك تسمع وتستجيب وتصنع فوق ما نطلب أو نفتكر، لكل المجد. بنعلن الآن إعلان شفاء لأخونا اللي عنده الكانسر في مكان الخطير ده. بنشكرك رب لأن مفيش مرض يستحيل عليك. كلمتك بتقول في مزمور 103، باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل أحسناتي. باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني يبارك اسمه القدوس، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. نعم يا رب أنت تشفي كل مرض، ولا يعثر عليك أمر، ولا يستحيل عليك مرض، سواء له تشخيص أو ملهوش تشخيص، سواء له علاج أو ملهوش علاج، سواء له اسم ولا بدون اسم، كل الأمراض تخضع تحت قوتك الشفية المحررة التي تطلق هذا الجسد في قوة وصحة جديدة. بنشكرك لأجل لمسة شفاء معجزي في هذا الأمر. بنديك كل المجد، كل السلطان، وكل القوة إلى صنع عجائب في اسم رب يسوع. أمين.
3: أمين.
1: أمين. بقى 39 دقيقة أعزائنا المشاهدين،
3: وقول لنا إيه اللي بيحصل يا أستاذ الشادي، لأن الوقت بيجري بسرعة.
1: أنا كنت بصلي ما أعرفش اللي بيحصل، أنت اللي تعرف.
3: لا لا، إيه اللي
1: أمين أمين. طيب، في دلوقتي في جهاز تليفون جديد جدا وجميل جدا اسمه جالاكسي زي فولد 7. على فكرة اللي هو الفولد ده، اللي هو فولد اللي هو يعني بي بي بي بيفتح ويقفل، ده كده الشاشة بتتفتح وتتقفل. الفولد ده بقاله ده الجنريشن 7، وأنا أقصد أقول الموضوع ده على الهواء، لأن في التكنولوجيا الباتن بينتهي بعد 7 سنين، فده عليه باتن إن الجالكسي هم اللي عملوه أول مرة إن اللي اتفتح. فمعروف جدا إن في يناير 27 ان الايفون دلوقتي هيقدم نفس الفكره دي. بس انا عايز اقول لك ده بقى له سبع اجيال, ففي يعني عايز اقول
2: خبر
1: اتميز جدا جدا جدا باسلوب حديث جدا. وانا كان عندي نمره 2 ونمره 4 ونمره 6 وده نمره 7, فانا فاكر الفرق قد ايه في الحجم وفي الوزن. ده خفيف جدا, اخف من تليفون. وريني تليفونك يا سامول.
3: بس ده قديم يا
1: سامول. معلش قديم ولا مش ده ايه ده قالب طوب بالنسبه لده. يعني مش عايز اقول, فده بقى تقدمه
2: الحب كتير معاك. معلش
0: سيطر على تليفونات.
1: معلش بص, تقدر تقدم $1,000 وتخش في السحب على التليفون ده. امين. تعالى الجالكسي 7 زي 7 فولد بنقدمه تقدمه للسحب, لكل تقدمه ب $1,000. وانا شايف في تقدمات جت 4 تقريبا, من اخر واحده من اوريجن وقبليها من
3: اوهايو,
1: إلينويز وأوريغون وفلوريدا وكاليفورنيا
3: واستراليا كمان.
1: عشان استراليا قدمت مرتين, يبقى كده في 5 على السحب. يعني انت دلوقتي اللي كل اللي قدمه ده يعني واحد من 5 ده
3: من كندا.
1: نعم,
3: واحد من كندا كمان,
1: وحد كمان من كندا, يبقى في 6. تخيل بقى انت واحد من 6 على السحب ده. يلا نقدم $1,000, كل تقدمه ب $1,000 هتخش على السحب ده, والتليفون ده هيكون بين اي حد عشان الرب يباركك وتستخدمه لمجد اسم الرب. امين.
3: 14513 باقي و36 دقيقه.
1: طب حد يشيل 100 لا حد يشيل 513. ال 513 دي محتاجه حد يشيلها كده باسم الرب يسوع, ويبقى باقي 14 واحد ألف في ألف في ألف. يلا بقي نص الوقت فات, نص الوقت فات ونص المبلغ لسه ما فاتش. احنا محتاجين نص المبلغ يفوت قبل من نص الوقت, بس مش هتفرق. تعالى دلوقتي ننجز في النص الأخير أكتر من نص المبلغ في اسم الرب يسوع. أمين أمين أمين
2: أمين.
1: اتفضل يا خاني.
2: تفعيل الإيمان هو ده الوقت اللي جه, إنك أنت مش بس إيمان بدون عمل, لكن إيمان يبقى فعلا إيمان بدون عمل بدون ثمر إيمان ميت. لكن أنا مبسوط قوي من شخصية قوية عظيمة عرفت تفعل إيمان, وأنا بسببها بناشد كل الأخوات الأتقياء. الشنامية قيل عنها أنها امرأة عظيمة. امرأة عظيمة عملت 3 حاجات مهمين قوي. عملت إيه؟ فعلت الإيمان, وعملت قدمت تعب محبة, وعندها صبر رجاء. بس الطريقة الجميلة اللي عملتها تخليني واقف بطريقة مذهلة. أولاً لما الرب يقول عظيمة, أولا الكتاب مش بيجمل ولا بينافق ولا لما يقول يعني ما يقول, هي عظيمة فعلا. عارف عظيمة ليه؟ عظيمة لأنها عرفت يعني إيه تكرم الرب في رجل الله. يعني إيه تكرم الرب في رجل الله, وعرفت يعني إيه رجل الله. بيقول الكتاب أن جرت عشان تمسكه ليأكل خبزا. والرائع بقى بيقول الكتاب ان العطاء بتاعها لرجال الله والخدمة والعمل الله مش مرة ولا مرتين, لكن مستمر. الاستمرارية دي مهمة جدا. يقول الكتاب وكلما كان كلما عبر لو ليش رجل الله يميل لهناك ليأكل خبزة. انا النهاردة بنادي على الاستمرارية في عمل الرب من خلال مشتركين شهريين. أنا بناشد النهاردة إن النهاردة يكون في أبطال يستمروا في عمل الرب. زي ما هتدفع 1,000 الرب هيقودك إنك تدفع اشتراك شهري. زي ما هتدفع 500 الرب هيقودك. اللي عايز أقوله لك إن البساطة والثقة والنزاهة في عمل الرب وفي العطاء مهمة جدا. أخويا الفاضل, الله بيقدر جدا عمل الله. بيقدر الخمس خبزات والسمكتين. بيقدر السبع خبزات وقليل من السمك. الله بيقدر أي عطية, بس خلي بالك بيقدر جدا الفلسين. أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا. أحيانا العائق اللي بيخدني على العطاء يقول لي عم أروح فين, السي الشادي بينادي على $1,000. لا ماشي, ما أنت الفلسين في عينين الرب. الرب كان مش بينظر للعدد, كان بينظر للاتجاه, مش بينظر للكم, بينظر للكيف. صح. لاتجاه القلب. ربما انت زي ما قال الفاضل أسي الشادي دفع 5,000 النهاردة من مصر من من من, من

0: التحديات الصعبة في مصر توازي وتعادل 5000 في أمريكا. فأنا النهاردة بشجعك أنك أنت تاخد خطوات عملية بمحبة عملية أنك تفعل الإيمان. هات القليل اللي في إيدك، هات اللي تقدر تعمله، بس ما تقفش سلبي. ما ينفعش تقف سلبي، ما ينفعش أنك تقول فلان يعمل، لا أنا علي المسؤولية. ويل لي إن كنت لم أبشر. الرب قال كده، أنا أنتوا شهود ليا في كام؟ اسمع معايا. أول حاجة، ومتحلى عليكم بروح القدس تكون لي شهود. فين؟ في اليهودية وأورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. بس أنا عايز أوضح حتة صغيرة، ما جالش ثم. يعني إيه؟ نبدأ زي ما قال أسي الشادي، نبدأ بمكاننا، بس ما قالش أنت ابدأ الكرازة وابدأ تكون شاهد ليا. فين؟ في اليهودية ثم أورشليم ثم كذا. لا خالص، الرب يرسلك في مكانك، نعم، وممكن يرسلك لأقاصي الأرض. كيف يحدث هذا؟ يحدث هذا النهاردة بالتولز والأدوات اللي سمعنا منها من أفال فاضل الأسيس صامول، أنك أنت تيجي في بوق زي بوق قناة الكرمة النهاردة بيوصل إلى أقصى الأرض. أنا لو واقف وأنا بستثمر عمل الرب في هذه القناة هكون مؤثر وهكون فعال وهحقق الوصية العظمى، اذهبوا العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل. بشجعك النهاردة أنك تكون بسيط وتدي اللي عندك. يعني هي عملت إيه لرجل الله؟ عملت إيه؟ ودي روحة القلب. حطت له إخوان، حطت له سرير، حطت له منارة، يعني الحاجات الأساسية البسيطة. وانت النهاردة أنا عايز أقول لك اعمل بالمتاح في إيدك، تشجع. وأخويا الفاضل رب استأمنك على فلوس كتيرة، قال حاجة الألف دولار دي عندك، يعني حاجة بسيطة جدا، اعملها واعمل مضاعفاتها. وثق تماما إن الله غيس بظالم حتى ينسى تعب المحبة. أمين
1: أمين.
2: نص الوقت يا أستاذ شادي، 31 دقيقة الدقيقة اللي جاية بس لقي دقيقة تانية بس لقي نص الوقت، ومحتاجين نتحرك شوية. فمين
1: يقدر يقدم 10,000 في مصر؟
2: مصري.
1: أمين
3: أمين أمين. يقدمهم 10,000 دولار يا رب
2: يا رب.
1: أمين أمين أمين
2: أمين. محتاجين يا أستاذ يا أستاذ شادي، محتاجين دلوقتي 14,000، يعني 14 شخص من كل ولايات أمريكا وكندا، في ناس صاحية معانا، وأستراليا في ناس صاحية معانا، أوروبا دلوقتي ابتدت في ناس ابتدت تصحى عشان في ناس بتروح الشغل، وفي هدية مقدمة رائعة جدا. بعد بكرة يوم الجمعة هيكون في سحب، كل اللي بيقدم 1,000 دولار للرب في قناة الكارما هيكون لك نصيب انك تدخل في السحب ده. طبعا في ناس مش هيكون لها، يعني لو اسمك مش موجود مش ممكن تاخده.
1: فأنا ما قبل ما تخش السحب لازم يكون اسمك موجود
2: بالضبط. ففي بعض الأحباء نفسهم الرب يباركهم بحاجة زي كده، دي مش تمن ولا، لكن دي حاجة ربنا هيبارك حد بيها علشان ربنا عارف احتياجك، ربنا عارف احتياجك. أنا ما عارفش مين هيفوز بيها، بس في فرصة 29 دقيقة وعايزين 14 شخص أو بأي تقدمة الرب يحطها لقلبك زي ما كان بيقول الأخين. خلونا نتشجع، خلونا نقدم، خلونا بسخاء دلوقتي، خلونا نمسك تليفوننا ونوجهه ناحية الكيو آر الموجود قدامنا ده وقدم تقدمة زي ما شفنا في بداية الحلقة. 1,002,003,004,005,006 لغاية دلوقتي 6 مش كده يا أستاذ شادي؟ لكن دلوقتي في أحباء يقدروا يقدموا، عندنا 14,000 وكسر باقيين. فيلا بينا، اللي يقدر يقدم 1,000، اللي يقدر يقدم 500، في ميداليات جميلة جدا هتتقدم، هدايا بردك لكل اللي بيقدم زي ما قلنا لحضراتكم.
1: طب معلش تعالى نذكر كل السحب اللي بيحصل والهدايا. لكل تقدمة ب $200 أكثر هتوصلك الميدالية دي. ودول مش ميدالية، دول اتنين.
2: الميدالية دي لكل اشتراك شهري، وأي تقدمة 50 أو أكثر.
1: 50؟ طيب حلو قوي قوي. الميداليات دي هتوصل، ميداليتين اتنين هتوصل لكل تقدمة ب 50 أو أكثر أو اشتراك شهري.
2: أو زيادة في اشتراك شهري.
1: لكل تقدمة ب $200 أو أكثر هيكون السحب على الآيفون الجديد، ولكل تقدمة ب $1,000 هيكون ابتداء من النهاردة هيكون في سحب على الجالكسي زي فولت. فأنا عايز أقول لك في، يعني شوف بقى، في سخاء في العطاء غير عادي في التحفيز، إن إزاي بنشجع وبنحاول نعمل أي حاجة نقدر نعملها عشان الرب

0: القمر ان يكون اسلوب العطاء في قناه الكارما من خلال 22 سنه اللي فاتت دي ان تكون الكارما مدعمه فقط بعطاء المشاهدين, وده رب قاصد ان العمل يكون كبير جدا عشان يدي فرصه للبركه لاكبر ناس ممكنه فينا, وعشان يعلمنا حياه العطاء وحياه الزرع والحصاد, وده يفرق جامد جدا في حياتنا انا وانت لما نعيش الكلام ده عملي. فعشان كده زي ما حضرتكم شايفين ان في دلوقتي فرصه لكل $1,000 هتخش على السحب للتليفون الجديد. فنفسي نشوف على فكره اللي هيقدم $1,000 يعني واسمه يطلع في السحب يبقى مش قدم $1,000 دي رجعت له مضاعفه, لان التليفون ده ثمنه تقريبا يعني حسب ما
1: هتشتري. في كمان سحب لجوائز سماويه غير عاديه لكل من يشترك في العرض.
0: هي دي مش سحب, دي مؤكده,
1: ده بدأ احنا بنسحب دي لكل واحد بقى.
0: طيب
1: في رقم 15
0: اتفضل.
1: السحب ده سحب البركه بتاع توصيل الرساله لكل امم. في رقم 15 هنا عدد 10 بيقول تهللوا ايها الامم مع شعبه, يعني كل عطيه بتوصل للقناه بتساعد كلمه الله اللي بقت توصل بكل اللغات للعالم. فكل مجموعه جديده بتوصلها هتتهلل مع مين؟ مع شعب الرب. انت اللي بتوصل الفرح ده. مرة تانية بيأكد بولس للرومية والمؤمنين سبحوا الرب يا جميع الأمم. عشان كده عندنا قناة التسبيح المباركة في قناة الكربة, ودي هتترجم صمول برضو بلغات تانية. طيب وامدحوا
0: يا جميع الشعوب.
1: فهنا بيصر على انه ايه بركة سحب الجوائز اللي جاية لجميع الشعوب لجميع الأمم مع شعب الرب, وبيأكد على سحب الجوائز اللي جاية أنه يقول أشعياء سيكون أصل يس والقائم ليسود على الأمم عليه سيكون رجاء الأمم. يبقى احنا لما بنوصل الرسالة لكل شعوب الأرض ندخل بقى إيه في سحب الجوائز السماوية. يملأكم إله الرجاء كل سرور. في ناس فقد الأمل في الحياة تقول ما فيهاش فايدة, الرب هيديك أمل جديد. في ناس مفرحتش ليها سنين وشهور, هملأك الرب كل سرور. في ناس فقدت السلام بسبب الحروب والظروف الاقتصادية اللي بنمر بيها, يملأك إله الرجاء كل سلام في أمين. الإيمان زيادات جاية, في زيادات مش زيادات عالمية, لكن بيقول تزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. يعمل ايه قوة الروح القدس دوت؟ بيقول عنه الكتاب يصنع بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله, زي ما تفضل كده وسمعنا الكلام, حتى انني من اورشليم الاخ هاني من اورشليم وما حولها الى الريكون قد اكملت التبشير بانجيل المسيح. كل عطية بتوصل بتساعدنا في اتمام الكرازة بالانجيل, مش لمجموعة معينة لكن نكمل التبشير. ادخل في الكمال دون يؤيدك روح الله بقوة آيات وعجائب بالسرور بالسلام بالرجاء, حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم مباشرا. عاوز أقول لك النهاردة بعطيتك اللي بتقدمها أنت بتقدم بيقول قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس, لأن خدمة الكرمة مش مجرد كلام ولا عظات. أنتوا بتشوفوا الرب اللي بيأيد العمل بالروح القدس بيقول ده الأساس, يعني ليس حيث سمي المسيح لألا أبني على أساس آخر, بل كما هو مكتوب الذين لم يخبروا به سيبصرون. كل عطية جديدة بتوصل كلمة الله لناس عم ما لم يسمعوا لم يبصروا كلمة الله, والذين الذين لم يسمعوا سيفهمون. علشان كده بيقول لذلك كنت أعاق المرار الكثير عن المجيء إليكم. يعني أكتر خدمة بيحارب عدو الخير أنه مش عاوز الرسالة توصل لكل الأمم, عاوز يبقي على الجهل وعاوز يبقي على العمى الروحي وعاوز يبقي على الصمم الروحي. لكن كل عطية بتيجي قناة الكرمة وتساعدنا في تسديد المبلغ المتبقي, أنتوا بتشوفوا إحنا بنتفانى في هذا

0: هذه الخدمة وطاقم الكارما اللي بيشتغل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع بيسهر، وحتى الجائزة اللي بقدمها الكارما من الأخصام والكارما بتقول ده علشان تقدر تتصل بينا في أي وقت وتلاقي حد بيصلي معاك يسمعك يحس بمشكلتك يتفاعل معاك.
1: أمين. فالميدالية دي فيها تليفون السماء، تليفون السماء عمر ما كان
2: مشغول،
1: مشغول أبونا السماوي
2: بيرد عليه،
1: بيرد عليه من خلال طقم المتابعة والصلاة في قناة الكارما. تخيل هتجيلك الميدالية دي عليها الكيو آر كود، لو أنت في وسط أزمة في وسط حالة صعبة أو كل اللي انت تقدر تعمله تسوي بالتليفون بتاعك على الكيو آر كود وتتصل وحد هيرد وحد هيصلي معاك. مش عارف تعمل ايه، محتاج مشوره، هتروح عامل برضو على الكيو آر كود ده وهتقدر توصل لحد في قناة الكارما في المتابعة يصلي معاك. فتخيل بقى ان دلوقتي في علاقة مفتوحة، قناة الكارما بس مش قناة انت بتتفرج عليها، لا دي عيلة انت بتعيش معها، عيلة انت بتعيش معها وعيلة روحية spiritual family, truly spiritual family بتمتد قوتها للعالم كله من خلال التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها على العصر ده. فتعال نقدم تقدماتنا، بنشكر رب لأجل التقدمة جات من نيويورك $500 شفتها، وتقدمة تاني جات من أستراليا، دي تاني تقدمة من أستراليا 200 و200 جمهور
3: أستراليا
1: نمسا صبع أنا مش شايفة قوي دي يورو. أوكي أمين أمين. فبقي دلوقتي 13,000 كام؟ أنا مش شايف قوي عشان معيش نظر. 803 أمين. حد يشيل 303؟ خدت بالك من دي؟ 303. وحد يشيل 500 زي نيويورك ما دخل ب 500. ربي يبارك التقدمة اللي جت من نيويورك ب 500. يعني حد يشيل 303 وحد يقدم تقدمة تاني ب 500، يبقى احنا كده ايه كسرنا كل ده ودخلين على ال 13,000 اللي باقية، وباقي 21 دقيقة، يعني احنا محتاجين كل دقيقتين ب 1000 ب 1000 ب 1000. يلا
0: طب نسمع تسبيح، يمكن تيجي في التسبيح.
3: ماشي يا سيس، بس عندنا 20 دقيقة وبعدين هنسبح، لان 20 دقيقة بس محتاجين التايمر.
1: التايمر شغال، فلازم نكمل ونعلن اللي بيحصل، وبعد كده نخش في قرارة التسبيح بعد العشرين دقيقة اللي جاية دي.
2: أمين.
1: في اسم رب يسوع أمين. أعزائنا المشاهدين، بنشجعكم مرة كمان إن في كذا أمين. هدية هتوصل لكل تقدمة $50 أو تعهد شهري، هيوصل لك الميداليتين دول عليهم الآية الشعار، ميدالية جميلة جدا وعليها الكيو آر كود بتاع قناة الكارما لخط الصلاة. ولكل تقدمة $200 أو أكثر هيحصل السحب على الآيفون الجديد، ولكل تقدمة $1,000 باسم رب يسوع هيوصل السحب على الجهاز التليفون الجميل ده اللي هو الجالكسي زي فولد 7، وده يكون سبب بركة لحد. يمكن انت كان على دماغك تقول انا عايز اجدد التليفون وعايز اجيب تابلت جديدة، فبدل التابلت والتليفون هيجي لك ده، هو تليفون ويتفتح يبقى تابلت، حاجة جميلة جدا ويكون سبب بركة ليك. فدي لكل تقدمة $1,000 أو أكثر. في نفسي الليلة يكون في تقدمات بألف بألف بألف، حتى لو أنت من قصر وتقدم 50,000 جنيه هتخش على السحب. أمين
0: أمين. يعني 10,000
1: بالألف دولار أو ما عادلها، لأن أنا شايف اللي قدم من أستراليا رجع قدم تاني عشان يبقى $1,000 أمريكاني. أمين. وكندا في نفس الوقت أنتوا معنا في السحب، يعني كل العالم موجود معنا في السحب ويقدر يوصل له التليفون ده، هيكون unlocked يعني تقدر تشغله في أي مكان وتقدر تشغله مع أي شركة. أمين. فتعال نقدم تقدماتنا، باقي دلوقتي 303 دول، حد يشيل 303 وحد يشيل 500، حد يشيل 303 وحد يشيل 500. في حد ما تقدرش تقدم 1000 قدم 500 أمين، وبرضه هتخش في السحب بتاع الآيفون، وما تقدرش تقدم 500 تقدر تقدم 303 أمين، وتقدر تقدم، ولو تقدر تقدم 5,000 ما تقدمش 1000 من فضلك، خليك أمين مع رب وقدم. حد يشيل 5,000 ده يبقى حاجة جميلة جدا تكسر 13 دي. أمين أمين. حد يقدم 5,000 وعلى فكره لو قدمت 5000 هيخش اسم

0: خمس مهارات, خمس مهارات في السحب على ال زي فولد 7. امين. فلو تقدر تقد يعني اللي هيقدم خمس اللي هيقدم خمس مهارات ده 5000 هيفرق معانا جدا, بالذات في اخر 18 دقيقه. يعني احنا دلوقتي محتاجين $1,000 في كل دقيقه عشان نخلص الموضوع ده.
1: يس 18 دقيقه. والرب عايز يكافئ حد النهارده وعايز يبعت هديه جميله حلوه زي كده تكون من نصيب واحد من حضراتكم. يا ترى انت او انتي ما اعرفش, يمكن يكون اخر واحد هو او هو اللي يفوز, انا مش عارف. فيلا بينا احبائنا نتشجع, باقي 17 دقيقة. عايزين نقفل, عايزين نرنم بعد 17 دقيقة, واحنا عندنا تحدي طويل 13803. فنقدر الشخص ما حد من حضراتكم يقدر يقدم 303 او 103 او 200, حد يقدم 500, و13 شخص يقدموا 1000, او حد يقدم 5 و3 و5 او 5 و8 زي ما الرب يقودك. من فضلك اعمل كده. احنا شفنا الايام اللي فاتت احباء بيحبوا الرب يقدروا يقدموا او قدموا بالفعل. في حد راح قفل الليله كلها. انا بشجعك وبشجعك, يلا بينا احبائنا.
0: احنا مين حد يقفل الليله الليله دي ويخش اسمه ب 13 مهر.
1: حصل في يوم يوم في يوم السبت اللي فات في اخ قدم جيفت كارد ب $500 وقال كل 300 كل $30 هتدخل بمره, وعملنا السحب فعلا وفاز اخ. فيمكن تكون حضرتك النهارده وتفوز وتاخد المكافاه دي. فانا عايز اشجعك واشجعك, يلا بينا احبائنا هنقعد نتفرج على بعض. مفيش حاجه بتتغير. تتغير ازاي الارقام دي؟ انا ما اقدرش اغيرها. مين اللي يقدر يغيرها؟ اقدر اغيرها لما تبعت لي رساله. انا اقدر اغيرها, بس لما تبعت لي رساله تقول لي انا مثلا هقدم 1000, هقدم 2000, هقدم 100, هقدم 50, زي ما الرب يقودك. بس يلا بينا نتشجع ونعمل بسرعه في الدقيقه الجايه. 16 دقيقه يا استاذ شادي والتايمر يخلص, وانا بجد بجد نفسي التايمر ده ما يخلص اللي قدامنا غير لما الرقم ده يبقى اصفار.
0: امين. باسم يسوع, باسم يسوع,
1: لانه احنا صرنا منظره للناس. ما ينفعش, ما ينفعش. فين الغيرة؟ فين الغيرة؟ فين حب الرب اللي جوايا؟ فين الولايات المختلفة؟ الأسيس شادي كان بيندى ولاية كذا ولاية كذا, والأسيس أليكس خد وقت صلى لأغلب الولايات تقريبا. طب كل الولايات دي ألقى منهم النهاردة 13 بطل يقدر يقول أنا في الدقيقة الجاية دي هقدم 1000 للرب. الرب أكرمنا بكم 1000؟ أنا قدمت مرة واثنين وثلاثة وخمسة. حبقنا قدمه هنا. أنت كمان بتقدر تعمل إيه؟ يلا بينا, يلا بينا احبائنا. اتفضل استاذ شادي.
0: اخ هاني,
2: انا
0: وباقي 15 دقيقه بالظبط, ربع ساعه.
2: بنادي النهارده على كل المؤمنين اللي نالوا الخلاص. اليس التسعه قد خلص؟ اليس العشره قد خلصوا؟ اين التسعه؟
0: نعم.
2: يعني فين الشباب وفين البيوت وفين الاباء والامهات اللي عرفوا الرب واللي اتخلصوا في ولايه نيويورك وولايه الولايات الثانيه اللي احنا بنادي عليها؟ أين المحبة العملية وأين السجود؟ دي حاجة. أنا بنادي على كل حد شعر وعرف باختبار الرب أن يكون في شكر حقيقي للموضوع ده. الحاجة التانية, أنا مش عارف جوايا قوي, بنادي عليك وبقول لك العطاء سر غير عادي لو عندك احتياج كبير. لو أنت في ضيقة شديدة, لو أنت في فقر صعب جدا, الحل السحري والحل الأمثل أن تعطي. تقول لي ازاي؟ اقول لك بص, بالمنطق البشري بالعقل وبالمنطق ان الفقر مع الحزن مع الضيق يجيب بؤس ويجيب حاجات صعبة جدا, لكن عندما تدخل نعمة الله ونعمة العطاء يتحول هذا زي ما حصل مع اهل مقدونية. انا لما قال ثم نعرفكم ايها الاخوة نعمة الله المعطاء, ايه اللي حصل؟ ان الموضوع تتحول الى امور عظيمة جدا, وفر من الفرح لغنى السخاء. في رسالة فيليبي في حاجة غريبة قوي, فصح 1 وصح 4 بيقول يا جماعة لو انت في احتياج الرب هيسدد الاحتياج, بس قبليها يقول لك الله بيملأ مش الفاضي, يملأ المملوء. مملوء ايه يعني؟ المفروض الرب يملأ الفاضي يعني. لا, يملأ ايه؟ كيف في صح 1 يقول كده مملوئين من ثمر البر, لمجد الرب وحمده. ثمر البر منها المحبة ومنها العطاء ومنها الفرح. لو قلبك مليان عطاء

0: لو قلبك مليان فرح، لو قلبك مليان مليان تقدير لعمل الرب، تلقائيا إلهي يملأ احتياجكم مش بحسب الاحتياج لكن بحسب غناه في
1: المجد. أمين.
0: أنا النهاردة بشجع نفسك الاحتياج يتملي، الرب يعمل كده. بناشد رقم 3 بسرعة، رجال الأعمال
2: 113,000 في 103 وفي 200 تاني جات من كاليفورنيا.
0: أمين.
2: بشكر ربنا بقى باقي 13.5 و13 دقيقة.
1: طبعا أنا بشكر ربنا جدا لأجل اللي شال 103 ده،
0: ربي يبارك،
1: لأن سمع كويس جدا بالحرف. أنا ما أقدرش على 303 هشيل 103. مظبوط. عارف ده اللي كل واحد بيعمل، اللي بيعمل اللي يسمع
2: 103
1: اللي بيعمل. نعم.
2: مزمور 103. ونقدم له مزمور 103.
1: مزمور 103 وصلنا.
0: بارك يا نفسي.
1: أمين. أمين. ودلوقتي في 200 دولار تاني من كاليفورنيا، فدلوقتي يعني بنشكر رب. هنبتدي نكسر 13 بس محتاجين 1000 في 1000.
2: يلا.
1: ده اللي تفرق. في دلوقتي 13,350.
3: 306. الرب عاوز
2: 13,500.
3: 13,500. أخوات الرب بينادي عليهم.
0: أمين.
3: أخوات الرب شاغلني. بيقول عنهم في روميا 15: أوصي إليكم بأختنا فيبي التي هي خادمة كنيسة التي في كنخرية. بيقول عنها: تقوم لها في أي شيء احتاجته منكم، لأنها صارت مساعدة لكثيرين ولي أنا أيضا. طيب، لسعادة الخدمة الرسولية أنا واثق فيها أخوات، مش عارف ليه الرب جاب قدامي الأخت فيبي، لكن أخوات الرب بيتكلمهم.
1: ده كان اسم أمي
3: بجد.
1: فيبي. طيب. ودلوقتي هيبقى اسم حفيدتي الجديدة باسم يسوع. طيب. كمان اسبوع ولا اتنين
3: يبقى تقدم عن فيبي بقى.
1: ده انا قدمته اوريدي.
3: طيب مجد الرب.
1: بلاش التدبيس على الهوا ده يا سيس.
3: ده انا هدي لك تراي باد.
2: هو سيس.
1: كمل كمل كمل. ناشد الاخوات 11 دقيقة.
2: 11 دقيقة.
3: بدا ظهر اسم فيبي ده منتشر كتير. معرفش مين الاخت فيبي اللي بتشاهدنا. والرب
1: حد كلمنا امبارح اسمه فيبي من مصر.
3: اتكلمنا النهارده كمان. فدي بيقول يعني عنها الكتاب ايه بيخصص بولس، صارت لي صارت مساعده لكثيرين ولي انا. احنا عاوزين يعني الحمل مش كله حرام على الاخ صمويل، لكن عاوزين نساعد عمل الرب ونساعد العمل ونقوم بيه. مين تاني اللي بينادي عليهم الرب؟ اكيلا وبرسكيلا. في ازواج، زوج وزوجة قاعدين قدامنا اسمهم برسكيلا وأكيلا، عاملين معي في المسيح. دول قدموا لغاية ايه؟ بيقول وضعا عنقيهما من اجل ده بولس. يا ترى هنسيب القناة استراجل بتعاني ولا هنقوم؟ طبعا محدش هيحط عنق. احنا بنقول لك قدم 1000، قدم 10 اللي باقية، 3 اللي باقية، انما توصل هذه المحبة انه حد يضع عنقه لأجل عمل الله. في النوعية دي موجودة. بيقول الذين سلموا أيضا على أبنتوس حبيبي الذي هو بكورة أخائية المسيح. أنا عارف أنه في ناس بتحب القناة جدا، وأنا لما زرت بيوت وزرت نفوس يقولوا القناة مولعة ل 24 ساعة. حتى وإحنا نايمين كان أخ مرة بيتصل من نيوجيرسي بيقول أنا بسيب القناة مولعة سيكيورتي في المحل. فبيقول في مرة جم الحرامية في جيرسي في مكان معين في الداون تاون، سرقوا المحل اللي قدامي وسرقوا المحل اللي جنبي وسابوا المحل بتاعي لأنه القناة كانت شغالة، افتكروا في حد جوه، فأنا اللي نجيت من السرقة. فحتى القناة الكارما بتتولع سيكيورتي في محلات بتحمي من السرقة. يلي بتحب عمل الرب وبتحب قناة الكارما، بند على أبنتوس اللي هو بيقول عنه بكورة أخائية المسيح. بيقول كمان سلموا على أبولوس المزكى في المسيح. احنا بنسلم عليكم النهاردة وبنسلم عليكم سلام المسيح. تريفيتا تريفوسا.
2: أمين.
3: التعبتين في الرب. سلموا على روفس المختار. كل واحد كان ليه علاقة مع بولس بيحبه في اختيار، استفاد من الخدمة، كان بيقدم لأجل عمل الرب.
1: معلش يا سيسي أليكس هقطعك.
3: تفضل.
1: حاجة جميلة جدا بتحصل. وصل التقدمة 200 دولار قبل ووصلت تقدمة $1,000 من مصر.
3: هللويا.
2: اللي قدم ده صاحب بدري وبيقول عشان ادخل في السحب انا هقدم $1,000.
1: $1,000
2: امين
1: ربي يبارك في اسم رب يسوع يكون السحب ده يعني

0: بركة الكسرين. أعزائنا المشاهدين يمكن مش عارف إيه اللي بيحصل, هو باقي 8 دقايق وفي سحب على التليفون اللي هو الجالكسي زي فولد اللي هو بيتفل وتفتح ده. الجالكسي زي فولد 7 الحديث ده هيوصل لحد باسمه رب يسوع اللي كل تقدمه ب $1,000 أو أكثر, يعني ممكن يكون 1000 2000 5000 10000 ونفسي حد يقدم 2500 ويبقى في باقي حد يقدم 10000. عارف لو حد قدم 2500 دلوقتي وقد حد قدم 10000 هتخش على السحب 10 مرات, بس انت تكون شلت حاجه جامده جدا. وفعلا يعني اقدر اقول ان احنا نصنع اسمها ايه,
1: نقله,
0: لا المهم مش جاي ولا عربي ولا انجليزي, عايز اقول يعني تذكار باسمه الرب, تذكار للرب, انا ما اعرف تذكار باسمه الرب كتابيا يا حبيبي, يقيموا تذكار حجر معونه نعم شكرا
2: الى هنا عارنا الرب.
0: امين امين. اللي هيحصل ان حد هيقدم, بص تقدر حد يخش دلوقتي على الكيو ار كود ده ويشيل ال 2500 دي من فضلك, لو تقدر على 2500 قدم دلوقتي تقدمتك هتخش على السحب. وال10 دقايق اللي باقيه دي ال 10000 اللي باقيه دي حد يقدم 10000 وننهي ننهي المبلغ ده. لو تقدر تقدم 10000 بنشدك يعني بتوسل لك الليله قدم 10000 باسم ربي يسوع. تعالى نشيل المبلغ ده ونخلص المبلغ اللي باقي ده ونخش فتره تسبيح نشكر فيها الرب على عمل اول 50, لان كده كان في 25 ماتش فاحنا كده 50, وده في عيد حلول الروح القدس يوم الاحد عيد حلول الروح القدس 7 أسابيع بعد القيامة. فده اللي بيقول عليه الأسيس أليكس فعلا يكون فيض بالروح القدس, أنهار جديدة تتدفق في حياة كل واحد متبرع باحتفال سعيد وحقيقي ومملوء بمسحة الروح القدس. تعالى نقدم تقدماتنا دلوقتي, باقي من الوقت 6 دقايق وإحنا دلوقتي شايفين زي ما حضرتكم شايفين 2500 و10000, يعني هم 12500 بس انا بفسرهم. لو تقدر تشيل 500 شيل 500, حد يشيل 2000 او حد يشيل لو تقدر على 12500 بندن ربي يباركك بركه غير عاديه ونشيل الموضوع كله ويخلص الليله. امين. تعالى يعني باقي 5 دقائق, اتفضل يا سامول قول لي.
1: انا مستني اي تقدمه توصل, باقي 5 دقائق بس وبنده الابطال في الدقائق الاخيره. تقدر تقدم 10 قدمها, تقدر تقدم 12 ونص قدمها, تقدر تقدم 500 و1000 و1005 و3 و2 يبقى كده بردك وصلوا. فانا بشجعك, بس المهم ما نستناش. ليه بنحب نستنى؟ كل واحد يقول يا استاذ شادي يمكن حد تاني, يمكن حد تاني, اهم بيشجعوا اهم بيقولوا نو. الكلام ليكي انت, ليك انت دلوقتي, ليكي انت. من فضلك لو الرب بيحط على قلبك تقوم تقدم 10, ما تفصلش مع ربنا, قوم بسرعه وطيع صوت الرب لانك انت هيكون لك بركات مضاعفه الايام اللي جايه. سمعنا اختبارات مجيده النهارده, وسمعنا من الاسيس اليكس, وسمعنا من احباء لينا كتير, وجالي تكست مسج من ناس كتير بيقول بركات حتى لا توسع.
2: هللويا.
1: وده حسب وعود الرب, حاشا لي ان اكرم الذين يكرموني. اعطني, هاتوا العشور والتقدمه يكون في بيت طعام, والرب هيفتح بركة حتى لا توسع.
0: أمين.
1: حتى لا توسع. 4 دقايق.
0: أمين.
1: 4 دقايق ونفسي نتحرك ونتحرك بسرعة. أمين. فضل يا سيدي.
0: خالي قول حاجة.
3: أنا نفسي قوي قوي النهاردة أخواتنا الأحباء, أخوات الكرمة في كل مكان, مش بس تكون أخ وتكون صديق وتكون يعني بتحبنا, لكن تكون متجند معنا في عمل الرب. انا نفسي قوي تكون تشيل الشيله معانا, تحط ايدك في ايد عمل الرب. وانا بثق ان في ناس يعني متجندين لعمل الرب, يعني اتقال عن أبفروديتس ان هو اخي والعامل معي والمتجند معي ورسولكم والخادم لحاجاتي. النهارده الرب مش أبفروديتس بتاع زمان, الرب هيكلم أبفروديتس النهارده. فبشجعك تحط ايدك في ايد الرب لعمل الرب. صدقني موضوع انك تختبر يد الرب في حياتك, يد الرب في أسرتك, يد الرب في كل احتياجاتك, هقول لك خيال. عارف يد الرب هتعمل معاك ايه؟ بس انت مدي ايدك في الاول, مدي ايدك قول يا رب انا بحط ايدي في ايدك عشان نقدر نوصل للنفوس البعيدة. عارف ايد الرب بتعمل ايه؟ ايد الرب ممكن

0: يغنيك، إيدك الرب بتقودك، إيدك الرب بتقويك، إيدك الرب بتعمل خيرك تنجيك. يعني لو هقول لك البركات اللي انت بتستمتع بيها وانت بتعمل في عمل الرب في يد الرب خيال. يعني في يد الرب مثلا في عزرة 7 وانا بتكلم اتشجع وحط بايد الرب وقول له كده، بيقول الرب اعطاه الملك حسب يد الرب إلهه كل سأله، كل ما تسأل، كل ما تحتاج الرب هيدهولك. الحاجة التانية تقودك، جاء إلى أورشليم، أنا بحكي عن عزرة، حسب يد الله الصالحة عليه. يد الرب بتبارك، بيقول لك فأتوا إلينا حسب يد الله الصالحة علينا برجل الفطين، بركات لا توسع تعمل لخيرك، إن يد إلهنا على كل طلبين الخير تنجي، وكان يد إلهنا علينا فانقذنا من يد العدو. حط إيدك في إيد الرب وهتشوف العجب، حط إيدك في عمل الرب وهتشوف قد إيه البركات. من أمين. فضلك مد إيدك النهاردة، ما تقفش سابق، حتى لو إيدك، أنا آسف في اللفظ، شعر بشلل، شعر بضعف، لكن الرب هيمد إيد يمدك ويلمسك لمسة، تحط إيدك ترجمة لمحبتك للرب في جيبك، وأنا واثق واحد أو اتنين هيجوم بالمبلغ ده في اسم يسوع.
1: أمين. دقيقتين يا سيشي.
2: الطاعة لما بتكمل طاعتنا كلنا بتحصل المعجزة،
1: يعني
2: بيقول لأن طاعتكم زاعت إلى الجميع فأفرح أنا بكم، وأريد أن تكون حكماء للخير بسطاء للشر، إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. تخيل طاعتي مع طاعتك مع طاعة كل مشاهد، دي بتمهد لنصرة كبيرة تحت أرجلكم مش تحت رجل واحد. الله مستني الأصوات اللي باقية اللي تتكلم وتخلص المبلغ، هتنتصر وهتختبر نصرة غير عادية. إله السلام اللي بيقودنا في موكب نصرته مستني النفوس اللي باقية دي تطيع في المبلغ اللي باقي عشان يسحق الشيطان ويقيمنا، ونعمة الرب معنا. يجي تيموساوس وتيجي غايس مضيف الكنيسة ومضيف الكنيسة كلها، يمكن قدمت قبل كده لكن قول أنا هقدم المبلغ اللي باقي وهضيف الكرمة وهسدد الاحتياج، والرب هيكرم عمله فينا كلنا.
1: بص هو باقي دقيقة وممكن يكون حد قدم 500 قبل كده، يضيف عليها 500 ويشيل ال 500 ويبقوا الباقيين 12,000. فتخيل لو حد قدم 500 كان قدم 500 قبل كده، يبقى دخل بالألف على السحب زي ما اختنا اللي عملت في استراليا. فباقي يعني هي نص دقيقة ولا أقل، تقدر تخش على الكيو ار كود ده، خش على ده دلوقتي اهو ده وقدم تقدمتك. بنشكر رب لأجل 500 جنيه مصري. عارف اللي بيقدم بالجنيه المصري ده نفسي يكون ليه مرادف على الناحية التانية، حد
3: يقدم
1: واسمها فيبي. على فكرة دي فيبي اللي اتصلت امبارح، لأن على قلبها عطاء غير عادي، وواحدة بتفكر ازاي تساعد الكرمة بكل الأسئلة.
3: معرفش هي ولا لا، لأن دي طلبة صلاة بتقول يتمم شفائها بعد عملية في المعدة. صلاة من أجل بنتها، صلاة من أجل بنتها اللي يتمم شفائها.
1: فيبي أخت فيبي اللي انت كنت بتخطبها،
2: لبنت الأخت فيبي في اسم الرب يسوع.
1: نعم.
2: تمم شفاء المعدة والجهاز الهضمي بمد يد يسوع للشفاء، وتجرى آيات وعجائب.
1: أشكرك
2: يا رب لأجل كل اللي قدمه واللي هيكملوا الطاعة يا رب، لأنه أنت عاوز أن احنا باكتمال طاعتنا سحق للشيطان، سحق للعثرات، سحق للخطايا. بشكرك يا رب لأنه في نفوس هتتصل وهتكمل
1: في اسم يسوع
2: طاعة للرب، وهي تتمجد الطاعة يا رب في هذه الحلقة، وسنرى انتصارات على كل ارتداد، انتصارات على كل آلهة غريبة، انتصارات على الشهوات وعلى الجسد وعلى العالم ومحبة العالم، لأن حينما تكمل طاعتنا يا رب ستكون النصرة جماعية لنا جميعا، وسنهتف نقول شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته الزكية في كل مكان.
1: في اسم
2: علينا
1: يسوع.
2: واجب يا رب ساعدنا نكمله. بارك أختنا اللي طلبت لأجل بنتها، كل طلبة صلاة بنرفعها أمامك، بنرفع أمامك يا رب كل عطية، رائحة سرور، ذبيحة سلامة ومحرقة أمامك. تعال واستجيب واسكب من روحك على كل نفس وعلى كل بشر.
3: أمين. أمين. أسس شادي بعد التقدمات باقي 11900

0: 1954.
1: امين.
0: 11954.
1: نشكر رب لاجل ساعه مسمره. تعالى نشكر رب بالتسبيح وبالترنيم ونفرح بالرب ونرجع نكمل ونخلص باسم رب يسوع. ال 12000 اللي باقيه دي لازم تخلص الليله.
0: وفي 1500 استرالي تاني. امين.
1: امين. 1500 دخلت في السحب. امين.
2: نزل

0: 454 والعشر.
1: 454 لا هي 11 900.
0: لا ما هي في 1500 من
2: سترايب. في 1000.
1: امين
0: عشان بينزلوا واحده واحده بس.
1: امين. بنشكر لك ال $800 كمان من استراليا.
0: يس.
1: لا بصراحه يعني شعب استراليا
0: امين.
1: عايز اقول يعني شعب بركه. بنشكر رب لاجل كل استراليا والشعب العظيم اللي مشاركنا من اقصى الارض وبنشيل العالم كله مع بعض. بنشكركم لاجل كل عطائكم وعلى خدمه القسيس جان نامور وكنيسته. رب يبارككم. شكرا.
0: امين. يبقى كده يا قسيس فكرنا تاني بانه في اي تقدمه $1000 او اكتر
1: هتخش على السحب.
0: هتدخل على سحب
1: جالاكسي زي 7 زي فولد 7
0: اكشلي. سحبين. سحب الايفون
1: الجديد وكل تقدمه ب $200 او اكثر. وكل $1000 جت النهارده
0: او هتيجي
1: لحد نهايه الحلقه هخش
0: سحبين زي فولد
2: تليفون وايباد
1: زي فولد 7. يس.
0: يبقى سحبين النهارده. في سحبين على الايفون اخر واحد
2: عشان الفرصه بايدك.
1: امين.
0: وكمان الزي فولد السامسونج. امين. مين اللي الرب بيحط على قلبه دلوقتي يقدم العشرة دي ويدخل بعشر فرص وممكن يفوز بواحده من الاثنين؟ ده انت كده عندك فرصتين، يا ايفون يا ام. والايفون برضك ايفون.
1: امين.
0: ماشي. مش هننافس حد، مش هنعمل دعايه لاي شركات، بس في
1: احنا
0: ايفون.
1: احنا بس احنا بنقول
2: مدام الاخت فيه بدخلت معانا المبلغ هيتم، لانه الكتاب بيقول في الاخر كده يعني كتبت الى اهل روميه من كورنثوس على يد فيبي خادمه كنيسه كنخريا. فالرب هيندى على باقي الابطال.
1: أمين.
2: ونحقق الرؤيه اعلان السر اللي هو مكتوب ظهر الان واعلم به جميع الامم بالكتب النبويه. دي كانت نبوه عن الاي اي، يعني ازاي يعلم به جميع الامم، وبولس يعني كان بيتكلم كم لغه. لكن ده عن اللي بيتم في ايامنا الان حسب أمر الله الأزلي لإطاعة الإيمان لله الحكيم وحده بيسوع المسيح. فإحنا في زمن تحقيق نبوة كتابية، كتب النبوية، جميع الأمم بالكتب النبوية. يلا أختنا فيبي قدمت اللي عليها، يجي باقي أبطال الإيمان اللي ندهنا عليهم هرميس وروفس وتريفيتا و كل الأسماء، تيموساوس العامل ولوكوس لوكيوس، كل الأسماء دي، غايس مضيفي، كل الأسماء. يا رب احنا بنصلي ان الأسماء اللي انت بتكلمها الآن يا رب لا تسمع للعصرات ولا تكون يا رب، لأنه مكتوب ان يصنعون الانشقاق والعصرات خلافا للتعليم. اعرضوا عن هؤلاء، لأن مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع بل بطونهم، لكن طاعتكم زاعت إلى جميع وأفرح أنا بكم. فرح لبنا يا رب، اسحق الشيطان، اسحق كل شكاية، كل شخص متشكك وكل شخص يا رب خايف يقدم. اجعل اطرح الخوف إلى خارج محبتك الكاملة التي تنسكب في قلوب نفوس بالروح القدس، تطرح كل خوف من الغد ومن انعدام العطاء، ليكمل فرحنا يا رب. بهذا يتمجد الآب أن تأتي بالثمر الكثير ويدوم الثمر في قناة الكرمة كل يوم وكل دقيقة وكل سنة. آمين.
1: آمين.
0: آمين.
1: آمين. طيب هنطلع كليب بسيط وبعد كده هنرجع تسبيح مع بيتر. آمين.
3: آمين.
1: آمين. اتفرج على الكليب ده، فكرة وفيه رسالة عظيمة ليك. بص معايا.

محبة المسيح. لكن لو أنا بقدم المعلومة بإني أهد الآخر أو ببغض الآخر أو بقدم له المعلومة بطريقة اللي أنا أعلى من الآخر وأحسن من الآخر، الآخر ده مش هيجي ولا هيقتنع بأي حاجة. فالأسلوب ذات نفسه عجبني جدا، وأنا بصلي لهم يعني ربي يعني يتمجد من خلالهم، ونفوس كتير تعرف الرب من خلالهم.

إذا كانت قناة الكارما سبب بركة وتشجيع لحياتك، فمن خلال صلاتك ودعمك المادي تكون أنت أيضاً سبب بركة وتشجيع للقناة. اتصل بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, كاليفورنيا 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

إنه الأيام دي عندنا عيد، عيد اسمه عيد الحصاد النصف سنوي. ده مين اللي عامل عيد الحصاد؟ ده أقوله مين اللي عامل عيد الحصاد؟ قناة الإيه؟ قناة الكرمة. وفي عيد الحصاد وكونه عيد، الناس في العيد بتعمل إيه؟ الناس بتدفع، يعني لازم تدفع ولازم تصرف، وقناة الكرمة تستحق مننا كل دعم كل تأييد. أرجو أن نتعامل مع المؤسسات والخدمات دي على أنها رؤية شخص. هو عم إحنا مالنا؟ لا، كل كيان الله بيستخدمه سبب بركة للناس في بلاد وأماكن كثيرة جدا. مسؤولية علينا نحن شعب الرب إننا نعمل إيه؟ ندعم الكيان ده، نسنده. الفلوس اللي بتتحط في المكان ده هي لا تعطى لشخص ولا تعطى لمؤسسة، لكن في الأول والآخر هي تعطى لمين؟ تعطى لله. إحنا بنبارك الله بهذه الأموال حبيبي. ومن على هذا المنبر، ولأننا كنيسة من الكنائس اللي رب باركنا بأن خدمتنا وصلت لأماكن وبلاد كثيرة جدا، أنا شفت فيديو قناة الكرمة فرجتنا عليه في بلد كنا لا يمكن أن نتوقع، وسط عيلة كنا لا يمكن أن نتخيل في يوم من الأيام، لكن متصفين كده العيلة واقفين وبيشكر ربنا على الكرمة وعلى الأسبكية، وبيقول يا رب نشكرك لأنه في بلد وسط مجموعة مش هنعرف نصلي مش هنعرف نرنم، لكن مع الكرمة عرفنا نرنم ونصلي ونعبد الرب. وعلشان كده احنا بنشكر رب لأجل الأداة الحلوة دي، وبنصلي لأخونا الخصام والاستفادة.

0: ونص مع كل فريق العمل. كل سنة وانتم طيبين، كل عيد حصاد وانتم طيبين. احنا معاكم في ظهركم بصلواتنا بمساندتنا بدعمنا علشان تفضل الكارما مكملة، مش مجرد قناة لكن مجموعة قنوات النهاردة الله بيستخدمها بركة لناس كتير أوي. أسيس، طب أنا عندي تبرع أوديه فين؟ الكارما بعتلنا إصالات مش بس هنا لكن في كل الكنائس، في دفاتر خاصة لقناة الكارما وعليها علامة مائية في الوراء، في دفتر خاص هنا في الكنيسة وفي كنائس كتير تانية، تقدر تروح تدفع التبرع بتاعك لقناة الكارما، تاخد إيصال، وثق تماما ان فلوسك دي بتتبعت وتودع في حساب قناة الكارما او خدمة الكارما في مصر ومنطقة العربية والعالم، العالم كله. الصوم الاحتياج هيتسدد، ما يعني حضرتك دفعت، حضرتك ما دفعتش الاحتياج هيحصل له ايه؟ احنا ككنيسة اختبرنا كده، لان الكارما ربنا هيبعت لها. في ناس النهاردة الكارما بالنسبة لها دي عيلتها، دي بيتها، دي كنيستها، ده المكان اللي بيبل ريقهم في بلاد لا فيها كنايس ولا فيها. وعلشان كده لو انت من اي بلد عايز تتبرع، لو سمحت تواصل على شاشة قناة الكارما وعلى الحسابات اللي هتظهر. لو انت من الكنيسة الدفاتر موجودة في الخلف. لو انت في اي مكان، ده لا مجاملة ولا في كنايس اتبركت وصوتها وصل لأماكن كتير من خلال قناة الكارما دي. لأداة ربنا استخدمها للوصول. فده تنبيه. فاحنا بنقول لأخونا صامويل كل سنة وانت طيب، كل عيد حصاد وانتم طيبين، والكارما بخير، احتياجاتها الله هيسددها وهتكمل الكارما ومن مجد إلى مجد. مين يقول أمين؟ أمين.
1: تشاهدون هذا البث المباشر أسبوعياً من كنائس مختلفة حول العالم بفضل دعمكم وتعضيدكم لعمل الرب في قناة الكارما. من فضلك اسكان الكيو آر كود الموجود قدامك لدعم رسالة الخلاص من خلال قناة الكارما. بيكم من خلالنا صوت ربنا هيفضل موجود جوه كل بيت.

0: أنا من سنة 1995 بشترك في إنتاج برامج تلفزيونية، واشتركت في تأسيس أول محطة تلفزيونية مسيحية من خلال الأقمار الاصطناعية. وأنا أشكر الرب من أجل الكرمة التي تشترك الآن في كثير من المؤتمرات واجتماعات الكنائس، وأشكر الرب من أجل التأثير اللي عم تعمله في الوطن العربي مع العرب في كل مكان. وهذه نعمة كبيرة من الرب أنه نستخدم التكنولوجيا، وأشكر الرب من أجل كل القائمين على قناة الكرمة اللي عم بيحققوا المأمورية العظمى بشكل واسع جدا في كل أنحاء العالم من خلال البث المباشر، وأنا أشكر الرب من أجل هذا.
1: اللي بنشوفه من خلال قناة الكرمة مذهل حقيقي، يعني على كل الأصعدة وعلى كل القنوات المختلفة لقناة الكرمة بنشوف عمل ما حصلش قبل كده في المنطقة العربية بتاعتنا وفي العالم العربي بتاعنا كله. النهاردة عندنا أكتر من قناة للكرمة بتبث وبتنقل أحداث وبتغطي أحداث مهمة جدا حوالين العالم للناطقين بالعربية. عايز أشكر جدا جدا جدا القائمين على قناة الكرمة، المؤسسين والرعاة والداعمين لقناة الكرمة. قناة الكرمة بتوصل لملايين العالم، ملايين في العالم برسالة المسيح من خلال نقلها لأحداث كرازية، بتوصل لملايين في العالم من خلال تعليم كلمة الله، من خلال نقلها لأحداث وتغطية لأحداث كثيرة جدا يمكن بتكون محدودة جوه كنيسة فيها 300 واحد 400 واحد، ممكن مؤتمر زي كده في حوالي 400-500 واحد، لكن الشاشة الجميلة ديت اللي دخلت كل بيت واللي راحت لبلاد ودول كثيرة جدا حوالين العالم قدرت تخلي المادة والمحتوى اللي بتقدم في الكنيسة بيوصل لملايين الناس حوالين العالم. شكرا جدا.

0: قناة الكارما. شكرا جدا للقائمين على الخدمة في قناة الكارما. الرب يبارككم، الرب يوجد مدعمين ويوجد ناس معاونين ليكم لاستمرار الخدمة وتعمقها وانتشارها أكتر وأكتر.
1: قناة الكارما بتأثر جدا إن هي بتبث المؤتمرات دي للناس مثلا اللي هي برا مصر أو الناس اللي هي مش عارفة تحضر، بتخلي دايما أجواء البيت ترانيم ومؤتمرات.
2: بشكر قناة الكارما على المجهود الكبير جدا اللي عاملينه معانا في المؤتمر، وكمان على كل مرة كانوا بيدونا فرصة اننا نسمع عروض على التلفزيون. حقيقي عاملين مجهود قوي جدا، انا بصلي ان هم يزدادوا اكتر ويتسعوا اكتر واكتر في اسم يسوع.
3: حقيقي قناة الكارما سبب بركة كبيرة جدا جدا لبيوت ناس محرومة مش بتقدر تروح لكنايس، يوصلها رسالة الانجيل بوضوح في محافظات مصر كلها وكمان برا مصر. فالرب يبارككم ويقودكم.
4: بسمع تريم على الكارما وبحب اتفرج على ابونا مكاري.
1: هي انا بتفرج على قناه الكارما تسبيح، هي دايما بتخلي البيت كله اجواء ترانيم وانا بحبها جدا.
5: بحب اتفرج الصراحه جدا على قصر الدباره وبستفاد منهم كتير جدا الصراحه، ووقت التسبيح هناك بيبقى روعه.
6: بحب جدا كنيسه الايمان بميدان فيكتوريا، الشفت التسبيح اللي بيعملوه على طول بيبقى معزي جدا.
2: بحب اتفرج جدا على اللايفات بتاعه قصر الدباره واجتماعات ابونا مكاري.
7: بحب اتفرج على الترانيم بتاعت قناه الكارما لانها ترانيم متنوعه وحلوه، ترانيم كمان قديمه جديده. كمان بحب اتفرج على البرنامج اللي بيعرض اجتماع قصر الدباره.
8: بحب قوي اشوف في قناه الكارما ان هي قد ايه بتوصل الرساله المسيحيه الصح من خلال اكتر حاجه بحبها قصر الدباره، من ترانيم ووعظات بجد بتفرق في حياتي انا شخصيا وبتاثر عليا. بحسها من تجارب كتيره قوي انا لمستها في حياتي، بلاقي نقط حقيقيه بجد بشوفها. يعني لما بشوف اختبارات كتيره قوي من خلال قصر الدباره.
9: بحب اتفرج على الترانيم، بحب اشغلها وانا بعمل اي حاجه في اليوم.
10: نفسي في المسلسلات المسيحية وبالذات الأجنبية والأفلام بيبقى فيها حاجة قيمة. يعني
11: في اجتماعات شباب كتير موجودة في مصر وبدأت تظهر جامد، فأتمنى أن أنا أشوفها قريب في قناة الكارما.
7: أحب أن يكون موجود على قناة الكارما برامج أكتر بتستهدف الشباب الصغير في سن ممكن جامعة وثانوي وأصغر كمان.
2: نفسي أشوف على قناة الكارما أحداث كرازية أكتر من كده، وكمان تعليم كتابي قوي، مش بس وعظات او مش بس تشجيع، لكن تعليم اساسي في الكتاب المقدس.
9: حابة اكتر يكون في اختبارات وقصص لناس حقيقيه حصلت، مش شرط تكون ناس معروفه لكن قصص نكون بنسمعها.
8: نفسي قوي اشوف في قناه الكارما ان هي يكون فيها مسرحيات عن يسوع المسيح وقد ايه كان بيعيش فيها زمان والمعجزات اللي عملها وقيامته وحاجات كتيره قوي بتوصل رساله يسوع المسيح لنا كلنا.

0: بنشكر رب لأجل الشهادات العظيمة والأجل الكلام المشجع جدا لما تشوف جيل جديد وشباب صغير في كل أنحاء العالم بيتفرج وقناة الكارما بالنسبة له نبع حياة ونبع قوة, وده اللي احنا يعني واثقين ان الرب بيعمله من خلال عمل قناة الكارما وبشراكتك وبشراكتك في هذا العمل العظيم. انت ليك جزء كبير جدا من هذا الميراث الأبدي. انا عايز اقول لك حاجة, كل ما احنا بنعمل في قناة الكارما وكل ما احنا بنوسع العمل كل ما في شراكة الكثيرين وده ليهم نصيب من هذا الميراث الأبدي. نشكر رب لأجل تقديمها جات من نورث كارولينا اخيرا. نورث كارولينا دخلت في الموضوع معانا $100 اسيس أليكس. انت صليت من اجل نورث كارولينا وساوث كارولينا, فدلوقتي اللي باقي 10254.
1: نشكر الله لانه الوقت اللي احنا بنمر بيه ده مش مجرد ان احنا بنشاركك تأملات ولا بنشاركك كلام, لكن ده لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض.
0: امين. بص يا سيسي أليكس معلش عايز اعيد افكر اعزائنا المشاهدين اللي بيحصل. اتفضل.

0: في دلوقتي داخلين على آخر 3 أيام في عيد الحصاد وفي مبلغ باقي كبير بتاع فوق 400,000. فاحنا في فكرة بسيطة جدا، فكرة تشجيعية لكل واحد بيقدم تقدمة $1,000. فكل واحد بيقدم تقدمة $1,000 هيكون التليفون ده اللي هو الزي فولد 7، جالكسي زي فولد 7 ده كده تليفون. الناحية دي تليفون اهو، تليفون زي اي تليفون عادي بس يتفتح يبقى تابلت، فعشان كده اسمه زي فولد، زي فولد 7. فالتليفون ده هيكون عليه سحب لكل تقدمة ب $1,000 أو أكثر. فلحد مثلا اللي بيخش بتقدمة ب $2,000 يخش اسمه مرتين، اللي بيخش بتقدمة 5,000 يبقى يخش اسمه مرتين. فكل الفكرة اللي احنا بنشجع وبنحفز، وعايز أقول إن بنصير جوانا غيرة روحية حسنة في الروحيات اللي احنا نبني عمل الرب بأمانة. فعشان كده عايز نفسي ننزل عداد نص ساعة نشوف كام واحد، لو 10 كل واحد ب1,000 يبقى أمين. خلصنا الموضوع ده أمين. وباسم الرب يسوع نشوف تسديد الاحتياج كله يعني بعمل معجزي. عندنا ايمان لكل تقدمة هتيجي دلوقتي هتفرق معانا. فنفسي حد يشيل 54 دي، هي 254 يا سامول انت شايف ولا انا اللي مش شايف؟
1: 254.
0: لو تقدر تشيل ال 254 او تقدر تشيل ال 200، شيل حد يشيل 254 يبقى باقي بالظبط 10,000. لو في 10 كل واحد هيقدم 1,000، او حد يقدم 5 و5 كل زي ما ربنا يعمل. بس اللي سمعني ويقدر يعمل حاجه من فضلك حط ايدك في ايدينا وتعالى مع بعض نعمل عمل الرب بكل امانه وبكل اخلاص. هنبتدي التايمر باول تقدمه تيجي، فاول تقدمه تيجي يا سامول
1: امين
0: تبتدي التايمر. فشوف لي اذا كان اي حاجه جايه على الويب سايت او على الكيو ار كود. تقدر تقدم تقدمتك باللي انت تخش على الكيو ار كود ده بتليفونك، والكيو ار كود ده هو اللي بيحقق الموضوع خالص، بيسهل الموضوع لانه بيفتح لك صفحه قناه الكارما وتقدر تقدم بكل وسائل ال ال ال ال الصرف يعني البنوك او كريدت كارد او زيل، تقدر تقدم زي ما تقدر. فاهم حاجه في الموضوع ان انت تقدم. فباقي دلوقتي 10,254، حد يشيل ال 254 يبقى باقي 10,000 بالظبط. امين. تعال نقدم تقدمتنا بامانه امام الرب، وانا واثق جدا ان الرب يعمل معجزه. اتفضل اسيس أليكس كلامك بس العداد هيبتدي اول تقدمه تيجي.
2: ماشي.
1: في 2,000 جنيه من مصر،
0: 2000 جنيه من مصر دي تبتدي عداد نص ساعة.
2: أمين. هللويا. احنا واثقين من كل القلب ان الرب سدد وهيسدد، وانه ما فيش شيء هيتبقى على الكرب. اللي بنعمله ايه هو؟ فده مش كلام وعظ ولا تأمل، لكن لو هتصدق هتاخده. مزمور 68 عدد 11، الرب يعطي كلمة المبشرات بها جند كثير. هيعملوا ايه جنود الرب اللي بيشتركوا معنا في العمل وفي العطاء؟ الكتاب بيوصفهم انهم صدقون، يفرحون، يبتهجون امام الله، يطفرون فرح. وده اللي حصل في يوم 50 لما حل الروح القدس كمان هبوب ريح عاصفة وتزلزل المكان، كانت زلزالة عظيمة، وطبق يتكلمون بألسنة ويعظمون الرب، وكانت ألسنة عظيمة جدا. فانا عاوز اقول لك الرب النهارده عاوز يملى بيتك فرح وعاوز يملى بيتك ابتهاج. كمان بيقول ان الرب يتمجد في قضايا ابو اليتامى وقاضي الارامل، مخرج الاسرى الى فرح. فالرب بيعطي كلمه، الكلمه دي الرب بيوعد ان حملوك جيوش يهربون.
0: اسيس أليكس
2: طيب
0: معلش خد المشروب ده جنبك، هو انا هذكر الناس ايه اللي بيحصل. معلش خد راحتك. باقي دلوقتي 29 دقيقه، ابتدينا عدد نص ساعه، وكل تقدمه ب $1,000 هتخش معانا في السحب اللي بنعمله. بنشكر رب لاجل اول تقدمه ب 2000 جنيه مصري، ودي ابتدت معانا عدد النص ساعه. فتعالى دلوقتي باقي دلوقتي 10,214، حد يشيل ال 214؟ لو تقدر على ال 214 من فضلك شيلها. كل تقدمه ب $200 او اكثر هتخش في السحب على الايفون الجديد، وكل تقدمه ب $1,000 او اكثر هتخش في السحب على الاثنين، على الايفون الجديد وكمان هتخش في السحب على الجالكسي زي فولد 7. فالاثنين دول كل دي عوامل تحفيزيه للعطاء مش اكتر. كل تقدمها ب $50 او باي اشتراك شهري هيوصل لك الميداليه الجميله المذهبه اللي حكى عنها صامويل والمخرج هيطلعها لنا على الشاشه دلوقتي. الميداليه دي عليها QR كود وعليها شعار عيد الحصاد ليتك تبركني العدد كله بالكامل. والQR كود اللي على الميداليه دي لو دخلت بيه على التليفون ده بيدخلك على خط الصاله دايركتلي. لو انت في اي عايز اقول في اي ماساه او في اي عواصف روحيه حاصله في حياتك ومحتاج حد يتشفع من اجلك يقف معاك في الصلاه, ففي الفتره دي في اي وقت تقدر تخش وتقدم طلبه صلاتك وحد هيصلي معاك. فعندنا ثقه ان الرب يستخدم كل الوسائل دي لتسديد احتياج قناه الكارما في عيد الحصاد المره دي. اتفضل يا صامويل. اتفضل.
2: وعد الرب لينا انه فعلا ملوك جيوش يهربون. الملازمه البيت تقسم غنائم. لو لازمنا عمل الرب وخلصنا هيبقى فيه الرب هيشتت الملوك الأشرار. وبيدي الرب صعدت إلى العلاء سبيت السبي قبلت عطايا بين الناس. فمبارك الرب يوما فيوم يجملنا ويحملنا. إله خلصنا عاوز يحملنا بهدايا جديدة وبقوة جديدة وبنصرة جديدة وأسحق رؤوس الأعداء من هيكل الرب. بيقول يا ممالك الأرض غنوا لله رنموا للسيد الراكب على سماء السماوات القديمة هوذا يعطي صوته صوت قوة. كنت بصلي مع ناس في الفاصل وإحنا بنصلي انسكب روح الله وملأ البيت وكان في قوة غير عادية. والمكان النهاردة مكان غير عادي فعلا. قوة يوم الخمسين اللي حصلت في الكنيسة الأولى هتغمر بيوت وهتغمر نفوس وهيجي رعش على العظام اليابسة. كل نفس يائسة وكل نفس بائسة الرب هيجعل العظام دي هيكسوها عصب ولحم وهتصير جيش عظيم جدا جدا لعديم القوة. الرب عاوز يكسر شدة الليلة والرب عاوز يكمل هذا الحصاد بقوة رهيبة. إن أمننا سنرى مجد الرب. بيقول غنوا لإلهكم. هيأتي شرفاء مصر كوش تسرع بيديها لله. أنا بشكر الرب لأن مصر كوش العراق سوريا الأردن كل دولنا اللي احنا بنمثلها في أمريكا وخارج أمريكا هتبارك عمل الرب. والرب بيقول كده يعطي عزا لله مخوف أنت الله من مقادسك هو المعطي قوة وشدة للشعب. تعال بارك الرب بعطيتك وبارك الرب في المبلغ البسيط اللي باقي هتنسكب حقيقي قوة والعديم القدرة. الرب يعطيه يكسر شدة والنفس المنعدمة تماما يجدد الرب. منتظر الرب يجدد قوة يمشون ولا عيون وارفع أجنحة كالنزور. تعال النهاردة انتظر الرب وثق وانت بتقدم انك بتتحول الى جند كثير جيش لن يهزم لهزام روحية ولا نفسية ولكن يجعل الرب أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه.
0: أمين أمين أمين. شكرا.
2: أقول عن اختبار بقول الكلام ده من فراغ.
0: ما ده أقوى من أنه أي كلام أنه كلام اختباري.
3: أمين
0: نعم نعم. أعزائي المشاهدين باقي دلوقتي 24 دقيقة ولسه ال 214 دي قاعدة على الشاشة. على فكرة دي قاعدة مستنية اللي هيقدر عليها يعني حد هيقدر عليها. فدي من نصيبك وده يبقى بذر انت بتزرعها في قناة الكارما. صامويل في اي حاجة جاية على الويب سايت؟
1: انا بشوف تاني اسيس بس مفيش حاجة تيجي غير لما يكون في حد بيقدمها. فانا اشجعك دلوقتي وانا بنبص وندور انه تمسك التليفون بتاعك وتقدم تقدمها. الرب بيكلم ليك باي مبلغ من فضلك اعمله ان كان 1, 2, 3, 5, 10, 20 انا ما اعرفش. بس انت افتح التليفون بتاعك وانت بتصلي والرب بيتكلم ليك قول له حاضر يا رب انا هطيع صوتك النهارده. امين. 23 دقيقه وهنختم الحلقه بتاعتنا. 23 دقيقه ولازم نختم الحلقه. امين
3: امين.
1: خان
0: اتفضل. خان
3: يا حبايب انا عايز بس افكر اخواتي الافاضل. بس الشادي ايد واحده ما بتسقفش صح؟ ايد واحده عمرها ما تسقف. لكن الرب في حكمته ونعمته اختار الجسد واختار أعضاء الجسد عشان يكملهم

ايد واحدة عمرها ما تسقف، لكن الرب في حكمته ونعمته اختار الجسد واختار اعضاء الجسد عشان يكملهم ويعطيهم المواهب علشان يخدموا ويبنوا البنيان القديسين. الفكرة اللي انا عايز اقولها، تخيل يا سيد شادي لو كل واحد أليكس يا بيتر يا صامول كل واحد عمل اللي عليه من المؤمنين، يعني النهار

0: لما قالوا له لماذا هذا التلف ولماذا يحصل، قال لهم عملت هذا التكفيني، عملت بي عملا حسنا. ماذا عملت بالمسيح؟ ماذا عملت بإيه النتيجة؟ وانت كل يوم الرب بيباركك، كل يوم بتسمع وعظات، وكل يوم بتروح مؤتمرات مجانا، كل يوم الرب بيشجعك والرب بيديلك معونة. ماذا عملت بالمسيح اللي بيزورك كل يوم في خلال قناة الكارما؟ يا حبايب الموضوع، يعني عايز اقول الموضوع محتاج ان احنا ندرك تماما المسؤولية اللي علينا. يا حبايب احنا في اشد الاحتياج في هذا الزمن ان نور الانجيل يوصل لاماكن مظلمة. يا حبايب قناة الكارما اللي رب اقامها هي نور وملح يصل الى اماكن بعيدة جدا في الكرة الارضية، لانا ولا انت ولا اعظم مبشر بيعرف يوصلها. ماذا عملت للمسيح في خلال قناة الكارما؟
1: امين.
0: ماذا تعمل؟ اشجعك النهاردة ان تعمل عملا حسنا. قصة مش في الكم نهائيا، لكن اللي في قلبك تعال النهاردة شيل الألف شيل الألفين، لكن قل له يا رب من أجلك أنا بلقي قارورة الطيب أغلى ما عندي عند قدميك، لأنك تستحق الإكرام. اكرم الرب في خلال قناة الكرمة، اكرام الرب زي ما أكرم في بيت عنيا، تكرم الرب في هذا القناة. وما تنساش الوعد، حاشا لي أكرم الذين يكرمون.
1: أمين. نشكر رب الأجل تقدمة $2,000 من كاليفورنيا.
0: هللويا.
1: $2,000 فيبقى الباقي دلوقتي 8214. أخ بيتر 214 دي وقفة. يعني محتاجين حد يقوم بال 214.
2: هتتحرك لما كل واحد يقوم بدوره، زي ما كان أخويا هاني بيتكلم وهو بيتكلم وبيقول كل واحد يقوم بدوره. وفي بداية أول دقائق من الحلقة برضو الكلمة دي بدأت بيها حضرتك في بداية الوقت، إنه لو كل واحد قام بدوره. فلفت نظري مرتين ورا بعض الكلمة بتتردد الدور، وأنا لو بقوم بدوري مش هيبقى فيه فراغ.
1: نعم.
2: هتبقى كاملة. كل واحد عارف دوره في عمل الله وفي ملكوت الله على الأرض، فمش هيبقى فيه فراغ. أنا بفتكر لما الرب كان واقف قدام قبر العازر وطلب حاجتين، طلب قبل إقامة العازر، وطلب أيضا بعد إقامة العازر. قبل إقامة العازر طلب منهم أن يرفعوا الحجر.
0: أيوه.
2: بعد إقامة العازر طلب فكوه. منهم برضو حلوه
1: ودعوه يمشي.
2: يعني طب يا رب، يعني انت جاي تعمل الكبيرة والعظيمة وتحي ميت ومش قادر ترفع الحجر بكلمة او تحله بكلمة بعد ما قام؟ قادر طبعا اكيد، لكن هو عايز يشركنا في عمله على الارض. هو عايز يبقى لينا دور، وعايز يبقى كل واحد ليه دور في الكنيسة. هو علمنا ان كل واحد يقوم بدوره، مش هو مش قادر، لا هو قادر على كل شيء ويستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. ده جه يقوم ميت، ده جه يحيي جسد مائت، لكن هو عايز الكنيسة تكون عاملة معاه، عايز الكنيسة تقوم بدورها. أفتكر برضو لما الأربعة اللي حملوا المفلوج كان ممكن يقول لهم يعني أنا اللي أحمله، كان ممكن هو اللي يحمله وهو اللي يقومه وهو اللي يعمل كل حاجة، لكن هم كانوا عارفين دور اني اعلق على ده، لان ده مهم جدا ان كل واحد يقوم بدوره، كل واحد يسأل الرب انا ايه دوري، ايه عملي، انا مكلف بايه، انا دعوتي ايه على الارض، انا جاي ليه، يعني هدفي ايه من الحياة، اكل واشرب واحوش واتجوز واخلف واكبر عيالي. برضو لفت نظري حضرتك وانت بتتكلم على الانا، أنا مركز نفسي، أنا محور حياتي، أنا بقوم الصبح بفتح عيني بفكر فيه.
1: صح.
2: أنا هتطور نفسي إزاي؟ أنا هعلم نفسي إيه النهاردة جديد؟ أنا هشتغل أجيب كام النهاردة؟ أنا هعمل إيه؟ أنا هسوي إيه؟ لكن لو بنبدأ يومنا وبنبدأ وقتنا وإحنا مع الرب دايماً، تحديداً في وقت الصلاة، يا رب مش هنحط لست الطلبات قدامك في الصلاة، وزي ما إحنا متعودين عايزين عايزين عايزين يشفي لي والواد ونجح البيت والحاجات اللي إحنا متعودين عليها، عايز مني إيه؟ دوري ايه النهاردة؟ عايز مني اعمل ايه؟ لو ادينا مساحة لصوت الله انه هو يكلمنا في النقطة دي، هنسمع حاجات جديدة علينا.
0: ليك
2: هنستغرب، هنقول انا كل الوقت اللي فات ده ما انت مش عايز تسمع، ما انت بتجيلي انت اللي بتتكلم، انت مش عايز تديني وقت وفرصة وتسألني واجاوبك واقولك اعمل كذا. لو عرفت دوري هنتج في عمل الله في ملكوت الله. هنتج، هكون منتج، هكون

0: مثمر، هكون مؤثر، هكون مش مخلي فيه نقطة فارغة وفاضية ومحتاجة اللي يسدها ومش لاقيين اللي يسدها. احنا دايما نستحسن الحاجات اللي فيها ظهور اكتر. انا عملي انا عايز اكون عامل في ملكوت الله بس تكون في كاميرا قدامي، او تكون في اضواء عليا، او تكون في تسليط الضوء يعني بشكل ما، او اسمي يتجاب اتصور. ده ميول بشرية طبيعية، كلنا بنميل لده. لكن لو سألنا الرب ايه دورنا وطلع دورنا خفي، يا ترى ايه رد فعلنا؟ دوري مش ظاهر، دوري
1: مش كل اللي بيقدم عطاء ده عمل خفي،
0: عمل خفي بحت. كل عطاء بيجي هو جاي من ورا الشاشة، لا صورته طلعت، لا اسمه ولا عنوانه ولا هو مين ولا هو سمعنا صوته حتى. فده عمل إيماني مليان بالثقة إن ده ملكوت الله من خلال قناة الكارما بتعمل في ملكوت الله بقوة، وعمل مؤمن. ده إعلان إيمان منه، إعلان إيمان وثقة إن هنا يوجد حضور الله، زي ما كان الأسيس أليكس بيصلي من البداية وبيتكلم على حضور الله اللي في المكان اللي حاضر فعلا في المكان. وأي حد، أنا بلاحظ أي حد بيدخل هنا بيشهد وبيقول بنلمس حضور الله، لأنه الصلوات اللي بتطلع من هنا، البرامج المستمرة، اللايفات اللي بتطلع من هنا الموجهة دايما ضد حصون إبليس، ضد روح المرض، زي ما الأسيس أليكس دايما في الحتة دي ربنا مباركه جدا فيها، والناس اللي بتتبارك من خلال صلوات الشفاء والأمور، كل ده بيطلع من هنا. فده هنا في مذبح قائم، هنا في مذبح ما بيبطلش، ما بيقفش
2: 24 ساعة.
0: فده دور الخدام هنا. يبقى دور الكنيسة إنها تحط إيدها علشان تسدد احتياج
2: مجد
0: كل التكاليف المطلوبة في قناة الكارما.
1: أمين. نشكر رب لأجل تقديمه 2000 دولار، باقي 13 دقيقة، وباقي من المبلغ 8214. عارف ال 214 دي قاعدة ليه؟ عشان دي مخصصة ليك أنت، وأنت أنت تقدر على ال 214، فمن فضلك قدمها. تقدر تخش على الكي آر كود ده وتقدم ال 214، يبقى باقي 8000. وزي ما شفنا تقديمه 2000 دولار، يعني يخش على السحب على الجالكسي زي 7 مرتين. فبالتالي أنا عايز أقول لك إن ده هيوصل لحد اللي كل تقديمه ب 1000 دولار. طبعا زي ما صمول دايما يقول، لو ما قدمتش يبقى اسمك مش هيكون في السحب، ده مضمونة. بس لكن تقدر تضمن اللي انت ممكن تكون في السحب.

0: 14 يبقى باقي 8 كل واحد بألف، أو ممكن واحد بيشيل التمانية كلها باسم رب يسوع. أمين. تقدر تعمل كده؟ اعمل كده، لأن محتاجين في خلال الدقايق اللي جاية دي ننهي الحلقة وننهي المبلغ. اتفضل يا صامول.
1: كنت عايز أقول حاجة. اتفضل.
2: أنا عايز أقول بس بناء على كلام أخويا بيتر، يعني أنا متشجع أو فكرة أن كل واحد يعمل الدور اللي عليه. يعني السور بتاعنا حامية،
0: صح؟
2: سورنا حامية مساحته كام؟
0: سور أورشليم.
2: سور أورشليم اللي بناه من حامية مساحته كام؟ في حدود من 4 لـ 6 كيلومتر. 4-6 كيلومتر دولة عايزين كم واحد يبنيها، وكم واحد يعني، وكم شهر؟ مع العلم احنا بنتكلم على عصر زمان لا معدات سريعه ولا مش عارف بندزورات ولا القصص دي كلها. تخيل لما قال الكتاب
0: 52 يوم.
2: الله يبارك لك. 52 يوم، لان كل واحد بنى قدامه دايما كان قدام بيته. دايما كان الاخوه صامول يقول كده في الايام اللي حصاد الفاتحه، لو انا عملت اللي رب قاله لي، طب انا لو قلت انا مش هبني، ما عجبنيش الدور ده، واجي زاحم في زاحم اخويا صامول، لا انا عايز ابقى صاحب دعوه ومؤسس قناه مثلا. يعني هعمل حاجتين مصيبتين، هسيب مكاني فاضي واجي زاحم ايه اللي صاحب الرؤيه الحقيقيه،
0: صح؟
2: يعني عملته مصيبتين. لكن تخيل لو كل زي ما قال بيتر، كل واحد تحت رايته، انا دوري ماذا تريد يا رب ان افعل؟
1: نعم.
2: يا جماعه ما فيش عضو في ايه في جسد المسيح لو ما اخذ عطلان ولا ملوش او على البيعه ملوش فايده. ده الاعضاء اللي احنا بنسميها احيانا القبيحه لها كرامه عند الرب،
0: صح؟
2: يا شباب، يا اخواتي، يا افاضل، لنبني كل واحد قدام بيته. مين؟ انت مش عايز تبني قدام بيتك؟ تعال النهارده. 52 يوم، ايه الروعه دي؟ النهارده مبلغ زي كده على الكرمة. النهارده مثلا لما اقول باقي 400,000 او 380,000 ايا كان، ملاقيش 300 راجل يقف يبني قدام بيته، يبني السور بينه وبين الشر اللي داخل على شباب في البيت، وابن السور اللي هو العالم بيخش ويخرب البيت بـ1000 دولار. 1000 دولار بتدي فرصة لمليون نفس تسمع رسالة الإنجيل؟ ده ايه؟ احنا في ربنا مدينا امكانيات واحنا مش مدركين الموقف. يا جماعة من فضلكم اعمل الدور اللي عليك. انا يعجبني العباره اللي تعلمناها زمان، اعمل المستطاع والله يفعل المستحيل.
0: غير مستطاع. نعم.
2: انت تعمل الدور اللي عليا، بس اياك تقول لا او مش عاجبني. لكن زي ما قال الكتاب، كل واحد بحسب ما اخذ من موهبه. نبني بعضنا ونبني عمل الرب في هذه القناه. انا عندي ايمان وعندي يقين، وتكرار الصوت النهارده من اخوات الافاضل كل واحد بمزمور الرب ادهاله، ده معناه ان بيديني ان انا انتبه، لان هذا الامر مهم جدا.
1: نعم.
2: ومكسرين في عمل الرب، لان عالمين ان تعبنا ليس باطلا في الرب. نعم.
0: وكمان لاحظ حاجه بيتر، انت قلت النقطه مهمه، ان في كل معجزه المسيح طلب منهم يعملوا اللي عليهم
2: بالظبط
0: قبل ما هو يعمل المعجزه.
2: صح.
0: فالعمل المعجزي لله دايما
1: طبعا،
0: لكن العمل البشري لينا احنا كنيس. والله مش ممكن يعمل اللي احنا نقدر نعمل عليه. فده العمل. نشكر رب لاجل حد من
1: كاليفورنيا
0: قام ب $214. هللويا. اونلاين. امين.
3: اللي احنا بنعمله مع كل التقدمه، احنا بنغير التاريخ وبنغير المستقبل.
0: 8 دقائق 8 دقائق 8000 1000 في كل دقيقه 1000 في كل دقيقه 8 دقائق 8000. اتفضل.
4: عايز اشاور على حاجه كمان حلوه قوي انا بحبها قوي. الله بيحب يشركنا معاه، لان هو لما بيشركنا معاه، عارف، انا بحس دايما انه زي الاب اللي بيعلم ابنه القياده،
0: صح،
4: من صغره، مع انه عارف انه مش هياخد رخصه دلوقتي ولا هيسوق دلوقتي، بس هو فرحان ان ابنه قاعد بيعمل حاجه
0: بيقلده
4: ومبسوط. انت مبسوط؟ ولا هيسوق دلوقتي ولا هيمشي في الشارع دلوقتي ولا حاجه، بس هو فرحان ان ابنه هيبقى كده، هيعمل كده،
0: هيجي يوم
4: هيجي يوم ويعمل كده. الله بيحب يشركنا معاه، ولما بيشركنا معاه ده بيفرحه، لان احنا عائله واحده.
0: امين.
4: احنا عائله واحده، اسره واحده. هو مش بيعتبرنا مفصولين عن عمله، وهو اللي بيعمل كل حاجة. هو طبعا هو كل شيء، وهو اللي بيعمل الكبيرة، هو اللي بيعمل الإحياء، هو اللي
0: بيقوم 8000.
4: لكن لكن لكن إشراقه لينا في عمله على الأرض ده بيفرح قلبه جدا.

0: أعطى بسخاء والرب يدي له حصاد وفير بسخاء أيضا لأن الذي يزرع بالبركات يحصد بالبركات. بنشكر رب لأجل التقدمة 10,000 دولار من مصر يعني نص مليون جنيه مصري. طبعا دي تقدمة كبير جدا هتشيل البالانس 8,000 دي ويبقى دلوقتي الحلقة بنسدد الماتش
1: ويدخل اسمه 10 مرات
0: او يخش اسمه 10 مرات في اسم الرب يسوع يخش اسمه 10 مرات والتليفون يوصل له باسم الرب يسوع.
1: امين
0: امين امين. هو طبعا كده
1: هو في كمان كلمة صلاة بيقول لو سمحتم ارفعوا صلاة للمدام انه الرب يلمسها بشفاء ويشجعها في اسم يسوع وارتباط اولادي وتبقى بيوت على الصخر.
2: امين.
1: مش اي ارتباط في اسم يسوع.
2: امين. يبارك لهم في الفصل وصلي لهم.
1: امين امين. دي طلبات وطلب مننا كلنا ان احنا نصلي ليه لاجل الطلبات دي. ربنا يباركك ويستخدمك. هنصلي ليك في نهايه في دلوقتي واحنا دقايق واحنا بنختم الحلقه. أمين. وبشجع ابطال زي كده الرب اقامك لوقت زي ده. الرب اقامك لوقت زي انا عارف ان في ابطال ابطال الرب اقامهم. صدقني صدقني تقدر تعمل وتعمل فرق كبير جدا في الملكوت. يمكن هذا الحصاد خلاص بقي له 3 ايام. بكره لما نيجي بكره احنا خلاص الحلقه خلصت بكره يبقى باقي يومين.
0: احنا محتاجين جبابره بأس زي كده
1: بالظبط.
0: كل ليله كل ليله محتاجه جبار او اتنين.
2: اللي باقي كام اصلا؟
1: باقي
0: كده 50 من 433 يبقى باقي 392
1: حاجه زي كده 390 وزائد ان عندنا 180 كمان. يعني يا جماعه ارقام كبيره ارقام كبيره يعني قول ما يقرب من 200 تاني يعني فوق ال 580. دي ارقام كبيره ارقام كبيره. من فضلكم انا عارف ان في اكتر من 500 بطل في امريكا وكندا وانا كل انحاء العالم يقدر يقف معنا في اليومين الاخرين دول ب 1000 دولار. عارف ان في ابطال 10 ابطال يقدر يحطوا 10,000 زي اخونا المحبوب من اي حته في العالم. في اشخاص يقدر يحطوا 5. في اشخاص يقدر يعملوا اوبن ماتش بكره باذن يسوع لمده ساعه ساعتين 3. امين احبائنا.
2: امين.
1: خلينا نتشجع. انا مش عايز احط الرقم قدامي لان انا اول واحد لو احط الارقام هتبقى انا بؤمن بالرب.
2: امين.
1: هو يقدر يسدد باي طرق معجزيه. امين احبائنا. انا نفسي نصلي لاجل اخونا المحبوب. هو طلب قال من فضلكم بدون ذكر اسماء وعايز طلب صلاه لمدامه الرب يشفيها بالكامل ويشجعها في اسم يسوع وارتباط اولادي تبقى بيوت على الصخر مش اي ارتباط في اسم المسيح. امين
0: امين, أمين.
2: في طلبة صلاة بس لأختنا اسمها مريم طلبة صلاة ابنها اسمه يوسف لظروف خاصة زي التوحد والحاجات دي بيمر بظروف صعبة فهي بتثق في صلاة الإيمان.
0: أمين. ممكن تصلي يا أخاني في ختام الحلقة.
2: أمين.
0: من أجل كل طلبات الصلاة
1: وطلبة الصلاة بتاعت رجل
0: متحدين معك بروح.
2: أمين.
0: لأن احنا أهلكنا الأسيس الصلاة طول الليل فاحنا نتحد معك بالروح. اتفضل اتفضل اخ هاني.
2: خلونا كلنا كل الاحباء المؤمنين نرفع طلبات الصلاة ونطلب ان الرب يتدخل بنفسه في كل الطلبات.
0: بنشكر
2: يا رب جايين نشكرك ونعظمك لانك سامع الصلاة واشكرك لاجل قلبك وبيت وقلبك المفتوح واشكرك لاجل عرش النعمة اللي بننال رحمة ونجد نعمة وننال رحمة ونجد قوة عونا في حين. واشكرك يا رب من كل القلب جايين شاكرينك لأنك يا رب بتعمل العجب معانا. اشكرك لأجل كل شخص يا رب ساهم بقلب سموح. اشكرك لأجل كل يد فتحت ايدها. اشكرك لأجل كل عطاء صغير وكبير. كافئ الكل بارك الكل عوض الكل بحسب غناك في المجد. طلبة خاصة يا رب لأجل عبدك اللي حبك واللي زرع بسخاء غير عادي في قناة القرب. أشكرك لأنك أنت وحدك اللي شايف وتكافئ يا رب مكافأة عظيمة هنا على الأرض وفي السماء يا رب، طلبة حسب قلبك، عبدك بيطلبك يا رب، الخادم الأمين اللي النهاردة أنهى الـ الـ الـ الـ الرقم الكبير اللي كان مطلوب يا رب، طلبته إن أولاده يا رب، أولاده يا رب يرتبطوا ارتباطات من عندك ويبنوا بيوتهم على الصخر يا رب، أولادك يا رب جايبين يناسبوك وياخدوا بناتك ويبقى فعلا بيوت

0: بيوت يصعد منها يا رب فعلا من خيام الصديقين تخرج الهتافات. يا رب انت بركة لي، بركة لحياته، بركة لصحته، بركة لكل ما تمتد في ايديه. يا رب زوجته لمسة شفاء ولمسة قوة. اشكرك لانك تقول كلمة فتبرأ الان يا رب. يا رب انا بصلي ان يا رب تيجي بقوة الروح القدس وتزور هذا البيت زيارة خاصة يا رب.
1: نعم.
0: تشدد، تشجع، شكرا. تقوي، تعطي يا رب معونة خاصة، تعطي حكمة خاصة. أشكرك لأنك أنت بذاتك لما بتيجي يا رب وبتخش البيت كل مرض بيطلع، كل موت روحي بيطلع، كل يا رب أمور صعبة أنت بتعرف تعمل اللي محدش يعرف يعمله. قد علمنا يا رب اختبار كل واحد فينا، قد علمنا أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. بركة لأخويا يا رب، بركة لكل تفاصيل حياته، بركة لأهله يا رب. بصلي الحفظ لي يا رب، بصلي أنه يحفظ قلبه وفكره في روح العطاء يا رب، تبقى العطاء فعلا ده أسلوب الحياة اللي بيعيشه. يا رب أشكرك زي ما أقمت أخويا، مصنعك ما تجفلش، تعرف تقيم في الأيام البسيطة اللي باقية أبطال، أبطال، أبطال يشرفوك ويكرموك. يا رب أبطال يقفوا في الصغر يا رب بالمنطق البشري. يا رب ما هذا لمثل هؤلاء، ده لغتنا زي لغة التلاميذ، لكن أنت تعرف تعملها، تعرف تعمل الأعظم منها يا رب. أنا بصلي يا رب أن خلال اليومين الباقيين يا رب حتى لو كنا هنختم، لكن أشكرك لأنك أنا بشكرك لأنك هتزور نفوس وهتطير نوم من ناس بيحبوك علشان يقفوا ويساهموا في عملك ويرجع المجد الكل ليك يا رب. تاخد كل المجد ويستثمر دمك من خلال هذه القناة لنفوس راجعة وتثبت مؤمنين، وتعطي يا رب أن عملك وكلمتك تزدهر وتنمو وتضم كل يوم يا رب الذين يؤمنون إليك. أشكرك من كل القلب لأنك أنت قلت من جهة عمل وصوني، وإحنا بنوصيك من جهة عملك في قناة الكرمة. يا رب اسمك دعاء لهذه القناة، واسمك دعاء بالخلال هذه القناة، وأنت مش أبدا أبدا أبدا يا رب. الأيام الماضية تشهد عن أمانتك، الأيام الماضية تشهد عن عظمة جودك، الأيام الماضية تشهد عن إكرامك. أنت ما تغيرتش، هتكمل يا رب. قوة وطاقة لأخويا صمول يا رب، ومعونة من عندك يا رب، قوة وطاقة لكل العاملين وكل الخدام وكل اللي يا رب اللي بيجوا يساعدوا اللي ظاهرين والمخفيين. يا رب أشكرك، أشكرك لأنك تشدد عمل أيديهم يا رب. شجع القلوب، شدد القلوب يا رب.
1: نعم.
0: يا رب كلامك لكل واحد بيسمعنا النهاردة تشدد وتشجع ولا ترهب ولا ترتعب. بصلي لأجل أختنا مريم ويوسف يا رب، والأمور الصعبة، الابن اللي الطب بيبقى واقف عاجز، لكن انت بتقفش عاجز يا رب أبداً. انت تعمل اللي محدش يعرف
1: إله يعني. المعجزات.
0: شكرك لأنه ضارب الهواء لكن نعبد إله حي حقيقي، ونشكرك لأنك تسمع لنصلي في اسمك منتظرينك يا رب. واشكرك لأنك نصك أن أبقيت الخمر الجيدة في النهاية. نفرح ونبتهج ونعطيك كل المجد لأنك تستحق أمين. كل المجد. آمين
1: آمين. أعزائنا المشاهدين، في نهاية الحلقة بنحب نشكر كل من ساهم في الحلقة بتقدمة أو بعطية، بالأخص بنحب نشكر كل من ساهم في الماتش ال 25,000. الماتش دي بنشكر رب الأجل اللي قدم 5 واللي قدم 10 وكل اللي قدم 2000 واللي قدم 3. بنشكر رب الأجل كل تقدمة، لأن ده اللي مشى العطاء والحلقة. وبنشكر رب جدا لأجل ختام الحلقة $10,000 من مصر. بنشكر رب أجل هذا رجل أعمال، رجل الله بحق. رب يباركه ويستخدمه لمجد اسمه ويستثمر فيه ويوسع تخومه في كل عمل صالح. إلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات عيد الحصاد. وبنشكر كل ضيوفنا، أسيس أليكس حنا، أخونا هاني جادي السيد، صامول استيفانوس، وأيضا بيتر جمال. شكرا. المهنم الرجل العظيم، ورب يباركه ويستخدمكم أكثر وأكثر. إلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات عيد الحصاد، منتظرينكم بكرة. أمين.

هلو، انا اسمي منى، وبس عايزه بقول اشكر ربنا من اجل قناه الكارما، لان هي فعلا قناه جميله جدا جدا، وهي فعلا استجابه صلاه، لاني كنا من زمان بنصلي ان الرب يوصل في كل مكان، والرب خلق الكارما والخدمه اللي في الكارما عشان يلمس ملايين من القلوب في كل مكان، ودي معجزه واستجابه صلاه. فالمجد يعود للرب يسوع المسيح، الهنا الحي اللي بيسمع وبيستجيب كل طلب حسب قلبه وحسب مشيئته. في الكارما الصراحه بنلاقي التعزيه، بنلاقي النمو، وبنكبر، بنتعلم، بنتشدد، بنتقوى. And not only that, anytime عندك question او في a prayer request، بتكلم قناه الكارما، بتلاقي نفوس بترد عليك، بتكلمك، بتشجعك، بتصلي معاك. ودي this is something يعني you cannot take for granted, it's a gift from God. وtruly في ناس كتير بتروح تدفع مصاريف كتير جدا جدا جدا، وتروح تشوف psychologist و depression attacks that need to be resolved

0: وصراحة محدش بيعرف يحل المشاكل غير اللي خلقك وصنعك على صورته، هو اسمه يسوع المسيح، ملك الملوك ورب الأرباب. فأنا بشكر ربنا من أجل قناة الكارما، من أجل العمل الجميل دوت واستجابة الصلاة، وبشجع if God puts it on your heart أني فعلا تدعم العمل ده اللي بيتمم قصد مشيئة ربنا، أني بيعلن حب يسوع وخلاص يسوع وشفاء يسوع للنفوس المحتاجة. فمش كل مكان عنده الابيليتي ان هم يروحوا الكنيسة او يسمعوا خدمة، فقناة الكارما هي دي الوسيلة. فانا بشكر ربنا من اجل الخدمة دي وبشجع كل واحد. Encourage this ministry because I really believe the word of God says that a cup of cold water done for in my name, you will have a reward. فلما ندعم عمل بيكرم الرب وبيمجد الرب، أكيد الرب هيكافئك بحاجات حلوة كتير. وفي anything just a piece of God that passes understanding، وإن الواحد يعرف إن يسوع حي في حياته ومحوطه، سور نار من حوالينا ومجده في وسطينا. فI just want to encourage everybody that watches the karma to pray for the karma and support the karma whatever the Lord puts on your heart. And I promise you will not regret it because the kingdom of God is worthy. Our King is worthy of everything we do for His name. In Jesus' name, God bless you all and reach you wherever you are and just cover you and protect you and guide you and lead you in His truth and His light. You and your families and your loved ones in the name of Jesus. Amen.
1: Salam al-Rab. أنا تغريد ضاحي من متابعين قناة الكرمة، القناة المشهورة اللي بتحب الرب. بتمنى من الكل أنه يتابعوا هاي القناة ويكونوا من المساهمين ومن الفعالين فيها لدعمها مادياً وروحياً وكل شيء هيك شغلات حلوة. وسلام الرب لكم.
2: ندعو الجميع أنه يدعم قناة الكرمة لأنها تنتشر عبر الساتلايتس في العالم كله، لدرجة أنه أنا بتفرج على قناة الكرمة عن طريق الصين مش من طريق أمريكا، لأنه عندي الإنترنت تشيبس جاي من الصين. فماني تشانلز ومننا دعم لهم عشان الله يقويهم ينشروا كلمة المسيح ليتمجد اسم الرب يسوع المسيح.
3: هاي أنا اسمي هناء وهنا في كاليفورنيا بحضر النهاردة البانكويت بتاع قناة الكارما. يعني it's a great privilege وبركة كبيرة قوي ان احنا نشوف رسالة المسيح على الميديا. اجمل حاجة كارما كانت سبب بركة في حياة بابايا ومامتي. They were very godly people، كانوا بيحبوا ربنا جدا، بس old age kept them home. وقناة الكارما brought the message of Christ every day to them، brought التسبيح لبيتهم، brought الصلاة لبيتهم all the time when they were not able to go to church. It was a great blessing. أشجعكم كلكم تتفرجوا وتقضوا وقت وتصلوا علشان الخدمة تكبر وتزداد وربنا يوصل لناس أكتر through الكارما. بشجعكم إنكم تدعموا القناة و you pray for it, you support in any way you can, financially, emotionally. كل شيء مترحب بي because it's a great ministry. Thank you.
4: سلام الرب لكم. أنا منال حلو من كنيسة الـ Early Church للأسيس عصام حداد، من متابعي قناة الكرمة، من برنامج أطلبوا وتجدوا للأسيس عصام. بتمنى من الكل إنه يقدر يتابع هذا البرنامج الحلو عشان يوصل لكل أنحاء العالم. نطلب دعمكم عشان توصل كلمة الرب وكل الناس تقدر تسمعها، ونصلي كلنا مع بعض. سلام الرب لكم.

اسمي جميل معوض رياض، وكنت بشتغل في المعمار، بس كان عندي غضروف وعملت عملية ولجأت لكرة الكرمة. يشكروا ألف ألف شكر وكل عام وانتم بخير. وكنت قلت لهم عايز أعمل مشروع.

0: قال له حاضر نعمل لك مشروع عشان اصرف على اولادي. جه عملت المشروع الحمد لله وبقوا معايا وكل عام وهم بخير وبقدم لهم الف الف شكر للعمر كله.
1: مساء الخير، انا اسمي هاني من مصر، وحبيت اشكر كانت الكرمة ان هم وقفوا معايا في حاجات كتيرة جدا. اولا كانت بنتي كانت تعبانة وكانت عايزة تعمل عملية اللوز وما كانش معايا فلوس خالص اني اعملها وكانت حالتها وحشة جدا. وقفوا معايا وساعدوا بنتي وعملوا لي عملية اللوز، وانا ظروفي صعبة جدا ووالدي والدتي متوفيين وانا مريض سكر. كنت نفسي ان انا اعمل مشروع بسيط ليا يقدر يدخلي دخل لاطفالي واللي اللي احنا نقدر نعيش. بصراحة هم تواصلوا معايا وقوموا شوفنا الظروف، فراحوا جابوا لي موتوسيكل وبقيت شغال عليه والحمد لله ربنا كرمني. وشكرا على كل واحد واقف جنبي منهم ويكتر ألف خيرهم وربنا يعوضهم أضعاف أضعاف.
2: أنا اسمي ياسر سمير نظير، كان عندي بدل تحت الركبة سكر، وتواصلت مع القناة الكرمة. هم أنا كنت عايز جهاز، يعني هم مدوني بالفلوس إن أنا جبت جهاز، وأشكر قناة الكرمة فعلا ربنا يخليهم. وأنا تواصلت معاهم وهم ما كتبوش خبر، يعني على طول اتبرعوني بالفلوس وجبت الجهاز والحمد لله. بشكر ربنا وأشكرهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا. يعني
3: أنا اسمي بسمة، مامتي كانت محتاجة مساعدة علشان بابايا توفى. احنا خمس بنات وكان اختي لسه بتتجوز، ونشكر ربنا ان قناة الكرمة قدرت تساعدنا بمبلغ وعطتنا، فشكرا خالص ليهم وربنا يعوض تعبكم خير. وشكرا لمحبتكم وربنا يديكم نعمة دايما تقدروا تساعدوا الناس كتير محتاجة حاجات زي كده.

سلام ونعم عليكم اخواني وكل المشاهدين اللي يشاهدونا. انا اسمي ماهر من ولايه ميشيغان في امريكا. احب اشجعكم اشياء من الاشياء اللي صارت معي وتمجد الرب بها من خلال قناه الكرمه اللي هي الصلاه. كان ب 2000 وعلى ما اظن كانت 2020 واحد من الاشياء اللي صارت انه صرت حاله كوفيد ووصلت حاله الى حاله الموت. وكانت زوجتي دائما تصلي لي وتتصل بقناه الكرمه وكان الاخوات هناك دائما يصلون وياها ودائما يجاوبوها والكنيسه كانت تصلي وكل العالم كان يصلي. واشكر الرب يسوع المسيح انه اني كان عندي كنت فاقد الحياه لان كنت بالاي سي يو لمده اكثر من 7 ايام وما كان اكو اي شيء مبرر انه اني اطلع. بس نشكر الرب يسوع المسيح كان هناك اكو امل انه اني اطلع لانه هو الرب الوحيد املي. ومن خلال هذا القناة كرمة والخوات والأخوان اللي كانوا موجودين بقسم الصلاة كانوا دائما يتابعون الحالة مع زوجتي ودائما يتصلون بزوجتي ودائما يصلون مع زوجتي ويطمنوها بأنه الرب راح يشتغل. ونشكر الرب الرسول المسيح الرب اشتغل ورجعت للحياة ووصلت لهالمرحلة بأنه هسه صرت خادم بكنيسة وكل شيء. أنا أطلب من الرب يسوع المسيح أنكم تدعموا هاي القناة مو على مود اي شيء، لا انا مود انه الصوت هذا يوصل الى اصغر مكان بالعالم وهم اللي يوصلون الى ما يمكن بالعالم. واطلب من الرب يسوع المسيح يكونون سبب بركه لخلاص نفوس كثيره. بس شو راح يكون هذا الشيء؟ بدعمكم وبتشجيعكم وبصلواتكم. اشكر الرب عليكم واشكر على كل واحد يتابع هذا الفيديو والرب معاكم. مع السلامه.

0: نشكر قناة الكارما على إنجازاتها بوصولها لكل العالم بكل لغات بجميع برامجها المتنوعة، سواء كرازة سواء تسبيح سواء تلمزة سواء لكل الفئات أطفال.
1: المرة دي تاني مرة قناة الكارما تذيع المؤتمر، فأنا مبسوطة بدا جدا أنه أنا لو مش هقدر أن أنا أحضر المؤتمر ممكن أتابعه من خلال التلفزيون أو الموبايل، فدي حاجة حلوة يعني.
2: بنحب نشكر قناة الكارما لأنها معانا وموجودة وبتبث المؤتمر، ومش بس احنا اللي هنا بنتبارك، ده في ناس تانية كمان بره بتتبارك.
3: اشكر قناة الكارما ان هي بتبث ده، لانه انا حتى لو مش هحضر فانا ممكن اسمعه بعد كده، فبشكر قناة الكارما على ده.
4: بشكر قناة الكارما برضو انها بتشجع كل الناس اللي مش بتكون حاضرة معنا مؤتمر ان هي بتسمعه على البث، فدي حاجة بتشجع كل الناس اللي هي بره ان هي تقدر تدخل معنا في البث وتسمع المؤتمر، دي حاجة حلوة قوي.
5: المؤتمر ده تاني مرة تضيعه قناة الكارما، واحنا كشباب يمكن مش بتتيح لنا الفرصة كتير ان احنا نكون بنحضر مؤتمرات بعيدة عن محافظاتنا او في مكان بعيد، فان هي تكون بتبث ده لايف ونكون ان احنا كأننا موجودين في المكان، فدي حاجة كويسة.
2: دايما بتابع مدرسة المسيح، بتابع القسيس يونسان في الوكالة، صراحة بيفرق معايا قوي اجتماع القسيس يونسان، خدام اللي بيجيبهم دايما خدام ممسوحة ومليانة بركة.
1: أنا بحب دايما أتفرج على الكارما تسبيح لأنها بتذيع ترانيم حلوة جدا، وبشوف عليها ترانيم جديدة فدي حاجة حلوة يعني، وكمان بتفرج أنا وأهلي على برنامج أنا مش كافر، وده من البرامج الحلوة جدا يعني.
3: أنا بسمع حاجات كتير على قناة الكارما بتفرق معايا وبتفرق مع ناس كتير، منهم الشباب في الكرازة، حاجات كرازية كتير بتتعرض على قناة الكارما، فهم فعلا بيتعبوا بيلفوا العالم علشان بس يوصلوا رسالة بشكل واضح وكمان يوصل لكل الناس، فأنا بشكر قناة الكارما على ده.
6: أنا بحب أتفرج على الكارما تسبيح وأبونا مكاري، وبحب أتفرج على اجتماعات قصر الدبارة.
4: بتفرج على قناة الكارما للشباب لأنها بتذيع حاجات مهدفة كتير للشباب، حاجات حلوة بتساعد الشباب في خطوات كتير بياخدوها، زي سكتشات مهدفة قوي، زي أفكار ريلزات، حاجات زي كده يعني كتير قوي، فبشكر قناة الكارما على الحاجات دي يعني.
7: بحب أتفرج على أبونا مكاري كل أسبوع، كنت بستناه كل أسبوع عشان بحب الاجتماع وبحب الصلاة والحاجات اللي هو بيقدمها لينا والوعظة.
2: عايزين نركز على الحاجات اللي تخص الشباب أكتر في حتة إن هم يكونوا إزاي بيتعاملوا مع العالم، ومن يعني من غير اي كسوف ولا اي احراج، كحد مثلا جاي الايمان جديد ازاي يعيش حياه القداسه من غير ما يحط في دماغه ان لا انا مش عامل كده عشان ما فيش حد غيري يتريق عليا. دي حاجه من الحاجات اللي اكيد هتفرق قوي مع الشباب.
3: في قنوات كتير عالميه بتدور على المواهب فعلا بتكتشفها، فانا نفسي يكون في قنوات مسيحيه تكون هي اللي بتدور على المواهب وتكتشفها، ويكون ده للمسيح، يكون لأجل رسالة المسيح، ما يكونش ده للعالم. فأنا يعني بشجع قناة الكارما تكون بتعمل حاجة زي دي.
7: نفسي أشوف على الكارما أنها تقدم برامج أكتر للشباب تكون هادفة وتكون بتوعيهم أكتر وترشدهم للطريق الصح لربنا.
0: نطلب من قناة الكارما أن يكون في برامج للشباب بتواجه التحديات العصرية اللي موجودة في هذا العالم، أمور للشباب، مواضيع تخص الشباب. في أحداث كرازية كبيرة بتحصل، لكن كمان نفسنا أن يكون في مواضيع بنناقشها تهم الشباب.

0: ليك وانت ليا يا رب.
1: عمري اللي باقي ليك.
0: عمري اللي باقي ليك.
1: في اسمك الغالي.
0: في اسمك الغالي.
1: اسم المسيح.
0: في اسم المسيح.
1: بغني بين الناس انا ليا اله عظيم.
2: بشكر قناة الكارما جدا حقيقي، عاملين مجهود رائع، تعبناكم معانا، بنصلي لكم ربنا يعوض تعب محبتكم ويعوضكم، لان انتوا حقيقي بتوصلوا رسالة يسوع في كل انحاء العالم.
3: شكرا جدا على قناة الكارما انها موجودة معانا النهاردة في سوهاج، ويا رب دايما تبقوا متميزين وربنا يقودكم دايما.
4: بحب اشكر قناة الكارما على وجودها، وان هي بتنشر نور ربنا. بصلي ان ربنا يكون بيستخدمها في وسط الضلمة، ان ربنا ينشرها وينشر الكلمة دي، ويكون بركة وتكون سبب رجاء لكل الناس.
5: حابب اقول شكرا لقناة الكارما على النور اللي بتحاول توصله لكل الناس، حتى في الصعيد، ان احنا هنا برضو مش بيوصل لنا حاجات كتير زي كده. فشكرا لاجل المبادرات اللي بتعملها تجاه الجمعيات زي كده، وحابب اشكرها على مبادرة اليوم النهارده.
6: شكرا ان انتم بتقدموا دايما طول الوقت حاجات بتفيدنا وحاجات كمان خاصه بينا كشباب. شكرا للتوعيه.
7: بشكر قناه الكارما على الاجتماعات دي والحاجات اللي بتفيد الشباب.
8: بحب اشكر جدا قناه الكارما على المشاركه الجميله دي لحدث النهارده. شكرا.
9: انا حابب اشكر قناه الكارما يعني انه جم لحد سواج هنا بيساعدونا وبينقلوا وشايفين شغلهم يعني، ربنا يبارككم بجد يعني، شكرا على تعبكم معانا.
10: حابه اقول شكرا لقناه الكارما، شكرا انها بتغطي حدث زي ده، مش بس حدث لكن هي رحله وسكه. شكرا انه في قنوات بتكون قناه الكارما اولهم بتكون مغطيه حدث كبير زي ده، عشان مش تقعد بس ذكرى، لكن ان كانت هي ذكرى على اليوتيوب او على القنوات، لكن انا مصدقه انه هو مش للذكريات. شكرا.
11: اكتر حاجه بحب اتفرج عليها ان لما الكارما بتلف الجمهوريه على الاماكن اللي يعني زي سوهاج مثلا او اي حدث بيبقى مهم، بيعرفوا يعرضوه ويعرفوا يوصلوه لكل الناس.
12: بحب اتفرج على قناتك في قناه الكارما على المؤتمرات اللي بتذيعها زي مؤتمر لما صلوا، وبحب اتفرج على اوقات التسبيح والصلاه للمرنم كارلوس مجدي وبيتر ساويرس.
5: انا بحب احضر في قناه الكارما مدرسه المسيح، انا حضرتها قبل كده على قناه الكارما، وحقيقي حقيقي كانت حاجه لمسه غيرتني، دي من ضمن الحاجات اللي عملت تيرن بوينتس في حياتي.
10: قناه الكارما من القنوات اللي قريبه لقلبي، على طول في البيت مشغلينها. بحب اكتر حاجه بتفرج عليها تسبيحنا او ليك تسبحنا، برنامج ليك تسبحنا.
2: انا بحب احضر على قناه الكارما الاوقات بتاعه الترانيم، بتبقى حلوه بالنسبه لي جدا. وكمان بحب خالص لما ببقى مشغول او انا مش قادر انزل، الاوقات بتاعه الاجتماعات اللي بتتعرض على قناه الكارما، وبالاخص الاجتماعات اللي بتبقى موجوده في كنيسه الانجليه بالازبكيه.
4: بحب اتفرج على قناه الكارما على دكتور سامح موريس في اجتماع الاهل لقصر دباره. بحب احضر اجتماع ابونا مكاري يونان.
9: بحب كارما بريس اللي هي شغاله ترنيم طول الوقت، بحب افتحها كده واسيبها شغاله. وبحب كمان انه كارما موجوده على مستوى العالم يعني، بره مصر قصدي، في امريكا واستراليا ودول كتير يعني، دي حاجه جميله قوي يعني.
12: بحب يكون في صلاه بالكلمه وقت تسبيح، صلاه بالكلمه يكون بالموسيقى، ابقى بتابعه اكتر، وكمان يكون في كتب قراءه مسموعه.
6: يعني ممكن نزود اكتر الوقت الجاي ان احنا نكون بنعمل حلقات صلاه اكتر خاصه بالشباب الوقت ده.
11: بحب مثلا يكون برنامج مثلا للشباب يورينا نواجه التحديات اليوميه اللي بنواجهها كشباب ويقول لنا التفاصيل عنها.
13: حابه يكون موجود الترانيم بتاعه الكبار والصغيرين، يبقوا ورا بعض او بشكل يعني ترتيب مختلف كده، بحيث لما الاسره كلها تبقى قاعده بتحضر قناه الكارما يبقى كله بيسمع الترانيم اللي بيحبها، الكبار يسمعوا ترانيمهم والاطفال كمان بيسمعوا ترانيمهم.
2: نفسي قناه الكارما تعمل لنا ابلكيشن يكون بنسمع عليه ترانيم، ده بيبقى حلو بالنسبه لي لو انا مسافر او انا ورايح الشغل، ان انا اكون بيساعدني وانا في خلوتي اسمع ترانيم او انا في الطريق. انا نفسي قناه الكارما تعمل لنا ابلكيشن يعني.
4: عايزه يكون في برامج للشباب اكتر عن التدريبات الروحيه، وازاي في وسط الضغوطات وفي وسط تحديات العالم ازاي نكون بنبقى نور، ويكون ربنا باين فينا وسط اهل العالم.
8: اكتر الحاجات ممكن نعملها كفكره، ممكن نعمل برنامج يكون بيربط الجماهير اللي بيحضروا على قناه الكارما التسبيح بالقناه، ان هم يطلعوا يقولوا سواء في ترنيمه او في برنامج او في حلقه معينه اثرت فيهم

خلتهم تاخد خطوة معينة من ناحية ربنا أو تجدد فيهم شيء جواهم، وكده نبقى حسينا بتأثير القناة أكتر على جميع بيحضرون. بصلي لقناة الكارما إن ربنا يديها نعمة وتزداد وتثمر أكتر في المعرفة، ويديها نعمة إنها تقدر توصل لناس أكتر عن طريق الخدمة بتاعتها، ويبقى فيها شباب يقدروا يقدموا فيها أكتر على عشان كلمة ربنا والتعليم يوصل لجميع أنحاء العالم.

0: شكرا خالص لوجود قناة الكارما معانا في كل حدث، في اي حاجة بنطلبهم بنلاقيهم فعلا في ظهرنا وبيدعمونا بكل قوة. يعني
1: شكرا جدا لوجود قناة الكارما، بصلي ان الوقت اللي جاي ربنا يستخدمها تكون سبب بركة لناس كتير.
2: شكرا جدا جدا جدا لاجل كل حاجة بتقدموها لينا، بجد قناة مليانة جدا جدا وواصلة للعالم كله بكل حاجة بتقدموها، فرقة في حياتنا وفرقة في حياة ناس كتيرة. رب يحفظكم ويبارككم ويستخدمكم.
3: نشكر قناة الكارما انها بتبقى موجودة معانا في كل حدث وبتذيع الحدث ده في كل المناطق اللي حوالينا، مش بس المناطق بس، لكن بتذيع الحدث ده للمحافظات، مش في مصر بس، كمان في كل الدول. نشكر جدا قناة الكارما على وجودها وقد ايه احنا بنتبارك من قناة الكارما.
4: بحب اتفرج على خدمات جمعية خلاص النفوس مصر الجديدة وقد ايه هم عندهم خدمة مميزة جدا مش متواجدة كتير، خدمة الصم والبكم، وقد ايه هم بينشروا الموضوع ده، واكيد ده بيبذل فيه مجهود كبير جدا، وده اكيد بيبارك ناس كتير ما بنعرفش نوصل لهم بسهوله.
2: انا بحب قناة الكارما جدا، بحب اسمع وقت التسبيح، بحب برنامج شفتات وسبحانك، بحب برامج البث المباشر الكنائس، في حاجات كتيرة قوي قوي انا متابعاها وبحب قناة الكارما جدا جدا.
0: بحب اتفرج على قناة الكارما برنامج صفحة جديدة، دايما بيقدم مواضيع مختلفة لجيلنا، لمشاكل مثلا في بيوتنا، دايما بيجيب الاحداث من كذا جانب، يعني كل مرة بيبقى جايب حد مختلف في موضوع مختلف بيوضح افكار مختلفة لبيوتنا لجيلنا للشباب اللي حوالينا، يعني دايما بيكونوا مميزين خالص في الحتة دي. يعني
1: اكتر حاجة بحب اتفرج عليها على قناة الكارما هي وقت التسبيح اللي هو 24 ساعة، وكمان بحب اتفرج على برنامج صفحة جديدة، اكتر برنامج فارق في حياتي لانه بيجمع نخبة من الخدام المستخدمين جدا.
3: قد ايه بتبارك لما بتفرج على برامج اسبوعيا زي صفحة جديدة، الدكتور زكريا ستاورو، زي ليك تسبيحنا، برامج كلها بتفيدني بتفرج عليها باستمرار، قد ايه برامج مهمة جدا بالنسبة لحياتي الشخصية وحياتي الروحية، بتبارك جدا لما بتفرج عليها لايف لاني مش بقدر اروح احضر الاجتماعات.
0: يعني احب يكون موجود على قناة الكارما الوقت اللي جاي سكتشات اكتر، مسرحيات اكتر، ده بيوصل لجيلنا احنا اكتر.
4: اتمنى من القنوات المسيحية وقناة الكارما ان هي تنتج برامج تكون بطابع روحي، لكن كمان تكون بتشارك في الجوانب المختلفة للمجتمع، ممكن برامج اكل او برامج رياضية تكون بتشد اكتر الاسر ان هي تتابعها، خصوصا لما تكون بطابع روحي، نخرج برا صندوق البرامج الحوارية وتقديم المحتوى الحواري عبر الكلام بس، لكن عن طريق برامج تشد الشباب ويكونوا كمان مستمرين ان هم يتابعوها.
5: استشوف على قناة الكارما الوقت الجاي كرزوا اكتر للشباب ان نتوسع في كل الكرة وناس كتير.

0: من ربنا.
1: نفسي قوي قوي يكون على القناة أفلام مسيحية أجنبي، ولو في سير حقيقية القديسين وخدام الرب نكون بنتعلم وبتفرق في حياتنا وحياة أولادنا.
2: نفسي من قناة الكارما إنها تنتج لنا أفلام أو مسلسلات صغيرة عن حياة الرسل زي بولس الرسول وبطرس الرسول باللهجة العربية، مش أفلام مترجمة.
3: نفسي بصراحة من كتر ما أنا بتفرج على قناة الكارما نفسي يكون موجود حاجة للأطفال، أحب أن ابني يكون بيتفرج عليها زي ما احنا كعيلة في البيت بنتفرج على قناة الكارما.

0: بنشكر الرب كتير لاجل قناه الكارما. حقيقي الرب استخدمها في خصوصا في الايام الكرازيه، ان احنا مش بس هنا بنتبارك في كنيستنا وبنسمع الحدث ده او الايفنت ده في كنيستنا، لكن الرب بيستخدمه ان الناس كتيره تتبارك ما بيبقاش عندها مواصله ان هي تيجي او يبقى عندها المقدره ان هي تيجي، لكن الرب حتما بيستخدم الايام الكرازيه دي لخلاص ناس. زي ما احنا بنتبارك، ناس كتيره حوالينا بتتبارك من خلال بس الكرازه ده، من خلال قناه الكارما.
1: احب اشكر قناه الكارما اللي هي بتبث الحدث ده، مش احنا بس اللي بنتبارك، لكن ناس كتيره مش هتقدر تيجي. بحب اشكرها ان هي بتبث الحاجه دي.
2: احب اشكر قناه الكارما ان ليها قنوات كتيره زي قناه التسبيح، بنتبارك جدا بالتسبيحات، وبحب اشكرها كمان ان هي واصله لكل بيت موجود.
3: قناه الكارما هي في بيوتنا، بنسمع اجتماعات يمكن ما نعرفش نتحرك ونروح مواصلات ليها، لكن هي بتجيب لنا الحاجه لغايه عندنا، وبس مش الرساله لفئه او مجموعه معينه من المؤمنين، لكن هي لكل الناس.
4: بشكر قناه الكارما على كل التعب وعلى كل الجهد وعلى كل التعليم اللي هي بتقدمه لينا، والرب يبارككم ويوسع خطواتكم لمجد اسمه. شكرا لكم.
5: احب اشجع قناه الكارما جدا ان هي تستمر، لان هي فعلا بتوصل للنفوس وبتوصل للشباب. في ناس كتير جدا ما عندهاش الامكانيه مثلا ان هي تحضر في مكان معين، لكن الحدث بيوصل لها وكلمه ربنا بتوصل والتشجيع بيوصل للنفوس، وده بيأثر جدا. بصلي ان هي تكون مثمره جدا الايام اللي جايه، والرب يكون بيستخدم القناه دي لمجده باسم يسوع.
6: انا اكتر حاجه بتفرق معايا في قنوات الكارما حقيقه قناه التسبيح، لانها طول الوقت تسبيح، ودي حاجه حلوه جدا. وانا بشكر قناه الكارما ان هي اول قناه متخصصه بتعمل قناه مخصوص للتسبيح. وحاجه تانية بتفرق معايا برضو في قناه الكارما، الاجتماع بتاع الاسيس يونسان في وكاله البلح، بحب اسمعه جدا برضو، بنتبارك فيه. فدي حاجات بتفرق معايا قوي في قناه الكارما.
7: واكتر حاجه بستفاد من قناه الكارما اجتماع الساعه 11 كنيسه الازبكيه، راعي الكنيسه القصه هاني موسى.
8: اكتر حاجات بحب اتفرج عليها في قناه الكارما برنامج شفتات وسبحانك، بيفرق معايا قوي. شفت الصلاه والتسبيح بيكون وقت حقيقي بلمس فيه حضور ربنا. كمان بحب اتفرج على الكنيسه الرسوليه الوكاله والاسيس يونسان والاعلانات اللي بيديها، وحقيقي بتكون وعظات مهدفه وبتلمس القلب جدا. بحب كمان الكنيسه الانجيليه الاسبكيه والاسيس هاني موسى، على قد ما هو بسيط وبيعرف يوصل لكل فئات الشعب.
9: في اجتماعات بتبقى كل اسبوع للبابا تدروس والوعظات الجميله بتاعت الاب مكاري ونانا الله ينيح نفسه. بجد الحاجات دي بتفرق معانا جدا، وانا شخصيا بيفرق معايا ده.
10: انا بحب اتفرج على دكتور مجدي سهاق، برنامج ساعه ونص مشهوره، وديه معلومات طبيه بتبقى حلوه كمان في قناه الكارما. وبحب اتفرج على قصر الدباره وعلى كنيسه الازبكيه.
11: عاده اول ما بصحى من النوم دايما في البيت كده بنقول عايزين نبتدي اليوم بيسوع في البيت، فبنشغل على طول قناه الكارما تسبيح.

صحيح ومن البرامج حقيقي اللي انا احب اشهد بتفرق معانا برنامج شفتيت وسبحانك ده بيشجعنا وبنبتدي اليوم بتسبيح وفرح في البيت.

0: اشوف برامج مخصصه اكتر للمراه بس حسب فئات عمريه معينه، يعني مثلا من 25 ل 35، من 50 فيما فوق، بحيث تكون صراعات كل فئه متشابهه مش للمراه في العموم.
1: نفسي اتفرج على برامج اكتر ازاي الشباب تقدر تختار صح شريك الحياه ويكون فعلا بيوت مبنيه على الصح.
2: احب جدا اشوف قناه الكارما برامج ليها طبعا موسيقي او بتعلم مثلا الموسيقى، بس بيكون الهدف بتاعها مجد ربنا مش موسيقى وخلاص، لكن يكونوا مستخدموا الموسيقى ان هم يسبحوا ويرنموا لربنا من قلوبهم بجد.
3: نفسي قناه الكارما تكون بتقدم، وهي فعلا بتعمل كده، بس اتمنى يكون الحدث ده متكرر او التعليم من خلال القناه يكون متكرر، انه كيف قناه الكارما تبني مذبح عائلي صغير او تعلم عن مذبح صغير داخل البيت، انه يكون البيت كنيسه مصغره من خلال الزوج والزوجه من خلال الاطفال.
4: احب اشوف في قناه الكارما فقره لمعرفه الكتاب اكتر من كذا تفسير، احب اعرف تفسيرات الكتاب من كذا مكان من كذا لغه.
5: نفسي كمان في قناه الكارما يكون في اجتماعات مخصوص للامور النفسيه والحاجات اللي بتدي وتعالج الامور النفسيه عند الشباب، وينفع اكتر نكون بنركز على دراسه الكتاب المقدس في الوقت اللي جاي.

0: انا بشكر قناه الكرمه جدا على تعبهم وعلى مجهودهم، وربنا يعوض تعبهم خير على كل اللي بيعملوه. بصراحه يعني قناه جميله جدا، ربنا يبارك حياتهم.
1: نشكر جدا قناه الكرمه على وجودها في كل حدث، وهم تملي بيكونوا داعمين لكل خدمه وكل نهضه في كل الكنائس. ربنا يبارككم ويثمركم.
2: قناه الكرمه بنحبكم، يسوع يستخدمكم، يثمر بيكم، يبارككم ويكون يده معكم.
3: انا بشكر قناه الكرمة اللي هي بتقدم المحتوى ده للناس وكده، وبتفيد ناس كتيره جدا.
4: بحب اسمع ابونا مكاري، بيفرق معايا جدا وعظاته وبتلمسني كتير.
5: اكتر حاجه بتفرق معايا على قناه الكرمة هي الاجتماعات الاسبوعيه اللايف بتاعه الكنائس، كنيسه الرسوليه في وكاله البلح والكنيسه الرسوليه في شربات.
6: بحب اتفرج على قناه الكرمة على ابونا مكاري.
7: بحب اتفرج على برنامج جه وقتك للقسيس سمير فهمي.
0: الامانه يعني قناه الكرمة من القنوات المميزه في القنوات المسيحيه من زمان، وهي بتعرض حاجات كويسة زي الأخ رشيد في سؤال جريء وأبونا مكاري واجتماعات قصر الدبارة.
8: بحب أتفرج على قناة الكرمة على صفحة جديدة.
2: للأمانة قناة الكرمة بتقدم مواضيع واجتماعات هايلة وبرامج جميلة مميزة بجد، لكن أكتر برنامج بيفرق معايا أنا وبيتي برنامج القسيس سمير فهمي جه وقتك. يعني دايماً بنبقى منتظرينه بشغف وبنبقى مستنيينه، وأمين يكون لي ده وقت لينا للانتفاضة وللتوبة والتمجيد اسم يسوع.
9: نفسي أشوف برامج رياضية بتفيد الشباب ويبقى فيها طابع روحي أكتر ويعلمنا عن يسوع،
10: يبقى موجود أكتر عن الإدمانات، العلاقات، بالذات في سن الشباب ده بيبقى

0: ابليس مسيطر قوي على الشباب وسنهم قوي، فمحتاجين يبقوا بيتكلموا على الحاجات دي اكتر.
1: يعني هو ممكن تكون الحاجه اللي انا هقولها دي موجوده بس ممكن تكون مش كتير او انا ما خدتش بالي منها، انه كتير قوي بنحتاج توعيه عن سوق العمل، فانه ازاي نشتغل، ازاي نطور من نفسنا، ازاي كاولاد الرب نكون باينين ونوصل لشغلانات كبيره فيها قرارات فيها مسؤوليات اكبر. فدي حاجه تفرق معانا، واعتقد دي حاجه جزء من الكنيسه المفروض ان احنا نتوعى عنها جوه الكنيسه. يعني
2: اتمنى يكون في برامج للمسابقات يكون فيها طابع روحي للشباب، وتكون بتوصل معلومات بطريقه لطيفه وحلوه للشباب. يعني
0: احب اشوف نهضات اكتر للشباب نفسها، وبرضه يكون في ايام كرازيه ليها طابع رياضي،
3: قصص من الكتاب المقدس على هيئه كرتون عشان توصل اكتر للاطفال.
4: بص، هو اكتر قناه على الكارما بحب اتفرج عليها هي قناه الشباب، بس حاجه حاساها مش موجوده قوي هو ان الشباب يكونوا بيكلموا الشباب، فدي حاجه حسنا هي لو اضافت هتكون بيرفكت.
5: نفسي نقدم افلام او موفي سبيشال للشباب، يعني الشباب دلوقتي بيحبوا اكتر فكره اللي على اليوتيوب او الريلز او الفيديوهات البسيطه السهله اللي بتجذبهم. يعني انا حاسه اني مش اسهل حاجه لشاب من سن 15 ل 30 سنة ان يقعد يحضر خدمة، لكن هم اكتر بيحبوا فكرة الموفي، فكرة الفيلم، فكرة الفكرة البسيطة السهلة الصغيرة.
6: نفسي مثلا في برنامج اكتشاف مواهب، في مواهب كتير عندنا في مصر وخاصة المسيحيين اللي زينا مش بيعرفوا يوروها، هتبقى حاجة جديدة وحلوة لو قناة عملت كده.
7: للأمانة قناة الكارما يعني ما سابتش حاجة ما عملتهاش، شكرا كتير على تعبهم وربنا يعوض تعبهم خير.

0: حابب أشكر ربنا جدا من أجل قناة الكارما ولأجل عمل الله من خلالها. كان عمل الله واضح فعلا وما زال مستمر من خلالها بشكل جميل جدا، سبب بركة في البيت عندي وفي كل مكان. ربنا يبارككم، وعايز أشكر ربنا بجد من أجل وجود قناة الكارما، إضافة جديدة جدا جدا وكبيرة جدا للميديا المسيحية.
1: شكرا لقناة الكارما، وشكرا لأخونا الغالي صامويل استفانوس. ربنا يباركوا ومن مجد المجد إن شاء الله.
2: قناة الكارما من القنوات المميزة جدا، بتقدم برامج كتير جدا زي مثلا اجتماعات قصر الدبارة، واجتماعات خدمة سهام بيد جبارة، وزي مثلا اجتماعات كنيسة سليمان مدينة فيكتوريا. فحقيقي يعني بتفرق في حياتي جدا لما بفتح شاشات التلفزيون والاقي قناة الكارما مقدمة برامج مهمة ومميزة جدا، بتفرق معايا وبتفرق في حياتي جدا.

0: بحب الكرمة تسبيح، ان هي دايما ببقى ترانيم متوسطة بشغلها طول اليوم في البيت.
1: بحب اتفرج على برنامج صفحة جديدة، بيفرق معايا قوي كل الخدام الكارزين.
2: بحب اتفرج على ابونا مكاري، بيبقى حاجاته حلوة، ترانيمه حلوة، والصلاة بتاعته بتبقى حلوة.
3: هي طبعا الكرمة تسبيح دي حقيقي يعني من القنوات الممتازة قوي اللي ممكن تشغلها ال 24 ساعة. وطبعا في قنوات بقى اللي هي كلمات الوعظ وكلمة ربنا مع الأخوة زي يوسف رياض وأبونا مكاري يونان.
4: بحب أتفرج في قناة الكرمة على اجتماع قصر الدبارة، لأنه فعلا بيوصل لي رسالة حقيقية عن ربنا.
5: بحب أتفرج على أبونا مكاري، وبحب جدا اللي هو بعد ما انتقل لسه الخدمات بتاعته موجوده، وهو بيشجعنا جدا ان احنا نعرف كلمه ربنا.
6: قناه الكرمه التسبيح بحبها جدا.
4: انا بحب اتفرج على اجتماع قصر الدباره، وبحب اتفرج على برنامج ليك تسبيحنا. بحب قوي الترانيم بتاعتهم عشان هي بتعزيني، بيوصلوا لي كلمه الرب بطريقه مختلفه كل مره، وبيجيبوا مرنمين جداد كل مره في كل حلقه.
7: نفسي قناة الكرمة تقدم في الوقت اللي جاي اجتماعات تلمذة زي

0: ذاكرت مع دكتور سامح مريس مدرسة المسيح، فهتفرق في حياة كتير ناس جدا وحياة شباب كتير جدا.
1: حابة يكون في كارما تسبيح أطفال متواصل عشان الطفل يقعد قدامها ويسمع كلمة ربنا طول اليوم، عشان أنا عندي أطفال بيكونوا بيتفرجوا على قناة أغاني طول الوقت وكرتون، فأنا عايزة حاجة زيها مشابهة للأطفال الصغيرين يقعدوا عليها طول اليوم يتفرجوا عليها.
2: حابة أن يكون في أفكار جديدة بتكون بتتعرض، تكون برضو بتنشد الشباب، لأن جيلنا دلوقتي في حاجات كتير قوي بتشده من شهوات العالم، فأنا نفسي أن كل الشباب تكون بتعرف ربنا عن طريق قناة الكرم.
3: حابة يكون في حاجات أكتر للأطفال زي مثلا الترانيم الأطفال أو كرتون لي.
4: نفس الوقت اللي جاي يكون في قناة الأطفال، مشتاقين أن زي ما عاملين عمل قوي جدا في الميديا وفي الحلقات وفي البرامج وفي تنوع البرامج، يكون في قناة للأطفال. مستنيين الموضوع ده ومصدق أن ربنا يحط على قلبكم الوقت اللي جاي قناة للأطفال تكون بتكمل بقية البستان الجميل اللي عاملها قناة الكرمة. ربنا يبارككم، والوقت اللي جاي بصلي أن الله يستخدمكم في أنتوا توصلوا أكتر وأكتر، والله ينتشر من خلالكم ويوصل بيكم في كل مكان في العالم وفي كل اللغات.

عايز أشكر ربنا من قلبي من أجل الميديا والتأثير العظيم اللي ربنا عامله من خلالها، وبالذات قنوات الكرمة اللي أنا أتشرف أني أقول ببساطة شريك في العمل الجميل ده من خلال الأحداث الكرازية ومن خلال الأعمال اللي بتتقدم على شاشات الكرمة. وعايز أشكر ربنا من أجل أخويا صامويل مدير ومؤسس قناة الكرمة على الرؤية العظيمة اللي الرب ادهاله، وعايز أشكر ربنا من أجل الفريق الكبير اللي بيشتغل في قناة الكرمة علشان توصل لنا الأحداث الكرازية واللقاءات والبرامج والأعمال العظيمة دي. حقيقي عمل مبهر. وليه بشكر ربنا من أجل العمل ده؟ لأني للأمانة قابلت في كل العالم كثيرين اتأثروا وعرفوا المسيح، مش بس من خلفيات مسيحية لكن من كل الخلفيات، اتأثروا بحلقات وبرامج واجتماعات فيها أعمال عظيمة اتقدمت من خلال قناة الكرمة. وأنا الحقيقة عندي شخصين موجودين معايا في الفريق بيخدموا ربنا، الشخصين دول عرفوا المسيح من خلال قناة الكرمة. واحد منهم قال لي أنا في يوم من الأيام لحد الصبح كنت بحضر اجتماع للأسيس ناشد غالي وكان بيتكلم في حاجة كرازية جميلة وقبلت المسيح في إذاعة الكرمة. وحد تاني للأمانة قال لي أنا سمعتك في وقت معين بتكرز وبتقدم رسالة كرازية وكنت في الجيش ومزنوق قوي وأنا موجود في الليل كده الظلام ومش عارف أعمل حاجة غير أني أفتح موبايلي أحضر حاجة روحية، فلقيتك موجود بتقدم خدمة في قناة الكرمة ووقتها دموع نزلت وقبلت المسيح. عايز أقولك أنه قناة الكرمة حاجة عظيمة ربنا بارك بيها العالم علشان تبث وتزيع كلمة الله، وإنت كمان ينفع تبقى شريك في القناة دي وشريك في العمل العظيم ده. كل مرة بتصلي شارك وادعم وصلي ووقف قدام الحبايب دول وقول في قلبك ان انا شريك في العمل ده، هصوم وصلي ان كلمة الله تمتد وتنتشر للعالم اجمع. اشكر رب جدا من اجل قناة الكرمة والعمل العظيم اللي رب مستخدمه ومستخدمهم في العمل العظيم ده. كمل وكن شريك لان الرب هيكافئك على كل اللي بتقدمه وتعمله وتصلي بيه من أجل قناة الكرمة. والرب معك.

لما الكتاب يكلمنا عن العطاء دايما يكلمنا عن العطاء من القلب، العطاء بقلب سموح، العطاء بقلب سخي، العطاء بقلب مسرور، لأن المعطي المسرور يحبه الرب. الرب يسوع قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. العطاء بيعمل حاجة في قلوبنا كبشر مخلوقين على صورة الله.

إن إحنا لما بنعطي الرب بشخصيته بطباعه بصفاته بيتجسد فينا. الرب عايزنا نعطي مش علشان ياخد مننا، لكن عايزنا نختبر بركة العطاء. النهاردة الرب لما بيقول لك أعطيني، ما قالش أعطيني مالك، لكن قال أعطيني قلبك. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. لما هتعطي قلبك للرب هتقدر

أنفسهم. النهاردة الرب بيدور مش على جيبك، لكن بيدور على قلبك. تعال قول يا رب النهاردة أنا بعطيك نفسي وبعطيك حياتي وبعطيك أموالي، لأن المال هو نتاج كل مجهود إحنا بنعمله في حياتنا، المذاكرة، الشغل، التعب، الكفاح، الطموح، كل حاجة في حياتنا في العصر الحالي بتترجم إلى أموال. فالنهاردة الرب عايز يشوف قلب مسرور، قلب فرحان، قلب سخي، قلب مغبوط ومسرور ان هو بيعطي للرب. بشجعك ان العمل في قناة الكارما محتاج جدا لكل قلب حقيقي بيحب الرب ونفسه يشارك في العمل ده، مش بس باموال لكن بصلاة، بتعديد، عند عرش النعمة نحمل الكارما في احشائنا، نصلي من اجلها، من اجل امتداد عمل الرب في كل مكان. بشجعك كمان انك تكون غصن مثمر كل شهر، لان الرب منتظر كل شهر. يمكن في العهد القديم كانوا دايما بيتكلموا عن اوائل الشهور، اوائل السبوت، في مواسم احتفال بالرب. كل شهر النهاردة عايزين يكون لنا ثمر، زي بالضبط الأشجار في سفر الرؤيا يتكلم عنها أن بتعطي ثمر كل شهر وثمرها يكون لشفاء الأمم. الرب عايز يشوف كارما مثمرة كل شهر تمتد، كل شهر تكبر، كل شهر يكون ليها معددين، كل شهر نشوف العمل بيتسع في كل مكان في العالم بثمر مثمر. أنا النهاردة بشجعك من كل قلبي، أعطي قلبك للرب، أعطي من بكرات غلتك، من بكرات يعني أوائل كل حاجة ربنا يباركك بيها. خلي بالك ان كل حياتك فيها مواسم وايام وشهور وسنين، علشان كده خلي دايما الرب في حسابك في الاول. اعطوا انفسهم اولا للرب.

مرحبا، أنا اسمي فيان من العراق، حالياً أنا أعيش في أمريكا ميشيغان. طبعاً أشكر الرب من أجل قناة الكرمة. قناة الكرمة غيرت حياتي وحياة بيتي كله. أنا كنت دائماً أسمع لبرامج عادية تلفزيونية طبيعية. كنت أنا مسيحية بالبداية، أنا مسيحية بس مو مسيحية مؤمنة حقيقية. كنت أضوج يعني أتفرج قنوات عادية. في يوم من الأيام وأنا أقلب شفت قناة الكرمة، اللي جذبني كان برنامج الرب دا يحكي، واحد من الأخ أيثين كان الأخ ستافانوس دا يحكي عن ترتيبات الرب للحياة الإنسان، فجذبني إنه وظليت قاعدة دا أقول يا ربي شنو هاي القناة، هاي وين كانت؟ وطبعا قناة الكرمة غيرت حياتي وحياة بيتي تماماً. صرنا من الصبح لحد الليل إحنا قناة الكرمة من متابعيها جداً، متابعين برامجها. أشكر الرب على كل خادم بيها وكل من يعطي من وقته لهذه القناة، لأن هي بصراحة مو بس غيرتني أنا، غيرت هواية ناس بكل أنحاء العالم. نشكر الرب من أجل هذه القناة اللي توصل كلمتها لكل الناس. أشجع كل من يسمعني إنه يدعم قناة الكرمة، لأن لو لم تكن قناة الكرمة لم أكن أنا واحدة الآن من أبشر بالرب يسوع وأتكلم عن الرب يسوع وين ما أكون وأسبح. طبعاً التسبيح بقناة الكرمة أنا ما يتوقف عن البيت. أشكركم، أشكر قناة الكرمة وأشكر كل خادم، وأرجو أن تدعموا هذه القناة المباركة لأنها فعلاً تستحق كل الدعم. شكراً لكم من كل القلب، وربي يبارك هاي القناة اللي غيرتني أولاً وغيرت كثيرين من الناس، وربي يكمل معاهم. آمين باسم يسوع.

على قلبي أشجعكم، على قلبي مع بعض نفتح قلوبنا وإيدينا لعمل الله اللي يستخدم فيه قناة الكرمة. أنا من الناس اللي أحب كثير أنه أسمع عن المسيح وأسمع عن عمل الله في حياتي. بشجعك وبشجعك أخوي وأختي، اسمع كلمة الله، التصق بيها. عندك رجالات الله في كنيسة، في قناة الكرمة، مستعدين يتواصلوا معك، مستعدين يجاوبوا أسئلتك، مستعدين يأخذوا من وقتهم، مستعدين في كل وقت يجاوبون. يمكن الوقت يختلف بين الدولة اللي أنت بيها وكاليفورنيا في كنيسة في قناة الكرمة، لكن الأخوة مستعدين يجاوبوك ويتعبوا من أجلك حتى تسمع عن المسيح، حتى تقترب للمسيح، حتى تشوف المسيح. أصلي أنه الرب يعطيكم نعمة تساعدوا وتشددوا في عمل الله. قناة الكرمة محتاجة كل أخ وأخت يمد إيده في عمل الله، محتاجين أنه نتعاون ونشدد العمل. الأخوة في القناة محتاجين أنه ندعم مع بعض كلمة الله توصل لكل مكان. بنعمة يسوع أصلي معك كلمة واحدة، قل له يا رب يسوع اعطيني أنه أنا أشارك في عملك، اعطيني يا رب أنه أنا أكون جزء من خدمتك يا سيدنا الرب، توصل كلمتك لكل قلب محتاج ومشتاق لك في اسم يسوع. قل له يا رب في اسمك يسوع أصلي تعطيني أشارك في عملك يا سيدي الرب. أنت الإله الصالح اللي تستحق أنه أجند من أجلك نفسي وقلبي وجسدي وإمكانياتي وكل ما أعطيتني يا رب من أجل اسمك، في اسم يسوع. آمين. ربي يبارك حياتكم.

سلام المسيح. أنا ربة بيت، أنا من عادتي كل يوم الصبح يعني يعجبني أسمع قناة الكرمة. قناة الكرمة قناة رائعة لأن هي ده تقربنا كلش أنه نتابع الكنيسة أول بأول، والشخص اللي ما يقدر يطلع من البيت يكون مشغول، فقناة الكرمة هي الكنيسة بالبيت تصير. ويا رب يباركهم ورب يبارك خدامها، واطلب من الناس ان تدعم قناة الكرمة لان هي قناة رائعة. وشكرا.

سلام ونعم عليكم اخواني وكل المشاهدين اللي يشاهدونا. انا اسمي ماهر من ولايه ميشيغان في امريكا. احب اشجعكم اشياء من الاشياء اللي صارت معي وتمجد الرب بها من خلال قناه الكرمه اللي هي الصلاه. كان ب 2000 وعلى ما اظن كانت 2020 واحد من الاشياء اللي صارت انه صرت حاله كوفيد ووصلت حاله الى حاله الموت. وكانت زوجتي دائما تصلي لي وتتصل بقناه الكرمه وكان الاخوات هناك دائما يصلون وياها ودائما يجاوبوها والكنيسه كانت تصلي وكل العالم كان يصلي. واشكر الرب يسوع المسيح انه اني كان عندي كنت فاقد الحياه لان كنت بالاي سي يو لمده اكثر من 7 ايام وما كان اكو اي شيء مبرر انه اني اطلع. بس نشكر الرب يسوع المسيح كان هناك اكو امل انه اني اطلع لانه هو الرب الوحيد املي. ومن خلال هذا القناة كرمة والخوات والأخوان اللي كانوا موجودين بقسم الصلاة كانوا دائما يتابعون الحالة مع زوجتي ودائما يتصلون بزوجتي ودائما يصلون مع زوجتي ويطمنوها بأنه الرب راح يشتغل. ونشكر الرب الرسول المسيح الرب اشتغل ورجعت للحياة ووصلت لهالمرحلة بأنه هسه صرت خادم بكنيسة وكل شيء. أنا أطلب من الرب يسوع المسيح أنكم تدعموا هاي القناة مو على مود اي شيء، لا انا مود انه الصوت هذا يوصل الى اصغر مكان بالعالم وهم اللي يوصلون الى ما يمكنات بالعالم. واطلب من الرب يسوع المسيح يكونون سبب بركه لخلاص نفوس كثيره. بس شو راح يكون هذا الشيء؟ بدعمكم وبتشجيعكم وبصلواتكم. اشكر الرب عليكم واشكر على كل واحد يتابع هذا الفيديو والرب معاكم. مع السلامه.

0: سلام ونعمة أحبتي المشاهدين، أنا اسمي قصي من ميشيغان. أنا من الناس اللي أتابع قناة الكرمة، خصوصا من أكون عندي مشكلة أو أكون متضايق هواية، يعني أحس براحة وأحس أنه الرب يكلمني بالمشاكل اللي عندي، كيف أنه أقدر أتجاوزها وكيف أتشجع بيها. فأنا دائما أصلي من أجل قناة الكرمة ومن أجل برامجها ومن أجل أنه تظل هاي القناة دائما موجودة بكل بيت وكل عائلة.
1: أنا ندى من العراق وأختي ريتا، اثنيناتنا من العراق، نحب أنه نشجع قناة الكرمة وإحنا من المتابعين إلها ومتابعين لبرنامج أنا لست بكافر للأخ أندرو. فنطلب منكم أنه نعضد الخدمة هذه والقناة هذه حتى الرب يباركها ويكمل الطريق وياهم باسم الرب يسوع.
2: آمين. شجع قناة الكرمة من القنوات المباركة اللي أنا دائماً أتصل وصلون معايا، حتى من ما أحصلهم يرجعون يخابرون وما ينسون الصلاة ويكتبون الاسم، دائماً متواصلين. نشكر الرب، كثير من الصلوات الرب استجاب. ربي يبارك كل الفريق اللي عامل وياهم.

هلا، أنا اسمي فرح حيالي، أعيش بميشيغان فارمينغتون هيلز. أتابع قناة الكارما، أتابع صوت العابرين الأخت نورة، أتابع أنا مسكافر أخ أندرو حبيب، وأستفاد من عندك كلش أخ أندرو، إنه تفسير الآيات الإنجيلية، ويعني من يتكلم عن الإنجيل يفسره، فهو تغذية للجميع، لكل من يسمعه. تأثيره عظيم، لأن مو هو يعني هو مستخدم من قبل يسوع المسيح، فطبعا التأثير راح يكون يعني يكون عظيم، والحصاد أكيد أعظم، لأنه هو من الرب وبالرب وللرب. فأشجع أنه تنطون للكرمة، لأنه اللي يزرع يحصد، تزرعون تحصدون العطاء، العطاء مو بس راح تحصدون فلوس أكثر، أكيد الله يبارك، لأنه الله ما يبقى مديون، بس تحصدون أكثر بركات روحية، نعم، بركات بالعوائل مالتكم، بأصدقائكم، بأعمالكم، بالناس اللي تتعاملون وياهم، في كل شيء أكو حصاد. بعدين هو حتى الله قال أنه يفتح كوى السماء، فيعني هو الرب، هو رب النعم. فمن واحد يعطيه، احنا أداة أنه دا ننطي للاستمرار الرسالة، استمرار رسالة يسوع المسيح تستمر، هي بينا يعني مثلا احنا كأداة تستمر حتى بغير طرق، لأنه هو هاي مشيئة يسوع، أنه تستمر إلى أن يأتي الاختطاف. فبالتالي أشجع أنه تعطون، يسوع يبارككم بالزايد، وحتى تعطون من الاحتياج أكثر، أكثر راح يعطيكم، لأنه وبالفعل يسوع ما يبقى مديون، ما يخليكم محتاجين. قناة الكارما توصل لكل العالم، هاي بركة عظيمة، بركة عظيمة.

هو الله جعل الانسان اكو يخلي يعني يستكشف السوشيال ميديا، يستكشف القنوات، يوصل لكل العالم. هاي بركه، هاي الروح القدس، هاي شغل الروح القدس، مو شغل الانسان. شغل احنا اداه، احنا بالفعل الطريق المعد للانسان انه يمشي عليه حتى يوصل يسوع المسيح. ربي يبارككم.

0: هاي سلام المسيح، اسمي بسمة من ميشيغان، في فارمينغتون هيلز أعيش. فرحانين متباركين بوجودهم في وسطنا في ميشيغان. من متابعين قناة الكرمة برنامج أنا مش كافر للأخ أندرو حبيب، متباركين كثير بالشجاعة والروح للرب الذي في الأخ أندرو حبيب، اللي من خلاله يوصل صوت الرب، صوت يسوع المسيح، محبة الرب للجميع في الشرق الأوسط خصوصا يزيد التأثير. نصلي أنه قناة الكرمة الرب يستخدمها لتأثير أكبر وأكبر، والرب يوسع تخومهم ويلمس كل إنسان يسمعهم من الخدام جميعا، خدام الرب. نطلب أنه ندعم قناة الكرمة، لأنه بالتضافر الجهود العمل يستمر ويثمر، العمل كبير. الرب قال اطلبوا من رب الحصاد يرسل فعله، هم فعله، ساعدوهم عضدوهم حتى التأثير يزيد.
1: أنا القس سالم، قس العائلة في كنيسة الرجاء. قناة الكرمة قناة رائعة جدا، هي توصل إلى ناس كثيرين صعب يوصلون للخدام. هذه القناة يا رب قناة مباركة، الرب ده يستخدمها بقوة الروح القدس، توصل رسالة المسيح لناس بعيدين، وناس كثيرين يخلصون. لذلك أصلي وأطلب من كل الناس اللي يتابعوها أن يدعموا هذه القناة بكل ما يقدرون، لأن هذه القناة هي القوة وهي الرسالة اللي توصل إلى البعيدين. الناس يعرفون المسيح من خلالها، وكثيرين يخلصون ويقبلون المسيح مخلص شخصي لحياتهم. فصلاتي وصلاة الكنيسة أنه ندعم هذه القناة لمجد الرب وامتداد ملكوته. شكرا لكم، والرب يبارك حياتكم.

مرحبا لأقدام المبشرين. أنا ابتسام حنا، صار لي 14 سنة بأمريكا، وبصراحة أول من جينا لأمريكا كنا حاسين بضياع وكآبة، إلى أن الرب يسوع فتح لنا قناة الكرمة. كانت هي الكنيسة هي المعزية إن اللي كنا نشوف الرب يسوع يوميا، كان يكلمنا وعلمنا أكثر وأكثر وتعمقنا أكثر. إحنا يعني تعلمنا بالعراق، لكن الكرمة خلتنا نعيش بعمق أكثر مع الرب يسوع. وأنا أشجع الجميع إنه يقدمون للكرمة من قلب، من فرح، لأن المعطي المسرور يحبه الرب، والرب يسوع ما يبات مديون. إنه إذا أعطيت باليمين الرب راح يرجع لك مئات الأضعاف، لأن هو يسوع اللي يفتح إيده ويشبع كل حي رضا. فأنا أشكر كثير قناة الكرمة، القناة اللي كانت هي النور وما زالت هي النور، اللي كثير ناس كتعرف الرب يسوع، واختبارات كثير يصدقوني إذا أنا أحكيها ما راح تخلص أبد. فالرب يسوع يبارككم، وشجع الجميع يعطون بسخاء، يعطون للكرمة، لأن الرب يسوع يريد مثل هؤلاء المبشرين، حتى ما يفرحون، حتى ما الناس تعرف الحق والحق يحررهم. أشكركم، والرب يسوع يبارك الكرمة ويبارك الجميع الذي

في أخت من أمريكا كلمتنا وبتقول إنها حامل في شهرها التاني وعايزة تنزل البيبي علشان هي عندها طفلتين تانيين. فسألتها إيه أخبارك وعلاقتك مع ربنا والكلام ده كله، حسيت إن هي يعني مفيش علاقة قوية مع ربنا. ابتديت أسمع منها ليه هي عايزة تنزل الطفل، وابتديت أجاوبها من كلمة ربنا: ربنا مش هيكون مبسوط إن إحنا نكون بنقتل روح. سمعتها وشجعتها إن هي تصلي وتسمع صوت ربنا في الموضوع ده، ونصحتها إنه ما تنزلش الطفل. وفعلا في آخر المكالمة بتقولي: أنا بشكرك جدا لنصحتك، وده فرق معايا، وأنا فعلا كنت مترددة، علشان كده أنا بكلمكم علشان أحاول أسمع صوت ربنا من خلالكم، وأنا مش هنزل الطفل. لو عندك مشكلة أو طلبت صلاة، اتصل بقناة الكارما، إحنا هنا علشانك.

أشكركم حبايبي الغاليين على قناة الكرمة وعلى تشجيعكم على رسائلكم اللي بتبعتونا إياها، وهي الرسالة من ضمن الرسائل. أصلي من قلبي ربنا يسدد كل احتياج الكرمة علشان تستمر إلى نهاية الدهر، لأنه بالنسبة لي هي حياتي، ما أقدرش أستغني عنها طول ما أنا موجودة في البيت أو على التليفون بشغلها على طول. وأدي تعلمت حاجات كثيرة، وأدي كانت سبب في تغييري وأشياء كثيرة، ولغاية أني فهمت كلمة ربنا باستقامة، وفهمت أشياء كثيرة وكيف أتعامل مع الناس، وتغيرت كثير، وكلامي يكون بحكمة زي المسيح ما كان بيعمل وهو على الأرض. أمين.

حابة أشارك معاكم باختبار لمسني ومتأكدة أنه أكيد هيلمس كل حد فيكم. أخت قدمت للرب في عيد الحصاد اللي فات من احتياجها في أول يوم، لكن في تاني يوم سمعت صوت الرب بيقول لها أنها تقدم برضو في تاني يوم في عيد الحصاد، فهي كانت مترددة لكن قدمت برضو من احتياجها. وفي تالت يوم كانت رايحة السوبر ماركت عشان تشتري طلبات ليها، وجابت اشترت شوية حاجات كتيرة قوي، ووقفت عند الكاشير عشان تحاسب، اتفاجأت ان في حد وراها بيمد ايده وبيدفع عنها الحساب. فهي بصت له واتفاجأت وقالت له ليه بتعمل كده؟ قال لها بس صلي لي. فكلمتنا عشان تشهد عن عمل الرب وقد ايه ان هو كريم قوي معاها. الراجل ما يعرفهاش لكن هو دفع لها الحساب من غير ما تطلب من اي حد اي حاجة، لكن الرب عارف احتياجها وعارف سؤال قلبها. عايزة أقول لكم قد إيه الاختبار ده شجعني، ومتأكدة أنه فعلاً هيشجع كل حد بيقدم للرب من احتياجه. لو أنت عندك طلبة صلاة أو احتياج، كلمنا على قناة الكارما، إحنا موجودين هنا علشانك.

شاب من أمريكا من فترة طويلة كان عندها سرطان، لكن نشكر ربنا بالصلاة معاها الرب مد إيده ولمسها بالشفاء. لكن رجعت مرة تاني واتصلت بينا وكانت طالبة صلب لجاجة لأن الكانسر رجع لها مرة تاني وكان شرس جدا وأصعب من المرة الأولانية. بدأت تاخد أدوية وكيمو، لكن ده كان بيأثر على حالتها الصحية وعلى الأجهزة اللي في جسمها. بدأت أتابع معاها وأكلمها وأسأل عليها، وكان آخر مكالمة معاها كانت بتشكر الرب من أجل أن الأجهزة بدأت تستقر، بدأ الدكاترة يقللوا نسبة الأدوية اللي بتاخدها، مصدقين أن الرب يشفيها شفاء كامل. لو عندك طلبة صلاة أو عندك مشكلة أو عندك أي ظروف، كلمنا على قناة الكرمة، إحنا موجودين هنا علشانك.

أشكر الرب يسوع المسيح من أجل إلهنا العظيم وإلهنا إله المحبة. بشكر الرب من أجله من أجل عمله في قناة الكرمة ومن أجل المعجزات اللي بتحصل كل يوم في قناة الكرمة. في اختبار من الاختبارات اللي طبعا كل يوم إحنا بنشوفها. في أخت كلمتني، كانت هي في الأمرجنسي روم مع أختها. أختها عندها نزيف والدكاترة قالوا لها بيشكوا أنه عندها كانسر وأنه لازمها عملية. فطبعا أنا شجعتها وصليت معاها وقلت لها باسم يسوع النزيف حيوقف وباسم يسوع مش حتكون بحاجة للعملية. فرجعت كلمتني وانها بتقول لي انا عايزه اقول لك النزيف وقف بعد ما صليتي معانا بنص ساعه، ودلوقتي اخذوا عينه يبعتوها للمختبر وللاب ونشوف حيقولوا ايه. فكلمتني من يومين وتقول لي انا عايزه اقول لك يا اخت ميسون انه العينه اللي اخذوها للاب رجعت طبيعية، ما فيش أي كانسر والنزيف وقف. وأختها تاني يوم رجعت للشغل وما فيش أي مشكلة. قناة الكرمة أنا بشعر إنها 911 بجد، 911 الناس بتتصل فينا وبنصلي معهم على طول. وتاني حاجة أشعر قناة الكرمة مثل الأم الحنونة اللي بتطبطب على أولادها وبتحب أولادها وبتسمع لأولادها وبتصلي لأولادها. أنا عايزة أقول لك أخوي وأختي، إحنا هنا في قناة الكرمة عشانكم. كلمونا لو أنت تعبان، لو أنت مريض، لو أنت عندك مشكلة كلمنا. الرب يسوع المسيح يقدر على كل مشكلة، على كل مرض. آمين.

بشكر ربنا من أجل المكالمات اللي بيجينا كل يوم على قناة الكارما، وبشكر ربنا من أجل الاختبارات الرائعة اللي بتمجد اسم الله من خلال قناة الكارما. عيلة مصرية اتصلت بينا كانت عايشة في دولة عربية، والعيلة دي كانت بتمر بظروف مالية قاسية جداً لدرجة إنهم فكروا في الانتحار، وكل الأبواب اتقفلت. وفجأة ظهر رسالة من الرب عن طريق خادم على قناة الكارما، وابتدى الرب يكلمهم من خلال الخادم، وابتدى الرب يعمل فيهم وفي قلوبهم عن طريق الخادم وعن طريق كلمة الرب. وقفت العيلة كلها بعد ما سمعت كلمة الرب من خلال الخادم الموجود على شاشة قناة الكارما، يسجدوا ويتحدوا في الصلاة، والرب اتعامل معهم بطريقة تانية مختلفة خالص. شافوا كل الظروف الحلوة اللي ربنا ادها لهم أثناء غربتهم، وابتدوا يبصوا بعينين مختلفة خالص عن كل الظروف اللي هم بيعدوا فيها. وبدل ما كانوا بيفكروا في الانتحار، ابتدوا يشكروا الرب ويمجدوا اسمه من خلال الاختبارات اللي بيشوفوها ومن خلال الحياة اللي ربنا مديها لهم. صلوا وابتدوا يسلموا حياتهم للرب. ربنا فتح قدامهم باب جديد، ربنا اداهم فكرة جديدة ابتدوا بيها، ودلوقتي عيلة مباركة عايشة في مخافة الله، في بركة من عند الرب، وشافوا قد ايه الرب كان بيعتنوا بيهم. هو اللي جابهم في المكان ده، وهو اللي بياخد باله منهم. لكل المجد يا رب.

0: أنا عايزك من مصر. أنا عدينا بظروف صعبة، كان ليا أختي الأيام اللي فاتت جالها ورم في المخ، احتاجت عملية، احتاجت مصاريف، لجأت لقناة الكارما وقفوا جنبي كتر خيرهم. بشكر قناة الكارما وبشكر كل القائمين فيها، كل العاملين ليها، بشكر السادة المشاهدين، بشكر كل الناس اللي ساعدت، وفعلا بجد بنطلب من ربنا يقف معاهم على طول ويقف مع كل الناس اللي بتساعد. شكرا لكم.
1: أنا منى من مصر. أنا بشكر قناة الكارما اللي هي دعمتنا. أنا جوزي كان محتاج مفصل، ونشكر ربنا من أجل قناة الكارما وقفت معانا وساعدتنا. إحنا بنشكرها كتير وبنشكر كل اللي ساعدونا، ورب يكافئكم خير، يكون تكونوا سبب بركة لجميع الدنيا كلها، ورب يبارككم. وبشكر كل القائمين على العمل، وبشكر حضراتكم على تعاونكم معانا. الله لا ينسى تعب المحبة، رب يكافئكم خير.
2: ألو، أنا مريم من القاهرة. أنا بشكر قناة الكرمة لأني ساعدوني لما المسلمين طردونا من البيت وبعتولي مبلغ يعني من المال، وقفوا جنبي وساعدوني، دي كتر خيرهم. ربنا يعوض كل الناس اللي وقفوا جنبي بجد. أي حاجة أنتوا بتقدموها فعلا بتوصل للناس، قناة محترمة وربنا يعوضها ويكون دايما معانا، وإحنا قاسين تعبناكم ويعوض تعبكم كلكم خير يا رب. وبشكر قناة الكارما على كل اللي عملوه معايا، ربنا يكون معاكم ويعوضكم، وكل حاجة بتوصل لنا فعلا، كتر خيركم.

0: حبقنا في كل مكان. تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فانا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.
2: شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله.

0: اهلا بكم احبائنا واصدقائنا في كل مكان، ليله مجيده جديده مع ايام عيد الحصاد. بشكر رب جدا لاجل كل الايام اللي فاتت، وبشكر الرب على عمله في قناه الكارما، بشكر رب لاجل استخدامه وتشريفه لينا انه يرضى يكرمنا ويشغلنا في كارمه ويستخدمنا لمجد اسمه. حقيقي شرف كبير جدا، حقيقي شرف كبير جدا. تخيل لما يكون تعرف حد كده وزو مركز وانت بتشتغل معاه، بتبقى ماشي فخور، تقول واو انا شغال مع المهندس الفلاني او الدكتور الفلاني او شغال مع المحافظ الفلاني، او بقى لو وزير او بقى لو رئيس وزراء ولا رئيس جمهورية. احنا شغالين النهارده مع ملك الملوك ورب الارباب في احلى واحسن شغل طلبوا مننا في كل العالم ده كله، ان احنا نكون صيادين الناس، ان احنا نكرم اسمه ونجيب نفوس لملكوته. اوعى تبصلي وتقولي ايه اللي انتوا بتقولوا ده، على فكره كل حاجه تانية هتنتهي، وهو ده بس اللي باقي بعد كده، النفوس اللي نجيبها لمجده. مبارك اسم الرب، شرف لينا ان احنا نعمل في ملكوته. بشكر ربنا جدا، وكمان بشكر ربنا لاجل كل واحد وكل واحده من حضراتكم. بشكركم لاجل صلاتكم، بشكركم لاجل تشجيعكم، كل كلمه تشجيع بتفرق معانا. بشكركم كمان لاجل عطائكم، لانه بعطائكم احنا مكملين، لانه في مصاريف مطلوبه مننا، ولو في حد طالب مني حاجه ما اقدرش اقول له روح استدفئ ونام وخلاص، ما ينفعش. لما تيجي شركه الساتلايت تقول عليك زي ما كان الاسبوع اللي فات عليك 41,000 زياده عن المصاريف الشهريه اللي احنا بندفعها، اللي هي مبالغ كبيره جدا جدا جدا. كان علينا مبلغ متاخر 41,000، يقول لي لو ما دفعتهوش هيتقطع الارسال. دول بقى ما اقدرش اقول لهم ربنا يبارككم، صح؟ ما اقدرش اقول لهم روح استدفئ، هيقول لك كمان انت روح استدفئ من غير ارسال. فانا بشكركم لاجل وقوفكم معانا بيخلي الارسال يوصل ورساله المسيح توصل للملايين. بمجد اسم الرب جدا لأجلكم، بشكركم وبنصلي لأجلكم في قناة الكارما طول الوقت، وبنثق ان الرب هيبارككم ويكمل معانا ومعاكم مع بعض، ونوصل برسالة المسيح وتفضل الكارما تكون سبب بركة ليك وليكي والأهالينا والأولادنا والشبابنا ولبلادنا. أمين في اسم المسيح. ليلة مجيدة ومعانا أحباء غاليين جدا على قلوبكم، وتعالوا نتعرف بيهم. بشكر الرب لأجل مرنم الكارما الحلو أخ بيتر جمان زكي. أهلا بك أخ بيتر.
1: أهلا بحضرتك يا أخ صامويل، ده شرف كبير فعلا زي ما حضرتك قلت، وامتياز كبير. بس عايز أقول أنه بجانب أنه شرف، هو كمان مسؤولية كبيرة. أنا كتير قوي بفرح أن أنا بخدم الرب، بس في نفس الوقت بخاف كتير جدا أني ما كنش بعمل اللي بيقول لي عليه. وعلى قد ما هو امتياز كبير أن احنا نكون خدام للرب يسوع على الأرض وناطقين اسمه وبنزيع خبره وبنتكلم عنه وبنشهد عنه، لكن كمان بخاف ليكون مش قايم بدوري كويس، مش قايم بدوري كما ينبغي. المسؤولية كبيرة جدا على كل واحد، الرب اداله شرف الخدمة معاه زي ما كان الأخ صامويل بيتكلم. فأنا بشكر الرب جدا يعني أنه ادانا أن احنا نكون بنتكلم عنه، نشهد عنه، نخبر بكم صنع بنا في حياتنا لربح

0: نفوس ولنقل نفوس من الضلمة للنور. وبشكر رب من أجل عيد الحصاد، بشكر رب من أجل خدام الرب بالاستوديو الغاليين المباركين اللي الرب مباركهم ومستخدمهم. بصلي من كل قلبي النهاردة يكون يوم فارق في حياتك، يكون يوم ربنا بيديلك فيه إعلان جديد، نور جديد بيكشف لك عن حاجة أنت ما كنتش واخد بالك منها في حياتك الروحية من خلال الكلام عن العطاء تحديدا في الأيام دي، لأنه ده تعليم مهم جدا جدا. قلت مبارح وبقول النهاردة أن ده تعليم مهم لحياتي الروحية قبل ما هو يكون لعيد الحصاد. أنا لازم تكون اسلوب حياتي هو العطاء.
1: أمين.
0: حياتي كلها مبنية على هذا المبدأ علشان أخلي عمل الله وامتداد ملكوته على الأرض مستمر لربح النفوس. ما فرحش أنا بخلاص نفسي وبيتي واسيب الناس اللي لسه ما وصلهاش الرسالة والإنجيل، ما وصلهمش، أقول ما هو ربنا هيوصلهم. ما ربنا لا، ربنا كلفنا بالكرازة دي. وآخر وصية قالها الرب يسوع اكرزوا، أرسلهم كلهم للكرازة التلاميذ، وكانوا بيضحوا بحياتهم وبيضحوا بأجسادهم وبتعبهم وشقاء ومرار كبير جدا عاشوه علشان وحريتهم علشان يوصلوا كلمة المسيح. احنا مش زيهم وعمرنا ما هنقدر نعمل زيهم ولا هنروح للموت زيهم، لكن على الأقل ان احنا نكون بنطيع صوت الرب وبنكمل خدمته من خلال خدمة زي قناة الكارما للرب أوجدها في هذا الزمان عشان تكون منارة للعالم كله يوصل من خلالها رسالة الإنجيل. بصلي من كل قلبي إن النهاردة يكون يوم مبارك، يوم مميز، يوم فارق في حياة كل نفس قاعدة النهاردة بتتابع معانا أخبار عيد الحصاد والتفاصيل اللي هتسمعها والاختبارات اللي هنسمعها والأخبار الحلوة. فأمين الرب يدينا يوم عظيم مبارك باسم يسوع.
1: مبارك اسم الرب. شكرا لك أخ بيتر. كمان معانا رجل الله، رجل الصلاة، دكتور القس أليكس حنة. الأسيس أليكس بنشوف برامج مختلفة في نفس الوقت تطلبوا تجدوه مباشر على قناة الكارما. فبشكر الرب جدا لأجلك يا أسيس، وربي يباركك ويستخدمك النهاردة.
2: بحب أقول الرب يباركك أسيس صامويل، ورحب بيك وكل إخواتي الموجودين. الحقيقة من خلال اشتراكي في عيد الحصاد في خلال 10 أيام اللي فاتوا دي، كل يوم كنت باخد اختبار جديد، وأنا مش عاوز أي مشاهد من إخواتنا الحلوين يتحرم، لأن إحنا مش بنيجي بس عيد الحصاد بنجمع احتياجات أو بنسدد احتياجات، لا، بنيجي للإله اللي بيقول عنه يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. فبجد بادر في المشاركة وبادر في العطاء، لأنه اختبرت يعني كمية اختبارات يمكن تكفيني سنة إن أنا أقول فيها، كل يوم 2-3 اختبارات، كل واحد 4 من 2. فأنا مش عاوزك تتحرم عزيزي المشاهد، وفي الأيام القليلة اللي باقية من عيد الحصاد لو أنت باشتركتش مد إيدك عن خبرة وعن تجربة إن إحنا نجيب العشور لخزنة الرب ونجربه عشان يفتح قوى السماوات.
0: امين باسم يسوع.
1: امين في اسم المسيح. بشكر الرب جدا لاجلك يا سيس. كمان بشكر الرب لاجل خدمه
2: سيس هاني.
1: لا مش السيس. الاخ هاني جد السيد، اهلا بك يا هاني.
3: اهلا بيك،
1: بنرحب بيك ونثق خادم الانجيل الاخ هاني، وبنثق النهارده ليله مجيده في اسم يسوع. اهلا بك يا خاني.
3: امين. اشكر الرب جدا لاجل شرف وجودنا في محضره. بشكر الرب جدا لان شرف نكون عاملون مع الله زي ما حضرتك قلت، بركه كبيره جدا. وبشكر الرب لاجل الباقه الحلوه من الاخوه والاخوات الابطال اللي على الاستوديو هنا. وبشكر الرب جدا لاجل المتفرجين وقلبهم وبيتهم المفتوح لينا النهارده ليله بركه. بس انا عايز اقول على حاجه جميله.
1: اتفضل.
3: قناه الكارما هي انطلقت شراره نهضه من 22 سنه ومستمرة. يعني اللي بيراجع نهضات زمان من النهضات الرائعة نهضة ويلز طبعا. اللي قعدوا 100 سنة يصلوا لها واستمرت، ما كملتش سنة وسنة وشوية. لما يعني بعض الحبايب المؤرخين الجمال اللي كتبوا التاريخ الحلو ده لما قالوا ان حوالي 100,000 نفس رجعوا، كان حدث تاريخي. لكن احنا بنشكر رب جدا لأجل جيلنا، بشكر رب جدا لأجل طاعتك يا خصامول، بشكر رب جدا لأجل جيلنا اللي شاف عمل الرب خلال هذه القناة. احنا كنا لما بدأت القناة كنا بنقول مئات للمسيح، آلاف للمسيح، والنهاردة ملايين المسيح وسمعنا من أخونا صامول بنقول بلايين للمسيح. نهضة، شرارة نهضة ابتدت من طاعة شخص.

0: الرب هو وزوجته وثقوا في الرب من جراج صغير بس كان كل ما يملكه تحت أمر الرب. تفرج لما حد يحط إمكانياته في إيد الرب يصنع العجب. العجب أشكر الرب جدا لأني مهما وصفنا ومهما قلنا فالمجد كله يرجع للرب لأن ده عمل الرب. أنا النهاردة بدعوك أنك تكون شريك في النهضة اللي ابتدت وتستمر ومستمرة لأجيال. شريك مش بس صديق، حلو أنك تكون صديق، لكن شريك فعال في عمل عظيم مثل هذا العمل. الرب بيعمل عجب هنا، ليلة عظيمة، ليلة بركة، وادعوك تكون شريك معنا بالبركة في اسم يسوع.
1: أمين. شكرا ليك خاني، ربي يباركك. كمان بشكر ربي جدا لأجل خادمة أمينة، ربي بيستخدمها لسنين طويلة في قناة الكارما، بتشوفوها أوقات كتير في اختبارات وحاجات جميلة، وبشكر ربي جدا لأجلها لأنها امرأة صلاة، وبعتبر أقدر أقول أنها قوية جدا في الإيمان، وربي بيستخدمها بكل قوة في قناة الكارما. بشكر ربي جدا لأجلها الأخت ميسون الخوري. أهلا بك يا أخت ميسون.
2: أهلا بك يا أخ سمائل، الرب يباركك ويبارك تعبك في قناة الكرمة. بشكر الرب من أجل عمله الكبير في قناة الكرمة، وأهلا وسهلا بحبايبنا الخدام في الاستوديو، وبرضه عايزة أقول أهلا وسهلا في حبايبنا المشاهدين. بجد أنا بشكركم من كل قلبي على محبتكم، على تشجيعكم، وعلى دعمكم لقناة الكرمة. بالفعل أنتوا أبطال وانتوا اولاد ملك الملوك ورب الارباب. الليله حتكون ليلتنا كتير حلوه باسم يسوع، مثمره، عظيمه، مميزه، وراح اشارككم باختبارات عشان تعرفوا الرب شو عم بعمل في قناه الكرمة، معجزات في اسم يسوع.
1: امين امين امين. شكرا لك اخت ميسون، نرجع ونسمع ونستمتع باختبارات رائعه. كمان بشكر رب جدا لأجل خادم رائع رب بيستخدمه في وسط الشباب في مصر بطريقة مجيدة جدا، بشكر رب جدا لأجله، وسعداء جدا يكون معانا في قناة الكارما دلوقتي خادم الرب الأخ مايكل محروس. أهلا بك أخ مايكل.
3: أهلا وسهلا بك أخي صامويل، فرحان جدا أكون موجود هنا في قناة الكارما في أمريكا، والحقيقة أول مرة أكون موجود في أمريكا، وقد إيه اتفاجئت بالصرح العظيم لما جيت أشوف قناة الكارما واللي الرب عامله في قناة الكارما والشاشات والاستوديوهات والمبنى. فعلا هو مش حاجة يعني ما أقدرش أقول عليها غير أصبع الله. فعلا فرحان جدا بالعمل، فرحان جدا بإطاعتك لصوت الرب، فرحان جدا كمان بإخواتي المشاهدين اللي هم بيشاركوا في هذا العمل. فهذا العمل مش بانفصال أو قائم على شخص بعينه، لكن هذا العمل قائم على مشاهد بيشوف وبيشارك. اختبر الرب واختبر العطية السماوية، ومن هذه العطية السماوية يقدر ينطلق ويشارك في عمل الرب، ويساهم ان كلمة الرب تقدر تنتشر في كل العالم. ولا سيما انه الايام دي بنتكلم عن موضوع عملي في الكتاب المقدس، هذا الموضوع يمكن مهمل في كنايسنا لسنين طويلة مش بنتكلم فيه، لانه لو حد اتكلم فيه وهو موضوع العطاء، لو حد اتكلم على العطاء يقولك بس يبقى دول عايزين يجمعوا فلوس، او دول عايزين، او دول طماعين، او دول عايزين ياخدوا مننا. واحنا طبيعتنا القديمة ما تحبش تدي، طبيعتنا القديمة تحب تاخد لكن ما تحبش العطاء. كون ان يتعمل ايام فيها يتعرض انه في احتياج، وهذا الاحتياج احتياج لكي ترسل كلمة الحياة لنفوس ميتة بالذنوب والخطايا، ويعرض هذا الاحتياج على الناس. اعتقد انه هيكون في تجاوب، واعتقد انه ده مهم جدا، لانه في حاجة اسمها الشركة، واحنا مش بمفصل، يعني احنا مش ورا كاميرات وقدام كاميرات، او ورا شاشة وقدام شاشة. لا، الرب يربط اللي بيسمعونا بينا من خلال عمل الروح القدس، يبقى فيه شركة قوية جدا، ويشعروا بانه فيه احتياج حقيقي. وارجو من حضرتك يا اخي صامويل فعلا انك تتكلم عن الاحتياج الحقيقي ده. مش عيب، ده مش غلط، لا، فيه احتياج حقيقي. الاحتياج الحقيقي ده مش هيسدد غير لما المؤمنين يمدوا ايديهم في جيوبهم فعلا، ويساهموا في انتشار كلمة الرب. احد رجال الله قال كلمة ما انساش ابدا، قال كل ما يحتاجه عمل الرب هو متاح وموجود، ولكنه موجود في جيوبنا وفي أرصدتنا البنكية. يا إما أدينا تنكمش أمام العطاء وأمام المحبة العملية، يا إما أدينا تأخذ النمو فننمو، وبكده يبقى نمونا الروحي كامل. أيوة بنسمع ودنا بتنمو، أيوة بنذهب للحق، الوعي

0: جوانا بينمو، لكن كمان بنزهق في العطاء، فأيدينا كمان بتنمو، وإلا يبقى الجسد فيه اختلال. فأرجوكم أحبائي خلونا نشارك في هذه الأيام فعلا بما يشغلك الرب به قدام الاحتياج المهول اللي هيشارك به الأخ صمون. شرف كبير كمان ليا أن أكون متواجد مع أخواتي هنا في الاستوديو، أخويا بيتر جمال زكي المرنم الرائع وحشني جدا، حضرة الأسيس أليكس، أخويا هاني جاد السيد ديروت، وأحلى ناس ناس ديروت. وأنا أتوقع النهاردة أن ديروت هتشارك بالنصيب الأعظم، كمان أختنا ميسونة الأردن، وأحلى ناس ناس الأردن. ونصلي في قلوبنا أن الرب يباركنا ويدينا حلقة مميزة
1: في اسم يسوع. أمين أمين. أحب أنا بشكر الرب جدا، أنا متوقع النهاردة بركة غير عادية في اسم يسوع. وفي البداية هطلب الأسيس أليكس أن يقودنا في الصلاة، بس زي ما قال الأخ مايكل وأحباء في الاستوديو هقول لكم إيه اللي بيحصل. احنا قربنا على نهاية عيد الحصاد، بقينا ايام بسيطة ولازم هنقفل عشان في مؤتمرات، وكمان احنا ما نقدرش يعني لا صحيا ولا اي حاجة نقدر نكمل بالوقت الطويل اللي احنا بنقعده. فانا بحط التحدي ده قدام كل شخص النهاردة، مطلوب مننا 498 الف زائد 180 الف عشان تكملة الاجهزة اللي احنا كنا قلنا عليها، ودي حاجات أساسية جدا. 498 ألف ممكن بعض الناس تقول يا عم ده رقم صغير، 498 واحد في كل أمريكا، ده أمريكا مليانة مليونيرات، يعني ما فيش 500 واحد، حط كل واحد ألف ونخلص. دي وجهة نظر. في ناس تاني تقول ياه ده مبلغ كبير. هو اللي أنا عارفه زي ما قال الأخ مايكل إن ربنا سدد الاحتياج، بس ربنا لما بيشتغل على الأرض بيشتغل من خلال أولاده، فبالتالي ربنا سدد احتياج الكارما وإدى الفلوس لحضرتك عشان تديها للرب في الكارما. فالخمسمائة ألف اللي بقية دي مثلا ربنا اداها الأشخاص إزاي؟ هتلاقي ربنا ادالك ألف اتنين تلاتة خمسة، في بعض الأشخاص عشرة، في بعض الأشخاص مية، في بعض الأشخاص عشرين، أنا معرفش، بس ربنا ادالك الفلوس وقال لك إن دي أنا دتهالك وأكرمتك بيها علشان تكرم بيها عملي عشان الرسالة تفضل توصل. أما بالنسبة للأجهزة 180 نشكر ربنا لأجل الأجهزة اللي جبناها، وتقريبا 90% من الأجهزة جت، تقريبا 90% من الأجهزة جت، ناقص شوية حاجات صغيرة ولازم وناقص تسديد بعض الحاجات. ولأن التكنولوجيا غليت جدا في الأيام اللي فاتت بسبب الضغط على الـ AI وبسبب الـ الحروب وبسبب الحاجات الكتيرة اللي احنا عدنا فيها من السنة اللي فاتت لغاية دلوقتي، فعلشان كده المبلغ ده موجود. فاحنا بنصلي ان الرب يسدد ده وده. امين. انا كنت عايز اخر يوم في عيد الحصاد اخليه للاجهزة، بس امين الرب يبعت الـ 500 الف ونخلي اخر يوم للاجهزة. طيب دلوقتي ايه المطلوب مننا نعمله؟ الاسيس أليكس هيصلي، ونصلي بايمان ان الرب يبعت النهاردة حاجتين، ماتشينج فاند وناس يقدر يحط قدام الماتش ده 1,000, 100, 500, 5,000، انا معرفش اللي ربنا يقولك عليه تعمله، دي حاجة. او ربنا يفاجئنا النهاردة يا سيس أليكس يجي حد يقول انا اعمل اوبن ماتش لمدة ساعة. أمين. او ساعتين او تلاتة، ويبقى ليلة بركة غير عادية. نقدر نعمل كده؟ ايه رأيكو؟ نقدر نعمل كده النهاردة؟ بالايمان نقدر في اسم المسيح.
2: أمين.
1: دلوقتي انا عارف ان احنا عندنا 10,000 موجودة من بارح ماتشينج فاند، وزائد كمان في 1,000 كمان من الاستوديو، يبقى 11,000 النهاردة موجودة نبدأ بيهم الماتش بتاعنا. وفنشكر ربنا في تقدمة موجودة اوريدي وصلت من أول تقدمة في الماتش، فمن أول دقيقة هنفتح الأرقام وبطلب أبطال يقدر يقولوا أهو 11,000. هي احنا دلوقتي الماتش بتاعنا 11,000، فهنصلحها اللي هي الدقيقة دي المبلغ ده، وبعدين هنكمل عليه 11. ممكن يجي حد أسيس أليكس يقول أنا أقدم للرب 5، أقدم للرب 10، أقدم للرب 20. شفنا في يوم الأيام في 2 قدموا 35,000، ده كان أكتر يوم في عيد الحصاد. نفس النهاردة يبقى يوم ريكوردز. احنا بنؤمن بنصلي ونصلي بإيمان في اسم يسوع النهاردة يعمل معجزة. الفلوس دي مش ليا، الفلوس دي مش لينا، الفلوس دي المجد اسم يسوع، الفلوس دي عشان تدفع بيها إيجارات الساتلايت، الفلوس دي عشان تعمل بيها البرامج، الفلوس دي عشان أولادنا وبلدنا، الفلوس دي عشان توصل بيها رسالة المسيح ونساعد بيها المحتاجين والمطرودين لأجل اسم المسيح. أمين.

0: حبقنا
1: امين
0: نقدر في الدقايق الجايه بايمان نرفع صلاه مع الاساس اليكس ونثق ان السماء تتحرك النهارده ورب يقنع قلبك تنزل ايدك لجيبك طلع محفظتك او تمسك تليفونك وتتصل بينا او تبعت بالكيو ار كود الرقم اللي الرب يحطه على قلبك امين فده اساس اليكس
2: يا رب نباركك ونشكرك من كل القلب
1: نعظمك
2: لان احنا واثقين يا رب ان احنا داخلين بكل ثقه ويقين الى عرش نعمه الاب السماوي ونثق يا رب انك تفتح القلوب والجيوب ونثق يا رب انك تسدد احتياج ال 500 الف وال 187 الف ولا يعوز قناه الكرمة ولا المشاهدين ولا نحن شيء من الخير لانك فتحت يمينك يا رب اشبعت كل حي وسددت كل احتياج بحسب غناك في المجد يا رب نحن مؤمنين وواثقين أنك أنت في وسط القنوات ولن تتزعزع بهذه المبالغ البسيطة إن كان مجموع المبالغ يا رب تقريبا 700 ألف لكن لا يعسر عليك أمر يا رب نؤمن ونثق من كل القلب أن سماواتك مفتوحة وأنك يا رب تشرق بنورك وشمسك علينا يا رب في هذه الحلقة يا رب أنا بصلي أنك تفتح كل قلب وكل بيت وتجعلنا يا رب نشترك في عمل الله نعمل في عمل الرب ما دام الوقت يدعى نهار قبل أن يأتي الليل ولا يستطيع أحد أعطينا يا رب هذا الامتياز نتقدم يا رب بثقة نسمع صوتك ونسمع ما يقوله الروح لقلوبنا ولنفوسنا ونعطي الطاعة والمجد والقدرة والإكرام بارك يا رب أخونا الحبيب صمويل اللي تعب كل هذه الليالي اجعلنا نرفع ايديه زي موسى يا رب لان صلواتك في الكرمة وخدمتك مستجابة قوي وشدد في الروح والجسد نشكرك لاجل اخونا مايكل يا رب وجوده في ما بيننا ايضا اختنا ميسون والاخ هاني والاخ بيتر يا رب ونحن نقدم لك ذبائح مقبولة بدم يسوع امسح كل عطية وكل تقدمة يا رب لتكن الليلة أول الأسبوع يا رب يبيل ذهبي يعيد 50 عيد حصاد حقيقي فيه نرى يدك تمتد لكل مريض ويدك تمتد لكل محتاج وأنت يا رب وعدتنا أن من يزرع بالشح بالشح يحصد لكن يا رب عاوزين نزرع بالسخاء ونحصد بالسخاء لأنك إله سخي في العطاء

يعيد 50 عيد حصاد حقيقي، في نرى يدك تمتد لكل مريض ويدك تمتد لكل محتاج. وأنت يا رب وعدتنا أن من يزرع بالشح بالشح يحصد، لكن يا رب عاوزين نزرع بالسخاء ونحصد بالسخاء، لأنك إله سخي في العطاء، كريم في التوزيع. نتمثل بيك، نفتح قلوبنا

جالي جواب تاني، انا وريت للصم الحاجات دي، جالي جواب تاني يقولوا لي احنا لغينا الغرامه التانيه ال 4000 دولار اللي عليه. ازاي ده يحصل في وقت ما قطعت الرب في الكرم؟ الاختبار التاني اللي انا عاوز اقول عليه انه الرب

أمريكية وسبانيش وعربي. العربي كان يوم الخميس اللي فات مع الأخت ليديا اللي يشوف الحلقة يلاقي أخت اسمها حلان كان عندها سرطان الكبد بتقول من النوع النادر جدا اللي بيجي 30 في كذا مليون وتفشى في جسدي وفقد الأمل تماما في شفائي، لكن من خلال قناة الكارما وصلاتكم معايا جالي الإبراء من السرطان النادر بالكامل وشفيت تماما. بعدها اتكلم واحد ابن الرب كان عنده سرطان على الأحبال الصوتية، وسرطان الأحبال الصوتية بيقول ما كنتش بقدر أطلع كلمة ولا أقدر أنطق حرف، اتكلم واتكلم مرتين ثلاثة يشهد بعمل الرب، غير عدد النفوس اللي كانت بتصلي وتبكي في الحلقة وتسلم حياتها للرب ويحصل شفاء وديليفرنس والتحرير. بعد كده رحت كان عندي خدمة في كنيسة أمريكية فقالوا لي بص انت تاخد ربع ساعة بس، قلت لهم ماشي ربع ساعة ربع ساعة، فقعدت اتكلم روح الله انسكب، قالوا لي لا عاوزين اكتر خد الخدمة كلها، فخدت الخدمة كلها والمكان امتلأ بروح الله، الكنيسة كلها طلعت للألتر تصلي وتمتلئ بالروح. بعديها جه القسيس الأسباني فالقسيس الأمريكاني بيقول له اديله ربع ساعة ده في مسحة في المكان وخليه يشارك بخدمته ربع ساعة. جيت اتكلم الربع ساعة الروح القدس حل على الاسبانيش كلهم والكنيسة فضلت ساعتين في الألتر كول قدام الرب صلاة وشفاء وتحرير وحلول قوة لروح الله غير عادي. عاوز اقول لك اشتركنا في عيد الحصاد ده وقت حيوي هنحصد فيه عشرات البركات. بعد كده يعني الرب قال لي بص في احتياج تاني انت بتطالبني بيه والاحتياج ده هيتسدد بصورة معجزية، والرب فعلا بحسب غناه في المجد. اللي عاوز اقوله لك الرب بيدعونا في العيد لملوك الاول الاصحاح الثامن، دي مش وعظة لكن كل اللي هيصدقها لما جوب جميع رجال اسرائيل في العيد في الى سليمان ايه اللي حصل وانت بتحط عطيتك معانا في العيد. انا بقول لك وعود مش بقول لك وعظة ولا بقول لك تأمل. بيقول كده لما خرج الكهنة من القدس السحاب ملأ بيت الرب. النهاردة سحابة الروح القدس عاوزة تملأ كل بيت هيحط ايده في العمل معانا، ده الوعد الاول. الوعد الثاني بيقول حول الملك وجهه بارك كل الجمهور وكل جمهور الشعب وقال اخرجت شعبي من ارض مصر لم اختر مدينة. لكن بعد البركة التالتة اللي الرب اتكلم بيها بيقول كده قال له يا رب أنت الرب إلهنا ليس إله مثلك في السماء من فوق وعلى الأرض. الرب حافظ العهد هيطلع نفوس من ضيقات من قلبات. الوعد الرابع لا يعدم لك أمامي رجل ابنك. لو أنت حزين لأجل ناس سابوا الخدمة أو فارقوا الخدمة الرب النهاردة بيعين من خلال قناة الكارما خدمات بلا عدد ولا يعدم لك رجل. الوعد النمرة ستة اللي الرب عاوز يديه بيقول له اسمع تضرع عبيدك إذا سمعت فاغفر واعمل وقدي. لو أنت عليك قضية النهاردة، أنا كان علي قضية ظلم كنتش بنام الليل 8 شهور تهديد يومي وتهديد كل أسبوع، لكن الرب رفع عني القضية وقالوا لي خلاص أنت براءة. وبعد كده بيقول لهم كل صلاة وتضرع في أمراضها تشفى. بيقول بيده العظيمة وزراعه الممتودة لكل شعبي لكي يعلم كل شعوب الأرض اسمك فيخافوك. فأنا عاوز أقول لك أنه رسالة قناة الكارما وانت بتشارك في توصيل كلمة الله لشعوب الأرض انت بتحقق رؤية عظيمة جدا. بيقول لك في البرد والوباء شعبك وميراثك أفرزتهم ميراثك. بيقول إلهنا معنا كما كان مع أبائنا ليعلم كل شعوب الأرض أن الرب هو الله وليس آخر. فبيتكلم بعد كده عن المرض وعن السبي وعن الضيقات ولم يسع مذبح الرب المحرقات والتقدمات. تعال النهاردة أنا مش بكنتش بقدم عشان أخد ولا كان عندي توقع، بس مشاكل مستعصية تفوق قدراتي. عملت كل حاجة كلمت محامين ومحاسبين قالوا لي مفيش حاجة نافعة. إزاي اليوم اللي أنا بقدم فيه تقدمتي للكارما يجيني جواب إبراء؟ الرب النهاردة عاوز عائلات بأمانة. لو أمنت وأمنتي طريق مجد الرب
هيسلمك جواب إبراء من المرض.

0: من السرطان، جوابات هتيجي إبراء من المستشفيات ومن التحاليل اللي انت مستنيها والديون اللي عليك والقضاء اللي انت مظلوم فيه. لو آمنا هنرى مجد الرب.
1: أمين أمين أحبائنا. ولما الرب يتكلم لينا محتاجين نحن نتفاعل مع كلمة ربنا، وإلا يبقى أنا مش مؤمن مش مصدق. فأنا النهاردة بتوقع أبطال يقدر يقول يا رب أنا مصدق في كلامك النهاردة، أنا مصدق يا رب النهاردة. أنت مصدق؟ أعلن.
2: أمين.
1: أعمل علامة، قول أنا يا رب مصدق وأنا هقدم يا رب النهاردة. مش أنت بتشتري العطية ولا بتشتري أي حاجة من الآلهة على أساس أليكس، نو ده أنا بقول يا رب أشكرك لأنك أنت هتنفذ وعودك النهاردة، وأنا بقدم هدية $1,000، أنا بقدم هدية $500، بقدم هدية لجلالك يا رب $10,000 $20,000. عندنا ماتشنج فاند 11,000. أحبائنا نشكر ربنا لأجل تقدمتين وصلوا، متوقع أشوف تقدمات كتيرة توصل في الدقائق اللي جاية. إحنا فات نص ساعة، تخيل الوقت بيجري هوا، فات 32 دقيقة من بداية الحلقة، بس عايزين نسرع وبعدين ناخد كلمات سريعة من إخواتنا برضك عشان نتشجع ونقدم بسخاء لعمل ربنا. وقت عيد الحصاد وقت مميز، زي ما احنا بنتعلم فيه الرب بيساعدنا ان احنا نسدد الاحتياج بتاع عمل الرب. حلو جدا، انا بقابل ناس كتيره جدا جدا ويقولوا لي ربنا يبارككم، احنا مقدرين المجهود اللي بتعملوه، رائع، برافو عليكم، كملوا، ربنا معاكم، ربنا مش هيسيبكم. جميل، بس انا نفسي كل واحد بيقول كده يعمل كمان هو حاجه شخصيه، يقول يا رب انا هقدم مع الكلام الجميل ده هقدم $100، مع الكلام الجميل ده هقدم $1,000، مع الكلام الجميل ده هكلم ناس حواليا، مع الكلام ده هقدم اشتراك شهري. عارفين يا جماعه نفسنا كل شعب الرب اللي مؤمن يحط ايده معانا في قناه الكرم. مش هتقدر ب $100 اعملها ب $50، مش قادر على $50 اعملها ب $20 $30، باي مبلغ قول يا رب انا مؤمن بعملك من خلال قناة الكرمة وعايز الرسالة دي توصل للملايين. انت مش بتدي انسان، ولو حد في يوم من الايام بيفكر انه بيدي في قناة الكرمة عشان خاطري اوعى تعمل كده، ما تديش. انت بتدي عشان الرب يسوع، ما بتديش علشاني ولا بتدي عشان حد من الخدام. احنا اوعى تعمل كده، انت بتدي عشان رب المجد. قول يا رب انا بمجد اسمك النهاردة وعايز اسمك يعلى. يا رب غطاء دمك على بيتي، على أولادي، على حياتي، على كل ما لي. أنت يا رب تحمي البيت وأنت يا رب تتمجد. أمين؟
0: أمين يا رب.
1: ويبقى رب سور نار من حولها ومجد في وسطها، زي ما هو في الكرمة يبقى كمان على بيتك وعلى بيتك. أمين أحبائنا؟
2: أمين.
1: يلا بينا وإحنا بنرنم على أخ بيتر، يكون الرب بيحرك قلوبنا وإيدينا، وإيدينا بدل ما هي قاعدة ساكتة، إيدينا طول الوقت على السوشيال ميديا. طب اشمعنا دلوقتي؟ مسك التليفون بتاعك وجهه ناحية الكود اللي موجود، وهتلاقي في لو افتح الكاميرا وجهه ناحية الكود واضغط على اللينك اللي موجودة وقدم باللغة اللي أنت تحبها. لو أنت بتفهم عربي وسامعني بس بتعرف تكتب إنجليزي، بتعرف تكتب فرنش، بتعرف تكتب أي لغة تاني، هتلاقي اللغة بتاعتك موجودة وبأي عملة من عملات العالم وبأي طريقة. إيه رأيك؟ سهلة مش كده؟ يلا بينا.
2: هاليلويا.

0: هللويا
1: هللويا مبارك اسم الرب هللويا امين امين امين. حبقنا نكمل رحلتنا مع بعض. فات من الوقت 46 دقيقه. نفسي اشوف الارقام اللي قدامنا بتتغير. امين احبانا. فرحنا ورنمنا. دلوقتي وقت نتعلم ونعمل. نتعلم ونعمل. امين احبانا. تعالوا نسمع مع احبانا في الاستوديو. اخ مايكل، ايه اللي الرب حطه على قلبك النهارده؟
2: الحقيقه يعني في نصوص كتابيه كتير جدا بتتكلم عن العطاء، ومن اجمل النصوص اللي بتتكلم عن العطاء هي رساله كورنثوس الثانيه اصحاح 8 واصحاح 9. صح 8 وصح 9 بولس الرسول في كورنثوس الثانية مخصص إصحاحين كاملين لأجل العطاء. لو بنتكلم عن تعليم للعطاء في الكتاب المقدس، فأكبر إصحاحين في الكتاب المقدس بيتكلموا عن العطاء كورنثوس الثانية 8، كورنثوس الثانية 9. والأمانة أحبائي لما بقول لي بولس يعني شغل بالوحي الإلهي أنه يكتب إصحاحين كاملين في الكتاب المقدس في كورنثوس الثانية 8 و9 عن العطاء، بلاقي أسباب كتير جدا. أول شيء أحبائي، في كورنثوس الأولى بولس الرسول كتب لهم عن العطاء برضه، بس ما كتبش إصحاحين، لكن كتب آيتين اتنين فقط عن العطاء. لما كتب آيتين في كورنثوس الأولى عن العطاء، كانت مشغولية كورنثوس الأولى التعليم عن المواهب الروحية، وكان كل ما يشغل بولس الرسول في كورنثوس الأولى هو أن يعلم عن المواهب الروحية، يعلم عن مجيء الرب، يعلم عن حق الإنجيل، وآيتين اتنين فقط عن العطاء. اللي حصل أن بولس الرسول وجد مقومين لي في كنيسة كورنثوس، فابتدوا يشككوا في حاجتين. أول حاجة في رسولية بولس الرسول، وطالما شككت في القيادة شيء طبيعي العطاء بعد كده هيبتدي يقل. ما انت ضربت بولس الرسول وتعاليم بولس الرسول، تيجي تقول لي بولس الرسول بيقول اعطوا، مش هدي مش هدفع. تاني حاجة شككوا فيها هي أقاويل على بولس الرسول، تقولوا على بولس. فبولس الرسول كان أمام خيار من الاثنين، والحقيقة احنا واقعين في نفس الخيار من الاثنين في الحلقة دي، وده اللي كنت بتكلم فيه مع الأخ صمويل قبل ما ندخل الحلقة. الخيار من الاثنين اللي وقع فيهم، أو الاختيارين اللي وقع فيهم بولس، أو حجري الراحة أو قرني المعضلة اللي وقع فيهم بولس الرسول، أنه لو اتكلم عن العطاء يقولوا بيتكلم عن العطاء وعايزين يجمعه، ولو ما تكلمناش عن العطاء عمل الرب يقف. فبولس الرسول كان متحير جدا، نتكلم عن العطاء ولا ما نتكلمش عن العطاء. أنا كنت أتوقع أن بولس خلاص يسكت، لكن الغريب أنه بعد ما تقولوا على بولس وقال لهم آيتين عن العطاء، يجي في الرسالة الثانية ما يقولش آيتين بقى، لكن يفرد إصحاحين كاملين عن العطاء. ما قبل الإصحاحين دول هو كان بيرد ويثبت رسوليته في كورنثوس الثانية، بعد كده اتكلم إصحاحين كاملين عن العطاء وتفعيل هذا العطاء، وابتدى يتكلم عن دوافع العطاء ومقاييس العطاء. فبولس الرسول خصص إصحاحين هما أكبر إصحاحين في الكتاب المقدس بيتكلموا عن قصة العطاء. قبل ما نتكلم عن الإصحاحين دول، حابب أروح لفكرة موجودة في أذهان البعض، وهي فكرة العشور. بالمناسبة أحبائي، لا يوجد في العهد الجديد كلمة عشور. نعم. يعني الدارس لكلمة الله يعرف أن العهد الجديد ما فيهوش كلمة عشور. وبالمناسبة هو ما كانش واحد على عشرة، هو ما كانش العشر، يعني حتى لو رحنا للعهد القديم مش هتلاقي واحد على عشر، ومش بنقول العشر لكن بنقول العشور. طيب. معنى كده أنه كان فيه أكتر من عشر. لما ندرس لكلمة الرب أرجوكم تركزوا قوي معايا، في تعاليم موسى كان في حاجة اسمها العشر لخدام الرب للاويين، وده كان بالمناسبة في وقت موسى، كانت الدولة هنا دولة دينية، الحكم حكم ثيوقراطي. ولما أقول ثيوقراطي جاية من كلمتين، ثيوس وقراطي، ثيوس اللي هو إلهي، وقراطي معناها حكم، فثيوقراطي معناها كان يحكم الله، كانت دولة دينية نقدر نقول. فكان عشر من دخلهم، واحد على عشرة من دخلهم يروح للاويين، واحد على عشرة من دخلهم يروح لبيت الرب، وده تاني عشر. بعد كده كان كل ثلاث سنين عشر يروح للفقراء من شعب الرب. يعني أقدر أقول العشور دي، فكرة العشور هي

0: ما كانش عشر، ده كان لغاية دلوقتي عندنا 13 اهو، عشان هي عشان كده مش بنسميها عشر، لكن بنسميها العشور بالجمع. عشر يروح لقديسين الرب، خدام الرب، عشر يروح لعمل الرب، وده اللي احنا بننادي بيه في قناة الكرمة، في عمل للرب يحتاج. عشر يروح لفقراء الرب، وبالمناسبة الكرمة بتطلع جزء كبير جدا من دخلها للفقراء وللمحتاجين في انحاء كتير جدا في العالم. وارجو من حضراتكم انكم تاخذوا كلامنا بمحمل المصداقيه، يعني مش معقوله كل رجال الله اللي جم في موسم الحصاد دول يعني ما عندناش مصداقيه، احنا ما عندناش مصلحه. فارجوك احنا شفنا الكلام ده قدام عينينا، طبعا الناس مش هتطلع تقول قناه الكرمه ادتني يعني، لكن شفت الكلام ده قدام عينيا مع ناس في مصر، قناه الكرمه كانت سبب عطاء ليهم لانهم فقراء. فأرجو من حضرتك أنك تعرف أن العهد الجديد مش تعليم عشور. تقول لي طيب ده تعليم موسى؟ للأمانة أحبائي برضو مش تعليم موسى. اللي من حضرتكم يقرأ الكتاب المقدس يجد الآتي، يجد أنه من سفر التكوين كان هناك عطاء. بس لما أقول كلمة العطاء أرجوك تروح للعهد القديم، وفي العهد القديم العطاء ينقسم إلى نوعين، في حاجة اسمها عطاء اختياري وفي حاجة اسمها عطاء إلزامي. كان في سفر التكوين العطاء ليس عطاء اختياري، ليس عطاء إلزامي في البداية. يعني مثلا أول فكرة عطاء جت في الكتاب المقدس، ولما روح لسفر التكوين هو مستودع بزار كلمة الله، فأي فكرة عايز تعرفها ابحث عن بدايتها، بدايتها موجودة في سفر التكوين. لما روح لسفر التكوين ألاقي بداية العطاء في تكوين أربعة. إيه تكوين أربعة؟ كل اللي قدمه قدموا هابيل، قدم ذبائح حيوانية، قدم العشر هابيل، لا الكتاب ما قالش ان هابيل قدم عشر، لكن كل اللي نعرفه ونستنتجه من ذبيحة هابيل او تقديم هابيل ان هابيل قدم ذبيحة حيوانية وان الرب يصر بالذبيحة الحيوانية. لغاية كده ده اول عطاء في الكتاب المقدس في سفر التكوين. اروح شوية كمان لسفر التكوين اصحاح 8، الاقي نوح بعد ما خرج من الفلك بنى مذبح وقدم للرب ذبائح حيوانيه. طب ده اجباري يا نوح؟ لا مش اجباري، هو قدم من نفسه. ده اجباري يا هابيل؟ ما نقراش ان الرب امر هابيل ان يقدم. امتى جت فكره العشور؟ جت مع ابراهيم في تكوين 12. ابراهيم في تكوين 12، وارجوك اسمع الكلمه اللي جايه، قدم العشر وهو راجع من الانتصار على خمس ملوك لملكي صادق. وفكر معايا في الكلمة دي، إبراهيم يقدم عشور لمين؟
1: لملك
0: صادق. من هو ملك صادق؟ ملك سليم. طب هو أنا ممكن أقدم العشور لملك؟ يا عم أنت شايفه ملك، بس إبراهيم قدم للملك عشور. أنت ممكن تكون شايف مثلا شاشة وناس قاعدة قدام حضرتك بجواكت وبدل وكرافطات، وانت الوقت قاعد قدامنا تقول لا لا لا لا لا يوجد احتياج. مين قالك انه لا يوجد احتياج؟ ممكن احنا نكون اجبرنا على هذا اللبس عشان خاطر الناس بتشاهدنا. فارجو من حضرتك ما تاخدش بالمنظر ده ابراهيم قدم لملكي صادق وهو ملك اكبر منه، امكانياته اكبر من امكانيات ابراهيم، ولكن ابراهيم عشر لملكي صادق. والنتيجة بورك إبراهيم ونسله بحسب عبرانيين 7، بورك إبراهيم من ملك صادق. ومن هنا بفهم من بداية سفر التكوين أن إبراهيم حينما قدم ما اعتمدش على الفقر والغنى، لكن الرجل ده قدم وكان أمام التقديم يوجد
1: بركة.
0: بركة. فمن فضلك أنت مش بتقدم لأن اللي قدامك غني أو فقير، أنت بتقدم لأجل أنه قدام كل عطاء، زي ما كان بيتكلم لسيس أليكس من شوية، قدام كل عطاء فيه بركة. فانت بتقدم مش عشان خاطر اللي قدامك شكله ايه، انت بتقدم لان في بركه. ارجوك انت بتقدم، والعطاء في العهد الجديد يذكر عنه انه ذبيحه. ملاخي قال لهم قدمتم الاعمى، اوعى تقدم ذبيحه حاميه، الذبيحه لازم تكون فيها عينين وعينين مفتحه، بالبلدي كده الذبيحه مفتحه وعارفه هي رايحه فين. قدم، مش مهم اللي قدامي حالته ايه، لكن الاهم الذبيحة مفتحة بإرشاد الروح القدس. روح الله يرشدك على احتياج معين وهو احتياج نفوس هالكة محتاجة ان هي تسمع رسالة الكرازة، محتاجة انها تسمع رسالة الانجيل. وهقول الكلام ده كمان شوي. في الغاية دلوقتي كان العشور تعليم موجود مش تعليم إجباري على أيام إبراهيم. برضو إبراهيم لما قدم ما كانش في إجبار لإبراهيم، لكن كان اختياري. شوية كمان لما أدخل في الكتاب المقدس أجد يوسف، طبعا يعقوب قدم، ولكن يعقوب قدم بدفع مغلوط جدا. يعقوب لما قدم قال للرب إن رجعت إلى هذا المكان سالما وحفظتني وحفظت بيتي وحفظت أولادي وأعطيتني أكل لآكل وخبز وملابس لقلب، هديك العش. هنا ده بيدي العش بدافع الرشوة
1: بالظبط كده،
0: عايز يرش ربنا. زي بالظبط لما أقولك إيه، أنت هتدفع هتتبارك. طب خلاص طالما هنتبارك يبقى ندفع، فأديكوا كام تدوني كام؟ أنت هنتبارك 100 ضعف، يبقى أنا أديكوا 10 فأنا هتبارك قدامها 1000. لا ده رشوة، ده انت كده داخل مع الرب في مصلحة ذاتية
1: مقايدة.
0: هنا مركزية العطاء بقيت ذاتك، ما بقيش الرب. لكن العطاء مركزيته هو محبتي للرب، انا بحب الرب، وعشان بحب الرب قررت ان انا ادفع للرب وانظر للعمل الرب علشاني. لغاية كده ينتهي يعقوب اعطى العشور، ولكن عشور يعقوب كانت في كلامه في سياق الرشوة. اجي بقى في اخر سفر التكوين، تكوين 47، الاقي يوسف. يوسف تفسيره للاحلام وقراته للاحداث انه هتحصل مجاعه. فيوسف قال لهم يا جماعه ناخد الخمس ونخزن الخمس للسبع سنين مجاعه. هنا شعب الرب في ارض مصر بيدفع الخمس. الخمس يعني كام؟ مش عشر،
2: 20،
0: لكن 20%. بس اسال سؤال، وكل اللي بيشاهدني يعني اللي متابع معايا التعليم ده يقول معايا، هنا هو بقى هيدفع لمين؟ للرب ولا لفرعون؟ لا، هيدفع لفرعون.
2: فرعون
0: للدوله، تمام. وهنا الدوله دوله مدنيه مش دوله دينيه، يعني كانه بيدفع ضرائب. طب كام؟ مش عشر، 20%. فهو بيدفع الزامي 20% لفرعون. ده لغايه كده قفل سفر التكوين بداية. وهنا بقى فكرة العشور هي مش فكرة مساوية، يعني هي مش فكرة ناموس. فكرة العشور موجودة من قبل ناموس موسى أصلا. يعني الناس يقول لك إيه، هل إحنا يهود عشان هل إحنا في تعليم الناموس عشان نقدم العشور؟ لا، هي فكرة العشور موجودة من قبل موسى. والدليل إن إبراهيم عشر لملك صادق، أعطى العشور لملك صادق، ويعقوب أعطى العشور، وفي أيام يوسف لموا 20%، مش 20%. لكن لما بدخل في تعاليم موسى بلاقيهم في عطاء إجباري وفي عطاء اختياري. كان العطاء الإجباري إنهم يدوا الدولة الدينية 23%، زي ما قلنا عشر للاويين، عشر لعمل الرب، عشر كل 3 سنين، يعني 10 على 3 تطلع 23.5. يعني بالشكل ده العشور بس بتاعة اليهودي في العهد القديم كانت تمثل 23.5%، ده العشور بس. بعد كده كان يقدم ذبائح، جزء من هذه الذبائح كان إجباري طبعا، لكن كان في حاجة اسمها البكورة، والبكورة معناها في اللغة العبرية رأس الكون، يعني أفضل ما في الكون، أفضل ما عنده. الأولوية كانت تقدم للرب من البهائم من الزرع، لكن كان في حاجات تانية زي سوايا الحقل، كان في حاجات تانية زي اللي يقع على الأرض، أو إحنا ماشيين عنقود عنب وإحنا بنجمع الحصاد وقع على الأرض، قالوا لا ما تاخدوش ده، تسيبه واقع للفقير. أحبائي، العطاء في العهد القديم كان يفوق 50%. أحد رجال الله كنت بقرأ له قال إن العطاء في العهد القديم كان يفوق 60%. البعض بيسأل ليه هذه الشعوب كانت شعوب مباركة؟ الشعوب دي كانت شعوب مباركة لأنها كانت
1: بتعطي.
0: ليه هم مباركين؟ ليه أغنياء؟ لأنهم تعودوا على العطاء. المدرسة الوحيدة التي لن تخسر أبدا هي مدرسة العطاء.
1: نعم،
0: هي مدرسة العطاء. العهد الجديد العطاء فيه فاق كل هذه المقاييس. العهد الجديد بولس بقى لما بيكتب لهم عن العطاء، وانا هختم بالجزء ده واسيب الكلام لاخواتي، بس شوف بولس بقى في كورنثوس الثانيه 8 وهو بيقول لهم ايه، يقول لهم ثم نعرفكم ايها الاخوه
1: نعمه الله ليك المجد يا رب.
0: سمى العطاء
1: نعمه،
0: العطاء نعمه، العطاء نعمه. يا جماعه اللي بيدي دي نعمه، دي نعمه. يعني ايه بقى العطاء نعمة؟ يعني لن يعطي إلا من اختبر
1: عمل النعمة.
0: طب واحد ما اختبرش عمل النعمة
1: هيدي منين؟
0: هنقعد نحكي معاه للصبح. أخي صمويل استفانوس عامل 7 قنوات. إيه الهدف؟

0: وصل رسالة المسيح للنفوس الهالكة. ليه بقى؟ عشان النفوس الهالكة تختبر النعم. طب صاحبنا ما اختبرش النعم، لا هيهمه السبع قنوات ولا هيهمه العمل ولا هيهمه النفوس تخلص ولا هيهمه أي شيء. الغريب بقى انك ممكن تلاقي اخونا ده اللي ما اختبرش عمل نعمة الرب يتبرع بهذا الكم للقنوات الخيرية. يعني لو عملنا برنامج خيري، البرنامج الخيري ده بنجيب فيه حالات إنسانية تلاقي الناس تتبرع بمئات الألوف.
1: هنا في أمريكا للكلاب والقطط.
0: لو عملنا يعني مثلا، أنا مش عايز أقول أن أنا ضيف وماشي بكرة بالليل، لكن عايز أقول أنه لك أن تتخيل لو عملنا برنامج خيري لحالات إنسانية، حالات إنسانية يتبرعوا بمئات الألوف من الدولارات. ولو عملنا برامج قنوات دينية ومتابعة وتلمذة وأكاديمية لتعليم كلمة الرب ودفاعيات وبرامج للشباب وأيام كرازية وأزيد من 45 اجتماع يبثوا يعلنوا كلمة الرب عشان خاطر النفوس تخلص، تلاقي الدفع شحيح. ممكن أسأل حضرتك سؤال وانت بتشاهدني دلوقتي، تعريف ذهن، يعني تعريف حضرتك ايه؟ انا من خلال دراستي لكلمة الله لم يختبر نعمة الله.
2: نعم.
0: الذي اختبر نعمة العطاء، نعمة الله يقدر يعطي. العطاء مبني على شخص اختبر نعمة الله. نعمة الله تجسدت في صليب ربنا يسوع المسيح. واحد عينه شبعانة بالصليب، واحد عينه بص على الرب اللي مات لأجله، اختبر النعمة. فواقف قدام الصليب والجراح والنزيف والألام والمسامير والجلدات يقولوا كل ده حب لي، كل ده عطاء لي، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين.
2: نعم.
0: كل ده علشان يا رب صوتك لي يقول إذ قد صرت عزيزا في عيني
2: ومكرما
0: وأنا قد أحببتك. أروح فين من محبتك دي قدام كل هذا الحب يا رب؟ أنا مفيش قدامي غير أن أنا أبارك عمل الرب. أنا هدفع يا رب العمل الرب، أنا هشارك في عمل الرب. أنا جاي من مصر مخصوص أحبائي للأمانة، وفرحان جدا أن بشارك يا أخي صمويل معاك في حدث الحصاد، وعايز أشجع حضرتك. أنا مؤمن جدا بالرسالة اللي حضرتك بتعملها، ومؤمن جدا بالتعب بتاعك. يعني الأخ صمويل للأمانة يمكن أنا شفت بعناية هنا من امبارح ما بينامش، وناس على قلوبها الكرازة هو والفريق اللي معاه. لما تطلع برا في الاستوديو ورانا في براينج روم، في ناس قاعدة تصلي، في ناس قاعدة بتعد، في ناس قاعدة بتخرج. عمل عظيم للرب. عايزين نوصل بالرسالة لشعوب أخرى ولبلاد أخرى ولبيوت كان مستحيل الكتاب المقدس يدخلها. إن لم تستطع أن تكون مرسل، شارك في أن الرسالة توصل. شارك بأي قدر من الإمكان. في احتياجات كثيرة قدام الأخ صمويل، يمكن كان بيتكلم في بداية الحلقة وبيقول أن في 500,000 دولار محتاجة. بس دي يا جماعة مش محتاجة عشان يعمل حاجة، لا، دي لازم، يعني دي حاجات وإلا يتقطع عليه النور، مش هيلاقي كاميرات، مش هيلاقي تصوير، مش هيلاقي تمن البث، مش هيلاقي الكلام ده كله. فدي حاجات أساسية، يعني دي حاجات مش هتتشال في الخزنة عشان تدفع، لا، دي حاجات أساسية في عمل الرب، في عمل الرب، في انتشار عمل الرب، في وصول الرسالة لست قاعدة في البيت مش عارفة تطلع، لشخص مريض محتاج كلمة تشجيع، لأخت متضايقة محتاجة ترنيمة تسمعها ترفعها روحيا، للشاب عنده سؤال من خلق الله ولماذا وجدت على الحياة محتاج يسمع برنامج يجاوبه على هذه الأسئلة. ليه بنبخل على الكرازة بإنجيل يسوع المسيح؟ يمكن هو قال من شوية ادفع حتى 30 دولار، ادفع، المهم تشارك في عمل الرب. أصلي في قلبي إن الكلمات دي تحرك عمل نعمة الله في قلب القلوب، وباسم الرب يسوع المسيح تشارك مشاركة شركة كانونية، مشاركة شركة ميراث القديسين، شركة في شركة في العطاء، تشارك لكي يصل الإنجيل إلى النفوس المحتاجة في جميع بلدان العالم.
3: هللويا. أمين. شكرا لك أخ مايكل، رب يباركك. حبنا احنا من جهتنا أذاعت وانتشرت كلمة الإنجيل، فلازم نكمل نوصل، وإلا هيبقى الموقف صعب جدا. بشكرك يا أخ مايكل لتوضيح بعض الأمور، ربي باركك. بقى أنا دلوقتي الكلام جميل جدا،

بس الكلام يمكن بعض الناس قاعدين بيسمعوا يقولوا الله كلام جميل، بس دلوقتي لازم نعمل حاجة عملية. شايفين انا شايف من بداية الحلقة النهاردة التقدمات قليلة جدا. هقول لكم 100 دولار من كاليفورنيا، شايف 1000 دولار سوري 1000 جنيه من مصر، 5000 جنيه من مصر، 100 دولار من استراليا، 100 دولار من كاليفورنيا. دي كل التقدمات اللي وصلت، مجموعها ما كملش 400 دولار تقريبا، والماتش بتاعنا 11000. وانا نفسي ال 11 دي توصل بطريقه ما 20 او 25 النهارده عشان نقدر ننزل جزء. يعني المفروض عشان نقفل على ميعادنا في عيد الحصاد، المفروض الرب يبعت النهارده من خلال اولاده في كل مكان 100000. مش عارف ازاي، لان احنا تاخرنا. الايام اللي فاتت كان فيها دراجنج شويه، كانت الدنيا ماشيه بالراحه. فانا دلوقتي خلونا نعمل اللي علينا، سيبك من المبلغ وسيبك من كل حاجه، الرب هيسدد كل احتياج لمجد اسمه. بس ربنا عايز يستخدمنا احنا دلوقتي، فربنا يستخدمنا ازاي؟ كل واحد فينا يعمل الدور اللي عليه. كل واحد فينا. بمعنى ايه؟ بمعنى امسك تليفونك، اوجهه ناحيه الكيو ار كود الموجود ده، وقدم احسن تقدمه. اعتبر ان انت بتقدم عطاء النهارده. عارف لو انت بتتفرج على الكنيسه، وانا بيجي لي يعني شفنا وقريت اختبارات وقريت حاجات ان قناه الكارما هي الكنيسه، هي مش بس كنيسه، ده هي حياه في بيتي. سمعتوا الاختبار ده من يومين لما قلته؟ قناه الكارما مش مجرد ارسال موجود في البيت، قناه الكارما حياه في البيت. طيب في كل كنيسه وفي كل مكان بتروح بتقدم تقدمه عشان استمرار عمل ربنا في الكنيسه دي. طيب دلوقتي الكارما بتتكفل بتكلفة يمكن تكون أكتر من تكلفة الكنيسة نفسها، إن هي تاخد الإرسال ده وتحطه على العالم كله. ما أعتقدش إن في اجتماع في كنيسة بيتكلف 1000 دولار، لكن أخدان الاجتماع ده ويحطه على العالم كله بيكلف يمكن أكتر من 1000 دولار كمان حسب طول الاجتماع. طيب نشارك في التكلفة دي عشان تفضل نعمة وجود الاجتماعات على الهواء موجودة، سبب بركة لبيتي وسبب بركة للعالم، ولا لأ؟ طب دي مسؤولية مين؟ ما اقدرش اكلف بيها اساس الكنيسة، صعب. بقول له شارك معانا، امين. بعض منهم بيقدر بعض منهم ما يقدرش، وبيشاركوا مشاركات رمزية لو حد شارك، لكن 90% ولا 95% ما بيقدروش، ما بيقدروش يشاركوا. لكن احنا دلوقتي مين اللي يدفع تكلفة الارسال؟ نجيب مين؟ احنا بنحط كل يوم من عندنا نحط اكتر واكتر واكتر. يعني انا عايز كلنا نشترك النهارده. أيوة. كل واحد فينا يشترك. اعتبر نفسك انك بتقدم عطاء، تقدم عطاء كل اسبوع. تقدر تقدم 10 دولار في الاسبوع؟ يعني متهيألي لو انت في الكنيسه ما تقدرش تقدم 10 دولار في العطاء، لانه عيب. ما اعتقدش ان في حد بيقدم عطاء 10 دولار في العطاء. يعني انت دافع جاز البنزين بتاعك، يمكن دافع لك 20 دولار عشان تروح الكنيسه ولابس ومضيع وقت ومش عارف، وتروح تحضر ساعتين في كنيسه وتقدم 10 دولار، دي عيب جدا، عيب جدا. يعني ما اعتقدش ان حد بيقدم 10 دولار. يعني المفروض بتقدم، تروح الكنيسه بتقدم 50 دولار في الكنيسه، 100 دولار في الكنيسه. يعني اللي في مصر لما كنا شباب كنا بنروح ونروح كنايس ونشوف، لما كنا بنخدم في اجتماعات ونشوف ان العطاء لما بيتلم، بس تلاقي الاحباء اللي يقدموا العطاء يمسكوا كان ساعتها بقى ربع جنيه ولا كان whatever، يمسكوا يعصروا ويفعصوا ويدور على العمله البايظه والمقطعه ويحطها في صندوق العطاء. يا لهوي، ده اكبر عيب. انت بتقدم احسن حاجه للرب. يقول لك ايه، كان يجي يهزروا يقولوا الورقه ب 100 جنيه دي ما تخشش الكنيسه، ما تعرفش طريقه الكنيسه. لا، احنا هنا تقدم احسن حاجه للرب. لما تروح الكنيسه قدم احسن عطيه للرب وربنا بيكرمك، اكرم الرب. اتصل بينا اخ مبارك من كام يوم وقال اعتبر نفسك انك بتقدم ساعه من دخلك في الاسبوع، ساعه من دخلك. احنا انتوا عارفين مينيمم ويج هنا ما حدش يقدر يشتغل باقل من المينيمم ويج ده. اعتبر يعني بتقدم ساعه في الاسبوع للرب، يعني 17 18 دولار 20 دولار 15 دولار، انا ما اعرفش انت بتشتغل بكام في الساعه، بس انا عارف انه هنا في امريكا في كاليفورنيا لو واحد دخله 4000 دولار مثلا بيعافر يمكن عشان يعيش، ما يقدرش يعيش ب 4000، لان ايجار الشقه لوحده تلاقيه ب 3000 ولا يمكن اكتر من كده. انا مش بقول مورجج ولا اقول حاجه، غير بقى حط مصاريف الكهرباء والجاز والمش عارف، بس تلاقي الدنيا كركبت. وانا بقول دلوقتي ناس يقول طب ما تفكروناش،
طب ما تحط بذرة

0: النهارده لمجد الرب تقول يا رب انا احط 20 دولار في الشهر، حط 30 دولار في الشهر، حط 50 دولار. ما تجرب تحط 50 دولار في الشهر لعمل الرب في الكارما لضمان استمراريه العمل، علشان اخ رائع زي اخ مايكل لما ينزل ايفنتات الشباب في مصر يلاقي حد يساعده ويقف جنبه ياخد الارسال من الكنيسه ويبعته للعالم كله اللي هو الكارما. انتوا عارفين كده الايفنتس بتاعت الشباب اللي احنا بنعملها الكارما بتتكفل بيها، اللي هو حضراتكم بتتكفلوا بيها. احنا بنصلي لاجل الخدمه، بنشجع الخدمه، بنشجع خدمه الكنائس. انا نفسي اشوف كل الكنائس نهضه جدا، نفسي ابارك كل الكنائس، نفسي ابارك كل جمعيات خلاص نفوس، نفسي ابارك شعب الرب، نفسي ابارك كل الخدام. يعني صحيح 10% من دخلنا في الكارما بنبعته في الشرق الاوسط للمحتاجين والفقراء، وانتوا بتشوفوا بنفسكم في برامج مختلفه بخلال اليوم، مش برامج الفند، بتسمعوا حاجات وبتسمعوا ناس بتتصل بتقول شكرا ليكم قناه الكارما. لكن اهم بالنسبه لنا احنا يعني في هيئات اجتماعيه بتدي فلوس للمحتاجين، احنا مش هيئه اجتماعيه لكن احنا هيئه روحيه، فبندي لعمل الرب. عشان صحيح في جزء بنساعد فيه جزء بسيط، لكن الاساسي بتاعنا هو توصيل كلمه ربنا، هو الايفنتات بتاعت الشباب، هو نقل الكنائس، هو البرامج المختلفه اللي بتطلع من كل حته. ده الهدف بتاعنا، ان احنا نوصل رساله المسيح، ودي بتيجي باعظم اعظم ريسبونس. عشرات الالاف بيتفاعلوا معانا كل اسبوع، مئات الالاف بيتفاعلوا معانا كل اسبوع. ده انا لما بفتح انا عندي برنامج بيجمع كل الفيدباك من كل حته، وافتح الاقي ايه ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، مش عارف ما محمد منين، حسن منين، احمد منين، مش عارف ايه، وانتوا بتقولوا كذا وانتوا بتقولوا كذا، طب ازاي نقدر نعمل ده، واللي يقول اتصل بيا صلي معايا. واحنا عندنا فريق كبير، فريق اغلبه في الشرق الاوسط قاعدين شغلانتهم، مش عارف لو الخدام ورعاة الكنائس بيشوفوا اكيد. تبص تلاقي الجروب بتاعنا على الفايبر فيه 50-60 شخص، والناس بتتفاعل طول الوقت مع الناس دي، طول اليوم طول الوقت. لما عملنا برنامج الصلاة أول امبارح اللي كان فيه الأسيس أليكس، كان فيه حوالي أكتر من 275 مكالمة، ناس محتاجة المسيح، منهم 10 مثلا سلموا حياتهم المسيح.
1: ده غير الماسنجر والفايبر يعني
0: مثلا، ده غير صح دي تليفونات تليفونات تليفونات اللي هو التليفون، تمسك التليفون وتتصل، كان 200 فوق ال 275 تقريبا، كان 285 معايا الاحصائيه بالظبط، غير الالاف اللي بتوصل على السوشيال ميديا من الطلبات وغيره
1: فيسبوك.
0: احنا محتاجين، كان بيقول الاسيس شادي لو ما فيش كارما محتاجين الرب يعمل كارما و100 كارما علشان يقدر يوصل للنفوس التعبانه والمحتاجه، لانه مجيئه على الابواب. انا عارف ان اللي متضايق ابليس، اللي مفروس ابليس، واللي دمه بيغلي ابليس. انا بتكلم كلام غلط يا اخ مايكل؟
1: لا كلامك مظبوط،
0: انت بتضحك يعني.
1: فان مصارعاتنا ليست مع دم ولا بل مع اجناد الشر الروحي.
0: انا بتكلم كلام غلط
2: يعني. ده بتضرب في عقر داره، ده سلطان الهوى، وسط الهوى بتوجه له الرساله.
0: يعني في حد من خدام قال انت بتخرب بيت ابليس
2: بالظبط،
0: بتاخد منه نفوس من بقه، فده اللي احنا بنعمله. فابليس مش هيسقف لنا.
2: لا طبعا،
0: وللاسف زي ما قلت مش عارف امبارح الاول، انا عارف واحنا بنتكلم ابليس مجند كده يمكن 6-7 مليون شيطان مسرحهم، قالوا خلي بالكم اوعى حد يتبرع اللي عمل ده، اضحكوا على الناس، الهوهم، خليه مكالمه تجيلهم في الوقت ده، يفتح الكلام ومش عارف ينتبه، الكرافته معدوله، كرافته مقلوبه، ده لابس مش عارف ايه، ده مش عارف ايه، ويقعد يلهينا في كلام فاضي عشان يضيع المعنى الحقيقي. وربنا يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم، وهدف ابليس انه مش عايز الكلمه تنتشر.
2: نعم.
0: مش عايز الشباب يعرفوه.
1: صح،
0: مش عايز ابليس. صح. مش عايز مش عايز الكارما تكون موجوده. ابليس بيحط لنا في كل خطوه عرقله، فانا عايزك النهارده تبقى منتبه ان في حرب علينا، في حرب روحيه موجوده، لازم نبقى مدركين ده كويس جدا. احنا مش اطفال في الايمان، احنا بنسمع وعظات قد كده، وكلنا يمكن اغلبنا متربي من هو في اجتماعات ولا مدارس احد، وكبر وهو عارف المعلومات دي، بس يمكن بتروح من دماغنا. كنت بتقول حاجه يا اخ مايكل.
1: يعني انا للامانه يا اخ صامويل متضايق جدا من، يمكن تكون حساسيه زياده مني، سامحني يعني لو هي حساسيه زياده مني، ما اعرفش اخواتي يشاركوني ولا لا. انا بشوف بعض الناس قاعده ماسكه الفيسبوك، تمام، واسهل حاجه عنده

0: يكتب بوست إهانة للقنوات الفضائية. ليه؟ اللي بيجمعوا واللي بياخدوا فلوس من الناس واللي واللي واللي. طب يا أخونا الحبيب حضرتك يعني كانت أسهل حاجة عندك إنك تطلع على الموبايل وتكتب إهانات في الناس على الفيسبوك. طب حضرتك يعني عملت كم اجتماع؟ طب أنا يعني نفسي أقول لحضرتك يعني قناة الكارما دي مش مش مش قناة واحدة، دول 7 قنوات وهو 24 ساعة وبيقدموا اجتماعات للنهار وبيقدموا برامج للنهار. حضرتك انت شخصيا يعني طالما انت شاطر في الفيسبوك، انت لو عندك صفحة مش عارف تدورها، فكم وكم عندهم صح 7 قنوات بمئات البرامج بعشرات الاجتماعات التي تبث، ده انت مش عارف تكتب يعني تعمل بوستين على بعض على صفحة الفيسبوك جاست نازل إهانة في الناس إهانة في الناس. طب ما دول شغالين وبيخدموا الرب وبيوصلوا للناس وبيقدموا تعليم وبيقدموا كلمة الحق وبيقدم كرازة وبيقدم للأسرة وبيقدم للطفل وبيقدم للشباب وبيقدم للآخر. طب حضرتك عملت إيه؟ أنت كل اللي يعني كل اللي أنت اتشطرت فيه ودي أسهل حاجة بالنسبة لك أنك تشيع مزمة القنوات. حضرتك عملت إيه؟ طب يا عم إحنا عايزين 1,000,000 كارما زي ما كان بيتكلم الأخ صمويل من شوية. احنا حابين ان يكون في عمل للرب، شد حيلك واشتغل وبارك بدل ما تهين الآخر، بارك الآخر. قول للرب يباركهم، قول للرب يستخدمه، قول للرب يزيد من هذا العمل، شاور على الاحتياج وقول يا جماعة إخواننا عندهم رؤية وعندهم احتياج لتتميم هذه الرؤية، هم عندهم احتياج لتتميم هذه الرؤية، أنا جاي أتمم رؤية أخويا وشربت رؤية أخويا وشبعان بيها، فجاي أزق مع أخويا لإتمام الرؤية اللي شايف فيها حصاد وشايف فيها ثمر وشايف فيها نفوس وصلت لها كلمة الرب.
1: أمين.
0: كم من مرة أتقابل حبل أسيس مع شباب خدام للرب، هو فعلا معهوش فلوس يشتري كتاب.
2: أيوة.
0: هو معهوش أمين. فلوس يشتري كتاب. يعني مثلا النهاردة أنا لو عايز أتعلم من حضرتك تعليم عن الصلاة عشان أنزل مكتبة أشتري 5-6 كتب عن الصلاة في مصر
2: أرقام
0: مش أقل من 700-800 جنيه. طب هو معهوش الكلام ده، راح فتح قناة الكارما أو فتح اليوتيوب بتاع الكارما وراح كتب تعليم عن الصلاة أو حلقات عن الصلاة، بيجيله مش أقل من 30-40 حلقة حضرة القسيس وفلان وفلان من خدام رائعين كانوا بيقدموا تعليم عن الصلاة. هلا أخ مايكل درست الكتاب من خلال قناة الكارما،
1: شكرا،
0: بيفهم يعني إيه سلوس من خلال قناة الكارما، بيفهم يعني ايه تجسد من خلال قناة الكرم، فهم يعني ايه لاهوت من خلال قناة الكرم، وحي الكتاب المقدس بيفهم من خلال قناة الكرم. فليه نبخل بالكرازة وليه نبخل في ان احنا نشارك في الرؤية بدل ما انت بتكتب كلام سلبي؟ يا عمي خليك ايجابي وشارك في عمل الرب ارجوك.
1: يعني ممكن يا اخ مايكل حد يجي او اخياني واخواتنا الاحباء ممكن حد يجي يقول لك ايه لازمة ان انتوا تاخدوا 41 الكنيسة؟ طب ما كفاية عليكم كنيسة واحدة. طب انت ايه لازمة ان اخ مايكل والاخوة بتوع صفحة جديدة وعندكم 20 خادم ايه لازمة ان 20 خادم ينزلوا يعملوا نهضات في مصر؟ ما كفاية واحد منكم ينزل يعمل نهضات، ليه تعملوا نهضات للشباب طول الوقت؟ انا ما مش بصدق حد يقول لي كده، انا مش بصدق، كأنه
0: مش قاري الاحتياج،
1: مش بس كده كأنه في عالم تاني، كأنه الرب بيقول حاجة وأخينا ده بيقول حاجة تاني. يا عم ربنا عايز نوصل للناس والشباب، الشباب اللي بالملايين عندنا في شبابنا في الشرق الأوسط، عارف عندنا كم مليون شاب؟ عارف في الشرق الأوسط في كم مليون شاب؟
0: ملايين
1: فوق 300 مليون شاب 300 مليون شاب في الشرق الأوسط، الشرق الأوسط بس. نوصل لهم ازاي؟ تقول لي انت عارف احنا بنذاع كم ساعة برامج عشان بقى اللي عايز يعني يتكلم بالمرة، احنا بنذيع كل اسبوع 1,344 ساعة برامج
0: في الاسبوع
1: يا رب 1,344 ساعة برامج، منهم حوالي 50-60 برامج بتبقى بث مباشر كل اسبوع ما بين كنايس ما بين برامج جوه الاستوديو ما بين ايفنتس بتتعمل ما بين مؤتمرات، احيانا بيبقى 70 اجتماع يعني تقريبا كان 140 ساعة، والباقي كله باقي 1,344 برامج بتبقى تتذاع ترانيم وبرامج اخرى مختلفة وتعليم وتلمذة وغيره وغيره وغيره. بس ايه دول قدام لما بتكلم عن شباب بس يمكن حوالي 300 مليون شاب؟
0: كم 300 كم واحد مليون فيهم شاب بيروح كنيسة؟
1: كم واحد فيهم ضايع في المخدرات؟ كم واحد فيهم

0: بيجوا مرمر اهاليه، كم واحد فيهم اهاليه بيبكوا بالدموع وبدل الدموع دم، ويجوا بيتصلوا بينا يقول الحقونا عيالنا راحت، الحقونا بيضحكوا على بنتي، الحقونا بنت قسيس مش عارف راحت فين، الحقونا الخادم الفلاني ولاده مش لاقيهم. طب يا اخوانا الرب بيعمل وعامل عمل عجيب وطالب مننا نحط ايده ايدينا معاه عشان نوصل بالرساله دي للملايين. طب احنا فين يا اخوانا؟ احنا فين؟ انا بحس ان احنا في عالم تاني خالص، في عالم مش عارف اسمه ايه، احنا في عالم الضياع. ابليس عارف كانه بحس ان بيدي حقن الدنج كده لكل اولاده، لاولاد يعني اولاد الرب، كانه مبنجهم في عالم اخر، كانه عايش في عالم اللالا لاند، مش عارف ايه اللي بيتعمل، مش عارف الله عايز ايه وابليس عايز ايه والحرب الروحيه شكلها ايه واللي طالبه مننا كاولاد المسيح. ونقول لك اه ونروح الاجتماعات ربنا يباركك واحنا سفراء عن المسيح واحنا اولاد واحنا. طب يا حبيبي عندنا مسؤوليه. حد من الاخوه من شويه كان بيقول واحنا من حتى في الدقائق الاولانيه في الحلقه كان بيقول ده شرف ومسؤوليه عليا، مسؤوليه عليا والمسؤوليه مش عليا انا لوحدي. ليه انا اللي مش قادر انام لوحدي؟ ليه شعب الرب انت فين؟ انت فين؟ هو دي مسؤوليتي انا لوحدي؟
1: لا،
0: الرب اقامنا كلنا على العمل ده. الرب اقامك، اتصل بيا، اتصل بيا قول انا معاك، نعمل مجموعه صلاه مخصوصه مكرسه، نعمل 10 اشخاص 20 شخص قلبهم على العمل ونيجي ونصلي مع بعض ونفكر نعمل ايه؟ ازاي نفتدي اولادنا؟ ازاي نفتدي شبابنا؟ ازاي نفتدي عالمنا؟ ازاي نوصل للنفوس الضايعه؟ ازاي نمجد اسم يسوع؟ انت فين وبتفكر في ايه وبتعمل ايه وكلام ايه اللي انت الهري الابليس بيهري في نفوخك بكلام كذب وعك واي كلام وتضيع وقت؟ انتبه وفوق لنفسك قبل ضياع الاوان. سنعطي حسابا عن كل كلمة بطالة بنقولها، هنعطي حسابا عن كل اموال الرب ادهنا واستعملها في ايه. احنا وكلاء، احنا بنفكر نفسنا احنا ملاك على الارض، كله هيروح في يوم الايام، استعملته في ايه؟ ربنا بيزود مستوى دخلنا وخاصة حبايبنا اللي قاعدين في البلاد الغربية اللي أنا بكلمهم دلوقتي علشان نزيد نوصل بكلمة الإنجيل للناس أكتر، مش عشان أخليهم لنفسي بس. يا جماعة النهاردة يعني اشمعنا يعني في يوم من الأيام لما الرب طلب مني من اداني الرؤية في سنة 2001 رؤية قناة الكرم، قعدت اصلي كذا شهر وقاعد على ركبي ويا رب ايه اللي انت بتقوله ده، انا مش عارف اعمل ايه. قال لي ابتدي وادرس. قعدت 3 سنين ادرس وانا درست اصلا كمبيوتر وهندسه يعني، وربنا كان مديني شغلانه بمرتب خرافي خرافي لما جيت امريكا، خرافي. ما الناس بيشتغلوا طول عمرهم لغايه لما يموتوا ما ياخدوش المرتب ده، وربنا اكرمني ببيت واثنين وثلاثه واربعه وخمسه في السنين الاولانيه. وبعدين جه ربنا قال لي تعالى اعمل اللي انا عايزه. ابتديت ادرس من سنه 2001 لغايه سنه 2004، وبعدين جيت رب قلت له انا خلصت دراسه وانا مستعد اعمل دلوقتي اللي حضرتك يا رب عايزني اعمله. ابعت حد بقى يجيب الفلوس. كلمت ناس عشان اكون امين، كلمت ناس ويا ريتني ما كلمت، يا ريتني ما كلمت. المهم جيت قلت له يا رب انا اعمل ايه؟ انا عملت اللي قلت لي عليه. ربنا قال لي ايه؟ حط كل اللي عندك، بيع اللي عندك وارهن بيتك وابدأ. ساعتها كلمت مراتي اللي كانت ساعتها مراتي دلوقتي في السماء، قلت لها في الأول كان صعب طبعا على أي ست أنها تقبل، وبعدين قالت لي خلاص خلينا نعمل ربنا عايزك تعمله. وبدأت رهنت بيتي، بعت كل حاجة، كنت شغل الشغل طبعا كنت لازم أسيبه، وحطيت كل ما املك. في الوقت ده كان يمكن 300,000 دولار وحطيتهم في الخدمه. مين قدر يعمل كده؟ في ثمن الدفع. قاعد تتكلم وتهرج وتضحك وكلام فاضي بتقوله، وقاعد ابليس مشغل معامل في دماغ الناس. يا جماعه في مسؤوليه. وبدات بالبذره البسيطه، بدات بالبيت. الخدام جم وشافوا البيت وشافوا الدكتور زكريا الثور وكل الاحباء اللي كانوا بيسجلوا معانا في البدايات، الاسيس شادي العواد اللي كان معانا واحباء كتير. مش عارف حضرت الاسيس اليكس الايام دي كنتش عارف الاغاني ما كنتش موجود في الجراج. بدات في البيت كله، ما كانش الجراج، الجراج مش جراج اللي حد يفكر ان الجراج يعني مش عارف ايه، ده كان 3 كار جراج اتحط فيه 3 عربيات فضيناه وعملنا استوديو، لكن البيت كله

0: لا عندك ما عندكش غيرهم وقدمهم للرب، هتقول ايه؟ لو ربنا جه النهارده قال لك العشر تلاف انا عايزها لمجدي، هتقول له ايه؟ لو جه ربنا قال لك المليون دولار الزياده اللي انت بتفكر تبيع البيت بتاعك وتحطها على ثمن البيت عشان تشتري بيت تاني، قدمها ليا، تقول له ايه؟ ها 300 الف في الوقت اللي انا بدات فيه من خمسه من حاجه 20 سنه، من سنه 2004 يعني 22 سنه لما بدانا فعليا، الكارما فعليا موجوده بقالها 22 سنه، متسجله رسميا في الدوله بقالها 22 سنه. انا بدات من 25 سنه في الرؤيه والصلاه والدراسه والكلام ده كله، لكن من 22 سنه 300 الف دي النهارده تساوي يمكن اكتر من مليون. لو ربنا جه النهارده قال لك بيع البيت بتاعك، حط المليون دولار عند اقدامي زي ما كانوا بيعملوا التلاميذ، وده مش جنان، انا بخدم ربنا طول عمري من وانا شاب صغير واحنا طالعين في الخدمه وبنكرز، كنا بنلف كل بلاد مصر ونكرز، نخبط على البيوت ونصلي مع الناس طول عمرنا شباب، كنا طالعين يعني انتوا عارفين السيسي يوناثان وانا كنا طالعين في نفس الوقت من نفس المكان في نفس الكنيسه بنخدم نفس الخدمه طول عمرنا وخدمات تانيه كتير. لو جه النهارده وقال لك كده، مش يعني الفكره اللي انا عايز اقولها مش كلام وخلاص ربنا بيقوله، نو ركب تقعد قدام ربنا، ايوه تقعد قدام ربنا، مش ساعه ولا اتنين، مش صلوه، مش كلمه بتقولها لربنا وخلاص، تقعد تسمع وتطيع صوت ربنا، ولما ربنا يقول لك اعمل كذا. انا بعتقد دلوقتي يمكن ما عندناش وقت نقعد مع ربنا كتير، وبنسمع للسوشيال ميديا اكتر ما بنسمع لربنا، وبنسمع في الوعظات، وحتى ببقى قاعد في الكنيسه ونص مخي معايا والنص التاني هنطلع من دلوقتي هنعمل ايه بعد شويه، ويا ترى مش عارف مين كلمني هرد عليه اعمل ايه، وببقى قاعد في الكنيسه بسمع الخدمه وبعمل جدول اعمالي، ببقى قاعد في اجتماع صلاه، حتى لو دلوقتي انا ما بشوفش اجتماعات صلاه يعني للاسف، زي ما كنا احنا واحنا شباب واحنا صغيرين كان عندنا اجتماعات صلاه للصبح كل اسبوع، كنا بنقعد قدام ربنا، كان في مؤتمرات صلاه بنقعد قدام ربنا بالايام. عشان كده كان ربنا بيلاقي فرصه انه يكلمنا.
1: صح.
0: انا بشجعك وبشجعك النهارده، عايز تعمل فرق في ملكوت الله، طيع صوت ربنا مهما كان والتكلفه مهما كانت. عارف ربنا عمره ما هياخد منك
2: ابدا.
0: انا ربنا جوعني لما انا حطيت كل حاجه عند اقدام الرب
2: ابدا.
0: نيفر
2: ولا نيفر الرب
0: نيفر، ده ربنا بيبارك بطرق انا ما اعرفهاش
1: يا رب،
0: وانا مت جعان قاعد نو نو، لان ربنا مديني المخ اللي عملت بيه الشغل اللي قبل كده والبرامج والكمبيوتر، وعندي امكانيات كبيره اقدر اعمل بيها حاجات كتير، انا بوجهها بس لملكوت الله. عشان كده بنعمل الاكاديميه، عشان كده بنعمل القنوات، عشان كده بنشتغل بالاي اي، عشان كده بنعمل برامج كمبيوتريه، عشان كده بنعمل حاجات كبيره نمجد بيها اسم يسوع. انا اتكلمت كتير بس انا عايز ادي الفرصه لاخواتي، وعايز اشوف فرق النهارده، انا عايز اشوف ابطال يكون الرب بيكلمهم ويقول له النهارده قوم سدد احتياج عمل الرب في الكارما، وانا ما انساش في يوم من الايام انا عارف ان عمل ربنا هيكمل، لانه لا متوقف عليا ولا متوقف علينا ولا متوقف على حد، ولما حد يدور وشه قدام ربنا ربنا هيجيب غيره. ربنا في يوم من الايام قال لي هتعمل اللي انا قلت لك عليه ولا هجيب غيرك، لان انا اخذت وقت انا كمان بقول يا رب طب ازاي، طب ما هو كتير، طب اعمل ايه، طب واتس اف، طب البيت بتاعي، طب انا لما ابيع البيوت هرجع، وافرض الموضوع يا رب فشل، وافرض الحكومه جت قالت لي لا ما تكملش، وافرض مش عارف ايه، وهرجع. حتى انا اتكلمت وقلت للناس اللي حواليا في الوقت ده، قلت لهم حتى لو رجعت وبعت كل حاجه ورجعت اشتغلت حتى لو في اي شغلانه بسيطه، قلت انا اوكي ام فاين، انا هعمل كده، وخدت خطوه ايمان. الفكره ان ربنا قال لي لو ما عملتش انا هجيب ناس تاني يعملوا اللي انت اللي انا طلبته منك. فساعتها قلت له لا يا رب انا هعمل اللي انت قلت لي عليه، ده كفايه الشرف ان انا امجد اسمك. وما حدش قعدت قناه الكارما سنين ما فيش مخلوق يعرف مين اللي عاملها، وكانوا الناس بيتصلوا بينا في التليفون ويقولوا القسيس فلان فلاني هو اللي عامل قناه الكارما، قول ربنا يباركه. الكنيسه الفلانيه عامله هي اللي عامله، وكانوا كتبوا في الجرايد ومعايا نسخ منها يقولوا مليونير عمل قناه تلفزيونيه وبداها من بيته ومش عارف. قلت امين يا رب
1: صيت ولا الغنى.
0: فالمهم اللي انا عايز اقوله مهما كانت في تكلفه، مفيش تبعيه للمسيح بدون تكلفه.
1: نعم.
0: في تبعية للمسيح من غير التكلفة؟

عايز نجاح حقيقي ادفع الثمن. عايز نجاح حقيقي في تعب، في سهر، في دموع، في تعب، في تكلفة حقيقية. فأنا بشجعك النهاردة، الرب بيكلمك بإيه؟ الرب بيقول لك النهاردة تقوم سدد الاحتياج بتاع عمل بتاع الناس دي. أنا ما انساش اختبار حكيته قبل كده، لكن أنا فرق معايا في يوم من الأيام. قلت له يا رب، كان ما كنا في الأول في بداية قناة الكرم ما كناش بنعمل أي حصاد، ما كناش. أنا كنت بصرف من الفلوس اللي كانت عندي، قعدت قناة الكرم شغالة بالفلوس اللي كانت عندي، صرفت كل حاجة. لكن جه في يوم من الأيام واتزنقت في مبلغ كبير ما كنتش عارف أعمل إيه. وبعدين بصلي، أنا لما بتزنق بقعد على الركب قدام ربنا أقول يا رب اتصرف، الموضوع موضوعك مش موضوع، ادفع فواتيرك يا رب. فجيت تاني يوم في مرة من الأوقات كان علينا حاجة وتمانين، مش عارف أثنك 86,000 أو حاجة زي كده، 86,000 دولار. وصليت بالليل، صحيت الصبح لقيتهم موجودين في البنك، حد حطهم وبعتهم وأنا معرفش منين. لغاية النهاردة أنا معرفش منين، أمام ربنا أنا معرفش منين الفلوس جت. حد عمل تحويل للبنك بنفس المبلغ ومش كاتب اسمه، والفلوس اتدفعت. وكان الكلام ده لما بتكلم على سنة 2005. مرة تاني موقف تاني برضه كان في البيت، حد اتصل بيه بالتليفون وقال لي أنا محتاج أقابلك في ستاربكس. والستاربكس ده كان على الناصية بتاعتنا، ناصية بيتنا، وإحنا قاعدين في منطقة، أنتوا عارفين المنطقة، الناس اللي جم زاروا البيت، منطقة كويسة. فحد قال لي أنا عايز أقابلك في ستاربكس. حاضر، أنا مش عارف عايز إيه. رحت، أهلا وسهلا، أهلا، إزاي حضرتك، إزايك، جاي بحاجة في إيده كده وقلم، وأهلا وسهلا، أهلا بيك، تفضل تفضل. أنت كلمة اللي قالها لي على طول، أنت محتاج كام؟ قلت له نعم. قال لي أنت محتاج كام؟ بقول له محتاج كام إزاي؟ قال لي أنت محتاج كام؟ قلت له كتير. قال لي يعني كام؟ قلت له كتير، مبلغ كبير. قال لي قول لي الرقم، محتاج كام؟ قلت له 25,000 دولار. راح فتح دفتر الشيكات، طلع اللي في ايده دفتر شيكات، كتب 25,000 دولار، وراح ماضي، راح قاطع الشيك، اتفضل، وبيمد ايده عشان يسلم عليا ويمشي. بقول له طب حضرتك مش عايز تعرف انا هعمل بيهم ايه وهنعمل بيهم ايه؟ قال لي ماليش دعوه. قال لي الرب قال لي روح سدد احتياج صامول في الكارما، والرب بيسدد احتياجك النهارده. وقطع الشيك وادهوني باي باي باي باي. مقابله ما خدتش 2 مينتس كان الرب سدد الاحتياج. اللي انا عايز اقوله لك، الرب هيسدد الاحتياج، هيسدد الاحتياج، بس انت اللي هتتحرم من البركه، وانت اللي هتتحرم من البركه. انا لو كنت في يوم من الايام قلت له يا رب نو، انا ال 300,000 اللي عندي دول غاليين عليا، وانا تعبت فيهم سنين، وانا اشتغلت، وده حق عيالي، وده مش عارف ايه، وده ايه، كان ربنا عمل اللي عمله ده، كان اكيد كان هيلاقي ناس تانية، بس ربنا كان هيشرفني ويبقى عندي اكليل بعد كده، ويبقى الشرف ان انا قطعت صوت ربنا. ده انا كنت هندم ندم عمري لو ما عملتش اللي ربنا بيقول لي عليه. صح، انا عايز اشجعك النهارده، خد خطوه ايمان. كلمنا كتير، كلمنا كتير، عايزين حاجه النهارده عمليه. ربنا بيكلمك مش بيقول لك حكايات، مش بنحكي قصص، مش بنحكي حكاكيه وجميله وتقول نو. ربنا بيكلمك وبيكلمك النهارده، عايز مني ايه يا رب النهارده؟ احتياج قناه الكارما، حد كان بيتكلم معايا بيقول لي ده واحد قسيس كان بيتكلم معايا يعني من قبل يمكن نص ساعه قبل اللايف، كان بيقول لي انت تعرف، بيقول لي كنا بنتكلم عنك امبارح، كنا قاعدين مجموعه من الخدام وبنقول قد ايه انت بتتعب وقد ايه الكارما بتتعب، وبيقول لي كده بالظبط، قال لي واحد ممكن يتصل يسدد كل احتياج عمل الرب في الكارما. وبيقول لي ده في بدل الواحد الاف حوالينا عندهم الامكانيه ان يحط النهارده نص مليون دولار لعمل الرب في الكارما، انت مش بتحطه لي انا. بيقول لي في الاف حوالينا يقدر يحط نص مليون دولار ولا هيعور الميزانيه بتاعته ولا هيفرق معي. في ناس ربنا اكرمهم لوقت زي ده، يا ترى انت منهم؟ انا مش بقول لك اعمل كده، لكن انا بقول لك اعمل الرب قاله لك. لو الرب قال لك 20 دولار اقدمها، لو الرب قال لك 20,000 اقدمها، لو الرب قال لك اعمل، انت مش بتعمل لي انا، انت مش بتقدم لي انا، انا نفسي انا كاتب ممتلكاتي بعد كده اغلبها لعمل الرب، او جزء منها كبير لعمل الرب عشان

0: استمر كل حاجة، لأنه هو ده أحلى حاجة في الدنيا، إن الواحد حتى بعد ما يطلع السماء يبقى الفلوس اللي ربنا ادهنا بتجيب نفوس، بتجيب نفوس طول الوقت. أنا بشجعك النهاردة، نفسي يا أخي هاني لو حابب تصلي معانا يا أخي هاني إن الرب كل واحد بيكلمه الرب ياخد خطوة عملية. وأنا عارف الأساس أليكس كمان عايز يشارك، والأخت ميسون طبعا ما شاركتش من بداية الحلقة وشايف دفتر جميل كده قدامها، ربي يباركك. بس كمان هرجع لخاني، لو تصلي ان الرب
1: امين
0: يثقل اولاده اولاده اولاده. تخيل لما باباك يجي يقول لك لو يعيش يعني، او باباك يجي يقول لك اعمل الشيء الفلاني، هتقول له ايه؟ انا ابويا السماوي بيقول لي ايه النهارده؟ اتفضل يا خاني.
1: حبايب الرب في كل مكان، تعالوا كلنا نتحد. الكلام اللي سمعناه والتعليم الجميل والأمثلة الحية اللي مش مستوردة، احنا بنحكي على ناس عرب مصريين، احنا مش بنحكي عن فلان المترجم ولا فلان، لكن حد سمع وطاع. انت قدامك فرصة، تعال النهاردة قول يا رب فعل الكلام ده، فعل إيماننا يا رب.
2: أيوة يا رب.
1: ادينا عمل إيماننا وتعب محبتنا. تعال نتحد مع بعض النهاردة
2: يا رب. يا رب
1: يا رب نكرمك لأجل شخصك العظيم اللي موجود وسطينا، نعظمك لأنك علمت الدنيا العطاء. أنت قلت وقبل ما تقول عملت. أشكرك من كل القلب يا رب، لم تحبنا بالكلام ولا باللسان لكن بالعمل والحق. وديتنا شرف أنك تكون المثال الكامل أن نتبع أثر خطواتك يا رب.
2: نعم يا سيد.
1: قدام هذا الشرف علينا مسؤولية زي ما قالوا إخواتي يا رب.
2: نعم.
1: وإحنا غلابة بنقولك من كفء لهذه الأمور، لكن أشكرك لأنك أنت العامل فينا يا رب.
2: نعم. نعم.
1: يا رب النهاردة مش مجرد كلمات ولا تعليم عظيم ولا تعزيات ولا اختبارات قوية، لكن أشكرك لأنك أنت هتعرف تترجم الكلام ده في حياتنا
2: باسم يسوع.
1: أشكرك لأن مصنعك لم يغلق يا رب.
2: نعم.
1: اللي طلع صمويل استفانوس وطلع خدام أفاضل قاعدين وخدام بيخدموا في كل مكان، أنت موجود يا رب.
2: أيوة يا سيد.
1: بس تعدنا يا رب كلنا نقول لك ها أنا ذا أرسلني.
2: نعم.
1: أنا تحت أمرك ورهن إشارتك، تقول لذلك اذهب فيذهب وذلك يأتي فيأتي. أشكرك لأن هذه الأمور يا رب اللي سمحت أن الموضوع يتاخد في هذا الاتجاه تنشئ فينا غيرة.
2: نعم.
1: وتنشئ فينا أشواق مقدسة. تعال بالروح القدس إلهب القلوب يا رب.
2: يا رب
1: يا رب ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا؟ أنت اتذبحت، انت مت عشاننا.
2: نعم.
1: كيف لا تستحق ان تاخذ الحياه وكل ما فيها يا رب.
2: نعم يا سيد.
1: يا رب طلبه لاجل كل نفس متردده، كل نفس خايفه، كل نفس عماله تحسبها. تعال يا رب وزورنا زياره للنفوس المشككه والنفوس اللي خايفه، واسمعها الصوت لا تخافي، وإن بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. احنا مستنينك وعايزينك الليلة يا رب تفتح القلوب وتتفتح الجيوب، ويبقى ليلة عطاء وليلة بركات يا رب. ما تبقاش قطرات لكن فيض من البركة يا ابن الله الحي. لا نسكت ولا ندعك تسكت يا رب. أشكرك لأنك أمرت بالبركة، والكرمة ده شغلك وعملك. الكرمة أنت اللي غرستها بإيديك، وأنت قلت من جهة عمل وصيني وإحنا بنوصيك.
2: نعم يا
1: تقم إن تقيم أبطال
2: يا رب،
1: ويكونوا ناس جديدة تقف وتشوف عمل عظيم يا رب.
2: يا رب باسم
1: أشكرك لأنك ما عندكش مانع تعمل أكثر جدا مما نطلب أن نفتكر ونصلي في اسمك. أي. وليك كل المجد.
2: آمين
1: آمين,
0: آمين. امين امين. ربي يباركك خاني. ارجع لك تاني بعد ما اسمع مع الاخ الاخت ميسون والاسيس اليكس كمان. حبقنا انا لسه شايف الماتش 11000. مين يقدر يقول انا احط 10 عليه و19 واكتر؟ الرب بيتكلم ليك والرب بيتكلم ليكي. من فضلك اعمل الرب يقول عليك. يعني مش معقول كمان يكون قاعدين من بدايه الحلقه يا اسيس اليكس وشايف تقدمات، نشكر ربنا اخر تقدمه شايفه $50 مونثلي من نيويورك. بشكر ربي جدا لأجل كل تقدمة، لكن كل اللي وصل $885 من بداية الحلقة

0: اللي انت
1: ما ينفعش.
0: ده اخ صامويل
1: اتفضل يا سيدي.
0: موجود في تثنية واحد لما موسى كان بيقول لربنا لا اقدر وحدي ان احملكم، كفاية احمال ثقيلة على القناة وعلى اخونا صم. بيجيني كل يوم اتصالات ناس ناس كتيرة شايلة احمال وشايلة اثقال، البيوت الخربانة والابن اللي بيفقد بيته وبيفقد زوجته وبيفقد ولاده والناس اللي احمال احمال احمال. بس انا عاوز اقول لك الحمل ده مش هيتشال من عليك الا وانت بتطلب ملكوت الله وبره اولا وبتشيل الحمل. ليه؟ لانه بيقول لهم ايه، بص الاراضي بتاعتنا الله عنده نداء للدول العربية بتاعتنا في تثنية واحد بيقول في عبر الاردن في السنة الاربعين بعد ما ضرب سيحون ملك الاموريين السكان في عشتور في عبر الاردن في ارض مؤاب كل الاماكن العربية دي، واحنا عندنا حروب شغالة كل ما يليه من العرب العربة الجبل السهل الجنوب ساحل البحر لبنان النهر الكبير نهر الفرات كل المناطق دي على فكرة يا جماعة دلوقتي تحت حرب وحرب شغالة، ملك سيحون شغال حروب بتخترع في كل يوم حروب جديدة. طب نعمل ايه قدام الحروب اللي في بلادنا العربية دي؟ بقول له انظر قد جعلت امامك الارض ادخلوا تملكوا الارض التي اقسم الرب لابائكم ابراهيم واسحاق ويعقوب ان يعطيها لهم. واحنا دلوقتي لان احنا اولاد ابراهيم من ايمان ابراهيم لينا الوعد ان احنا ممكن ننتزع الارض دي من الحروب. بيقول الرب اله ابائكم كلمتكم في ذلك الوقت. لو انت مش عاوز تشيل حمل، لو عاوز بس تشاهد وعندك طلبة صلاة وكل يوم تكلمونا احمال واثقال مفيش حاجة بتحصل. ليه؟ لانه بيقول له الرب لا اقدر وحدي ان احملكم، الرب الهكم كثركم وهو اذا انتم اليوم كنجوم السماء في الكسر. انا واثق ان اللي بيشاهدوا الكربة فعلا زي نجوم السماء في الكسر. طيب الرب غرضه ايه؟ عاوز لما نشيل الحمل
1: أمين.
0: مع صمول عن كل الشعوب دي في وعود بيقول الرب إله أبائكم يزيد عليكم مثلكم ألف مر. أنا بنادي يا رب على ناس تقدم الألف والعشرة والخمسة وانت بتنادي لأنك مغبوط هو العطاء أكتر من الأخذ. يا رب أنا بصلي أنك أنت عاوز تزود ناس قاعدة ساكتة مش عاوزة تتحرك ولا تتكلم ولا تبدي يد. طيب هل لي اختيار أن أنا أقف مشلول قدام عمل الله وما عملش حاجة؟ بيصف الكتاب أن الرب عاوز يزودهم ولا يستطيع موسى أن يحمل الثقل وحده وحملهم وخصوماتهم، فبيصف أن الناس اللي بتاخد المسؤولية الرب بيديهم رجال حكماء عقلاء فأجعلهم رؤوسهم.
1: أمين.
0: بدل ما تبقى المشاكل والأحمال هو تفكيرك والرأس بتاعك، تعال اشترك معانا في أمين. عمل الله علشان وانت بتشيل الحمل عن القناة الرب لي وعد انه يبارك الف مرة. امرتكم في ذلك الوقت الرب الهك بيقول جعلت الارض امامك اصعد وتملك لا تخف ولا ترتعب ولا تخف من بكرة وما تخافش على فلوسك وما تخافش على امكانياتك.
1: أمين.
0: لانه انت مرت إن يعني الناس اتزمرت وبيقول كده الى اين نحن صاعدون لا ترهب ولا تخافوا منهم الرب إلهكم السائر أمامكم. الرب عاوز يحارب عنك النهاردة، عاوز يحارب عن ابنك، عاوز يحارب عن بنتك.
1: أمين.
0: عن عيلتك، لأن احنا بيقول محدش قدر يسمع كلمة الله إلا كالب ابن يفنة له أعطي الأرض. أنا بأكد ليك الرب عنده عطايا وامتلاك جديد لكل واحد كالب ويشوع النهاردة إلا يسمعه صوت الرب كما أمرنا.
1: أمين أمين. أحبان خلينا ناخد معنا مكالمة كمان. معنا أخونا يوسف من ميشيغان. سوري أخي يوسف اتأخرنا عليك، أنا عارف أنه الوقت عندك متأخر، لكن أهلا وسهلا بك اتفضل.
2: ألو مساء الخير.
1: مساء يسوع أهلا بيك.
2: سلام ليسوع اللي تحب لكلكم.
3: أمين يا أمين. يوسف رب يباركك.
2: أخ صامويل أنت تحب يسوع؟
1: طبعا.
2: عندي رسالة من يسوع لك.
0: هللويا.
2: بس تسويها
0: نسويها
2: نسوي بيها الرسالة
1: تفضل
2: اللي انت تحبه.
1: امين.
2: اوكي بالسبعة ونص توقيت كاليفورنيا اليوم بقى لكم 40 دقيقة سكر هذا البرامج يدفع سيد المسيح

0: 10 فوق 10 21، بس بحيث يجي هذا المبلغ بالسبعة ونص، يعني 21,000 يجون.
1: يعني دلوقتي
0: تسكر تخلص هذا اليوم عيد الحصاد، وبكرة أنت تأخذ الأوف.
1: يمين
0: انت شخصيا يشوف لك واحد غيرك يقدمه
2: لانه
0: انت تعبان.
2: عسل يا اخي يوسف.
1: ربنا يخليك ربنا يخليك. انا طيب بس
0: هي الرساله
1: نمشي واحده واحده نمشي واحده واحده. اول حاجه دلوقتي عشان اشوف انا فاهم صح ولا لا، حضرتك هتحط 10,000 على المبلغ اللي موجود، يبقى 21,000 بشرط ايه؟
0: نو
1: ايه
3: سد ال 10 بقى؟
0: نو
1: ايه؟
3: طب فاهم
0: ادفع 11 وبلس 10
3: 11 وبكره 10
1: لا تاني معلش
0: نو نو نو ادفع الماج والباقي من ماج 21
1: اوكي
0: اوكي بس بحيث بس 7 ونص 6 البرامج هاليوم
3: عاوز يدينا
0: راحه
3: عاوز يدينا راحه
1: 7 ونص المبلغ اللي موجود على الشاشه ده ما نلمهوش من احبائنا
3: هو هيسدد
4: هو هيسدد
3: هو هيسدد
0: هيسدد سنيناتهم
3: ويدينا راحه الساعه 7 ونص
0: 11 و10
4: هو مكتوب على الشاشه 11
3: ويقول لك تسكر تريح 7 ونص
1: ونريح يعني حضرتك
3: هيدفع 21
1: حضرتك يعني هتدفع ال 21,000 بس مش عايز اي حد يتلم من اخواتنا
0: لا لازم تجيب هاي العشره خلال 7 ونص توقيت كاليفورنيا يعني 40 دقيقه بعد
2: يعني مشروطه
0: اذا تجيبون 10 انا ادفع 21
2: لو اتلمت المبلغ خلال لغايه 47 دقيقه هو هيدفع
3: 10 في 40 دقيقه
0: لا مو 10 21
2: كانه تريبل كده
1: يعني بردك افهم احنا المطلوب مننا دلوقتي
0: ليش ما جاك الرساله مال يسوع
1: طب بس انا ملخصها
0: بس اسمحوا لي
3: واحده واحده
2: اتفضل
0: واحده واحده لو انتم جبتم 10,000 من المسيحيين يتبرعون منا لسه او نص توقيت تليفونيا
1: ايوه كده
0: تخلصون برامج
1: ونقول
0: اوكي مو اول ماتش مالكم 11 اللي باقي مو 10 اجمعهم هذول اثنين قديش 21 صحيح
5: 11 و10 yes. 21
1: صح
0: اوكي انا ادفعهم
3: هللو
0: بس بحيث تجيبون هاي ال 10 و116 110 مو صحيح بقالكم
1: يس yes.
3: في شغل اتصال
0: بحيث تسكر اليوم البرامج
3: عاوز ريحنا
0: وتاخذ انت خلص نص انت تومورو اوف
1: تومورو اوف
0: ربنا هذا المسج من السيد المسيح بيلو ما
1: تبعته
0: يو تشويس يعني الكرة ملعبك انت يا صامويل
1: صدقني انا كنت بدور على حد النهارده ياخد بدالي
3: بكره
0: السيد المسيح راح يدز واحد باكر ياخذ مكانك
1: امين
0: تاخذ تواعد لو ما تواعد
3: واعد
0: المره ملعبتك صامويل الحصر
3: واعد
1: حاضر
0: فهمت المسج لو لا
1: ربنا
0: يخليك يسوع اللي تحبه
1: امين
3: ربنا يريح قلبك اخ يوسف دايما بتريحنا بجد يعني
1: طيب التحدي دلوقتي قدامنا في 40 دقيقه المبلغ اللي قدامنا على الشاشه ده لازم يخلص
3: امين
1: صح كده يا يوسف
0: 10
1: 100 تمام خلينا نشتغل دلوقتي على المبلغ اللي قدامنا ده ونخلصه في ال 40 دقيقه يبقى عندنا تايمر اخونا المخرج عندنا 40 دقيقه في شرط ان ال 40 دقيقه دول المبلغ اللي هو ده ال 10,000 ده يخلص جزء جزء
0: صامويل
1: يس
0: 40 دقيقه والثانيه واحده اذا ما يجي ديل اوفر
1: بس هذا الشيء بحب انا الكلام العراقي مهم خلي بحب
3: العراقي عند كلمته
1: برافو عليك ثانك يو اخي يوسف
5: يا رب
1: ثانك يو
0: ثانيه واحده
2: اي يا اخي
0: اذا صار التوقيت تليفوني 7 ونص بالضبط 37 دقيقه وثانيه واحده ديل از اوفر لا تحاسبني عليه
1: طب ليه بقى دلوقتي دلوقتي 35 دقيقه اخونا المخرج ولا 37
3: دقيقه ربنا بقى
1: 37 دقيقة
2: أول تقدمة طب نقدر نحسب ال 40 دقيقة أول تقدمة
1: هو قال لك 7 ونص
3: 7 ونص
2: 7 ونص
3: مكفول
0: توقيت كاليفورنيا
1: صدقني أنا سعيد بالتحدي ده أنا أكتر واحد سعيد أنا بشكرك بشكرك
0: صامويل تواعد باكر راح تاخذه أوف تومورو
1: بإذن يسوع
0: بإذن يسوع ده هذا وتوعد
3: خلاص واحد
1: والامين
3: سلمنا سلمنا
1: اشكرك اخي يوسف اشكرك اشكرك اشكرك ربي يباركك ربي يباركك عزيزي احب انا عندنا تحدي

0: حاجه 30 دقيقه
1: قد جميل
0: 7 ونص بتوقيتنا اللي هي بعد بالظبط 37 دقيقه بتوقيت بالتليفون اللي معايا 37 دقيقه اكشلي التايمر شغال تا 100
1: نلحق نص
0: اخونا المخرج برافو عليك ظبطه لنا وخلاص كده هيخلص التايمر ده على 7 ونص.
1: اسمي يسوع
0: الكلام العملي 10115 تعالوا نخلصهم بسرعه
2: باسم يسوع.
0: اوكي انا ما سمعناش من اخت ميسون.
3: امين.
1: ممكن بعد
0: ما سمعناش من اخت ميسون معلش يا سيس. اخت ميسون اتفضلي حضرتك.
3: امين امين. هنتكلم بسرعه عشان قبل 7 ونص.
0: بالظبط.
3: من شوي أخ صموئيل أنت كنت بتقول على قناة الكارما السبع قنوات والبرامج اللي له زمان في أمريكا بيعرف أنه كنا نتمنى قناة مسيحية وبتتكلم اللغة العربية. وبالنسبة للقنوات للبرامج الكتيرة قديش في ناس عم تفرح عم تتفرج على مؤتمر ولا على نهضة في مصر ولا في ولاية تانية وإحنا قاعدين في بيوتنا وموجودين في الولاية اللي إحنا فيها. دي بركة عظيمة. قديش اختبارات سمعناها من ناس قاعدة في بيوتها وبتشاهد المؤتمرات أو نهضة أو بقول البرنامج الفلاني القسيس الفلاني الخادم الفلاني وركعوا على الأرض وصلوا وقبلوا الرب يسوع المسيح مخلص لحياتهم. فنشكر الرب من أجل قنوات الكرمة السبعة ومن أجل البرامج كلهم لأنه كل برنامج بركة وكل برنامج بيكمل الثاني ودي نعمة من عند ربنا. إحنا دائما بنقول الهدف قناة الكرمة هو بالفعل خلاص النفوس. يعني كل مكالمة بتيجي إلنا أو كل مكالمة إحنا بنعملها لازم نوصل رسالة الخلاص. على فكرة يعني في ناس بجد بيكلمونا أول كلمة بيسألونا هل عندكم وقت تسمعوا لنا؟ الظاهر إنه إحنا في زمن ما حد عم بسمع لحد، ما حد عنده وقت، الدنيا عم تجري والناس بتجري وما حدا فاضي لحدا. لكن بيتصلوا فينا وأول سؤال بيقولوا هل عندكم وقت تسمعونا؟ وبالفعل بنسمع لهم وبنوصل لهم رسالة الخلاص وبنصلي معاهم وبنتابع معاهم. في أشخاص بيكلمونا منهارين بيبكوا بيفكروا بالانتحار أو حاولوا الانتحار وكانت بالبداية مكالمة مؤلمة لكن في آخر المكالمة بيكونوا فرحانين لأنهم حصلوا على الخلاص وصلينا معاهم وتكلمنا معاهم وساعدناهم وصاروا بالفعل خليقة جديدة في الرب يسوع المسيح. في أشخاص ماشيين في طريق غلط إن كان شباب أو بنات أو رجال أو ستات برضو بنكلمهم عن خلاص الرب يسوع المسيح وبنصلي معهم وبنتابع كل شخص بنصلي معه بنتابع معه ونتأكد إنه بالفعل ماشي في الطريق الصح. في أشخاص بنكلمهم هم عايشين في نيرسينج هوم في بيت العجزة. يعني من يومين كنت أنا بكلم ست حبيبة قلبي تقول لي أنا أتمنى أشوفك هل تقدر هي في كندا هل تقدر تيجي تزوريني على كندا. يعني شوف المحبة قديش لأنه إحنا بنهتم فيهم قديش الست دي كانت متمنية تشوف الأخت اللي بتتابع معاها وبتصلي معاها. في أشخاص عندهم طبعا أمراض جسدية ونفسية وروحية لكن برضو بنصلي معاهم وبيقبلوا المسيح والأغلبية بيشفوا وبيتحرروا. في أشخاص بيكلمونا يقولوا إحنا الليل مش عارفين ننام مش شبعانين النوم من وراء الأعمال والأسحار والشياطين اللي بتنط في البيت وبتنط علينا يعني تعبانين تعبانين. برضو بنعمل نفس الشيء نكلمهم عن خلاص الرب يسوع وبنصلي معاهم وننتهر الأرواح الشريرة وبالفعل بيتحرروا وبيبدوا بداية جديدة مع الرب يسوع المسيح. في اختبار كتير حلو شاب غير مسيحي من السعودية بعت لنا إيميل بيقول أنا لي 5 سنين بشاهد قناة الكرمة وخصوصا برنامج صوت العالم

0: العابرين، الأشخاص الذي بيتكلموا عن اختباراتهم لمسوا قلبي. أنا شاعر في فراغ في قلبي، وبقول أنا كنت مخدوع في ديني وفي إيماني، لكن أنا عاوز يسوع. أرجوكوا صلوا معي وقولوا شو أعمل. وصلت له برسالة الخلاص وصلى معي من كل قلبه وقبل الرب يسوع المسيح مخلص لحياته. بعد ما خلصت معه صلاة قال أنا بحب يسوع. في فرح بقلبي، شعرت في قوة لمست قلبي. أنا شاعر نفسي إني اتولدت من جديد. قلت له بالفعل أنت اتولدت من جديد وأنت صرت خليقة جديدة في الرب يسوع المسيح. بعد شهر اتصلت أسأل عليه وأطمن عليه. قال هو بيقول لي أنا فرحان كتير في المكالمة، وقال أنا فرحان بيسوع وبقرأ الكتاب المقدس وبصلي وعاوز أعرف الأكثر عن يسوع وبشكره لأنه غفر كل خطاياي وأنا نفسي أتعمد. قلت له صلي ربنا يفتح الباب للمعمودية.
1: أمين.
0: في مجال لكمان اختبار
1: ولا؟
0: المكالمة هاي الاختبار هذا كتير كتير أنا أثر فيه، وكنت بمسك نفسي من البكاء. شابة عندها 22 سنة، أول شيء قالت لي عندك وقت تسمعي لي؟ قلت لها نعم حبيبتي. فقالت لي أنا شابة عندي 22 سنة، بتقول أنا عاوزة ناس يسمعني وينصحني. أنا قلبي مكسور وأنا محطمة، لا بشتغل ولا بدرس ولا بعمل أي شيء، وحاولت الانتحار لكن أنا ما متش، وبدأت أخذ مخدرات وصرت أمشي في طريق غلط، وأنا في علاقة دلوقتي مع شاب غير مسيحي. فسألتها قلت لها حبيبتي إيه اللي وصلك للأشياء هاي؟ قالت من لما كنت أنا 9 سنين إخواتي الشباب كانوا يعتدوا علي، وكانت تشتكي لأبوها وأبوها كان بيضربها. قلت لها طب ومامتك؟ قالت مامتها عندها مرض نفسي ولا دايرانة في أي شيء ولا بتعرف أي شيء. فطبعا كلمنا أنا وياها وكانت مكالمة طويلة قوي قوي. أول إشي كلمتها عن خلاص الرب يسوع المسيح، وصلت معاي وقبلت الرب يسوع مخلص لحياتها، وشجعتها على قراءة الكتاب المقدس والصلاة وأن تروح الكنيسة وتسمع ترانيم. فبعد ما صلت معاي وقبلت المسيح قلت لها أنت لازم دلوقتي توقفي على رجليكي، لازم ترجعي تكملي علمك ولازم تشتغلي عشان تصيري تعتمدي على نفسك ونفسيتك تتغير وتلتهي بأمور تانية، وأنت صرتي دلوقتي خليقة جديدة طبعا مش هترجع للحاجات اللي أنت كنت بتعمليها. وطبعا تكلمنا كتير في الموضوع ده. في نهاية المكالمة كانت فرحانة وقالت أنا بشكر رب أنك سمعتي لي وأنك صليتي معاي وأنك حاسة فيا. بعد شهر أو شهر ونص اتصلت فيها أسأل عليها، قالت لي أنا فرحانة وقالت أنا تبت توبة حقيقية وبدأت أكمل دراستي زي ما قلتي لي ده أكمل تعليمي، ومش بس كده بديت برضو أشتغل وصرت أروح الكنيسة وبابا بطل يضربني وإخواتي صاروا كويسين معايا وأنا فرحانة في يسوع. أشكركم لأنكم أنتوا أنقذتوني، أنقذتوا حياتي، وشكرا على محبتكم. البنت دي الشاب دي لو ما تصلت في الكرمة، لو ما يعني قربت لنا تروح لمين؟ هي البنت دي في الشرق الأوسط، معقولة تروح تكلم الجيران؟ معقول تروح تكلم قرايبها؟ لا أكيد كان بهدلوها وكان رجموها وكان عملوا فيها العمايل، لكن في قناة الكرمة صلينا معاها تابعنا معاها والبنت رجعت وقفت على رجلها. شوفوا إحنا يعني إحنا في أمريكا وبنوصل لناس

0: بلدان برا وبنتابع معاهم وبنصلي معاهم وبنقودهم للمسيح، وحياتهم كلها تتغير وبتشهد عن الرب يسوع المسيح، وإنهم بالفعل بيصيروا خليقة جديدة في الرب يسوع المسيح.
1: أمين. رب يباركك أخت ميسون، اختبارات رائعة. ده اللي ربنا بيعمله من قناة الكارما، ده اللي ربنا بيعمله بكل تقدمة بتقدمها في عمل الرب في الكارما. حبقنا احنا عندنا تحدي 26 دقيقة وشايف 9000 وشوية، 9000 تسع أشخاص في كل أنحاء أمريكا في 9 دقائق نكون خلصنا.
2: طب قول لنا مين يوسف؟
1: الأخ يوسف عمل تحدي إن المبلغ ده لو جه، لم لو هو قال لو جه في الوقت اللي هو قاله اللي هو باقي 26 دقيقة بالظبط، يعني لما التايمر ده يبقى صفر معنى كده إنه صفر. لو ما جاش المبلغ ده خلاص، لو جه المبلغ ده الأخ يوسف هيحط قده تاني. فبشكر ربنا جدا جدا جدا لأجل التحدي اللي هو يعني انت عارفين الأخ يوسف. ربي يباركك يا أخ يوسف حقيقي، وبشكرك بشكرك على مشاعرك الحلوة. أنا فعلا هدور على بعض الأحباء أنه بكرة يقوموا بدالي، أنا فعلا محتاج. يعني أنا ببقى قاعد ويمكن بعض بيلاحظ مش قادر أحرك رجلي من كتر التعب، وكل يوم بقالنا أسبوعين دلوقتي تعب رهيب ومسؤولية كبيرة. أنا بقوم بالدور اللي عليا. طب أنت بتقوم بالدور اللي عليكي وأنت بتقوم بالدور اللي عليكي. 25 دقيقة وأنا عايز نرجع نتكلم مع أحبائنا دقيقتين دقيقتين دقيقتين، مش هنطول دقيقتين مع كل واحد منهم علشان ما عندناش غير 25 دقيقة، ولازم كل دقيقة أقعد أفكر أحبائنا إحنا إيه المطلوب دلوقتي. لسه المبلغ أنا شايفه آخر تقدمة 60 دولار من هولندا، 60 يورو من هولندا. أمين. ربي يجيب أبطال من هولندا، ربي يجيب أبطال من أستراليا، أبطال من كندا، أبطال من كل حتة. ورب بيكلمك أنت النهاردة، ليك نصيب في البركة. اللي سمعنا في بداية الحلقة من الأساس أليكس، اختبار عملي طازة سخر جاي. أخونا الأخ يوسف نفسه شهد على الهوى باختبار قدم للرب والرب عمل مكافأة. الرب بيدي، الرب بيكرم، بس اللي يصدق.
2: أنا بشكر
1: من له أذنان للسمع فليسمع. يلا بينا أحبائنا،
2: لأنه أنا بنادي على الشعوب. ذكرت نهر الفرات، والرب يزيدكم يبارككم ألف مرة. فهو سمع النداء وقال أنا مستعد أسدد المبلغ ده
1: 24 دقيقة،
2: واثق أن الرب هيبارك. في نداء أخير بس عاوز أقدمه من أشعياء 49. الرب بيتكلم عن العبد الذي يريد أن يتمجد به، وبيقول كده قليل أن تكون لي عبدا، بيقول له كده جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. الوقت ده وقت حساس جدا لأنه يسدد الماتش كله. وكمان هنصلي الرب يدي أول أخونا الحبيب صمويل وصار الليالي، وهيكون يعني رحمة على جلسة بيقعد كل يوم أخونا صمويل لميد نايت وبيكمل شغل، ورحمة للقناة ورحمة لعمل الله. فبيقول في وقت القبول استجبتك، في يوم الخلاص أعنتك، أحفظك وأجعلك عهدا للشعب لإقامة الأرض لتمليك أملاك البراري. النهاردة زي ما سمعنا أخت ميسون، فعلا الرب بيدينا أملاك البراري، أملاك جديدة. وبيدي الرب الوعد اللي يشترك في عمله النهاردة، لو عندك أسرة في البيت قائلا للأسرة اخرجوا للذين في الظلام، اظهروا على الطريق يرعون في كل الهضاب. النهاردة وإحنا بنكمل المبلغ الباقي ده، أنا شاركتك اختبارات حقيقية. لما الرب أرسلني تحت تأثير المسحة في الكارما باركني بثلاث شعوب، شعوب عربية، شعوب مختلفة في أمريكا وأسبانية. استخدمني بثلاث لغات في أسبوع واحد، حصل خلاص وتحرير وأنا تحت المسحة دي. ولو بتصدق النهاردة، لو سمعتم هتأكلون خير الأرض، لو أبيتم للأسف ما فيش غير السيف. فبيقول كده لا يجوعون ولا يعطشون. هؤلاء من بعيد يأتون، من الشمال، من المغرب، من أرض سبيهم، ترنب أياتها السماوات لتجد الجبال بالترنم، لأن الرب عز شعبه وعلى بائسية طرح. المبلغ الباقي اللي احنا بندفعه بسرعة عشان الأخ يوسف هيدفع قده بعد 22 دقيقة. لو اتأخرنا ثانية واحدة الماتش هيروح، وده مبلغ بسيط جدا اللي باقي على الشاشة، ممكن 10 أو 9 بألف واحد بالمبلغ البسيط اللي باقي. علشان يعني ازاي الأخ يوسف أنا عارف يعني كل

0: كل يوم بيتحدى معنا
1: 21 دقيقة
0: وبيكمل معنا مستعد يدفع المبلغ كله 11,000 لو سددنا الباقي. آخر حاجة عاوز أقولها
1: 21 دقيقة
0: أرفع إلى الأمم يدي وإلى الشعوب أقيم راياتي فيأتي بأولادك في الأحضان وبناتك على الأكتاف يحملنا ويكون الملوك حاضنيكم. اللي بيدخل معنا في هذه الرؤية السماوية لأن قناة الكرمة بترفع راية الرب وبتتمم الإرسالية العظمى بيقول لك الملوك يكونوا حاضنوك. يمكن أنت تكون عايش في مملكة ولا في مكان مظلوم، الرب هيمد يد المعونة ويد الرعاية ويسلب وغنيمة العاتي تفلت. وأخاصم مخاصمك وأخلص أولادك وأطعم ظالميك لحم أنفسهم يسكرون بدمهم. أنا الرب مخلصك وفاديك. لو أنت أمين. بترفع معانا الراية وبترفع معانا اسم يسوع كل الوعود دي هتتم النهاردة، لأن جه الأخ يوسف وقت بركة وبعد 21 دقيقة عاوز يدفع ال 11,000 كلها
1: الباقية،
0: والرب يكمل معانا وترحم القناة وندي وقت راحة شوية لأخونا صامويل والأحباء وأخونا بيتر كمان كل ليلة بيسهر.
1: أحبائنا باقي نص الوقت، وأنا كنت متوقع أن أشوف أحباء يقدروا يقدموا مرة واثنين، وتقدر تقدم 1000، تقدر تقدم 500، تقدر تقدم 5000، تقدر تقدم 7000. واحد يقدر يقول أنا اشمعنى الأخ يوسف اللي ياخد البركة دي، أنا كمان عايز أخد البركة دي. ممكن حد يتصل دلوقتي يقول أنا حط قد المبلغ ده تاني.
0: أمين
1: أمين. صدقوني عندنا أبطال موجودين وبيسمعونا دلوقتي، وربنا ادالك الإمكانية أنك تعمل فرق في ملكوت الله، تقدر تعمل فرق وتوصل رسالة المسيح. عارف بالمبلغ ده نقدر نعمل كم إيفنت في الشرق الأوسط؟ عارف كم شاب توصل لهم الرسالة بسبب الفلوس التقديمات دي؟ 20 دقيقة. أنا مش عايز أتكلم كتير، أنا بشجعكم لحاجتين. لازم نخلص المبلغ ده، وبشكر ربنا لأجل كل تقدمة شهرية. أنا شفت 3 النهاردة، واحدة تقدمة 25 دولار من بنسلفانيا، تقدمة 5 دولار من كاليفورنيا شهري، في تقدمة 50 دولار من نيويورك اللي جت. 3 اشتراكات شهرية. بفكركم أي اشتراك شهري هيوصلك ميداليتين حلوين من شعار عيد الحصاد ده. ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. ممكن نعمل تأملات كثيرة في الآيات دي، لكن يوصلك ميداليتين من دول، واحدة ليك وواحدة تقدمها لحد تاني. فأنا بشجعك يلا بينا. وكمان في آخر يوم السحب 200 دولار اللي أي مبلغ 200 دولار أو أكتر هيكون في آيفون لواحد من حضرتكم، أنا معرفش مين. بس أنا بشجع كل شعب الرب ما نسمعش وخلاص، لكن نقدم 19 دقيقة. أخي هاني هديلك دقيقتين ونرجع لأحبائنا في الاستوديو تاني بسرعة. احنا 19 دقيقة وأنا نفسي أشوف الأرقام دي تيجي نعمل قبل الوقت يكون الفلوس دي خلصت.
0: امين يا رب.
1: يلا بينا دلوقتي، مين يقدر يقدم 1000 2000 دلوقتي؟ 1000 2000 يلا
2: بسوه.
1: يلا بينا. اتفضل يا خين.
3: الوقت ده وقت خاص جدا، وقت الرب خلاك يعني تقعد قدام الشاشه. لهذا الوقت الرب اقامك، ولهذا الوقت الرب عماله يعدك علشان فيض من البركه هيخش حياتك. بشجع اخواتي اللي رب استأمنهم على اعمال كبيره واستأمنهم على مشاريع كبيره، ولا سيما في كاليفورنيا وغيرها وكل الولايات والعالم كله. النهارده جه الوقت انك انت تقول له انا برد لك ماذا ارد للرب من اجل كل حسناته لي. عايز اقول لك فكره صغيره خالص. الفاضل اخويا مايكل الجميل الممسوح بيقول ان الكنائس مقدونيه ان هم اعطوا وازاي ان هم اختبروا نعمة الله. وانا بنادي النهاردة على كل مؤمن حقيقي اختبر النعمة، كل مؤمن عاش ومقيم في النعمة امنتوا لذلك تكلمتوا. لازم يبقى في اكشن، في فعل، ما يبقاش مجرد يعني احنا بنقول كلام. يا حبايب عايز اقول لك لا الفقر ولا الضيق وقف قدام كنائس مقدونية حتى لو كانت ظروفك صعبة جدا. يا حبايب الكنائس اللي أخويا حكى عليهم في بداية الحلقة والروح القدس خدنا في الخط ده، الكنائس دي اللي هي شمال اليونان اللي هي المقاطعات بكالوش، يعني عايشين حياة كويسة. يعني فيليبي وتسالونيكي كانوا الإخوة المؤمنين بتحت ضغوط وتحت الاستعمار و ده كله. طب احسبها بالمعادلة، فقر وفقر شكله إيه؟ عميق، وضيقة وضيقة شديدة. الفقر والضيق الشديد ده يساوي ايه؟ يساوي وفور فرح. ايوه ده ضد المنطق. ايوه ده ضد العقل. ايوه لان نعمة الله في الموضوع، لان بركة الرب في الموضوع، لان قلب الله معاك فبيوصل للقصة دي. وأنا بحكي النهاردة نفسي قوي تختبر الكلام ده.

0: حط أنفسهم أولا ثم أعطوا، مش بس يعني حسب الطاقة لكن فوق الطاقة. أنا أشهد النهاردة الرب عايز مش يباركك بقطرات من المحبة ولا الفرح ولا السلام. بص يا حبايب، احنا للأسف طمعين في حاجات كتيرة، لكن نيجي في الحاجات الروحية احنا يقولك يا دوبك ندعت شوية يعني. لكن النهاردة الرب عايز يغمرنا أشواق للبركة بتنادي يا رب. اغمرنا تعالى يا رب وفيض فينا انت النهاردة. عايز اقولك على السر، كيف تفيض البركة في حياتك؟ كيف تنتهي القطرات من الفرح ومن السلام والمحبة؟ عندي سر رهيب. بلاخي 3 بيقول لهم كده: يا جماعة لو انتوا سمعتوا الكلامي، هاتوا العشور وتعالوا حطوها في الخزنة بتاعتي وخلي في بيتي طعام، ان كنتوا لا افتح قوة السماء وافيض عليكم بركة لا توسع. النهاردة فيضان من البركة.
1: هللويا.
0: النهاردة فيضان من المحبة ومن السلام ومن الفرح. ومش بس هتكون بركة لكن هتكون قناة للبركة. مش بس تكون قناة، للأسف يستخدمك إبليس إنك تشيع المذمة، لكن هتكون قناة من بطنك تجري أنهار بقى حي. بس أنت التعبير اللي اتقال صعب قوي، الوحيد اللي اتقال في الكتاب: هاتوا العشور واعملوا إيه؟ جربوني هذا يقول رب الجنود. يعني ده مش إنسان ولا أسيس ولا خادم، ده رب الجنود اللي بيقول كده: إن كنت لا أفتح قوى السماء. شاعر إن السماء مغلقة، شاعر إن مفيش مطر في حياتك، مفيش تعزيات في حياتك، مفيش. النهاردة الرب هيفيض عليك، ولما تفيض البركة يا سلام. مواهب كانت مدفونة ماتت تقوم، أفكار خوف تتشال، هتلاقي أمور مختلفة تماما. أنا بناشد النهاردة انك انت تقول له يا رب انا تحت امرك. ايه رايكم تيجي تدوق النهارده فيض من البركه عن طريق العطاء؟ العطاء يؤدي الى فيض من البركه، العطاء يؤدي الى فيض من الفرح، العطاء يؤدي الى فيض من النعمه. بشجعك النهارده والرب هيعمل فيك وبيك باسم يسوع.
2: امين امين. شكرا ليك يا خياني. بنتحدى شعب رب في كل مكان، كلمات قوية من أولاده في الاستوديو. هرجع نشارك تاني مع الأخت ميسون.
1: قول الإعلان تاني لو سمحت.
2: حاضر يا أسيس، بس ناخد باقي الأحباء. ودلوقتي عندنا 14 دقيقة بس. أنا نفسي وإحنا بنسمع مع الأخت ميسون والأخ مايكل ورنم مع الأخ بيتر يكون التايمر ده هيكون صفر، وأنا نفسي يكون الأرقام بقيت صفر. باقي قد إيه؟ باقي 7151. بشكر ربنا لأجل كل التقدمات اللي بتيجي. أخ محبوب من كندا، ربي يباركك، قدم 1500 كندي، وفي أخت قدمت من كندا $150. بشكر ربي جدا لأجلك. أونلاين يعني بالكيو آر كود اللي موجود قدامك ده، تقدر بالكيو آر كود تعمل نقلة في الدقائق اللي جاية. باقي 13 دقيقة وإحنا عندنا تحدي. لو المبلغ ده ما وصلش، في مبلغ كده الماتش هيخلص في الوقت بإذن يسوع. أخونا المحبوب الأخ يوسف هيحط مبلغ كمان. فبشكر رب جدا لأجلك يا أخ يوسف ولأجل التحدي. نفسي كل يوم أبطال زي كده يتحدوا من كل مكان. النهاردة من ميتشيغان، بكرة من نيويورك، بعده من بنسلفانيا، بعده من تكساس، بعده من أورغان، بعده من كاليفورنيا. حبقنا احنا بقينا 5 أيام بس وننهي عيد الحصاد، والمطلوب مننا 500,000. أنا معرفش إزاي النهاردة هنخلص الحلقة بتاعتنا. الماتش بتاعنا كله 11,000. أخونا المحبوب الأخ يوسف
1: في 1000 كمان جات من كاليفورنيا.
2: أمين، مبارك اسم الرب. أمين. 1000 كمان من كاليفورنيا، أخونا المخرج ممكن يساعدنا فيها. بشكركم أحبائنا. 12 دقيقة أخت ميسون هدي لك بردك بعد إذنك تشاركي معنا.
3: أمين.
2: اتفضلي.
0: باقي كام يا خصام قبل الأخت ميسون؟
2: باقي 7151. في 1000 يبقى 1000 من كاليفورنيا، يبقى 6000. دي 1000 غير الأولانية.
1: طب أكد لنا على الإعلان ده تاني معلش.
2: إعلان إيه يا
1: سيدي؟
2: ها؟ إعلان إيه؟
1: الإعلان بتاع الأخ يوسف إنه 7:30 يعني لو
2: 12 دقيقة
1: ثانية زيادة
2: لو الرقم ده
1: ما جاش ثانية زيادة هنخسر.
2: الصفر لما تيجي هنا مش الفلوس دي بس اللي هتضيع علينا، في مبلغ الرب يسوع بعته من خلال الأخ يوسف أعتقد 21,000 هيضيع لو المبلغ ده ما وصلش.
1: هو قال لو ثانية واحدة هيروح، يعني لو ثانية زيادة
2: ده هيبقى صفر. وده يبقى صفر في نفس الوقت. لو ده بقى فيه $1

0: والرقم ده بقى صفر كل حاجة تضيع. 21,000 هتضيع علينا.
1: هو كده 7,000 من غير الألف بتاعت
0: الألف دي من منين؟
1: هبعت لك.
0: حاضر. من كاليفورنيا أخت ميسون اتفضلي.
1: يبقى كده الدولة بقيوا 6,000.
0: 6,000 المبلغ الباقي 6,151.
1: فالمخرج يغيرها.
0: ماشي.
2: طب ابعتوا لأصحابكوا تكست واللي عنده حد صديق يقدر يدفع قول لهم قناة الكارما قدامها 11 دقيقة وربنا يبعت 21,000 مقابل 21,000. ده هنا القناة نقلة كبيرة قوي وهيريح كتير في المصاريف. فممكن تكون بتعرف دكتور عارف. بتعرف رجل أعمال قول له بليز emergency need احنا في حالة طوارئ عشان ال 21,000 المقابل يجي.
0: وعلى فكرة عايز اقول حاجة أسيس أليكس يعني حتى الارقام اتغيرت يعني الالف اللي حضرتك قلت عليها اتغيرت بس بتاخد يمكن دقيقة ولا حاجة عبات ما تطلع وتعدي في السيرفرز والكلام ده كله عبات ما تطلع على الشاشة. يعني انا عارف انها متغيرة يعني الالف الدار انا شايفها موجودة قدامي موجودة على السيستم بس بتاخد لها بتاع دقيقة عبارت ما تطلع على الهواء فانا نستناش لآخر ثانية وتقول أنا هستنى لآخر دقيقة آخر دقيقة يبقى ضاعت علينا لأنه لازم يعني على الأقل أدي دقيقتين ولا حاجة عبارت أنا عمال أتكلم كل ده وأنا شايف الألف دولار موجودة وفي كمان تقدمة جت تاني 151 دولار من أخواتنا من الأخوات اللي بتوع الكارما حطوها فكده المبلغ اللي باقي 6,000 دولار ومش عارف ليه لسه ال 250 لسه موجودة على شقة
2: صلوة سريعة بس يا رب باسم خبال. يسوع بنحط ايدينا على هذا المبلغ المتبقي يا رب دي فرصتك انت لتوصيل الكرازة في الكارما 21,000 دولار هتيجي كمان دقايق يا رب 10 دقايق يا رب باسم يسوع كلم 10 اشخاص كل واحد بألف او ستة بالألف يا رب او سبعة وواثقين يا رب انك هتكلل هذه الحلقة بجودك وأثارك تقطر دسما لأن كل ما نأمر في السماويات يكون يا رب في الكرمة الآن لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض في الكرمة الآن يا رب اطلق البركة القليلة الباقية للمبلغ المتبقي 6,000 أو 7,000 يجوا حتى من شخص واحد ونقول لك يا رب عظمت العمل معنا وصرنا كلنا فرحين ومبتهجين بالرب
0: آمين. امين في اسم المسيح صلاه قويه مبارك اسم الرب شكرا ليك يا اسيس أليكس كمل صلى معانا صلي معانا بين الاحباء يشاركوا معانا دقيقه او دقيقتين نشجع شعب الرب 9 دقائق وانا قلت لكم الارقام بتاخد دقيقه ولا اتنين عقبال ما تطلع على الشاشه
2: يا ريت اخواتي يصلوا كمان هتيجي
0: امين امين امين هانت يا اخواننا 9 دقائق سوري 9 دقايق انا بعتقد ان لازم تكون الارقام دي وصلت في تسيب لنا دقيقتين عبات ما الارقام تنزل على الشاشه عشان تبقى صفر 9 دقايق واقل كمان في 6,000 يعني لازم كل دقيقه يجي تقدمه 1,000 تحدي
3: اسم يسوع يا رب
0: اتفضلي
4: امين امين حبايب الرب انا عايز اكلم كل اخ وكل اخت عم بيشاهدونا هلا ان كانوا بالمئات او بالالوف ارجوكم أرجوكم إلهنا يستحق يسوع يستحق يعني إذا الإمرأة الأرملة الفقيرة حطت آخر فلسين عندها يا ترى يا أخي أنت أو أختي ما تقدروا تساهموا في هذا العمل يعني عن جد هاي الست كانت إكزامبل إلنا إحنا إنه هي حطت كل اللي عندها يعني فيها ما تقول لا هدول إلي يعني يا دوب يكفوني أو خليني أحط فلس وخلي فلس إلي لكن حطت كل ما عندها إحنا ما عم بنقولكم حطوا كل اللي عندكم لكن حطوا من اللي عندكم من اللي بكرمكم فيه الرب أرجوكم لما الأخ يوسف قال معانا 40 دقيقة لازم إحنا نشتغل بسرعة أرجوكم لا تستنوا خلنا نشوف مين هلا رح يكلم مين هلا رح لا يلا خلينا نعملها مسابقة أرجوك لا تكونوا مثل الشاب الغني
0: أمين.
4: الشاب الغني حين الفلوس في الرب يسوع المسيح حين إنه يعني لو حب الرب بالفعل كان حب لو حب قريبه كنفسه كان عمل اللي قاله عليه الرب بس أرجوك لا تكون الشاب الغني اللي ضيع البركات وضيع خلاصه من وراء حبه للمال
0: امين امين احبائنا اخ مايكل 5 دقائق اللي باقيه
1: يعني في دقيقه واحده بس عايز اقول الشاب الغني مضى حزينا لانه كان ذو اموال كثيره الاموال الكثيره مش هي الامان الاموال الكثيره مش هي سبب الفرح

0: فرحه. اهل مقدونيه كانوا اكثر ناس فرحين في الرب، لدرجه ان الكتاب في مقدونيا في حاجه اسمها فيليبي، اكثر رساله اتكررت فيها كلمه الفرح فيليبي. هي كلمه فيليبي، افرحوا في الرب كل حين، لانها اكثر بلد ايدت وعطت الرب. ارجوك، الشاب الغني مضى حزين بسبب الاموال، فيليبي فرحت في الرب لانها اعطت من مال الرب. عايز تختبر الفرح، جرب فرحة العطاء. القناة بتوصل بفرحة لأن السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب. اللي انت بتدفعه ده بيكون سبب بركة للسماء، السماء بتفرح، انت بتفرح بفرحة العطاء، بيتك بيفرح. قد يكون اللي انت بتدفعه ده فيما بعد يسمعه ابنك حفيدك يكون سبب بركة لي. فأرجوك أيد عمل الرب. أنا شفت ناس كتير جدا معذبين يا عيني، يعني واحدة ست مثلا ابنها مات ما بتقدرش تطلع من البيت عشان البلد والقرى ما تتريقش عليها. الست دي التعزية الوحيدة بتاعتها هي قناة الكرمة. طب لو قناة الكرمة ما كملتش، شفت واحد عايز يطلع هو ومراته وعياله مؤتمر، اشتراك المؤتمر 1000 و1500، طب هيجيب منين ده؟ الغلبان وهو موظف غلبان مش قادر يروح المؤتمر، قناة الكرمة خلته يحضر المؤتمر وهو قاعد على الكرسي في بيته. فأرجوك أيد عمل الرب وإن كلمة الرب توصل. صدقني لو ما دفعتش واختبرت الفرح اتصل وقول أنا ما اختبرتش الفرح، لكن قدام كل عطاء في فرح، جرب تفرح.
1: أمين أمين أمين. حبقنا قدامنا 3 دقائق لانه الخمس دقايق دي انتوا عارفين الابديت بتاع السيستم بياخد له دقيقه اتليست وعبايه ما نكتبها، فمن فضلك اعمل التقدمه دلوقتي. بقينا المبلغ اللي على الشاشه ده اللي هو 5000، ودلوقتي انا شايف الابديت 5520، بس كان في مبلغ على الشاشه 11000 جنيه. خليني اكتب اقول لكم الرساله اللي جت معايا. 11000 من مصر، من بتقول كده انا ارمله وبحوش وابعت كل عيد حصاد قناة الكارما كنيسة في بيتي، وكمان بشكركم من أجل الصلاة لبيتي وأولادي.
2: أمين
1: أمين أمين. أرملة بتحوش عشان تبعت التقدمة دي. طب أنت بتعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ أمين. 4 دقايق قدامنا دقيقة. أسيس أليكس تفضل.
3: ده بس يعني في ناس بتقول الوقت لم يبلغ بعد لبناء بيت الرب، لكن الرب بيقول هل الوقت لكم أن تسكنوا في بيوتكم المغشاة وهذا البيت خراب؟ أنا واثق أن في ناس قاعدة قدام الشاشة هتقدر واحد أو اثنين يكملوا المبلغ الباقي، مش قاعدين في بيوت ومتفرج على عمل الله، لأنه في تحذير إلهي لما بيقول زرعتم كثيرا دخلتم قليلا تأكلون ليس إلى الشبع تكتسون ولا تدفئون، الآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب. عطائنا في قناة الكرمة الرب هيبارك، هيسدد احتياجات. أنا اختبرت كده بنفسي خلال أسبوعين الحصاد بصورة منقطعة ما فوق توقعي. فمن فضلك ما تقعدش على الريكلاينر تتفرج، لكن الرب بيقول ابن البيت ابني عمل الرب فأرضى عليه وأتمجد. كيف يتمجد الرب؟ الرب يتمجد ويقول كده قال حجي الرسالة لجميع الشعب. الرب يتمجد بيدي الوعد، أنا معكم يقول الرب، ونبه الرب روح زروبابل ابن شلتائيل وروح يهوشع ابن يهوصداق الكاهن العظيم وروح كل بقية الشعب. روح الله بينبه نفوس، وروح الله بيقول لك ادفع الألف والألفين. اسمع صوت روح الله لأنه بيقول عمل الشغل في بيت الرب إلههم. فيوم واحد اتلم كل الاحتياج وعملوا بناء لبيت الرب. فمن فضلك مش عاوزين نكون بعد عار. احنا عندنا أخ مبارك الأخ يوسف من ميتشيغن خد التحدي كله، قال 21000 مقابل كم ألف بسيطة باقية هتيجي؟
1: دقيقتين.
3: أمين
1: أمين أمين. 5310 باقي دقيقتين وشوية ثواني.
3: في اسم يسوع.
1: دقيقتين وشوية ثواني. نقدر نقدر. أنا معايا التليفون أهو ومستني أي رسائل تيجي من حضراتكم.
3: طب ابعت رسائل لحبايبك طيب والناس اللي تعرفها.
1: طيب أنا مستني ال 5300 في أبطال.
3: بعت رسالة لحد بعت ألف.
1: أكيد الله. امين. اكيد اكيد في ناس دلوقتي ما تستناش لاخر ثواني، انا ما بتزنقنيش عشان يطلع الرقم صفر بصفر
3: في اسم يا رب تعالى في الدقيقه.
1: امين. مايكل اديلك دقيقه لو عندك اي تشجيع.
0: عايز اشجع كل اللي بيشاهدنا دلوقتي، ارجوك اللي انت بتدفعه ده هيكون سبب بركه فعلا لناس محتاجه. يعني انا عايز اقول لحضرتك كم من مرضى دلوقتي بيسمعونا، كم من مسنين. الست المسنه دي عشان تاخد تاكسي وتروح تحضر الاجتماع وهي على المعاش، يعني معاشها كله بعد تكافل وكرامه وبعد وبعد وبعد في مصر

ده حاجات بسيطة، 1000 جنيه ولا 2000 جنيه، مش هتقدر تروح تحضر بالاجتماع. فده مهم جدا ان الناس دي تتعزف وحدتها. قناة الكارما كانت يعني مشغلينها 24 ساعة، لما بزورهم في البيوت يقول لي هي دي تعزيتنا، هي دي الترنيمة، هي دي الصلوة. ليه بنبخل ان الناس دي ترنم، ان الناس دي تصلي، ان الناس دي تتعزى؟ ارجوكم ما تبخلوش بالقليل اللي في ايدك عشان غيرك يتعزى ويتبارك. مبلغ قليل اللي باقي ونقدر نسدده

0: انا اعرف ناس ممكن تصرفوا المبلغ ده في خروجه يعني، فارجو من حضراتكم سددوا هذا الاحتياج.
1: امين. دقيقه وعشرين ثانيه يا اخي هاني.
2: احلى حاجه انك تسمع صوت الرب وانك تنفذه، واحنا قلنا وبنقول اومر الشيطان ما يقول لك ادي، صوت الرب لما يقول لك اعطي قول له يا رب اتكلم يا رب لان عبدك سامع. عايز فرح، عايز سلام، عايز نصرة، عايز طمان، تسمع صوت الرب وتيجي وانت بكل حب وبكل قوة بتعمل وتسدد الاحتياج. انا بناشد حد النهاردة سمعني، من فضلك من فضلك انت ادي لك وقت كتير، الرب عمال يزنقك ويكلمك ويكرر عليك، ناوى عليك بالبركة صدقني، مش ناوى عليك انه يضايقك. عارف الكتاب بيقول كده، اما المستمع لي فيسكن امنا ويستريح من خوف الشر. اللي بيستمع لكلام الرب بيسكن آمنا. فمثال 1:33 عايز أقول لك كمان أنك أنت ممكن تعيش حياة النصرة.
1: 30 ثانية.
2: لو سمع لي شعبي سريعا كنت أخضع أعدائهم وعلى مضايقهم كنت أرد يدي. النهاردة الاستماع أفضل من الذبيحة، الإصغاء أفضل من شحم الكباش. يا حبايب يا حبايب، إن نشدكم في الثواني البسيطة أنا بثق إن الخمر الجيدة
3: للنهاية.
1: وصلوا بزيادة كمان.
2: هللويا. أكمل بس الفكرة إن سماع صوت الرب بيبقى فرح وشبع
3: أفضل من الزبيحة.
2: فرح. عارف الكتاب بيقول اسمع استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولا تتلذذ بالدسم أنفسكم. السلام ليتك أصغيت الوصايا فكان كنهر سلامك وبرك. بشكر أخواتي اللي سمع، واشكر أخويا البطل والأحبة اللي سمعوا، لكن أنا نفسي الغيرة تبقى يعني تنتقل.
1: أمين.
2: شوف واحد ولا اتنين ولا عيلة ولا عيلتين يا جماعة، دليلة في البركة مش قطرات البركة. احنا في نهضة مستمرة بدت من 22 سنة في نهضة الكرمة هتستمر. فيض من الفرح، فيض من البركة، فيض من السلام. اسمع صوت الرب، اذهب يا ابني اعمل اليوم في كرمي. اشكر الرب جدا
1: ان الرب عمل. انا بس خليني اقول بعض الرسائل كمان. انا بشكر ربنا جدا. في اخت مباركه من نيوجيرسي بعتت بردك في نفس الوقت، قالت انا هقدم $310. بشكر الرب جدا جدا لاجلك اختنا المباركه، ودي مش اول مره تدي، ادت قبل كده بكتير، فكده هنحط ال 310 بردك. وفي بشكر ربنا اخت تاني من نيوجيرسي قدمت $300. مبارك اسم الرب. امين. مبارك اسم الرب احبائنا. بشكر ربنا جدا لاجل البطله اللي قدمت، قالت اقدم بزياده، كانت عايزه اكشلي تعملها ماتش بس قالت انا هحط المبلغ ده عشان اقفل الليله النهارده. فانا بشكر ربنا جدا لاجل كل تقدمه. وكمان لا انا دي رساله عاديه فيها حاجات عن الماتشات، فانا بشكر ربنا جدا انه المبلغ وصل يا اخي يوسف. احنا قادرون عليها
2: ليك،
1: قادرون عليها.
2: في بارك الرب يا اخي يوسف، جرأة ايمان،
1: في ابطال بيحبوا الرب يا اخي يوسف.
0: انه الاخ يوسف ما قالش الكلمه دي من نفسه
2: اكيد،
0: لكن اكيد يا اخي يوسف حضرتك صليت وسمعت صوت الرب، عشان كده كنت بتتكلم في مكالمه التليفون بثقه، انت كنت واثق في الرب او انت كنت واخد اعلان من الرب. فالرب يباركك، انت حساس جدا لصوت الرب وحساس لعمل الروح القدس جواك. كمان شكرا جدا لكل اخواتنا الابطال لرجال الله اللي حبوا الرب اكتر من المال. اكيد انتم مختبرين فرحه العطاء زي ما احنا مختبرين فرحه العطاء، وزي ما انتم دلوقتي في بيوتكم اكيد فرحانين لعمل الرب. الرب يستخدمكم دايما، يعوضكم.
2: أمين.
0: يحفظكم، يحفظ بيوتكم.
2: أمين.
0: يحفظ اولادكم ويحفظ عائلاتكم باسم الرب يسوع المسيح. يحاربونك ولا يقدرون عليك، ولا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك. حمايه الرب ليكم ولو اولادكم ولعائلاتكم ولبيوتكم باسم الرب يسوع. كل باب للخراب يتقفل.
2: أمين.
0: الايام اللي جايه تبقى ايام تعوض
1: باسم يسوع. امين امين امين. احبائنا نفسي انا اشكر ربنا. استاذ اليكس وعندي كمان طلبة صلاه مطلوب ان حضرتك تصلي لاجلها. بشكر ربنا جدا لاجل الاخ يوسف، بشكر ربنا لاجل التحدي، احنا بنحب التحدي مش كده؟ عندنا نشكر ربنا كده كده اقصر حلقه هنختم بدري هنرنم بس اخ بيتر
3: عايز يرنم بكره.
1: هنشكر الاخ يوسف. كنت بتقولي حاجه المخرج انا ما سمعتش سوري. انا على التليفون. اهلا بك يا اخي يوسف، اتفضل
2: اتفضل يا بابا.
3: اديله سقف.
2: ربنا يبارك يا اخي يوسف.
4: شكرا ليك، ريح قلبك زي ما ريحتنا الليله دي.

0: الو
1: يا حبيبي
0: صامويل.
2: ايوه
0: صدقني قاعد بدرج بالسيد المسيح يسوع حكاني
1: هللويا.
0: قال لي هذا صامويل تعب تعب تعب رساله بساله خل سوي هيجي. قال لي انا متاكد هذا المبلغ راح يجي.
2: امين.
0: بس خليه يرتاح.
2: امين.
0: خليه يرتاح وخليه ياخذ باكر اوف.
2: ربنا يخليك.
0: رأيي هذا.
2: أمين.
0: هذا الشيء حكاني وسويته. بس ما طول جاوبوا المسيحيين معناته هاي رسالة من يسوع لك.
2: صدقني أنا كنت بدور على حد النهاردة كمان ياخد بدالي.
0: راح يبعث.
2: أمين.
0: راح يبعث واحد تمورو راح ياخد مكانه.
2: أمين في اسمي.
0: اللي هو الدزبي هيك سوى هو راح يدز واحد مكانه.
2: أمين أمين. وأنا هعمل حاجة حلوة.
0: هاي رسالة.
2: أمين. وانا هبعت
0: ما طول صار الشيء اللي يريده هو. يعني هاي ال 500 راح تروح. بس اخ صامويل لا تفقد اعصابك. يرد لك بيش يعني يرد لك بعد صبر. اطلب من يسوع اللي تحبه.
2: امين.
0: راح يعطيك بيش وراح يعطيك بيش مثل ما انت للايوب راح يعطيك
2: يا رب.
0: بس اصبر. بس اخ صامويل إذا الفلوس تيجي سهل إيزي ما بيها طعم. بس الفلوس تيجي بالتعب وعلى أعصابك هاي صدقني بيها طعم. طعم الحلال طعم العسل لأنه جايب العرق الجبين بالتعب. صدقني كل فلس يسوى مليون فلس.
2: أمين.
0: هذا التعب. بس أنت عندك يعني هذا التعب اللي تتعبه راح تأخذ ثمنه. بس مو هنا مو بهاي الأرض. ما تريد أن تسمن بهاي الأرض.
2: لا أنا
0: ما تريد رولز رويس ولا تريد قصر.
2: لا
0: ولا تريد إمارات.
2: I don't want anything.
0: أوكي. سو راح تأخذ تعبت. بس أصبر بليز.
2: أمين.
0: يعني أنا من شفتك اليوم يعني أومس أنت كنت تفقد أعصابك. طلبت من السيد المسيح قال يسوي هيجي أنا مدرى أريحك. وصدقني كل ما أشوفك تضحك ارتاح نفسيا.
2: يعني ربنا يخليك
1: حقلك كلنا.
2: ربنا يباركك.
0: خلص انت. واقول لك فشي الكرمة ما تسوى بدون سيد المسيح. وانت
2: هو الرب. هو الرب.
1: ربي يبارك.
2: ربي يخليك.
0: بس الله راح يدز واحد مكانك.
2: امين امين امين امين امين.
3: ربي يبارك.
0: ولا تنسى اني وعدي عن الاجهزة ما انسى.
2: حاضر. أنا خلي حتى حاضر. أمين أمين. ربي باركك. أنا بشكرك لأنك بطل واقف معايا. وأبطال زي كده زي الأبطال. في أبطال كتير الرب بيقيمهم والرب لسه بيصحيهم. إن هدول الأبطال. في أبطال كتير زي الأخ يوسف محتاجين يجوا يقولوا أنا هستيب إن. أنا هقف في الثغر. أنا هعمل زي الأخ يوسف. أنا هعمل اللي ربنا هيحطه على قلبي. أنا هقدم. الأخ يوسف كان عمل حاجة في عيد الحصاد اللي فات واللي قبله واللي قبله. بيقول أنا بفضي حسابي في البنك. حساب البنك في الكارما. يمكن أرقام كبيرة. وانتوا بتشوفتوا كل يوم كان بيحط 10 20 30 وبص لاقي بيفضي حسابه في البنك ويجي يقول الرب اكرمني. الرب اكرمني. الرب اكرمني وعوض
3: وبعطي وهو فرحان كمان.
2: اهو سامعينه.
3: المعطي المسرور يحبه الله.
1: ده من بلد ابراهيم من العراق.
0: ابراهيم
2: سامعينك يا اخي.
0: انا تعجبني صراحه وما اخاف من اي واحد.
2: يس.
0: انا عامل سات سويت 315000 دولار للكرمه.
2: واو تخيل.
0: صدقوني إذا تريدون أتنزلكم
2: أكبر متبرع.
0: الماي بزنس. ماي بزنس 500 سكوير فيت صغير.
3: واو.
0: وما عندي غيره. منين أجيبه؟
2: والمكان صغير. والمكان الصغير اللي
0: الله يعوض.
2: ربنا يبارك. ربنا يبارك.
1: حتى واحدة.
2: ربنا يبارك.
4: يا حسام والحين مش عايزين نعدي الموقف ده. مجرد بس موقف. لكن أنا يعني إيماني إن دي أعظم رسالة قالت النهاردة. رسالة حية واختبار حي. أخويا يوسف نشجع بيه مئات الناس اللي زيك. الرب اداهم فرصة إن يخشوا التحدي ويشيلوا عمل الرب ويكونوا الغيرة في الحسنة جيدة. رب يباركك يوسف وعودك وشجع الباقي. تفضل.
0: المسيح مالنا حي
2: طبعا.
0: المسيح مو بغمي. أنا بغمة. بس هو أحسن من عندي انصلب على مودي.
2: yes.
0: لأنه أنا إنسان خاطئ.
2: yes.
0: هذا الفلوس يعني تراش مريض.

0: كلمه المصريين ما يفهمون زين، الفلوس هم تراش.
1: صح
0: تراش. افصلهم عن المسيح. صدقني يعني ما ما ما اسوى اقول نفسي عن المسيحي. هو وضعني هو.
1: ده الحقيقه.
0: هو وضعني.
1: بشكرك بشكرك لك الرساله دي. خلينا اوضحها، اقول الاخ يوسف بيقول الفلوس هي، هو كان بيقول زباله وبعدين قال لا يكون اللفظ ده مش كويس فاقول ان هي تراش. تراش اللي هي الزباله بردك. الفلوس اللي هي تراش. انا اقدر في يوم من الايام اخلي التراش ده اهم من الرب يسوع؟
2: يا سلام.
3: بولس قال نفايه.
1: بولس الرسول قال نفس الكلام اللي انت بتقوله،
3: اقل من الزباله كمان.
1: نفايه يعني زباله الزباله،
2: اقل من الزباله. عرفت
1: المسيح. ربنا يباركك يا اخ يوسف. وحاضر اهو انا مبتسم.
2: كلنا مبتسمين معاك.
0: اخ صامويل راح تخلص هاي 500 وراح تخلص فلوس مال الاجهزه.
1: امين.
0: وراح ترتاح. بس اصبر اصبر اصبر.
1: صابر.
0: لا تخلص صبر معك.
1: مبارك اسم الرب. شجعتني جدا يا اخ يوسف. شجعتني جدا، انا بشكرك جدا جدا. وهطلب من الاسيس اليكس والاحباء كلنا هنصلي النهارده، كل واحد اعطى والاخ يوسف كمان، وفي طلبات صلاه كمان هرجع بيها للاسيس اليكس. اسيس اليكس في طلبه صلاه هنصلي لها وبعدين هنرنم مع الاخ بيتر.
2: أمين.
1: وهنختم ونتوقع ان بكره يكون في بطل.
2: أمين.
1: يجي ويقول انا هعمل
2: ماتش
1: بالمبلغ الفلاني 50,000 100,000. ما يغلاش على الرب. ما يغلاش على ربنا. ما يغلاش. الفلوس بتروح وتيجي بس بيكون امتحان، يا تسقط يا تنجح، يا تمضي حزينا يا تمضي
3: فرحا.
1: فرحا.
2: نعم.
4: هللويا.
1: خلينا ناخد طلبه الصلاه دي. وبيقول طلبه صلاه من اجل اخت زوجته علشان عندها سرطان في الثدي والعظام، وبرضك قدمت مبلغ من كندا. بشكر الرب جدا لاجلك. وهنصلي دلوقتي مع الاسيس اليكس. وفي طلبات صلاه تاني.
2: في طلبه صلاه تاني يا خصام ولا استسمحك من اخ غالي مهندس بيحب الرب. للاسف جاله مرض نادر جدا بيجي بيقول كل مليون واحد
1: يا رب.
2: كانسر في اخر عمود الفقري. وطبعا الجراحه دي هتاثر على حاجات كتيره في رجليه وفي حاجات كتيره قوي. الشاب ده شاب صديق عليا، صديق غالي عليا وغالي على الرب وخادم حلو قوي. لكن خلونا نتحد كلنا على كل المؤمنين على مستوى العالم نرفعه، والرب هيعمل معجزه وهيعمل عمل عظيم في اسم يسوع.
1: باسم يسوع. سيس أليكس معك طلبات.
4: امين. يا رب احنا بنشكرك لانك كللت هذه الحلقه بجودك. بنشكرك يا رب لاجل وجود الاخ يوسف وكل المتبرعين، لأن كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا.
2: أشكرك يا.
4: أشكرك لأنك شجعتنا وشجعت بالأخص أخونا صامويل وعدتنا الثقة رب أنه المبلغ المطلوب 500 والمية 89 كله جاي وأكتر يا سيد الرب بحسب غناك في المجد. لأن احنا يا رب قاعدين القعدة دي لمجد اسمك كل امتداد ملكوتك. أشكرك يا رب لأنك بتوسع تخوم الأخ يوسف وفعلا بتباركه وبتكون يدك معه وتعطيه يا رب فوق ما يطلب ويفتكر. بتصلي يا رب لاجل المهندس المصاب بالسرطان في العمود الفقري وفي المكان الحساس ده يا رب، انك بمد يد يسوع للشفاء الان، انك تنظر اليه يا رب وتفتقده برحمه الهيه. وعدك يا رب الذي يغفر جميع ذنوبنا، يفدي من الحفره حياتنا، يشفي جميع امراضك، لا يستعصى عليك شيء. نشكرك يا رب لان دي حلقه مميزه، حلقه تاريخيه.
2: المجد
4: يا رب. انك جعلتنا يا رب نخلص الماتش في ساعتين ونص وخارجين فرحانين مبتسمين. ابتسمت في وجوهنا ابتسامه الرضا. بارك يا سيد الرب الايام الباقيه واجعل المبلغ الباقي يا رب يتلم بسرعه بمعجزه زي الليله كده، ما في ساعتين ونص خلصت كل شيء مضاعف في اسم الرب يسوع. الأخت الزوجة اللي عندها سرطان الثدي والعظام يا رب، بنضع ايدينا بالإيمان عبر الشاشات على كل سرطان، على كل مرض حميد، على كل مرض خبيث، ولتخرج قوة من يسوع تلمس كل مريض. وجميع الذين لمسوك نالوا الشفاء. ارسل كلمة حياة، ارسل كلمة شفاء، كلمة بالروح القدس، وأيد عملك يا رب بالآيات التابعة التي دائما نراها في هذا المكان. قدس أقداس للرب، تخرج يا رب رائحة حياة لحياة، لأننا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله

0: ما يعز بنا مش وعظة معلومات لكن خدمات شفاء وخلاص وتحرير وبقوة عظيمة. كان الرسل يؤدون الشهادة آيات تتبع المؤمنين، نضع أيدينا على المرضى فيبرؤون، يتكلمون بألسنة جديدة، من شرب سما مميتا لا يؤذوه لا يؤذيه، تخرج الشياطين باسمك، تعطي يا سيد الرب كل إعلانات ومواهب الروح القدس كالكنيسة الأولى بنفس القوة أمس واليوم وإلى الأبد. يا رب بارك قناة الكرمة، أخونا صمود جدد قواه، شدده شجعه، اجعل يا رب كل من يشاهد يكون له يد في هذا العمل ويشارك يا رب في المبلغ البسيط المتبقي، ونكون يا رب نحمل أزرع ونرفع هذه الخدمة، نكون يا رب سامعين عاملين بالكلمة لا سامعين خادعين أنفسنا، ونشارك في وصول الرسالة، وتغمر يا رب المياه كما تغمر المياه البحر، تغمر بها كلمة كلمة الرب كل الأرض، وتمتلئ الأرض من مجدك وحضورك وآياتك. بارك أخويا بيتر من استخدمت كل هذه الليالي يا رب ذبائح التسبيح، باركت نبيه شدده وعائلته وشجعه. أخويا هاني الحبيب يا رب من استخدمته في وسطنا، بارك حياته وعائلته وشدده واعطيه نعمة فوق نعمة. أخونا أختنا ميسون يا رب من استخدمتها باختبارات مجيدة، عظم عملك وصنيعك واعطيها أكثر وأكثر أن تتقدم في كل شيء صالح وفي عمل آيات أكثر. أخونا مايكل يا رب أن تستخدم بين الشباب وفي جمعيات خلاص النفوس وأماكن كثيرة، ساعد يا رب وامسحه بالقوة بالروح وأيده بالقوة بالروح في الإنسان الباطن، فتكون كلمتك مثمرة في 30 و60 و100. آمين.
1: مبارك اسم الرب. أمين أمين. هنرنم مع الأخ بيتر. أحبنا بصوا، أنا وردتكم يمكن المنظر ده قبل كده، دي العدادات والحسابات بتاعتنا في وقت أيام الحصاد، كل تقدمة بتدخل بتعمل إيه ويبقى باقي علينا إيه. فأنا هنا مبيني العداد بيقول إن باقي من عيد الحصاد المبلغ 460,000. الفلوس اللي جت بالفعل هي 9% بس، والبروميس هو 52%، واللي باقي علينا هو 38%. الحاجة دي يعني الحاجة دي بتجت فيدت أوتوميتد أوتوماتيكلي مع كل تقدمة حضرتك بتقدمها، سواء أونلاين سواء بالتليفون سواء باليد، أي تقدمة بتدخل هنا بيوريني العدادات دي. طبعا مش عايز أعمل ريفليكشن بالآيباد، بس المبلغ اللي باقي أهو علينا 460,000.

0: هللويا
1: هللويا هللويا. مبارك اسم الرب. امين امين. ليله جميله مش كده؟
2: رائع.
1: بشكركم جدا، بشكركم لاجل صلاتكم، بشكركم لانكم بتقبلوا التحدي معانا، بشكركم لانكم هتكملوا معانا المشوار. ويفضل الرب يتمجد وابليس مدعوس تحت الاقدام.
3: امين
1: امين. ويعظم انتصارنا بالذي حبنا، ونقول دوس يا نفس بعز.
2: امين.
1: وندوس اراضي جديده للامتلاك لمجد اسم يسوع. أمين. ونفوس جديده تعرفه، وعيالنا يعرفوه، وبيوتنا تعرفوه، اهالينا. النهارده كنت في كنيسه، جت اخت وسلمت عليا وقالت لي الكارما دي كل حاجه في حياتي، انا معاكم من اول يوم بالكارما، وبشكر رب لاجلكم. جه اخ تاني قال والدتي عندها مرض في رجليها ما بتتحركش، وقاعده ليل ونهار، الكارما دي هي حياتها.
3: ليك المجد يعني.
1: ببارك اسم الرب. هو ده اللي الرب عمله. ابليس عايز يحرم الناس دي من البركه، لكن الرب هيكمل، وابليس تحت الاقدام.
3: امين.
1: بشكر الرب ان في ابطال زي الاخ يوسف موجودين الايام الجايه، هيبان وهيطلع، والرب هيشيل معانا الشيله ويمجد اسمه. بشكر الرب لاجل خدام رائعين. بشكر الرب في اسم المسيح.
4: بكره اعظم
1: باسم يسوع. امين. بشكر الرب لاجلك يا خبيث.
3: شكرا يا حسام، وشكرا للرب على الافراح اللي ساد بيها علينا.
1: امين.
3: وشكرا على ابطاله اللي بيظهروا في الوقت المهم جدا، كجندي صالح للرب يسوع، مستعد حاطط ايده في عمل الله، مؤمن بيه وسبورت للعمل دايما، وبيثبت دايما انه الهه حي فيه وباعماله. احنا بنثبت ان الهنا حي من تصرفاتنا، بنثبت ان الهنا موجود، ان الهنا بيشتغل، انها بيعمل، الهنا بيعمل بينا ومن خلال اللي بنعمله على الارض، ومن خلال امتداد ملكوته على الارض كل يوم اللي بيحصل بينا. انا بشكر الرب من اجل اليوم، وبشكر الرب من اجل خدام الابطال اللي الرب استخدمهم النهارده وباركهم. الاخ يوسف طبعا ربنا يكافئه كتير ويباركه، وبكره اعظم. أمين. والاتي اعظم باسم يسوع.
1: امين يا خبيتر. شكرا لك يا سيس اليكس.
5: شكرا ليك. فعلا اقدر اقول على الحلقه ده نيرو هين وحمله خفيف.
1: اكيد كنت بتصلي اساسا ان تمشي بدري.
5: فبشكر الله يعني كده نلاقي كم بطل زي الاخ يوسف يخلص المبلغ اللي باقي في الكم يوم اللي باقيين. وقال وانا بحب اشكر رب مقدما لانه كل العيد الحصاد بجوده واثاره تقطر دسما. وهنسمع وهنشوف، لان دي طبيعه بيقولها انا ذا والاولاد الذين اعطانيهم الاب، كل واحد فيكم وكل واحده فيكم، واحنا متحدين مع الرب في الكرمة ايات وعجائب. يعني اللي بننتظره من الرب مش فعل عادي، لكن فوق ايات فوق المعتادة. الرب يثبت العمل مع الكرمة. واحنا وسقينا صامول لينا اكتر من 20 سنة خبرة مع الرب في امانته ومحبته.
1: أمين.
5: وغنى مجده.
1: أمين. امين. شكرا ليك أستاذ أليك. شكرا ليك اخ هاني. انت
3: رب يبارك
1: اكيد النهارده،
3: ويبارك كل الابطال اللي وقفوا.
1: أمين.
3: واللي حبوا الرب من كل قلبهم. عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين، وسيعظم بكره. أمين. وبعده، والرب هيكمل هيفاجئنا. بس خليك أمين. مستعد انك تكون مشارك للبركات اللي جايه. اشكر الرب جدا لاجل كل الفريق اللي بيخدم، اللي في الخفاء والكاميرات بيصلي. اشكر اخواتي لاجل خدام الابطال، الكل عينينا بس نفسنا نكرمه بأي مين. طريقة وبأي وسيلة.
1: مبارك.
3: يستحق كل الإكرام ويستحق كل السجود. اشكر الرب أجل البوك اللي الرب استخدمه في الأيام الأخيرة، بوك الكرمة. أنا بصلي أن الليلة دي الرب يشجع أبطال زي أخو يوسف. رب هيباركك أخو يوسف، وهتشوف بركات غير عادية. يشجع أبطال تكمل، وهنشوف العجب الأيام اللي جاية. انتظروا البركة وانتظروا عمل الرب العظيم من خلال هذه القناة.
1: أمين. شكرا لك أخ هاني. كمان أخت ميسون، بشكر الرب جدا لأجلك. شكرا ليكي.
2: أهلا فيك يا أخ صموئيل. الرب يباركك، وأشكر الرب من أجل هذه الليلة، أنه الرب يحب يفاجئ أولاده. فالرب فاجأنا والرب أكرمنا، وأنا بشكر الرب من أجل كل أخ وأخت وقفوا معنا وساهموا معنا. بس أنا عايزة أقول اللي لسه ما اتبرع، خط العطاء لسه مفتوح والبركة لسه موجودة. فاتصلوا فينا الليلة، بكرة، أونلاين، اللي أنتوا عاوزينه اللي بريحكم اعملوا باسم يسوع.
1: شكرا لك أخ مايكل. بشكر رب جدا لأجلك. ربنا يستخدم

0: بكلمك انا مش متاكد بكره انت حضرتك معانا ولا ايه الاخبار، بس بشكر ربي جدا لاجلك.
1: انا الحقيقه بشكر ربي جدا لاجلك يا صمويل ولاجل قناه الكرمه، قناه يعني فعلا بتقدم تعليم صافي حقيقي محافظ يتماشى مع تعليم الكتاب المقدس. وانت بتسمع التعليم اللي بتتقدم على قناة الكرمة، انت مش قاعد بتسمع ايات مغلوطة وانصاف ايات، لكن بتسمع تعليم حقيقي سهران عليه رجال الله هنا. يعني اخ صمويل بيتابع كل حاجة بنفسه. اشكر الرب لاجل قناة الكرمة اللي راحت الاماكن الراقية جدا واللي راحت الاماكن البسيطة جدا والغلبانة جدا. انا شخصيا شفت قناة الكرمة في كنايس، في نجوع، في قرى، في مدن، في حواري، شفتها في كل مكان في مصر. صلي في قلبي ان الرب يبارك هذا العمل، ودايما هذا العمل يكون في الارتفاع، وباسم الرب يسوع المسيح يكون في ثمر، وثمر وفير، وثمر متكاثر الايام اللي جايه. الحقيقه اليومين عدوا بسرعه شديده جدا. بشكرك انك سمحت لي اكون بشارك في الحصاد، ده شرف كبير لي.
0: امين، اشكرك وربي يباركك ويستخدمك، ونشوفك على الشاشه دايما في ايفنتس للشباب، وانت بتتكلم تبقى عارف انت الارسال واصل منين لفين وبيطلع من الكرمه شكلها ايه. شكرا ليك، ربي يباركك. احبائنا هنكمل مع بعض ونقول اعظم من منتصرين. امين. هنكمل مع بعض في الايام اللي جايه. ربنا يبارككم، والى اللقاء في حلقات قادمه.

0: اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله.
1: الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك.
2: اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه.
3: المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الاهل.
1: من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمغطس، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله الى بولس.
4: دايما العبد حاسس انه مرفوض، لكن الابن حاسس انه مقبول. الكلمه اللي تتقال في الوقت الصح تاثيرها عظيم جدا.
5: اعرفي ان انت في حاجه غلط لو ما تقدريش تصارحي بابا وماما بالعلاقه دي.

0: ولد من كل 6 أولاد في العالم كله معتدى عليه جنسيا.
1: خلال 4 سنين اللي فاتوا إن نسبة الاعتداء الجنسي على الأولاد أعلى بكتير من البنات. إيه التغيير اللي هيعمله في حياتك؟
2: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا.
3: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
4: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
5: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت.
4: مت؟ بنت تتولد من غير غشاء.
6: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.

أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة في برنامج المرأة الفاضلة هنتعلم مع بعض خطوات عملية إزاي إن احنا نعيش في الفيفر، إزاي إن احنا نتمتع بالفيفر أو النعمة المضاعفة، القبول المضاعف، إني أكون محبوبة ومقبولة بطريقة مؤثرة. أنا مش ممكن هكون مؤثرة غير لو أنا كنت محبوبة، لو أنا كنت ليا تأثير إيجابي، لو أنا كان عليا نعمة بدخل في أي مكان مترحب بيا ومحبوبة ومطلوبة. النهاردة هنتعلم خطوات عملية إزاي إن إحنا نكون المحبوبين المطلوبين اللي في مكاننا بنعمل فرق. هنبتدي نبص مع بعض على نقط معينة عملية. أول حاجة إن أنا أكون في المكان الصح، يعني ربنا بيحطنا في أماكن وده بيبقى مكاننا، وساعات أنا ما بقاش عارفة إن ده مكاني الصح وأقول هو ده مكاني ولا ده مش مكاني. لكن لو أنا عندي الهيزيتنسي ده، عدم التأكيد، هتلاقيني مضطربة، مش حاسة إن أنا هو ده مكاني ولا مش مكاني، فمش هقدر أدي فيه كل حاجة وأأثر فيه بالطريقة المطلوبة. وجودي في المكان الصح ده مهم جدا. ربنا دايما بيعلمنا، بيقول أرشدك وأعلمك الطريق التي تسلكها، عيني عليك. فأنا دايما بقوله حطني في المكان المناسب في الوقت المناسب مع الناس المناسبة. دي أول حاجة، إن أنا أكون متأكدة إن أنا في المكان الصح، المكان اللي ليا فيه تأثير. النقطة التانية، إن أنا أكون أمينة في القليل. ساعات ناس كتير تبص تقول إيه، أصلا ما عنديش، أصلا ده ناقص، أصل فلان ده مش موجود، أصل ما عنديش فلوس كفاية، لا ده أنا ما عنديش لبس كفاية، لا ده أنا ما عنديش ده وما عنديش ده وما عنديش ده، وكل اللي بص عليه الحاجة اللي مش عندي، مش شايفة اللي عندي اللي أكون أمينة عليه. أفتكر كويس قوي أول ما ابتديت أشتغل في التلفزيون، الكلام ده كانت في سنة 2005، ما كانش معايا فلوس كتير، كانت فلوسي على قدي قوي قوي، ولما كنت بروح أشتري هدوم كنت بشتري الهدوم الكاجوال، مش هدوم أطلع بيها على التلفزيون. وطلعت على التلفزيون في التي بي إن، تي بي إن كل الناس بتلبس الفساتين، الفستان اللي تمنه $1000 وقتها وحاجات زي كده، وحسيت ان طب انا ما عنديش ده هعمل ايه. رحت قلت له يا رب انا عايز اتفق معاك اتفاق، انت اللي حطتني في المكان ده يبقى انت اللي هتلبسني النهاردة. انا كل اللي معايا كان $10 وقتها، ال10 دولار دي يا رب مش هتجيب حاجة، لكن انت هتجيب لي بيها حاجة. اللي حصل في اول مرة أدخل محل كان غالي جدا في أمريكا، وحسيت ربنا بيقول لي ادخلي المحل ده. دخلت المحل كل الهدوم وكل اللبس ألف ألف ألف ألف. بعدين رحت على مكان بتاع الكليرنس، وفي مكان الكليرنس لقيت جاكيتة جميلة قوي قوي، فأنا خفت أبص فيها، قلت دي هتبقى بحاجة ضخمة. ببص فيها لقيتها ب$8، رحت خدتها ولبستها وكأنها متفصلة علي. مهمة قوي قوي ان نعرف ان هو he's providing for the calling، يعني الدعوة اللي دعيني فيها والمكان اللي دعيني اروح فيه هو هيلبسني فيه، معايا فلوس مش معايا فلوس مش دي القضية، هو هيلبسني في المكان اللي هو عايز يبعتني فيه. حاجة التالتة، كلامنا لازم يكون كلام إيجابي بيعلن عن قوة الله. اللي عينيا شايفاه مش هو الحقيقة، الحقيقة هي كلمة الله. أنا بقول إيه؟ أنا بقول أنا المحبوبة، أنا المقبولة، أنا اللي ربنا بعتني، هو اختارني، هو سأل وقال من أرسل، ولا قلت له أنا موجودة أهو، ارسلني ابعتني. مين كان يتخيل إنه في

في يوم من الأيام ربنا يقدر يستخدم القليل الغير الموجود القليل الصغير علشان يكون ملك، وده اللي عمله مع داوود. وداوود بكل تواضع وكل محبة قال له إيه؟ من أنا ومن بيت أبي؟ الاتضاع والكلمات اللي طالعة اللي بتدل على الاتضاع، مين أنا ومين بيت أبي؟ ده أنت الملك، ده أنت اللي هيجي منك نسل المسيح، ده أنت اللي ليك مواعيد. قال له الكلام ده، من أنا ومن بيت أبي؟ لكن في نفس الوقت هو عارف أبوه السماوي مين، القادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. بولس قال الكلام ده، احنا عايشين الكلام ده، مش معتمدين على احنا من فين، عائلتنا ايه، اغنياء ولا فقراء، ده ولا ده ولا ده، لكن اعتمادنا وكلامنا على قدرته، على محبته، على اختياراته. طب ايه رأيكم في ان انا اكون كريمة؟ عايز تكون محبوب؟ خليك كريم. كريم في كلامك، كريم في أعمالك، كريم في عطائك، كريم في إنك توصل ده بده، مش تبقى خايف لو أنا وصلت ده بده هياخده مكاني. كريمة في ابتساماتي، كريمة في الهجز اللي أنا بديها، كريمة في كلام التشجيع، كريمة في كل حاجة في إيديا. أنا فاكرة كويس قوي، أنا ما طلعتش من بيت غني، بابا وماما كانوا على قد حالهم. بابا كان عنده وظيفة كويسة جدا، لكن موظف الحكومة اللي مرتبه على قده. لكن مامتي كانت كريمة جدا، كانت طالعة من بيت كله كرم. لما كان بابا بيجيب لنا الفرخة كل وقت طويل، كانت ماما تقسم الفرخة اتنين، نص احنا بناخده والنص التاني بيتوزع على الجيران. نفس الشيء بابا كان يجيب البيض، احنا ناخد البيض، كل واحد بيض على قده والباقي كله يتوزع على الجيران. عشنا في حياة البركة بالقليل اللي في ايدينا، اللي في ايدينا، وشفنا بركات الرب التي لا تحصى ولا تعد. ليه؟ لأننا عشناها فيها كرم وإحساس بالآخر. الكرم ده مفتاح كبير قوي، وكل الناس بتحب الكريم، وكل الناس بتتجنب أي واحد بخيل. فخدي بالك قوي، وخد بالك قوي إنك تعيش حياة الكرم على غيرك، على حواليك، على نفسك كمان. خليكي كريمة مع نفسك، ما تبصيش على نفسك وتقولي أنا عندي إيه، أنا مش جميلة، أنا مش طويلة، أنا تخينة، أنا رفيعة، أنا فيا كل العبر. لا، أنا مختارة، أنا المحبوبة. أكلم نفسي بالكلام ده، أقف قدام المراية وأقول أنا المحبوبة، أنا المقبولة. إدراكي للنعمة، إدراكي للحاجة الحلوة اللي ربنا بيعملها. يعني مثلا أنا درست كتير قوي عن موضوع الفيفر ده، موضوع النعمة، ازاي اعيش النعمة، ازاي النعمة تبقى حاجة كبيرة في حياتي، ان انا ادركها. يعني مثلا كل ما اروح مكان ويكون مفيش مكان العربية بتاعتي اركن، وابتدي اقول ايه، لا انا النهاردة ربنا هيديني فيفر، انا عندي نعمة النهاردة في الباركينج. ابص الاقي من حيث لا ادري عربية في المكان اللي انا هركن فيه وعايزاه تبقى قريبة من المكان اللي أنا رايحاه، عربية تطلع، أروح ركنة وأقف وأقول له أشكرك على النعمة، بدركها، بعرف إن دي إيده، وأقول له أشكرك عليها، أشكرك على الفيفر دي، شكرا على الفيفر اللي ادتني المكان بتاع الباركينج اللي مش هتعب فيه لغاية ما أوصل لمكاني. يا ترى بشكر على النعمة؟ بشكر على الفيفر؟ مين اللي في حياتك اللي ربنا موقفهولك عشان يسهل طريقك؟ هل بتشكر عليه؟ هل بتدركه؟ ولا الشخص ده بالنسبة لك مش شايفه؟ هل بتقوله
انت رب.

0: ربنا بعتك ليا، وانا بشكرك لانك استجبت لربنا، وبشكر ربنا اللي بعتك. قد ايه ده هيكون كلام مشجع للشخص اللي ربنا بيستخدمه في حياتي، وفي نفس الوقت السماء بتسمع والارض بتسمع، فبيحصل استجابة ما بين كرم السماء واستجابة الأرض لكرم السماء. يا ترى هل أنا بطلب كل يوم النعمة دي وأقول له اديني النهاردة فيفر؟ أنا رايح أقابل فلان الفلاني يا رب، هتكلم معاه في المواضيع كذا وكذا وكذا، بكلم ربنا قبل ما بكلم الشخص، وأنا بطلب منك يا رب إنك تديني نعمة في عينيه. ساعات النعمة دي تيجي بحاجة بسيطة جدا، مثلا يخليكي ربنا تحطي البرفيوم اللي الشخص ده بيحبه او الشخصه دي بتحبه او بيفكرها بحاجات حلوه في حياتها، هتحطيها اول ما تدخلي هيحس ان في قبول، ان يا دي بتفكرني بحاجه حلوه. حاجات صغيره ممكن تكون بتفكر فيها ايه الكلام الصغير ده اللي انت بتقوليه، لكن الحاجات دي كلها مفاتيح. مهم قوي ان احنا نكون عايشين مع ناس والمحيطة بينا بيؤمنوا بالنعمة ودايما بيتكلموا عنها ودايما بيشاركوا، انا النهاردة ربنا عمل كذا وكذا في حياتي، حسيت بالفيفر بتاعته، حسيت بالنعمة بتاعته، الفيفر والنعمة بتاعته النهاردة كانت عليا. هتبص تلاقوا حصل شيفت في الاتموسفير، الاتموسفير كله اتملى بالنعمة وابتدى بالاحساس بالامتنان، وابتدينا كلنا نشوف النعمة بطرق مختلفة. دي كلها مفاتيح. أقول لكم مفتاح تاني ولا إيه رأيكم؟ قبل ما أقول لكم المفتاح التاني، تعالوا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل إزاي نعيش في النعمة المضاعفة.
1: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك، تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم، كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
0: رجعنا بعد الفاصل، وفعلا بشجعكم ان انتوا تتواصلوا معنا على كل وسائل التواصل الاجتماعي، عندكم الفيسبوك، ابعتوا كومنتس. بحب الكومنتس اللي فيها تشالنج، يعني ما تبعتوش تقولي ربنا يباركك، حلو قوي ربنا يباركك، لكن انت قلتي الكلمه دي تقصدي بيها ايه؟ يكون في تواصل رايح جاي بينا، بحيث ان احنا كلنا نتعلم من بعض وكلنا نكبر وكلنا نبص على نقط يمكن انا مش واخده بالي منها. ممكن تبعتوا تقولوا لي مثلا انت قلتي النقطه دي وانا شايفه اختبار حصل ليا او لواحده صاحبتي وقالت كذا وكذا وكذا. التواصل ده فن، والتواصل ده على فكره جزء من الحاجات اللي بتدينا نعمه. يعني هحكي لكم مثلا على قصه، في واحده كانت بتشاهد برنامج المراه الفاضله ودايما بتبعت لي وتبعت لي كومنتس وتبعت لي اختبارات خدتها من الحاجه اللي انا قلتها، او ربنا عمل معاها المعجزه الفلانيه او الاختبار الفلاني، وبتبعت لي الكلام ده. تفتكروا انا لما جيت وعايزه اصور فكرت في مين؟ فكرت في ميرفت اللي دايما بتبعت لي وبتبعت لي حاجات من واقعها وبتشاركني بقلبها وباحساسها. التواصل ده مهم جدا وبيفتح ابواب النعمه علينا. فن التواصل، لو انت ما عندكيش فن التواصل، فعلا في كتب كتير ممكن تعلمنا الحكايه دي، ازاي ان انا اتعلم واقرا واستمتع ان انا اتعلم واعلم. فخدوا بالكم النقطه دي، التواصل، التواصل مهم جدا. التعامل ببساطه، في ناس كتير قوي تبص تلاقيها ايه مكلكعه،

اصل ده قال كذا يبقى معناه كذا، اصله يقصد كذا. الشخص اللي زي ده تلاقيه غير مرغوب في وجوده، ده هيعقد لنا الدنيا، ده هيعمل مشاكل بين الناس، ده مش بسيط. ايه رأيكم النهاردة ناخد قرار ان انا افكر في الامور باكتر بساطة، مفتاح تاني المرح، نتعلم ان احنا نكون عندنا مرح، عندنا ضحكة، بنضحك، بنفكر في امور تضحكنا، امور تجيب بهجة علينا، اشارك بامور وبكلمات وبقصص تجيب بهجة. الشخص اللي وجوده بهجة وفرحة هيبقى مطلوب في كل مكان وما يبقاش تقيل، والساعات والشغل الصعب معاه هيبقى سهل لأنه في جو مرح، في ابتسامة. ياما ناس تدخل كده أول ما تدخل وتشوفها تلاقيها مبتسمة، تغير الجو، تفرح الناس. يا ترى وأنا رايحة السوق وشايفة الكاشير اللي واقفة ليها كذا ساعة وتعبانة، ودخلت عليها بابتسامة وبكلمة حلوة وبتشجيع ليها، هيفرق معاها قد إيه؟ هتبقى كل مرة بتشوفك هتبقى عايزة تقولك ده النهاردة في سيل الفلاني، ده النهاردة في كذا وكذا محطوط عليه أوفر، وهتسمع منها كلام أنت لوحدك مش تقدر توصله. لكن النعمة والابتسامة والتشجيع اللي انت اديته للكاشير دي او البياع اللي واقف في المكان الفلاني ده هيفتح قدامك بركة مضاعفة وهيمتعك ببركات كتير. نقطة ومفتاح مهم جدا ان يكون عندنا مرونة، يعني مش لازم كل حاجة بالعصا والسكين، مش لازم ان انا اكون بيرفكت. ياه الناس اللي هم عايزين كل حاجة بيرفكت، البيرفكت دي بتبقى صعب التعامل معاهم جدا، يبقى الواحد خايف يتعامل معاهم لان اي غلطة هتلخبط الموضوع كله. لكن المرونة، خليني مرنة، المرونة بتسهل الحياة، المرونة بتخلي الشغل الصعب سهل، بلاقي له حلول كتيرة. طول ان انا معنية مش مركزة على الحل ده وبس والطريقة دي وبس، بتوسع مداركي وبتوسع طريقة تفكيري وأفقي إن أنا أشوف حلول كتيرة قوي وأشوف اللامحدودية للأمر ده وأخرج منه بكنوز، وكنوز كبيرة جدا. ده كلها حاجات محتاجين نتدرب عليها، أدرب نفسي. ومهم قوي أرجع للنقط دي كلها إن أنا كلمت عنها وأشوف، أعمل تشيك مارك، ده بالنسبة لي محتاجاه اتطور فيه اكتر، ده بالنسبة لي انا عايشاه، طب اعيشه بطريقة افضل. مهم قوي ان انا امتحن نفسي واقيم نفسي كل يوم. النهاردة انا تصرفت التصرف الفلاني مع فلان، صوتي عالي، الصوت العالي ده اكتر حاجة سارق، تسرق الفيفر، تسرق النعمة، تسرق الفرحة، تسرق قبولي. ده دايما بيزعق، مين عايز حد بيزعق على طول؟ مين عايز حد صوته عالي على طول؟ مين عايز حد دايما بيدي أوامر أوامر أوامر أوامر أوامر؟ ناخد بالنا من الحاجات دي هتفتح قدامنا الأبواب، وهندخل من الأبواب الواسعة، وهيبقى مترحب بينا في كل مكان، وفي كل مكان نروحه هيقولوا ياه فلان جاي، يا سلام ده انا بفرح اليوم اللي انا بشوفه. او ممكن حد تاني يتقال عليه يا ساتر يا رب، ربنا يعدي اليوم ده على خير، ده فلان ده جاي. ده اختيارات احنا بنعملها بيس على طريقة تفكير احنا بنفكرها. انا عايزة اعيش في مكان مليان بفرح وسلام، وانا في المكان اللي انا فيه بغير الاتموسفير، ابتسامتي عاملة فرق، المرونة بتاعتي عاملة فرق، صلاتي من

أجل المكان والمشوار اللي أنا رايحاه عامل فرق، أعادي قدام ربنا وأوفي قدامه وأتأكد إن أنا في المكان الصح. إدراكي للنعمة وأقولها وأعلنها، I will attract، يعني هجذب النعمة ليا، هجذب الناس ليا، هجذب أطراف المجتمع ليا، وأهم حاجة السماء هتفرح بيا والأرض هتستجيب ليا. أحبائي، دايما بقول لكم في كل حلقة، أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير. أنت مش ضحية الظروف، أنت مش بتتصرفي كده عشان ظروفك كذا، لكن أنت بتعملي كده بيس على اختيار، على ذهن متجدد بيعرف يختار ويعرف يعيش ويعرف يفرح ويفتح الأبواب عشان النعمة تغطي. إلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة.

مساء الخير، بنرحب كل مشاهدينا على قناة الكرمة، بنرحب بكم من جمعية خلاص النفوس الصبرة. نصلي في قلوبنا ان الرب يدينا وقت طيب، وقت ممتع، وقت بنفرح في الرب في ايام صعبة. لكن وعد الرب لنا افرحوا كل حين، واقول ايضا افرحوا، لا ينزع احد فرحكم منكم. خلينا نبدأ اجتماعنا بمزمور يطمن قلوبنا في أيام صعبة، أيام مليئة بالأسام والدقات والحروب. مزمور 91: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أقول للرب ملجأي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد، من وباء الخطر. بخوفه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وبا يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسكت عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إليك لا يقرب، وإنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار، لأنك قلت أنت يا رب.

بملجئي جعلت العلي مسكنك، لا يلقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك كي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملولك لئلا تصدم بحجر رجلك، على الأسد والسل تطأ، الشبل والثعبان تدوس، لأنه من تعلق بي أنجيه ورفعه لأنه رعى في اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده، ومن طول الأيام أشبعه وري خلاصي، لأنه مهما كان الحال هتقدر يلي بتشق البحور، ومهما كان على الأرض ظلمة لكن السماء مليان نور. كنت قريت المزمور لكن الأيام دي محتاجين الكلمة الحلوة، إليك لا يقرب، إليك لا يقرب، إليك لا يقرب، لبلدنا وحدود بلدنا وحماية بلدنا ما زالت الصلوات والصرخات مرفوعة إن الرب يقول كلمته في هذا الأمر. خلينا قبل ما نرنم نصلي كده ونطلب مجد الرب في وسطنا في هذه الليلة، نقول يا رب إحنا بنشكرك ونعظمك لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك، جاي النكس عند قدميك في أمسية، في يا رب تطمن قلوبنا، تشجعنا، تشددنا، تثبت كل أيادي مرتخية وكل رقب مرتعشة جوانا، واثقين في صلاحك أنك أنت العلي المتسلط في مملكة الناس. شكرا ليك يا رب لأنه في خير ورحمة بيتبعنا كل أيام حياتنا. نشكرك لأنك راعي صالح أمين بترعانا بكمال قلبك وبمهارة يديك بتهدينا، جايين على وعدك الصادق والأمين حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة هناك باسمي أنا أكون في الوسط. أشكرك لأن حضورك واضح في وسطينا يا رب، تفرح قلوبنا وتهدي كل انزعاج، كل توتر، كل مخاوف جوانا يا رب، لأنك وعدك لينا لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، لأن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. املانا من محبتك واملانا من برك، كحل عينينا بهذا المشهد بالمدينة السماوية يا رب، واملانا من برك واملانا من قداستك، زرنا زيارة في هذه الأيام، افتقد بيوتنا، افتقد شبابنا وبناتنا في الأيام الصعبة، العالم سحبهم والميديا سحبتهم يا سيد، لكن تقدر تغير، تفك من قبضة إبليس يا رب، تقدر تحرر، تقدر تشفي، تزور كل حد يا رب. النهاردة مكتوب عنك وسمع إنه في بيت، زيارة لكل حد مريض، لكل حد متألم، لكل حد مليان وجع، لكل حد شعر إنه لوحده، لكن أنت مكتوب عنك صديق أرزق من الأخ يا رب، سدد كل احتياجات بحسب غناك في المجد، إنه مكتوب عنك فيملأ إلهي كل احتياج. ادينا يا رب وقت في نكرمك نخدمك النهاردة، في يا رب فعلا فعلا نقدم أجسادنا ذبيحة حية لجلالك، تعالجنا من خلال التسبيح، من خلال الصلاة، من خلال كلمتك الحية الفعالة، من أمضى كل سيف ذي حدين يا رب، هدي كل انزعاج، كل اضطراب جوانا يا رب، احصرنا في الروح، احصرنا في الروح يا رب، استأثر كل أفكارنا لطاعتك ولحضورك الوقت اللي جاي، نقول لك أنا لك، أنا لك، أنا لك ولا غيرك لن أكون كل أيام حياتنا. بارك يا رب لإخواتي المسيحي أمامك يا رب، اوصل كل حد يا رب منعته الظروف النهاردة قدرش يحضر معانا، عالج الكل في رحمتك ومحبتك، ودينا وقت طيب يا رب، في نرنم لك، في نصلي لك، في نسمع صوتك في هذه الليلة، منتظرينك يا سيد، ولا خاب أبدا رجاء منتظروك، ونشكرك ونشكرك ونشكرك لأنك بتسمع وتستجيب لكل المجد. لينا وقت نفرح ونرنم بالرب الموجود في وسطينا من خلال أخونا الأخ الغالي على ابن أخونا جورج جرجس، نصلي في قلوبنا أن الرب يديله ترانيم ممسوحة بالروح القدس.

مساء الخير، مساء البركة. يا رب كل أيامكم خير في المسيح يسوع. قولوا أمين. وجوهكم تلمع لأن احنا جايين نجابل الرب العظيم اللي مكتوب عنه كده: أمامه الشبع سرور وفي يمينه نعم. يمكن زي ما كان بيصلي الفاضل، احنا الناس مضطربة وناس تعبانة، بس الشاطر اللي يجي في الوقت ده يتمسك في الرب ويمسك في الرب إلهنا العظيم. أمين. المزمور اللي احنا كنا بنقرأه عدد 14: لأنه تعلق بي، مش بالظروف ولا بالأحداث، لكن بالرب وحده. لأنه تعلق بي يعمل ايه؟ ينجيه ورفعه لأنه عرف اسمي. لو جاي النهاردة مضطرب، لو جاي تعبان، سدك في حضور الرب يطلعك من هنا وانت شايل بركة، زي ما قال الكتاب: يحملون بركة منين؟ من عند الرب. أمين. فرحان ومسرور ان انا معاكم. اشكر رب لاجل المكان الغالي جدا على قلبي اللي في كل مره رب بيشرفني في الخدمه فيه. رب يرفع رؤوسنا واحنا بنعبده وبنتلذذ بتسبيحات الرب هذه الليله. امين يا شعب رب. نفسي في البدايه ارفع ايدك وانت بتقول معايا الكلمات دي: نحن نعلن حضور يسوع، هو امس واليوم والى الابد. تعالوا نعلن سلامه، تعالوا نعلن شخصه، نحن نعلن النهاردة احتياجنا ليه، لأنه هو أمس واليوم وإلى الأبد.

استناه لأنه ملك السلام، لأنه إله السلام. إن كان العالم يكاد على صفيح ساخن، بس إحنا لينا رب عظيم وإله عظيم. هو قال كده: سلامي أترك، سلامي أعمل إيه؟ مش زي ما بيدي العالم، لا، العالم ما بيديش سلام. إن كان العالم بيدي فرح، لكن فرح ماله مؤقت، وزي ما قال الكتاب إن فرح الفاجر للحظة. بس لو جيت النهاردة احتميت في اللي كنا بنقرأ عنه في ستر العلي، هتعيش دايما في سلام. اسمع الرسول بولس يقول لنا رسالة الفرح، يلي جاي منزعج وجاي خايف وجاي عايل الهم، رسالة الفرح من قلب الألم، من قلب السجن. يقول ايه؟ حد فاكر؟ افرحوا في الرب كل حين. حتى وانت بتسمعنا دلوقتي، لو انت فقدت الفرح وفقدت السلام في المسيح إله اللي انا بعبده كل السلام، افرحوا في الرب كل حين. واقول ايضا فرحك الحقيقي مش في الجيب ولا في الصحة ولا في العمارة، لكن فرحك الحقيقي في إله العظيم اللي مكتوب عنه، اللي كنا بنرنم عنه من شوية، ان هو امس واليوم وإلى الأبد. عشان كده نفسي أرنم معاكم وأنا مطمن وأنا متشدد وأنا متشجع. اوعى تخاف من الليل وظلامه، اوعى تخاف من الليل. هيعمل إيه الرب؟ أنا هستر عمرك وأيامه، أنا هحمل وهشيل. اوعى تخاف من الليل أو من سهل. يسترفع إيدك كده تقول: أنا مطمن لأن يسوع معايا، مطمن لأن يسوع معايا.

بتحبتني انت ليا صوري مش مطلوب لوحدي.

بدك تخلص نعمتك تبرر انك انت تحرر وده مش حاجه مني

هللويا، لأن نعمته عملت إيه؟ شالتنا، شالتنا إمتى؟ وإحنا حلوين؟ اسمعوا برضو المزمور اللي جرناه، معه أنا في الرحب ولا في الضيق؟ في الرحب هتلاقوا كله معاك وكله في كتفك، لكن إلهي معه أنا في الضيق. حتى لو ضاقت بيك ارفع عينك للرب، لأن الرب يشيلك. عارفين يقول عنه كتاب

يقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من البزبلة. أنا بيعجبني خالص المرنم لما في مزمور 145 قال كده عن الرب، إنه عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنيين، أعين الكل إياه تعمل إيه؟ عارف لو أنت لسه ساقط يبقى عينك راحت من عليه، لو ثبت نظرك عليه هيرفعك. أرفعه لأنه عرف اسمي. يا رب النهاردة تروح لإسمه. طب اسمه مكتوب عنه إيه؟ يدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله. ما تقولش معنا، قول معي، عمانوئيل الذي تفسيره الله ضاقت أزمت. إحنا لينا واحد اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله. الله معنا، الله معنا في كل الضيقات، الله معنا في كل الأزمات، يعرف يشيلنا، يعرف يرفعنا، لأنه إله أمين لا يتغير أبدا أبدا. في ترنيمة حلوة بقول كده، كل مرة بشوف إيديك قوية وضعيفة، لا إلهي مش ضعيف، قوية وقديرة، سلطانك ملهوش حدود وحلولك كثيرة. تعالوا رنمها سوا.

الغرق وتعديني كل مرة بشوف ايديك. هللويا

حلوله كتيرة. حلوله إيه؟ ليه في الموت كم مخرج؟ ليه في الموت مخارج؟ بس أنت صدق فيه. خلينا مع الترنيمة الختامية نقدم عطيانا للرب وإحنا بنقول للرب الكلمات الحلوة دي. الترنيمة اللي جاية فيها إعلان من جواك تقدر تقوله، ما تخافش في وعودي ليك أنا ما رجعش. اوعى تنسى إن معاك طول اليوم، عيني بترعاك، نقشتك يا ابني على كفي، علشان كده يا ابني ما تخافش. لو انت جاي خايف، في إله يطمنك النهاردة، بس مش هيطمنك يوم واثنين وثلاثة، لا هيطمنك طول السنين زي ما كنا بنرنم، هو أمس واليوم وإلى الأبد.

شيء لو عودي لي أنا مرجع أنا سندك أنا سندك وسط الأزمة أنا رفع أنا سندك

شكرا للرب اللي يستحق كل المجد وكل التقدير. إله أمانة لاجور فيك البتة، زي ما رنمنا هو أمس واليوم وإلى الأبد، زي آخر ترنيمة يقول أنا سندك وسط الأزمات، أنا رفعك فوق الضيقات. وقرينا المزمور بيقول معه أنا في الضيق أنقذه ومجده، ومن طول الأيام أشبعه وري خلاصي. ده إلهنا اللي بنعبده، اللي وعدوا لينا أنا معكم كل الأيام. تتغير الأيام، تتغير الظروف، يتغير الاقتصاد، لكن يبقى الرب هو أمينا لها كل السيادة ولها كل السلطان. هو اللي حافظ أولاده وحافظ كنيسته، عشان كده مفيش حاجة تزعجنا ولا حاجة ترعبنا، لأن الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها عند إقبال الصبح. إن كنا في رعب، في مخاوف، العالم مضطرب، العالم منقلبا منقلبا منقلبا، لكن مصر محفوظة بقوة اسم يسوع، بصلاة الكنيسة وصلاة المؤمنين، زي ما قرينا إنما إليك لا يقرب، إنما إليك لا يقرب. دي صلاتنا ودي توجهاتنا، وإحنا واثقين في إيد الرب إن الرب يقول كلمته ويحقق مشيئته الصالحة في العالم كله، ليعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. يفتح عيون عمياء، يفتح أذان صماء، يحول القلوب الحجرية إلى قلوب لحمية، عشان الرب قرب يجي. عشان كده عايزين نصرخ صرخات كتير قوي الأيام اللي جاية لأجل العالم أجمع وبيتك وعيلتك وكنيستك، لأنه خلاص قريبا جدا سوف يأتي الآتي ولا يبطئ. أذكركم اجتماعاتنا حد وثلاث وخميس الساعة 7:30 ابتداء مشيئة الرب من أول الشهر، هيبقى الثلاث والخميس الساعة 7، الثلاث والخميس الساعة 7، لكن الحد قائم كما هو، هيبقى الساعة 7:30. عندنا اجتماعات الحكمة يوم الاثنين الساعة 10، اجتماع السيدات يوم الأربعاء الساعة 6، يوم الجمعة يوم مليان بالاجتماعات، مدارس الأحد واجتماع الأسرة واجتماع ثانوي واجتماع جامعة واجتماع خريجين، وعندنا عولة الصلاة الجمعة من 8-10 صباحا، والسبت من الساعة 7-9 مساء. خلينا نقف نصلي قبل نسمع كلمة الرب، ونقدم شكر الملك الملوك ورب الأرباب اللي استحق كل المجد وكل التقدير على أمانته على محبته بيها. النهاردة نقدر نقوله ننصب حجر معونة ونقول إلى هنا أعاننا الرب. كيف يا رب أعنت من لا قوة له وخلصت زراعا لا عز لها. نشكرك لأجل معاملاتك، نشكرك لأجل محبتك. إله أمانة لا جور فيك البتة، تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. رب جاي لك النهاردة وإحنا بنقول لك مع كاتب مزمور: من تعلق بي ونجيه ورفعه لأنه عرف اسمي. زيارة لبيوتنا في هذه الأيام يا رب، طمن قلوبنا، طمن قلوبنا، هدي كل انزعاج، كل توتر، كل مخاف جوانا. رب أنت الوحيد اللي وعدك لينا: سلامي أنا أعطيكم، سلامي أتركه لكم، ليس كما يعطي العالم لكن أعطيكم أنا. أشكرك لأجل سلامك اللي مالي قلوبنا ومطمئن.

منا في هذه الأيام. شكرا أنه في خير ورحمة يتبعننا كل أيام حياتنا. كان كثيرين في هذه الأيام يقول من يرينا خيرا، لكن أقول لك أنر علينا نور وجهك يا رب، لأنك أنت الخير وإحنا عايشين فيه، لأنك مؤتي الأغاني في ليل وأحزاني، يا ضامن سلامي يا يسوع رعايا. اعلن عن ذاتك في هذه الأيام يا رب، اوصل لكل حد تعبان، لكل حد مريض، كل حد منتظر استجابة الصلاة في هذه الأيام يا رب. صرخة من الأعماق يا رب، صرخة من الأعماق، نقول لك كلنا ككنيسة وشعب بروح واحد، ارحمنا يا الله في هذه الأيام. افتقدنا بمراحم يا رب، افتقدنا بمراحم يا رب. اعطي جمالا عودا عن الرماد، اعطي دهن وفرح عودا عن كل نوح، لبسنا رداء تسبيح عودا عن كل روح يائسة يا رب. يا رب عود وحية تاني في هذه الأيام، ارفع عينينا على المدينة السماوية اللي صنيعها وبرئها شخص ربنا يسوع المسيح يا رب. املأنا من جمالك، وملانا من برك، وملانا من قدستك يا رب، واسترد كل اللي سلبوا العالم والعدو مننا الأيام اللي عدت. ترجع بيوتنا تبقى ليك، وأولادنا وبناتنا يبقى ليك الأيام اللي جاية في اسم الرب يسوع. بيوتنا تبقى بيوت صلاة، بيوت تسبيح، بيوت ترنيم، يطلع منها أصوات الحمد والتسبيح، صوت وترنم وخلاص في خيام الصديقين يا رب. منتظرينك يا رب، منتظرك في ابنك من يكلمنا برسالة حياة الأبدية. اعتلوا كلام عند افتتاح الفم حتى يتم فيه المكتوب، كان تكلم أحد في أقوال الله، وإن كان يخدم أحد من قوة يمنح الله. امنح عبدك قوة في هذه الليلة يا رب، جاوب على تساؤلات قلوبنا من خلال كلمتك الحية فعالة الأمضى من كل سيف في مسيح الدين. نشكرك لأنك بتسمع واستجيب، واسمعنا يا رب لما نقول لك بشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. من دواعي سرورنا أن يكون معنا رجل الله المبارك أخونا الأسيس رائف عزب، هو غنى على التعريف، هو أخو الأخ الغالي برضو على قلوبنا الأخ سمير عزيز اللي بيخدم فستين هنا وجميع خلص النفوس. نصلي في قلوبنا أن الرب يديله كلمة عند افتتاح الفم.

مبارك اسم الرب. انا مش عارف بقول هي ميه المنيا، انتم ملاحظين ميه المنيا بتخلي كده اصوات الشباب المبارك؟ هي ميه المنيا. سعيد جدا اكون معاكم، مكان غالي على قلبي، وبشكركم ان انتم بتشرفوني اشارك معاكم بكلمه الله. صلوا من اجلي. جاي من مؤتمر في هولندا كان سما على الارض، والرب ادانا 17 واحد، مش عايز اقول مين هم بالظبط، لكن جم من بلوعه الفساد، جايين من ادمان مخدرات، جايين من هروين، جايين من مشاكل جنسيه، و 17 اتعمدوا، ربنا فرح قلبي قوي قوي بالثمر. كان عندنا مؤتمر في اسيوط من خلص امبارح للخدام الجمال الحلوين الموجودين في قرى مصر، الأبطال اللي في قرى مصر، فأنا بقول عنهم أبطال. أنا عارف أنهم بيعانوا كتير والكنيسة بتعاني كتير، لكن الرب إداهم قرارات أنه الرؤية ترجع ليهم تاني، وروح القدس ينفخ في الفتيلة اللي بدت تدخن، والرب يفتقد الكنيسة ويعود ويحيي الكنيسة في صعيد مصر. بكل قلبي بصلي من أجل غزة، بصلي من أجل المشاكل اللي هناك، بصلي من أجل الخراب الموجود والموت الموجود، وبصلي من أجل عالمنا المضطرب. بصلي رب يدي حكمة للأمريكان إن هم يبصوا على المسيح العظيم رئيس السلام اللي على أساسه أمريكا ثبتت، فأنا بصلي إن

ربنا يسود بسلامه على أرضنا وعلى مصر. ورئيس السيسي الرجل الجميل، وأنا بقول بفخر هذا الرجل المبارك اللي ربنا جابه عشان كنيستنا، الكنيسة تكون صالد، كنيسة تكون قوية. فأنا بشكر ربنا، نصلي من أجله أن رب يديله قرارات حكيمة. أنا عارف الظروف الاقتصادية صعبة، أنا عارف، لكن إلهنا اللي رنم عنه الشاب الجميل اللي حبيته أول ما شفته، إلهنا يعتني بأولاده في مصر والغلا في كل الأرض، بس لينا إله عظيم يعتني، هو اللي ماسك بزمام الأمر، هو اللي ليه الكلمة الأخيرة. أمين أمين. متشجعين؟ فرحانين بالرب؟ صحيين ولا نايمين؟ حلو قوي. أنا ما بتفرقش معايا حد يقول هللويا، ما بتفرقش معايا. لو حد حب يقول مجدا يقول هللويا، أنا بحب المجدا والهللويا. أمين. أنا هشارك معاكم موضوع مهم قوي. أنا عارف أنه بعد ما وصلنا رسالة جميلة بالصلاة بالتسبيح عن إلهنا اللي سندنا، أنا هقول لكم اللي أنا فيه. أنا مش وعيز على فكرة، أو حد يفكر أنا بتاع وعظ، أنا بتكلم من القلب للقلب، ده طبيعتي. أنا بشارك الرب بيشارك بيه معايا، أحب أشارك بيه مع أخواتي. فأنا هشارك معاكم رجال وسيدات، وأنا بصلي ربنا يدينا قرارات، اللي لادي يدينا قرارات. بحيي وبرحب بكل إخواتي وحبايبي في قناة الكرمة الفضائية، الشباب الجميل اللي بحبهم من كل قلبي، الرجالة والسيدات الأفاضل. صامويل، بنصلي من أجلك، ربي باركك. بصلي من أجل كل اللي بيسمعونا في كل الأرض، ناس كتير بتسمع كلمة الإنجيل. أمين. يا رب من كل القلب بشكرك، بعظمك، بمجدك، شكرك لأنك موجود في المكان. يا رب مش ممكن أبدا بعد إعلان مجدك وبعد عينينا ما شافت جلالك بقوتك بسلطانك بخلاصك بفدائك بصليبك بإعانتك بتجديدك بتعضيدك ننكر وجودك يا رب. فاحنا بنعظم جلالك، بنعظم جلالك. بصلي من أجل الأرض اللي إبليس بيرمي سهام عليها يا رب. بصلي من أجل الحروب، تعالى بسلامك يا رب. بصلي من أجل الناس اللي بتفقد ذويها، إذا كانوا أزواج، إذا كانوا زوجات، إذا كانوا أطفال، في اسم الرب يسوع تعالى بسلام على أراضينا يا رب. تعالى بسلام على أراضينا يا رب. يا رب ادي كده، ادي روح تعزية، ادي روح سندة، وادي حكمة للمسؤولين يا رب، ادي حكمة للمسؤولين يا رب، علشان سلامك يسود على أراضينا يا رب. لتكن أقوال فمي وفكرة قلبي مرضية أمامك يا رب، صخرتي وولي. آمين آمين. خليني أنا هقول لكم إيه الفكرة اللي روح القدس حطها في قلبي. حاولت أغير الاتجاه، ما قدرتش وأنا قاعد. ناس كتير حيرانة، والعدد الجميل اللي فيه رئيس السلام يا إله السلام، ناس كتير تعبانين، ناس كتير موجوعين، وناس كتير حيارة، وناس وسطينا النهاردة في المكان أو بيسمعونا بتصارع عشان توصل لقرار، إذا كان قرار لبيتك، إذا كان قرار لعيالك، إذا كان قرار في شغلك، إذا كان قرار في ظروف الاحتياج اللي احنا بنمر بيها والظروف الاقتصادية الصعبة، إذا كان قرار في توبتك ورجوعك، بتصارع. واحنا بنرنم بنتكلم على الله اللي ماسك بزمام الأمور. أرضنا تحكمها إرادة الله الحاسمة، ما فيهاش نقاش. يعني ما نقدرش نتناقش ونقول هل ربنا بيسمح بده بيسمح بده بيسمح بده بيسمح بده، لكن أنا بقول الله هو شايف الأمر، هو شايفه. أقول لكم قصة مضحكة شوية، إن الله ماسك بزمام الأمور. أنا ليا في أمريكا 36 سنة، ولا مرة كنت برا أمريكا وأنا راجع، ولا مرة حد يفتح لي الشنطة بتاعتي، ولا مرة. بعدين من حوالي 7-8 سنين، لا 12 سنة، أنا راجع مطار نيوجيرسي

ولقيت الأخ واقف وأنا طالع بالشنط، وقال لي صور لي، وقال لي لو سمحت عايز أفتح الشنط. فأنا قلت له اشمعنى؟ ليه يعني؟ قلت له أنا أفتح ما فيش ولا مرة أجيب حاجة ممنوعة ولا مرة، فأنت بتفتح لي الشنط ليه؟ قال لي كده ماشي. ففتح الشنطة الأولانية مليانة اللبس بتاعي، كنت بصور برنامج في فنلندا، فمليانة اللبس بتاعي وقمصاني وكرافتاتي ودنيا دي. وبعدين قفلها، وبعدين فتح الشنطة التانية

بتاعتي مش شنطتي، انا جبت شنطة غلط. انا خدت الشنطة زي شنطتي، والشنطة التانية كان فيها حاجات لبنتي الكبيرة، كانت يعني حامل وهتجيب بيبي، فعايزة تجيب حاجات من مصر عشان تعمل بيها السبوع، فانا مليها بالحاجات دي. ففتح الشنطة طلعت مش بتاعتي، فانا بقول له دي مش شنطتي. قال لي عارف ليه انا طلبت منك افتح الشنطة؟ قال لي انا مؤمن وان الرب شاور لي ان انا افتح شنطتك علشان ما تروحش البيت معاك شنطة غلط وبنتك تزعل منك. يتحكم. لا، السقفة دي ليه هو؟ لان هو يتحكم في زمام الامور. لما حاجة غلط تحصل معاك اوعى تزعل، لما ظروف صعبة تواجهك اوعى تفكر ربنا مش واخد باله، لما تدخل في ضيقة او زنقة اوعى تفكر ان ربنا هواش يعني مد انتباه ليك اطلاقا. هو عارف الصح فين، هو عارف الحقيقة فين، هو عارف. ودانا رمية 8:28، ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله الذين هم مدعونا حسب قصده. هرى معاكم عددين في كلمة الله، وهتفاجئوا ان احنا هنفكر مع بعض بشوية منطقية وعقلية ربنا عايز يقول لنا ايه. في آية بحبها قوي قوي من الآيات الجميلة اللي الرب شغال بها عليا اليومين دول، يعني شغال عليا. فالآية موجودة في أشعياء 30 في عدد 21، محفوظة لنا كلنا. أشعياء 30 عدد 21، فالآية بتقول إيه؟ كلام جميل، بيقول وأذناك تسمعان كلمة، لا أنت حافظنا، وأذناك تسمعان كلمة خلف قائلة هذه هي الطريق اسلكوا فيها، حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار. يمكن اليومين دول أنت مترنح. عارف مترنح يعني إيه؟ مش عارف تتظبط، رايح شمال ورايح يمين، تعبان، مش عارف تاخد قرار خالص. في كلمة خلفك، في كلمة خلفك، في كلمة من إله بيحب ولك هذه الطريق اسلكوا فيها. فايتين جمال قوي قالهم الرسول بولس بالروح في رومية 12 أول عددين، حلوين قوي. بيقول فأطلبوا إليكم، أنا سريع عشان على بات ما تيجي الآية تكونوا أنتوا رجعتوا بالتذكرة الكلمات اللي جوه قلوبكم اللي أنتوا حافظينها. فأطلبوا إليكم أيها الإخوة برأفة الله، قولوا معي قولوا معي قولوا معي، أطلبوا إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. هكلمكم عن حاجة أنا معرفهاش. حلو الكلام ده؟ يعني حاجة أنا معرفهاش. أنا مش جاي أقولك تعرف مشيئة ربنا إزاي، أنا معرفش، وأنا ما عنديش وصفة سحرية بتقول إزاي أقولك تعرف مشيئة ربنا إزاي. ناس بتكلمك شمال، ناس بتكلمك يمين، واحد يقولها لك فوق، واحد يقولها لك تحت، واحد يقول لك حاجة والتاني يقول لك عكسها بالضبط ويقول لك دي مشيئة ربنا ليك. أنا ما عنديش ده، أنا ما أعرفش. فأنا النهاردة مش الكلام ده مش جديد عليا. أنا ليا 4 سنين بصارع في نفس الحتة دي في المكان ده، وعايز أفهم، عايز أفهم من سيدي هو إيه بالضبط الطريق اللي أنا أسلكه، ايه اللي انت عايزه من حياتي. مشكله اللي جوه البيت وعامله لي ارتباك، والمصايب اللي بتمر بيها بيوت مؤمنين وملخبطين وبياخدوا قرارات العالم، قرارات
فاس.

ايه ده؟ بيوت مش خدوا قرارات دمرت البيت، لكن البيت متدمر من جوه والبيت مقسوم من جوه، هو في حته وهي في حته والعيال في حته. مشاكل بتواجه شغلك ونفسك تعرف فكر ربنا، عايز تسمع صوته. مشاكل بتواجه قرارات انك تروح من مكان لمكان، تسيب شبرا الجميلة دي وتروح في حتة تانية. حب شبرا أنا. أو قرارات تلمس أمور كبيرة، إنك تسيب مصر وتروح مكان تاني، يا رب لأ، يا رب تقعدوا في مصر. على فكرة أنا سيب أمريكا وراجع لمصر، يا علم ربنا صدقوني أنا سايب أمريكا وراجع لمصر، فيلا رحبوا بيا عشان أكون معاكم كتير. لأ مش رحبوا بيا، سقفوا، رحبوا بيا إنكم تستقبلوني. نسقف لربنا بس، ولا يستحق السقف. ففي قرارات في حياتنا ازاي افهم من خلالها انا على فين، انا رايح فين، كيف افهم مشيئه الله. سمعت مليون وعظه قبل كده، مبروك عليك. انا هقول لك اللي رب قال لي عليه. انا هديك وصفه من الوصفات الجميله اللي روح القدس استخدمها معايا، ازاي افهم فكر ربنا. القرار اللي انا حيران منه في المرض، في ناس بتمر بمعاناة مرضية عمال يسألوا ربنا هي ايه حكمتك، هي ايه مشيئتك، هو ده ليه بيحصل. نسمع عن امراض خطيرة وبنعاني كاباء وامهات من اجل اولادنا، وابناء من اجل والدينا، وبنتساءل ازاي افهم مشيئة ربنا. انا هديكم وصفة، لو مشيت يبقى دي هتوصلك لإدراك مشيئة الله. ده اللي الرب قال لي عليه أمام ربنا، يشهد ربنا. ده اللي الرب قال لي عليه. أنا هتكلم عن أول اتجاه، المقياس لفهم مشيئة ربنا أهو. أي حاجة بره الكتاب ده يبقى خارج دائرة مشيئة ربنا. أي واحد يقول لك حاجة وأي واحدة تقول لك حاجة خارج كلمة الله تبقى دي مش مشيئة الله. فأنا هتكلم عن أربع أمور مهمة قوي، هاخد كل واحدة أقف قدامها ثلاث أربع دقايق. إزاي أفهم مشيئة ربنا من المكتوب، من كلمة ربنا. أنا هاخد أربع مواقف في المكتوب بتكلموا عن مشيئة ربنا. أول واحدة فيهم قريناها من شوية، لا تشكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد، فلما تعملوا كده تعمل ايه، يحصل ايه، لتختبروا ما هي اراده الله الصالحه المرضيه الكامله. يعني ما ينفعش اعرف مشيئه ربنا وانا مؤمن عايش بقوانين العالم، ما تجيش. يعني ما ينفعش اعرف مشيئه ربنا وانا عايش في منطقه مظلمه وأقول أنا مرتاح في المنطقة المظلمة وأدور على مشيئة ربنا. عشان كده الرسول قال لا تشكلوا هذا الظهر. إحنا مقاييس مختلفة، إحنا في مكان مختلف، إحنا أولاد الله، فأولاد الله يتعاملوا مع الله في النور، ما ينفعش أتعامل مع الله في الظلمة. واحد عايش بقوانين العالم، الميراث بقوانين العالم، الشراء والبيع بقوانين العالم، فهمني أنتوا مش كده ولا أنا بقول كلام؟ الشراء والبيع بقوانين العالم، اللف والدوران بقوانين العالم، النفاق بقوانين العالم، التعاملات التجارية كلها متلخبطة بقوانين العالم. وبعدين أقعد أصلي يا رب وريني مشيئتك، يقول لك يا ولد اتظبط الأول عشان أعرف أكلمك. اتظبط. لا تشكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي مشيئة الله الصالحة المرضية الكاملة. أول حاجة تانية، رسالة تسالونيكي فيها شغل كتير قوي قوي، رسالة الأولى والتانية، بس أنا هاخد كم آية أشجعكم بيهم. أنا مش هتكلم وقت طويل، أحاول يعني يا رب يا رب أقدر، أنا عارف عندنا التزام بالوقت. تسالونيكي الأولى 5 عدد 18، هاخد كم حاجة ورا بعض. تسالونيكي الأولى 5 عدد 18،
الروح القدس بيتكلم عن

حاجة مهمة قوي لإدراك مشيئة الله. زي ما اتفقت معاكم أنا مش هقول لك مشيئة ربنا ليك إيه، أنا معرفهاش، بس أنا عارف إن الأفكار التي هو مفتكر بها عني وعنك هي أفكار سلام لا شر ليعطيني آخر ورجع. ما عنديش نقاش، أنا ما عنديش نقاش، أفكار كلها حلوة، بس اللخبطة اللي أنت فيها أو اللخبطة اللي أنا فيها الروح القدس بيحط ليها كده كلمة هربة بالعربي بس جاية بالإنجليزي، بيديني جايد لاينز، بيديني طريق، بيديني المانيو، يديني يقول لي خلي بالك لو عشت كده وكده وكده هتعرف تسمعني، لو ما عشتش كده مش تسمعني، يعني لو عشت الشكل هذا الظهر مش تسمعني. الكلام الجميل ده الرسول بولس بيقول اشكره في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع لأجلكم. إزاي أفهم ربنا وأنا دايما متمرد؟ إزاي أفهم ربنا وأنا دايما بشكي؟ إزاي أسمع صوت ربنا وأنا حياتي كلها شكوى وجع، كلام مليان بالسلبية؟ إزاي أفهم ربنا؟ إزاي ربنا يكلمني؟ إزاي ربنا يكلمني وأنا مش عارف أمتن لي وبأشكره وأنا فرحان بكل حاجة؟ الشكر والفرح by the way، الشكر هو لغة سرور، الشكر واحد ممتن لربنا، فأنا وأنا فرحان وأنا بشكر ربنا بسرعة يكلمني، أسأله يكلمني. طب لو أنا رافض كل حاجة ولك أنا عايز أفهم مشيئة ربنا، طب تفهمها إزاي وإنت غضبان من ربنا وغضبان من الظروف وغضبان من العيال وغضبان من الناس وغضبان من الغلا وغضبان من مش عارف إيه وغضبان من المونوريل الموجود وغضبان مش عارف كل الحاجات دي إنت غضبان منها، فإنت غضبان من كل حاجة وأقعد أصلي يا رب يا رب عايز أفهم مشيئتك، يقول لي يا ابني إهدى شوية واشكر عشان أعرف أكلمك، امتن عشان أعرف أكلمك. فاهمين اللي أنا بقول؟ واخدين بالكم معايا؟ أنا بتكلم ببساطة الكلمة. مرات كتير قوي قوي أبقى عايز أفهم مشيئة ربنا، أروح للأسس أسألهم والأخوة المتقدمين أسألهم قول لي مشيئة ربنا إيه؟ يا عم طب أنت عايش مظبوط ولا مش مظبوط عشان تسمعها؟ أنت عايش مظبوط ولا لأ؟ أنت عايش في العالم بلخبطة العالم وعايز تسمع مشيئة ربنا وتعرف مشيئة ربنا؟ انت مش عارف تشكر ولا عارف تفرح وعايز دور على مشيئة ربنا؟ الرسول قال اشكره في كل شيء لان دي مشيئة ربنا. الرب يسوع لكل المجد عايش لغة الشكر والتسبيح. لما نقرأ في عبرانيين 12 مثلا، هدي مثال واحد بس، عبرانيين 12 في بداية الأصحاح الجميل ده بعد ما اتكلم عن سحابة الشهود، في عبرانيين 11 بدأ في عبرانيين 12 يتكلم عنه رئيس الإيمان ومكمله، رئيس السلام وإله السلام ومانح السلام، وبعدين قال عنه حاجة جميلة جدا، قال من أجل السرور الموضوع أمامه. يعني إيه السرور موضوع أمامه؟ يعني إيه سرور؟ يعني إيه سرور؟ سرور يعني شكر على فكرة، سرور يعني امتنان، يعني أنا فرحان بسيدي، يعني أنا بشكر ربنا بالكثيرة، أنا بشكر بالقليلة، أنا بشكر في الظروف الصعبة، أنا بشكر في المرض، أنا بشكر في الصحة، أنا بشكر لما عيالي يكونوا شوية بيعانوا، أنا بشكر. على فكرة في كتاب طلعته جمعية خلاص النفوس من النشر منكم اللي هو الحياة بالشكر، أو كان كتبه أخ مترجم يعني، فده من روعة الحياة بالشكر، مش فاكر بالضبط العنوان بتاعه، لكن كان الأخ ده بيقول إني لما بكون في وسط المرض ربنا ممكن يشفيني لما أشكر. كنت موجود في الهولي لاند، كنت موجود في الناصرة وبصلي من أجل الأرض دي، ربنا يمد إيده بسلام عليها، وبعدين لقيت كانت معايا الأخت ليديا شديد، وبعدين أسرة من الأسر قالوا تعالى صلي مع ابننا، فلقيت بعيد عنكم عنده مرض خبيث والمرض ضربه في خده كده، فكان خده ناحية قد كده بلا مبالغة قد كده، ودي كده دي طبيعية، شكل بشع، أسنانه كلها واقعة، والزوجة موجوعة والأم موجوعة، وهو من بيت كبير قوي في الناصرة، وكل الحاج كل حاجة ربنا حطها قدامي إحساس العيلة بالوجع بالألم. كل اللي الرب كلمني عنه فيلبي 4، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. لما بشكر بتعلم طلباتي

قدام الله. رب يسوع كان مليان بالسرور لأنه كان شايف قدامه الكنيسة. هو كان جاي لأجل الكنيسة، هو كان قلبه رايح الكنيسة، الكنيسة التي اقتناها بدمه، الكنيسة الغالية على قلبه. فكان مليان بالسرور لأنه كان شايف قدامه الكنيسة. من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب واستهان بالخزي. ما بفكر في شاب جميل نظير كل الشباب، نظير الشباب الحلوين اللي كانوا عايشين حياة الشكر زي مشائيل وعزاريا وحنانيا. أحب أقولهم باللغة بتاعتهم بأسمائهم، مش شدرخ وميشخ وعبد النبي، أحب أقولهم بأسمائهم. ولاد الجمال دول كانوا عارفين إيه حياة الشكر، حياة الفرح. حتى ولو دخلوا جوه الأتون هم عارفين مشيئة الله وفاهمين مشيئة الله. لا تشاكلوا هذا الدار، اشكروا في كل شيء. خلينا ناخد حاجة تاني بعدين نلخصهم كلهم مع بعض. حاجة خطيرة قوي، النهاردة كنت ماشي مع شاب اتجوز من سنة، وبعدين وانا ماشي بالعربية معاه لقيت البنات الصغيرين اللي هم بتوع اعدادي وثانوي، بنات زي العسل كده حلوين متقطعين. افتكرت ايام زمان، افتكرت حشمة زمان وخجل زمان واحترام زمان. افتكرت لما كنت أبص على بنت وشي أحمر أتكسف حتى أقول لها صباح الخير، وهي قريبتنا، هي قريبتنا من العيلة بس ما ينفعش. لقيت الدنيا ملخبطة، بشوف العالم مليان بجانب من الفساد. رسول بولس وهو بيتكلم في الحدث ده لكم الآية دي، آية مهمة قوي في تسالونيك الأولى برضو 4:3 بيقول لأن هذه هي مشيئة الله أو إرادة الله قداستكم. بعدين قال أن تمتنعوا عن الزنا. إرادة الله أن أنا أعيش حياة مقدسة. لما أنا أعيش حياة مقدسة إن أنا دايما أسمع صوت الجميل الرائع اللي كان موجود على جبل التطوبات، هو بيتكلم بالتطوبات للناس وقدامه آلاف بيسمعوه، وقال طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعانون الله. عايز تشوف ربنا؟ عايز تفهم ربنا؟ عايز تسمع صوته؟ عايز تعرف مشيئته؟ عيش حياة مقدسة، عيش حياة توبة مستمرة. لما الدنيا تلخبط معاك، لما الأمور تلخبط معاك، على فكرة أنا مش بتكلم بس عن النجاسة الجنسية أو بتكلم عن النجاسة الشباب ولا الكبار ولا الصغيرين، أنا بسمع حاجات تكسر قلبي في كل الأرض، حاجات مرة، حاجات مرة. وأنا عايش حياة مش مقدسة في التعاملات بتاعتي، في اللي أنا بعمله. إيدي بتمتد لأمور غلط، لساني بينطق بأقوال غلط، وداني بتسمع حاجات غلط، وعناية بتشوف حاجات غلط، وأنا دخلت فيها. وبعدين أقول له رب فهمني مشيئتك، أقول لك يا ابني طب إزاي؟ طب يا بنتي إزاي؟ يعجبني الولد الجميل ده اللي اسمه يوسف، سمعته ملايين العظات عن يوسف بس ما زلت أتكلم عنه. علشان يوسف يعرف مشيئة الله من أجله اللي كان بيكلمه بيها وهو فتى صغير، وبيقول له ان انا هخلي مش عارف الشمس والقمر ينزلوا لك واشوف مش عارف ايه يحصل ايه، وحاجات جميله والولد كان بيسمعها، هو مش عارف يميزها قوي قوي. هل دي كانت جزء من مشيئه الله من اجله؟ طب تيجي ازاي؟ تيجي ازاي وهو اخواته يحسدوه؟ تيجي ازاي ويرموه جوه بير؟ تيجي ازاي ويبيعوه عشان يبقى عبد ويخدم في بيت فوتيفار؟ تيجي ازاي؟ تيجي ازاي ويتهم تهمه زور علشان يترمي جوه السجن؟ تيجي ازاي وهو جوه السجن يحكي حلم الواحد ويقول له اذكرني قدام فرعون وهذا الشخص ينساه؟ تيجي ازاي؟ تيجي لانه كان شاب مقدس قال الخطيه لا، رفض الخطيه ففهم مشيئه ربنا، فالرب اكرم هذا الشاب يبقى ثاني لفرعون. ازاي اعرف مشيئه ربنا؟ ازاي افهمها؟ مش هي قصه ان انت واحد يقول لك 2+2=4 دي مشيئة ربنا، 1+3=4 دي مش فكرة مشيئة ربنا.

مشيئة ربنا سلوك مقدس أمام الله، مشيئة ربنا حياة امتنان وشكر قدام الله، مشيئة ربنا لا أشاكل هذا الظهر وأبقى موجود في ملكة الظلمة وعمال أقول ربنا يا رب أنا عايش وسط الأشرار وبسلك الأشرار، عايش حياة لوط اللي كان قاعد عند أبواب سدوم وعند أسوار سدوم، وأقول له يا رب أنا عايز أفهم مشيئتك. طب تيجي إزاي؟ فهمني يا مؤمنين؟ مشكلة كبيرة إحنا بنواجهها. خليني أخد آخر آية في تيموثاوس الأولى وبعدين أقول لكم النقطة الثانية بسرعة، وأنا عايز أصلي معكم شوي. في تيموثاوس الأولى 2:4، اللي بيسمعني أو لو سمع لي خدمة زمان على في أي مكان، يعني أنا الرب اليومين دول حطني في حتة إن عيني ما تجيش على الحيطان. حلو قوي نبقى جوا الكنيسة، حلو نتعبد معا في الكنيسة، حلو جسد المسيح يكون مع بعض، لكن الكلام اللي قاله الروح القدس تيموثاوس الأولى 2:4، الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الذي يريد، إرادة الله أن عينينا يا مؤمنين، عينينا يا مؤمنات، أن احنا ربنا إدانا إرسالية في الحتة اللي احنا ساكنين فيها. ربنا إداني إرسالية في العمارة اللي ساكن فيها. ربنا إداني كمؤمن إنه أنا عيني تنفتح على الشغل اللي أنا فيه وأشوف الناس محتاجة المسيح. لو أنا في قلب الرب يسوع اللي كان بيدور على الضال، اللي بيدور على البعيد، اللي بيدور على المكسور، اللي بيدور على المضطرب، اللي يدور على النجس والنجسة، اللي أنا مش هدينك، اللي كان بيدور على البشع في غناه، اللي بيدور على القاسي في تعاملاته نظير سجان فيليبي، هذا الإله اللي كان بيدور على الناس دي النهاردة بيقول للمؤمنين في مصر، يا مؤمنين عندكم إرسالية، من تاش محتاج تروح أمريكا عشان يبقى عندك إرسالية؟ من تاش محتاج لأمريكا؟ من تاش محتاج لأستراليا؟ يعلم ربنا بقول الصدق في المسيح، عارف لما تيجوا عندي هشيلكم فوق الراس، بس صدقوني يعلم ربنا في إرسالية في البيت اللي أنا فيه، في المنطقة اللي أنا فيها، في الشغل اللي أنا فيه، لأن إرادة الله ليا أني أوصل كلمة الإنجيل للناس دي، أخبط على البيبان وأقول لهم يسوع بيحبكم، أقول لهم اختبار صغير قوي اسمه كنت أعمى والآن أبصر، أمر بسيط هم لما الرب يكلمني أقدر أسمعه وأعرف إرادته. كلمة الله، أنا خدت أمثلة بس صغيرة. خلينا ناخد دور الروح القدس في فهم مشيئة الله. نتكلم على ثلاث حاجات في غاية الخطورة. دول خطر، الثلاثة خطر. الإيجابيات أنتوا دوروا عليها. بس نتكلم على الحاجات خطر. الروح القدس هو اللي بيهمس في أذهاننا، الروح القدس هو اللي بيأتي بأخبار السماء لينا، الروح القدس هو اللي بيخبرنا بيقول لنا ربنا عايز يقول لنا إيه، الروح القدس هو الساكن بداخلنا، الروح القدس هو البوصلة الروحية في حياة المؤمنين، الروح القدس اللي ما بنتكلمش عنه كتير، الروح القدس هو اللي الله، الروح القدس اللي الابن المبارك قال الروح القدس جاي علشان يديكم هداية وطريق، الروح القدس هو رأس الكنيسة دي ورأس الجماعة دي، الروح القدس هو السيد، الروح القدس هو المدبر، الروح القدس هو رئيس مجلس إدارة الجمعية، الروح القدس هو رئيس مجلس إدارة الكنيسة، الروح القدس هو اللي بيقول، الروح القدس اللي كانت الكنيسة بتقول وقال الروح القدس. هو ده اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا عايزينه. ثلاث أمور خطيرة وفي غاية الخطورة. أول أمر بس هقف قدامه بسرعة، ودي ده حاجة للخدام الموجودين في الاجتماع، خدام الموجودين. هرجع تاني تسالونيك الأولى 5، رسول بولس راح قال تعبير كده جميل قوي قوي في العدد ده، تسالونيك الأولى 5 عدد 19، قال لا تطفئوا الروح. يعني إيه لا تطفئوا الروح؟ خلينا ناخد الثلاثة مع بعض. قال لا تطفئوا الروح في تسالونيك الأولى 5:19، وقال لا تحزنوا الروح في أفسس 4،
أفسر 4 وفي أعمال 5 قال لا تكذبوا على الروح.

هذه ثلاثة مع بعض. إزاي أفهم مشيئة ربنا وأنا الروح القدس جوايا مطفي؟ يعني إيه الروح القدس مطفي؟ يعني إيه الروح القدس مطفي؟ أنا حطها في جملة جميلة جدا وحلوة قوي قوي، علم هنا الروح القدس. إن أنا ربنا عايزني أعمل حاجة وأنا رافض أعملها في الأمور الروحية. يعني أنا لا أريد أن أفعل ما يريد الروح القدس أن أفعله، اللي هو إيه؟ مواهب الروح القدس. مواهب الروح القدس، ربنا عايز ناجح يبقى كذا، ربنا عايز رأف يبقى كذا، عايز جورج يبقى كذا، عايز إستر تبقى كذا، عايز كل واحد كذا، وأنا عايز دورك في الجماعة وسط الجماعة إنك تبني هذا الجسد، شغلانتك تبني هذا الجسد. مش حاجة يعني ما شاء الله ليا أنا يتحط تحتي 100 خط، أنا المرنم، أنا الواعظ، أنا الكبير، أنا المعلم، أنا أنا أنا، إطلاق إطلاق. ربنا بيحط إذا كان في واعظ بيقدم بكلمة الوعظ والحث للجماعة أو يعلم، ففي واحد تاني من الأعوان. عارفين يعني إيه أعوان؟ عارفين يعني إيه أعوان؟ أعوان أعوان يعني بيقوم يمسح البنوكة، يمسح البنوكة وينظف الطرقة قبل ما إحنا نيجي. من الأعوان يعني شخص في الخفاء. فربنا حط الروح القدس، قال في كورنثوس 12 قال إنه كما يشاء كما يريد الروح القدس. فالروح القدس حطني في الحتة دي وقال لي يا رائف أنت نافع هنا، يا سين أنت نافع هنا، يا صاد أنت نافع هنا، وأنا أقول له لا سوري أنا عايز التانية مش عايز الأولانية. أنا لا أطيع الروح القدس وعايز أفهم مشيئة الله. طب هاو كام؟ فهمني ولا مش فهمني؟ يعني أنا ربنا عايزني أبقى مصلي من أجل الجماعة، وقال لي أنت هتبقى بركة كبيرة جدا لما تصلي من أجل أخواتك. الروح القدس عايزني أكون شخص مدعم ومشجع ويدي كده حتة حضنية كده ويحط إيده على أخوه يقول له أنا بصلي من أجلك أنا بحبك قوي. وأنا رافض هذا الطريق لأن الحتة دي ما بتبانش قوي لكن على المنبر تبان. وقول له يا رب فهمني مشيئتك، كل يا ابني ما أنا قلتها لك بس أنت مش راضي بيها، مش عايز اسمع. لا تطفئ الروح، وإن أنا ما بخدمش ربنا ما بخليش الروح القدس ملتهب جوايا بالطريقة اللي الروح القدس يقدر يفهمني أنا نافع لجسد المسيح إزاي، وبالتالي مش بفهم الروح القدس وأقعد أصلي فهمني مشيئتك. يقول طب ما أنا بكلمك وأنت مش راضي، ما أنا بقولك أنت نافع في الحتة دي وأنت مش عايز. لا تحزن الروح القدس، أفس 4، لا تحزن الروح القدس. يعني في خطية أنا وقعت فيها فالروح القدس جوايا حزن انكسر، يعني بمعنى صح يعني الفرح بتاعي ضاع، فرحتي ضاعت. لا تحزن الروح القدس، يعني في أشياء الرب قال لي لا تفعلها وأنا أفعلها. قال لي عيش حياة مقدسة وأنا ما بعيشهاش. قال لي بلاش تكذب وأنا بيقي لساني كله كذب، حتى في التجارة بتاعتي والأخذ والعطاء كله كذب، حتى في تعاملاتي مع أولادي بالكذب، حتى الكلام اللي بقوله لمراتي كذب. ففي خطية، عيني بقت مش مقدسة، اتولد جوايا روح من الطمع أنا محتاج أمتلك. فأنا بحزن الروح القدس لأن الروح القدس روح قناعة، روح رضا جوايا. فالروح القدس حزين وأنا بقول ربنا عايز أفهم مشيئتك يا ابني. طب أنا أفهمها لك إزاي وإنت يا ولدي جواك مزعلني؟ أنت مش بتسعدني، فأنت أكلمك إزاي؟ أعمال 5، لا تكذبوا على الروح القدس. لما حنانيا وسفيرة وقفوا، على فكرة حنانيا وسفيرة كانوا زي العسل بجد، يعني هم حلوين، هما كل القضية بتاعتهم إنه يعني عايزين يكرموا ربنا وعايزين يكرموا عمل الله. ما حدش يقول لي أسيس أنت يعني بتفلسف، لا أنا بفكر بالعقل يعني، بس الروح القدس هو اللي عارف، بس أنا بفكر في العقل. واحد قرر يدي على الأقل 50% من ممتلكاته، يعني ده وحش يعني؟ 50% من ممتلكاته وحش؟ يدي 40% وحش يعني؟ ده يعني إحنا ما بنقدرش ندي ربنا حاجة. أنا في جنوب السودان، أنا بكلمكم بصدق، وأنا في جنوب السودان جه وقت العطاء. إحنا عندنا فقر في مصر، الناس فقراء، والناس في صعيد مصر فقراء محتاجين. بس بقول الصدق في المسيح، جنوب السودان

السودان فيها الفقر بعينه، عندهمش حاجة، بيأكلوا ورق شجر، ما بيلقوش مية يشربوها، بيدوروا على المية لمدة 5-6 ساعات على بات ما يلقوا في الغابة مية، يروحوا يلقوا حفرة محفورة في الأرض، المطرة جت فراحت ملت بالمية، دي المية اللي بيشربوها الموجودة في حفرة مليانة بالطين، ده اللي بيشربوه. والجماعة دول لما جم يجمعوا العطا، قدموا التقدمة يعني، فلقيت واقفين مش زينا كده بيلفوا بالطبق، هم واحد ماسك طبق كده جميل قوي من القش معمول من البوس ولا مش عارف معمول من ايه، واقف وهم يطلعوا واحد واحد، وهم بيطلعوا يدفعوا العطا، يعلم ربنا، يعلم ربنا، لو عندنا وقت اوريكم الفيديو، يعلم ربنا واحد واحد وهو بيطلع بيرقص وهو بيدي العطا، صدقوني بزغرته، عمال يزغرته، وانا واقف كده مليان بالخضه. هم ما عندهمش حاجه، هو بيقدم عمله صغيره قوي قوي قوي من احتياجه الشديد جدا، وهو بيقدمها بزغرت وهو بيقدمها بيرقص، وبعد ما يخلصوا العطا يقفوا يعملوا حفله من الرقص والفرح عشان اكرموا الرب وعبدوا الرب بالعطاء، فرحانين وهم بيعطوا، واحنا مرات كتير بيبقى صعبان علينا قوي قوي قوي وزعلانين قوي واحنا بنعطي. حياة الأمانة، لما أعيش حياة الأمانة أقول له فهمني مشيئتك يفهمني مشيئتك. إزاي أفهم مشيئة الله؟ كلمة الله بتقول لي إرادة الله إن أنا لا أشاكل هذا الظهر، إرادة الله إني أعيش حياة الشكر، إرادة الله إن أنا أعيش حياة القداسة، إرادة الله إن أنا كمؤمن عينيا تنفتح على الإرسالية اللي الرب أرسلني بيها. إزاي أفهم مشيئة ربنا؟ لا أطفئ الروح القدس، ولا أحزن الروح القدس، ولا أكذب على الروح القدس. خليني أخذ آخر حاجتين بسرعة. المشيرين، ما تزعلوش مني اللي أنا هقوله يمكن صعب شوي. المشيرين في آية جميلة قوي بحبها في الكتاب المقدس في كلمة الله، خليني أقرأ الآية دي، بتكلم على القديسين اللي ربنا بيستخدمهم في حياتنا، في أمثال 15 عدد 22، أمثال 15 بيقول مقاصد بغير مشورة تبطل وبكثرة المشيرين تقوم. يعني أنا محتاج مشيرين، يعني أشوف قديسين أمناء أفاضل رجال ونساء، الأخت تسأل أخت فاضلة وتقول لها صلي من أجلي شجعيني، هترشدها من كلمة ربنا، تفتح الكتاب وتكلمها منه، وأنا أكلم حد من الأفاضل وأسأله. بس في مشكلة قائمة كلكم أنتوا شايفينها وأنا شايف، إن مرات كتير قوي قوي نسمع مشيرين بطريقة غلط. أنا هدي مثالين صغيرين، وأنا مش بتكلم عن عن عن حد معين، طائفة معينة، ناس معينين، لأن أنا ممكن أعمل نفس الشيء فربنا بسرعة يردني. اسمع الكلام اللي قاله في مراتي 3، في مراتي 3 عدد 37 بيقول من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر. أقول لك أنت هيحصل معاك ويحصل معاك والرب لم يأمر، يعني أنا ما خدتش أمر من ربنا أقول لك، بس أنا بقول لك أنا ما خدتش أمر من سيدي، ما سألتش سيدي وأقول له أخويا ده أصلي له إزاي، أختي دي أصلي لها إزاي، فأنا بقول أمور ما هيش موجودة أصلا لأن الرب لم يأمر. وبروحوا البيت وقروا أرمية 23، أرمية 23 خلى رجلية كلها خبطت في بعض، أنا بقول الصدق في المسيح، رجلية كلها خبطت في بعض لما بيتكلم. أنا هقول لكم بس عدد واحد من أو عددين، أرمية 23 عدد 16 بيقول هكذا قال رب الجنود لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبؤون لكم فإنهم يجعلون كباطلا يتكلمون برؤى قلبهم لا عن فم الرب. يعني بيتكلم برؤية قلبه مش فم ربنا. سمعني يا مؤمنين مركزين معايا، إزاي أفهم مشيئة ربنا وأنا حياتي كلها انساقت ورا الناس وأقول له قول لي حاجة، قولي لي حاجة، قول لي حاجة، قولي لي حاجة. طب مفيش صرخة للرب أقول له قول لي حاجة، كلمني فهمني.

في قديسين أنا أتمنى أسألهم يقولوا لي حاجة، لأنهم يتكلموا بأقوال الله. وفي ناس كتير بتقول لك مش أقوال الله. فخلي بالك، خلي بالك، خلي بالك. خليني أخذ رابع حاجة، نفسي أصلي معك شوية. لو كل اللي فات ده أنا ما فهمتوش وصعب عليا، لو كلمة ربنا أنا مش عارف أقف قدامها وأقول له يا رب إزاي أنت عايزني أعيش إرادتك وأفهم إرادتك، أعيش إرادتك لا أشاكل هذا الظهر، أعيش إرادتك إن أنا أكون شاكر وعندي امتنان لكرمك وخيرك، حفظتني اديتني حياة ورحمة، حفظتني في الحادثة اللي فاتت، حفظتني في المرض، حفظتني أيام كورونا كانت المشكلة كبيرة وأقمتني وباركتني، عمالة تعمل معي، أنا لازم أشكر أمتن وهم أفهمه. أعيش حياة القداسة عشان أقدر الروح القدس يتجاوب معايا والله يكلمني. أعيش انفتاح على الإرسالية للرب الدهاني، أفهم مشيئة ربنا لما لأطفئ الروح القدس جوايا وأخدم ربنا بالموهبة اللي الدهاني حتى ولو صغير، لا أحزن الروح القدس فأتوب عن الخطية اللي جوايا عشان ربنا يكلمني، لا أكذب على الروح القدس فأعيش حياة الأمانة، أعيش أمين، أبحث عن مرشدين ومشيرين يتكلموا بأقوال الله. طب لو ده كله مش عارف أفهمه، من تعوذه حكمة؟ صل قول يا رب أنا مش فاهم، يعني أنا مرتبك قوي، منزعج قوي قوي، فأنا بسألك. حياة الصلاة، أدخل للمخدع صلي، مش عارف تقعد مع ربنا وبتسأله على مشيئته، فيش وقت تتحكي معاه وتقعد كده تاخد وتدي معاه. الترانيم بتاعت زمان معرفش، نشكر ربنا لأجل أخونا سعيد، مش هو سعيد اللي قال القعدة معاك بتغير فيا، هو اللي كتب دي. نشكر ربنا رجعنا بترنيمة من كام سنة فاتت نتكلم عن القعدة مع ربنا، كنا زمان نقول يطيبوا ساعات بها أخلو مع الحبيب يجري حديثي معه سرا ولا رخيب، كلام جميل كنا بنقوله، كنا بنتشجع لما بنتكلم عن القعدة مع ربنا. صلي، اقعد معاه، حكي معاه، وهنا هتفهم مشيئة الله، تقرأ تفهم مشيئة الله. فأنا عايز أشجعك وعايز أشجعك وعايز أقول لك النهاردة أنا ما عنديش حاجة معينة بتقول أعرف مشيئة ربنا إزاي، ما عنديش حاجة معينة، أنا ما عنديش وصفة معينة، ما فيش مخلوق

مشيئة الله، تقرأ تفهم مشيئة الله. فأنا عايز أشجعك وعايز أشجعك وعايز أقول لك النهاردة، أنا ما عنديش حاجة معينة بتقول أعرف مشيئة ربنا إزاي، ما عنديش حاجة معينة، أنا ما عنديش وصفة معينة، ما فيش مخلوق يقدر يديك، ودي تعاملات شخصية بينك وبينه، بينك وبينه. لو الكون كله قال ليوسف لو

طهرني علشان أعرف أسمع صوتك، طهرني عشان الكلمة لما تكون خلفي أقدر أدركها، طهرني علشان أعرف أمشي في الطريق، طهرني علشان أقول الكلام الجميل اللي سمعناه في أول اجتماع، لأنه قد تعلق بي أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمي، معه أنا في الضيق أنقذه أخلصه أباركه أحوط حواليه لأنه عرف اسمي. قل له غير قلبي عشان يبقى في علاقة بيني وبينك، علشان لما أجي أكلمك أقول لك يا بابا، بابا حقيقي، فترد علي وتقول لي يا ابني أنا بسمعك، يا ابني أنت غالى علي، حرتك أنا حاسس بيها، ظروفك أنا حاسس بيها، احتياجك أنا حاسس بيه، وجعك أنا حاسس بيه. ابدأ من هنا، ابدأ من الطريق الصح، قل له أنا محتاج لك، محتاج لك تغير قلبي، محتاج تغير حياتي، محتاج لك تديني القلب جديد، ما أبهج اليوم الذي أمنت فيه بالمسيح، أضحى سروري كاملا ورن صوتي بالمديح، حبي حبي حبي لسيد المجيد، يوما فيوما سيزيد، عمر جديد يوم سعيد، يوم اختصاصي بالوحيد. قل له غير قلبي، غير قلبي، أنا ليا سنين بحضر اجتماعات بس محتاجك تغير قلبي، أنا ليا سنين بقعد قدام شاشات التلفزيون بسمع وعاظ شمال وعاظ يمين، غير قلبي، غير حياتي، خليني أعيش حقيقي، خليني أعيش حقيقي، مش عايز أعيش كذبة ولا عايز أعيش نفاق، غير قلبي علشان لما أسألك تسمعني وترد عليا وأعرف مشيئتك.

0: يسوع.
1: الرب النهاردة يقول لك خبر طيب استقبله منه. يقول إن فتيلة خامدة يمكن بقيت فتيلة حياتك عاملة دخانة جوه البيت، منكد على عيالك، منكد على مراتك. يمكن الفتيلة اللي المفروض تكون بركة ونور جوه البيت بتمليانة بالصمات. يمكن في وسط الاجتماعات، يمكن مع الناس. الرب النهاردة مستعد ينفخ فيها نفخة جديدة. رب مستعد يشعلها النهاردة ويولع فيها تاني وينور فيها تاني. يمكن كلماتك اللي كان فيها رضا، اللي كان فيها شكر، كلماتك اللي كان فيها فرح، بيت كلمات عاملة زي القصبة المردودة بتطلع صوت مليان بالشكوى، مليان بالمرار، مليان بالتمرد. هذه القصبة المردودة سيدك مش هيقصفها. هو لا يكل انه يشتغل عليك، هو لا يكل انه يفهمك فكره، هو لا يكل انه يريح قلبك المضطرب الحيران، هو لا يكل انه يقول لك المرض اللي انت بتمر بيه ما تخافش ما تخافش. انا عايز اقول لك هذا المرض، هذا المرض عايز اتمجد من خلاله فيك. هذا المرض علشان اقول لك انا امرت ليك ببركه. انا عايز اقول لك ان كل الاشياء في حياتك تعمل معا للخير. عايز اقول لك الاحتياج اللي انت بتمر بيه عايز اعلمك تسند عليا، عايز اعلمك تؤمن بيا، عايز اعلمك تصدق ان ليك ولي حي. عايز اقول لك ان اله مسحه الزيت موجود، ما تغيرش، هو بيدي، هو بيبارك، هو بيغطي. النهارده عايز يباركك من جديد، وعايز يقول لك ان في امرا جديدا الان ينبت، الان ينبت على حياتك، عشان تفهم ربنا وتفهم فكره. تبقاش حيران ومضطرب وبتروح رايح شمال يمين مع كل ريح بيخبط فيك وكل موجة بتخبط فيك. قل له النهاردة أنا مصدقك يا رب إنك حطيت إيدك عليا. يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع، يا مخلصي. بتقولي لا أهملك، أنا مصدقك. بتقولي لا أتركك، أنا مصدقك. اديني جسارة إيمانية النهاردة أقول زي كل القديسين، هقول لهم وأنا مليان بفرح لما أقول لا أهملك ولا أتركك. لذا نقول واثقين، الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بإنسان. صدقوا النهاردة عشان تفهم فكره، عشان تبقاش حيران ومضطرب. هو بيحبك وغال عليك. تعال رنم الكلمات دي مع بعض، بس قبل ما رنمها أنا أصلي معاك. وغمض عينك بس ناخد دقيقة نصلي. قول يا رب أنا جاي فعلا حيران النهاردة. يا رب أنا فوجئت وبغت إن الأسيس بيتكلم إزاي أفهم فكرك، إزاي أعيش إرادتك، إزاي أسمع صوتك، إزاي أكون متحقق زي ما بولس كان متحقق عندما تكلم الروح القدس إليه. يا رب أنا جاي النهاردة بقولك أنا محتاج لك برؤية جديدة، بكلمة جديدة، بمسحة جديدة، بشفاء جديد، بإيد تيجي تاني تلمسني تاني وتباركني تاني وتتعامل معايا تاني وترفعني تاني وتحوط حواليا تاني وتطبطب عليا تاني وتقولي انت غالي في عينيا رغم اللي انت عايش فيه. انا مش شايف فيك حتى عيبة واحدة لان انت غالي في عينين ربنا. اخجل من اللي بيعمله معاك وقوله انا بشكرك يا سيدي، انا بشكرك لانك هتعمل معايا امرا جديدا جاي على حياتي وجاي على بيتي، جاي على أولادي، جاي على مراتي، جاي على زوجي، جاي على أبويا وأمي، جاي على الناس اللي حواليا. خليني نور في المكان اللي أنا فيه علشان أقدر أفهم وأسمع صوتك. وبارك اسم الرب. أمين.
0: يا قلب طيب يا غني

0: شكرا لقناة الكارما اللي غطت وبتغطي أحداث كتير موجودة في بلدنا. صلاتي من أجل القناة ومن أجل الصديق العزيز الأخ صموئيل وأنا بتربطني بالأخ صموئيل والأسرة علاقة قديمة. صلاتي ربي يبارك القناة تتسع أكتر وأكتر.
1: قناة الكارما فعلا بتقدم برامج وتلمس القلب، وإحنا محتاجين نقول لقناة الكارما ميرسي قوي على المجهود الكبار اللي انتوا بتبذلوه عشاننا وعشان خاطر النفوس الضعيفة اللي هي محتاجة كلمة ربنا توصل لكل مكان في كل العالم. في نفوس بتبقى مفيش مكان للكنائس، مفيش اهتمام، مفيش رعاية، حدش بيسأل عنها، لكن فعلا الكلمة ربنا بيقدر يوصلها من خلال قناة الكارما، وعمل الرب بيوصل في كل مكان، وكلمة الله ما بترجعش فارغة أبدا، بتلمس فعلا القلب وبتشفيه حتى لو الإنسان ما حدش حس بيها وبيسأل عنه، بس الرب هو اللي بيجيله لغاية عنده وبيسأل عنه من خلال كلمته اللي بيوصلها عن طريق قناة الكارما. فإحنا مبسوطين قوي قوي نقول لكل الناس اللي بتبذل مجهود فيها حقيقي شكرا، وشكرا للرب اللي هو بيستخدمهم، وشكرا لعمله اللي بينقذ نفوس كتير جدا من هي محتاجة فعلا لكلمة ربنا.
2: بشكر ربنا من أجل قناة الكارما ومن أجل كل البرامج والبث وتواجدها في كل المناسبات وكل اللقاءات. الرب يبارككم ويستخدمكم لمجد.
3: احنا كلنا بنشكر قناة الكارما بصراحة، قناة جميلة ورائعة وبتغطي أحداث كتير حقيقة، ويعني بتحل مشكلة كبيرة بتاعت واحد مثلا اتأخر ما راحش الاجتماع أو تعبان مش قادر ينزل أو ما عندهوش إمكانية للذهاب للكنيسة، فده شيء رائع الحقيقة.

0: هي كنيسة في بيتنا.
1: بشكر قناة الكارما كتير جدا على كل حاجة بيقدموها لنا انها بتوصل لكل بيت.
2: بصراحة انا بقدم شكر خاص جدا للدور الفعال لقناة الكارما في كل المجالات الروحية. احنا بنلمسها في الحدث الروحي، بنلمسها في الحدث الاخباري، بنلمسها في الدور الاجتماعي. انا بشكر شكر خاص جدا لقناة الكارما.
3: اشكر قناة الكارما طبعا لان هي بتقدم حاجات مختلفة جدا، وانا من زمان قوي من وانا يمكن طفلة بتابع القناة وفرقت معايا بشكل شخصي، لانه بتقدم حاجات يعني بتخص طبعا الاعمار كلها ومواضيع مختلفة، فده بيفرق في حياة ناس كتير، وكمان حاجات لايف، وده بيفرق جدا انه بينقل الحدث بشكل مباشر، وكأنه احنا يعني الناس اللي مش بتقدر تحضر اجتماعات فكأنها موجودة جوه المكان.
4: انا بس كنت كارما وخاصة الاخ سموئيل ده، ربنا يبارك فيه ويبارك في خدماته ويكتر يا رب كده من كل اللي بيقدم خدمة جميلة جدا.
5: قناة الكارما الحقيقة قناة متكاملة، وانا فخورة بجد ان من اجل قنوات الكارما، وبشكر الاخ صمويل من هنا من اجل العمل بجد، هو راجل الله المبارك، ربنا يباركك ويستخدمك ويثمر بيك في كل انحاء العالم من خلال قنوات الكارما.
6: قنوات الكارما البرامج بتاعتها جميلة جدا جدا، وبتعزى لما بقعد قدامها من اي قدام بتقدم كلمة الرب بالامانة. يعني انا بحب دايما اتفرج على قناة الكارما لان مشبعة، بتشبع النفس، تشبع الروح، بحس ان انا قاعد في كنيسة. هي خدمة جميلة جدا، والرب يبارك قناة الكارما والعاملين فيها ويستخدموا من مجد اسمه، ويجعل قناة الكارما سبب خلاص لنفوس كثيرة، لانها يعني بتبشر في كل العالم، قنواتها في كل العالم. الرب يباركها ويبارك القائمين عليها.
2: اتفرج على حاجات كتيره بصراحه، منه منى روماني بتقدم برنامج رائع، كذا برنامج تاني بصراحه، برنامج روحي، النقل المباشر للاجتماعات الروحيه، بتفرق جدا قناه الكارما في الموضوع ده.
5: بحب طبعا قناه التسبيح دي طول اليوم شغاله، بحب الاجتماعات اللي بتذعوها بالذات كنيسه وكاله البلح القسيس يونسان، بحب احضرها قوي، وطبعا الاسبكيه وقصر الدباره والاسيس ناشد، اجتماعات جميله بتذاعوها. حقيقه انتوا بتوصلوا لنا الكنيسه واحنا في البيت، فبشكر ربنا كتير من اجل قناه الكارما. الرب يبارككم ويبارك القائمين عليها ويبارك كل العمل بجد، فبنشكر الرب من اجل قناه الكارما.
0: الحقيقه انا بحب اتفرج على حاجات اللايف في قناه الكارما، وهي صراحه مغطيه احداث كتير على الهواء من محافظات كتير في مصر، ومن اماكن في العالم برضو، في استراليا وامريكا وكذا مكان الحقيقه، فهي مغطيه كويس قوي الاحداث او الاجتماعات الرائعه اللي بتذاع على الهواء، فده شيء بحب جدا اروح له بسرعه واحضر كاني موجود في الحدث بالظبط.
3: هو الحقيقه انا بحب اتفرج على برامج كتير، منهم برنامج الرب سمعنا، ده في جزء صلاة وجزء مشاركة.
0: يمكن خدمة الشباب مثلا تحتاج إلى تدعيم أكتر أو زيادة أكتر.
7: نفسي أشوف برنامج يكون للمرأة وللبنت، يكون بيديها احتياجها اللي هي مش لاقيها في البيت أو مش لاقيها حواليها كلمة.

0: والتعزية بيخليها تقدر تكمل في بيتها.
1: يعني أحب يبقى فيه اهتمام أكتر بالشباب وفئة المراهقة والأمور دي، لأن ده احتياج شديد هو موجود، بس يكون فيه زيادة في لقاءات الشباب، لأن ده فئة كبيرة محتاجة القنوات تخدمها.
2: هي قناة متكاملة بتذيع للطفل وللشاب وللكبير وللأزواج لكل الفئات، فهي حقيقة قناة متكاملة.

0: اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج صوت العابرين، والنهارده معانا لقاء مع اخونا العابر اسامه المصري. مع حضراتكم برحب بيه. على فكره اخونا اسامه كان معانا قبل كده في حلقات وشاركنا باختباره يمكن من فتره، لكن بنعمه الله النهارده هيدينا برضو نبذه عن اختباره، وبعد كده هيكون في موضوع بنناقشه معاه. لكن في البدايه مع حضراتكم برحب بيه، اهلا بيك اخو اسامه.
1: اهلا وسهلا بحضرتك،
0: اهلا بيك، منورنا تاني في صوت العابرين. اهلا بيك.
1: اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك وكل القناه والخدمه مع حضرتك، وتحياتي لكل متابعيني.
0: امين امين. اخو سامح، احنا متعودين في البدايه بنصلي، فبطلب من حضرتك تصلي من اجل وقت الحلقه ومن اجل احبائنا المشاهدين. تفضل حضرتك.
1: بسم ربنا يسوع المسيح الاله الفادي المخلص، رب الجنود عمانوئيل، رب الصباوت، يا رب اعطينا يا رب النهارده رساله، واستخدم يا رب خدمتنا لمجد اسمك. نزل يا رب النفوس ونخلصها من ظلام العقيده الظلاميه يا رب. احنا يا رب بنعمل الخدمه دي حتى نثمر وناتي بثمر، حتى نكون في الكرمه مثمرين، حتى لا نلقى خارجا يا رب. اعطينا يا رب رساله حضرتك يا سيدنا رب حابب انك توصلها، استخدمنا يا رب كوعاء كإناء لمجد اسمك القدوس، ونستخدم يا رب شهادة إيماني بعد ضلالي وخروجي من الظلام للنور لمجد اسمك القدوس يا رب. أخصي يا رب أبدا، أنا ما أنا بل نعمة الله.
0: آمين
1: يا رب. أشكرك على العطاء المجاني ونعمة الفداء ونعمة الخلاص. أشكرك يا رب إنك اخترتني من بطن أمي، وأنا يا رب مسلم لك يا رب حياتي، مسلم لك يا رب كل شيء. أنت يا رب خش إلى أعماق قلبي يا رب، واستخدمني يا رب لخدمة مجد اسمك القدوس يا رب. أشكرك يا رب إنك استمعت وأجبت. صلي في اسم ربنا يسوع.
0: آمين آمين آمين. أقسم. طيب احنا برنامجنا اسمه صوت العابرين، طبعا حضراتكم عارفين، لكن عايز اقول حاجه، عايز اقول ان البرنامج ده اسمه صوت العابرين في قناه الكرمه، لكن قناه الكرمه بشكل عام هي صوت للعابرين، صوت للمسيحيين، صوت حتى لكل اي حد يلجا ليها، عايز يعرض مشكله، عايز يتكلم في امر، وفي امور ثانيه كثيره في خدمه قناه الكرمه، يعني أمور فيها خدمة إنسانية بتقدم لناس كتير، مش بننظر إلى يعني أنت ديانتك إيه، أو لكن هي خدمة الرب، هي عمل الرب. بتيجي رسائل كتيرة من حتى أحبائنا مسلمين بيطلبوا أمور معينة، والرب يعني بنعمته وبمحبته بنقدر كمان نكون بنساعد الناس دي، سواء في أسئلة أو

0: في أي أمور تانية بتخصهم، لكن عايز أقول إن قناة الكرمة دي صوت للمسيحيين، صوت للعابرين، صوت للمسلمين كمان اللي عايزين عندهم أسئلة وعايزين ردود عليها. إحنا قناة الكرمة برضو بتقدم لكم من خلال البرامج المختلفة فيها والمتنوعة جدا ردود، وإنتم هي صوت ليكم، وانتم تقدروا تتواصلوا في اي وقت، والتليفونات بتبقى مفتوحه لطلبات الصلاه، لاي امور بتحبوا تشاركوا فيها. فما تنسوش ان احنا في موسم الحصاد النهارده وكل يوم موسم الحصاد شغال وموجود، والكرمة ديت هي يعني هي بيت ليكم، هي منارة ليكم، هي شاشة ليكم، هي بوق ليكم. فما تنسوش عيد الحصاد تشاركوا فيه، وتشاركوا يعني بمشاركتكم الإيجابية للكرمة، سواء بالصلاة من أجلها ومن أجل أن الرب يكمل عمله فيها، عمله الصالح اللي ابتدأوا فيها يكمله باسم الرب يسوع المسيح، من خلال صلواتكم، من خلال تعريضاتكم، التعريضات الشهرية أو لمرة واحدة. أمين. الرب صالح. فما تنسوش عيد الحصاد، وما تنسوش سندتكم وقفتكم مع قناة الكرمة اللي هي صوتكم. شكرا لحضراتكم، ربي يبارككم. نيجي بقى في موضوع حلقتنا النهاردة أو في حلقتنا النهاردة، قبل ما نبدأ مع أخونا أسامة، خلينا نشوف في الفيديو اللي جاي دوت. أو الفيديو ده حقيقي امبارح، هو امبارح 15 تقريبا 15 مايو. هنا دي مدرسة يهودية، مدرسة ثانوي لليهود، اليهود في نيو جيرسي. المسلمين يعني كل المساجد اللي في نيويورك وفي نيو جيرسي غالبا كانت مغلقة تقريبا للتحسينات ولا حاجة، فما لقوش مكان يصلوا فيه غير قدام المدرسة بتاعت اليهود دي. يعني إيه يعني ده مش ده تحرش، مش ده تعدي. خلينا نشوف مع حضراتكم.
1: This is the front of the Jewish school, high school. Do you see what's happening here? Because there's no mosque in the area to do this in front of, you have to do it in front of a Jewish school. Nice, right?
0: يعني أقل ما يقال عليه أو على هذا المشهد بجاحة، قلة أدب. يعني نوصف بإيه؟ نقول إيه؟ يعني منتهى اللي أنت حتة، يعني أنت لاجئ، أنت جاي من بلدك هربان منها، أو أيا تكون أسبابك، جاي أيا تكون جيت إزاي، لكن أنت جيت لبلد والبلد دي ليها قوانين احترمها. يعني بلاش تبقى يعني بجح، وفي كلمات كتيرة يعني بس أنا مش عايزة أقولها. يعني إيه ده؟ إيه قلة الأدب دي؟ جاي بتتحرش باليهود. طب لا، يعني نفترض إن مجموعة يهود، مش العدد ده كمان اللي واقفين يصلوا قدام مدرسة لليهود، لا يعني نفترض إن مجموعة قليلة من اليهود، أربعة خمسة مش العدد ده، جم قدام مدرسة إسلامية ووقفوا يصلوا، او اي ما بلاش مدرسه، اي مؤسسه او اي حتى سوبر ماركت لحد مسلم ووقفوا يصلوا قدامه، هيكون رد فعلكم ايه؟ لو وقف مجموعه يهود قدام مدرسه زي كده وبيصلوا، او اي هيئه اسلاميه او مركز اسلامي، هيكون موقفكم ايه؟ اعتقد ان دول هيموتوا، يعني هيموتوا في نفس اللحظه. يعني ده غير بقى الصراخ على المواقع واحنا مضطهدين والاسلام والكلام اللي بتقولوه ده. انتوا ليه كده؟ يعني انتوا ليه كده؟ انتوا ليه كده؟ يعني فاتحين لكم اماكن، مدينكم مساحات رهيبه، بتاخدوا الكنايس اللي بتبقى يعني معروضه للبيع وتحولوها مساجد بسبب امراض في نفوسكم، بسبب عقد موجوده داخل المسلم من المسيحيه. ما هو المسلم عنده عقدة، طول ما المسيحية موجودة هو شاكك في دينه، شاكك في إسلامه، لازم يفرض نفسه، لازم يحتل. فالمسلم بطبيعته بفطرته محتل، يعني ده الموروث، فجاي يحتل الرصيف اللي قدام المدرسة اليهود. انت ليه كده؟ ولا انت شاعر ان انت بقى عندك العمدة المسلم ممداني عمدة نيويورك ونيجيرسي، فيلا بقى استبيح. يعني

خلي عندكم يعني شويه انسانيه، شويه اخلاق. لو في شويه اخلاق يعني، لو بعدتوا شويه عن تطبيق الاسلام وتفكرتم انسانيا واخلاقيا هتكونوا كويسين قوي قوي بصراحه. طيب نشوف في الفيديو اللي بعد كده. الناس في الغرب في بريطانيا ولا في اوروبا فاض بيها الكيل، خلاص تعبوا تعبوا منكم. يعني انتوا بقيتوا مصدر ازعاج، مصدر اذى، لدرجه ان الناس اللي كانوا عايشين في سلام في امان ما عندهمش مشاكل، عايشين في بلادهم بيطبقوا القوانين بيحترموا بعض، كل اللي ليه حق بياخده، ما حدش بيجور على الاخر، لغايه لما طب المسلمين وصل المسلمين هذه البلاد وكتروا والامور اتغيرت. ده هم استقبلوكم رفقا شفقه بيكم. يعني لما الحكومه البريطانيه قبلت تاخد الاخوان المسلمين برغم ان الرئيس حسني مبارك قال لهم انتوا هتندموا لان هو مسلم وهو عارف دول ايه، لكن هم قبلوهم. اما يعني جه فتره قبلوا الاخوان وتوغلوا بقى في البلد ومن هنا ومن هنا وانفتحوا ابوابهم للمسلمين، بقوا بيعانوا بقى شعبهم. الشعب البريطاني بيصرخ احنا تعبنا تعبنا من فرض الاسلام، تعبنا ان انتوا عايزين تحولوا بلدنا انجلترا اللي كانت يعني اول بلد، او هي كانت في فتره من الفترات ارسلت مبشرين بالمسيحيه وبالايمان وبالخبر السار الانجيل لكل العالم، وعملت في الدول العربيه مدارس ومستشفيات وخدمت العالم ده كله. فيعني حولتوهم، خليتوا عندهم عنف، خليتوا عند رد فعلهم عنيف، خليتوا عندهم حاجه هم ما كانوش عايشينها. تعال نشوف كده في المشهد ده الحملات اللي بيعملوها البريطان، وللاسف الحكومه لان فيها كتير مسلمين الحكومه البريطانيه، وده بسبب ايه؟ بسبب الديمقراطيه، بسبب الانتخابات النزيهه، مش زي في دولك العربيه، لا مش زي اللي بيفبرك عندك الانتخابات اللي عايزينه ينجح هو اللي بينجح، لا دي انتخابات ديمقراطيه. فالمسلمين اللي جايين من بلاد وحكام ديكتاتوريين ولم يعرفوا الديمقراطيه ولا جواهم ولا من اول الرسول، من اول رسول الاسلام لم يعرف المسلمين الديمقراطيه نهائيا، ديكتاتوريين وديكتاتوريين بعنف وبقسوه. ويعني في منهم كان بيحب الدماء، كان بيحب منظر الدماء حتى بين المسلمين وبعض. فجايين من البلاد اللي مليانه ديكتاتوريه اللي عمرهم ما اذاقوا الحريه، جايين استغلوا الديمقراطيه لصالحهم وبقى ليهم مناصب. وللاسف في ناس من الناس اللي بيقفوا يعترضوا دول بريطان انجليز بيتم اعتقالهم، بيعملوا على السوشيال ميديا بوستات او اي حاجه بيتم اعتقالهم لان الوضع اتغير، دخل الاسلام فتغيرت الأمور في الدول دي، الشعوب دي فاض بيها الكيل. نشوف مع بعض. ماذا يعني هذا المشهد؟ يعني ان هم رافضين تماما للصبغه الاسلاميه، للوجود الاسلامي اللي اصبح مظهر اساسي في بريطانيا، سواء في لندن ولا في مانشستر ولا في بقيه المدن هناك. فنشوف برضو حاجه ثانيه، وللاسف يعني في الفيديو الثاني ده حاجه يعني صعبه، ان انت جيت بدل ما تحترم قوانين البلد اللي انت استقبلتك دي زي ما بقول لو قلت كده، وخصوصا في اوروبا اللي استقبلوا السوريين والعراقيين وغيرهم وقت داعش والدولة الإسلامية في العراق والشام وأشفقت عليكم، ده استقبلكم بالورود وبالأكل وبالمية وبالتسقيف وبالترحيب اللي كنا بنشوفه في فترة داعش وبمحبة وفتحوا لكم بيوتهم، وفي الآخر يعني ناكرين للجميل. نشوف في ألمانيا وفي دول كتير مظاهرات بتطالبوا بالشريعة. طب انتوا ليه هربتوا من داعش؟ طب ما داعش كانت بتطبق لكم الشريعة، ليه هربتوا ومنكم مات وهو بيحاول الهرب في المياه؟ فيعني بص وصلتوا لإيه؟ يعني في ناس دي المكان دوت يا جماعة ده غالبا في هولندا، ده المكان اللي بيستقبل اللاجئين.

0: بيسكنهم في لفتره كده او بشكل مؤقت لغايه لما ينزلوا في قضاياهم والدنيا دي. الغضب اللي داخل الشعب دوت ان حسوا ان هم يعني ما فيش حد شكرهم، ما فيش حد يعني اثنى على مجهودهم، بالعكس ده متعدين عليهم وعلى حقوقهم، وبيمشوا يقولوا لهم انت كافر لازم تقول الشهاده، يقروا القران في الشوارع وفي الكنائس. الناس دي اتضغطوا خلاص، فاضل كيل. فالناس اللي تسببوا في الضغط للاوروبيين دول يعني بيعطلوا غيرهم، ممكن يكون في حد فعلا في خطر ومحتاج اللجوء، عطلتوا غيركم، عطلتوا حتى المسلمين اللي زيكم. فجم وحرقوا، وبيعلنوا برضو منظر او مشهد من مشاهد الاعتراض على الوجود الاسلامي، يعني اقولوا ايه، البجح في دولهم. تفضلوا. يلا بسرعة بقى نقلة سريعة برضو. معنا في الفيديو رقم 3 طالبان وحبها للنساء، وهذا ما يعني اللي موجود في الكتب الإسلامية، وهي دي الشريعة الإسلامية اللي ما بتخرج أخوات بقى مسلمات منتقبات في أوروبا ومحجبات ويطالبوا بالشريعة الإسلامية. هي عزيزتي المسلمة، هي أختي الحبيبة المسلمة، تطبيق الشريعة في طالبان لو تحب يعني ممكن تروحي عشان تشعري بيها، وتفضلوا شوفي حضرتك بنفسك.
1: نساء طالبان تأمر بمنع النوافذ وبالتوقف عن بنائها، وسيتعين على المجالس البلدية والخدمات الأخرى ذات الصلة مراقبة مواقع البناء للتأكد من تنفيذ القرار. القرار الجديد يأتي متزامنا مع تأكيد طالبان أوامرها للمؤسسات غير الحكومية المحلية والدولية العاملة في أفغانستان بأن لا تشغل النساء الأفغانيات بحجة أن البعض منهن لم يلتزم بالحجاب. مسلسل تضييق متواصل على النساء، أغلقت في وجه الأفغانيات المدارس والجامعات والقنوات الإعلامية وحتى حضور الدروس الدينية في مساجد كابول. كانت الأمم المتحدة قد وصفت التضييق الذي تمارسه الحركة بأنه لا يطاق، في حين قالت الحكومة الأمريكية أن طالبان تتحايل على نظام المساعدات الدولية لتستفيد هي من برامج الدعم.
0: طيب احنا شفنا في الفيديو في نقطتين هعلق عليهم. أول حاجة أن هم كل البيوت أو البيوت اللي موجودة هتبقى بغير نوافذ عشان ما يعني ما يدوش فرصة للنساء أن هم حتى تبقى في البيت. في بيوتكن وقرنا في بيوتكن زي ما الرسول قال، واحفظوا سورة النور زي ما هو أوصاكم يعني، واشتغلي بالمغزل يعني اعملي حاجات يعني. فالمهم يعني أن مش كفاية بقى أن هي تقعد في البيت، لا ده تقعدي في البيت بقى ويبقى عندك شباك وتقدري تشوفي النور وتشوفي العالم. لا استغفر الله العظيم، احنا نعمل بقى بيوت من غير نوافذ عشان النساء بقى ايه يعملوا لهم قبور. انتوا ليه سايبينهم يعني؟ ليه هتشيلوا النوافذ؟ ما تحطوهم، اعملوا قبور كده، قبر وتحطوا فيه المرأة تبقى موجودة فيه ما تطلعش، وزوجها يروح لها بقى القبر لما يعوزها بقى بالمبادئ الإسلامية يعني. فإيه إيه إيه ده؟ إيه ده بجد؟ في نفس الأمر بيقول إيه في نهاية الفيديو، إن هم بيتحايلوا على الأمم المتحدة اللي هم بتوع طالبان، هم بيطبقوا الشريعة الإسلامية علشان يستفادوا من برامج الدعم المادي ليهم هم، يعني الدعم المادي. والدعم المادي ده منين؟ من دول الكفار. دول الكفار اللي هي إيه؟ فلوسها منين؟ فلوسها بقى من مصانع، يعني ضرائب مصانع الخمور والبارات والسينمات والأفلام وكل الأمور والموسيقى وكل ما هو ضد الشريعة الإسلامية. فالفلوس ديت مش مهم بقى هي جاي لهم منين ولا غسيل أم أيا يكون بقى، فهم ده مش بياخدوا الدعم وبس، ده بيتحايلوا على الأمم المتحدة عشان ياخدوا الدعم ده عشان يحصلوا عليه. فمش مهم بقى طالبانيا اللي بتقيمي شرع الله وحدود الله انك تقبلي فلوس الكفار دي، لا عادي عادي، ما بيعتبروها زي ما الرسول كان بياخد كده الغنائم، فبيعتبروها حق. اللي عند الكفار ده حق، انا كمسلم، انا اللي ليا الارض، يكون الدين لله كله يعني، فالارض دي بتاعت الهي الاسلام، فكل

اي حد كافر عنده فلوس عنده نساء، كل ده من حقي، بس كل حاجه بناخدها كده في وقتها. يعني نقدر ناخد مساعدات دلوقتي، ما عندناش مشكله. جايه منين؟ من لحم الخنزير، ولا من مصانع لحوم الخنزير، ولا من مصانع الخمور؟ مش مشكله، احنا لينا ان احنا بناخد منهم لان ده حقنا. ولما بقى يجي وقت ونحتل ويكون لينا بقى الغزو الكامل والاحتلال الكامل، هناخد بقى نسائهم ونغنم نساء الاصفر. فما عندوش مشكله المسلم، يعني المهم ان هو ايه، ان هو ياكل حلال، المهم ان اللي ما ياكلش لحم الخنزير عشان ده حرام، لكن ياخد ويعيش ويصرف من لحم الخنزير ولحم الخنزير من الدخل المادي أو المعونة المادية اللي جاية من بيع لحم الخنزير، ما عندوش مشكلة. مش مهم عيشته كلها تكون حرام، المهم إن الأكل يكون حلال. وللأسف يعني، ودي اللي بيفتخر بها المسلم، وتلاقي في مشاهد فيديوهات كتيرة على منصة إكس بالذات، جايب لك مسلم. وشفنا على فكرة عرضت قبل كده برضو في تكساس إمام جامع رايح للسوبر ماركتات ويقول لهم مش ما تبيعوش لحم الخنزير، إحنا مسلمين. فهو بيتباهوا إن إحنا ما بناكلش لحم الخنزير والإسلام أمرنا، عشان لحم الخنزير فيه كذا وكذا والعلم والطب أثبت. وإنت أصلاً يعرف يا مسلم كده وعارف وفاهم، يا إما جاهل سوري يعني، ولا تفهم عقيدتك دي واخدة أو منبعها منين علشان بتفتخر. ما تفتخرش، ده كله نقل، كله قص ولزق من رسول الإسلام، كلها سرقات أدبية سرقها رسول الإسلام. خلينا نسمع في الفيديو اللي جاي. القرآن أصلا اللي انت بتفتخر بدي بالذات، اللي احنا بناكل حلال، جايبها منين؟ نشوف مع بعض فيديو رقم 4.

0: والخنزير لأنه يشق ضفا ويقسمه ضلفين لكنه لا يكتر فهو نجس لكم. من لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا. إن
1: يعني انت كمسلم يعني لو درست دينك كويس مش هتفتخر. المسلم في الغرب كمان لن تفتخر على الاخرين وتشعر ان هم مشركين وانت اللي مؤمن اللي واصل يعني للحق. لا انت ابحث في دينك كويس عشان تعرف الحق ولا تفتخر على الناس دي لان الناس دي استقبلوك اشفقوا عليك. فمن المشاهد اللي شفناها ما تضغطوش على الناس زي كده. ولو انتوا عايزين تطبيق الشريعة الإسلامية عندكم النموذج كان داعش اللي أنكرتوا عليها ان هي بتطبق الشريعة الإسلامية مع انها كل حاجة كانت بتعملها داعش كانوا بيعملوها من خلال القرآن. حتى في الذبح كانوا بيقروا القرآن قبل ما يذبحوا. والنموذج الحالي طالبان اللي انتوا يعني بتحاولوا تتجاهلوا او تتغاب يعني تتعاموا بلاش الكلمة التانية ديت علشان ما ما ما يعني ما تحسوش هقولها ازاي هقولها زي ما هي يعني بإرهاب وقبح هذه الشريعة عندما تنفذ. فيعني أفيقوا يرحمكم الله. أخ أسامة عندك أي تعليقات قبل ما أطلب من حضرتك تدينا نبذة عن اختبارك وبعدين نكمل الحلقة؟ تفضل.
2: أكيد هو لو مش المسلم اللي هيعمل كده مين على الأرض هيعمل كده غيره؟ رقم واحد
1: متفرد هو
2: المسلمين هو متفرد بالنفاق وبالتقية والرياء وازدواجية المعايير وما حلالا لنا حرام عليهم والعكس. تمام. هل المسلمين عارفين ان في حديث بيقول فيه رسولهم انا بريء من كل من يهاجر الى اصغر الى بلاد الكفار والمشركين؟ هل يعرفوا ده؟ ما اعرفش يعرفوا ولا لا. سواء يعني لو عرفوا يبقى ده نفاق ورياء وكلام دينهم تحت رجليهم اهم حاجه مصلحه وان هو يغنم اموال الكفار والمشركين. طب لو ما يعرفش هو جاهل بدينه ومغلب يعني الغالبيه العظمى منهم فعلا جاهل بدينه ومعتمد على الكلمتين اللي بيقولهم الشيخ بتوعه يعني على المنبر عشان خاطر يمشي بيهم انما هو يقدر يبحث ويعني ويفقه نفسه في الدين او لا مش هو عايز يعمل كده. هو امه وما انا بقارئ. هو ناخد الكلمه من بق الشيخ وامشي بيهم دنيتي لو غلط هو

0: الوزن. طب لو صدى يبقى كويس، مع ان ده اسمه تأويل وتحريف على غير ما تحتمل الآية من معاني. فاللي هما بيعملوه بيرموه على غير، بيرموا بلاهم على غير، هما بيعملوه في الختان أصلا. يعني أنا عارف إن هما منافقين، وكان ده من أسباب إن يعني سبب من أسباب ترك الإسلام، إن هي عقيدة أصلا منافقة. فيروح بقى يضيق على الكفار والمشركين في بلادهم اللي هو أصلا لاجئ فيها وهربان من بلاد الإسلام، بلاد الإيمان، ويعصى رسوله ويعصى أوامر ربه بعدم الهجرة لبلاد الكفار والمشركين. حتى بقول لك المسافة، إنه لا يرى ناره ولا ترى نور ناره، يعني الاثنين لو ولعوا نار كده ما يشوفوش نار بعض. دي المسافة الشرعية. طب هل هما بيعملوا كده؟ بالعكس، ده هما أضيق عليهم في الطرقات من باب عزة الإسلام والمسلمين. طب دول في بلدهم، طب بالفعل لو في حد من الناس ده لما بيلبسوا، السياح بيلبسوا لبسهم اللي هما بيلبسوه في بلادهم عادي، تلاقي الدنيا كلها عمالة تبص عليهم وتتفحصهم ولا في غض نظر، ويبص لهم شوية باشمئزاز وشوية بسخرية. يعني هي عقيدة منافقة بالكلية، سواء بقى كان في تطبيق أو في أقوال وأفعال أو أيا كان.
1: ما هو
0: دي
1: ده كان
0: أنا يعني
1: موروث يعني.
0: الصين ما
1: محمد كان
0: تكتبش لما صنفت
1: في
0: إن
1: فترة
0: الدين ده
1: مكة كان
0: مرجوع.
1: محمد كان دي يعني ده يعني حاجة موروثة يعني. في فترة مكة فترة الضعف كان بيبين إن هو يعني يعني مسالم، لكن لما تقوى
0: بالظبط.
1: يعني أظهر الوجه الحقيقي لرغبته في وجود هذا الدين، يعني رغبته هو كشخص مبتدع لهذا الدين يعني. فهم تابعين نفس المنهج، أول ما
0: وهم
1: يبقوا
0: عشان هم
1: أغلبية ويستغلوا القوانين خلاص يبقى البلد اللي هم هيحكموها أو هيحتلوها خلاص عليه العوض فيها يعني. اتفضل.
0: هم أينما حل العرب حل الخراب. هو فعلا زي ما حضرتك كده بتقولي، تمام. هم دلوقتي عشان خاطر في مرحلة ضعف ومرحلة، معلش آسف، هي عشان خاطر بس مرحلة ضعف هما فيها من انهيار الخلافة العثمانية، فهم دلوقتي بيتبعوا الاستعمار والاحتلال الناعم، تمام؟ إن هو هيتقاصروا في البلاد اللي هاجروا ليها مخالفين لدينهم.
1: ايوه. هل معانا ولا في مشكلة في النت؟ اتفضل اتفضل يا حسام. طيب حضرتك كده يعني كده اتكلمنا عن الفكرة وخدت تعليق حضرتك على التعليقات اللي قدمناها او المواضيع اللي قدمناها. طيب يعني في البدايه حضرتك كنت معانا اخ اسامه في غالبا حلقتين قبل كده وشاركتنا باختبارك، لو ممكن حضرتك تدينا نبذه او ملخص الاختبار، يعني في ناس اول مره يشوفوا حضرتك ويسمعوك فنفتكر برضو مع بعض اختبارك وعمل الرب في حياتك ازاي كنت في الاسلام.
0: ده مسموع ولا
1: سامعاك حضرتك سامعني؟ تشاركنا ازاي كنت في الاسلام وليه رفضت الاسلام وازاي عرفت الرب يسوع المسيح. اتفضل. انا مش عارفه هو سامعني ولا ايه. اتفضل اخو سام.
0: تمام. هو مبدئيا انا نشات وتربيت زي كل المسلمين على كراهيه كل ما هو غير مسلم، تمام. التعصب الاعمى والتحيز من عقيده الولاء والبراء. مع ذلك كنت مجرد واحد من العوام زي السؤال الأعظم من المسلمين، أعصي لربي ورسولي ولا بصلي ولا بصوم؟ كل حاجة تشتهيها نفسي أنا بعملها عادي، مش مشكلة، وفي الآخر ربنا غفور رحيم طالما أنا بنطق الشهادتين. يعني لما وصلت لسن 23 سنة كان مفيش ذنب ولا في معصية نهاهم عني نهاني عنهم يعني رسولي وربي إلا وعملتهم، ما عدا هي حاجة واحدة بس، الأكل. إنما كل الفواحش وكل المعاصي أنا عملتها. فده خلاني من جوه حاسس بتعب نفسي وعدم راحة، قررت التزام عشان خاطر ربنا يغفر لي ذنوبي اللي انا كنت عملتها.

والمعاصي اللي كنت عايش فيها، لان انا ده خلاني كاره نفسي وكاره حياتي. ده حصل اوقات وقت ما انا قررت ان انا التزم بديني، ده كان في اوساط 2005 تقريبا. بس في الوقت ده انا ظنيت وافتكرت ان التزامي ده ربنا هيغير حياتي للافضل، وان ذنوبي هتتغفر وكل شيء تمام، يعني لان الايه بتقول الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تمام. بعد التزامي قررت اتعمق في الدين، وقرات يعني قرات في العقيده وفي مقارنه الاديان لكبار العلماء، علماء الاسلام القدامى، مش المتاخرين، مش الناس الحديثه ديت، لا، زي ابن كثير والطبري والقرطبي والسيوطي والذهبي وابن القيم والسعدي وابن تيميه واحمد بن حنبل وغيرهم من الناس اللي هي ائمه علماء الاسلام. اكتر حاجه حبيتها في الحاجات ديت، في سواء بقى كان عقيده او فقه او مقارنه اديان او غيره من الشرائع الاسلاميه واحكامها، كان مقارنه الاديان ونظره المسيحيين، لان هم دول اللي كانوا موجودين بالنسبه لي، وانا متربي على القران. لا عندنا يهود، ولا كان في ظاهره الالحاد منتشره بصوره كبيره زي ما هي موجوده دلوقتي. فاللي قدامي مني هم مسيحيين، ما فيش غير لي اللي اتربيت عليه فيهم، عشان هم كفار وعشان هم مشركين وانا عايز اهديهم للاسلام. غير كده الشق الثاني اللي كنت على قلبي برضو بحبه وقتها، الجهاد في سبيل الله عشان نصره الدين واعلاء كلمه الله، لان يعني من لم تحدثه نفسه بالجهاد فهو شعب من شعب النفاق. وفعلا اثناء التزامي نجحت في مساعده 2 مسيحيات كانوا من اسيوط عايزين يتجوزوا، مش اسلام مجرد اقتناع وان هو الدين الحق، وان هم شايفين ان الدين الايمان المسيحي يعني خطا. هم كانوا عايزين يتجوزوا 2 مسلمين رجاله، الاثنين الرجاله دول كانوا ضاحكين عليهم بمعنى اصح، عشان خاطر الاثنين المسيحيات دول كانوا عندهم فلوس، فالناس دي شغلت دماغهم على البنات ديت، والبنات دول حبوهم، وفي منهم واحده غلطت مع واحد فبقت حامل فهم لازم يتجوزوا. فطب ننزل على مصر نعمل اشهار اسلام عشان خاطر ايه؟ نلم الدنيا يعني وكده. وبالفعل ده حصل، جم وساعدتهم في اجراءات اشهار الاسلام لاخت الازهر، بعد كده طلعت على وزاره العدل لما كانت في لازغلي جنب وزاره الداخليه. انا بس كنت فرحان بحاجه واحده، مش فارق بقى معايا اقتناع بقى، مش فارق معايا اي حاجه، انا عايز ميزان حسناتي يوم القيامه يبقى حاجه يعني تقيله جدا. يعني في الوقت ده حسيت اني مش ناقصني اي شيء على الاطلاق، انا حياتي جميله جدا، انا سعيد بطاعه ربي ورسولي، بصلي واصوم وزكي واساعد الناس كل اللي اقدر عليه، ناجح في شغلي، انصر ديني بقى يعني بالقول والفعل زي ما بيقولوا. اتمنيت بقى ما بقاش فاضل حاجه عندي غير الايه، اتمنيت ان انا ابقى مجاهد في سبيل الله وانول الشهاده. طب ليه اجاهد في سبيل الله وانول الشهاده؟ عشان اضمن ان انا اخش الجنه، لان كل اللي انا عملته ده من اعمال صالحه ما فيش اي ضمانه انها مقبوله. حتى الرسول نفسه كان بيقول ايه؟ الا ان يتغمدني الله برحمته. تمام. عمر بن الخطاب على ما اذكر كان بيقول لو ان احدى قدمي في الجنه والاخرى خارجها ما امنت مكر الله، فهو اله مكار. وانا في وقتها حابب ان انا اضمن بقى نفسي من المكر ده، عايز انجو بنفسي من المكر ده، اله المكر ده، على حسب العقيده الاسلاميه. هي كانت امنيتي تمني الشهاده، وفكرت ان انا اجاهد، وان انا كان نفسي اسافر عشان خاطر ابقى مع المجاهدين بقى واختم حياتي بقى ايه شهاده في سبيل الله عشان انول اعلى مراتب الجنه. المهم في الفتره ديت كان حصلت حادثه ارهابيه كده في مسجد حسين، امام مسجد حسين في الساحه الخارجيه، عيل كده من سلفين الجهاديين اللي انا كنت على فكرهم رمى قنبله على فوق سياحي كان فرنسي، وما اعرفش ان هم بقى فرنسيين، هو بنو اصفر وخلاص، راح رمى قنبله عليهم، جت القنبله ديت في وسطهم، ماتت بنت مراهقه كان وقتها في الوقت ده متهيألي 16 سنه، كانت فرنسيه يعني ضمن فوق. اجهزه الامن بعدها على طول عملت حمله اعتلالات واسعه بيسموها كده لتكفيف منابع الارهاب وقضاء على الفكر المتطرف، مع ان ما الفكر المتطرف ده والجهاد ده والحاجات دي كلها دي ثوابت واصول الدين، لا خلاف على ذلك. وبدليل ان الاسلام انتشر ووصل لبلاد الشام وبلاد فارس وشمال افريقيا وجنوب اوروبا لحد السيف

عشان خاطر السبايا والغنايم والجزية، تمام؟ فازاي انت بتنكر على الاسلاميين دول اللي بتقول عليهم متشددين ومتطرفين؟ دول جابوش الحاجات دي من دماغهم، لما جابوها من القرآن وتفسيراته، ومش بأي تفسيرات كمان، لا ده تفسيرات العلماء الأوائل، تمام، وأصحاب المذاهب. ما حدش جاب حاجة من دماغه. أحداث البداية والنهاية لابن كثير تشهد. الطبقات الكبرى لابن سعد ما حدش بيقرأ. ما علينا، خدوني تعالى من الدولة، كنت واقف في الشغل عادي، قلت لهم حطوني. أخ أسامة قلت له اتفضل، أمور الأهل والإحساء من الدولة عايزينك معانا 5 دقايق. رحت معاهم ال5 دقايق دول، أشكر ربنا، 9 شهور، 9 شهور رحت هناك معاهم. طبعا تعذيب، تعليق، كهرباء، أقول اللي عندي، لو كنت منضم الجماعة ولا عملت حاجة ولا أي شيء. فأنا ما عنديش غير اللي أنا بقوله الحق، اللي هو الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الأمر كله، تمام، أعلى قمة في الإسلام اللي هو الجهاد في سبيل الله. فأنا ما يعني طب جهاد خارج ولا جهاد داخل؟ لا جهاد خارج، لأن جهاد الداخل دول التكفيريين اللي بكفروا الشرطة والجيش، وبكفروا الناس اللي بيصلوا في الجامع. عشان كده قبل كده قتلوا في مسجد الروضة في العريش، لو تفتكروا عملية إرهابية، قتلوا المصلين داخل الجامع، دول تكفيريين اللي هم جهاديين الداخل، لأن عندهم عقيدة من لا يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني اللي هي عقيدة الكفر بالطاغوت، إن الحاكم لازم يحكم بما أنزل الله، ده كافر وطاغوت، واللي ما كفرهوش من الشعب فهم في الاسم سواء، هو اللي الطاغوت يؤيد حكم الطاغوت فهو كافر زيه، فنقتله بقى، تمام؟ المهم لما عملوا حملة الاعتقالات الواسعة ديت عشان تكفيف منابع الإرهاب والفكر، القضاء على الفكر المتطرف، كان في بعدها بـ2 3 شهر على ما أعتقد أول زيارة لباراك أوباما لمصر، كانوا برضو حابين ما يطهروا الشارع من اللحية. مش هينفع إن يكون في لحية في الشارع عشان خاطر العيال دول سخنانين، يعني ممكن يعملوا أي مصيبة إحنا نبقى يحرجونا قدام أمريكا، اللي هي يعتبر الراعي والداعم الأول والأخير لمصر. فمبقاش عندهم أي مشكلة إن هم يدوسوا على رقبة أي حد، بقى سواء سلفيين، إخوان. أنا كنت بقى من الناس اللي هم اتقبض عليهم. أنا بس كنت معتنق الفكر الجهادي، خدوني عذبوني، اعترفت بكل أفكاري، فتم تصنيفي إن أنا سلفي جهادي خارج. معتنق الفكر متشدد، وودوني معتقل في منطقة سجون أبو زعبل، سجن شديد الحراسة في عنبر 1. قضيت هناك فترة 6 شهور، طبعا 3 شهور تانيين كانوا يعني تحقيق في إدارة عامة بحيث أن الدولة في لازون. وأنا في وسط الناس ديت شفت العجب العجاب، الناس دي مختلفين ومنقسمين على نفسهم كمملكة إبليس بالظبط، تمام. التشبيه ده أنا بختاره عشان محدش يقول أنا عارف، هما الناس دي ضلالية ومنافقين. التشبيه ده أنا بستخدمه بعد الإيمان المسيحي، لقيته مناسب جدا جدا ليهم. مثلا مملكة الشيطان تنقسم على ذاتها، وهم ربنا بليهم ببعضهم وفي نفسهم، اللي كانوا بيقولوا اللهم لك الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين وأخرجهم من بين أيديهم سالمين، هم دول اللي بيدعوا على الناس بيقع عليهم. البلاد الوحيدة اللي صفرة صحرا في الكرة الأرضية هي بلاد الإسلام، وكل بقاع الأرض خضراء. ده من يعني مش عايز اقول لعنة ربنا عليهم، ربنا محب، ربنا يعني اله سلام، تمام، بس هو له النقمة ان يجزي بها. ففي الوقت ده لقيت ان هم حتى مش مجتمعين على الصلاة، في منهم بيقصر لانه في الاسر، وفي منهم بيتم لانه يعني لا شايف انه تمام، فجزء مبتدعة او جزء تكفيريين وكفروا بعض. انا من جوايا ابتدى احس بان في شك، يعني الشك ده كان ابتدي معايا، او مش شك بمعنى اصح عشان نكون دقيق جدا في التعبير، كان عندي حيره وكان عندي تشتت من اثناء فتره التعذيب، ان هو انا بيتعامل معايا كده ليه؟ مش هو ده الدين الصحيح؟ وده اللي الشيوخ بيقولوه؟ وده اللي كتب علماء الاسلام بيقولوه؟ طب انا دلوقتي بعمل بطبق ديني حرفيا، حرفيا بعمل اللي بيقولوا لي عليه، تمام؟

0: فيها كده يعني؟ طب لو انا على باطل ايه هو الحق؟
1: صح.
0: فالتساؤلات دي والتشكك والريبه دي ده كان
1: غالبا فقدنا الاتصال. يعني صعب قوي بصراحة، يعني اللي تعرض له الأخ أسامة زي ما سمعنا كده، قال إن هو يعني قالوا له هنستجوبك 5 دقايق واستمرت 9 شهور، وتم تصنيفه إن هو إرهابي أو سلفي ليه أفكار إرهابية، ويعني سجن مرة تانية. كل اللي قاله او كان رغبه الاخ اسامه ان هو يرضي الله، هو قرا القران والسنه، فهم ان، وده من خلال حديثه طبعا، فهم ان اعلى الدرجات للايمان وخدمه اله الاسلام واكثر واقصر طريق يوصله للجنه هو الجهاد، فهو سلك في هذا السبيل على اساس ان هو يحصل على الجنه. وطيب هو جه معانا فمش عايزه اضيع وقته، اتفضل.
0: انا اسف جدا بس حصل
1: لا لا لا ما يهمكش، ده مشكله الانترنت، اتفضل.
0: مش اوكي. ففي الوقت ده لقيتهم منقسمين عن نفسهم ومختلفين حتى على الصلاه اللي هي المفروض يعني عماد الدين ومفيش خلاف عليها، فبقوا يصلوا مع بعض، جزء يقصر واللي يقصر في الصلاه يكون امام، يعني عشان خاطر ايه ياخد معاه الناس ان هم بيقصروا ويسيب اللي هم بيتموا كل يصلوا فرادى، ويسيبوا قواعد الفقهيه في الامامه ان هو يكون احفظ كل القران، ان هو يكون متزوج، ان هو ان هو ان هو شويه شروط كده في الامامه بيضربوا بده عرض الحائط ويعملوا بقى اللي هم شايفينه. فلقيت فيه افكار حاجات مش طبيعيه، كفروا بعض وبدعوا بعض. انا في الوقت ده ابتدى الشك يزيد، فانا كمان عندي اعتراض من جوايا وغضب. انا جاي هنا ليه؟ انا ما عملتش حاجه غير اللي رديني قال لي اعمله. حلقتي انا دقتي دقني وقتها، لحيتي حتى وتركت الصلاه، بقيت اصلي قليل لوحدي، خدت زنزانه انفرادي وقعدت فيها عشان ما اختلطش بيهم. وكانوا بيجوا بقى الناس يقولوا لي انت كافر عشان عملت كده، اقول لهم كافر كافر بس انتوا ما تكونش دعوه بيا. دي ناس ثانيه تقول لي بس انت المفروض تشد من اذري يعني وتردني لدين الله وكده، فيقول لي ده ارتقاء في الجنه او تكفير ذنوب. طب تكفير ذنوب ليه؟ طيب ما هو الا من تاب وامن عمل صالحا فاولئك يرد الله سيئاتهم حسنات. المفروض ان انا ما اتعاقبش على حاجه عملتها بعد التوبه يعني. يمكن ابتلاء وقلت لهم مرأة على قدر ديني، والتبريرات اللي والترقيعات والحوارات ديت بتاعتهم ديت. المهم لما خرجت من المعتقل كانت حياتي طبعا اتدمرت، بعد ما كنت تاجر ناجح ومعايا فلوس والفلوس دي كلها ضاعت، بيتي حصل فيه مصايب كبيره جدا بسبب عدم غيابي، لان كنت يعتبر يعني وجودي مهم جدا جدا في البيت. حصلت مصايب فعلا لحد النهارده العيله كلها بتعاني منها والحمد لله رب العالمين. المهم لما خرجت من المعتقل حاولت ان انا اقف على رجلي تاني، وكان عندي فكره ان هو ايه يمكن فعلا كلام الناس دي صح وصدق، وانا اللي مشكله عندي وانا اللي ذنوبي بقى وكده، فخلاص ماشي انا ايه خليني مع الله. انا مخصوص على دماغي من طفولتي ان هو ديني الحق وان هو طريقي المستقيم وان هو اصح دين، وكل ما ذلك كل ما بعده كافر ومشرك وملحد ومش عارف ايه، فالكفر مله واحده. المهم بعد ما اتجوزت لقيت ان الدنيا بتخرب اكتر. طب مش المفروض ان يا جماعه الزواج يعني سبب في ساعه الرزق؟ طب مراتي عاقر ما بتخلفش، الله، ولا فلوس ولا خلفه ولا يعني فين تعويضات ربنا موجودة في القرآن عشان خاطر يعوضني عن الظلم اللي أنا شفته في سبيله يعني. خلال الفترة دي كان عقلي هيجنني، في أسئلة كتير عايز أنا يعني أفكر فيها لها إجابات مش لاقي إجابات. في حديث بيقول إن الله يكتب على الإنسان أجله ورزقه وشقي أم سعيد، وبعدين يحسبني عليها، يحسبني على اللي كتبه عليا وأنا في بطن أمي. تفسير علماء الإسلام بانه ايه يكتب

مسبق بعلم الله، ده مش صحيح، لانه يتعارض مع حديث قدسي اللي هو يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم، تمام؟ مع ان تفسير برضو ايه تانية يضل من يشاء ويهدي من يشاء. المشيئة هنا عايدة على الله، ان الله هو نفسه اللي يضل والله هو نفسه اللي يهدي، وده تفسير كتير جدا من علماء المسلمين. اللي مش عاجبه يرجع لتفسيراته ويقرا فيها، يقرا دينكم بعد كده وبيحكموا على غيركم. سيبكم من الترقيع والتبرير والتدليس والكذب، ده كله اتفضح في عصر الانترنت. الانترنت كان سبب في دمار العقيده الاسلاميه بعد ما العوام اللي كنتوا بتخبوا عنهم صحيح واصل العقيده الاسلاميه، بقى دلوقتي في ايديهم شات جي بي تي يقدروا ان هم يطلعوا اي حديث في اي حته. سيبكم من مواقع الترقيع والتدليس اللي احنا كلنا عارفينها، والعيال اللي هم مرتزقه ومتاجرين بدينهم عشان خاطر اللي يجيب لي مش عارف حاجات اللي هي بتاعت التيك توك ديت، انا ماليش فيها صراحه. فخلينا في موضوعنا، خلينا في النور. ان ربنا لما خلق ادم خرج من كتفه الايمن ذريه قال هذه للجنه، واخرج من كتفه اليسار الشمال ذريه ثانيه وقال هذه للنار ولا ابالي. فهو اله سادي، ازاي تقولوا ان انسان مسير انسان مخير مش مسير؟ امال الغلام اللي قتل الخضر ده كان ايه؟ ده ابن مسعود بيروي حديث عن محمد بيقول فيه واما الغلام فكان اسمه جيثور طبع يوم طبع كافرا. يعني ربنا ارسل له الملك كده عشان خاطر ينفخ في الروح ويكتب عمله واجله ورزقه وسقي ام سعيد، كتبه ايه؟ كافر. فبعد كده لما الولد كبر وربنا شاف ان هو كده لا ده هيضلهم، لا ده هي لا، رجع في كلامه، بعت واحد راح قتله وعشان يديلهم بواحد احسن منه، تمام؟ لان لا مبدل لكلمات الله تبديلا. ما علينا، دين ترقيع بعد خروجي من المعتقل وبعد الاحداث اللي دارت دي كلها في عقلي وفي ذهني، وفكرت ان توبة ما كانتش كفارة لذنوبي ومعاصي بتاعتي وكده، وان الثواب ما كانش سبب في توسعة الرزق، بل بالعكس كان في ضيقات كبيرة جدا في حياتي بسبب المتابعات مع امن الدولة. فطلقت انا بنت الناس ديت لان كنت عايز انقذها من حياتي، ان ربنا يعطيها حد احسن مني، حياته امنة ومستقرة عني. وبعدها بفترة قليلة شهر 6 سنة 2014 أنا ألحقت. وبعد ما ألحقت قعدت فترة كده بقى ما عنديش ربط في أي حاجة إلا على هوايا، لأن ما فيش إله. الإله اللي أنا كنت بعبده طلع كذبة، طلع وهم، طلع وثن، يعني مش حقيقة. بس بعد مرور حوالي سنة أنا جوايا صوت كبير جدا وقوي جدا، إن هو إزاي ما فيش إله يعني؟ يعني إزاي ما فيش إله؟ لا في إله. طب الإله ده إيه؟ دورت في عقائد كتيرة جدا وفي شرائع أرضية وغيرها، لكن ما دورتش للإيمان المسيحي، لأن أنا أصلا كنت بقرأ عن الإيمان المسيحي من الكتابات ومناظير علماء شيوخ الإسلام، فأنا عارف. ولكن ربنا هداني الأمر، هو أدام الإسلام تبقى كذبة، ليه ما يكونش اللي بيقولوه المسلمين على المسيحيين أصلا كمان كذبة؟ فجت في دماغي فكرة إن أنا أتعلم أو أقرأ أو أفهم ايه هو صحيح الايمان الاسلامي المسيحي، اسف، اللي بيعتنقوا المسيحيين مش اللي بيقولوا عليهم المسلمين. فقررت ان انا اقرا وابحث. صراحه كان في امور كده ما ينفعش ان انا استنتجها واستنبطها في ايمان انا ما اعلمش عنه حاجه. فابتديت ان انا اتابع مع حد ان انا اقرا وان هو يعلمني ويفهمني الامور اللي هي انا مش قادر افهمها. لقيت ان حصل تغير جوايا، قبلت من جوايا فكره ان الايمان المسيحي صحيح، فهمت يعني ايه فداء، فهمت يعني ايه تبرير، فهمت يعني ايه خلاص، عرفت التقديس بيجي امتى، تمام. يوم ما انا اخذت الروح القدس، طبعا ده كان بعد من جوايا كده عن شبه اقتناع، هو ليه لا، ما هو في ضلاطي، ايه هي الضلاطي اللي كنت بتمناها؟ ان اله ما يكونش في بيني وبينه وسط، ان اله مجرد ما انا دي الاقيه معايا فاعل وعامل في حياتي. اله محبه، اله سلام، لان تعبت من الحروب اللي كنت بعملها
والمناظرات اللي كنت بعملها

0: ومن الغل والحقد والكراهية اللي جوايا. ولا يعني أنا من جوايا لقيت إن الفكر والعقيدة اللي فاتت دي دمرت لي حياتي، وبعد إلحادي مش قادر أرتاح إن مفيش إله، مفيش حاجة اسمها كده. ولما قرأت في شرائع تانية ومنها كمان الياسق بتاع المغول، بالمناسبة المسلمين أو المغول بمعنى أصح كتار، خدوا نسخة كوبي بيست من الإسلام وطبقوها على مين؟ على المسلمين، لأن المسلمين راحوا عملوا في المغول والتتار اللي المغول والتتار ردوا ليهم حرفيًا، تمام؟ وكل بلد المسلمين دخلوا فيها وعملوا اللي عملوه، وجايين بعد كده يقولوا حملات الصليبية عملت فينا إيه؟ أنت أصلًا احتلت أراضي المسيحيين، وكان رد فعل المسيحيين عليكم إن هو عايزين يستردوا أرضهم، وإن الناس تنعم تاني بحياتهم الجميلة اللي كانوا عايشين فيها زي حروب الاسترداد في أسبانيا. أنتوا بتقولوا إيه؟ الآية بتقول وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار والمشركين والذين كفروا من أهل الكتاب. أنا مش عايز أدلس أو مش عايز أقول كلام أو آية غير صحيحة. وقاتلوا الذين يلونكم من الذين كفروا من أهل الكتاب، تمام؟ وليكن فيكم غلظة. يعني أنا احتلت الأرض دي، أأمن حدودي في اللي بعدها واحتلها، واجيب اللي بعدها بعد ما احتلها تاخد ناس سبايا وغنايم وفرض عليهم جزيه، ابص على اللي بعدها وهكذا دواليك لحد ما وصلوا لبلاد فارس وبلاد الشام وجنوب جنوب اوروبا وشمال افريقيا، تمام؟ دي هي اللي هي كانت امازيغيه، ملكه في امازيغ قالت لهم لو كنتوا جئتونا بدين فهاتوه ارجعوا لبلادكم.
1: أخو أسامة عايز أفاجئك إن إحنا بقى لنا يعني وقت الحلقة المتبقي 3 دقايق، فالوقت عدى فعلا، وحضرتك رائع جدا مشاركتك. يا ريت في ال3 دقايق دول تقول لنا يعني فترة بعد اللي أنت تعرضت له، حضرتك قلت ورفضت الحالة اللي أنت كنت فيها وتركت الإسلام لأنك ما لقيتش زي ما قلت تعويض، أو ما لقيتش مكافأة من إله الإسلام عن الجهاد والمعاناة اللي أنت عانيتها، فتركت ورحت للإلحاد وابتديت بقى تدرس في الإسلام. في 2 دقيقة بقى قول لي، أو ممكن يعني لما نعمل حلقة بعد كده نتكلم أكتر عن لحظة الإيمان، بس ممكن فلو في 2 دقيقة تقول لنا أنت إزاي آمنت بالرب يسوع. 2 دقيقة فعلا يعني، اتفضل.
0: آمنت بالرب يسوع لما كنت بصلي ألاقيه موجود في حياتي. آمنت بالرب يسوع لما ارتحت لعقيدة الفداء، إن إحنا كبني آدمين ورثنا الطبيعة الخاطية، مش الخطية عشان المسلمين بيدلسوا، ورثنا الطبيعة الخاطية. إيه الطبيعة الخاطية؟ إن أنا عايز أعمل الأمر بإرادتي، عايز أعمل الأمر بمنظوري وفكري، عايز أوصل لا مش كده. هو الناموس أو العهد القديم كان بيذكر كل أفعال البشر في اجتهادهم وسعيهم إن يوصلوا لبر الله بأعمال جسدهم. العهد النعمة، العهد الجديد، الإنجيل بيقول رسالة بيتم خطة ربنا للفداء وللخلاص، إنه مفيش إنسان على الأرض لم يفعل خطية أبدا. فربنا كتب إن أجرة الخطية موت، وما ينفعش إن ربنا يغفر لآدم بدون ما يكون فيه ثمن للخطية، لأن يعني ربنا مش هيرجع في كلامه. ومفيش حياة سليمة كما أراد الله في البدء، يعني عند خلق آدم مفيش حياة سليمة إلا المسيح في بني الإنسان، تمام؟ هو إنسان وهو إله. أنا عايز أقول إن عقيدة الفداء كانت عشان تعمل مصالحة بين أهل الأرض وبين الله الآب في شخص يسوع المسيح. هو اللي لم يفعل خطية صار خطية، وهو صار ملعون وعلق على خشبة عشان يدفع أجرة خطية آدم، عشان اللي يؤمن بيه يخلص. هو ده الفداء، تمام؟ عايز أقول ان في حاجات كتيره جدا، انا اسف انا عارف ان خلصت كل سنه.
1: هو فعلا وقتنا انتهى، لكن ممكن نعمل جزء تاني حضرتك يعني في تكمل الفكره وتكمل ازاي يعني. انا في امور في الاسلام انا يعني شعر ان حضرتك لسه كنت عايز

تشارك معنا فيها. فممكن نكمل في جزء تاني مع حضرتك، لكن انا بشكر جدا حضرتك على وقتك معانا، شكرا جدا، ربي يبارك حياتك، وشكرا لحضراتكم على متابعه الحلقه النهارده. حقيقي كل شخص امن بالمسيح، يعني عارفين حضراتكم لو فتحنا البث ساعات لشخص كان مسلم وامن بالرب يسوع المسيح، هيتكلم كتير على اللي كان فيه واكتشفه، وعلى اللي بقى فيه واصبح فيه وبيعيشه. ف يعني شكرا لحضراتكم على هيكون لنا طبعا لقاء مع اخونا اسامه بعد كده، وشكرا لحضراتكم على متابعه الحلقه النهارده. وما تنساش يا كل باحث وباحثه عن الحق ان الرب يسوع المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياه. الاسبوع الجاي حلقه جديده من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

وقناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي

0: تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ومسحنا فلسطين مجمعنا حواليه من كل ركن في العالم تعالوا نقول له وجدنا في محضرك واحنا سجود عند قدميه سجود عند قدميه سجود عند قدميه حاضر بشخص في وسطينا حاضر بشخص في وسطينا تعالوا كل واحد وكل واحدة نقول له وجدني في محضرك أقبل قدميك أوجدني في محضرك أوجدني في محضرك ونرخي ودنا عشان نسمع صوته ونشكي له أحوالنا ونعرض طلبتنا عليه وأسئلتنا وحيجاوبنا. مسحنا في وسطينا كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك ملناش غيرك ملناش غيرك. المريض يقول له اشفيني هو وحده الطبيب الحقيقي. التعبان يقول له ريحني هو اللي قال تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. تعالوا إلي فاتح أحضانه فاتح أحضانه أب طيب وحنين كرامة ومجد ليك. كل إنسان كل إنسان كل إنسان يكلم المسيح بيحبك بيحبك بيحبك عايز يريحنا هنا وعايز يوصلنا للمجد هناك. كرامة ومجد ليك خدنا على جبل عالي خدنا على جبل عالي هنينا بجلسة معاك كل القلوب هتفرح وت

يفرح ويتهلل برؤياك. هيعلن مجده ليك انت وليكي انت الساجد قدامه. هيعلن ذاته ليكم ويصنع بنا المعجزات كرامة ومجد ليك. اعطي لاسمك مجدا. آن الأوان اسمك يعلو في العالم وعلى الأخص في مصر. آن الأوان يستعلن مجدك كرامة ومجد ليك. ننتظرك ننتظرك ننتظرك. أشكرك لأن دخلتنا جوا الأبواب وقفلت علينا عشان تنفرد بينا. ادينا نعمة ننفرد بيك وتفتح عيون إيماننا ونشوفك وتختن آذاننا نسمع صوتك وتصنع بينا معجزات. نعم أنا عايزك أنت يا صاحب

أنت عارف ظروف كل واحد وكل واحدة، فينا التعبان، فينا الخايف ومفزوع، فينا المريض، فينا المعذور، والظروف صعبة فينا وفينا وفينا، وانت عينك علينا كلنا، مستعد تبارك وتشفي وتريح وتفرح. كرامة ومجد ليك، اطلبه من قلبك. انت الانسان، كل انسان فوق الجبل حواليه، كلمه واطلب بثقة لانه بيحبنا كلنا. تعالى ودينا جلسة هنية عند قدميك، اجمع شتات أفكارنا في شخصك، ركزها فيك، وعيون إيماننا نحوك، ملناش غيرك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. جلسة هنية عند قدميك، وافتح عيون إيماننا نشوفك، ونشوفك حب ملينا، ونشوفك فرح لا ينطق به ومجيد، ونشوفك سلام يفوق كل عقل، ونشوفك مجد يرفعنا، ونشوفك قوة تغلب العدو العالم، ونشوفك كل شيء، كل شيء. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. بارك بارك بارك. كل رأس حانية قدامك، كل إنسان ساجد عند قدميك، بارك الكل. أنت مش عايز توصية، أنت مش عايز توصية، لكن أهو بنصلي. أنت قلت لنا صلوا. كرامة ومجد ليك يا حنين. يا من تحنين ولا حمل تخلي هين، يا من تحنين.

عاين ولا حمل تخليها هاين، يا سببها أنا وسر رجانا، يا سبب هانانا وسر رجانا، وانت وحدك مصدر عزانا، وانت وحدك مصدر عزانا. خدنا على جبل عالي كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، واخدنا في حضنه، واخدنا في حضنه، واخدنا في حضنه. نشكرك لأنك أمرت لينا كلنا بالبركة، كرامة ومجد ليك. أمين أمين. أنا وعند أقدام حبيبي برحب بكل إنسان وكل إنسانة مشترك معانا في الجلسة الهنية دي عند الجبل، على الجبل عند أقدام المحبة، هناك عند الصليب. آتي وأنحني قدام الغني، أنا الفقير، سوائهما الآن من ماء حي وحب أغنانا عن كل شيء. احنا اتكلمنا في أول مرة مش للوعظ ولا للتعليم، لكن للبركة، للبركة الحياة العملية عند أقدامه، يعني عند أقدامه نصدق ونؤمن ونثق. وأنا أصدق وآمن وأثق إني عند أقدام حبيبي، عند أقدام حبيبي، عند أقدام حبيبي. نعم، كلمنا في أول مرة، كلمنا عن تعالوا كلنا وخصوصا الخطاه خاطي يقدم توبة عشان نبقى كلنا عند أقدام المحبة تايبين. أمين. دي أول مرة. وفي تاني مرة قلنا تعالوا كلنا والخايفين، والرب بدد المخاوف ودانا طمأنينة، والنهاردة هنقول له طمنا، النهاردة هنقول له طمنا. ليه؟ لأن كتير مننا مفزوع، وكتير مننا خايف ومهدد، لكن شوفوا مسيحنا بيقول ايه. مثلا واحد زي سوفر النعماتي، البعض بيغلط ويقول النعماني، سوفر النعماتي ده واحد من أصدقاء أو أصحاب أيوب الثلاثة. أصحاب أيوب كان أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وسوفر النعماتي. لما راحوا لأيوب طبعا كلنا عارفين، وشافوا أحواله، قعدوا جنبه 7 أيام مفيش واحد نطق بكلمة من هول ما رأوا في تجربة أيوب. وبعد 7 أيام ابتدى كل واحد يكلمه شوي، فمن ضمن الكلام بتاع سوفر النعماتي بيقول: وتطمئن لأنه يوجد رجاء، وتطمئن لأنه يوجد رجاء، تتجسس حولك، يعني تقعد كده تلعب في التراب والأرض، تتجسس حولك وتضطجع آمناً. تطمئن لأنه يوجد رجاء. إحنا رجانا مسيحنا يسوعنا، فينا رجاء المجد، فينا رجاء. تطمئن لأنه يوجد رجاء، هتتجال الغمة وتزول وينتهي الوباء ونعود ونفرح وتتفتح الكنائس

يتمجد اسم الرب في مصر، تطمئن لأنه يوجد رجاء. تتجسس حولك وتضطجع آمنا. بيقول لك اطمن، نام وانت مطمن. بل البلدي كده مش عارف يعني يقولوا في بطنك بطيخة ايه صيفي، الله ما بطيخة صيفي صيفي يعني ايه او كلام. لكن كلام رب المجد بيقول اطمن حبيبي. واللي عايش حياة التسليم وخاضع لمشيئته وماشي حسب وصاياه وعينيه مرفوعة لفوق وسايب نفسه في ايد الرب ويقول له انت هو الرب ما يحسن في عينيك اياها، افعل انا بين ايديك كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ما

ما يحسن في عينيك افعل وانا بين ايديك يا ابي خف عليا وحنن روحك حواليا.

أمن أمين يا شريني بالدم الغالي مسحنا اللي في وسطينا بيمين على ودن كل واحد وواحدة فينا ويقول اطمن انت في ايدي وانت في ايدي اطمن اطمن شعرة من رؤوسكم لا تهلك انا عيني عليك طول السنة من اول السنة الى اخرها سهران على اسوارك كرامة ومجد ليك كرامة ومجد

ليك، المسيح بيطمنك وبيطمنك، خايف ليه؟ لا تخف، مفزوع ليه؟ اطمني، اطمنوا لاني حبيبنا الغالي معانا، ماشي طول الطريق ويانا، كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك. اشوف سؤال، ايه اللي بيفرع في ودننا يا ابني؟

أنا منتظر تليفوناتكم وطلباتكم، نشوف سؤال. سؤال بيقول: بنصلي للرب كتير يرفع الوباء، وعاملين مجموعات صلاة من شهور، بس كتير بدأ يسأل الرب فين؟ نفسنا في استجابة لصلواتنا ورفع الوباء بصلاة ولاد المؤمنين، أمين. كتير بدأ يسأل الرب فين؟ لا، الرب ما يفرقناش لحظة لحظة، ده شادت فينا، شادت فينا ولازك فينا، ولازك فينا المحب الألزق من الأخ. أمال ليه مش بيستجيب؟ أولا كل أموره بحكمة يصنع، وربنا عارف بيعمل إيه، وعارف باللي يسمح بيه، وإنه له مشيئة صالحة، وكل أولاده وبناته محفوظين في اليد العالية. إحنا قلنا طب فلان خايف، فلانة خايفة، بيطمننا، بيطمننا أنت في إيدي وأنت في إيدي. ليه ما استجبش؟ مين قال لك إن ما استجبش؟ الله بيتمم مشيئة، بيتمم مشيئة، ولو كل إنسان يدي ودن، يدي ودن، هيسمع البوق بيقول الرب قريب، الرب قريب. والوباء ده علامة، علامة، والتهديدات والكلام والحروب اللي بتهدد العالم علامة تاني. وبالمناسبة دي وانا بجاوب السؤال، كلنا هنرفع مصر في الصلاة، هنرفع مصر في الصلاة كلنا، كل اللي سامعني وشايفني، لان حوالينا ذئاب، حوالينا مشاكل على حدودنا في ليبيا، حوالينا مشاكل لأعدائنا في سينا، حوالينا مشاكل مع حبايبنا في أثيوبيا. وأنا أقصد أقول كلمة حبايبنا في أثيوبيا، حبايبنا في أثيوبيا، ما ننساش إن كانت كنيسة واحدة. ده لما اتكلم على المستوى الديني، ما ننساش ان احنا كنا بنبعت الاسقف هناك، وكنا متحدين وكنيسة واحدة. ممكن تجمعنا المحبة مرة تاني، تجمعنا المحبة مرة تاني، ونحس ان شوية المية هنشربهم سوا، شوية المية هنشربهم سوا. عشان كده بقول كلنا هنصلي لمصر، كلنا هنصلي لمصر.

كلنا هنصلي بنصلي الأثيوبيا وتعدي بسلام، وكلنا نشرب من المية في محبة في محبة. أرجع للسؤال بتاعنا، بيقول فين ربنا؟ فين ربنا؟ لا ربنا موجود يا ابني. وبالنسبة لأولاده وبناته الحقيقيين مليانين سلام ومطمنين. يعني مثلا هقول إن عشنا الرب نعيش عايشين معاه هنا، على فرض إن فلان روح، على فرض إن فلان روح، يعني زي مثلا واحد من حبايبنا أنا أقصده، بعد ما الرب أعده روحيا وجهزه وثبت أقدامه وفتح عينيه على المجد أخده، لو سألناه دلوقتي أنت فين يا عزيز؟ هيقول أنا في مكان بتمنى أن كلكم تيجوا عندي وبسرعة. معقولة؟ ليه عندك إيه؟ عندي اللي ما يتوصفش، عندي اللي ما يتوصفش، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله للذين يحبونه. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. فاحنا هنقول على فرض ان فلان حيروح، بس يكون مؤمن واقف على ارض صلبة، له عشرة مع حبيبه، الدم غطاه، اختبر حياة الطهارة، رجليه على درب القداسة، ماشي نحو الكمال، عينيه مرفوعة لفوق، شهوة قلبه مجد اسم مسيحه. يا بخت يا هنا، ده القديسين، القديسين يعني أقصد المؤمنين الأشداء والأقوياء، تلاقيهم فرحانين بمسيحهم، فرحانين بمسيحهم، بيجهدوا هنا ويمجدوا اسمه هنا، ومليانين بالشوق، مليانين بالشوق، حبوا ربنا، حبوا ربنا. يعني يجي معلمنا بولس يدينا صورة حلوة، يقول لي اشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. عايز تقول يا أبونا بولس نموت يعني؟ قال لا، ما هوش موت، والإنسان مش حيموت، ده حيروح مكان ما يتوصفش. عشان كده المؤمن يقول له شوقني ليك، حببني فيك وشوقني ليك واشغلني بيك واسبيني فيك وساعدني أقول أنا كل ليك. يا سلام، عايز أكرمك وأرفعك وأعليك. حببني فيك

0: وعلى العموم الرب هيستجيب في الوقت المناسب، في الوقت المناسب. مدي أولاده وبناته سلام واطمئنان، طمنوا يا أولادي انتوا في ايدي، واللي في ايدي محدش هيقدر يخطفهم مني لا وبا ولا غيره، واللي في ايدي محفوظين. كرامة ومجد ليك، بنشكرك بنشكرك. سر طمنا، سر فرحتنا ورجانا، كرامة ومجد ليك. نعم، ايوه معانا تليفون. مين؟ الو،
1: مساء الخير يا استاذ ابونا، نقبل الايادي.
0: اهلا يا حبيبي، مين معانا؟
1: مايكل.
0: مايك، تفضل يا مايك.
1: ايه سؤال يا استاذ ابونا؟ في سفر سليمان الحكيم بيقول العميق العميق فمن يجده؟ فممكن قصتك تكلمنا ازاي نعيش في الفتره دي في عمق الحياه الروحيه برغم الظروف اللي بتحاوط بينا من ظروف صعبه يعني.
0: الله، انا بشكرك يا مايك وبرحب بيك يا حبيبي.
1: شكرا يا استاذ ابونا.
0: ايوه كده الصوت واضح، الله يفتح عليكم. العميق العميق، ازاي نعيش في الظروف دي؟ شوف يا مايكل وكل اللي سمعني يا حبيبي، الانسان من غير سند، من غير سند، اقصد من غير سند، هتبقى حياته مره، وما يقدرش ينام الليل، ما يقدرش ينام الليل، ومفزوع على الدوام، ويخاف من الهوا الطاير كده. ده الانسان لوحده. لكن نشكر ربنا، نشكر ربنا اللي صار لينا سند ورفيق، وعده على الدوام يقول ما تخافش، على رأي اللي قال ان مسيحنا له كل المجد مع كل طلعة شمس، بيميل على كل ودن من حبايبه ويقول لا تخف، مع كل طلعة شمس لا تخف، ما تخافش. عشان كده أولاد ربنا مطمنين، أولاد ربنا مطمنين واثقين في الوعد اللي قال لي اطمن، أنا واثق فيه، واثق فيه. واللي قال لي لا تخف، أنا واثق فيه. فتلاقي اللي دخل للعمق واللي له عشرة مع مسيحه تتبدد المخاوف من حياته، تتبدد، تلاقي عيون إيمانه مفتوحة، شايف وحاسس وعارف وواثق إن مسيحه جنبه، لازق فيه، ما بيسيبوش، مش بيفارقني، ومطمن. عشان كده تلاقيه إنسان فكره مختلف، إنسان العالم عمال مشغول وعمال يودي ويجيب، ومرة حزين ومرة كئيب ومرة تعبان، أما إنسان الله عمال يكتر على الكلمة والوعد، يكتر على منتظره المبارك جدا في المجد. بيصلي وعارف انه غريب وملوش حاجة هنا، ان عشنا فللرب نعيش، غريب ومسيري اروح وطني، في وباء فيه وفيه ولا يهمني، ولا يهمني. ده انسان الله احنا محتاجين

0: نترمي على المسيح، نستند عليه، يختن أذننا نسمع وعوده المباركة جدا، المباركة جدا بالشدة. هو دلوقتي وإحنا عند أقدامه، وإحنا عند أقدامه صدقني بالإيمان تشوف بيدفدف علينا. يعني واحد ساجد عند رجليه والرب واخده في حضنه، وانا ساجد عند رجليه واخدنا كلنا في حضنه. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. نحب ربنا عشان نتمتع بالمجد من هنا، من هنا، ونتملئ بالطمأنينة والراحة النفسية، وينتزع من قلوبنا كل المخاوف، كل المخاوف. نحب ربنا، لما نحبه هنتمتع بالبركات، نتمتع بالبركات. اطمئنوا، شوف أبونا داود بيقول مرة: بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. أنا وأنت سكنني في الطمأنينة، في طمأنينة تسكنني. ساكن يعني عايش، عايش في طمان، عايش في ضمان. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد. ومعانا تليفون، اتفضل. مين معايا؟
1: الو.
0: ايوه
1: يا ابونا، ازيك يا ابونا؟
0: مين؟
1: انا ميري يا ابونا، معك.
0: انا ميري، اهلا يا ميري.
1: اهلا بك يا ابونا. بقول لك يا ابونا، متجدين لعريس وانا عندي 35 سنه وهو عنده 25 سنه، وانا يا ابونا ساعات بحس ان انا مش عايزاه وهو عايزني وحاببني، طب انا اعمل ايه في كده؟ وبحس يا ابونا ساعات بخنقه وبضيقه، وبحس بنار طالعه من ظهري.
0: يعني انت مش عايزاه؟
1: ايوه، ما احساسي يا ابونا مش حباه ومش جاب لي، لكن هو حبيبني وعايزني ومتعلق بيا على الاخر، بس انا فرق السن هو اللي مزعلني ومضايقني.
0: شوف يا بنتي، مش من المحبب ان يكون سن الزوج اقل من سن الزوجة، وخصوصا 10 سنين. عشر سنين يعني هتكون المعاملة فيما بعد. انت لا، خلاص، انت خلاص ما تتكلميش تاني. انت واحدة عجوزة وهو لسه شاب، وهتبصي له من فوق على ان ممكن تكونت انت النصحة والمرشدة والمعلمة والقائدة، لان هو صغير في عينك، صغير في الواقع وصغير في عينك، فمش محبب يكون صغير بالصورة دي. 10 سنين بينك وبينه، فالفكر هيختلف والطباع هتختلف. لكن يا بنتي اقول لك، المسيح يتصرف فيك، وانت على الاخص بتقولي انا مش قابله، انا مش عايزه، يبقى يا بنتي الموضوع مش من الله. يعني مش محبب انك تاخدي واحد اصغر منك ب10 سنين. ربنا يكون معاك ويبارك حياتك.
2: الو.
0: ايوه.
2: الو.
0: ايوه، مين معانا؟
2: ابونا.
0: أيوة.
2: السلام عليكم.
0: سلام.

0: شهرزاد من الجزائر.
1: أهلين.
0: هذا كثير شرف إلي، شرف كبير إنه عم أحكي معك وإنه قدرت إني أتوصل لإلك.
1: أشكرك كثير
0: كثير،
1: وأنا برحب بك جدا.
0: شكرا، أنا فرحانة والله.
1: ربنا يبارك حياتي.
0: أبونا أي. أنت عم تسمع؟
1: أنا سامع.
0: أنا أعتذر عن اللغة، أنا بحكي عربي لهيك ما بحكي مصري كثير كثير منيح. أنت عم تفهم علي؟
1: أنت إيه؟ أيوه أنا فاهم.
0: شكرا.
1: تفضل.
0: أبونا أنا بدي أقول لك على إشي، وأنا بدي إياك تعطيني بركتك وتصلي معي.
1: أيوة أصلي عشان.
0: أنا لما كنت أنا من يعني حأختصر كل أحداث سنين حياتي. أنا إنسانة من كنت صغيرة كان في شيطان فيي، مستحوذة من قبل شيطان اللي كان عمري 7 سنين. هذا الشيطان كثير أذاني نفسيا، مظهر خارجي نفسيا. لمدة كل هذه السنين أنا ما عشت حياة طبيعية بسبب هذا المرض. كثير حاولت أكيد من وقتها إلى آخره بس ما طلع. أنا كنت بشوفه، أنا أيضا بأحس بإشي، بشوف إشي أيضا، يعني محسوب أشوف دين وهيك إشي. أنا أيضا كنت بأسمع هيك لما كنت دارسة أو بسمع هيك إشي، وكل شيء أنا هيك مثلا في منام أشوفه يتحقق. مثل ما قلت لك حالة استحواذ من قبل شيطان، فأنا كثير حاولت وما نفع معي. بس بعدين بفترة مو كثير كبيرة شوف إشارات صليبة إلى آخره على إيدي على رجلي، مثلا في البيت، مثلا لما كنت أصلي في سجودي، حتى إني كنت يعني أشوف بمنامي إني داخل كنيسة وصليب أمامي وكان في النار ونار الصليب، وكنت بشوف كثير إشارات تدل على الصليب. فأنا من استنتاج خاص استنتجت إنه أنا شو سويت حيكون خلاصي على إيد المسيح. أنا أكيد آمن فيه، حتى إني مو خلفية، يعني ما عندي خلفية مسلمة بس آمن فيه. فاتصلت على القناة طالبة المساعدة، وكان في أخت الله يذكرها بالخير، هي هلا عم تسمعني أكيد، وأنا بجيب لها شكر كبير. لما حكيت لها عن اختي فهمتني وطمنتني وقالت لي لا تخافي انه الرب يسوع انه اختارك وروح يكون خلاصك هو الشفاء. فصلت معي، وبعدين بعد صلاه ايام صرت اتحسن، يعني اتحسن شيء بشيء. بعدين بمنام شفت امنا مريم العذراء، اكيد شفتها تعطيني بركتها. وبعدين بيوم شفت سيدنا يسوع وهو في غرفة نومي، وكان هيك واقف عم يطلع فيني، وكان عم يعطيني بركته وعامل لي الحناء في ايدي. انا انت تعرف شو حناء ابونا؟
1: نعم اعرفي.
0: عامل لي الحناء في كيسه ايدي.
1: عامل ايه في ايدي؟
0: فأنا أيضا اتصلت بعد هيك وقلت لها، وهي طمنتني قالت لي أنت الرب حيكون معك وإنه الرب اختارك وهو هو الشفاء هو الخلاص. وأنا آمنت أكيد، ويعني نتمنى منك يا أبونا إنك تقول لي رأيك، إيه رأيك كلامك؟
1: أيوه أنا بشكرك كثير وبرحب بيكي، لكن بسأل دلوقتي

0: انت مسيحية دلوقتي؟
1: أنا ما عم بسمع صوتك كتير كتير ومنخفض.
0: سمعاني؟ سمعاني؟
1: سمعت. نعم نعم
0: انت
1: سمعت.
0: دلوقتي مسيحية؟ انت دلوقتي مسيحية؟
1: لا، أنا آسيا من خلفية مسلمة.
0: انا
1: نعم، ماني
0: ايوه انا
1: مسيحية.
0: واخد بالي، سمعت. وزميلتك دي او صاحبتك كلمتك، هل قبلت المسيح؟
1: لا فهمت.
0: هل قبلت المسيح؟
1: هل آمنت به؟ نعم
0: آمنت بيه؟
1: أكيد
0: هو الفادي
1: أكيد.
0: والمخلص
1: نعم
0: والشفيع؟
1: أكيد. نعم
0: لسه الشيطان بيحاربك؟ الشيطان اللي من 7 سنين،
1: الشيطان، أنا
0: اللي من 7 سنين،
1: كيف، شو قلت لي؟
0: الشيطان اللي بتقولي كان بيحاربني من 7 سنين لسه بيحاربك؟
1: هل كان الشيطان بيحاربني هيك؟
0: دلوقتي
1: هذا هو سؤال. نعم أكيد كان بيحاربني، أكيد كان بيحاربني، لأني لدرجة ما كنت أطلع من
0: طيب
1: غرفتي لمدة 4 سنين. كنت عايشة في الدار في الظلام. أنا ما بحب ضوء، ما بحب أشعل الأنوار، ما بحب أتكلم مع حدا. بشوف إشي بشوفه معي في الغرفة بحس فيه. ما
0: طيب
1: كنت عايشة في حالة ظلام، يعني ما كنت موجودة أصلا، ما كنت
0: اوكي.
1: موجودة أصلا أنا.
0: لكن دلوقتي الشيطان
1: تمام.
0: مشي، الشيطان مشي. طب شوفي، انا حصل لي الاول نطرد الشيطان
1: نعم
0: وبعدين هنقبل الايمان. حصل لي الاول نطرد الشيطان، امين، وحسب ايمانك هيكون ليك باسم يسوع المسيح
1: شكرا.
0: الناصري،
1: بس لو
0: قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي. أأمر كل روح مضادة، هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد فلان، بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين أمين أمين. دلوقتي طردنا الشيطان، هتقبل المسيح له كل المجد. تقول له صلي معايا، أقبلك يا يسوع المسيح. فادي ومخلص، فادي ومخلص، فادي ومخلص،
1: فادي ومخلص.
0: اسكن في قلبي،
1: اسكن
0: في قلبي،
1: اسكن في قلبي.
0: واستلمني.
1: شو
0: واستلمني، استلمني، استلمني، واحفظني من كل شر. آمين آمين. ربنا معك.
1: أبونا، أنا
0: أيوه
1: بس بدي أسألك، كأنا كإنسانة من أرضية من خلفية مسلمة، وظهور علامات صليب الدموع وظهور سيدنا يسوع في رؤاي وظهور أمنا العذراء، هل كل هذه إشارات تدل على شو؟
0: الله بيكلمك.
1: على شو؟
0: خلاص انت دلوقتي
1: شو
0: قبلت. الله بيكلمك، كل ده صوت او اصوات من الله. ربنا معك، ربنا معك، تفضل. نعم ايوه
2: الو.
0: نعم

0: مين معايا؟
1: أنا مريم.
0: مريم، أهلا يا مريم.
1: ازيك يا أستاذ منى، عامل ايه؟
0: نشكر الله.
1: حضرتك كده أنا على الهوا؟ معايا منى مكاري؟
0: أنا معاكي بس وطي صوت شوي.
1: ألو،
0: أيوه، اقفلي التلفزيون اللي جنبك.
1: ازيك يا منى مكاري؟
0: أهلا مرحبا.
1: ربنا يا رب يديك طول العمر كده ويخليك لينا يا رب.
0: أشكرك كتير.
1: انا بتصل بحضرتك عشان انا كنت الجمعه اللي قبل اللي فاتت اتصلت بالخادمه وقلت لها ان انا عندي كورونا لان كنت مخالطه مع حد، وقلت لها انا واثقه ان المسيح هيشفيني ببركه ابونا مكاري وبركه الاجتماع. والحمد لله الاسبوع اللي فات عملت التحاليل وانا الحمد لله كويسه ومستنيه ربنا يكمل ان شاء الله.
0: الله، بركه المسيح وحده.
1: الحمد لله يا ابونا مكاري، وبتصل بحضرتك تكمل يعني صلاه من اجلنا ومن أجل ولادي ومن أجل البيت عندي
0: آمين آمين
1: آمين. وتصلي لماما يا أستاذ أبونا تعبانة وأخويا، وتصلي لنا كلنا يا أبونا مكاري إن ربنا يحط إيده علينا إن شاء الله.
0: حاضر، ربنا يحفظك
1: ويرزق جوزي بشغلانة يا أبونا مكاري ويوسع علينا.
0: حاضر حاضر،
1: شكرا لحضرتك والحمد لله، يعني نشكر ربنا.
0: نشكر ربنا وربنا يحفظكم ونمجد اسم الملك المسيح اللي ماشي معانا خطوة خطوة واللي سندنا وبيقول اطمن. نشكر ربنا من أجل شفائكم ونصلي إن الرب يشفي الجميع. آمين آمين. أيوة نعم. أيوة مين معانا؟ أيوة
2: سلام يا أبي.
0: سلام، وطي صوتي يا ابني. ايوه
2: حاضر يا ابي،
0: اتفضل.
2: انت على التلفزيون مباشر؟ الله يخليك، نقدم الاوعاد يا ابي.
0: اهلا يا حبيبي. ايوه
2: الله يخليك يا ابي، انا اصل لاجك من حوالي كذا شهر. بركه الاجتماع في حته ارض صبا قدام البيت، لاجل الاطفال يعني كذا وكبار بيلعبوا فيها كوره وتجيب مشاكل.
0: مين معايا؟ مين
2: شفاف؟
0: مين معاك؟
2: معك ولدك الغلبان سمير البس.
0: سمير البس ولا البس؟
2: البس عزيز. ايوه
0: البس
2: البس يا البس.
0: بلدك ايه؟
2: احنا من محافظة الاقصر، مركز اسمه قرية اصل المطامة.
0: تفضل يا حبيبي.
2: من حوالي شهر قدام الاقتصاد بيتنا في حتة وسعة بتجيب مشاكل، يعني بتجي تلعب فيها كورة وحاجات يعني كده وحاجات وحشة. كنت حاضر الاجتماع بتاع بوتسك وتشفعت بي، ونشكر الله بطلت الحاجة النهائي.
0: أمين.
2: نشكر نجد الله.
0: أمين يا حبيبي. المهم نكون في علاقة حلوة مع المسيح وعايشين حياة توبة حقيقية ونمجده ونشتاق من قلبنا نشهد له ونرفع اسمه ونفتخر به ونعلي. أمين أمين
2: امين.
0: شكرا
2: يا ابي. وبرضه اذكر
0: نعم. الو امين امين. تفضل، مين معانا؟ الو
3: اتصابونا تقبل الايادي.
0: أهلا أهلا أهلا.
3: أنا ابن أشرف من بوسطن يا أتسابونا.
0: أهلا.
3: أنا عندي مشكلة وتعبان ومحتاج قدسك لإرشادك والصلاة من أجلي.
0: أنا خدام.
3: أنا كنت نشكر ربنا، ربنا يخليك ويعوض تعب محبتك يا أتسابونا. أنا نفسيا تعبان جدا وليا 3 سنين ما شفتش عيالي مريس 8 سنين وأندرو 5 سنين واخدهم مراتي من 3 سنين من ورايا وسافرت مكان ولاية بعيدة في ساوث كارولينا ما أعرفش عنها حاجة، ورفضت أي صلح من الكنيسة أو من أبهات الكهنة هنا وهناك أو من الأسقف العام. حاولت كتير معاها، حتى أختها اللي أخذتها من ورايا وساعدتها اتخانقت معاها ورمتها في الشارع وتعبوا الولاد نفسيا وبتعاند مع نفسها ومعايا، رغم ان انا ربنا عالم

0: جهد بعمل معها ما لا يعمل على قد طاقتي وعلى قد مقدرتي. اتغيرت من بعد ما خديتها جنسية وبقيت إنسانة تانية، خناقات كتير، مشاكل كتير، في تدخل في شغلي، خسرت المطعم بتاعي بسبب تدخلاتها وبسبب غيرتها غير مبررة، وربنا عالم أنا قد إيه كنت بحبها وبحاول أرضيها. مشاكل كتير يا ولد صابونة حصلت بسبب الماديات، بسبب تدخل في شغلي، بسبب فلوس، رغم إن أنا ما كنتش مقصر معاها في حاجة. وحاليا هي واخدة عليا حكم في ساوث كارولينا، واخدة حكم عليا شايل سبورت كيس، وحكم تاني إن أنا ممنوع أشوف العيال ولازم أروح محكمة أو أشوف محامي، وأنا في ولاية بعيدة ومش عارف أوصل ليها ولا المحامي هناك، ورافض أي تدخلات من أي حد ممكن يتدخل أو حتى أشوف عيالي. مجرد إن أنا أشوفهم هما حالتهم النفسية صعبة قوي، وزي ما وصلني من ناس مقربين ليها إن العيال حالتهم النفسية صعبة وبيعيطوا وبيسألوا دايما فين بابا، وهي تقول لهم بابا مسافر. فده ما يرضيش ربنا وما يرضيش أي دين يعني. فكنت عايز بس صلاة من عندك وإرشاد أعمل إيه وأتصرف إزاي وأقدر أقاوم إزاي الظروف اللي فيها.
1: حاضر حاضر. شوف يا حبيبي، إحنا الأول نرفع قلوبنا للرب ونصلي ونسلمه أمور حياتنا، لكن كنت عايز أسألك قبل ما أجاوب، هل تشك في أخلاقها؟
0: لا طبعا مكسبونا لا.
1: لا،
0: وهو أب اعترافي حتى سألها قبل كده أنت تشكي في أخلاقه، وقالت له لا. طب أنت إزاي منين عارف أنه مش بيخونك أو بيعمل حاجة وحشة وماشي بنرضي الله وتعملي كل ده؟ يعني ما نرضيش ربنا.
1: وطبعا الإنسان في بعده عن ربنا القلب بيخلى من المحبة، ما يبقاش فيه رأفة ولا حنية ولا شفقة، وربنا يسيب الإنسان لقساوة قلبه ويسيب الإنسان يتصرف بإرادته، يسيب الإنسان يتصرف بإرادته. طبعا إرادة الإنسان هتقوده وتبعده عن المسيح. هي محتاجة صلاة، أنت تصلي، وأنت اللي كلمتني تعيش حياة تقية أمام الله، حياة توبة واعتراف وتناول، وتخضع لمشيئة ربنا وتقول يا رب أدي أنت شايفني وأنا بين إيديك، أنت هو الرب، ما يحسن في عينيك إياه افعل، أنا عملت اللي أقدر عليه وما نفعتش، لكن انت لا يعصر عليك امر. اتدخل انت، اتدخل انت واقنع مراتي انت، ترجع هوية والعيال ونعيش في كنف المسيح او جوا صدر حنان المسيح، ونقضي ايامنا بخير وبسلام حافظين الوصية، حافظين الوصية. انت عليك تصلي، تصلي، لا حينفعنا محامي ولا قضية ولا الحاجات دي، احنا لينا المحامي الكبير، نسجد لي ونخضع لي ونطلبه، واحنا هنصلي لك وربنا يتم مشيئته في حياتك. امين. ربنا يتدخل ويمنحك سلام. ربنا معك. سلام يا حبيب. ايوه ايوه. مين معانا؟ الو، الو، اللي سمعني في التلفزيون، الو، اقفل اقفل التلفزيون واقفل. الو. واحد بيقول في ناس كتيره من مختلف الاديان بتحس بربنا قوي وكده وبتبكي في صلاتها وربنا يستجيب ليها. فإيه الفرق بيننا كمسيحيين وبين الناس الأخرى؟ شوف، لا فرق بالنسبة لمحبة ربنا للإنسان. خلي بالك، محبة ربنا للإنسان

لا تتغير، محبة أبدية، أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. فربنا بيحب ده وده وده وده، كل إنسان من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان محبوب عند ربنا، محبوب عند ربنا. الإنسان اللي قبله وسكن في قلبه يتمتع بمواعيده. طب في إنسان ما قبلهوش، ما قبلوش، ما قبلش المسيح، يعني ما عرفش الطريق. ما تنساش إن الله بيحبه، بيحبه، وممكن يديله خير ويديله بركات، وممكن يعمل ويسوي معاه. الموضوع راجع لمحبة المسيح للإنسان، كل إنسان. عشان كده ممكن إنسان يصلي وربنا يباركه، ممكن إنسان يطلب وربنا يستجيب، وهكذا.

ايوه اسمع مين؟ لا الكورونا ممكن نسمع، نسمع يا حبيبي. مين معايا؟

0: ليه كده ليه؟
1: الو،
0: ايوه،
1: ازيك يا ابونا؟
0: مين معايا؟
1: انا بنت الرب من المنيا.
0: اهلا.
1: اهلا بك يا ابونا.
0: ايوه،
1: ابونا، كنت عايزه اسال قصه سؤال. انا كنت سالت حاجه قبل كده من سنين كتير، من حوالي يمكن 10 سنين واكتر، في برنامج كان على فاس. دلوقتي انا بكرر نفس السؤال يا ابونا. انا دلوقتي يعني بنت الرب ومؤمنه بيه وبحبه جدا جدا جدا، بس انا لغايه دلوقتي ما لقيتش الخدمه اللي ربنا عايزني فيها، لدرجه ان انا شفت رؤيه هي ان انا دخلت مكان غريب، وبعدين دخلت من المكان الغريب ده على موجه، وليه تبقى في مكان يقول انت هتكوني في المكان ده بعد 10 سنين، لدرجه انا بقول احنا فين؟ فما عملتش اي رد، وصوت ده كان صوت سحابه من السماء، وانا زي ما كنت في سحابه برضه. فانا لغايه دلوقتي حاسه ان الصوت ده من ربنا بيقول انت لسه لغايه دلوقتي ما ادتنيش الاكرام اللي انا عايزه منك. في نفس الوقت يا ابونا انا اتعرضت لتجربه صعبه، التجربه دي خلتني ان انا ضاع مني شغلي خالص. شغلي ده كان كبير وكان مرتبه عالي جدا، وانا يمكن لما الوقت اللي ضاع مني الشغل فيه ده انا بقيت اقول دي فرصه ان انا ربنا بيقربني منه تاني، وقلت امين وما زعلتش. لكن انا زي ما بطلب برضه، يعني بطلب من ربنا ان هو يعرفني طريقه ويعرفني طريقه بشغله. يعني انا نفسي ان انا اشتغل شغل في نفس الوقت يكون خدمه ليه، واكون عايشه له انا وبيتي وعيالي واسرتي يا ابني.
0: ايوه، شوفي بنتي، الانسان على قد اشواقه واستعداده الروحي ربنا بيدينه. يعني مثلا فلان مشتاق يكرم ربنا، يكرم ربنا ويمجده، فبيطلب الاول ان ربنا يعد اناؤه، يعد اناؤه لتمجيد اسمه، ويبتدي هو الحياه التقيه يمشي في طريق القداسه. طبعا ده انسان تايب وانسان عايش مع ربنا واعتراف وتوبه وتناول الى اخره من الكلام ده، يبتدي يمشي في الضرب، ضرب القداسه والتخصيص ليه، وقلبه بتزيد فيه الاشواق اني عايز اكرمك، عايز امجدك.

0: ودي الطيبة اللي تشبع قلب الله وتفرحه. لما يقول ذاك يمجدني عن الروح القدس، فتلاقي الروح القدس يملك الإنسان ويقوده في كل أعماله اللي تمجد اسم الله. فلما يكون الإنسان عنده شوق، يا رب نفسي أكرمك، نفسي أرفعك وعليك، ما تدينيش شيء بس اديني فرصة أكرمك قبل ما جيلك. دي الطلبات اللي ربنا يفرح بيها وينبسط بيها. وما فيش إنسان بيطلب يكرم ربنا ويخدمه ويشهد له وربنا ما يستجيب نوس. فالإنسان يشوف إيه المعطلات، إيه اللي مخلياني منش شاهد أمين، منش بخدم الخدمة اللي تشبع قلب الله، منيش الشهادة الحلوة، منيش السمر. وأبتدي قدام ربنا بحياة الصلاة والتضرع قدامه، ربنا يستجيب ويديني نعمة وينقلني لحياة أكرم. نعم. أيوة. مين معايا؟ ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: إزاي حضرتك يا أبونا؟
0: أهلاً.
1: يا بنا أنا كنت بسأل على حاجة كده، يعني إزاي نطلع من الفطور الروحي؟
0: إزاي نطلع من الفطور الروحي؟ متشكر.
1: أيوة. يعني حتى لو في فترة طويلة يعني بقالي فيه، إزاي أطلع منه؟
0: حاضر. تفضل. تفضل.
1: ماشي يا أبونا، شكرا.
0: الفطور الروحي، ما أحلى وما أجمل إن الإنسان يبقى أقول هيمان في المسيح، له كل المجد، هيمان في المسيح. مش إنسان فاتر، لأن ربنا ما يحبش الحاجات دي هكذا، لأنك فاتر لا بارد ولا حار، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. أصعب حاجة إن الإنسان يكون فاتر، رجل برا ورجل جوه، يوم مع ربنا ويوم مع العالم، يوم مع الروح ويوم مع الجسد، مع الناس اللي بتصلي بيصلي ومع الناس المهرجين بيهرج. لا، مش هي دي الحياة المسيحية. الحياة المسيحية تكون حارين في الروح، حارين في الروح. ازاي اطلع من الفتور؟ نمرة واحد، أأكد توبتي ورجوعي للمسيح. أنا تايب، أنا تايب، أنا تايب. واللي بيقول أنا خاطي يتوب الآن، يتوب الآن. ربنا ما جاش عشان نسيبنا خطاة في العالم. المسيح ما تعلقش على الخشب عشان يسيبنا مهزومين من الخطايا. المسيح ما جاش وساب أخلى نفسه وأخذ شكل العبد ونزل لعالمنا عشان يسيبنا مأسورين الخطية. فيبقى نمرة واحد توبة حقيقية، ومع التوبة أو بعد التوبة تلاقي روح الله يملك ويسود علينا، ونختبر وندوق حرارة الروح والحياة المسيحية الحقيقية. الحياة المسيحية إنسان مليان من الروح القدس، لو أكثر من كده ممكن يتقدم ويقول له جملني بالمواهب، جملني بال... ده مش كبرياء. ده اللي مشتاق يكرم مسيحه لازم يتأيد بمواهب من السماء. جدوا للمواهب الحسنى. أنا عايز أكرمه يبقى لازم يسلحني ويأيدني بإيه؟ أولا بملء روح الله، ثانيا بالمواهب والثمار، بالمواهب والثمار. وأنا بنادي وبقول لكل إنسان مسيحي، لكل إنسان مسيحي، التوبة أساس، وأطلب مواهب، أطلب ملء روح الله وأطلب مواهب. جدوا للمواهب الحسنى، جدوا للمواهب من أجل بنيان الكنيسة، أطلبوا أن تزدادوا. بيقول من أجل بنيان الكنيسة اطلبوا أن تزدادوا. بلاش نعيش في حياة الفتور.

0: الضعف، ولاد ربنا الحقيقيين المستعدين. المستعدين، ونقصد كلمة مستعدين، وخصوصا الأيام دي. سلاحنا هو روح الله، جهادنا وعملنا وشهادتنا مؤيدة بالروح، مجملين بالمواهب، نعيش الحياة اللي تشبع قلب الله. وأسعى شاهد لمسيحي، مفتخر به، أربح نفوس لحساب مجده، أبني معاه الملكوت، حياة مسيحية مرضية أمامه. أمين أمين. أيوة، مين معايا؟
1: أيوة
0: تفضلي.
1: ألو،
0: مين؟
1: أبونا.
0: أيوة
1: أبونا، أنا سوزان بكلمك من أمريكا. أبونا
0: أهلا يا سوزان.
1: أهلا بيك يا أبونا، أنا فرحانة قوي أني قدرت أتصل بيك وأكلمك.
0: بارك
1: لأ نفسي، لأن كذا مرة رحت مصر حاولت أوصلك أو أجيلك بس ما عرفتش، أو ما حدش ساعدني في كده، أو دايما بيقولوني أن حضرتك مشغول.
0: تحت أمرك، فضل
1: أبونا. أنا عايزك تصلي لي، أو أنا عندي مشكلة، جوزي أعصابه تعبانة ومش عارفة أتعامل معاه، أنا بحبه وهو بيحبني ودايما في خلافات على حاجات صغيرة، بيقوم كتير من النوم عنده حاسس بالنبض في راسه، ورحنا لدكاترة كتير قالوا ما فيش حاجة، يمكن حاجة نفسية، فعايزين يدوله حبوب مهدئة، وأنا خايفة من الحاجات دي، مش عارفة أتعامل إزاي يا أبونا. أنا ممكن أحطه معاك دلوقتي يتكلم، هو مش عارف إن أنا بكلمك.
0: أيوة.
1: فمش عارفة أعمل إزاي أو أتصرف إزاي في حياتي.
0: أيوة نعم.
1: بس هل ممكن أخليه يتكلم معاك أبونا؟
0: فضلي، اسمه إيه واسمك إيه؟ اسمه
1: أنا اسمي سوزان، سوزان لو بالمصري سوزان سليم فهمي عبد الشهيد، لو بالأمريكاني يبقى سوزان مرجان، واخد اسم جوزي
0: فهمي عبد الشهيد. وعمك لمع يا عبد الشهيد؟
1: لا عمي يبقى لبيب عبد الشهيد، وهنا برضو معايا في امريكا.
0: دي حاجة تاني.
1: اسمه دلوقتي لبيب صليب.
0: جوزك اسمه ايه؟
1: نبيل وديع مرجان.
0: حاضر، اكلمه. حاضر، تفضل.
1: طيب يا ابونا الله يخليك، انا متشكره لساعه صدرك. نبيل ابونا مكاري معايا على التليفون. ابونا مكاري ممكن تكلمه؟ ابونا مكاري اكلمه.
2: ابونا
0: اهلا يا نبيل.
2: وتسبونا.
0: اهلا يا حبيبي.
2: اهلا يا ابونا، احنا خدنا بركه كبيره النهارده.
0: تعيش. مالك يا نبيل؟
2: يعني انا كويس يا ابونا، صلواتك.
0: كويسين، عايشين مع المسيح.
2: الحمد لله يا ابونا، نشكر ربنا.
0: يعني في حياه توبه حقيقيه؟
2: طبعا دايما
0: مرتبطين بالكنيسه والاعتراف والتناول.
2: للأسف سابونا عشان خاطر الكنيسة قافلة عندنا.
0: لا، بحكي قبل ما تتقفل.
2: قبل ما تقفل. طبعا قبل ما تقفل. للأسف لغاية فبراير كنا مرتبطين بالكنيسة، كل يوم حد هناك، والتناول كله تمام،
0: وأنا جيلنا مفتوحة وبنصلي في البيت. طب بركة كبيرة يا حبيبي. بركة كبيرة.
2: ده أنا مش مصدق. وتسابونا خدنا بركة كبيرة النهاردة، أنا مش مصدق.
0: ربنا معاكم ويبارك حياتكم. أشكرك كتير.
2: معك سوزان يا أبونا.
0: شكرا.
1: أيوة أبونا.
0: شكرا يا سوزان. عايزة حاجة تاني؟
1: لا، بس الصلاة يا أبونا. الله يحفظك.
0: حاضر، هنصلي. ربنا يكون معاكم ويبارك حياتكم. تفضلي. نعم. الو، مين معايا؟

0: الو
1: ايوه اتفضل.
0: الو، هي ابونا اشرف.
1: اشرف.
0: ابونا
1: ايوه
0: اشرف يا ابونا اشرف، مني منك يا محتاج لك يا ابونا الصلاه، في مشكله كبيره
1: اشرف. منين؟
0: من كندا.
1: فين؟ في كندا.
0: كندا يا ابونا، في كندا، في الويست يا ابونا.
1: في الوسط. نعم يا حبيبي اتفضل.
0: في مشكلة كبيرة في الشغل، ومأثر عليا وعلى البيت، ومشكلة قاعدة تتفاقم وبتزيد، ومع إني بصلي كتير وحاسس ربنا بيسمعنيش، وقلقان بصراحة، قلقاني جدا يعني.
1: شوف يا أشرف، لما
0: ألو،
1: يكون في مشاكل في حياتنا أدور أو أرجع لنفسي، أرجع لنفسي،
0: لازم تتوب يا ابونا.
1: اسمعني، أرجع لنفسي. ربنا ممكن يعلق الأمر ده ويخليني أرجع أراجع حساباتي. السبب فين؟ السبب فين؟ أحط إيدي على الجرح. ممكن ربنا يكون بيشاور وينبهني على خطيئة أنا مش واخد بالي منها. مثلا ناس كتير بتعتبر الشتيمة والكذب ده حاجة عادية، حاجة عادية، ما ممكن، لكن ممكن الشتيمة لوحدها تودوا جهنم. لا شتامون يرثون ملكوت الله، جميع الكذب نصيبهم البحيرة المتخذة بالنار والكبريت. فتلاقي ربنا يسمح بمشكلة عشان ارجع افتش انا في حياتي واقلب حياتي الروحيه، انا فين من المسيح؟ لازم تكون توبتي حقيقيه، توبه كامله، عايش مع ربنا. ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. فشوف، ارجع يا اشرف لنفسك وافحص نفسك، انت فين من المسيح؟ بتحبه؟ حافظ الوصيه؟ عايش معاه؟ بتقرا انجيلك؟ بتصلي؟ مستعد للسماء؟ اسئله كتير جاوب فيها وربنا هيحل مشاكلك. نصلي ان ربنا يحل المشكله. شكرا يا حبيبي. امين امين. هلو، انا واخد بالي بس مش هنتكلم ولا ايه؟ تقدروا تدونا فرصة؟ ها؟ الو؟
0: ايوه
1: ايوه
0: معي.
1: نعم
0: ابونا.
1: ايوه يا حبيبي اتفضل.
0: ازيك ابونا؟ ازيك يا حبيبي؟
1: اشكرك يا حبيبي.
0: ايوه يا ابونا.
1: مين معايا؟
0: الو.
1: ايوه مين معايا؟
0: الو.
1: يو، انا معاك يا حبيبي اتفضل. يا ريت تقفل التلفزيون. الو، تقفلوا عليه ليه بس؟ احنا النهارده عند رجلين المسيح بنقول له طمنا. امين. فشوف مثلا هنسمع كلمه ابونا داوود الحلوه. يا سلام، شوفوا الثقه والايمان. ان نزل علي جيش لا يخاف قلبي، ان نزل علي جيش لا يخاف قلبي، ان قامت علي حرب ففي ذلك انا مطمئن. يا سلام، ده الإيمان الحلو ده. وفين فين داوود من ملء الزمان وعصر النعمة؟ فين ده الإنسان اللي بيدور على ربنا واللي بيترمي عليه؟ إنسان مطمن. حاول تاني. إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. قولوا معايا، إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا إيه؟

عفو لن تولد المحبوبين غنوا للرب يا مفديين إن قامت عليكم حرب عايزكم تكونوا مطمئنين وإن قامت عليكم حرب

عليكم جيش ما تخافوش مهما يكون مين، وننزل عليكم جيش ما تخافوش مهما يكون مين، غنوا للرب يا قديسين.

0: سؤالي أنا معكم كل حين، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. أيوة معانا مكالمات. ألو، مين معايا؟
1: ألو،
0: نعم
1: أيوة يا أبونا،
0: نعم تفضلي.
1: أنا بنتك إيريني من شبرا الخيمة يا أبونا.
0: بركة، أهلا.
1: بحب قدسك قوي يا أبونا، وأنا متضايقة بصلي مع قدسك في الاجتماع، وبركة الاجتماع يا أبونا يعني إزازة المية اللي بحطها بتعمل معجزات كتيرة معايا يا أبونا. أنا بحبك قوي وبحب قدسك،
0: والمسيح بيحبك قوي وأنا بحبك
1: يا رب يخليك لينا يا أبونا. أنا يا أبونا بدخل بحب ربنا قوي وبصلي دايما، حتى لما بتخنق من عيالي بقفل الباب على نفسي وبصلي على طول لربنا. بس ساعات يا أبونا بيجيني صوت يقول لي ربنا مش سامعك، ربنا بعيد. أنا نفسي تشجعني يا أبونا بكلمة اللي ربنا معايا وقريب منه وسامعني.
0: أشكرك أشكرك يا بنتي، أنت بنت المسيح وغالية عليه جدا، ولغتك لغتك تظهرك على إنك إنسانة مبارك. فالمسيح بيسمعك صوته بيقول لك أنت بنت الغالية علي جدا، حتى مني حتى مني.
1: شكرا يا ابو.
0: وكل ما تصلي سامع كل كلمة، ودنه يعني يمكن إنسان يقول ربنا سايب الدنيا في حالها ومديني ودنه أنا بيسمع، فهو سامع الصلاة وعينه عليك، وربنا يباركك ويزيد ليك البركة والنعمة. أمين
1: أمين,
0: أمين. معانا تليفون. أيوة ألو، مين معايا؟ الو، يا ريت تقفلوا التلفزيون، اقفلوا التلفزيون. نعم
2: الو الو، ابونا مكاري.
0: ايوه
2: سلام المسيح. ابونا مكاري
0: مين؟

0: مين؟
1: هيثم أنا هيثم من العراق.
0: هيثم من العراق، تفضل.
1: أيوة يا أبو. السؤال لحضرتك، أنا عندي لحظات إيماني بيضعف من كثر المشاكل اللي محطاني ومخلوق يا أبونا، الشياطين محطاني من كل ناحية.
0: لا الصوت مش واضح، قول تاني يا هيثم.
1: سمعنا، سمعني؟
0: سامعك، بس قول كلمة كلمة.
1: أنا شو عندي لحظات عم يضعف إيماني،
0: لحظات
1: مشاكل يعني اللي محطها.
0: لحظات يضعف أيوة. إيمانك بسبب المشاكل. أيوة
1: المشاكل، وعندي اثنين مرضى يعني اثنين مشلولين برقبتي.
0: يا سلام.
1: مهجر مسيحي من العراق على لبنان، صحني 7 سنين هون، ما بيعلم ربنا غير حالتي.
0: طيب.
1: حتى صار عندي كتاب من كتر ما بعمل واشيل الموضوع واديهم على الحمام، بي واختي يعني معاقين.
0: حاضر، تفضل يا حبيبي. تفضل.
1: خليني
0: لأن أهلي كلهم
1: بأمريكا. شوف. خليني لا يتم شملها.
0: الاثنين.
1: خليني لرب المجد يسوع المسيح لا يتم شملي مع أهلي بأمريكا.
0: حاضر.
1: لأن حملي ثقيل.
0: حاضر.
1: المسيح لو كل المجد تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيلين أعمار وأنا أعيقكم.
0: حاضر. تفضل. تفضل. كويس إنك قلت حملي ثقيل. واثنين معوقين، اثنين معوقين. عايز اقول لك يا هيثم ان ده امتياز، ده امتياز. حياة المؤمن، المؤمن الاصيل ما هياش حياة سهلة، لان بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات، والسكة صعبة، سكة صعبة. وامتياز المؤمن انه شايل صليب، شايل صليب. في العالم سيكون لكم ضيق والسكة صعبة، لكن لينا إله ولينا مسيح يشيلنا ويشيل شيلتنا. المهم ان الانسان يكون عايش في خوف الله وحافظ الوصية، يعني عايش حياة توبة حقيقية. المهم ان الانسان يعيش في خوف ربنا، في خوف ربنا، ويحب ربنا من كل القلب. وبعدين هتحس بان ده امتياز. المشاكل والتعب والولاد اللي تعبانه هتحس ان ده امتياز ليك، وربنا هيدي لك نعمه وبركه. نصلي ان ربنا يسهل الطريق قدامك ويدي لك ايام فرح ويشيلك ويشيل شيلتك ويبارك حياتك. امين امين. الو.
2: ايوه بتونا عم قبل الان.
0: تفضل. مين معايا؟
2: هاني معك من امريكا يا بتكون.
0: فادي. ها
2: هاني.
0: هاني
2: هاني يا ابونا.
0: هاني من امريكا. اي تفضل.
2: عندي ابن يا جوتابونا سؤال، بس انا جيت هنا بامريكا من حوالي 10 سنين، بس وابني كان مولود في مصر وبعدين جه هنا من سنتين. كان عنده سنه يعني لغته عنده 3 سنين مش بيتكلم خالص. ابونا
0: عنده اوتيزم؟
2: ما عرفت صدقني يا ابونا، بس هو مش بيتكلم. كان في مصر بيتكلم بس لما جه هنا مش بيتكلم. بنحاول معاه ومش عارف يعني. انت عاوزنا بركه منك تصلي له يا ابونا. وانا دايما بنقعد قدام العزه بتاعته كل يوم اربع وجمعه ونطلب من ربنا ان هو يعني يتمجد ربنا ايده.
0: حاضر حاضر. لكن عايز اسال حياتكو ايه مع المسيح؟
2: احنا يعني انا ومراتي بس هنا في امريكا، وعندنا ولدين وعايشين هنا بنروح الكنيسه كل يوم احد، وانا في شغل بس مراتي مش شغال.
0: يعني لو سالتك انت،
2: ويعني
0: اسمع، لو سالتك انت عايش

0: حياة توبة أنت ومراتك؟
1: بنحاول يا ابونا، انا يعني الحياه هنا صعبه غير مصر، بس انا بنحاول. انا كنت في مصر في شماس وكنت خادم، بس هنا صعب شويه الواحد يجيب شماس في شغل ومصاريف وبيت. مش انا يعني انا مغرم على نفسي مقصر، بس انا مش عارف اقول لك ايه بالظبط.
0: لا يعني ايه مقصر؟ يعني في خطايا مغلوب منها؟
1: مش خبايا بالظبط، بس ضغط الحياة وستريس الحياة هنا صعب غير مصر.
0: ما هو
1: اللي أقدر أقول لك عليه أنا
0: الخطورة،
1: ومسؤوليات.
0: اسمعني، الخطورة ان الانسان يقول خطايا مش بالظبط وخطايا عادية، ونبص نلاقي في الحقيقة إني خطية واحدة زي ما كنت بتكلم من شوية ممكن تضيع خلاص الإنسان. فأنا لو سألتك أنت
1: تمام.
0: ومراتك عايشين حياة توبة حقيقية؟ قبل ما أصلي لابنك،
1: صلوات الأولى أكيد هنعيش، صلوات أكيد هنعيش.
0: ممكن من دلوقتي نبتدي نعيش حياة توبة مع المسيح؟
1: أكيد طبعا.
0: آمين آمين.
1: أمين.
0: مراتك جنبك؟
1: أمين.
0: مراتك جنبك
1: أمراتي جنبي.
0: وسمعاني؟
1: مرات كامل.
0: ممكن ممكن تقولوا معايا انتوا الاثنين: يا رب سامحني. قولوا انتوا الاثنين،
1: ايوه يا ابونا معايا.
0: قولوا معايا: يا رب سامحني،
1: يا رب سامحني،
0: واغفر كل خطاياي،
1: واغفر كل خطاياي،
0: وانساني الماضي،
1: وانسان الماضي.
0: بقدم توبة حقيقية اليوم،
1: بقدم توبة حقيقية اليوم.
0: استلمني،
1: استلمني
0: واسكن في قلبي،
1: واسكن في قلبي،
0: ودبر حياتي.
1: ودبر حياتي.
0: آمين. ابنك جنبك؟ ابنك جنبك؟
1: ابني معايا.
0: طب خلي شوية مية في ايدك.
1: صوني.
0: يا ربي اشكرك انك قابل توبة عبيدك الغاليين عليك، الغاليين عليك جدا. استلمهم وامتلكتهم ليكونوا ليك. أما عن ابنك الغالي عليك المريض، أعطنا أعطهم إيمان إن إيدك تمتد الآن إليه بالشفاء. أمر باسم يسوع المسيح الناصري، ننتهر كل مرض، وبحسب وعدك باسمي يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. اقبل شكر قلوبنا، شفاعات قديسيك أمنا العذراء مريم. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. اسقي من المية.
1: اشرب اشرب يا بون.
0: آمين. وهتبقى تكلمنا إن شاء الله.
1: آمين.
0: هو سنه كم سنة؟
1: أنا واثق واثق في ربنا إنه هيتمجد في
0: سنه كم سنة؟
1: ربنا في على إيدك إن شاء الله. أنا واثق من ربنا إن شاء الله، حكمة ربنا إن شاء الله إن هو هيتمجد بيه. إحنا كلنا إيمان إن ربنا يقف معانا إن شاء الله.
0: سنه كم سنة؟
1: إني ده الدهون المبولة.
0: يا ابني أنت مش سامعني. بقول سنه كم سنة؟
1: سامعك يا ابني.
0: سنه كم سنة؟
1: 3 سنين.

0: ثلاث
1: سنين.
0: سنين.
1: الله، انت بتقول جه من مصر؟
0: كان عندي سنة.
1: مش بقالك 10 سنين في امريكا؟
0: بس هو انا لما كنت هنا انا جبت اولادي هنا، نزلت اتجوزت وجبت اولادي، بس ابني عنده 3 سنين بالظبط.
1: انا مش فاهم حاجة.
0: بص، انا اتجوزت وجبته، هو ليه بالظبط 2 سنين هنا. هو اتولد كان عنده سنة في مصر، ولما جه هنا على كده بالظبط ليه 2 سنين هنا جاي، فهو بالظبط سنه 3 سنين.
1: طيب ان شاء الله تسمعنا سماع خير، ربنا معك. تفضل. ايوه تفضل. حاضر، مين معانا؟ الو، يا وات الصوت. نعم، ايوه، مين؟
2: ابونا مكاري.
1: ايوه،
2: انا سنية ابونا من بنسلفانيا بامريكا.
1: سنية من بنسلفانيا في امريكا، تفضلي.
2: انا عندي مشاكل ابونا صحية، واعمل فحوصات كتير وكل حاجة الحمد لله تطلع سليمة، وجيت من اسبوع الالام، تعبانه ترجيع وعلى طول احساس بالترجيع ومش بعرف انام، وخنجه بتجيني خنجه، ودايما احس اني بسيب ولادي، وعملت فحوصات كتيره جدا ما فيش اي حاجه عدويه لغايه دلوقتي الحمد لله. لدرجه الصبح النهارده كنت عايزه اطلع من البيت باي طريقه، لاني حاسه نفسي هتحصل لي حاجه، وخانقه باستمرار، ومش عارفين عندي ايه، ده حاجه نفسيه او ادويه. وجيت من كام يوم ابتديت اتعالج ادويه نفسيه، ومش عارفه اعمل ايه يا ابونا، ومعايا 4 اطفال وانا هنا لوحدي انا وجوزي.
1: طيب انت تعالجتي نفسيا؟
2: انا ابتديت من يوم الحد
1: بس.
2: بس عند عبد كلام يعني هو دكتور.
1: طيب
2: ابتدى معي العلاج.
1: هتستمري على العلاج النفسي، ويا حبذا لو كان الدكتور انسان روحاني. لكن الحاجه الثانيه المهمه انك انت تبتدي تعيشي مع المسيح، تعيشي مع المسيح. يعني ايه؟ هل انت بعيده عن ربك؟ يا ستي فهميني، لما اسالك ترد علي. لو سالتك انت بعيده عن المسيح؟
2: بعيده، مش بصلي.
1: مش بسالك تقولي خطايا، لكن بسال عنوان بعيده عن المسيح.
2: بعيده.
1: يبقى نبتدي نقرب للمسيح ونترمي في حضنه، واسيب الماضي وابتدي حياه جديده معه، واقول النهارده انا بقيت انسانه تاني. امين امين
2: امين.
1: قولي من قلبك كده، من قلبك قولي: يا رب من قلبي هقدم توبه،
2: يا رب من قلبي توبة.
1: سامحني على اللي فات،
2: سامحني على اللي فات،
1: واغفر لي كل خطاياي،
2: واغفر لي كل خطاياي،
1: واعلن ملكيتك علي من اليوم،
2: واعلن ملكيتك علي من اليوم،
1: واشفيني
2: واشفيني.
1: أنا من النهاردة ليك،
2: أنا من النهاردة ليك.
1: وتبتدي تقري في إنجيلك وتصلي، وأي خطية تبعدي عنها، وتعيشي مع المسيح، وربنا يشفيكي، ورب آمر بالبركة. سلام. أيوة، مين؟
3: مساء الخير يا واتسابونا.
1: مساء النور، مين معاك؟

0: هات مقبل الايادي يا ابونا. هاني من حلوان.
1: هاني من انت كنت عندي ولا ايه؟
0: نعم
1: ايوه اتفضل. هاني من حلوان.
0: يا ابونا، انا كنت قلت لك كنت وقعت في مشكله، كانت مشكله كبيره قوي.
1: انا اللي وقعت ولا انت؟
0: انا
1: بتقول كنت قدسك وقعت في مشكله.
0: انا كنت قدسك كنت وقعت في مشكله كبيره قوي،
1: ايوه
0: وعرفت وتأكدت انها قرصة ودن من ربنا عشان ارجع للطريق تاني.
1: الله، ايه الكلام الحلو ده، اتفضل.
0: وبدأت فعلا اتكلم مع ربنا واواظب في الصلاة والانجيل والقداسات، والحمد لله ربنا اتمجد معايا والمشكلة اتحلت.
1: امين امين.
0: امين يا ابونا. وبعد المشكلة ما اتحلت بدأت رجلي تيجي تاني للطريق اللي انا كنت ماشي فيه.
1: خطيه.
0: يا ابونا، فمش عارف اعمل ايه
1: لا
0: بصراحة.
1: يا حبيبي، شوف، اعتبر المكالمة دي خط فاصل بين الساعة والثواني اللي عدت والثواني اللي جاية،
0: تمام.
1: والخطية اللي بتقع فيها من دلوقتي المسيح شخصيا بيكلمك، يقول لك انت ابن الغالي علي، انا سامحتك مرة، ممكن اسامحك اتنين، لكن انت ابتديت الكلام وقلت قرصة ودن، ما احناش
0: تمام
1: قد قرصة الودن، فمن
0: تمام
1: دلوقتي توب عن كل خطية من غير رجوع. امين
0: أمين
1: من
0: وتبونا.
1: غير
0: أمين
1: من غير رجوع، ومن
0: أمين
1: دلوقتي دي،
0: وتبونا.
1: ومش بس تعيش تايب، ومش بس تعيش حياة روحية ومع المسيح، ده تشتهي من قلبك تكرم مسيحك، والكلام بقوله لكل إنسان سمعني، تشتهي من قلبك تكرم مسيحك وتفتخر بيه وتشهد له وتكون نور في العالم. مسيحنا هو المخلص الواحد، هو الشفيع
0: أمين.
1: الواحد، هو اللي
0: أمين.
1: هيجلس على الكرسي دين العالم، لابد
0: أمين.
1: نفتخر بيه قبل ما
0: أمين.
1: يعدي الزمان وتنتهي الأيام. يا بخت كل إنسان يشهد له ويكرمه ويرفعه ويعليه ويفتخر بيه. امين
0: أمين يا
1: امين.
0: أبونا. أمين.
1: يلا معانا تليفون، ده مش هنقدر نتكلم كلمتين. مين معايا؟
2: سلام المسيح ابونا الغالي.
1: اهلين
2: ابونا، ممكن عندي سؤال؟
1: اتفضلي. انت منين؟
2: انا من كندا.
1: من كندا؟ بس كلامك جزائري تونسي لباوي.
2: انا من العراق. من العراق ابونا.
1: ايوه من العراق في كندا. اسمك ايه؟
2: انا اسمي بنت الرب ابونا.
1: امين. اهلا يا بنت الرب، تفضلي.
2: ابونا، اذا الرب اعطى وعد واذا حدث يعني تاخر تحقيق الوعد، هل العيد فينا أم ننتظر وعد الرب؟
1: أمين.
2: والسؤال الآخر أبونا، إذا الرب أعطى وعد وقال عندما يأمر الله باشتفاء أشفي، هل معناته أنه الشخص التعبان نفسيا هل عن طريق الطبيب راح يشفي، أم الرب يسوع هو يشفي مباشرة؟ لأن الرب أعطى هذا الوعد، وعندما يأمر الله بالشفاء أشفي.
1: طيب.
2: صلي الأولاد الرب يكون معاهم ويباركهم أبونا، وأنا بشكرك كتير وربنا يحافظ عليك.
1: شكرا. الأول عايز أسأل، إزاي ربنا إداكي الوعد؟
2: أبونا أجاوب؟
1: أيوة تفضلي.
2: أيوة أبونا، من خلال كنت أسمع اجتماعاتك وأنا أكون يعني في ضيق، فأسمع اجتماعاتك كنت أعود للفجر وأصلي معك، وأنا مش نايمة الروح القدس كان يجي علي على شكل عاصفة ويتحدث وأنا مش نايمة، فيعطيني هذه الوعود. وانا عده مرات حتى شفتك في حلمي،

0: تنطيني تعزيات وفعلا حتة أمور خلال صلاتك تحققت طلباتي بعض منها، لكن الوعود دي أنا سمعتها من لسان الروح القدس، وأنا يعني قبلها أكون حاضرة اجتماعك مش مباشر وبصلي معاك، كنت أعود للفجر.
1: أيوة شكرا. أنا بحترم كلامك جدا وأشكر ربنا على علاقتك بربنا، وما دام بتقول الروح القدس بيكلمني أنت صادقة في كلامك. لكن بالنسبة لتأخير استجابة الوعد، الله بحكمة بيتصرف وعارف الصالح فين وإمتى يستجيب. احنا علينا ننتظر الرب في إيمان، في إيمان وثقة. أولا في إيمان بمواعيده، ثقة في مواعيده، وإن توانت فانتظرها. ما دام ربنا بيكلمك وبالروح القدس يبقى هيستجيب في الوقت المناسب. ليه ما أجل الاستجابة لحكمة هو يعرفها؟ والحكمة دي من خلالها بيعالج شيء فينا أو منتظر شيء يتم في حياتنا. لكن كله للخير للذين يحبون الله. والرب يؤمر بالشفاء ويبارك حياتكم. أمين أمين.
0: شكرا. آمين. ربنا يخليك أبونا.
1: شكرا. أيومين معايا؟ ألو. ألو، وقفل التلفزيون لو سمحت. أيوة أيوة. اقفلوا التلفزيون من فضلك، من فضلك تقفل التلفزيون. ايوه تفضل. نعم

0: نعم
1: أتسابونا نبيل مرجان، كنت كلمت قدسك. ليه سؤال لأتسابونا، اللي بيحصل دلوقتي من في الكورونا، وعلى ما بنسمع ان نهايه العالم قد تكون قربت، فيا ترى هيكون المجيء الثاني امتى في الحاله دي، قبل نهايه العالم بسبب الكورونا اذا كان الموضوع سيستمر بالصوره دي، او مش عارف يعني ايه رد قدسك على السؤال ده.
0: هو رب المجد يسوع قال، خلاص اتفضل، رب المجد يسوع قال لما سألوه عن علامات الأيام الأخيرة، من ضمن الكلام قال تسمعون بحروب وأخبار حروب، زلازل، أوبئة، مجاعات. فمن ضمن الأوبئة، ويمكن لأول مرة يمر على العالم وباء بالصورة دي، الصورة الشاملة، انه غطى كل الكرة الارضية وباء. فاحنا بنقول ان الوباء ده علامة من علامات قرب مجيء الرب، قرب مجيء الرب. الرب يجينا، يلا نستناه. والشاطر والحكيم هو اللي يستعد، هو اللي يستعد. فالرب سمح بالوباء، وهنا الإنسان الحكيم والعاقل اللي يرفع عينيه لفوق، إن كان بعيد يقرب، كان غير مؤمن

0: يقبل المسيح إن كان مؤمن ضعيف يقوم ويسهر، وزي ما اتكلمت مرة كل واحد يقوم من النوم وينور مصباحه وينتظر العريس المبارك، ينتظر العريس المبارك.
1: تمام يا ابونا، تمام يا ابونا.
0: فاحنا نشكر ربنا على كل حال، ان ربنا بينبهنا
1: على كل حال ومن اجل كل حال.
0: وبعدين الحاجه المهمه ان ده يدل على صدق عقيدتنا، ان المسيح له كل المجد. قال قبل ما اجي هيبقى في اوبئه، وادي الاوبئه، ولما اجي هاخد عروستي وهقعد على الكرسي. انا الديان، كلمه بقولها للعالم كله، يجلس على كرسي الدينونه، تجتمع اليه كل الشعوب. المسيح يسوع، المسيح يسوع بيتكلم من خلال الوباء، بيقول انا جاي وقريب جاي وحجلس على الكرسي، وانا الديان، ومن له اذان للسمع فليسمع. شكرا يا حبيبي. أيوة، مين معايا؟ ألو، ألو، الناس اللي قاعدين عند أقدام المسيح معايا. الروح القدس بلسان معلمنا أشعيا بيقول لهم هو ذا الله خلاصي فأطمئن، هو ذا الله خلاصي فأطمئن، لا أرتعب، لأن ياهي هو قوتي وترنيمتي، وقد صار لي خلاصا. أقول تاني، هو ذا الله خلاصي فأطمئن. نعم، أنا لي المسيح، أنا مطمن. إيه اللي يزعجني ويخوفني؟ هو ذا الله خلاصي فأطمئن، أطمئن. نعم، ولا أرتعب، لأن ياهي هو قوتي وترنيمتي، وقد صار لي خلاص. ياهي هو قوتي، الله، ياهي هو قوتي وترنيمتي، أترنم باسم الرب، كرامة ومجد لي، وقد صار لي خلاصا. مسيح خلاصي، الله خلاصي، ربنا خلاصي، ياهي هو قوتي، هو ذا الله خلاصي فأطمئن. لا يزعجني لا وباء ولا حرب ولا مرض ولا تعب ولا أي شيء في الدنيا، لأني على السما رايح.

ذلخنا سيف أطمئن هو ذلخنا سيف أطمئن ولا أرتعب لأن ياهي هو قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا. كرامة ومجد ليك. يلا بينا قبل ما أصلي كل اللي على التليفون يتصلوا الأسبوع الجاي إن شاء الرب وعشنا. يلي كلنا اللي عادين وسجدين عند قدمي المخلص تعالوا نرفع إليه ذبيحة حمد وشكر تليق بجلاله ونقول له أنت باركتنا بركة كبيرة كرامة ومجد ليك، فرحت قلوبنا عزتنا وطمنتنا طمنتنا. لا أخاف قلبي إلهي خلاصي ترنيمتي قوتي ياه يهوى. كرامة ومجد ليك، ارفعوا الطلبة ليه والشكر والحمد ليه والتسبيح والتمجيد يليق بيه. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. نصلي من أجل المرضى في العالم كله وعلى الأخص في مصر. علي اسمك في مصر، اوصل لكل إنسان، كلم كل قلب بحسب وعدك. يعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. نصلي كل المرضى، لكل المرضى. نصلي لبتوع الثانوية العامة. حاضر حاضر. كرامة ومجد ليك. الكل بين ايديك بيطلبك. اب طيب وحنين مستجيب كل طلبة. سلامك يا ملك السلام، طمأنينة لكل أولادك وبناتك. كرامة ومجد ليك. والآن أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا. ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك ملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هارب أو محارب أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

الله يريد أن يبارك، الله يريد أن يشفي، الله يريد أن يرفع، الله إله البركة، الله إله الملء، الله إله الفيض، الله إله الأكثر جدا بكثير بفيض مما أنت تطلب أو تفتكر. بقوله بالإنجليزي exceedingly abundantly above all، أكثر جدا بفيض مما أنت تطلب أو تفتكر. في بتعرف القصة أخ سامويل بمرقس الإصحاح الثاني، بقول هيك قال: بعد بضعة أيام رجع يسوع بلدة كفر نحوم، انتشر الخبر أنه بالبيت، فاجتمع عدد كبير من الناس حتى لم يبقى مكان لأحد ولا أمام الباب، فأخذ يلقي الكلمة وجاء بعضهم مشلول يحمله أربعة رجال، أربع رجال حاملين مشلول. واليوم أنت بهذا بهالأربعة آلاف اللي رح قدمها، أنت حامل كلمة الله، لا مش مشلول واحد، أنت حامل كلمة الله لمئات آلاف وملايين الناس المشلولين روحيا أو ميتين روحيا وبحاجة لكلمة القيامة من يسوع.

يا لهذا الروعة. لك شو هو الكتاب المقدس؟ شيء لافت جدا بالنسبة لك. سؤال قال: وجاء معهم مسلول يحمله أربعة رجال، ولكنهم لم يقدروا أن يقتربوا إليه بسبب زحام، فنقبوا السقف فوق المكان الذي كان يسوع فيه حتى كشفوه، ثم دلوا الفراش الذي كان المسلول راقدا عليه. فلما رأى يسوع إيمانه هنا بين هلالين، هلأ يمكن توفقني يمكن ما توفقني، أنت حر. لكن لاحظوا بأنه أولا يسوع ما كان هوملس، لأنه نحن معظم الأحيان بالفكر تبعنا أو بالأفلام اللي بنحضرها عن يسوع كنا دائما نفتكر أنه يسوع مشرد وعايش بالطرقات وما عنده مكان يقعد فيه. لا، آخر أسبوع بيقول الكتاب المقدس بأنه يسوع كان ساكن في بستان جسيماني. قال: وافتقر وهو الغني لكي نختني نحن بفقره. هاي كلمة الله. لكن كل الوقت قال هو وين؟ في البيت. في البيت. وين كان يسوع؟ في البيت. ما كان عايش هوملس، كان عايش في بيت. وإذا بتلاحظوا أنه في هدول الجماعة سقف والسقف وما حد اعترض ويسوع ما اعترض، ليه؟ لأنه يسوع نجار بيقدر يصلح البيت. مش هيقل لافت بالنسبة لألي. لك سؤال الكتاب المقدس: ولما رأى يسوع إيمانهم، مش سمع وما رأى إيمان المشلول. هدول الناس اللي الملايين 400 مليون ويمكن أكثر، خان أندرو بيعرف الأرقام أكثر بالعالم العربي، يمكن 450-460 مليون عربي موجودين في كل أنحاء العالم وأيضا في الوطن العربي، اللي كلياتهم بيحضروا تلفزيون، هول بحاجة لمين يخدهم لعند يسوع، أو مين يجيب يسوع لعندهم. هل أنت اليوم تنقب السقف؟ هل 4000 دولار رح قدمها هلأ خيي هي تنقب السقف من أجل أن توصل ناس موتى من دون يسوع، توصل كلمة يسوع لألون. عندما رأى يسوع إيمان مين؟ مش المشلول، مش الناس اللي بالعالم العربي، هول ما عندهم إيمان. عندما يرى إيمانك في العطاء، مشان هيك أنا بقول ليش الرب أوقات بيسمح بأنه نحن نشتري. الله ما عنده دخلك فلوس، الله ما بيقدر يجيب لنا هلا حدا ملياردير يعطي مليون دولار او يسكر كل المصاريف ويقول انا هاي الكارما خلص علي. لا لا لا، الله يريد اربعه عندهم ايمان. الله يريد ان يبارك الايمان. عندما راى يسوع مش ايمان المشلول، انما ايمان الابطال التي جابت المشلول لعند يسوع. عندما راى ايمانهم قال المشلول: مغفوره لك خطاياك. واليوم انا عن جد قديش في ناس ناطره، يا قديسين عم سمعوني، يا أبطال، يا أحبائي، قديش في أشخاص اليوم ناطرة أنك تاخد يسوع، تاخد كلمة يسوع لعنده. في منكم بيخجل، في منكم ما مش قادر أصلا، ما عنده وقت يروح ميشنز، ولا قادر أصلا يبشر، ولا قادر يخدم، ولا عنده شغل وعنده عائلة وعنده مسؤوليات إلى آخره، لكن قادر تصلي وقادر تعطي. تقول أنا كيف فيني أخدم الرب؟ كيف فيني أوصل كلمة الرب؟ أنا ما فيني سافر، ما فيني أروح على الصومال، ما فيني أروح على جيبوتي، ما فيني أروح على جزر القمر، ما فيني أروح على المغرب، على ليبيا، على الجزائر، على تونس. فيك تعطي هذه القناة اللي عم توصل بكلمة الرب. وكنا عم نسمع بأنه الأكاديمية تبع القناة اليوم في من 39 بلد عم مسجلين لكي يتدربوا في هذه القناة. 39 بلد عم يتعلموا كلمة الرب من خلال هذه القناة. أقله السنة الماضية 270 مليون تجاوب معنا بس على السوشيال ميديا مع هذه القناة. 270 مليون، تخيل هذا الامتياز لألك ولألك أختي اليوم، بأنك تكون أنا شريك في عمل الخدمة، أنا جزء لا يتجزأ، أنا من الأشخاص اللي عم يحملوا هدول الناس وعم بيجيبون لعند يسوع. كيف بتعمل هيك؟ بعطائك، بعطائك اليوم. هلا افتح الكاميرا، خذ تليفونك، افتح الكاميرا على الكيو ار كود وقول انا اريد ان اكون من هدول الاربعه اللي حكيت عنهم اختنا، لان انا مصدق الشيء اللي الرب حكيه لاختنا. انا بعرف انه يعني ليه، كيف مصدق؟ لانه هي عملت هيك، هي اول وحده عطت 4000، يعني سمعت صوت الرب وعم بيقول لها في غيرك تسعه، بين في خمسه اول شيء ومعهم هي صارت سته، بعد في عنا اربع اشخاص. وهالأربع أشخاص أنا متأكد بأنه روح قدس هلأ عم يحكي معهم ليكونوا مثل هيدول الحملين، هيدول الخطاط لعند يسوع اليوم. أنت هل تريد أن تكون واحد من الأشخاص اللي عم ينقبوا السقف وعم بيحطوا الناس قدام يسوع؟ هلأ هو الوقت، رجاء افعل هذا. بصلي من كل قلبي أن تتجاوب ويكون عندك إيمان كافي، تقول أنا مآمن بأنه ما في شيء بيروح مع الرب،
كل ما تعلمت

0: أفعله من أجل الرب سوف يعود لك، سوف يعود لعائلتك، سوف يعود لك أختي. أنا متأكد بأنه كل ما تضعه لمجد الرب، الله يرى، الذي يرى بالخفاء. لن يكون المجازات بالخفاء، إنما سوف تكون مجازاتك علنية. وأنت اليوم اللي عم تعمله أخذ قناة الكرمة لناس، لا لناس بحاجة إنه تسمع صوت الرب وتعرف صوت الرب وتتعرف على يسوع. أنت جايب يسوع لعند الناس، أليس هذا رائع؟ ما في أحلى من هالصداقة صدقني. إذا بتحب أصدقائك، بتحب عائلتك، يمكن بتعرفهم بالعالم العربي، يمكن في ناس هلأ بدول مثل فلسطين، مثل لبنان، تحت الحروب وتحت الأزمات، أو حتى يعني للأسف هلأ الخليج العربي كليته تحت الأزمات، أو بمصر أو بالسودان، أنت عم بتجيب يسوع لقالهم. أنت تقول أنا ما فيني بشر، بس فيك تبعث لهم هلأ قناة الكرمة. فيك تقول أنا طيب كيف بدي أبعث، كيف بدي أخلي هذه القناة تضل موجودة شوكي بعين إبليس؟ إني قدم أي شيء تقدمه اليوم، تصلي لنا إذا مش قادر، لكن أقلها تقدم. إذا مش قادر تقدم، شارك اللينك مع كل هدول الأصدقاء اللي قادرين يقدموا، شجع أصدقائك أن يقدموا. إنما أفعل شيء، ما تضلك فقط متفرج. قول أنا ما بدي أكون متفرج في ملكوت الله، إنما فاعل في ملكوت الله. مثل هدول الأصدقاء الأربعة لهالمشروع، تخيل قديش هذا المشروع شكرهم، قديش كان فعلا يعني بالسما رح توقف قدام ناس، يجوا كتير ناس لعندك يشكروك، أنت ما بتعرف ليش عم يشكروك، قالوا لك بسبب تقدمتك أنا وصلت البشارة لألي. تعرف قديش في ألاف ويمكن ملايين الناس اللي عرفت الرب يسوع المسيح وخلصت وطلبت الخلاص بدموع من خلال قناة الكرمة؟ ملايين، فينا أقول لك ألاف إذا ما بتقول ملايين، فيقول ألاف ويمكن مئات الألاف. صدقوني أحب، وأنا بعرف بسبب عم لك 270 مليون تفاعل مع قناة الكرمة.
1: وقت عيد الحصاد وقت متميز، الوقت ده بنتعلم فيه والوقت ده بندي فيه عشان تقدر الخدمة تكمل. خدمة الرب في قناة الكرمة بقالها 21-22 سنة، دلوقتي 22 سنة من بداية القناة. فبشكر الرب جدا على معيته، وبشكر الرب على حضراتكم بسبب عطائكم وصلاتكم. احنا النهاردة مكملين، بشكر الرب لأجل النفوس اللي بتعرفه من خلال خدمة الرب وعمله في الكرمة. عشان تفضل الكرمة تكمل، الكرمة ما عندهاش، ما بتعملش إعلانات، الكرمة ما بتبيعش تايم، الكرمة ما عندهاش مصانع ولا شركات ولا هيئات ولا حكومات ولا حد من الناس اللي عندها امكانيات بتساعد معانا في قناة الكرمة. لكن ازاي قائمة قناة الكرمة على حضراتكم؟ التقديمات اللي بتيجي $50، $100، $30، $1000، $4000، $10000، زي ما حضراتكم بتشوفوا من الماتشات اللي بتيجي، هي دي اللي بتمشي قناة الكرمة. ولان الدخل الشهري بتاع قناة الكرمة ما يكملش نص المصاريف، فاحنا بنيجي كل 6 شهور ونقول في احتياج. الاحتياج ده اضربه انتوا 6 شهور في 200000 اللي هي مش مسددة، هو ده اللي بيعمل المبلغ اللي احنا عايزينه كل عيد حصاد. بنحاول نحافظ على المبلغ ما يزيدش بالرغم من كل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي حوالينا، لكن الرب يساعدنا ان احنا نسدد الاحتياج ده. كل واحد وكل واحدة فينا عندها الامكانية، كان $10، كان $100، كان $1000. الكرمة محتاجاكم، عمل الرب محتاجكم، عمل الرب متشال على الاكتاف. لو كل كتف يجي يقول لا انا ماليش دعوة، تابوت العمل يمشي ازاي؟ عمل الرب في قناة الكرمة زي تابوت العهد، يتشال على الأكتاف. ما عندناش زي ما قلت قبل كده لا هيئة ولا أورجانيزيشن ولا حكومة، ولا عندنا بير بترول بنجيب منه، ولا مفيش. كل اللي بيجي من أولاد الرب. عشان كده الكرمة مميزة جدا، لأن كل تقدمة بتوصل لعمل الرب في الكرمة بيجي معاها صلاة، وبيجي معاها قلب منكسر قدام الرب علشان العمل ده. فانا عشان كده الكرمة مختلفة ومميزة، وشرف ليا ان انا احط ايدي فيها، وشرف لينا كلنا نشترك في العمل ده. فانا بشجعك دلوقتي، يلا بينا، تعالى. لو تقدر تستعمل الكيو ار كود استعمله، تقدر تتصل بالتليفونات اللي بتطلع قدام حضرتك من وقت للتاني. ارقام عندك، رقم لانجلترا، رقم للسويد، عندك رقم لكندا، رقم لفرنسا، رقم لاستراليا، رقم لنيوزيلند، رقمين لمصر. كأنك بتكلم البيت اللي جنبك وانت بتكلمنا هنا. الأرقام كلها بتطلع على الشاشة، في واتساب، في فايبر، في زيل، فأنا بشجع كل الطرق متاحة وموجودة وبتلف قدام حضراتكم. الرقم بتاع مصر، سوري، الرقم بتاع أمريكا موجود قدامكم على الشاشة.

0: نتواصل من أي حتة من أنحاء العالم. وكمان بشجعكم وفكركم أنه الشعار بتاعنا في عيد الحصاد ده هو ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. دي صلاة يعوبيس من أخبار الأيام الأول صح 4:9-10. وكان رد الرب وأتاه الرب بما سأل. أنا بصلي أن دي تكون صلاة كل واحد فينا والرب يقول له الرب يأتيك بما تسأل. على فكرة كل تقدمة بتوصل لرب في قناة الكارما خاصة التقدمات الشهرية هتوصلك ميدالية مذهبة جميلة جدا عليها الآية محفورة ليتك تباركني الآية كلها تحطها في سلسلة المفاتيح بتاعتك رائعة جدا في علبة فخمة هتوصلك هدية من قناة الكارما. وأي تقدمة $200 أو أكتر هيكون في سحب في آخر يوم في عيد الحصاد على آيفون جديد مقدم لقناة الكارما هيكون من نصيب واحد من حضراتكم. أي تقدمة $200 أو أكتر في آيفون جديد ثمنه 1000 وشوية دولار فهيكون من نصيب واحد من حضراتكم. شجعكم مش عشان هدايا لكن دي حاجة الرب عايز يبعتها هدية لحد من حضراتكم. شجعكم يلا بينا ونسمع القسيس شادي.
1: بسط بالشعار طبعا المعصم هذا بعيد الحصاد كلمة يعبيس بالأصل العبري طبعا معناتها ألم ألم صور وجع أو حزن عميق. وبتقول الكتاب المقدس بأنه لأنه أمه تألمت في مجيئه أو كان صعب ولادته سمته وجع سمته ألم. لكن لم يكن هذا الاسم لعادة في العهد القديم يعني الاسم يعبر عن شيء ما لم يكن هذا الاسم حاجز لكي يوقف البركة في حياة يعبيس. واليوم أنا بدي إياك تعرف أنه مهما كان الأمر اللي موقف البركة اليوم أنت تستطيع أن تخترقه بإيمان غير عادي. وكلمة ليتك تباركني حقا كلمة ليتك على فكرة بالأصل طبعا في تأوه في آه يا رب آه يعني بتعرف شعور بال بي بي بي بي بال يعني بال بال بال urgency شو بقول urgency بالعربي يعني بالحالة الطارئة يعني أنا أريدك يا رب أنت كلمة تباركني يعني هيك ترضى عني يا رب ليتك ترضى عن حياتي. واليوم هيك هل الرب إذا أنت بدك إنه يصير معك مسار مع يعبيس فالرب البارك ووسع من تخومه و تحفظه من الشر حتى لا يتعبه كل هذه الأمور تحدث معك تبدأ بأنه يا رب أنا بدي أنه أنت تكون راضي عن حياتي. كيف أرضي الله؟ قال تعوا يا أحبة ليس بتقديمات ما تبخزوني سخيفة الله يرضى إنما بتقديمات تقدم من القلب تقديمات اللي تعبر فعلا عن شعور الامتنان وشعور الحب وشعور الغنى وشعور الكرم اللي سوف نميز فيه الله. تعرف كلمة كرم جاي من إكرام وكلمة إكرام جاي من كرم. ومشان هيك اليوم أنا عن جد بدي شجعكم من كل قلبي أن تكرم الرب من مالك وبكورة. بتعرف حتى في أشخاص ما بعرف ليش هيك على قلبي في أشخاص هلأ عم بدور على شغل جديد وعدوا هيك قال له يا رب أنا رح أقدم أول مهية أول معاش أول سالري بقبضه رح أقدمه لألك رح كون عم خصصه لألك لامتداد ملكوتك. يمكن أنت هلأ أخذت شغل جديد قال له يا رب أنا أول سالري هو لألك بكورة هذا أول أطفة أول أطفة للرب أول ما بتقطف الحقل تبعك يعني تروح تحصد الحقل تبعك هو للرب. واليوم أنا هيك بدي شجعك من كل قلبي أحبة تعوا هلأ نتسابق صلي معي هيك قال له يا رب أنا أريد أن أصدق وعدك أريد أن ترضى عني حقا أريد يا رب أن أفعل ما أنت بتعرف الله يرضى بأن نطيعه. الطاعة أفضل من الذبيحة بالكتاب المقدس. ومشان هيك اليوم عندما تطيعه إذا الله عم بيحثك على أمر ما لأنه أختنا قالت أنه في 10 أنا مصدق أنه هي عن جد سمعت صوت الرب لأنه شفنا أنه في 6 إجوا يعني في 4 بعد ما طاعوا. إنما أنا بدي شجعك اليوم هلأ أنا تقول يا رب أنا ما بدي روح الفرصة أنت عم تحكي لألي وأنا متردد خايف هلأ باسم يسوع انتهر الخوف وقول أنا مصدق أنه عندما أفعل هذا أنت يا رب ترضى عني توسع من تخومي تكون يدك معي وتحفظني من الشر باسم الرب يسوع المسيح. خذ تليفونك هلأ وتشجع وصلي هيك قل له يا رب أنا هلأ بدي صلي لكل

0: في أي وقت عم يسمعني في أي مكان في هذا العالم، تعال يا رب أنت شجع قلوبهم وحثهم يا رب كما فعلت مع شعبك في العهد القديم، عندهم كرم النفس وبكرم وبسخاء أن يقدموا يا رب لك حبيبي من ما هو لك أصلا. لك المجد يا رب لأنك أنت بتعرف هدول الأسماء اللي أنت قد دعيتهم اليوم لكي يقدموا تقدمة أفضل، يقدموا تقدمة يا رب غنية، تقدمة $4,000. تعال هلا أنت يا رب حث أشخاص كثيرين أن يقدموا أيضا باسم يسوع. أصلي ناطرين أنه نسمع يا رب هلا نشوف الـ4,000 عم تنزل قدامنا على الشاشة بحسب وعدك حبيبي قدوس، مصدقينك وعارفين أنك أنت تحث القلوب هلا وتتكلم إلى أشخاص كثيرين باسم يسوع. إذا الله عم يحكي معك، إذا يسوع حكيك، إذا عم تسمع صوت الروح القدس جواتك هلا، خذ تليفونك افتح الكاميرا على هذا الكيو آر كود اللي هون، هذا الكيو آر كود، ورح يطلع لك كل طرق التقديمات، كل طرق التبرع، وافعل هذا هلا بإيمان وبفرح باسم يسوع.
1: انت ربنا قادر ان ينهضك وتبقى بطل من الابطال دي، تفضل واقف معانا وتسندنا لغايه ما الرب يسوع يجي ونوصل الرساله مع بعض. دي مسؤوليه عليك ولازم تتحمل مسؤوليه معانا، لان احنا لوحدينا مش هنعرف نعمل حاجه، احنا لوحدينا من غيرك، من غير صلاتك وتعضيدك مش هنقدر ان احنا نكون بندفع الفواتير بتاع التليفون، مش هنقدر ندفع الفلوس بتاع الانترنت والساتلايت وغيرها وغيرها. ف كون انت بركة وبارك الناس، لان كل ما هتبارك الرب هيفتح عليك كنوز تانية كتير قوي او بركة كبيرة قوي ليك. فباسم يسوع رب ينهض ابطال النهاردة وتكون انت بطل منهم، تكون انت اللي بتشارك في العمل ده. الله يستاهل، لان العمل في قناة الكارما فعلا عمل عظيم وكبير، والرب عايزك يديك الفرصة ان يشاركك في العمل ده ويقولك يلا قوم خد البركة دي، خدها وانت تشجع وما تخافش، مش هتبات مديون، مش هتبات من غير أكل، صدقني ما هتبات من غير أكل، ولا هتقعد الشهر من غير فلوس. وأنا مجربة، يعني أنا كنت كان في مبلغ معين كده بدفعه كل شهر، وبعدين كان في حاجة حصلت فوقفت المبلغ، أنا لقيت نفس المرتب هو يعني اللي باقي في البنك هو، يعني كأن ربنا اللي كان بيدفع الفلوس مش أنا. يعني تخيلوا ده كان بيحصل حقيقي، مش بس كده، ده كان في ناس بتتبرع يعني بحوالي نص مرتبها، وبعدين لما تيجي حصل حاجة كده في حياتهم جم وقفوا التبرع لفترة ورجعوا تاني، يقولوا الأيام اللي كنا بنبارك فيها عمل الرب فعلا ما كانش فيه حاجة بتختلف، ما كانش فيه حاجة بتنقص في البنك، كان هو نفس الفلوس، رغم ان كان يعني المفروض ان هو وفر لكن لقاها نفس الفلوس. يعني كأن ربنا بيمنحك بركة غير عادية، صدقني ما تخاف، اعمل كده. وانا هو عن تجربة بقولك، جيبك مش هيفضى وبيتك مش هيفضى من الخير، لانك انت اكرمت الرب بعمله، اكرمت الرب في عمله، ده ايد ربنا هنا، احنا بنشوف حصاد يعني بيفرح القلب، والواحد كده يبقى نفسه يعمل حاجة كبيرة قوي قوي قوي عشان اللي يشوف الحصاد ده. انا بقول لك الحصاد اهو، ويمكن سمعنا بودننا وبقلبنا الناس اللي بيشهدوا عن عمل الله في قناة الكارما. قناة الكارما فعلا ايد الرب فيها، الرب موجود هنا، الرب موجود هنا. لو انت عايز تشوف الرب، في ناس كتير قوي بتقول انا عايز اشوف الرب في حياتي، عايز الرب يسمعني، صدقني الرب موجود هنا وبيسمعك، وهو موجود معاك اوريدي، ربنا ما بيسيبكش، مش بيفرقك. بس عايز اقول لك لو انت حقيقي حقيقي امين مع الرب، ما كنتش هتخلينا نقعد كتير قوي كده زي ما قعدنا علشان 11,000. المبلغ ده بسيط جدا على اولاد الله اللي بيحبوه. اشهد عن محبه الله اللي جوه قلبك من خلال ان انت تكون بتكمل معانا عشان العمل ده يستمر. امين في اسم يسوع. الرب ينهض ابطال زيكم زي ما نهض ابطال قبل كده ووقفوا الـ20 سنة اللي عدت واللي جاي كمان. مد ايدك وشارك وقول انا معاكم، انا واقف جنبكم. ربنا يبارككم.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. كنت ابتديت من فترة أتكلم في مجموعة من الموضوعات اسمها حكايات الشجرة المغروسة. حكايات الشجرة المغروسة، والحكايات ده هي حكايات في الكنيسة وفي تاريخ الكنيسة وفي حياة الكنيسة بصفة عامة. يمكن قلنا لغاية دلوقتي يمكن 9 أو 10 حكايات. النهاردة عايز أتكلم وياكم في حكاية اسمها حكاية الجوع والشبع. حكاية الجوع والشبع. قبل ما ابتدي عايز أقرأ من الإنجيل، من إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 6، نقرأ الفقرة دهية. أنا هو خبز الحياة، أباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكله؟ فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيى بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل أباءكم المن وماتوا في العهد القديم. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيى إلى الأبد، والمجد لله دائما أبديا أمين. حكاية الجوع والشبع، حكاية الجوع والشبع في تاريخ مسيحيتنا وفي تاريخ كنيستنا حكاية جميلة قوي. آدم وحواء في العهد القديم بعد ما كلوا من الشجرة، رغم التنبيه والوصية اللي قالها لهم المسيح، لكن يقول لنا في سفر التكوين إنهم دخلوا في الجوع والعري والخوف. 3 حاجات: الجوع إحساس جسدي، والعري إحساسهم بأنهم عريان، والحاجة التالتة الخوف، وده إحساس نفسي. وهنا ابتدت قصة الجوع. ليه؟ لأنه كسر الوصية. وعايزك تربط ما بين الاتنين، ما بين اللي يحفظ الوصية يبقى شبعان زي ما هنحكي، واللي بيكسر الوصية دايما جعان، دايما جعان، حتى لو كان قدامه أكل من كل نوع وصنف، لكن دايما جعان. في البرية الشعب جاع، ولما جاع هم ماشيين في البرية رحلة 40 سنة في برية سيناء دهيت، ابتدى يجوع، وابتدى الله يعطيهم المن، من والسلوى. بس المن والسلوى كان بمثابة يوم بيوم، يوم بيوم. نقرأ على سليمان الحكيم اللي كان عنده كل حاجة، وعنده الغنى وعنده السلطان وعنده الملك وعنده كل حاجة. في الآخر اكتشف، لما وقع في بعض الخطايا اكتشف باطل الأباطيل، الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. جعان،

المرأة السامرية كانت كل يوم تروح تبني الجرة بتاعتها، تملى الجرة بتاعتها. طيب وهل انت شبعتي او ارتويتي؟ لا، في حاجة ناقصاني، في حاجة ناقصاني. طيب اذهبي ادعي زوجك، يقوم تقول له ليس لي زوج، وبعدين يبتدي المسيح برقة بالغة يدفعها للاعتراف. ولما تعترف وتطلع من قلبها الخطية، تبتدي تنادي لكل الناس وتقول لهم انظروا إنسانا قال لي كل شيء، كل ما فعلت. والمسيح يقول له من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه لا يعطش إلى الأبد. رحلة عبر الزمن. الحاجة الأولية اللي عايزك تعرفها إن الجوع مش جوع جسدي بس، لا، وجوع نفسي وجوع داخلي. والجوع دايما حتى في الأمثلة العربية بيقولوا تعبير غريب قوي، يقولك الجوع كافر، مع أن الجوع ده إحساس جسدي، يعني واحد كده بطنه فاضية، لكن الكفر ده إحساس قلبي وإيماني ونفسي وداخلي. إيه اللي جاب دي لدي؟ شوف بقى الجوع بيوصل لإيه. عشان كده رحلة الجوع والشبع في تاريخ الكنيسة وتاريخ الكتاب المقدس رحلة كبيرة قوي ورحلة مهمة جدا. إيه اللي بيخلي الإنسان يبقى جعان؟ دايما الخطية، الخطية. ودايما يشبهها تشبيه كده لطيف شوية، يقول لك الواحد لو شرب المية المالحة دايما يبقى عطشان، دايما يبقى عطشان. تعالى كده وياي، داود النبي لما وقع في الخطية، في خطيته، وابتدى يلتفت لنفسه من الخطايا اللي عملها، وقف قدام ربنا يقول له ايه؟ قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدده في احشائي. اصل عملت الخطية وما شبعتش، ما ارتويتش، وقلبي فاضي، بل قلبي سكنته الخطية. عشان كده بقول لك يا رب قلبا نقيا اخلق فيا الله، لما يخلق فيا القلب النقي هبقى شبعان. اهل نينوى في قصة يونان النبي شعروا بالهلاك واحتاجوا لتوبة حقيقية. مجرد جات لهم منادات يونان النبي ابتدوا يفوقوا نفسهم، وابتدى كل واحد من أول الملك لأصغر حد موجود في نينوى كله يقدم توبة. يقول لنا الكتاب جلسوا في المسوح في التراب، مع أنهم كانوا عايشين في عز نينوى. مدينة دي في شمال العراق، كان لما تمشي فيها مبانيها متغطية بصفائح الذهب، فلما الشمس تطلع تعكس النور تلاقيها صفرة كبيرة خالص لون الأصفر، ومليانة بالمزروعات والجنائن الحدائق المعلقة، فتلاقي فيها اللونين دول الأخضر والأصفر والغنى ده كله. طب وبعدين؟ قال ده ما شبعناش، ما شبعناش. عشان كده عايزك وانت قاعد بتسمع، من ايام سقوط ادم وحواء دخل الانسان في رحله طويله اسمها رحله الجوع. الجوع الجسدي احيانا، ولكن الجوع القلبي والنفسي والداخلي كل الوقت. انسان مش مستقر، انسان زي قلقان. وصار هذا الجوع جوع مش عارف الإنسان يملاه إزاي، وبسبب الخطية دخلت الإنسانية في حلقة مفرغة مش عارف يشبع، فيش حاجة بتشبعه. اشتغل شوية، جاب الفلوس شوية، عمل، بنى، عمر، زرع الأرض، جاب حصاد كتير، لكن بعيد عن ربنا مش شبعان. ودي نقطة مهمة لكم كمان.

يا شباب وشابات، لازم تعرف ان احنا شطار واجتهدنا في دراستنا ودخلنا كليات حلوة وهنكمل وهنتخرج وهنشتغل والحياة كلها تنفتح قدامنا. لكن اوعى تقع في الفخ بتاع ان هو ده الشبع. لا، لا يوجد شبع الا بيد الله. عشان كده لما عاش الانسان كان الاختبار الاول اللي اعطاه الله لآدم قال له تاكل من كل الشجر الا الشجرة دي. ايه يعني الشجرة دي؟ قال له ده اختبار. فالانسان فضل الاكل عن الوصية، ولما فضل الاكل عن الوصية ابتدى يدخل بقى في طريق مظلم، وابتدى يشعر بالضعف ويشعر بحاجات كتيرة بعيد عن ربنا، مش شبعان. عايزك تنتبه للنقطة دي قوي. اوعى تفتكر الجوع والاكل والشبع هو بس مجرد الطعام اللي بناكله. لا، في جوه جوع، في جوه القلب وجوه نفس الانسان جوع. عشان كده المسيح قال انا هاجي للناس دي، هاجي للعالم كله. انت جاي لي يا يسوع؟ قال انا جاي عشان اشبعكم. ما خدوا بالكم من حاجة مهمة، كل اعتقادات العالم بدأت من الأرض، والأرض زي بوزة مثلا. بوزة الرجل النبيل قدم شوية نصائح وشوية وصايا بمعرفتهم علشان يرتقي بالإنسان. عايز ترتقي بالإنسان لغاية فين؟ قال عايز أوصله لفوق للسماء، بس ما قدرش. إلا المسيحية، كل اعتقادات العالم ابتدت من الأرض، إلا المسيحية ابتدت من السماء. يقول لنا كده الآية اللي تحفظنا، هكذا أحب الله العالم، هكذا أحب الله، الله في السماء أحب العالم الأرض حتى بذل ابنه الوحيد. أحب العالم وجه لغاية العالم. بنقول كده في افتتاحية صلاة باكر، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجد

إشباع الجموع 5000 بخمس خبزات وسمكتين. أول حاجة المسيح جه علشان يعطينا هذا الغذاء السماوي جسده ودمه. تاني حاجة المسيح جه علشان يجدد طبيعتنا، الطبيعة اللي كانت جعانة على طول، الطبيعة اللي مش بعتش. زي ما بنقول كده، الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، شبعنا بوجود المسيح في وسطنا. وكمان المسيح جه علشان يتمم الفداء على الصليب، يموت على الصليب لكي ما يقدم الجسد والدم لينا احنا كلنا. على هذا الأساس ربنا يسوع المسيح لما جه علشان يقدم لنا ثلاث أدوار مهمة قوي. أول دور أنه منقذ للإنسان اللي الخطيئة تضيعه، وجه ينقذ الإنسان. خد بالك، في العهد القديم كان يقدموا ذبائح في الصباح وفي المساء، ويقدموا ذبائح عن الخطية كلها وما يشبعوش، بكرة يقدموها تاني وبعده يقدموها تاني وما يشبعش. أما المسيح فقدم جسده ذبيحة من أجلنا، وهي الذبيحة الممتدة في الزمن وفي التاريخ. يعني احنا النهاردة في القرن 21 لما بنحضر القداس كأننا بالضبط حضرنا أيام أسبوع الألام الأول اللي عمله السيد المسيح، وجه لتلاميذه قال لهم خذوا كلوا، هذا هو جسدي وهذا هو دمي. واحنا بناخد النطق الإلهي اللي قاله السيد المسيح، وهو ده اللي بنذكره في القداس ونسميه التقديس. فنمرة واحد، جه المسيح منقذ للبشر كله. يا بخت الإنسان اللي هو المسيح، يبقى شبعان وتلاقي فيه صفات جميلة قوي. والإنسان البعيد عن المسيح أو اللي ما يعرفش المسيح تلاقي فيه صفات غريبة خالص، صفات نشفة، صفات الوحشية، صفات العنف، صفات الخطية. كمان المسيح جه علشان يجدد طبيعتنا، يدينا إمكانية. شوف كده بولس الرسول يقول إيه، الآية اللي كلكم بتحبوها بالذات أيام الامتحانات، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوين. بولس أنت مش زينا باللحم ودم زينا، وإمكانياتك إمكانيات إنسان عادي. قال آه، بس أنا بدخل جوه المسيح، فالمسيح هو اللي بيتحرك، عشان كده بستطيع كل شيء، فيجدد طبيعتنا. كمان المسيح لما جه علشان يكون هو المثال والقدوة أمامنا باستمرار، يكون النموذج. ومثلا الإبصاليات في التسبحة ونذكر اسم المسيح الاسم الحسن باستمرار، لأنه هو المثال. ونقول كده أعطى فرحا لنفوسنا تذكار اسمك القدوس. يعني مجرد أقول اسمك يفرحني، أو اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك. بنعيش في الكنيسة من خلال سر الإفخارستية اللي بيشبعني. وخدوا بالكم بقى، رحلة الشبع اللي تكون في الكنيسة بتاخد أشكال كتيرة. أول نوع من الشبع، الشبع بكلمة ربنا بالإنجيل. يقول لنا كده الكتاب، وجدت كلامك كالشهد فأكلته. يعني مش قريت الكلام بس، ده أنا أكلته. زي واحد يقولك أنا المنهج ده أكلته أكل، يعني فهمته، يعني هضمته. فأول حاجة الشبع بكلمة ربنا، ودي متاحة لكل واحد. ويقول لنا الكتاب، يقول لنا السيد المسيح، الكلام الذي يكلمكم به هو روح وحياة. بيديني روح وحياة. أصل دايما الجعان إنسان قلقان مش مستقر،

ممكن يعمل أي حاجة. بتشوفوا في بعض الحاجات الأخبار تشوفوا كده في المناطق اللي ناقص فيها الطعام والأكل وبتاع، الناس بتسرق والناس بتضرب بعضها وعنف. الإنسان الشبعان، الشبعان شبع ربنا. عشان كده أول حاجة تشبعك هي كلمة المسيح، كلمة الإنجيل. وكنيستنا من تداربها أن احنا نقرأ الإنجيل كل يوم، نقرأ ونحفظ منه ونتأمل فيه وندرسه وكمان نتكلم بيه، يبقى كلامك إنجيل. وعشان كده بولس الرسول يقول إيه؟ تكون إنجيلا مقروءا من جميع الناس. فأول حاجة للشبع هو كلمة ربنا، وجدت كلامك كالشهد فأكلته. نمرة اتنين في الشبع سر الإفخارستيا، سر التناول، سر الشكر. وكتير بيحصل وهنا الاختبار الجميل ده لما نصوم وبعدين نحضر قداس متأخر شوية، اللي بيبقى القداسات المتأخرة اللي وقت الغروب كده من واحدة لتلاتة أو بعدها أو قبلها، تلاقي الواحد يخلص القداس مع أنه ما كلش بقاله 16 ساعة لكن يشعر بشبع، شبعان. فكلمة سر الإفخارستيا مشبعة، حضور القداس بيسموها الوليمة العظمى. نمرة ثلاثة من حاجات الشبع في كنيستنا الألوجية، اللي هي لقمة البركة. كلنا نحضر القداس، معظمنا أو عدد كبير من الموجودين بيتناولوا، وبعدين وأنا مروح أفوت على أبونا قبل ما أمشي بالقداس وأخد لقمة البركة الألوجية. يمكن في حد في البيت ما قدرش يجي القداس، أو حد كبير في السن، أو أي سبب، أو من اللقمة دهية بنقلها من الكنيسة لغاية الشخص الآخر وأديله منها جزء علشان يشبع، يشبع. لقمة البركة حتى اسمها كلمة البركة، هي قطعة صغيرة لكن ممكن نقسمها على 3-4 أفراد. الألوجية ده من التقاليد كمان، من الحاجات اللي بتشبع ما نسميه بوجبة الأغابي. كلمة أغابي كلمة يونانية معناها محبة. فكان متعودين زمان بعد ما يخلصوا سر الإفخارستيا القداس يطلع كل الناس يقعدوا على مايدة كده ويأكلوا يا بعض، يقعدوا على الأرض ويأكلوا. وما زال التقليد ده موجود في كنائس كتيرة، وكنائس كتيرة من كنائسنا في المهجر بتعمل كده، يتقابلوا يوم الحد يصلوا القداس، بعد ما يخلصوا القداس يقعدوا ويا بعض ويتناولوا وجبة الأغابي، وجبة المحبة. كان زمان الناس في بيوتها هي تعمل الأكل بأنواع مختلفة، وما بقاش عارف الطبق ده أنهي بيت عمله وأنهي أم عملته ما نعرفش، لكن كلنا بناكل من أكل كلنا، يسموها وجبة الأغابي. وما زال جلسة الطعام اللي بنقعدها ويا بعض سواء على مستوى البيت، يعني الأب والأم وولادهم وبناتهم، نسميها وجبة الأغابي. ومن التقاليد القبطية الجميلة إن احنا لما نخلص الأكل قدام الطبق اللي قدامي بأقبله كده وأقول أشكرك يا رب نعمة أحفظها من الزوال. تقليد قبطي جميل، أجي قدام الطبق اللي كنت بأكل فيه أقبله كده وأقول أشكرك يا رب نعمة أحفظها من الزوال. هو اللي أعطانا الأكل، والأكل طلع في الأرض اللي اتزرعت. فوجبة الأغابي وسيلة من وسائل الشبع. كمان عايز أقول لك إن فترة الصوم، أي صوم، الأربع والجمعة أو الأصوام كلها اللي على مدار السنة، هي فرصة لكي ما أعلن أمام الله أن حياتي منك يا رب مش من الأكل، حياتي وفرحي منك يا رب مش من الأكل.

بيشبعني وده بيشبع الإنسان. وعلى هذا الأساس قصة الجوع اللي كانت قبل كده خلاص تحولت إلى شبع في شخص المسيح. الإنسان اللي ما بياخدش المسيح من إنجيله، من كنيسته، من خدمته، من عمله، من أعمال الرحمة، عمره ما يبقى شبعان وعمره ما يبقى مبسوط جواه. أحيان واحد يقعد وياه ويقول لي تصور يا سيدنا أنا عندي كل حاجة، أنا عندي كذا وكذا، ويذكر حاجات كتير، بس يقول لي أنا مش مبسوط. أقول له طيب عندك كتاب مقدس في البيت؟ يقول لي آه. بتفتحه؟ قال لي يعني أحيان. طب بتروح الكنيسة؟ قال لي ما أنت عارف بقى الشغل واخدنا والصبح والظهر. طب أنت هتشبع إزاي؟ خد كل كنوز الدنيا مش هتشبع. كانوا بيقولوا زمان مثل لطيف قوي، إن الكرة الأرضية مدورة كده وقلبك شكله شكل مثلث، القلب اللي في صدرنا كأنه مثلث. لو جبت الكرة وحطيتها في المثلث هيفضل فيه أركان فاضية، مش كده برضو؟ أركان فاضية، قلبك مش هيشبع. لو جبت كل الكرة الأرضية قلبك مش هيشبع. ما يشبعكش غير مسيحك. وعشان كده في آية جميلة بتقول طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون. دي في الموعظة على الجبل، تطويبة من التطويبات. طوبى للجياع والعطاش إلى البر، شيل كلمة البر وحط المسيح. طوبى للجياع والعطاش إلى المسيح فإنهم يشبعون. بس يا بخت اللي جعان للمسيح، يا بخت اللي عطشان للمسيح، ومن خلال كده الإنسان يبقى شبعان. تعال أفكرك بتلميذي عمواس. تلميذي عمواس فضلوا ماشيين ويا المسيح ومش عارفينه، ولما المسيح ابتدى يكسر الخبز قدامهم يقول لنا الكتاب انفتحت أعينهما وعرفاه وعرفوا أنه ده المسيح، شبعوا. ويقول لنا ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا، يعني ماشي ويانا وقلبي ملتهب بس مش عارف أفسر الموقف. في آية في سفر المزامير، مزامير 17-15 بتقول إيه؟ أما أنا فبالبر أنظر وجهك، أشبع إذا استيقظت بشبهك. هقولها تاني. أما أنا فبالبر أنظر وجهك، يعني بطريقة التقوى، طريق النقاوة، أنظر إليك يا رب وأشوفك. وبعدين أشبع إذا استيقظت بشبهك. إذا استيقظت وأنا عمال أفكر فيك ومشغول بيك أو أشبع. أشبع إذا استيقظت بشبهك. ودي مزمور 17 آية 15. ويعني برضو لو افتكرت وهي كده دانيال وكان شاب زيكم في يوم من الأيام، ولما عرضوا عليه أطايب الملك وقال لا دي حاجات ذبائح بتاعت الأوثان، يقول لنا أما دانيال فوضع في قلبه ألا يتنجس من أطايب الملك ولا من خبر مشروبه. معناها كانت موايد حلوة وأكل كبير ويفتح النفس وكل حاجة، لكن ما يشبعش، ما يشبعش. بولس الرسول اللي عرف المسيح في نص حياته التاني يقول كده إني أحسب كل الأشياء خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي. بولس كان بلغتنا النهاردة واخد بي اتش دي، واخد دكتوراه، متعلم عند أشهر معلم للناموس غمالائيل، ومتعلم في جامعة طرسوس، وحاجة على مستوى علمي عالي. قال لك كل شيء ده خسارة، حتى يقول عليها نفاية، نفاية. حسبت كل أشياء كأنها نفاية.

قصة مريم ومرسى لما المسيح راح علشان إقامة لعازر يقول لنا مريم عند رجليه دي قاعدة تتعزى قاعدة تشبع. صح مرسى كانت بتعمل عمل كويس بتحضر أكلة وبتحضر طعام للناس الموجودة، لكن مريم اختارت النصيب الصالح الشبع بالمسيح. الخلاصة إذا أردت أن تعيش رحلة الشبع فليس أمامك إلا أن تشبع بالمسيح. المسيح هو الشبع الحقيقي لحياة الإنسان. ممكن الإنسان يبقى منبهر بما في الحياة من حاجات كثيرة، ولكن الإنسان الحقيقي هو الذي يشبع. واحفظوا الآية دي على طول، طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون. ده طبعا الجوع والعطش في الكتاب المقدس رحلة جميلة قوي، رحلة كبيرة خالص، ممكن حد فيكم يعمل فيها دراسة صغيرة، لكن هذه هي الخلاصة، أن الشبع بالمسيح والشبع بالإفخارستيا والشبع بالكلمة المقدسة والشبع بالألوجية والشبع بوجبة الأغابي، والكنيسة كلها تقدم للإنسان ما هو مشبع لحياته على الدوام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: يا المسيح لنا ملك السلام، أعطنا سلام، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي غدا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمساء صار ربنا لك الملك والقوة والمجد أبدا آمين.
0: والآن محبة الله الأب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جماعكم
1: ومع روحك أيضا.

حبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

0: سلام المسيح. أنا عايزة أوصل رسالة لقناة الكارما. فعلا حقيقي هي قناة يعني بركة، ورب يجعلها في التوقيت المناسب في العالم كله. فعلا أنا كان على قلبي خالص أشجعكم وأشجع الأخ صموئيل ستيفانوس في العمل العظيم. فعلا إحنا حتى المؤتمرات اللي مش بنحضرها بنكون موجودين في مباشر معاهم. وحقيقي حقيقي إحنا ربنا يباركك ويبارك القناة كلها وكل العاملين في القناة. وأنا حبيت أشجع بس إن أنا فعلا بعبر عن امتناني وشكر للرب لوجود قناة الكارما بجميع أنواعها، إن هي بتوصلنا رسالة المسيح الحية، وبنبقى على طول متواجدين في محضر الرب عن طريق قناة الكارما. مرسي خالص، ربنا يبارك، ودايما في من نجاح لنجاح ودايما في الارتفاع.
1: شكرا قناة الكارما، ربنا يبارككم في اسم المسيح ويعطيكم قدرات وإمكانيات الأيام اللي جاية، ويعوضكم ماديا جدا، ويقف معاكم ويقودكم، وتستمروا في العمل، وربنا يحفظكم في اسم يسوع، وتنتشروا أكثر وأكثر، وربنا معاكم في اسم المسيح.
2: نشكر الرب من أجل قناة الكارما كتير، وشكرا لأجل كارما وعاملين في الكارما والأخ صموئيل، ويبارك الكل والعاملين في كل قناة الكارما، ويحفظها ويسدد كل احتياجات ليها.
3: احنا بنشكر قناة الكارما، يعني القناة دي انه ربنا يرفعها وربنا يباركها، لان بواسطة هي جات ترسل رسالة وتوصل رسالة ربنا يسوع المسيح حتى من خلال الأطفال، من خلال الشباب. فالرب يبارك حياتهم.
4: قناة الكارما بحب أتفرج على مثلا ساعات يوم الأحد الصبح، مش بقدر ما أنزل أو عندي ظروف معينة مش بنزل. قناة الكارما حلوة، بتوصل لي الكلمة لحد البيت، والوعظة عن كنيسة الشرابية، ممكن كنيسة الرسولية اللي في الشرابية، بتوصلني عن كنيسة الوكالة.
5: حقيقي اللي فرق معايا في الكارما، كارما مباشر طبعا بتفرق معانا ومع كل شعب بلادنا وكنايسنا. كمان في برنامج حلو رائع جدا، صفحة جديدة، أشجع كله يسمع البرنامج الرائع، الخدام الرائعين اللي موجودين فيه. رب يبارككم.
6: أحب أتفرج على أكتر من حاجة، يعني زي مثلاً بث مباشر لكنيسة الشرابية الوكالة. كمان بحب أتفرج على مرات كتيرة أحضر لعظات أبونا مكاري، وببقى مبسوط جداً بيها. ومرات كمان بتابع برنامج الصلاة للأخت سلمى.
7: بحب أتفرج على ما

0: ماما الجميلة حبيبتي تعتبر أمي الأخت سلوى ويليام، البرنامج بتاعها والضيوف والأخت شيرين مرنمة، ومرات بتجيب الأخ بيتر المرنم. بجد احنا بنستفيد جدا في أي وقت أفتح أسمع كلمة ربنا من خلال قناة الكارما وقناة تسبيح كمان طول الوقت، حتى لو أنا مشغولة مش قاعدة قدام التلفزيون لكن بسمع التسبيح، بشكر رب من أجل قناة الكارما.
1: بحب ان يكون في برنامج من ضمن البرامج الكارما اجتماع صلاه كامل، يعني لاجل مصر مثلا، لاجل المرضى، لاجل الخلافات الاسريه، لاجل المشاكل اللي في البيوت. ده مطلوب جدا، يعني ما يبقاش الصلاه بتبقى تلبط الصلاه في البرامج اللي هي العاديه، يعني سواء اجتماعات او صلوات، لكن لازم يبقى في اجتماع صلاه ثابت حتى لو يوميا وعلى اقل ساعه، نصلي من اجل الاسر المدمره، من اجل الخلافات الاسريه، من اجل مصر، من اجل مشاكل الناس والامراض.
2: اتمنى يكون في دايما يعني زي كورسات بتتقدم بصفه دوريه مثلا لعلاج العلاج العلاقات الزوجيه. يعني احنا شايفين ان البيوت المسيحيه فيها مشاكل كتير وفيها ضغوط كتير الايام دي، وبعتقد ان في احتياج زي ما الكنائس بتهتم بالتلمذه الشخصيه، يا ريت كمان نهتم بتلمذه الزوج والزوجه، لان ده بيعود على البيت بالخير وعلى علاقتهم بالاتحاد والوحده وعلى الولاد كمان بسلام.
3: بقول لقناه الكارما يا ريت يكون في صلاه مخصوص للشابات والشباب.
4: مش موجود ممكن جزء من برامج الاطفال، الاطفال في برامج لكن برضو مش بطريقه المفروض، لأن الزمن ده والجيل ده محتاجين برامج بتاع الأطفال والشباب يكون هو البرنامج المباشر عشان أطفالنا ما يعيدوا عن الرب.
5: القناة متكاملة، يعني أنا بسبب التكامل اللي فيها والحلاوة اللي فيها في قناة الكارما مش عارف، ما فيش حاجة ناقصة تقريبا كده يعني.

أنا أحب التواريخ وأحب الأعداد لأني تعلمت هذه الأعداد والكلمات والأحرف من الله، فالله يهتم بالتفاصيل وهو ينتبه للتفاصيل وينتبه للترتيب، وهو يخلق الأشياء ولا يتركها هكذا. هذا هو الفكر اللا أدري، يخلق الأشياء ويتركها لحالها. ليس الأمر هكذا، هو منحنا إرادة حرة لكنه يهتم فعلا بالتصميم، بكيفية تصميمه كل شيء. توجد جاذبية ولا يمكننا مقاومتها، توجد قوانين وأنظمة مختلفة جدا في الطبيعة وقد خلقها الله وأوجدها، وإذا لم يغيرها لأنها من تصميمه فلن نفعل. إذن أريد أن أقول لكم هذا الآن، وهو أن اليوم هذا الأسبوع والفصحى حزمة كاملة، فلا تفوتوا عليكم القيامة في انتظار أحد القيامة من أحد الشعانين وحتى قبله وصولا إلى سبت الفصح. لا تفوتوا هذا الوقت لأنه مميز. أتعلمون ماذا يحدث عندما أحدد تواريخ معينة وأطلب علاقة حميمة بالله ومشيئته لحياتي؟ هو يتدخل ويعطيني أكثر. لا علاقة للقواعد والتقاليد والطقوس، لا علاقة لهذا بالأمر، وإنما علينا أن نطلبه في تفاصيل أيامنا وفي الميلاد أيضا. بعض الناس لديهم

كبرياء، واجهتني سيدة قائلة: لا أحتفل بالميلاد ولا أشتري شجرة الميلاد. فقلت: وأنا لا أحتفل بالميلاد، أنا أحتفل بيسوع. تعلمون، في موسم الميلاد أحتفل بيسوع. فعندما تقولون هذا الكلام، فإدانتكم الفورية لمن يحتفلون تظهر للعلن، والدينونة تجلب دينونة. فانتبهوا لكلامكم. قالت هذه السيدة: لم أنظر إلى الأمر بهذه الطريقة، أنا مؤمنة منذ 42 سنة ولم أحتفل أبداً بالميلاد، وأهلي لم يحتفلوا أبداً بالميلاد، وأجدادي لم يحتفلوا أبداً بالميلاد. فقلت: تهانينا، هنيئاً لك، يسرني أن هذا يناسبك، لكني أحتفل بيسوع. إذن يجب أن نفهم، مهما فعلنا، مهما أكلنا، مهما شربنا، مهما فعلنا، نحن نمجد الله. هناك وقت مميز، يمكن أن تكونوا متزمتين وأن تتجادلوا معي بشأن الجانب اللاهوتي والعقائدي للأمر، وأنا أيضاً، لكن الأمر لا يستحق العناء. هذا روح التدين الذي يجعلنا نحارب هذه الأمور. إذن اليوم وقت مميز جداً للتأمل، وأود التحدث عن إعلانات الفصح. واحذروا ماذا؟ سنقرأ الإصحاح 12 بكامله من سفر الخروج، لأني أحب قراءة كلمة الله معكم، أريد إطلاق قوة الفصح فيكم، وسنبدأ باستخلاص الإعلانات والكلمات النبوية من هذا الجزء من الكتاب المقدس معا. إذن بدءا من الآن حين تغادرون، لأن الفصح هو المرور عبر، والمرور عبر العبور يتعلق بالفداء، ويتعلق بالحرية، ويتعلق بالاحتفال بالحرية وبطلب الحرية، ويشمل الشفاء، ويشمل بركات الله التي تطلقونها في حياتكم. إذا كنتم عبيداً لأمر ما في أي مجال، يجب أن تتحرروا. والعبودية تتخذ أشكالاً مختلفة. فلنبدأ بالآية الأولى، لأن رأيي لا يهم بل رأيه هو يهم. فلنبدأ بسفر الخروج 12 الآية 1، سأقرأ من ترجمة فان دايك. وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. كلما كل جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء، شاة للبيت. وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشاة، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاة. تكون لكم شاة صحيحة ذكرا ابن سنة، تأخذونه من الخرفان أو من المواعز، ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم 14 من هذا الشهر. ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها، ويأكلون اللحم تلك الليلة مشوياً بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه. لا تأكلوا منه نيئاً أو طبيخاً مطبوخاً بالماء، بل مشوياً بالنار، رأسه مع أكارعه وجوفه، ولا تبقوا منه إلى الصباح، والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار، وهكذا تأكلونه. أحقاؤكم مشدودة، وأحذيتكم في أرجلكم، وعصيكم في أيديكم، وتأكلونه بعجلة، هو فصح للرب. فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب أدوناي. ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا

يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضربوا أرض مصر. ويكون لكم هذا اليوم تذكاراً فتعيدونه عيداً للرب. في أجيالكم تعيدونه فريدة أبدية. 7 أيام تأكلون فطيراً، اليوم الأول تعزلون الخميرة من بيوتكم، فإن كل من أكل خميراً من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل. ويكون لكم في اليوم الأول محفل مقدس وفي اليوم السابع محفل مقدس، لا يعمل فيهما عمل ما إلا ما تأكله كل نفس، فذلك وحده يعمل منكم. وتحفظون الفطيرة لأني في هذا اليوم عينه أخرجت أجنادكم من أرض مصر. فتحفظون هذا اليوم في أجيالكم فريدة أبدية. في الشهر الأول في اليوم 14 من الشهر مساء تأكلون فطيرا إلى اليوم 21 من الشهر مساء. 7 أيام لا يوجد خمير في بيوتكم، فإن كل من أكل مختمرا تقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل. الغريب مع مولود الأرض. لا تأكلوا شيئا مختمرا. في جميع مساكنكم تأكلون فطيرا. فدعا موسى جميع شيوخ إسرائيل وقال لهم: اسحبوا وخذوا لكم غنما بحسب عشائركم واذبحوا الفصح، وخذوا باقة زوفة واغمسوها في الدم الذي في الطست، ومسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست، وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح، فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين، فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. فتحفظون هذا الأمر فريدة لك ولأولادك إلى الأبد. ويكون حين تدخلون الأرض التي يعطيكم الرب كما تكلم أنكم تحفظون هذه الخدمة. ويكون حين يقول لكم أولادكم: ما هذه الخدمة لكم؟ أنكم تقولون: هي ذبيحة فصح للرب الذي عبر عن بيوت بني إسرائيل في مصر لما ضرب المصريين وخلص بيوتنا. فخر الشعب وسجدوا، ومضى بنو إسرائيل وفعلوا كما أمر الرب موسى وهارون، هكذا فعلوا. الضربات العشر وقتل الأبكار. فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير الذي في السجن، وكل بكر بهيمة. فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده وجميع المصريين، وكان صراخ عظيم في مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت. فدعا موسى وهارون ليلا وقال: قوموا اخرجوا من بين شعبي أنتما وبنو إسرائيل جميعا، واذهبوا واعبدوا الرب كما تكلمتم، خذوا غنمكم أيضا وبقركم كما تكلمتم واذهبوا وباركوني أيضا. ولح المصريون على الشعب ليطلقوهم عاجلا من الأرض لأنهم قالوا: جميعنا أموات. فحمل الشعب عجينهم قبل أن يختمر ومعاجينهم مسرورة في ثيابهم على أكتافهم. وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى، طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا. وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم، فسلبوا المصريين. فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت، نحو 600,000 ماش من الرجال عدا الأولاد.
وصعد

معهم لفيف كثير أيضا، مع غنم وبقر مواش وفيرة جدا، وخبز العجين الذي أخرجوه من مصر خبز ملة فطيرا إذ كان لم يختمر، لأنهم طردوا من مصر ولم يقدروا أن يتأخروا فلم يصنعوا لأنفسهم زادا. وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت 430 سنة، وكان عند نهاية 430 سنة في ذلك اليوم عينه أن جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر، هي ليلة تحفظ للرب لإخراجه إياهم من أرض مصر. هذه الليلة هي للرب، تحفظ من جميع بني إسرائيل في أجيالهم. وقال الرب لموسى وهارون: هذه فريضة الفصح، كل ابن غريب لا يأكل منه، ولكن كل عبد رجل مبتاع بفضة تختنه ثم يأكل منه. النزيل والأجير لا يأكلان منه، في بيت واحد يؤكل. لا تخرج من اللحم من البيت إلى خارج، وعظما لا تكسر منه، كل جماعة إسرائيل يصنعونه. وإذا نزل عندك نزيل وصنع فصحا للرب فليختن منه كل ذكر، ثم يتقدم ليصنعه فيكون كمولود الأرض. وأما كل أغلف فلا يأكل منه، تكون شريعة واحدة لمولود الأرض ولنزيل النازل بينكم. ففعل جميع بني إسرائيل كما أمر الرب موسى وهارون، هكذا فعلوا. وكان في ذلك اليوم عينه أن الرب أخرج بني إسرائيل من أرض مصر بحسب أجنادهم. آمين. هللويا. قرأنا هذا معا، أرجو أنكم تابعتم ولم تناموا، 51 آية. لكنني سأبتدئ من البداية من بعض الإعلانات التي يعطينا إياها الله في هذا الفصح. أولاً، الله يضع نظاماً ويضع تمييزاً. عندما يضع الله نظاماً فهو يصنع آيات وعجائب وتمييزاً. لماذا؟ لأن الله يريد أن يفصل ما هو له عما ما هو للعدو. حسناً، يجب أن تفهموا، هناك النقي وهناك النجس، هناك أبناء النور وهناك أبناء الظلمة، أبناء إبليس، صح؟ إذن الله يهتم بالانتماء، يجب أن تفهموا هذا. هو يريد أن يعرف من ينتمي إليه، وشئتم أم أبيتم أنتم تنتمون إلى شخص ما. وينطبق الأمر نفسه على العالم أيضا، حين يقول الناس أنا لا أؤمن بالله أنا ملحد، فهو ينتمي إلى شخص ما، فأقول حسنا. عندما يراسلنا ملحدون أقول لهم أحترم إيمانكم، فيغضبون، أنا أعلم أنهم يغضبون، لذا أكتب لهم هذا. أترون؟ أحيانا عليكم أن تلكزوا أحدهم للحصول على رد فعله لكي تعملوا على رد فعله، ثم أقول لهم نعم لديكم إيمان، تؤمنون بأن الله غير موجود، فيقولون لا ليس لدي إيمان، أنا ضد الإيمان. فأجيب حسنا، لكم ما أردتم، لكم ما شئتم، لكنني أحترم إيمانكم. فهم يقتلعون شعرهم. إذن سواء اعتقدتم أنكم تنتمون إلى شخص ما، حتى لو لم تعلموا إلى ما تنتمون، ثم أشخاص يجهلون ما ينتمون إليه. أنتم تنتمون إلى شخص ما وتنتمون إلى شيء ما، شئتم أم أبيتم لديكم انتماء ما. إذا لعبتم دور الضحية طوال حياتكم فأنتم أعضاء في نادي الشفقة، تعلمون تنتمون إلى هذا النادي. وإذا كنتم مؤمنين نادرين فأنتم ضمن قائمة جنرالات الله. أقول لكم إنه توجد مراتب في جيش الشيطان وتوجد مراتب في جيش الله، وأنتم تنتمون إلى رتبة ما، تنتمون إلى مكان ما، تنتمون إلى قبيلة ما، تنتمون إلى كنيسة ما، تنتمون إلى عائلة ما. وإذا كنتم في المسيح يسوع فأنتم تنتمون إلى عائلة الله. إذن الله مهتم جدا بتمييز شعبه، وهو سئم أساسا. لماذا؟ لأن العدو لا يطلق شعبه للحرية، هذا ما يفعله العدو.

0: خصائص التحرير هي أنه متعلق بالحرية. نصلي للتحرير وأنا أميز الشياطين، وفي معظم الأحيان أعرف أسماءها. لماذا؟ لأن التحرير يتعلق بالحرية. الفداء، حين تقولون أعلم أن فدي حي، أعلم أن محرري حي. الفداء حرية، الفداء تحرير. إذن الله يقود شعبه وأولاده إلى مكان حيث أن كل من لا يطلقهم سيتحمل العواقب. ترون؟ كل من يبقيكم مقيدين، كل من يؤذيكم سوف يحاسبه الله. كل من يوقعكم في الخطية، كل من يستخدمه الشيطان لمنعكم من عبادة الله بالنقاوة والقداسة والروح والحق، الله يتعامل معه. أترون؟ أحياناً تبكون وتتوبون، هذا كل ما عليكم فعله. ثم يقول الله: أتعلمون؟ الحرب لي، لأني سأحاسب هذا الشخص أيضاً. تعلمون؟ إذن هو جدي جداً فيما خص أولاده. أحياناً لا نفهم قيمتنا ولا نفهم قدرنا. الله جدي جداً حيال حريتنا. إنها الحرية التي يحررنا بها يسوع المسيح. إذن لا تعود لتصبح عبيداً لقيود العبودية. لا تعود. هذه حرية أن يموت على الصليب لأجلكم، صح؟ الأسبوع الماضي حاولت القول لتلك الشابة إن ذلك الرجل يعدها ويحضرها لتكون أداة جنسية، وجلسنا معها محاولين إقناعها لتدرك أن ذلك الرجل يفسد حياتها، وهي كانت مأخوذة بسحره بالفودو ولم تفهم ذلك، لم تقبل ذلك. لكننا كنا لطفاء معها، قلنا لها: هل تفهمين قيمتك؟ تلمستك على مدى 7 أشهر، ألم تتعلمي شيئا مما قلته؟ هويتك، قيمتك. هذا الرجل يدمرك في سريره. هل تدركين كم أهتم لأمرك؟ لم تفهم، لم تفهم. قالت: نعم نعم. ونحن كدنا أن تركنا الاجتماع، والفتاة باتت وكأنها تحت تأثير المخدرات والسحر، فلم نخترق ذهنها لنجعلها تفهم قيمتها. أتعلمون كيف تشعرون كرعاة؟ هذا يحزنكم، لأني سكبت ذاتي في تلك الفتاة، أعطيتها كل ما أستطيع، ومع ذلك اختارت تلك المائدة صغيرة القذرة والبشعة بدلا من وليمة يسوع المسيح.
1: لا أقصد أن الناس لا يزلون،
0: وإنما هم مخدوعون. هذا مختلف. إذن الله مهتم جدا بقيمتكم وباكتشافكم قيمتكم. وعندما تقبلون بالقليل هو لا يحب ذلك. وعندما يضعكم البعض ضمن قالب، هؤلاء الذين يضعونكم ضمن قالب يصبحون أعداءه. كل من يوقعكم في عبودية، كل من يضعكم في قالب، كل من يحدكم هو عدوه. وهذا ما يجري. قد يبدو الأمر قاسيا، لكن الله يصدر أوامر. وأود القول لكم، في بداية الفصح في الفصل 12 لا يذكر الله تفاصيل كل خطة لديه. حسنا، إذن هو قال لهم: في هذا الشهر دونوا ذلك، في هذا اليوم دونوا ذلك، خذوا شاة، اكتبوا، دونوا كل تلك الأمور، دونوها، احتفظوا بها واكتبوا ملاحظات. ولم يدركوا أهمية كلامه. أحياناً حين تكونون تحت غطاء يجب أن تثقوا بالقيادة. حين يقول القائد: لا تلمسوا هذا الشيء، لا تفعلوا هذا الأمر، أتعلمون؟ ما أراه من هنا مختلف عما ترونه من هناك. تعلمون؟ ما أصليه لأجلكم في مخدعي لساعات مختلف عما تفعله الذئاب في ثياب حملان وهي تلعنكم. إنه مختلف تماماً، مختلف تماماً. لكن يجب أن تدركوا أن القادة يرون الأمور من بعد ومنظور مختلفين عما ترونه. وعندما كنا نتكلم مع تلك الفتاة الجميلة الغالية وقلنا لها: ألا

نحن نرى هذا. نظرتي مختلفة. غسل دماغي بطريقة مختلفة. لكن هذا يحزن الله فعلا، فيقول: أتعلمون؟ سوف أرفع الصوت. حسنا، سأرفع الصوت، سأرفع الصوت إلى أن تفهموا. وهذه المرة هو يكلم العدو، هذا جيد، لأنه لاحقا سيكلم بني إسرائيل. لكن هذه المرة نشكر الله لأنه يتصدى للعدو. ثم قال: خذوا من الدم وجعلوه على القائمتين، وأقول لكم، الله يضع رموزا وعلامات وأختاما في الكلام الذي يقوله، رموز وعلامات وأختام، وأنتم مختومون ومدموغون بدم يسوع المسيح. في الدم قوة، ترون هذا في سفر الخروج، ترونه حتى قبل ذلك، في الدم قوة، قبل الانتقال إلى حمل الله الذي بلا عيب، في الدم قوة في ديانات كثيرة. الفودو، تكلمت عن الأمر، شعب هايتي يمارس الفودو، صح؟ يأخذون دجاجة ويذبحونها ويرشون دمها، صح؟ لكن أريد أن تعلموا أن الشيطان أيضاً يدرك قوة الدم، لذا يتم استخدامه في الديانات المزيفة. لكن بالعودة إلى السياق الكتابي للدم، توجد حياة في الدم، توجد قوة وهبة للحياة في دم الحمل الذي بلا عيب يسوع المسيح. وأود قول أمر في هذا الفصح: إذا لم نرجع قوة دم يسوع المسيح إلى الكنيسة فنحن مهزومون. فأحد العوامل المهمة في التحرير والفداء والانتصارات في يسوع هو الاعتماد على الحق الأساسي لقوة دم يسوع المسيح. أتريدون إخافة الشيطان؟ أتريدون أن يهرب الشيطان منكم؟ تستروا بالدم وأعلنوا الدم. وضعت خطا من دم يسوع المسيح بيني وبين العدو. أغطي نفسي بدم يسوع المسيح، أغطي أولادي بدم يسوع المسيح، وأغطي كنيسة الحلم بدم يسوع المسيح، وأغطي قيادتنا الرعوية بدم يسوع المسيح. ثم يقول الله: سآتي بقوة الدم، سأميزكم وسأختمكم بالدم، وهذا ما ستفعلونه. ثم يتحدث عن نظامي الفطير. أتعلمون؟ لدي صديق حخام في إسرائيل، وهو ابن حخام. يبدو أن الأجيال كلها أصبحت حخامات وحان دوره. كان دوره العام الماضي. قلت: ما أهمية الأمر؟ أعطني تفسيرك. قال: أهمية عدم إضافة الخمير هي أن الخمير يرمز إلى الكبرياء. إذن نخرج الخمير من كل شيء في بيتنا، وحين نفعل هذا نصلي: يا رب أخرج الكبرياء من كل ناحية من حياتي. نزيل الكبرياء من حياتنا، لأنه كان عليهم أن يعلموا أنهم لم يحرروا أنفسهم، الله حررهم. وإذا اعتقدوا أنهم حرروا أنفسهم فهم في مأزق. لذا الله حررهم، لذا لسبعة أيام كان عليهم الذهاب إلى احتفال مختلف في وقت مختلف، ليعلموا أنه لا يمكنهم التباهي بحريتهم، لا يمكننا التباهي بانتمائنا إلى الله، مستحيل. نحن لا نفتخر إلا بيسوع المسيح. كل شيء، كل أمر صالح يأتي من فوق، كل أمر صالح، بما في ذلك حريتنا. تعلمون، إحدى الآيات المفضلة لدي هي كورنثوس الأولى الفصل الأول. وحين يتكلم الله، بالطبع بولس يكتب، عندما يقول بولس إن الله يختار جهال العالم ليخزي الحكماء، الله يختار ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء. وهذا ما يفعله هنا. فرعون كان أقوى من بني إسرائيل، مصر كانت أكبر من أمة إسرائيل كلها. لكن لماذا يقول إن جهالة الله أحكم من حكمة الناس؟ ضعف الله أقوى من قوة الناس. أقول دوما إن شق البحر الأحمر جهالة، وإن ربح جدعون المعركة عبر 300 رجل جهالة، والدوران حول أسوار أريحة والهتاف لتسقط الأسوار جهالة

عند الله. إذا أسميتم ذلك جهالة فهل الله جاهل؟ كلا، لكن هذه طريقته في التفسير لنا. إذن هنا هذا ما يقصده الله باحتفال الفطير، يقصد أنه لا يجوز أن نتباهى بحريتنا وبأنفسنا، لا نفتخر إلا بالله. أقول لكم إن يوحنا المعمدان كان من الشخصيات الأكثر أماناً في الكتاب المقدس كله، لأنه كان يعرف مكانته. سألوه هل أنت المسيح؟ هل أنت المسيح؟ فقال لا، أنا أعد له الطريق، أنا أعمد بماء، لكن في وسطكم من يأتي بعدي الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه. ينبغي أني أنا أنقص وأنه هو يزيد. أترون عندما يكون لكم هذا الفكر فعلا، عندما تفتخرون بيسوع المسيح فهو يمنحكم قوته ويمنحكم مسحته الفائقة للطبيعة ويمسحكم لخدمة الشفاء والتحرير ويمنحكم آيات وعجائب، حين تقولون ينبغي أني أنا أنقص وأن ذلك يزيد.

0: اسمي جميل معوض رياض، وكنت بشتغل في المعمار، بس كان عندي غضروف وعملت عملية ولجأت لكرة الكرمة يشكروا ألف ألف شكر وكل عام وهم خير. وكنت قلت لهم عايز أعمل مشروع، قالوا حاضر نعمل لك مشروع عشان أصرف على أولادي. جي عملت المشروع الحمد لله وبقوا معايا وكل عام وهم خير، وبقدم لهم ألف ألف شكر للعمر كله.
1: مساء الخير، أنا اسمي هاني من مصر، وحبيت أشكر كرة الكرمة إن هم وقفوا معايا في حاجات كتيرة جدا. أولا كانت بنتي كانت تعبانة وكانت عايزة تعمل عملية اللوز، وما كانش معايا فلوس خالص إن أعملها، وكانت حالتها وحشة جدا. وقفوا معايا وساعدوا بنتي وعملوا لي عملية اللوز، وأنا ظروفي صعبة جدا، والدي ووالدتي متوفيين، وأنا مريض سكر. كنت نفسي ان انا اعمل مشروع بسيط ليا يقدر يدخلني دخل.

0: لأطفالي وليا اللي احنا نقدر نعيش. بصراحة هم تواصلوا معايا وقوموا شوفنا الظروف، فراحوا جابوا لي موتوسيكل وبقيت شغال عليه، والحمد لله ربنا كرمني، وشكرا على كل واحد واقف جنبي منهم، ويكتر ألف خيرهم وربنا يعوضهم أضعاف أضعاف.
1: أنا اسمي ياسر سمير نذير، كان عندي بدر تحت الركبة سكر، وتواصلت مع القناة الكرمة، هم أنا كنت عايز جهاز، يعني هم مدوني بالفلوس إن أنا جبت جهاز، وأشكر قناة الكرمة فعلا ربنا يخليهم، وأنا تواصلت معاهم وهم ما كتبوش خبر، يعني على طول اتبرعوني بالفلوس وجبت الجهاز، والحمد لله نشكر ربنا وأشكرهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا.
2: أنا اسمي بسمة، مامتي كانت محتاجة مساعدة علشان بابايا توفى، احنا 5 بنات وكان أختي لسه بتتجوز، ونشكر ربنا إن قناة الكرمة قدرت تساعدنا بمبلغ وعطتنا، فشكرا خالص ليهم، وربنا يعوض تعبكم خير، وشكرا لمحبتكم، وربنا يديكم نعمة دايما تقدروا تساعدوا الناس كتير محتاجة حاجات زي كده.

طريقة دفع الفلوس، اللي عزمك هو اللي يدفع، مش تتحايل على ده وتتحايل على ده، عيب عندهم عيب. تخيلوا، قريت الريفيو ده عجبني جدا. اكتر حاجة شدتني فيه انك انت مش طول الوقت قاعد معاهم ومخك مش معاهم، فما ينفعش انك انت طول ما انت قاعد ترد على التليفون بالمنظر ده. ده طبعا لنفسك انت، غير ان هو لا يليق وعيب انك انت بتقدم للناس مسج ولنفسك مسج. انا محتاج ارتاح، افصل افصل افصل. ف مهم دي. 8، لما تكون قيمتك كلها مبنيه على ادائك في الشغل، دي برضو تعمل قلق. مفيش اصدقاء، مفيش حاجه اجتماعيه، فكل حاجه قايمه على اهميتك في الشغل، فاي غلطه في الشغل، اي لخبطه تقلب لك دماغك. انت في بنك او في مصلحه، فكل حياتك مرتبطه بانه المدير كلمك، المدير قال، اصحابك قالوا. هويتك مش الشغل بس، انت عندك حاجات كتيره بتعملها، اصحابه وخروجاته وزواجه وعياله ورياضه وغيره. فما تربطش نجاحك بس بالشغل، في حاجات بتنجحك اكتر، ودي انا هجيب سيرتها بعد شويه. من الحاجات المهمه جدا في النجاح انك توزع طرق نجاحك في الدنيا. انت مش بس ناجح كطبيب، انا طبيب، لكن لازم يبقى ليا هوايه وليا رياضه وليا اصحاب، حاجات تانية غير الطب. بس لو الطب فيه مشكله حياتي ما تقعش. وانت نفس الكلام. 8 دي. 9، التاجيل، التسويف، دي مهمه، دي بيسموها البروكاستينيشن، دي تسمعوني فيها كويس. تاجيل الحاجات الصغيره، المهام، يؤدي الى القلق والضغط العصبي. التعامل الجيد مع الوقت، طبعا هتشوفوا حالا على التلفزيون على الباوربوينت حاجه اسمها البروكاستينيشن اند انكزايتي، البحث اهو قدام حضراتكم. القلق والتاجيل ان هما بيغذوا بعض. ده بحث معمول في مارس 3 بالظبط كده، 23 مارس سنة 2026. علاقة التأجيل بالقلق والقلق بالتأجيل، اللي بيأجل بيجيله قلق واللي بيجيله قلق بيأجل. والحل ايه؟ اعمل اللي وراك اول باول، الحاجات الصغيرة اول باول، ما تكومش الدنيا. عندك ميل ابعته، عندك رسالة رد عليها، عندك تليفون خلصه، كلها حاجات صغيرة ما تتكومش عليك. طبعا مش تعملها وانت قاعد مع الناس برضو، باكد عليكم، لكن انت عندك وقت في اليوم بتخلص ده كله، ما بتنامش قبل ما بتقفل حسابات اليوم. الميل مش لبكره، يخلص التليفون، يخلص في وقته. كل ما تسيب الحاجه تكون فوق بعضها، كل ما تتحول التزام كبير. كان عندي واحد اعرفه شخصيا كان هايل في الحته دي، هو كان مدير كبير في شركة، ما يسيبش حاجة لبكرة. كنا نلاحظ كده، يقول لك أنا ما سيبش قرار هام يتأجل، هعمله أثناء الشركة في نفس الوقت اللي القرار بيجي لي، ما أجلش عشان لا أتعب ولا أتعب حد. الباد تايم مانجمنت ده من الحاجات اللي بتكوم المواعيد والالتزامات وتخليك طول الوقت محتار وقلقان وتعبان وعمال تجرجر وراك قطر من غير اي لازمه. يعني خلص اللي وراك اول باول. قصه جميله قريتها، واحده معلمه بتعلم التلاميذ درس جميل، خدتهم وطلعت الحديقه، شاورت لهم على ورده صغيره، وقالت من واحد قالت لواحد من التلاميذ شيل الورده. فراح شال الورده ببساطه من الطينه اللي هي فيها وجابها لها. بصت لتلميذ تاني في شجره كبيره جدا موجوده في الحديقه، قالت له روح شيلها. لا ما اقدرش. فقالت له ده مستحيل، لانه الشجره دي قديمه وكبيره ولا يمكن تقدر تشيلها، لانه كل ما تبقى النبته صغيره تعرف تخلصها اول باول. الدرس، عاداتك وقراراتك وصفاتك من بدري بدري اتعامل معاها، حتى في نفسيتك، في صفاتك، في اخلاقك. انت اكتشفت انك انت بتعمل حاجه غلط، ما تسيبهاش تكون، بتكبر وتغرس وتطول تعرض.

خلص اللي وراك اول باول عشان ما تبقاش مكوم عيوبك جوه نفسك وقراراتك جوه نفسك. 10 الطموح، الفجوة لو كبرت بين واقعك وطموحك، بتمنى ابقى كذا، عاوز ابقى، طموح، حقك حقك حقك، عندي طموح. كان لسه من قريب حد من اللي جايين ياخدوا رايي بيحكي لي قصه شديده التعقيد، يعني ان هو بيشتغل طبيب وخلص الماستر بتاعه في التخصص اللي هو فيه، وبعدين بعد ما خلص في المستشفى اللي هو فيها فتره تدريبه خلصت، هو كان عنده طموح ان هو يخلص الماستر وبعدين الدكتوراه وبعدين يشتغل في مستشفى ويفتح عيادة. فجاي بيقول لي طموحي وقف، المستشفى عادها خلص، اعمل ايه يا دكتور؟ قلت له حاجة من اتنين، يا تاخد انت الدكتوراه لوحدك وتكمل طموحك، يا لو عاوز تفحر عن طموح تاني وانت شاطر فيه اعمله. من قيمة كام يوم كلمني في التليفون قال لي انا بحب اشرح، بحب ادرس، ففي التخصص اللي انا فيه مدارس دعوني ان انا ادي حصص، اعمل كده. قلت له فورا، لغايه لما يجي لك شغل في مستشفى اعمل كده، مرن مهاراتك في الشرح وفي في التصحيح وفي العلاقه بالطلبه. الطموح لما يقف تعبك سواء في اللي انت فيه او في غيره، فما تسيبش فجوة بين اللي انت عاوزه واللي انت نفسك فيه. خلص طموحاتك اول باول باي شكل. كان عندنا واحد استاذ جراحة صديق كان بيقول لي لو انا العزف على الفلوت ده تعبيره حسب تعبيره خلاني انجح هبقى جراح وعازف، ما عندوش مشكلة طموحاته في اي حتة. يعني كان عندنا في دفعتي دكتور فنان بدرجة إنسان، كان بيعرف يرسم كويس جدا، كان موهوب في الرسم، فطلع طاقته في الرسم في إن هو يعمل مجلات مرسومة عالمية شفتها رائعة، مش هقول اسمه، كان مشهور جدا جدا بالرسم، هو دكتور في عيون شاطر جدا جدا جدا. فحقق طموحك بأي طريقة في أي مجال، مش لازم في نفس المجال، في مجالات أخرى. 11 طولت عليكم معلش، انا عارف كتير قوي بس اديني بقول كل الافكار عشان نعمل كل حاجه. غياب الرياضه، تصوروا ان الناس اللي ما بتلعبش رياضه بيجي لها قلق. غياب، تاني اسمعوني كويس، الرياضه المنتظمه يزود درجات التوتر، الرياضه بتحسن المزاج وتزيد بالذات الرياضه بتطلع ماده اسمها الاندورفين. الاندورفين دي مادة موجودة في جسمنا طبيعي جدا، مادة مضادة للقلق ومضادة للتوتر، مادة في جسمنا بيسموها المورفينات الطبيعية. مبروك انت مدمن طبيعي، لو ان عندك جوه جسمك جهاز بيطلع مورفين يا تصور، ربنا عامل في جسمنا مادة اسمها مادة السعادة، دي واحدة من 4 مواد، مورفين ودوبامين واكسيتوسين وادرينالين والادرينالين. المورفين ده ماده بتسعد الانسان، لو الماده دي بتزيد جدا جدا جدا جدا في الرياضه بتقلل الضغط العصبي والتوتر. تقول لي العب رياضه يعني انزل العب؟ طبعا عارف دلوقتي في 3 مباريات كوره، ما اعرفش مين اللي كسب بس يعني اكيد انتم ناس متابعه يعني. ف لقوا الناس اللي بتلعب رياضة مبروك، مش هينفع اقولها على الهوا دي، لكن يعني اللي بيتابع المباريات عارف مين كسبان ومين خسران. فمادة الاندورفين دي بتقلل التوتر. طب انت بتعرف تلعب رياضة؟ ماشي، مشترك في فريق كورة، فريق باسكت، فريق فولي، في نوادي روح فيها، مفيش نوادي يبقى جيم،

مفيش جيم، يبقى اتمشى وتعشى وانزل اتحرك في اي مكان، ما تجريش في الشارع، كلابة تجري وراك. لكن يعني لو في مكان هادي اجري فيه، ما تجريش وكلب يقعدك تقول دكتور مجدي قال اجري. يعني اعمل اي رياضة في البيت، اعمل شوية تمارين ضغط، شوية استرتشات، شوية تقوية عضلات. ممكن ببساطة تتفرج على شوية فيديوهات من اللي احنا عاملينها او غيرنا عاملها، ان هو يقوم ويقعد ويتحرك ويعمل شوية تاني وفرد. مهم جدا جدا، ستات البيوت بدعوهم انهم يعملوا كده. طول ما انت قاعد، رقبتك ودراعاتك وحركاتك. الرياضة بتحسن المزاج جدا جدا جدا جدا. العب رياضة. وادي بحث اهو معمول سنة 2025، فوائد الرياضة في حاجة اسمها CDC Center of Disease Control. طبعا هو اتعمل من قبل كده، ده آخر بحث اتعمل. شوفوا في البحث ده بيقول ايه. بيقول ان الرياضة بتطول العمر، طبعا هو العمر في ايد ربنا بس بتديك عمر اطول. بتتحكم في الوزن طبعا، بقلظ ويبقلظ بقليظا لو ما تلعبش رياضة، طلع لك كرش ما افتكرش، تبقى مبقلص في حتت كثيرة وتبظ من كل ناحية. طبعا خلي بالكم يا جماعة، الناس اللي ما بتلعبش رياضة ما تلبسش جلاليب او فساتين. ستات البيوت اللي بيلبسوا فساتين طول الوقت، من وقت للتاني لو سمحتوا البسوا بناطيل. لانك انت لما بتلبس جلابيه او فستان بتضرب من تحتها وما تعرفش. لما بتلبس بنطلون او بلوزه بتعرف، بتلاقي نفسك اتحشرت جواها. فدي من الكوارث في مجتمعاتنا الشرقيه، انك بتلبس جلاليب. جلاليب حلوة وجميلة، ما بقولش فيها حاجة، بس لو جلابية بس ما تعرفش انك تخنت. لكن البنطلون له حزام. الرياضة بتحمي من أمراض القلب والسكتة الدماغية، أمراض الدماغ. بتحمي من السكر من النوع الثاني ومتلازمة الأيض، تمثيل الغذائي اللي هو مقاومة الأنسولين. بتقلل خطر الإصابة بمضاعفات الأمراض المعدية. الناس كانت بتلعب رياضة، حتى اللي أصيبوا بكوفيد لقوا إن أعراض الكوفيد أقل بكتير، والأنفلونزا والالتهاب الرئوي. الرياضة بتقي من 8 أنواع من السرطانات، خلي الجسم عنده مناعة طبيعية ضد السرطان. بتقوي العظم والعضلات وتحميك من الصخور. الرياضة بتقلل الألم وتحسن المزاج، بتحسن الالتهابات بالذات التهابات المفاصل. العبوا رياضة يا جماعة، العبوا رياضة في أي وقت وبكل طريقة ممكنة يعني. طيب آخر حاجة عشان ما نطولش، غياب الهوايات والنشاطات والاهتمامات. ودي بقى نقطة جميلة أختم بيها حلقتي، إن البني آدم عبارة عن 4 حاجات: قلب وعقل وجسم وجيب. والأربعة دول لازم يبقوا متوازنين. قلبك يعني الحاجات اللي بتحبها، هوايات، خروجات، أكلات، صداقات. عقلك يعني حاجات بتقراها، كتاب أقراه بثقف عقلي. جيبك يعني شغلك، لازم يبقى في جيب شغال ناجح في شغلك. جسدك يعني جسمك، يعني بلعب رياضة، برتاح كويس بالليل. لكن من آدم العاقل عنده توازن من الـ4 حاجات دول. لكل ما حاجة منهم تتوازن مظبوط جنب التانية، عندك الرباعية الجميلة دي. إن قلبك بيعمل حاجات بيحبها، فيبقى قلبك مبسوط. في ناس تحب تقعد ترسم، تحب تعمل تعزف موسيقى. في ناس عندها هواية إنها بس تسمع. في ناس عندها هواية الكلام على فكرة. ان عندنا في النادي انا بلاقي ناس كبار كده دايما هم وبيقولوا نفس الكلام على فكرة. يروح النادي يقعد على نفس الترابيزة ويقول نفس الكلام، بس هواية.

جيبك انك تكسب، لازم تكسب فلوس، امال هتعمل لازم تبقى ناجح في شغلك، وجسدك انك تعتني بجد، تاكل ايه كويس، تلعب رياضه ازاي، الرباعيه دي مهمه للغايه. طب انا هراجع اللي انا قلته بسرعه كده عشان حلقتنا النهارده لاكمال المره اللي جايه ان شاء الله. اتكلمنا على انواع احصائيات الاضطرابات، اول سبب اللي هي للقلق عقده المنقذ سيفير كومبلكس. اتنين، لو انت عايش مفيش هدف واضح، غياب الهدف. الكبت، انك انت تكبت مشاعرك والافكار بتاعتك. لو ما عندكش روتين ثابت سميناه قلق او ارهاق القرارات. لما توافق على طول على كل حاجه، خروجات، طلبات، ما بتعرفش تقول لا. لما بتعرفش تعبر عن احتياجاتك. لو دايما متاح، حاضر حاضر حاضر حاضر للشغل، مفيش حد فاصل بين شغلك وراحتك. لما تكون نجاحك كله مبني على نجاحك في الشغل بس، الشغل هو اساس حياتك، ما عندكش نجاحات اخرى. لما تأجل، تأجيل بروكراستينيشن، قررت تأجلها. لما يغيب عنك الطموح، وانك انت ما تلعبش رياضة او ما عندكش اي نوع من انواع النشاطات. يعني نكتفي بالقدر ده للنهاردة، تعال نكمل حلقتنا الاسبوع الجاي ان شاء الله، اسباب خفية للتوتر. اتمنى تكون الحلقة نالت رضاكم. فاصل صغير نسمع ترنيمة ثم نلتقي بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حتة ابقوا.

0: ميعاد الأسئلة جوه الحلقة يا ريت، بره الحلقة تحت أمركم. نبدأ باستقبال تليفوناتكم. معانا أول تليفون. ألو،
1: يا دكتور،
0: اتفضل.
1: في أسئلة حديد، الحتة اللي في الآخر دي، في آخر الظهر دي، وبعدين 34 سنة.
0: 34. في وجع بس ولا في حاجة تاني؟
1: هو الوجع بدل ما كان في الظهر جه ناحية فوق القلب كده، والمخ اللي من فوق.
0: يعني انت لما شلت حاجة تقيلة مخك وجعك؟
1: ناحية الشمال كده، وحاجة ناحية القلب كده.
0: لا، معلش دي بسيطة، لكن ضهرك فيه ألم؟
1: لا، ظهري مفهوش ألم ده.
0: يعني الحمد لله مفيش حاجة في ظهرك.
1: يعني لو اشتغلت ووطيت تاني، بلاقي نفس النظام، نفس النحلة ديت، ونفس الوضع اللي
0: لا، ما احنا مش، احنا
1: في
0: مش
1: المخ
0: عاوزين،
1: ناحية
0: مش
1: الشمال.
0: عاوزين نوطي بقى تاني.
1: تمام.
0: لما تنزل تجيب حاجة من على الأرض، انزل على ركبك، ما توطيش بظهرك، فاهمني؟ يعني انزل على ركبك الاتنين وشيل واطلع وانت ظهرك مفرود، عشان لما بتوطي ده وضع مش كويس للظهر. سلامتك، ألف سلام. ألو ألو، اتفضل يا فندم، انت على الهوا. اتفضل انت على الهوا.
2: صدفية، عندي صدفية ست النهارده، انا عندي صدفية. هل هي معدية؟ واكتشفت اما تخف ولا ما يكون
0: لا،
2: تخف كبير؟
0: الصدفية مش معدية الحمد لله، وبتخف طبعا.
2: بتخف يعني عادي؟
0: اه بتخف.
2: الدكتور قالت لي
0: جلدية؟
2: الدكتور نفسي تحت جلدي،
0: لا
2: قالت
0: دكتور.
2: لي

0: وجلت مع الصدمة. أنا ما شايفش إن عنده حاجة، ما شايفش نفسي يعني ضايع لدرجة إن يبقى عنده اضطراب وجلس مع الصدمة يعني.
1: لا سؤال، انت بتتكلم على صدفيه ولا اضطراب وجدان ثنائي القطب؟
0: الاثنين الاثنين.
1: طب دي بتخف ودي بتخف.
0: ما
1: خلاص
0: تمام،
1: طمنت.
0: طمنت الحمد لله.
1: الحمد لله، الف سلامه. الو، اهم حاجه انه نطمن.
0: ايوه
1: ايوه يا فندم،
0: الو
1: اتفضل حضرتك على الهوا.
0: الو الو،
1: حضرتك على الهوا، اتفضل.
0: الو
1: الو
0: الو، ايوه دكتور،
1: اتفضل.
0: مساء الخير.
1: مساء النور.
0: لو سمحت يا دكتور مجدي، انا عندي، انا ابراهيم عزيز من طلع محافظه سوهاج.
1: اتفضل.
0: عندي 74 سنه وعندي خشونه من الدرجه الرابعه، عملت ملازمه
1: وعملت ثواني ثواني ثواني يا استاذ ابراهيم، خشونه فين؟ في ركبك ولا في ظهرك؟
0: خشونه في ركبي الاثنين.
1: في ركبك الاثنين، درجه رابعه.
0: عملت ملازمه دي وعملت تردد حراري وبرضه مش ما لقيتش نتيجه.
1: حقنت زيت جوه ركبك؟ حقنت حقنت قعدت
0: تردد حراري؟
1: لا، تردد حراري حاجة والحقن حاجة.
0: انا عملته في طنطا حاجة.
1: بص حبيبي، التردد الحراري حاجة والحقن بمادة جيلاتينية زي الركب حاجة تانية. حقنت ولا لا؟ ده سؤال.
0: لا،
1: ده بقى ده التطور الجديد في الركب، لان سنك كبير مش هنقدر نغير لك مفصل. تغيير المفصل مكلف جدا، وفي السن الكبير دي عملية ضخمة. فلو حقنت المادة الجيلاتينية دي عند دكتور كويس، الامور حلوة خالص.
0: يعني دي تنفع يا دكتور؟
1: تنفع، بتدي راحة لمدة سنة، راحة لمدة سنة تقريبا.
0: مدة كويس خالص، احنا مضمنين السنة بخير كتير كده.
1: ألف سلامة.
0: هو اللي هم قصر ال قصر الشفا يا دكتور.
1: ما اعرفوش حبيبي.
0: في اعلان بيجي
1: اصل قصر الشفا
0: ده.
1: بص انا يهمني الدكتور، يهمني اسم الدكتور اللي هيديك الحقنه يكون حد معروف وكويس وسمعته كويس. ابعت لي على الفيسبوك وانا ابعت لك اسم حد يديك ابره. الفيسبوك قدام حضرتك على الشاشه، ابعت لي وانا هرد عليك. تفضل. الو الو
2: الو،
1: ايوه
2: ايوه يا دكتور،
1: تفضل يا فندم.
2: دكتور راجل معايا؟
1: تفضل.
2: عندي سؤال يا دكتور.
1: تفضل يا فندم.
2: ابني كان مركب مسامير وشريحه في رجليه.
1: تمام.
2: سامعني يا دكتور؟
1: سامعك كويس.
2: وبعد ماشي، وبعد كده كشف للدكتور، ده اللي هو عايز حقن في المفصلين.
1: عمره كام ابنك؟
2: ايه دكتور؟
1: عمره كام؟
2: 35 سنة. 35 سنة.
1: عنده خشونة يعني في المفاصل؟
2: لا، هو مرتب مسامير وشريحة في رجله، في رجل واحدة. فراح كشف، قال له انت عايز حقن في المفصلين. عمل حقن يا دكتور، ليه دخل دكتور في 25 يوم، زاد زيادة مش نقص.
1: الألم زاد يعني؟
2: فعلا الألم زاد بطريقة رهيبة. راح نكلم الدكتور، راح كاتب له حاجات تانية، برضه مش عاملة أي حاجة. فالدكتور سافر بقى بلاد بره، قال له لما أجي في شهر 8 اشوفك. فاحنا حقنا دلوقتي الاثنين. الناس قالوا تقعد لك بتاع سنه او 8 شهور تبقى حلو. ما فيش اي تحسن يا دكتور. نعمل ايه؟
1: لا، نستشير دكتور تاني بقى.
2: نروح لدكتور تاني.

0: ايوه لو حضرتك عاوز حد من طرفي بعتيلي على الفيسبوك وانا هرد عليك. هو في دكتور حد من احنا في دكاترة عظم كويسين من طرفنا ممكن يعملوا لك حل للموضوع ده. الو نعم ابعت لي على الفيسبوك. الو
1: ايوه
0: ايوه يا فندم. الو اتفضلي مين معانا؟
1: ايوه
0: ايوه يا ماما اتفضلي. انت مين حضرتك؟
1: انا سعديه سعيده زكي.
0: ازيك يا سعديه؟
1: ازيك يا حبيبي؟ الله يسلمك.
0: اتفضلي تحت امرك.
1: يعني الدكتور مجدي معايا؟
0: يا ماما اتفضلي.
1: انا ليا 3 سنين قاعده على كرسي، مش متحرك ولا بقوم ولا بقعد، ورحت عملت اشاعات وكشفت. دكتور قال لي عندك الغردوف، الدكتور قال لي عندك خشونة، الدكتور قال لك عندي لعب شاشة، والدكتور قال لي عايزة المفصل، والدكتور قال لي عايزة عندك الجنيسة. وما خليتش دكاترة ولا هوجن ولا برشام ولا كريمة ولا حاجة أبدا، مش قادرة على رجلي.
0: عمرك كام سنة يا ماما؟
1: 75 سنة.
0: ساكنة فين؟
1: عزة النفس.
0: طب أنا عشان أرد على حضرتك لازم
1: مش
0: أشوف،
1: بمشي
0: لازم أشوف الأشعاعات بس.
1: بس اوريها له ازاي الاشاعات؟
0: لو حد من قرايبك يبعتلي على الفيسبوك.
1: مفيش حد قرايبي، مقطوع ماليش حد،
0: يا حبيبتي
1: مفيش حد يسعى عليا ولا انا وحدي. يعني الباشا
0: امال رحت للدكاترة ازاي؟
1: كانوا ما إلا ساعة تيجي تاخدني
0: مين؟ ايوه يعني مش في قرايب،
1: إلا ساعات،
0: مالكيش قريب اخ؟
1: إلا ساعات كانت بتيجي تاخدني.
0: ايوه مفيش اخ او اخت او قريب او كده.
1: ما فيش، ما حدش معاه نت ولا اللي بدول عليه ده.
0: دي قاعدة لوحدك خالص؟
1: يا قاعدة مع جوزي وولادي الكبير.
0: جوزك راجل كبير. طب كلميني في تكلمينا في التليفون وانا احاول اشوف ايه اللي نقدر نعمله. يعني
1: أكلم مين؟
0: انت مش على القناة، هنحاول نتواصل معاكي ونشوف حل. حاضر.
1: أنا مش بس
0: هل عندنا حد يتواصل معاه في القناة؟ ماشي. ألو.
2: ألو.
0: أيوة
2: أيوة دكتور،
0: اتفضلي يا ماما.
2: أنا معاك سناء.
0: سناء وطي التلفزيون لو تكرمي.
2: ماشي يا دكتور.
0: تفضلي يا سناء.
2: أنا دكتور تعبانة، يعني أنا كنت حامل من فترة بعد 18 سنة، يعني ما خلفتش. ماشي يا دكتور.
0: ماشي.
2: ألو. وبعد كده يا دكتور جالي سكر الحمل في الحمل. السكر دي أنا لي 3 سنين الواد معايا كرونيك، وفي معايا الغدة يا دكتور بيخنق لي بالليل، يعني تعبانة من الغدة برضه.
0: خدت العلاج
2: بس
0: للغدة؟
2: أنا بروح تبع باخد لها العلاج، باخد لها بتاع البرشام اللي هو باخده عميل ده.
0: الغدة متضخمة. طب معلش يا ماما كلمينا تاني لو سمحت. ايه الحكاية؟ الو الو.
2: الو.
0: ايوه
2: ايوه دكتور مجد. دكتور مجد.
0: اتفضلي يا فندم.
2: ايوه دكتور، انا معايا اخت من دول الهنون. لها سنة يعتبر، على طول زعلانة ومكتئبة، وعايزة تقول يعني ان انا عايزة اخف وكده. يا رب نخليها انها تمشي، بس تمشي على الحيطة.
0: بتاخد علاج؟
2: وديناها كتير للدكاترة يا دكتور، وهي صغيرة وكده، بس قالوا خلاص يعني هي خلقت ربنا وما فيش علاج ليه.
0: يعني

0: خلقة ربنا، خلقة ربنا مكتئبة يعني؟
1: لا مش مكتئب يا دكتور، انا قصدي على المشيه يعني، ما بتمشيش زي نفس الطبيعيه، بتمشي على الحيطه بس يعني، من دول هنا
0: ايه ده؟
1: الحمد لله.
0: يعني عندها زي
1: فالموضوع ده هو مؤثر
0: عندها
1: فيها
0: صعوبة
1: يعني،
0: في المشي يعني؟
1: عندها صعوبة في المشي وفي الكرع
0: وفي الايه؟ في
1: وفي
0: الكلام.
1: الكلام يعني، بتتكلم بطيء شوية.
0: طب حد بيشوفها؟ حد بيتابعها؟ حد بيكتب لها علاج؟
1: هو ده انا يا دكتور، الدكتور امراض نفسية على الحالة اللي هي فيها والاكتئاب وجديدة، اداها بس لغة اسمه سيكودا، بس يعني يعتبر بيهد جسمها، بس نفس التفكير اللي هو برضو عايز نخف وعايز نروق.
0: طيب تقدري تبقى انتوا ساكنين فين؟
1: ايه دكتور؟
0: ساكنين فين؟ طب لو حضرتك تقدري تتواصلي معايا على الفيسبوك شوف اقدر اعمل لك ايه. الو،
2: الو، ايوه
0: اتفضل يا فندم.
2: الخير يا دكتور.
0: سنور،
2: هو انا من شهر 12 يا دكتور ترجيع واسهال، ده اول حاجه بدات معايا الاعراض. بعد كده بدا معايا تقل في رجلين، بشكشكه في جسمي، بصداع، الدماغ من ورا. تمام، رحت الدكاتره بصمه كتير، وجهاز هضمي اللي كان بيشخصوه حالتي اللي هو يكتبوا لي على محاليل فقط لا غير، ده اللي انا كنت قاعد عليه. جيت لحد فترة. ألو،
0: سامعك.
2: معايا حضرتك يا دكتور؟
0: معاك، سامعك، انا سايبك تتكلم.
2: تمام. لحد ما جيت في الآخر برضه يا دكتور، راحوا يشخصوني إن أنا غدة الكظرية، عشان جه معايا التحاليل آخر حاجة كنت بطلعها الإشاعات كلها. كنت بعمل على شرايين البطن، طلع معايا تضخم في الغده الكظريه على الناحيه الشمال. رحت طبعا لدكاتره الغده الصماء، حولوني الى مرض اديسون. رحت لكذا دكتور، في دكتوره انا متابع معاها دي شخصيت على طول من غير ما تعمل لي تحاليل غير هو الكورتيزون بس، وكان طلع 10 من 10. تمام، وكنت انا قبلها باخد برضه ادويه فيها نسبه كورتيزون. جيت بعدها برضو يا دكتور، رحت المعهد القومي بتاع الغدد الصماء، راح كتب لي على ان انا خفت خالص نسبة الكورتيزون، وان انا عشان اطلع منه بعد كده ابتدي اعمل اللي هي تحاليل الغدة كاملة. انت رأي حضرتك ايه يا دكتور، اعمل ايه؟
0: غدة كظرية يعني كورتيزون طول العمر
2: تمام،
0: وما فيهاش أي ضرر ولا حاجة، لأن هي الغدة المعادلة سهلة جدا. بنكرياس ما بيطلعش أنسولين، العلاج أنسولين. غدة درقية ما بتطلعش ثيروكسين، يبقى العلاج ثيروكسين. غدة كظرية ما بتطلعش كورتيزون، يبقى كورتيزون.
2: تمام. انا بقى عايز اتاكد انها نسبه 100% انها الغده الكظريه دي، اتاكد بيها ازاي؟ ازاي ان
0: تحاليل،
2: انا اتاكد؟
0: بتعمل تحاليل للغدة الكظرية بالدكتور الغدد، بيطلب منك تحاليل معينة بيقيس فيها مستوى الكورتيزول والألدوستيرون في الدم، مادتين. لو مواطين يبقى دي غدة كظرية. ألو
3: ايوه معايا.
0: ألو
3: الو، معايا
0: اتفضلي، اتفضلي يا فندم.
3: الدكتور مجدي؟
0: هاي يا فندم.
3: الدكتور مجدي معايا؟
0: يا فندم اتفضلي وحياتك، انا دكتور مجدي.
3: بقول لحضرتك انا ظهري فيه فقرات في ظهري.
0: ايه؟
3: فقرات في ظهري تأثر على
0: ممكن
3: ظهري؟
0: توطي التلفزيون يا ماما خالص؟
3: انا بعيد عن التلفزيون بامانه خالص.
0: طيب الصوت فيه صدى كده.
3: فقرات ظهري تعبت على بطني.
0: فقرات ظهرك تعباكي؟
3: ايوه تعبانه.
0: عم قطعت.

0: طيب الو،
1: وما زال الدوار موجود.
0: تفضل يا فندم، خليك على الهوا. الو
1: بقول لسعادتك انا سني خد.
0: الو،
1: ايوه يا فندم.
0: تفضل
1: ايوه معاك انا.
0: تفضل، انا سامعك.
1: بقول انا راجل سني 65 سنه.
0: ايوه
1: وكان جوني دوار، جاني دوار يوم 16، رحت كشفت عنق وأذن وحنجره، اداني سيتي درون 25، واداني حضنة، وفي كده سيرك 24، وسي بروت حضنة، وما زال الدوار موجود. قاعد راس كده دوخ، قاعد راس كده دوخ.
0: عملت أشعة على رأسك؟
1: لا ما عملتش يا دكتور.
0: طيب لازم الدكتور اللي بيعالج حضرتك يطلب لك أشعة مقطعية على الدماغ.
1: أشعة مقطعية على الدماغ.
0: أيوة، في عندك سكر، ضغط، كوليسترول؟
1: في ضغط كوليسترول او باخد العلاج بتاعه.
0: مظبوط الضغط؟
1: مظبوط.
0: طيب لما بتوطي الدوخة بتزيد؟
1: ايوه.
0: في زنة في ودانك؟
1: لا زنا. لا يا دكتور.
0: طيب قول لي، انت في ألم في راسك، صداع أو حاجة؟
1: لا ده ما فيش ألم.
0: طيب هنعمل أشعة نطمن،
1: الدوخة بس.
0: هنعمل أشعة على الدماغ ونعرضها على دكتور مخ وأعصاب.
1: يعني الأشعة مقطعية.
0: أيوة
1: يعني شوف وأنا بكلم ساعات دي.
0: سلامتك. ألو ألو
2: ألو
0: أيوة
2: ألو،
0: ألو،
2: مساء الخير يا دكتور.
0: سنور يا
2: مساء الخير
0: فندم،
2: يا دكتور.
0: سنور.
2: لو سمحت، أنا ابن أختي عنده 6 سنين، اكتشف عند حضرتك من شهرين تقريبا، هو عصبي جدا وبيتخانق من أقل حاجة وعنيد ومش بيسمع الكلام خالص، وحضرتك كتبت له على علاج. بيخمر نفسه وبيحلم بأحلام وحشة وبيبقى متهور جدا،
0: طب
2: ممكن يضرب اللي قدامه بأي حاجة، ما
0: هو
2: يفكرش
0: بياخد العلاج؟
2: بالعواقب اللي هتحصل بعدين.
0: بياخد العلاج؟
2: استمر على العلاج، استمر. كشف عند حضرتك، اديته اكسدون واوتوموريلاكس، استمر عليهم شهر، وبعد كده مامته لقيت ان حالته زادت اكتر، وبيخاف حتى من الستاره، بيتعصب من اقل حاجه، مش طايق اي كلمه منها خالص، بيحلم باحلام وحشه ويقول لها انا شفت حاجه، انا بسمع حاجه في وداني، حتى وهو صاحب يسمع حاجات كده بيتهيأ له، يقول لها انا سامع صوت في وداني يا ماما، وبيحط ايديه كده على ودانه، بيتهيأ له الدنيا حاجه فيها حاجه تاني. فهو الدواء ده يا دكتور بتاع انفصام شخصيه ولا ايه؟
0: الدواء ده بتاع حسب الجرعة بتاعته بيبقى له فايدة، لو جرعة قليلة بيبقى بتاع
2: حسب الجرعة.
0: العصبية، حسب الجرعة، لو جرعة قليلة
2: يعني هو كده عنده انفصام
0: لا لا لا، ما
2: جنسي.
0: عندوش فصام، الفصام ده ما بيتشخصش قبل سن 16، احنا بنستخدمه في جرعات بسيطة عشان العصبية بس.
2: عشان العصبية بس، وفرط
0: بالظبط
2: الحركة كده عنده فرط حركة صح؟
0: بالظبط كده. انا بس
2: هو شاطر جدا في المدرسة،
0: خلي مامته بس
2: بس
0: تكلمني على
2: دلوقتي ما
0: التليفون،
2: بقيش يركز خالص.
0: خلي والدته بس تتواصل معايا وانا تحت امرها.
2: طب ماشي، هي وقفت العلاج، في خطر عليه ولا
0: لا
2: حاجة،
0: مفيش
2: ولا
0: خطر،
2: تنصحها بإيه
0: مفيش
2: يعني؟
0: خطر، بس تكلمني عشان نغير لها الدواء. الو
1: يا دكتور
0: سنور،
1: لو سمحت يا دكتور، انا من حوالي سنين، حوالي 6 7 سنين بعاني من ظهري، ما خلتش الدكتور عفو اذن دي مرفت عندي،

0: بتاخدي ايه يا ماما؟
1: الثاني سيرتيرك وتوبونينا ما جايبينش نتيجة معاي.
0: لا
1: بعد كده رحت للدكتور الكتنان معني دكتور
0: سامعك يا ماما.
1: رحت للدكتور الكتنان عملت كده يعني زي تمارين على راسي والثاني رقبة قعدت فيها حوالي 3 أيام وكبرت هو كان شغال معاه.
0: آخر حاجة عملتي إيه؟
1: فبقول لك رحت للدكتور الكتاب
0: أيوه
1: عملت التمارين كده
0: إداك رقبة لمدة 3 أيام وإيه تاني؟ طب لو أنت لسه سامعاني أنا محتاج أشعة مقطعية على الدماغ. ليه الخطوط بتقطع بدري كده؟ طيب ألو.
2: الو
0: ايوه
2: دكتور مرضي
0: يا فندم اتفضلي
2: مذاكرة تاني
0: اتفضلي. الو
2: ايوه حضرتك سامعني؟
0: سامعك كويس.
2: انا باخد علاجات كتير لاني كنت دخلت العناية المركزة كان عندي التهاب رئوي شعبي فادوني حاجات كتير بس لقيت نفسي بخست خالص خالص وكشفت عند دكتور باطنة فكتب لي على فان فيت بلس وجلوتامين وبون كير للفيتامين د عندي نقص وميزيزين ونفلوب مليون للضغط.
0: كويس. العمر كم سنة؟
2: وعندي دوخة 75.
0: ألف سلامة.
2: الله يسلمك. وعندي دوخة جامدة وخسيت خالص خالص. وحللت وقلت امبارح طلعت بولينا عالية عملت أشعات تحاليل وطلع النقرس برضو عالي. باخد ماكرون.
0: الكرياتينين كام؟
2: الكرياتينين كويس هي البولين العالي
0: كام الكرياتينين؟ الخططة لو لسه سمعاني علو البولين معناه ان حضرتك ما بتشربيش ميه كتير فاشربي ميه بكثافة. الو
3: اخي يا دكتور
0: اتفضلي يا فندم.
3: يا دكتور انا عندي مشكلتين.
0: تفضلي.
3: اول حاجه انا كل يوم بصحى من النوم بحس ان في حاجه في معدتي او في زوري بحاول ارجعها فالموضوع ده يعني تعبني قوي انا مش عارفه اعمل ايه فيه
0: دي
3: بحس ان في حاجه في المعده كده.
0: لا دي افرازات جايه من مناخيرك.
3: طب ايه الحل؟ الموضوع ده بقاله سنين معايا انا مش لاقيه له حل. انا
0: نصيحتي تروح لدكتور انف واذن. اقول لك على حل بسيط جربيه. تجيبي ميه دافيه وتحطي عليها معلقه ملح صغيره ممسوحه ومعلقه بيكربونات ممسوحه وتقلبيهم كويس وتعبيه بعد ما يبرد المحلول ده تعبيه في بخاخه وتبخي بخه هنا وبخه هنا وجربي الكلام ده بالليل. هي قطعت. الو الو
4: ازيك يا دكتور مجدي؟
0: اتفضل يا فندم.
4: حضرتك يا دكتور انا عامل قلبي مفتوح.
0: سلامتك.
4: ودلوقتي مشط رجلي بيورم. انا عندي نقرس خفيف. هل الورم النقرس بيورم الرجل ولا من القلب؟
0: انت بتاخد ادويه للقلب؟
4: باخد

0: جرب الفين وعلاج الجمال هو التربريك.
1: اخر، لا قولي العلاج تاني. ماريفان وايه؟
0: باخد ماريفان وجرب الفين
1: ايوه.
0: التربريك العشرة.
1: طيب دلوقتي انت الورم في رجليك الاثنين ولا في رجل واحده؟
0: لا في رجل واحدة يا دكتور، الشمال بنشر، في نشر رجلي من فوق بنشر.
1: في وجع موجود؟
0: في وجع.
1: ده ممكن يبقى من اليوريك اسيد فعلا.
0: نعم يا دكتور.
1: ممكن يبقى من اليوريك اسيد من حمض البوليك.
0: يعني سبب القلب يعني؟
1: لو في مشكلة في القلب يورر من رجليك الاثنين. ما بقول لك لو المشكلة في القلب أو الضغط أو السكر أو الكلى يورم رجليك الاثنين.
0: طب اكشف دكتور ايه؟
1: اكشف دكتور عادي، عادي دكتور بطن عادي. سلامتك.
0: مشكلة كانت صغيرة.
1: اتفضل.
0: انا كان عندي دوالي على الخصيتين وجيت اعمل عملية بالمنظار من البطن. العملية ما نجحتش عندي، الفتحة بقى من الفتحات عملت لي فتق في السرة. رحت للدكتور جراحة قال لي عملتها لك هترجع لك تاني، ملهاش لازمة، خليها زي ما هي.
1: انت ايه اللي جاب لك انت العملية اللي عملتها بتاعت الدوالي دي، ايه اللي وصلها للسرة؟
0: عملها لي دكتور بالمزار مش جراحة،
1: هو دخل من السرة فوق؟
0: فتحة تحت السرة، فتحتين في الجناب. اكتشفت بعديها ان العملية ما نجحتش.
1: بص
0: فجيت بعدها بكام شهر عملت لي تأثر في السرة.
1: بص نصيحتي في فتاق السرة بالذات بيرجع تاني.
0: بيرجع تاني.
1: لو هو صغير وبسيط لمه كده بقماشة تربطها على بطنك من وقت للتاني. أو كرسيه بلغ أو كرسيه أستك. ألو. ألف سلام. ألو.
2: ألو.
1: أيوه.
2: أيوه مساء الخير يا دكتور.
1: تنور يا فندم.
2: بص لو سمحت، أنا بابايا من مثلا 17 أو 18 يوم كده عمل رنين على ظهره وطلع عنده انفجار في الغضروف اللي بين الفقرة الرابعة والخامسة.
1: ألف سلامة.
2: وأغلب الدكاترة رجحوا عملية، وعملية بسرعة يعني، بس في دكتور أو اتنين قالوا لنا ممكن نمشي بأدوية الأول ونشوف هل في تحسن ولا لأ.
1: هو بيقدر يمشي ويقف على طراطيف صوابعه ولا لا؟
2: بيقف على أطراف صوابعه وبيقف على كعب الرجل، بس في ألم يعني حتى مع الأدوية.
1: طيب الألم جامد شديد ولا محتمل؟
2: هو شديد، بس في أوقات بيبقى كويس وممكن يقوم يقف شوية يمكن 5 دقايق، بس أوقات بيزيد عليه جامد أوي حتى مع الأدوية.
1: عمره كم سنة؟
2: 55.
1: طيب لو العملية تتعمل بالمنظار ده وارد عندك؟
2: منظار؟
1: أيوه.
2: هو في دكاترة قالت كده وفي دكاترة قالت إن إحنا محتاجين نشيل الغضروف كامل ونركب مسامير وشرايين. إحنا مش عارفين إيه الأفضل بصراحة.
1: مش قادر أحكم لأن ده حسب درجة الغضروف والعظم حاله إيه، هيستحمل مسامير ولا لأ، فيها شاشة ولا مفيش، الانفجار اللي حصل ده اتحسن بالعلاج ولا متحسنش. احنا عادة بنجري على العملية لو في ضعف في الرجل، لو في عدم قدرة على الوقوف على طراطيف الصوابع، لو في ألم غير محتمل. ألو.

0: ¿Aló? ¿Aló?
1: Escucha,
0: ¿Aló?
1: Tony.
0: Soldale,
1: Hola, doctor.
0: soldale, center call. Sanale que le metí mil. Ah, ya, soldale.
1: دكتور، انا الغده تعباني، انا من فتره عملت التحليل بتاعتها، تحليلها حلو، فتعباني ازاي يا دكتور؟ هروح الدكتور باطن ولا دكتور جراحه ولا ايه؟
0: يبقى
1: انا بروح دلوقتي حاليا دكتور دكتور باطن.
0: هي تعباك ازاي؟ كبيرة قوي؟
1: لا، هي مش كبيره، هي انا عشان كنت اتعالج من موضوع النساء يا دكتور، كانت مقفله معايا في الحمل برضه.
0: يبقى دكتور بطنة.
1: ما هو الدكتور عصام هنا في الغرب ده اتعالج عندي.
0: ألف سلامة عليك.
1: يا دكتور، بس يا دكتور السكر برضه مش مظبوط معايا، مره مظبوط مره نلقى محروق معايا.
0: دكتور البطنة برضو نشوف.
1: ماشي يا دكتور،
0: ألف
1: ماشي يا
0: سلامة.
1: دكتور.
0: ألو فيس. ناخد الفيس. أول سؤال في الفيسبوك اللي هو أيوة ورداني، عدم الاتزان يتزايد ولا أستطيع الوقوف والدوار برأسي يتزايد، عمري 80 سنة. أستاذ فاو ورداني، احنا محتاجين ناخد حاجة تزود الدورة الدموية للمخ زي السوجيرون أو سيريبروماب أو اللوسيدريل، ونعمل أشعة نطمن على الشرايين اللي في المخ. سلامتك. ماجدة عياد، عايزة دكتور روماتيزم ومناعة بالقاهرة. طيب تواصلي معانا وربنا يسهل إن شاء الله. ميرفت عياد، هي ميرفت عادل. تناول مالتي

0: فقد امراض في الكلى مفيد ام يؤدي لتعب الكلى؟ لا، الكالسيوم على طول يتعب الكلى. كالسيوم لما يكون الكالسيوم واطي، مالتي فيتامين ماشي، لكن الكالسيوم كل يومين ده يتعب الكلى. كالسيوم ناخده لما يكون الكالسيوم واطي، والمالتي فيتامين فيه كالسيوم، وفي كالسيوم بناخده مع مع اللبن ومع السمسم ومع اللحمة إلى آخره. مارتن كمال، مساء الخير. مارلين، سوري يا دكتور. أوبكس نيرف كويس للعرق الزائد إيه؟ دياسرين كويس لخطوط الركب. كويس، بس طبعا مع دكتور، مش جايباهم انت من على النت، يعني الدكتور يتابعك. ايريني بهجت صبحي، شكوى امساك مزمن والم في المعده والبطن، تشخيصي من سنين بقولون عصبي، باخد جميع انواع العلاج للقولون العصبي دون اي جدوى، تم طلب رنين مغناطيسي ديناميكية الحركة الذي أوضح وجود انحناء في المستقيم. إيه يعني خلاصة الكلام، حضرتك محتاجة دواء يلين المعدة شوية. إيه، ولو مش عاوزة تاخدي دواء، بنستخدم ردة العيش، النخالة أو الردة، بنجيبها من عند الفرن ونحطها على شوية مية ونقلبها ونشربها، أو ناخدها نسفها وناخد وراها كوباية مية. أوي. ألو ألو
1: ألو،
0: أيوة،
1: مساء الخير يا دكتور.
0: فنور يا فندم.
1: أنا عندي سؤالين بخصوص والدتي. عندها 57 سنة، من 2020 كانت بتشكي من رجلها، ورحنا كشفنا وعملنا إشاعات، الدكتور قال لها إن في غضروف وفقرة منقولة، وكتب لها علاج طبيعي ومشينا على أدوية لمدة 5 شهور وتحسنت وبقيت كويسة. حاليا دلوقتي يا دكتور الألم بقي صعب خالص، وهي كل يوم تتحمل يوم يبقى شادد عليها، تقعد أكتر من ساعة عشان تقدر تقوم،
0: الألم فين؟
1: وألم ظهرها
0: الألم فين يا ماما؟
1: الألم أثر الظهر ومؤثر على رجلها الشمال.
0: ما بتقدرش تمشي؟
1: لا ما تقدر.
0: خططها؟ طب بصي، لو لسه سامعاني، لو ما بتقدرش تمشي او تقف على طراطيف صوابعها او في خسسان في رجلها، دي علامة سريعة لان احنا محتاجين نعمل عملية، سواء بالمنظار او عملية فتح ظهر. يعني الف سلامة. تمام. تمام. طيب النهاردة كانت حلقتنا، هنكملها المرة الجاية ان شاء الله، عن اسباب خفية للتوتر. يا رب تكون نالت رضاكو، عشان نتكلم ان شاء الله في التفاصيل المهمة اللي احنا اتكلمنا فيها، سواء النهاردة او المرة الجاية ان شاء الله. افكركم ان الحلقة بتاعتنا بتتذاع كل 4-9 مساء، بتتعاد الجمعة والاثنين. الفيسبوك بتاعنا على الشاشة دكتور مجدي اسحاق اوفيشال، الصفحة الرسمية الوحيدة. بفكركم ان اللي عاوز يبعت اي اسئلة يتفضل يبعتها لنا على الصفحة دي بس، اي صفحات اخرى اللي يحب ينشر كلامنا اهلا وسهلا، يحط بوست، ياخد ريل، هو حر. بس لما يجي له اسئله لينا، يعني يبقى عنده شهامه ال ال ال ال ال القلب ان هو يبعت السؤال لينا، ما يردش عليه، بيستخدم اسلوبنا او يتخفف شخصياتنا. يعني نتمنى ان احنا نكون بنقدر نساعدكم ونرد على أسئلتكم، وأنا بشكركم على التفاعل الجميل. إن شاء الله الحلقة القادمة نكمل برنامجنا النهاردة، وإلى أن نلتقي لكم أرق وأحلى وأجمل أمنيات، تصبحوا على مليون خير.

سلام المسيح. أنا ربة بيت، أنا من عادتي كل يوم الصبح يعني يعجبني أسمع قناة الكرمة. قناة الكرمة قناة رائعة لأن هي دا تقربنا كلش أنه نتابع الكنيسة أول بأول، والشخص اللي ما يقدر يطلع من البيت يكون مشغول، فقناة الكرمة هي الكنيسة بالبيت تصير. ويا رب يباركهم ورب يبارك خدامها، واطلب من الناس ان تدعم قناة الكرمة لان هي قناة رائعة. وشكرا.

عايز أشكر ربنا من قلبي من أجل الميديا والتأثير العظيم اللي ربنا عامله من خلالها، وبالذات قنوات الكرمة اللي أنا أتشرف أني أقول ببساطة شريك في العمل الجميل ده من خلال الأحداث الكرازية ومن خلال الأعمال اللي بتتقدم على شاشات الكرمة. وعايز أشكر ربنا من أجل أخويا صامويل مدير ومؤسس قناة الكرمة على الرؤية العظيمة اللي الرب ادهاله، وعايز أشكر ربنا من أجل الفريق الكبير اللي بيشتغل في قناة الكرمة علشان توصل لنا الأحداث الكرازية واللقاءات والبرامج والأعمال العظيمة دي. حقيقي عمل مبهر. وليه بشكر ربنا من أجل العمل ده؟ لأني للأمانة قابلت في كل العالم كثيرين اتأثروا وعرفوا المسيح، مش بس من خلفيات مسيحية لكن من كل الخلفيات، اتأثروا بحلقات وبرامج واجتماعات فيها أعمال عظيمة اتقدمت من خلال قناة الكرمة. وأنا الحقيقة عندي شخصين موجودين معايا في الفريق بيخدموا ربنا، الشخصين دول عرفوا المسيح من خلال قناة الكرمة. واحد منهم قال لي أنا في يوم من الأيام لحد الصبح كنت بحضر اجتماع للأسيس ناشد غالي وكان بيتكلم في حاجة كرازية جميلة وقبلت المسيح في إذاعة الكرمة. وحد تاني للأمانة قال لي أنا سمعتك في وقت معين بتكرز وبتقدم رسالة كرازية وكنت في الجيش ومزنوق قوي وأنا موجود في الليل كده الظلام ومش عارف أعمل حاجة غير أني أفتح موبايلي أحضر حاجة روحية، فلقيتك موجود بتقدم خدمة في قناة الكرمة، ووقتها دموعي نزلت وقبلت المسيح. عايز أقولك أنه قناة الكرمة حاجة عظيمة ربنا بارك بيها العالم علشان تبث وتزيع كلمة الله، وإنت كمان ينفع تبقى شريك في القناة دي وشريك في العمل العظيم ده. كل مرة بتصلي شارك وادعم وصلي ووقف قدام الحبايب دول وقول في قلبك ان انا شريك في العمل ده، هصوم وصلي ان كلمة الله تمتد وتنتشر للعالم اجمع. اشكر رب جدا من اجل قناة الكرمة والعمل العظيم اللي رب مستخدمه ومستخدمهم في العمل العظيم ده. كمل وكن شريك لان الرب هيكافئك على كل اللي بتقدمه وتعمله وتصلي بيه من أجل قناة الكرمة والرب معك.

تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، أرحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: من هو الرسول وما هي مؤهلاته للقيام بالمهام الرسولية؟ ما هي شروط الرسول؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل. أهلا وسهلا بك.

من هو الرسول؟ وهل أي إنسان يطلق على نفسه رسولاً ينفع يكون رسول؟ وهل أي شخص أطلق عليه البعض أنه رسول ينفع يكون بالحقيقة رسول؟ من هو رسول؟ مين اللي نقدر نقول عليه رسول الله؟ مين اللي نقدر نقول عليه واحد من الرسل؟ ده خلينا نتكلم عن فكرتين: من هو الرسول وما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الرسول التي إن توفرت فيه نقر ونعترف أنه بالحقيقة رسول. الرسول هو موهبة تأسيسية لمرحلة وضع الأساس. إحنا عارفين أن في مواهب في كلمة الله في ثلاث أجزاء من الكتاب: في رومية 12، في كرونسوس الأولى أصحاح 12، في أفسس أصحاح 4. المواهب دي كان فيها مواهب تأسيس، يعني مرحلة وضع الأساس الذي بنيت عليه الكنيسة، ثم مواهب تكميل بعد عصر الرسل. المواهب التأسيسية منها الرسل والأنبياء، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء. يقول الكتاب في كورنثوس الأولى أصحاح 12 الأعداد من 27 ل 29: وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا، فوضع الله أناسا في الكنيسة، أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوانا تدبير، وأنواع ألسنة، إلى آخر هذه القائمة. فالرب الذي وضع رسلا في الكنيسة واحدة من هذه المواهب، المواهب التأسيسية. في أفسس 4 11 و 12 يقول: وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. إذن موهبة الرسول هي موهبة لم تكن في الشخص، لكن أعطيت له موهبة، هبة من عند الرب للقيام بدور تأسيسي في مرحلة وضع الأساس. إيه هي مرحلة وضع الأساس؟ أيام الرسل وهم يكرزون بالمسيح، يضعون أساساً مبنيين على أساس الرسل والأنبياء. انتهى عصر الرسل فانتهى وضع الأساس، كل يوم بيتم البناء على هذا الأساس إلى أن يكتمل البناء ويأتي المسيح. مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، كما جاء في أفسس 2. عرفنا كده من هو الرسول، لكن ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الرسول لكي ما نعتبره رسول ونؤمن برسوليته؟ الحقيقة في ثلاث شروط ما ينفعش نفصل فيهم، إذا توفروا في الشخص ينفع نقول عنه أنه هو رسول. أولاً ينبغي أن يكون رأى المسيح بالعيان، لازم يكون شافه، يعني لأنه

0: كن رسول يسوع المسيح، فجاي بعد المسيح هينادي بيسوع المسيح، هيضع الأساس الذي هو يسوع المسيح، هيكرز بيسوع المسيح، فلازم يكون رأى المسيح. نمرة 2، ينبغي أن يأخذ الإرسالية من المسيح. نمرة 3، ينبغي أن تظهر فيه براهين الرسولية، وهي الآيات والمعجزات، اسمها علامات الرسول. طب تعالوا نشوف البرهان الأول، ينبغي أن يكون رأى المسيح. بولس لأنه ما كانش عايش أيام المسيح، ما كانش من ضمن التلاميذ، بس الله مختاره يكون رسول، فالمسيح مات وقام ولسه بولس ما كانش عارف المسيح. ربنا عمل ظهور خاص لبولس علشان يرى المسيح فيكتمل فيه الشرط الأول، وهو أن يكون رأى المسيح ليكون رسولا. يقول إيه بولس في كورنثوس الأولى أصح 9؟ يقول: ألست أنا رسولا؟ ألست أنا حرا؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ ألستم أنتم عملي في الرب؟ يعني يدافع عن رسوليتي بهذا القول: يا جماعة أنا توفر فيها الشرط الأول، أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ أنت ما كنتش عايش معايا يا بولس، يقول لكن عمل لي ظهور خاص لكي ما يتمم فيها الشرط الأول. فبولس توفر فيه الشرط الأول أن يكون رأى المسيح. لكن كورنثوس الأولى 11:23 يقول إيه؟ لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. أي أن بولس تسلم من الرب ما سلمه للمؤمنين في كورنثوس. عايز يقول أنا أخذت رسالة من الرب، أنا أخذت تسليم من الرب، وده الشرط الثاني. الشرط الأول أن يكون رأى المسيح، وهذا برهنه بولس. الشرط الثاني أن يكون أخذ رسالة من المسيح. الشرط الثالث أن تكون ظهرت عليه، على يديه، علامات الرسول اللي هي الآيات والمعجزات. يقول إيه في كورنثوس الثانية 12، الأعداد 11 و12: قد صرت غبيا وأنا أفتخر، أنتم ألزمتموني، لأنه كان ينبغي أن أمدح منكم، إذ لم أنقص شيئا عن فائق الرسل. بيقولهم أنا مش أقل من فائق الرسل، كان مفروض أنتم تبقوا عارفين كده كويس، بيقول لمؤمني كورنثوس. وإن كنت لست شيئا، إن علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات. بولس هنا يتكلم على أنه وهو معهم في كورنثوس، وهو يكلمهم، وهو يلدهم ولادة ثانية من الله بالكرازة بالإنجيل، علامات الرسول ظهرت بينهم. إيه علامات الرسول؟ بآيات وعجائب وقوات. هذا ما ظهر في بولس عندما كان يكرز للمؤمنين أو يكرز في كورنثوس. يبقى بولس ظهر في الثلاث شروط للرسولية: أولا أنه رأى المسيح، ثانيا أنه استلم رسالة من المسيح، ثالثا أنه ظهرت عليه الآيات والمعجزات. الرب إدى كما أعطى لبولس، أعطى باقي التلاميذ هذه الموهبة اللي هي موهبة الرسل، ووضعوا الأساس بعد انتهاء عصر الرسل. ما عندناش رسل، عندنا تعاليم الرسل مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، وعندنا تعاليم الرسل. ما عندناش رسل ليه دلوقتي؟ لأن الأساس اتحط. الرسل كانت موهبة لازمة لمرحلة وضع الأساس. لو جاني شخص دلوقتي وقال لي أنا رسول، أقول له: هل رأيت المسيح بالعيان؟ هل أخذت منه إرسالية؟ هل ظهرت عليك علامات الرسول؟ إن لم تتوفر فيه هذه الشروط فهو ليس برسول. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتير محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر

أحييكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة مع برنامج نحو أسرة أفضل. في هذه الحلقة نتناول الإجابة على سؤال ورد إلينا، وفي الواقع هذا السؤال ربما يهم كثير جدا من شباب وشابات، والسؤال الحقيقة حساس للغاية، لكن نصر كبرنامج أن نساعد كل شاب وشابة في مقتبل حياتهم. يقول صاحب السؤال، هي شابة بتقول: أنا في مشكلة كبيرة، أعمل إيه؟ فأنا وخطيبي نمارس الجنس، وقد أقنعني واقتنعت أو أقنعت نفسي بأن هذا شيء صحيح، حتى يتعرف خطيبي علي أكثر وأنا أتعرف عليه أكثر. أعمل إيه؟ في الأول عاوز أشكر صاحبة السؤال، لا أنسى أن أقدم شكر لأجل الصدق والجرأة والصراحة. ففي العلاج من خلال البرنامج، علاج ليكي وعلاج لكل شخص ليس لديه الجرأة أن يطلب أو يسأل المعونة لكنه يعاني من هذا الأمر. معروف أن العلاقة البيولوجية الخاصة جدا هي علاقة يقدمها شخص لإنسان خاص جدا في حياته بعد الزواج، والله وضع هذه الشريعة. يقول الكتاب المقدس مثلا عن إسحاق أنه أدخلها إلى خباء سارة أمه، أخذها زوجة، أحبها، تعز بها، وعاش معها بعد ذلك كزوجين. صارت زوجة أولا، بعد هذا الارتباط يتم الاتحاد الإلهي، ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا. ومش العلاقة الجنسية هي اللي تخلي الخطيب يعرف خطيبته أكثر وهي تتعرف عليه أكثر. هناك أمور كثيرة جدا عاطفية وعقلية وروحية يجب أن يتعرف كل فرد على الآخر من خلالها. أما هذه العلاقة الخاصة جدا، سؤال يحضرني في هذه اللحظة: ماذا لو لم تحدث استجابة جنسية من طرف تجاه الآخر بعد هذه المحاولات؟ هل يتركوا بعض؟ وهل يعيش الإنسان يجرب حتى يتعرف على شريك الحياة؟ هل هذا هو فكر الله من وراء إتمام الزواج؟ ولماذا يضع شاب أو شابة كل تفكيرهم في الجنس مع أن الجنس جزء من الحياة ليس الحياة بجملتها؟ إن هذه الحالة قد تقود في الواقع إلى علاقة فاشلة، لأن كل فرد سينظر إلى الآخر بنظرة دنيا على أنه الشخص الغير صبور الذي ليس لديه ضبط للنفس. وضبط النفس هي إحدى أمور وعوامل الروح القدس في حياة الإنسان، وهو رأس مال عظيم في حياة أي رجل أو أي امرأة، ضبط النفس. ومن يريد أن يفتح بيت حقيقي ينطبق فيه كلام الكتاب

وكل من يجاهد لبناء بيت حقيقي سعيد يضبط نفسه في كل شيء. إن هذه العلاقة لا أعتقد مطلقا أنها ستؤول إلى حب أعمق وثقة أكثر، بل بالعكس سيفقد كل واحد منهم الثقة في نفسه. لذلك علاجا لهذا الموقف أضع أمامك بعض الأمور الكتابية الهامة جدا. أولا، أمر الأول، أوقفي هذا الفعل فورا، فهذا الأمر ليس بحسب مشيئة الله. واجهي خطيبك بما في داخلك من ثورة الضمير وعدم الراحة، بدليل أنك كتبت إلينا وبدأت السؤال بكلمة أنا في مشكلة كبيرة. واجهي خطيبك بهذا الأمر، أوقفي هذا العمل فورا. الأمر الثاني، أخبري خطيبك عن الضيق الذي تعاني منه وعن عدم الراحة النفسية من وراء وجراء هذه العلاقة المبكرة لأوانها. أمر ثالث وهام جدا، اطلبي من الله الغفران، لأن هذا الأمر هو كسر لوصية من وصايا الله. لماذا يصر الكتاب المقدس أن يذكر مثلا عن رفقة أن الفتاة كانت عذراء ولم يعرفها رجل؟ سفر التكوين أصحاح 24 آية 16 يصر أن يذكر أنها كانت عذراء، ويقول الرسول بولس في رسالة كورنثوس الثانية هذه العبارة: خطبتكم لرجل واحد عذراء عفيفة للمسيح. إن من صفات العروس العفة، والجمال يظهر في قداسة ونقاء العروس المقدمة للعريس، إشارة للكنيسة المرتبطة بالمسيح. وأود أن أوجه انتباهك إلى أمر هام جدا. في الكتاب المقدس هناك مثل واضح جدا، حدث أمر مشابه جدا في سفر صموئيل الثاني أصحاح 13 عن رجل وفتاة، رجل اسمه أمنون وفتاة اسمها ثامار، ويقول الكتاب أنها كانت عذراء. وبعد أن فعل أمنون بثمار العذراء علاقة جنسية، ماذا حدث؟ يقول الكتاب المقدس: ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جدا، حتى إن البغضة التي أبغضها إياها كانت أشد من المحبة التي أحبها إياها. بقدر الحب والمشاعر الملتهبة الهائجة الغير مرشدة التي تسبق هذه العلاقة، بقدر الكراهية والبغضة التي تأتي بين الفردين. في مكتبي الخاص في خدمة المشورة ذكرت إحداهن أنه بعد علاقة مشابهة مع خطيبها أهانوا بعض بالكلمات وامتدت الأيادي وصار بينهم شيء من النفور الشديد جدا. والسبب إن هذا الأمر الله غير موافق وغير راضي عنه نهائيا. ولربما يسألني سائل: لماذا من الضروري أن نعيش حياة بدون جنس قبل الزواج؟ لماذا من الضروري أن نعيش حياة مقدسة قبل العلاقة الزوجية؟ أضع سبعة أسباب أو سبعة نقاط في ختام هذه الحلقة. الأمر الأول، إن السيطرة على جسدك اليوم فيه سرور وشهادة قوية لعائلتك غدا. الأمر الثاني، إن في ذلك إعلان عن حبك المقدس السامي لشريك أو شريكة المستقبل، كمن حفظ هدية مخصصة غالية جدا مغلقة حتى يقدمها لشخص يحبه جدا محبة خاصة في توقيتها. أمر الثالث، يقول الرسول بولس كما سبق الإشارة في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 11

آية 2 خطبتكم عذراء عفيفة. هذه هي شروط العروس، الرجل مقدس والعذراء عفيفة. الأمر الرابع أن غير ذلك يقود إلى اضمحلال القيمة الذاتية. تقل قيمة الشخص أولا في نظر نفسه ثم في نظر شريك الحياة. وماذا عن الأهل الذين ائتمنوك على بنتهم وبحب وفرح ألبسوك وأعطوك أن تلبس خاتم بيد ابنتهم لتأخذها وتخرج بها تتمشوا وتتحدثوا؟ أليس في ذلك أيضا كسر لمشاعر وخيانة الوالدين؟ الأمر الخامس أن الالتزام بالسيطرة على الرغبة الجنسية يلعب دورا هاما في التكوين الروحي والأدبي لدى الطرفين. هذا الالتزام يكون شخصية الشاب والشابة. ولا تنسى أنك أب للغد وأنت هتكوني أم لبنات. أن علاقتك الجسدية قبل الزواج تهدد شخصيتك وتكوينك النفسي والأدبي في طريقة تربيتك لأولادك وبناتك في المستقبل. أمر آخر، الزواج أمر مقدس أسمى بكثير من كونه مجرد إشباع جنسي. لذلك اعتني قبل الزواج بالأمور النفسية والروحية وأيضا بتنمية الأمور العاطفية، وسيأتي الوقت المناسب اللي فيه تمارس هذه العلاقة في مخافة الله دون رهبة أو خوف، في طمأنينة في سرور. إن كثيرين من الذين يعانون من أمراض جنسية كالعجز أو عدم الثقة في النفس، عدم الانتصاب وسرعة القذف أو عدمه، هم شباب وشابات لعبوا بأجسادهم كثيرا قبل الزواج. لذلك أدعوك أن ترجع وترجعي عن هذه العادة. شجع أصدقائك، وعندي بعض الأمور الهامة جدا اللي ممكن تساعدكم للإقلاع على هذا الأمر، كما أنها أيضا لكل خطيبين حديثين. أمر الأول، تقابلوا في أماكن عامة. اثنين، أو في محيط العائلة أو مع الأصدقاء، مكان عام في ناس معاكم. البند الثاني اللي ممكن يساعدك ويساعدك، صلوا معا، اعطوا لله فرصة ووجود في كل مرة تجتمعوا فيها في مكان. صلوا معا، اشتركوا في قراءة كتاب نافع، فهذا يشغل أذهانكم عن حالات الفراغ. هو العلاقة دي بتيجي نتيجة إيه؟ الشعور بفراغ، بملل، مفيش ذهن فارغ، مفيش ما يشغل البال، لكن اقرأوا كتاب معا. أمر آخر، اجعلوا جلساتكم نافعة، تناقشوا في موضوعات نافعة تنفع مستقبلكم، نافعة لحياتكم الشخصية. أمر آخر، في حالة عدم وجودكم معا، صليا، كل واحد يصلي من أجل شريك المستقبل، حتى عندما تلتقوا تكون هناك علاقة روحية تربطكم أكثر من مجرد الشهوة. أمر أخير، ضعوا الله بينكم، ليكن الله هو الموجود بينكم، فكل ما يحدث بينكم من حديث، من نظرات، من كلمات، اعطى الله المركز الأول. وما أروع أن أكرر في نهاية هذه الحلقة عن موضوع التحكم في المشاعر، عن موضوع الكفاح الروحي، عن موضوع الصبر، لا سيما في جمح هذه الرغبة الشديدة لتوضع تحت سيادة الروح القدس. تمنياتي لكل خطيبين بفرصة خطوبة رائعة سعيدة فيها يغزوا محبتهم لبعض ومحبتهم أولا لله. وأصلي من أجل حياة زوجية سعيدة. ولصاحبة السؤال أكرر الشكر وأرجو أن تنفذي ما قاله الرب لك من خلال هذه الحلقة، والرب معكم. لكن سرعان ما اكتشفت أن زوجي والذي أثق به وأحبه يتابع الفتيات والمغنيات العاريات على جهاز الحاسب الآلي. المشكلة بالطبع
ليست في جهاز الكمبيوتر

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع وراء الاحداث. حلقه النهارده 24 مايو 2026. كل سنه حضراتكم طيبين. النهارده عشيه، كان عشيه عيد الصعود، وغدا ان شاء الله هيكون عيد الصعود المجيد الموافق طبعا 21 مايو. كل سنه وحضراتكم طيبين، واحنا طبعا لسه ما زلنا في الخمسين المقدسه اللي بتنتهي بعيد حلول الروح القدس على التلاميذ. كل سنه وحضراتكم طيبين. بالنسبه بقى للنهارده، اهم عناويننا اللي هنناقشها معاكم النهارده في حلقتنا ان شاء الله، طبعا الزياره الهامه جدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الصين. طبعا ناس كتير ربطوا ايه ده، ده رايح الصين بعد الرئيس ترامب. الزياره كانت مترتبه من قبل كده ونفس الاستقبال تقريبا، وحتى سالوا ترامب قال لهم بتهيالي ان استقبالي انا كان افضل. المهم طبعا في قمم كثيره جدا واتفاقيات وتبادل تجاري، يعني عايزه اقول بس حضراتكم 234 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا. هنتكلم على الموضوع ده، موضوع مهم جدا. عندنا كمان ألمانيا بتتهم زوجين بالتجسس لصالح الصين، وإحنا برضو الفترات اللي فاتت كده في ناس برضو كان في هنا في أمريكا يعني عمدة كده برضو قال إنها بتتجسس لصالح الصين. فعندنا بعض الأمور اللي بتحصل عموما، حتى تقال موضوع التجسس بالنسبة للصين ده كتير قوي، بيزرعوا جواسيس في دول كتيرة على أوروبا وأمريكا. الشرطة الأمريكية طبعا الخبر اللي أنا كنت قلته لحضراتكم على الهواء الحلقة اللي فاتت، طلع للأسف كان حادث مؤسف. 2 مراهقين دخلوا على مسجد كبير في سان دييغو واتقتل 3، وبعد كده لقوهم منتحرين جوه عربيتهم، 2 شباب 17 و19 سنة. عندنا كمان موضوع الحادث بتاع الدهس بتاع إيطاليا، هنشوف مشهد جميل جدا في 2 مصريين كانوا أبطال وقدروا ينقذوا أنه يكون في ضحايا أكتر في حادث مودينا في إيطاليا، حادث دهس. كمان في بقى معلومات أولية عن مرتكب مجزرة أبنوب، أنه كان عضو بحزب سياسي شهير وقيادي في لجنة مصالحات، وشوية روايات كتير قوي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبنعزي أسر الضحايا. الحقيقة 8 أو 9، وطبعا في مصابين وربنا يمد إيده بالشفاء للمصابين. عندنا برضو أم رمت نفسها هي وطفلايها في النيل، المشكلة أن الأطفال توفوا وغرقوا وهي تم انقاذها. يعني بسبب ايه؟ قالوا بسبب الحياه والعوز والطلق، وان هي مش قادره تصرف عليهم. يعني موضوع برضو، بس يعني دلوقتي ما اعرفش مشاعرها ايه، يعني فقدت اولادها وهي نجت. يعني الرئيس ترامب بقى وموضوع انه كان هيبقى فيه هجوم على ايران، وقال لك ده كنا هنهجم عليهم في خلال ساعه. ودلوقتي طبعا مع الوساطه، وساطه بقى مش بس باكستان، ده وساطه دول عربيه ومصر وقطر والسعوديه والامارات وكلهم توسطوا. ترامب قال لهم خلاص انا هسمع كلامكم وهديهم مهله، المهله دي ان شاء الله لغايه السبت او الحد. هل ده فعلا؟ ولو السبت والحد ما حصلش اتفاق هيبقى في ضربات؟ اعتقد هيبقى في مهله تانية، مش هنقلق خالص مع بعضينا واحنا مستمرين. يعني في اتفاق هام جدا للطاقه النوويه بين امريكا والسعوديه، والاتفاق ده بيقال ان هو ما فيهوش ضوابط صارمه، ولكن هناك مطالبات بأن يكون هناك ضوابط. الإمارات تمكنت من التعامل مع 6 مسيرات جديدة، وعرفوا أن المسيرات اللي هي بتتوجه ليهم باستمرار وجنب مركز الطاقة اللي هي اتضرب من كام يوم براكة، ده كان من العراق، والعراق بتحاول ان هي يعني تسيطر على هذا الامر ويكون السلاح في يد الجيش العراقي فقط لا غير. في كمان مشروع قانون ايراني بيرصد 50 مليون يورو لاغتيال ترامب ونتنياهو. ده واحد كده عضو في البرلمان يا جماعه فكر وقال لك ما نعمل مشروع ونحط 50 مليون يورو للي اغتال ترامب ونتنياهو. اكيد طبعا المشروع ده مش هيتوافق عليه في البرلمان ومش هيبقى بشكل علني بهذا الشكل يعني. اما بقى اسطول الصمود، فالحقيقه بن غفير عمل حركات يعني بصراحه استأمنها كل دول العالم، وعلى رأسهم طبعا دول أوروبية، وبدأوا يستدعوا السفراء الإسرائيليين لأنه تعامل بشكل غير آدمي وبشكل يعني أهان فيه.

النشطاء بتوع اسطول الصمود ونشر الفيديو ده الحقيقة، يعني حاجة صعبة جدا جدا. عندنا بقى الكنيسة الإسرائيلي النهاردة كان فيه تصويت على قراءة تمهيدية لمشروع قانون حل الكنيسة اللي بيمهد الطريق للانتخابات المبكرة، والحقيقة أنه كده 110 من الأعضاء اللي هم 120 صوتوا على القراءة التمهيدية، وبدأت في أحزاب دينية زي الحرديم بيقترحوا أن تجرى الانتخابات في 1 سبتمبر أيلول المقبل. فهل يا ترى فعلا هيكون كده وهيكون في انتخابات وهيبتدي دي قراءة تمهيدية؟ هل هيتم موافقتها بالكامل ويتم حل الكنيسة وانتخابات مبكرة في إسرائيل؟ الله أعلم. أما بحزب الله فالحقيقة أنه كل يوم والتاني بيستعرض بأنه المسيرات اللي هي الضوئية اللي بيستخدمها دلوقتي بتستهدف جنود، بتستهدف دبابات ميركافا. الحاجة اللي قال عنها كمان ودي من المرة التانية اللي بيقول أن في منصة قبة حديدية برضو استهدفها في موقع آخر داخل الحدود الإسرائيلية. مجلس الوزراء المصري بيوافق على استمرار تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يونيو، فكده احنا لسه مستمرين. عندنا بقى فيروس إيبولا، تقديرات بوفاة 131 شخص بإيبولا في الكونغو الديمقراطية من بين 513 اشتبه بإصابتهم. بس يا جماعة لغاية دلوقتي فيروس إيبولا بيعتبر طوارئ في الكونغو وأفريقيا فقط لا غير، لكن عالميا مفيش قلق منه لغاية دلوقتي، وده على حسب شهادة طبعا منظمة الصحة العالمية. كل ده والمزيد هيكون معانا النهاردة في حلقتنا. بنبدأ معاكم على حفلة كانت عملت توتر. الحفلة دي من يعني كانت في الويك اند اللي فات، يعني يوم الحد يمكن تقريبا او السبت اللي فاتوا، والدنيا كانت مثارة على مواقع التواصل الاجتماعي. الحفلة دي كانت في دير القديس سمعان الخراس بالمقطم، والحقيقة انها اثارت الجدل. ليه؟ لانه اثناء استعراض في الحفلة كان في دي جي واصوات موسيقى عالية ورقص طبعا وناس كتيرة. ازاي يا جماعة ده قدام المسبح بالظبط، يعني في القاعة في المكان الكبير الكنيسة قدام المسبح. فطبعا الناس بدأوا يقولوا ايه اللي بيحصل ده، ازاي يكون في حاجات زي كده. خلينا اعتقد صوت الدي جي باين في التقرير ده.

اول جزء بس اللي كان طبعا ده كان اصوات الدي جي بصوت عالي. الفعاليه دي كان بينظمها المركز الثقافي النمساوي داخل دير القديسه معانا الخراص بالمقطم. طبعا لاقت انتقادات وتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وطبعا بداوا يقولوا المعترضين، قالوا ازاي يبقى في حفل صاخب وراقص وغناء وتنطيط بالمنظر ده امام وفي مكان ديني له قدسيه ورمزيه تاريخيه، وده بيتنافى مع عقار الكنيسه قدام المسبح. فعلى طول طبعا كان في بيان اعتذار من دير سمعان الخراص، والحقيقه ان فعلا الغلطة كانت غلطة المركز الثقافي، وكمان ما كانش فيه الفقرة دي اثناء البروفات. البيان من الاباء كهنة دير قديسة معانا الخراس بالمقطم بخصوص ورشة العمل اللي نظمها المنتدى الثقافي النمساوي بالقاهرة يوم الجمعة، كانت يوم الجمعة 15 مايو، واللي تضمنت فقرة لا تتناسب مع قدسية بيت الله، نود ان نوضح ما يلي. رغم متابعتنا الدائمة من الجهة المنظمة وحضور بعض بروفات الحفل الختامي، الا اننا هذه الفقرة لم تكن ضمن البرنامج ولو وجدت لما سمحنا بعرضها، لذا في أنه بمجرد بدء هذه الفقرة قام القمص بولا بإنهاء الحفل فورا لمنع استكمالها. بيقال أنه هو بعد المشاهد اللي انتشرت دي كان تم قطع الكهرباء وإيقاف الحفلة. بكل مشاعر الأسف نعلن اعتذارنا لأبينا قداسة البابا تودروس الثاني ولكل أباء الكنيسة وأبنائها، ونشاركهم الموقف الرافض للمساس بقدسية الكنيسة اللي هي طبعا تعتبر بيت الله. والبيان من كهنة دير القديسة معانا الخراس بالمقطم. الفكرة بس أنه الموضوع أخذ منحنيات كبيرة جدا، والاعتراضات كانت كتير جدا جدا، وناس بقى جابوا سيرة أن أبونا سمعان الله ينيح روحه اللي توفى، يعني أبونا سمعان كان الكنيسة اللي توفى هو اللي عمل الموضوع ده وهو اللي خلى الدنيا تبقى كده. طبعا اتهامات كان مبالغ فيها جدا، لدرجة أن الناس بدأت تتكلم. يا جماعة على فكرة في أعياد كتير، في حفلات اللي بتتعمل للأطفال بيبقى أحيانا في موسيقى برضو استعراضات للأطفال بشكل زي كده، فما ما يبقاش فيه كلب مكيالين. بس هي طبعا الفكرة أنه لو في حفلات داخل إطار الكنيسة، في قاعات مثلا برة الكنيسة مش قدام المسبح، ممكن يكون في فقرات زي كده للأطفال فيها تنطيط فيها موسيقى فيها الكلام ده. لكن طبعا يجب مراعاة أنه أي حفلات تتعمل داخل

الكنائس أمام المذبح أكيد ما يبقاش فيها هذا الأمر. فبالتالي كده يعني اباء الكهنه في الكنيسه وضحوا الامر، واتمنى بقى ان تسكت بقى الدنيا اللي كانت مثاره بشكل كبير الايام اللي فاتت، وانتقادات وانتقادات مبالغ كان فيها بشكل كبير جدا جدا يعني. والبيان ده على فكره طلعوه على طول الكنيسه بعد ما تم نشر، بعد ما انتشر هذا الفيديو، واعلنوا طبعا انه كان في ايقاف للحفله مباشره واعتذارات. طيب بالنسبة بقى لحاجة، الحقيقة في ناس بتحاول ان هي تقلل فترة صوم الرسل يعني، فهم اقترحوا وقال لك احنا عايزين يا جماعة نقدم اقتراح، والاقتراح ده انه يبقى ايام صوم الرسل تبقى مجرد بس 12 يوم على اساس ان التلاميذ كانوا 12. فطبعا الموضوع ليه بيتكرر؟ احنا صوم الرسل هيجي على طول بعد الخمسين المقدس، يعني قربنا كده يعني بتاع اسبوع ان شاء الله. فطبعا اتقال ايه؟ اتقال لا يا جماعه، الموضوع المقترح ده كان قديم على فكره، مش عارفين ليه ناس يعني بتبقى عايزه تعمل بلبله وكل شويه تنشر الموضوع ده. وطبعا سبق تقديمه للمجمع المقدس وتم رفضه، وبدات طبعا اصوات تقول يا ريت نتحرى الدقه وعدم الانسياق وراء اي مجموعه بتحاول ان هي تثير الجدل كل شويه وتعمل بلبلة في هذا الأمر. فيعني يا جماعة الصوم زي ما هو، والصوم على فكرة بيتغير من سنة لسنة، لكن فكرة أنه يكون 12 يوم علشان يكون مع العدد التلاميذ 12، الكلام ده طبعا مش صحيح وتم رفضه. عندنا بقى كتير جدا نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي بينعوا رافائيلا، رافائيلا راحت السماء بعد محاولات لانقاذها، طفله جميله عندها 13 سنه كان جالها فيروس غريب في القلب وزادت اوجاعها وتعبها، وكانت محتاجه علاجات مهمه، تركب لها جهاز كان جهاز برضو صعب كده لطفله عشان يعيد كفاءه قلبها. وطبعا ناس كتير صلت من اجل ان يعني يمد الرب ايده، لكن ربنا كان ليه راي تاني. وطبعا في مطالب بالصلاه لاجل اسره رافائيلا، وان ربنا يديهم التعزيه والقوه ويحفظ طبعا كل الاولاد. لسه برضو من شويه كان على مواقع التواصل الاجتماعي كمان كان في الحقيقة برضو نعي لفتاة لسه متخرجة من كلية الشرطة، والفتاة دي برضو توفت، وبيقولوا بشكل مفاجئ أنا هو القيامة والحياة. صفحة المسيحين في ألمانيا تنعي انتقال الشابة كارين وليد عمر 22 سنة، موت مفاجئ بعد أيام من تخرجها من كلية الشرطة. طبعا بنعزي كل أسرتها وكل أحبائها مع المسيح، ذاك أفضل جدا، وبنعزي أسرة كل حد راح له عزيز عليه هذه الأيام بسبب لأي سبب أيا كان، سواء مفاجئ، حادثة، بعد صراع مع المرض. ربنا يعني ينيح الجميع، وربنا يعزي كل الأسر ويطبطب عليهم ويصبرهم. الهجمات الدموية ضد المسيحيين في نيجيريا للأسف الشديد إن هي مستمرة بشكل كبير جدا وسط استغاثات وطبعا صمت عالمي للأسف. يعني ترامب حاول شوية كده وضربة لكن ما كانتش كافية، حتى قتل الرجل التاني برضو في تنظيم داعش اليومين اللي فاتوا، لكن ما فيش فايدة. هجوم دموي أدى إلى مقتل 19 مسيحي في غارات استهدفت قريتين بولاية بلوتو، وطبعا الهجمات دي نفذتها ميليشيات يشتبه في انتمائها للفولاني، واستهدفت قريتين خلال من 24 ساعة. وطبعا المجزرة الأولى كانت في قرية نجابرا، وهي المسقط الرأسي، المسقط لأحد الصحفيين الميدانيين العاملين مع الهيئة الدولية للدفاع عن المسيحيين الاي سي سي. المجزرة الأولى غارت منتصف الليل في باسا، ودي بعد منتصف ليلة 8 من مايو اقتحمت الميليشيات المسلحة هذه القرية. أفاد شهود عيان وناجون أن المهاجمين تسللوا القرية مستغلين الظلام، وبدأوا ينتقلوا من منزل إلى آخر مطلقين النار بشكل عشوائي، استخدموا الأسلحة النارية، وبرضو في استخدام للساطور لقطع الطريق أمام الفارين من الأهالي، يعني اللي هو هيتقتلوا حاجة صعبة جدا. ربنا يرحمنا يا رب. هذا الهجوم الغادر أدى إلى مقتل 11 مسيحي كان بينهم نساء حوامل وأطفال ومسنون. وطبعا وكان بدأوا يعلنوا عن بعض اللي توفوا في هذا او اللي تم يعني اللي استشهدوا. سنداي عنده 60 سنة، الطفل فيستوس عنده 3 سنوات، وكان في سيدتين حوامل قالوا أسميهم برضو يونيس ساموئيل ولاريا سنداي، يعني كلهم من أسر برضو او قرايب بعضيهم. وكان في برضو شابة حامل عندها 18 سنة، وفي برضو

بعض المصابين، وفي أطفال مصابين أعمارهم بتتراوح ما بين 4 سنوات ل6 سنوات، وفي برضو مصابين بتتراوح أعمارهم يعني في الشباب ل30 سنة. الهجوم الثاني بقى كان دراجات نارية. الدراجات النارية دي ما كانش يدوب 24 ساعة لهذا الهجوم الأول، وبدأوا يعملوا مهاجمات بدراجات نارية، والدراجات وده كان في 9 مايو في منطقة باركين لادي جنوب مدينة جوس، كانت الساعة 6:30 مساء. ميليشيات الفولاني بأسلحة بقى مدججة بسلاح، وبدأوا يبقوا يستهدفوا تجمعات سكانية ومناطق محيطة بالمستشفى العام على متن دراجات نارية وسيرا على الأقدام، وبدأوا يطلقوا النار على الناس كلهم المدنيين. وكمان في محامي بقى قال ان دوي النيران كان كثيف جدا لدرجه كان في ذعر بين الاسر والعائلات، وبدات الناس تهرب وتحاول ان هي تحتمي بقى في الاختباء في الاحراش احياء مجاوره طلبا للامان، بينما ظل كثيرون محاصرون داخل منازلهم. وفي شاهد عيان قال انه عاين بنفسه جسامين 3 كانوا سقطوا اثناء الهجوم، وبينما كانت اصوات الرصاص لا تزال تدوي في القرى المجاوره. والهجوم الثاني أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 مسيحيين. الهجوم الأول 11، الثاني 8، وطبعا معرض أن من الإصابات يكون في أعداد أكتر. ربنا بجد يحمي كل هؤلاء المسيحيين اللي بجد فعلا يعني حاجة حقيقية، حاجة تحزن أنه كل ده بيحصل لمسيحيين نيجيريا وسط صمت عالمي. ولكن الحقيقة كتير جدا كتبوا طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، وطبعا يعني نالوا أكاليل الشهادة، بس محتاجين فعلا يكون في تحرك عالمي على مستوى كبير جدا. واضح أن ترامب لوحده وأمريكا مش كافية، وواضح أن حكومة نيجيريا سايبة كده الفلاني دول والمسلحين دول يقتلوا في المسيحيين. بنصلي بجد ويعني فعلا نرفع صلوات من أجل شعب نيجيريا ومسيحية نيجيريا، لأن الهجمات والناس اللي بيقتلوا كل يوم والتاني عددهم زادت بشكل كبير جدا جدا. ربنا يرحمنا يا رب. كلنا فاكرين فيلم آلام المسيح واللي كان فيه ميل جيبسون، وكان من أقوى الأفلام اللي اتعملت. فميل جيبسون الحقيقة كان فيه ممثل، هو الممثل ده اللي كان واخد دور يوحنا الحبيب. هذا الممثل توفى ونعاه ميل جيبسون بكلمات مؤثرة. ركض في الرب الممثل قلب الغاري كريستو جيفوكوف، الممثل الذي جسد شخصية يوحنا الحبيب في فيلم The Passion of the Christ، أحد أكثر الأفلام تأثيرا في تاريخ السينما المسيحية. كريستو لم يكن مجرد ممثل، بل كان وجها ارتبط في ذاكرة الملايين بصورة التلميذ الذي بقى بجوار المسيح حتى الصليب. بعد وفاته كتب ميل جيبسون كلمات مؤثرة: صديق العزيز كريستو خسر معركته البطولية مع السرطان، وحتى آخر لحظة كان ممتلئا بالرجاء وروحه كانت قوية. أضاف ميل جيبسون وقال: سأفتقده، لكني أعلم أن آلامه انتهت وأنه الآن في سلام أبدي. رحل الجسد، لكن بعض الأدوار تترك أثرا لا يموت. عزاءنا أيضا لكل أسرته وكل محبيه. نتوقف عند الزيارة الهامة جدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي أتت بعد عدة أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. على فكرة يا جماعة بأكد عليكم تاني عشان الناس اللي هي قالت إيه ده الرئيس شي جين بينج ما انتظرش ترامب في المطار، ده ما اهتمش بترامب. ده تقليد على فكرة في الصين، مفيش حاجة اسمها رئيس يروح لغاية المطار عشان يستقبل حد. اللي بيروح المطار رئيس الوزراء أو الرجل التاني في الدولة. ده يعني الرئيس شي جين بينج ما استقبلش بوتين، واللي حصل برضو نفس الحكايه، زي ما كان في شباب كده واطفال حلوين وقاعدين يستعرضوا كده استعراضات في استقبال ترامب، نفس الحكايه حصلت برضو في استقبال بوتين، بس الرئيس ترامب شايف ان استقباله كان اجمل. يعني عموما الزياره دي بتستمر يومين، كانت هو وصل مساء الاثنين متاخر، بدات فعاليات القمم امبارح الثلاثاء والنهارده الاربعاء، وطبعا توقيع اتفاقيات مهمه جدا تجاريه، وتعضيد طبعا وتعظيم التبادل التجاري. بالنسبه لمراسم الاستقبال، كانت طبعا مشاهد من المطار لمراسم استقبال الرسمي والشعبي العادي جدا اللي بيتعمل لكل اي رؤساء دول، يعني بيجوا ليه
الصين. وكان طبعا كمان بعد كده الرئيس فلاديمير بوتين وصل إلى بيجين في زيارة رسمية للصين، يعقد خلالها قمة مع الرئيس شي جين بينج، وبنشوفنا طبعا الوصول أهو. وبدأت روسيا والصين بقى تتطلعان بثقة إلى المستقبل وتطوران

0: بنشاط الاتصالات في مجالات السياسه المتعدده والاقتصاد والدفاع وتوسعان التبادل الانساني. وده كانت كلمه للرئيس بوتين قبل ما يسافر للصين على طول.
1: دروزيا приветствую вас рад в очередной раз посетить

0: отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического.
1: طبعا بوتين اكد ان العلاقات بين روسيا والصين وصلت الى مستوى غير مسبوق 250 تقريبا مليار دولار يا جماعه يعني اكيد مستوى غير مسبوق والغريب ان هم بيتعاملوا تعاملات تجاريه كتير قوي بعملاتهم باليوان والروبل الروسي فيعني مش بقى بالدولار وطبعا ايضا الرئيس بوتين بيرحب بتطبيق نظام الاعفاء المتبادل من التاشيرات بين بلدينا ودي برضو حاجه دلوقتي اي حد عايز يزور الصين من روسيا مفيش بقى تاشيره اي حد من روسيا عايز يزور الصين مفيش تاشيره فده اسمه اعفاء متبادل من التاشيرات بين الصين وروسيا زي ما قلنا 249 او اولموست 250 دولار حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين الرئيس الصيني بقى شي جين بينج اكد على عمق الشراكه الاستراتيجيه بين الصين وروسيا واشار لاستمرار تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين في وقت يشهده العالم تحديات دوليه كبيره واضطرابات متزايده الرئيس الصيني قال ان بلده يعول على دور اكبر للبلدين باعتبارهما قوتين عالميتين قادرتين على الانتقال من موقع المتاثر بالاحداث الى موقع الفاعل في صناعه القرار الدولي
2: الاقتصاد أولا أم التوافق السياسي أم أن كليهما وجهان لعملة واحدة لكن الأكيد يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات الصينية الروسية وصلت إلى مستوى غير مسبوق
3: لقد بلغت علاقتنا اليوم مستوى غير مسبوق لتصبح نموذجا للشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي حتى في ظل الظروف الخارجية غير المواتية يظهر تعاوننا سواء على الصعيدين السياسي والاقتصادي أو غيره زخما قويا وإيجابيا
2: رد الرئيس الصيني جاء متناسقا مع تصريحات نظيره الروسي لكن الصين تعول على دور أكبر للبلدين باعتبارهما قوتين عالميتين قادرتين على الانتقال من موقع المتأثر بالأحداث إلى موقع الفاعل في صناعة القرار الدولي ربما في إشارة إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تحديدا
3: بصفتنا عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي وقوتين عالميتين كبيرتين يتعين على الصين وروسيا تبني رؤية استراتيجية بعيدة المدى وتوظيف التنسيق الاستراتيجي الشامل عالي الجودة لدعم تنمية ونهضة كل من بلدينا والعمل على إقامة نظام حوكمة عالمية أكثر عدلا وإنصافا
2: عالم أكثر إنصافا وعدلا قد يكون مبتغى البلدين لقطع الطريق على الولايات المتحدة ولو بعد حين فالأولويات تختلف بين الصين وروسيا في الحرب الأمريكية الإيرانية إذ تعتمد بكين على حرية الملاحة في الممرات البحرية لدعم أنشطتها الاقتصادية وتفضل إنهاء التوتر في مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن في المقابل ترى موسكو الوضع من منظور مختلف إذ استفادت اقتصاديا من الحرب في إيران نتيجة تخفيف القيود على إمدادات الطاقة الروسية
1: مشروع بقى مهم جدا مشروع قوة سيبيريا 2 العملاق على طاولة مباحثات بوتين وشي جين بينج وطبعا يعني المشروع ده يعتبر من المشاريع الكبيرة اللي بيعتبر انه دي شراكة بالنسبة لخط انابيب الغاز باور سيبيريا 2 او قوة سيبيريا 2 واللي تأخر تنفيذه ونوقش لسنوات بسبب تردد بكين دلوقتي من الموضوعات اللي تم مناقشتها خلال هذه القمة
2: اتفق فلاديمير بوتين وشي جي بينغ على إعادة إحياء مشروع قوة سيبيريا 2 وبعد سنوات من المباحثات قد يشهد خط أنابيب الغاز تقدما جديدا خلال الزيارة الأخيرة لزعيم الكريملين إلى الصين يمتد خط قوة سيبيريا 2 على مسافة تقارب 7000 كيلومتر وتقدر كلفته بنحو 12 مليار يورو وسيربط أكبر حقل غاز روسي الواقع في شبه جزيرة يامال بسيبيريا بالصين عبر منغوليا خط الأنابيب الروسي الصيني الجديد سيضاف إلى الخط الأول الذي دخل الخدمة عام 2019 ومن المتوقع أن يتيح نقل 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى الصين مقارنة ب 38 متر مكعب حاليا. ويمثل المشروع شريانا استراتيجيا لروسيا بعد خسارتها للسوق.

0: السوق الأوروبية.
1: ستكون أولوية بوتين هي إنهاء مشروع خط أنابيب الغاز، لذلك أعتقد أن أمله الأكبر هو التوصل إلى اتفاق. لا شك في أنه سيتم إحراز تقدم في هذه المسألة.
0: لكن على الرغم من حماس روسيا تبدي الصين ترددا، فبينما ضاعفت وارداتها من الغاز الروسي 3 مرات في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، إلا أنها تسعى إلى تنويع مصادرها لتجنب أي تبعية، كما تمارس بكين ضغوطا على موسكو لخفض أسعار الغاز، وهو مؤشر على اختلال التوازن في العلاقات الصينية الروسية.
2: اجتماعات كثيرة طبعا، عشان زي ما قلت لحضراتكم يومين، زي برضو ما الرئيس ترامب كان يومين، لكن في توقيع اتفاقيات هامة جدا جدا، وهنشوف بعد شوية، هنختم الفقرة دي بتقرير بيقارن ما بين زيارة ترامب وزيارة روسيا بوتين، عفوا رئيس روسيا. طبعا يعني يا جماعة معروف انه روسيا والصين حلفاء اقوياء جدا جدا، هناك تبادل كبير جدا، والصين بتاخد من النفط الروسي، وفي تبادل كبير جدا، والمشروع ده كمان سيبيريا. لكن وكالة فوستي منذ قليل أعلنت عن توقيع موسكو وبكين اتفاقيات مشتركة لإنشاء خطوط سكك حديدية، وذلك بالتزامن مع مباحثات جامعة الرئيسين بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في العاصمة الصينية بكين. شهد اللقاء توقيع بيان مشترك لتعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، بجانب إعلان تطوير عالم متعدد الأقطاب. فيما وقع الروس الرئيسان أو الوفدان الروسي والصيني 20 وثيقة تعاون جرى اعتمادها بحضور الزعيمين، 20 وثيقة تعاون. وطبعا أكد شي جين بينغ أن العلاقات بين بكين وموسكو بلغت مستوى رفيعا، واصفا محادثاته مع بوتين بأنها ودية ومثمرة، مشددا على أن العلاقات الروسية والصينية معا تمثل نموذج للعلاقات بين القوى الكبرى، وليس وتسهم في حماية العدالة الدولية وتعزيز الثقة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين. وحجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا ارتفع بأكثر من 20% منذ بداية العام، متجاوزا $200 مليار. وزي ما قلت لكم في ناس قالت أنه وصلت إلى 240 أو أكثر من التعامل بين البلدين. والحقيقة أنه طبعا كل الناس بيتكلموا عن قوة مشروع قوة سيبيريا، وطبعا برضو بدأوا يناقشوا ما بين الاستقبال والزيارات وكل حاجة كانوا يعني، فبالتالي برضو يعني كل الصحف بقى وكل المواقع الإخبارية كانت بتحاول أن هي تعمل طبعا تقارير عشان توضح قد إيه العلاقة بين الزعيمين كانت علاقة قوية جدا جدا. وزي ما قلت لكم طبعا بدأت زي ما بنقول مقارنات يعني، فابتدى يتقال انه، وطبعا من الملفات اللي ناقشوها برضو بالتأكيد ملف مضيق هرمز، ملف طبعا حرب إيران، ملف كمان حرب روسيا وأوكرانيا، برضو بيقولوا ان الرئيس الصيني كان شايف ان بوتين تسرع برضو في الحرب دي وانها اخذت وقت طويل قوي، وبالتالي هنا طبعا في متانة للتحالف بين البلدين. وبيقال برضو انه طبعا ان ترامب غادر الصين من غير ما يكون في اختراق كبير في اي تعاملات او في اي امور تمت ما بين الرئيس شي جين بينغ والرئيس ترامب، ولكن هناك اتفاقيات كثيرة تمت بين بوتين وشي جين بينغ.
3: للمرة 25 يحط فلاديمير بوتين في الصين، بعد أيام فقط على زيارة دونالد ترامب إلى بكين، في زيارة تتصدرها ملفات الطاقة والاقتصاد والتوازنات الدولية. موسكو تسعى إلى توسيع شراكتها مع بكين في مواجهة الضغوط الغربية المتصاعدة، فيما تزداد العلاقة بين الطرفين تشابكا على وقع الأزمات الدولية.
4: لدينا توقعات جدية جدا، سيتم إطلاق عام روسي صيني للتعاون في مجالات التعليم والطب والثقافة، أي في مختلف المجالات الممكنة، وكل لقاء بين الرئيسين يساهم في خلق زخم إضافي لتطوير العلاقات وتوسيعها مستقبلا.
3: ويبقى ملف الطاقة في قلب هذا التقارب، مشروع خط أنابيب الغاز قوة سيبيريا 2 يفترض أن ينقل ما بين 50 إلى 100 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى الصين عبر منغوليا، في خطوة تعزز اعتماد بكين على الإمدادات الروسية.
5: التعاون بين البلدين يواصل التوسع في مجالات عديدة، وهو يحقق فوائد ملموسة لتر

0: الطرفين، كما يساهم في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي وتعزيز العدالة والإنصاف على المستوى الدولي.
1: ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو، تعززت الشراكة الروسية الصينية بشكل غير مسبوق. بكين لم تدن العملية العسكرية الروسية، لكنها تواصل الدعوة إلى مفاوضات سلام، فيما تزداد العلاقة بين البلدين رسوخا في مواجهة التحولات الجيوسياسية المتسارعة.
2: نروح بقى لفكرة التجسس، وزي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة انه الصين معروف ان هي دايما بتبعت او بتجند جواسيس في دول كتيرة. المانيا بقى اتهمت زوجين بالتجسس لصالح الصين تحت غطاء الترجمة والمحاضرات، والزوجين دول ان هم برضو اتهموه بانهم جمعوا اسرار عسكرية حساسة من داخل الجامعات الالمانية.
3: شبكة تجسس تنسج خيوطها داخل الجامعات الألمانية بحثاً عن أسرار التكنولوجيا المتقدمة، والمتهمان زوجان يشتبه بعمالهما لصالح الصين. بحسب الادعاء العام، أقام المشتبه بهما اتصالات مع علماء وباحثين ألمان في مجالات حساسة كالذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب وهندسة الطيران والفضاء، بهدف الحصول على معلومات قد تستخدم في المجال العسكري. لكن اللافت كان طريقة الاختراق، فالمتهمان قدما نفسيهما أحيانا كمترجمين فوريين وأحيانا أخرى كموظفين في شركة سيارات. كما كشفت التحقيقات عن استدراج بعض العلماء إلى الصين مقابل مكافآت مالية بحجة تقديم محاضرات لجمهور مدني، لكنها بالواقع كانت تعقد أمام شركات تصنيع عسكري تابعة للدولة. ومن المقرر مثول الزوجين أمام قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا للنظر في حبسهما احتياطيا.
2: طبعا أمريكا بتتهم الصين برضو بسرقة التصنيع ورقائق إلكترونية وموضوع الذكاء الاصطناعي، حاجات كتير جدا جدا، واضح أن الصين شاطرين في الموضوع ده. نروح بقى للهجوم اللي حصل على المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو الأمريكية أول أمس الاثنين. والحقيقة أنه هذا الهجوم الحقيقة كان هجوم يعني فعلا صعب جدا، راح ضحيته ثلاثة من المسجد وعلى رأسهم الأمن، يعني حارس الأمن بتاع المسجد، وبيقال أنه ده كان بطل وأنه هو ساهم بشكل كبير جدا أن هو يمنع كارثة كان ممكن تحصل، لأن في مدرسة تابعة لهذا المقر المركز الإسلامي ده، مش بس مسجد، ده مركز وكان في مدرسة، فهو بسرعة على طول بلغ المدرسة علشان خاطر قفلوا أبواب وبدأ الأطفال يحتموا، بدأت الدنيا طبعا يعني وإن هم ياخدوا احتياطاتهم، وهو اللي واجه منفذي النار. منفذي إطلاق النار كانوا اتنين شباب، واحد عنده 17 سنة واحد عنده 19 سنة، واضح إن هم كانت ميول انتحارية. الشرطة الأمريكية بعد أعلنت طبعا إنه عدد اللي قتلوا كان خمسة، التلاتة اللي اتقتلوا عن طريق المنفذين، والاتنين اللي نفذوا إطلاق النار مش الشرطة اللي حيدتهم وقتلتهم، لأ ده هم لقوهم بعد قليل، هم موتوا انتحروا في سيارة، هما الاثنين كانوا يعني ماتوا خلاص لما راحوا لهم الشرطة. طبعا في معلومات كانت بتقول برضو انه أم واحد مولد من الأولاد كانت بعتت وقالت أنه يعني أنه في ابنها كان سرق الأسلحة بتاعتهم من البيت، وأنه هو خرج وعنده ميول انتحارية بس هي مش عارفة رايح فين، فطبعا بلغت الشرطة، والشرطة ما كانتش فاهمة خالص حكاية أنه ممكن يروح مركز إسلامي، وراحوا في أماكن مختلفة علشان يشوفوا الولد ده رايح فين بالأسلحة، وللأسف طبعا ما عرفوش هو راح فين لغاية ما حصل الهجوم اللي حصل في المسجد. وطبعا صارعت الشرطة وقتها، طبعا ده واحد من أبشع جرائم الكراهية ضد المسلمين في أمريكا. والمراهقان هم كاين كلارك، ده كاين عنده 17 سنة وكاليب عنده 18 سنة، وده الأمن اللي قتل يعني في السنتر إسلاميك سنتر في سان دييغو قرب شارع بلبوة، فتح النار بشكل عشوائي على المصلين، قتل ثلاثة. وبيقال بقى التحقيقات كشفت العثور على كتابات معادية للإسلام، شعارات مرتبطة بالنازية زي SS، رسائل مليئة بالكراهية والعنصرية. السلطات الفيدرالية وشرطة سان دييغو حققوا في القضية باعتبارها طبعا جريمة كراهية. سرعة تدخل الأمن، لأنه كان أم الولد اللي عنده 17 سنة كانت بلغت الولد سرق الأسلحة وجري وهيروح يعمل مصيبة وكارثة، بس ما كانوش عارفين هيروح فين. المهم طبعا لكن الطلاب أطفال وطلاب كانوا داخل المركز أثناء الهجوم وتم

0: لهم بسهوله، اللي طبعا ناس كتير نشروا صوره الامين عبد الله وانه انه بطل وشهيد، وهو حارس الامن اللي ضحى بحياته لانقاذ المصلين في المركز الاسلامي. وطبعا كير نعتهم، وناس كتير جدا كتبوا طبعا القصه بتاعت هذا الشاب، وان هو كان في فيديو زي بيودع الناس قبل الحادثه دي. فالحقيقه ناس كتير يعني طبعا اشادوا ببطولته، وربنا يعزي كل أسرته وكل محبيه، ويعزي أسر الاثنين التانيين برضو اللي كانوا راحوا ضحايا هذا الهجوم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه تلقى بعض المعلومات الأولية عن الحادث اللي استهدف المركز الإسلامي، وقال طبعا أنه للصحفيين ان هم يقدموا له احاطه اعلاميه حول الحادثه، وان ده وضع مروع. وطبعا قال سنعود وندرس الامر بدقه بالغه. وذكرت المصادر انه الرئيس ترامب طبعا بلغوه بانه تم القضاء على التهديد بعد ما لقوا الاثنين يعني انتحروا في عربيتهم. المركز الاسلامي في سان دييغو اعلن انه سيظل مغلق حتى اشعار اخر، وذلك حداد على ضحايا الحادث الذي وقع طبعا يوم الاثنين. هنا يعني برضو كانوا اعلنوا عن مين الاثنين التانيين اللي اتقتلوا، واعتقد انه هذا التقرير هيعرفنا برضو بعض التفاصيل الاخرى عن هذا الحادث المؤلم. عزقنا الاسر اللي راحوا ضحيه هذا الحادث، والحقيقه ان ده موضوع صعب جدا، حكايه الناس اللي بيبقى عندهم مشاكل وعايزين ينتحروا وعندهم مثلا كراهيه لفصيل معين فيروحوا بقى ويضربوا النار، وده بيحصل للأسف بشكل متكرر في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: وعدد من المصابين. هجوم يهز الجالية المسلمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية قبل أيام من عيد الأضحى. ماذا حدث في المركز الإسلامي بمدينة سان دييغو؟ مسلحان مراهقان قتلا حارس أمن ورجلين خارج المركز الإسلامي في سان دييغو بولاية كاليفورنيا قبل العثور عليهما مقتولين داخل سيارة، فيما يبدو أنه نتيجة إطلاق نار على نفسيهما بحسب الشرطة.
2: And upon our arrival, we determined they were deceased. Yeah, we are actively investigating this as a hate crime.
1: الشرطة أضافت أن سلطات إنفاذ القانون المحلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي يحققان في الهجوم على مسجد في مقاطعة سان دييغو باعتباره جريمة كراهية من دون إعلان دافع محدد حتى الآن. وبحسب السلطات فإن والدة أحد المشتبه بهما أبلغت الشرطة قبل ساعات من الهجوم بأن ابنها الذي وصفته بأنه يعاني ميولا انتحارية غادر المنزل حاملا ثلاثة أسلحة برفقة شاب آخر يرتديان ملابس مموهة. كما أبلغت والدة أحد منفذي الهجوم الشرطة بأنها عثرت على رسالة، لكن قائد الشرطة رفض الكشف عن مضمونها.
2: The threat level that we were perceiving with this information. She believed her son was suicidal and she began to share information that
3: زهور وحزن ومشاعر مختلطة حملها هؤلاء السكان أثناء قدومهم لتقديم واجب العزاء أمام المركز الإسلامي في سان دييغو.
4: أشعر كأن هؤلاء الأطفال هم أطفالي، كنت أدرس هناك، إنه أمر محزن للغاية.
3: هجوم نفذه مراهقان على مسجد ومدرسة تابعة له في سان دييغو أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم حارس أمن المسجد والقائم على رعايته اللذان حاولا التدخل لحماية 140 طفلا كانوا في المكان أثناء الهجوم.
5: كان الضحايا الذين فقدوا أرواحهم هناك لمساعدة الآخرين على الاندماج في مجتمع مسالم، لكنهم واجهوا بدلا من ذلك مراهقين تأثروا بالتطرف عبر الإنترنت وأرادوا جعلهم يعتقدون أنهم لا ينتمون إلى هنا بسبب مظهرهم أو مكان عبادتهم.
3: وفقا للشرطة فإن المهاجمين اللذين انتحرا بعد الهجوم التقيا عبر الإنترنت وتبادلا آراء عنصرية متطرفة. المحققون حصلوا على كتاباتهم التي دعت إلى إبادة المسلمين وتضمنت خطاب كراهية ضد اليهود والسود والنساء، كما تم ضبط ما لا يقل عن 30 قطعة سلاح. خلال مراسم التابين التي أقيمت أمام المسجد أعرب رجال الدين عن قلقهم البالغ إزاء مناخ الكراهية المتصاعد في الولايات المتحدة.
5: يجب على المسؤولين وأصحاب النفوذ التحلي بمزيد من الحذر والقيادة الحكيمة.

0: فالخطاب التحريضي له عواقب وخيمة وقد يساهم في خلق مناخ يفضي إلى مآس كهذه.
1: كما هو الحال مع العديد من دور العبادة في الولايات المتحدة، كان المسجد قد تعرض لأعمال معادية للإسلام، وهي حوادث ازدادت وتيرتها منذ اندلاع الصراعات في غزة.
2: الغريب النهاردة بقى بعد الحادث ده، وهل في حاجة تانية؟ الرئيس ترامب مش راضي عن عملاء، عن بعض الموجودين من عناصر الاف بي اي، وأكد عزمه على إزالتهم، وطبعا أشاد بالقيادة. فدي برضو كانت غريبة جدا ومش مفهوم ليه متضايق منهم ومين هم وليه هيبتدي يعني يتخلص منهم، من بعض العناصر قال لك معادية داخل وزارة العدل الاف بي اي.
3: President, you suggested that there's still people in your DOJ and FBI that are waiting you out. They're waiting until your administration is over to get back to work. Do you think those people are still in the DOJ and FBI?
4: I hope not. Well, if they are, we're going to seek them out. We'll seek them out. We'll get rid of them. Okay? Because you have in every agency, you have scum. And certainly they did in the FBI and DOJ. But Todd Blanche is doing a fantastic job. Cash is doing a very good job. So we will prevail. I've been standing here a long time with you, many years, right? And they've been saying, I think it's it. I think he's trouble. Here I am, you know. It's a very constant situation. But I think you're going to find that we have great people in the FBI. And we have great people in DOJ. Todd Blanche has really been doing a great job. And a lot of things to come. We have a lot of things that are coming right now. It's going to be great.
2: حادث دهس مدينة الإيطالية، واضح إن هو كان طبعا عمل إرهابي، والدهس أعلنوا عن جنسيته هو إيطالي من أصول مغربية، لكن الحقيقة كان في 2 مصريين كانوا هم الأبطال اللي قدروا ينقذوا ضحايا حادث مدينة، الأب المصري أسامة محمد شلبي وابنه محمد. والحقيقة أصبح حديث الإعلام لدرجة إنه طبعا جورجيا ميلوني كانت ذكرتهم، وبيقال إنها كرمتهم أو هتكرمهم بعد المهمة تصدوا بشجاعة لهذا الحادث اللي وقع في مدينة مودينا، تمكنوا من شل حركة منفذ عملية الدهس والطعن واللي استهدفت المارة. والشاب من أصول مغربية كان عنده 31 سنة، اقتحم سيارته بمنطقة مكتظة بالمشاة في المركز التاريخي للمدينة، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم حالات خطيرة، وبعد كده ترجل من سيارته شايل سكينة. لاحقا الاب ونجله بقى بسرعه لاحقاه، وهم الاثنين الاب وابنه من محافظه المنوفيه بيعملها في مجال البناء، ونجحوا بالتعاون مع اخرين في اسقاط الجاني وتجريده من السلاح والسيطره عليه لغايه ما وصلت الشرطه. والحادثه حظيت باشاده رسميه واسعه في ايطاليا، واشادت رئيسه الوزراء جورجيا ميلوني بشجاعتهما، كما ثمن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيه انطونيو تاياني موقفهما، اعتبرهما ساعدا في منع سقوط المزيد من الضحايا. يعني ففعلا تحيه ليهم بجد، وقالوا لم نشعر بالخوف، نحن مصريون ولا نخاف الا الله. حادث اطلاق النار بعد ما حصل، وقلنا لحضراتكم كل التفاصيل، كانت الحلقه اللي فاتت يوم الاثنين، لانه حصل يوم الاثنين بدانا نعرف تفاصيل غريبه كده عن المنفذ هذا الهجوم المسلح في ابنوب اسيوط. ناس كتيره لما جت تقرا الخبر، ايه ده يا جماعه، ده في اسيوط اللي بيحصل ده، ان واحد بيضرب النار كده بشكل عشوائي. المهم ان احنا عرفنا بعد كده انه الاحداث كانت بدات قبل غروب الشمس. خرج المتهم اسمه عاطف خلف احمد سليم، عنده 48 سنه، خرج بعربيته من قريه بني محمد التابعه لمركز ابنوب، وبيقال أنه خرج في حالة اضطراب واضحة قبل أن يتوقف بالقرب من أحد المقاهي عقب مشادة مع عدد من المواطنين. بيقال أنه هو يظهر خبط موتوسيكل فتخانق معاه بصاحب الموتوسيكل، دي رواية برضو منتشرة. فلما اتخانق معاه وبدأ يوتره، راح ماسك السلاح وراح أخرج البندقية الآلية وفضل يضرب في الناس بصورة مفاجئة، الناس كلها اتفاجئوا. يعني طبعا حالة من الذعر بين الأهالي، فر المواطنون في الشوارع والحقول. وكان في فيديو تاني بيوريه وهو بيمسك السلاح، على فكرة أعتقد كان نزل فيديو معانا يعني في بعد شوية، المهم انه الناس بقت تجري والدنيا والناس كلها بقت اصابها الزهر والحق اللي بيحصل ده. في واحد بيطلق النار بشكل عشوائي في ابنوب, والحقيقه اللي اتقال برضو انه ما كانش في مكان واحد, بعد ما ضرب مجموعه ناس كده عند القهوه راح داخل عند منطقه تاني وبدا ان هو يضرب ضربات كتيره جدا. الحادث اسفر عن مصر عتق 8 بينهم طفل وسيده. وبعدين طبعا زي ما بقول لحضراتكم بعد كده الشرطه جات وبدات طبعا تعقبته وقتلوه يعني.

يعني حيدوا. المعلومات عنه انه عضو بحزب السياسي وقيادي في لجنه مصالحات، ودي المعلومات اللي كانت انتشرت، فبرضه ناس كتيره قالوا ازاي هو في عضو يعني في حزب سياسي شهير وقيادي في لجنه مصالحات، وبيان الداخليه على طول بسرعه قال ان هو مريض نفسي وبيتعالج ومش عارف ايه. فطبعا برضو في ناس بدات تتكلم على انه ازاي بقى، طبعا الناس كتير طبعا نقلوه مستشفى في حاله صعبه، ومن ضمن الشباب الشاب شهير كرم شاكر برضو الناس كتبوا ان هو توفى في هذا الحادث، واعربوا طبعا عن يعني وسط حزن شديد، ويعني طبعا يعني سلموا بالموضوع. مشاهد كتيرة كانت زي ما قلت لحضراتكم، وفي مشهد كان مبينه وهو ماسك النار كده وطالع من عربيته، اعتقد هو ده، وانه طبعا المشهد ده كان لقط المراحل الاولى، وبعد ما قعد يضرب يضرب كده راح لمنطقة تانية وبعدين هرب، والشرطة مشت وراه وطبعا اردأته قتيلا. وروايات كتيرة برضو منتشرة طبعا، لكن في النهاية ناس راحت ضحية هذا الشخص. الله أعلم بقى هل فعلا كان مخبي حاجة، هل في حاجة معينة، إيه اللي حاصل، اتقال لي عنه مريض نفسي، هل فعلا مريض نفسي مش مريض نفسي، كل دي طبعا حاجات صعبة جدا. لكن الواقع قدامنا إنه في ناس حالتهم صعبة من ضمن المصابين، بنصلي لهم وبنعزي أسر كل اللي راحوا ضحية هذا الشخص اللي الله أعلم كان هدفه إيه ولا قصده إيه. بالنسبة للبحارة المصريين المخطوفين برضو، واللي هو مفيش كلام كتير عنهم، وكان في ناس بتقول انهم رجعوا، فوجئنا بان في فيديو كان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو ده كان السفينة دي مخطوفة من يوم 2 مايو، يعني بقالهم 17 يوم يا جماعة. العصابة الصومالية اللي خطفتهم كانت طالبة الاول 3 مليون وبعدين 3.5 وبعدين دلوقتي 10 مليون، تمام؟ فالحكاية دلوقتي طبعا بقت غريبة جدا، وبعدين في ناس برضو بتقول انه 3.5 مليون دولار عن كل واحد فيهم. المهم ان العصابة نشرت الفيديو ده وانهم يستغيثوا بقى باهاليهم علشان خاطر الفلوس تدفع، وبيقال ان الشركة المالكة للسفينة رفضوا ان هم يتفاوضوا معاهم وقالوا احنا بعنا السفينة دي، ورفعوا الفدية 10 مليون دولار عن كل واحد من البحارين، وسجلوا الفيديو وبعتوه كإنذار للشركة اللي هي مالكة للسفينة دي يعني. فبصراحة الواحد مش فاهم ايه اللي بيحصل، لكن الفيديو كان واضح جدا انه في عملية قرصنة بالسلاح، وطبعا فكرة طلب الفدية، ومش عارفين طبعا ايه اللي هيحصل معاهم. والفيديو ده انتشر امبارح يعني الحقيقة في المواقع الإخبارية. الأم بقى اللي ألقت نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا، بس فوجئت ماسكة عيالها الاتنين وراحت نطة بيهم. طبعا دي صورة تعبيرية، والواحد مش فاهم بجد يعني، ناس كتير قالوا ده من الحاجة يعني، هي ست فقيرة غلبانة مش عارفة تصرف على عيالها، بس ده مش ده الحل أبدا طبعا. واقعة مأساوية، حالة من الصدمة بين الأهالي، طبعا جريوا عليها بسرعة، حد قدر ان هو ينقذ السيدة دي، وبعدين فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة أحد الطفلين بينما جرى استخراج السيدة على قيد الحياة، وقوات الإنقاذ النهري بتحاول تكثف جهودها عشان تحصل على الطفل الآخر المفقود اللي بالتأكيد طبعا توفى يعني. فالواحد مش عارف بجد يقول إيه. وكلفت وحدة المباحث بالتحري لكشف ملابسات وأسباب الواقعة، بس أيا كان دلوقتي الوضع إيه أنا الحقيقة مش عارفة يعني، أقول ربنا يكون معاها ولا أقول إيه اللي عملته ده، إن هي دلوقتي تعتبر تسببت في موت ولادها وهي نجت، فيا ترى إيه اللي هيحصل، الله أعلم. إيبولا يا جماعة لا داعي للقلق. الصحة العالمية قالت إن في دولتين في مرمى تفشي إيبولا، ولكن يا جماعة ده مجرد دلوقتي في جنوب أفريقيا، أو في أفريقيا عفوا، في الكونغو الحالات، وكونغو أوغندا هما الدولتين اللي في مرمى الموضوع ده. طبعا في 131 شخص توفوا في الكونغو الديمقراطية من بين 513. وزارة الصحة العالمية بتأكد إنه هو ما هواش مشكلة عامة، في حالة طوارئ في الدولتين
الدولتين دول بس. لكن يا جماعة ما هوش مشكلة عامة. ودلوقتي طبعا في كتير جدا من الدول بدأت ان هي ما تدخلش رعاية الدولتين دول علشان تحمي نفسها من انه يكونوا حاملين لهذا المرض، لانه بينتقل عبر دماء او سوائل المصاب، ونسب الوفاة قد تصل 90%. وان هو بعد ما ظهر في بلدان زي كده طبعا كان برضو، انا مش عارفة دي صورة ولا بتوضحنا ولا ده تقرير بيقول لنا

0: المعلومات عن الفيروس، علشان برضو ده مهم جدا ان انتوا تعرفوا ان هو مش بيتنقل بسهولة يعني، لكن المريض ممكن يفضل حامل لهذا الفيروس فترة طويلة. وبالتالي الأردن والإمارات والبحرين أعلنوا تعليق دخول المسافرين القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وقرروا وطبعا بسبب تفشي إيبولا، وان التعليق هيسري 30 يوم اعتبارا من الامس، يعني بدا بالامس الثلاثاء. مدير برنامج الطوارئ بالمقتل ده بالاقليم لمنظمه الصحه العالميه قال ان هي خطيره، لكننا لا نتوقع ان تكون مشابهه لما حدث بشان جائحه كورونا. فده بالنسبه لإيبولا. الغريب بقى ان فاكرين انفلونزا الطيور رجعت لنا برضو، احنا عندنا هانتا وإيبولا، وبعدين انفلونزا الطيور قالوا ان في ضب قطبي ده أصيب بإنفلونزا الطيور في أوروبا بالنرويج، وإن هو لقوه نفق يعني مات، وعثر على الفيروس كمان في حصان بحر بالغ. بس كل ده برضو اللي بيحصل، بس ما تقلقوش يا جماعة، الفيروسات دي بيحاولوا برضو يجيبوا لها يعني يبقى في لقاحات، وإنه يكون في أدوية للعلاج بالنسبة لهذه الفيروسات. كل الحكاية اليومين دول خلوا بس كده الإجراءات الوقائية أكتر شوية. الرئيس ترامب امبارح قال لك ان الولايات المتحده كانت على وشك تنفيذ ضربات، ده كنا على بعد ساعه، بس طبعا عشان وساطه الدول العربيه والوساطه اللي حصلت كانت ساعه واحده بس بيننا وبين ان احنا نضرب. والمح في منشور عبر تروث سوشيال انه قرر تعليق الضربه اللي كانت مقرره امس الثلاثاء بعدما ناشده قاده الامارات والسعوديه وقطر، وطبعا في طبعا باكستان برضو بتحاول تبذل مجهود كبير جدا. وقالوا برضو ان في اجتماع مجلس الامن القومي في البيت الابيض تاجل، وبعد بعد كده قالوا لا ده هو اجتمع مع بعض القادة، فمش مشكلتنا. في النهاية الدنيا دلوقتي هديت، نحن في وضعية تتيح لدقيق قائد القيادة المركزية الأمريكية، أكد ان هم في وضعية تسمح بأنه يكون في أي عمليات. ولقينا برضو نائب الرئيس الأمريكي جي دي فينس قال المواقف الإيرانية متضاربة، وواشنطن أوضحت لطهران المحاذير والخطوط الحمراء، وممكن نحن نستأنف برضو العملية العسكرية في أي وقت، ولكن القيادة السياسية في طهران بتعاني من الانقسام. لقينا بقى الرئيس الأمريكي طبعا كان الأول كان يوم الاثنين رحب بال 14 بند الجداد اللي كانت بعتتهم طهران، وبس قال احنا بنتعامل مع الصف الثالث من القيادة، احنا قتلنا الصف الأول والصف الثاني قتلناهم وبنتعامل مع الصف الثالث. والحاجة الثانية برضو لم يتم إبلاغ إسرائيل بقرار ترامب، ده اللي قالته قناة 12 الإسرائيلية، أن إسرائيل ما بلغهمش ترامب بالتأجيل، بالرغم من أن اتقال أن كان في مكالمة هاتفية بين الرئيس ترامب والرئيس نتنياهو وتكلموا في الأمور كلها. المهم وبرضو كان ترامب قال أن نتنياهو بيسمع كلامي في كل حاجة بقولها له، وبيسمع الكلام وبينفذ اللي أنا عايزه يعني. البازشكيان برضو كان اتكلم على أنه عندهم أزمة طاقة وإن في أزمة كبيرة جدا، ناس كتير قالت إيه ده بازشكيان كده طالع يبين موقف إيران ضعيف، بالرغم إن الحرس الثوري الإيراني كل شوية يقولوا إحنا زي الفل والدنيا جميلة. ترامب طالع النهاردة برضو قال الناس في إيران بتعاني، وده اللي أكده بازشكيان بإن إحنا في عندنا مشكلة نفط والأزمة تتفاقم. لكن قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني اللي هو المسؤول عن الحرس الثوري قال لا إحنا قوتنا أصبحت مستعدة، هنرد بسرعة وحزم على أي عدوان جديد، وهددوا فتح جبهات جديدة في حال استأنفت واشنطن هجمتها. إذا تكرر هجوم على البلاد فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. ترامب قال الولايات المتحدة في المراحل النهائية من المحادثات مع إيران، وتحدث الرئيس ترامب برضو عن نقاط كتيرة جدا هامة. قال نتنياهو حليف جيد يفعل كل ما أطلبه منه. الغريب بقى يا جماعة انه النهاردة كان حاضر تخريج دفعة من حرس من خفر السواحل الامريكية، ومرة واحدة قال لك انا 99% من الاسرائيليين بيأيدوني، وبفكر بعد ما اخلص رئاسة امريكا اروح وابقى رئيس وزراء اسرائيل.
1: In Israel, I could run for prime minister. So maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning, I'm 99%. So that's good.
0: طبعا يعني بنكمل معاكم برضو. والرئيس ترامب بيقول احنا بنعالج مشكلة تايوان مع الصين، احنا خسرنا 13 جندي في حرب ايران، اجرينا مناقشات هامة مع الرئيس الصيني. عايز اقول لحضراتكم الكلام بتاعه النهاردة كله كان بيجمع كل الملفات على هامش طبعا حضوره حفل التخرج بتاع النهاردة. قال احنا مش مستعجلين على ان احنا نوصل لاتفاق، وان الناس فاكرة ان انا علشان خاطر الانتخابات النصفية فانا كده ايه مستعجل، لكن ترامب

ان احنا مش مستعجلين ولدينا علاقات قويه وكل الكلام ده. اتفاق الطاقه النوويه بين امريكا والسعوديه، وقالوا وهددوا ايران لو انتوا عملتوا ومشيتوا في النووي احنا كمان هنمشي، ممكن نمتلك نووي برضو زيكم. الست المسيرات الجداد اللي اتعاملوا معاهم الامارات اتاكدوا انهم جايين من العراق، وهددوا طبعا واستنكروا اللي بيحصل من العراق. انا عايزه بس اوري حضراتكم قبل ما اختم، اولا طبعا النفط، مجرد ما الرئيس ترامب قال انه هياجل الضربه والنهارده احنا هنوصل اتفاقيات النفط سعره أقل. لكن أسطول الصمود ده بقى اللي هو كانت حاجة غريبة جدا جدا، التعامل اللي حصل من إسرائيل، استولت على 40 قارب بأسطول الصمود واعتقلوا 300 ناشط. كل ده مش مشكلتنا، مشكلتنا الكبيرة بن جفير اللي هو طبعا مسؤول الأمن في إسرائيل، وإزاي يتعامل مع الناس النشطاء، نشطاء طبعا هذا الأسطول بشكل غير طبيعي. كل الدول الأوروبية أعلنت عن استيائها، وطبعا طلبت بصوا بيضربهم إزاي بيعمل ايه وفرحان وبيضحك. وطبعا يعني دول كتير جدا اعلنوا أوروبية انهم استدعوا السفراء علشان اعتراض على اللي حصل من بن جفير وتعامل اسرائيل مع اسطول الصمود. اليومين دول مشاهدينا كده خلصنا فقراتنا الاخباريه، لكن بفكركم بالاحتفال النصف سنه وبالنسبه لعيد الحصاد. زي ما بقول كل مرة، محتاجين حضراتكم تقفوا معانا في الثغر علشان تربحوا ملايين للمسيح. قناة الكارما بتقدم رسالة المسيح لكل العالم، أقمار بتنشر رسالة المسيح لكل أنحاء العالم تقريبا. محتاجين انه عشان تكمل رسالة قناة الكارما وتخدم وتقدم كل المحتوى الجميل اللي بتقدمه القناة، انه حضراتكم تكون في دعم شهري، مش مجرد بس دعم وقت الحصاد بتشكروا جدا عليه، لكن محتاجين يكون في دعم شهري متواصل علشان نوصل رسالة المسيح ونكون معاكم دايما. بشكركم والقاكم على خير ان شاء الله الجمعة والمزيد من الاحداث ومرى الاحداث. الى اللقاء.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة، وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

ومرحبا بك مشاهدنا العزيز في حلقة جديدة من وعد جديد في يوم جديد. وعد النهاردة من كلمة ربنا في إنجيل لوقا أصحاح 19 آية 5، الآية اللي قالها ربنا لزكا، قال له اسرع وانزل لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. ربنا النهاردة زي ما قال لزكا اسرع، يعني بسرعة، مفيش وقت، اسرع وانزل، بيقول لك تعالى اتقابل معايا عشان أنا ناوي أعيش معاك في البيت بتاعك. هتأمل في قصة زكا وازاي اتقابل مع المسيح عشان ده يكون بمثابة مثال ليك عشان النهاردة كمان تبتدي حياة التوبة، وزي ما زكا تغير انت تتغير، وزي ما زكا قبل يسوع انت تقبل يسوع، وزي ما الرب يسوع دخل بيت زكا يدخل بيتك. عايز اتأمل في القصة دي تقراها في إنجيل لوقا أصحاح 19 في ثلاثة نقاط أساسية. النقطة الأولى اسمها رغبة واشتياقات، النقطة الثانية اسمها تخطي العقبات، والثالثة اسمها نوال البركات. رغبة واشتياقات، الكتاب يقول زكا طلب أن يرى يسوع من هو. إيه اللي خلى زكا يشتاق يشوف يسوع؟ في قصة، كان في واحد اسمه لاوي ابن حلفة، كان شغال عشار عند زكا، أصل زكا كان رئيس للعشارين. في يوم من الأيام الرب يسوع مر على لاوي الرجل العشار وهو عند مكان الجباية اللي بيعد في الفلوس، وقال له اتبعني. لاوي تابع يسوع وباسمه متى، اللي بعدين كتب إنجيل متى. لاوي حياته اتغيرت، وكمان عمل عزومة كبيرة، دعا كل العشارين والخطاة علشان هو كمان دعا يسوع. هو كان هدفه أن العشارين دول يشوفوا يسوع ويتعرفوا عليه زي ما هو عرف يسوع. العشارين حكوا لزكا إيه اللي حصل مع لاوي، قالوا له ده لاوي ده بقى حاجة تانية، اتغير بقى إنسان جديد.

تصدق الرب يسوع دخل علشان يبات في بيت زكا؟ ما أحلى بيتك لما الرب يسوع يدخله ويبات معاك في البيت، ويبقى ليك شركة مع الرب يسوع، ويبقى بيتك بيت حلو، وتقول أما أنا وبيتي فلنعبد الرب. بركة ثالثة تمتع بها زكا، الشبع والاكتفاء. واحد كان بيحب الفلوس جدا، أول ما الرب يسوع دخل قلبه ودخل حياته ودخل بيته قال كده: يا رب ها أنا ذا أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت وشيت بأحد سرقت من واحد حاجة أرد له 4 أضعاف. فين محبة الفلوس يا زكا؟ فين عدم الاكتفاء؟ قال لا، لما ربنا دخل قلبي اتعلمت درس الاكتفاء. أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. كمان أعظم بركة تمتع بيها بركة الخلاص، وده اللي الرب قاله في زكا: اليوم حصل خلاص لهذا البيت. تمتع زكا بالخلاص العجيب. ربنا النهاردة بيقول لك اسرع، عشان بيدي لك وعد جديد في يوم جديد. اسرع لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك.

كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. ما أجمل أن نلتقي مع بعض من جديد ونتأمل ونتعلم في كلمة الله ونسمح لكلمة الله أن تغير في حياتنا باستمرار. اليوم سأتحدث معكم في موضوع مهم جدا وضروري جدا وحيوي جدا في حياة كل مؤمن وأيضا في حياة كل خادم، وهو عبارة عن أو موضوع عنوانه كيف تسمع صوت الله. وخلال الحلقات القادمة بنعمة الرب كل حلقة راح تكون في موضوع مختلف، لكن كلها راح تجاوب على سؤال كيف تسمع صوت الله. وحقيقة كتير ناس بيسألوا هذا السؤال في أماكن مختلفة في العالم، وفي كل مكان بكون موجود فيه الناس بتسأل هذا السؤال باستمرار، كيف أستطيع أن أسمع صوت الله؟ أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي ناس بتسأل هذا السؤال باستمرار، وبالتالي اخترت أنه أعمل هاي الحلقات حتى يكون فيها رد على هذا السؤال المهم والمصيري في حياة كثير من الناس. كيف أعرف مشيئة الله لحياتي؟ كيف أعرف خطة الله لحياتي؟ طبعا إذا أردت أنه أعرف مشيئة الله لحياتي بحاجة أنه أعرف أسمع صوت الله. طب كيف أقدر أسمع صوت الله؟ هذا هو الموضوع الذي سوف نتحدث عنه. في قصة بتتكلم عن مجموعة من الركاب موجودين في سفينة، وكانوا منزعجين جدا لأنه هاي السفينة كانت موجودة في وسط النهر بتشق طريقها بسرعة شديدة في وسط النهر. فالركاب كانوا منزعجين جدا للسرعة الشديدة بينما في ضباب كثيف يحيط حوالين السفينة. فأجوا عند مساعد القبطان وقالوا له احنا خايفين وقلقانين جدا لأنه السفينة بتسير بسرعة شديدة جدا والضباب يحيط فينا من كل جهة. مساعد القبطان ابتسم لألهم وقال لهم موضوع بسيط جدا، الضباب يقع في منطقة منخفضة لكن غرفة قيادة القبطان هي موجودة فوق فهو شايف الطريق كويس. كثير من المؤمنين يتساءلون ما هي مشيئة الله لحياتي؟ كيف أعرف مشيئة الله أو خطة الله أو إرادة الله لحياتي؟ كيف أستطيع أن أسمع صوت الرب؟ سؤال كبير يتردد. ربما كثير منا الليلة موجودين على مفترق للطرق يريدون أن يصنعوا قرارات في حياتهم، والضباب الكثيف يحيط بقراراتهم وتعاق الرؤية أمامهم، وخاصة إذا كان قدامهم موضوع كبير زي موضوع دراسة أو سفر أو هجرة أو ارتباط ويريدون أن يصنعوا القرار الصحيح. كثير من الناس بيسأل هل أسافر لمكان آخر أم لا؟ هل أهاجر أم لا؟ وإذا كان نعم أين هو المكان؟ ماذا أفعل؟ ماذا يريد الله مني؟ وأسئلة كثيرة بنسألها باستمرار في حياتنا كمؤمنين. من أجل هذا إحنا بحاجة نسمع صوت الله جيدا ونعرف فكره جيدا لحياتنا. لكن اليوم بدي أذكرك إذا كان في ضباب حواليك، إذا كانت الرؤية مش واضحة قدامك، بحب أذكرك باستمرار إنه القبطان الأعلى هو فوق، هو فوق الكل، هو يرى، هو شايف الطريق لقدام. كل ما أنت محتاجه هو أنك تسمع صوته وتعرف فكره ومشيئته لحياتك. الرب هو الملك القدير، الرب هو له كل السلطان، هو الجالس على العرش الذي يعرف البداية من النهاية. تخبرنا كلمة الله في رؤيا 1:8 بقول أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. أيضا في سفر دانيال إصحاح 4 عدد 35 بقول وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، لا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. هو يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، لا أحد يستطيع أن يمنع يده. حتى إذا نظرنا لخدمة الرب يسوع على الأرض، عمل أمور كثيرة بطرق مختلفة. رب يسوع لما شفى الأعمى ما شفاش الأعمى دائما بنفس الطريقة، في وقت من الأوقات قال له اذهب وابصر، لشخص تاني جاب طين وتفل في الطين وحطه على عينين الأعمى وقال له اذهب واغتسل، في مكان تاني صلى معه فشاف الناس أشجار ثم مرة أخرى عاد بصره صحيحا. الله لم يستخدم نفس الطريقة، الله إله خلاق، هو يستطيع أن يفعل ماذا يريد. لا تحد الله بطريقة ولا تحد الله بفكرك، لأنه الله أكبر من هذا بكثير.
احنا كمؤمنين احيانا تعودنا انه الله قريب منا.

والله الصديق الألزق من الأخ، والله بحبنا، وهذا كله صحيح. لكن الكتاب المقدس أيضا يعلن أن رب إلهنا هو إله مهوب، هو إله قدوس، هو إله له كل السلطان. بحاجة أن نشوف الله في جلاله، نشوف الله ونعرف شخصية الله جيدا. الكتاب المقدس يقول الله محبة، لكن نفس الكتاب المقدس يقول وفي العهد الجديد إلهنا نار آكلة. رح أسأل عدة أسئلة قدامكم في هذا اليوم. السؤال الأول، هل الله يتكلم؟ هل الله يتكلم اليوم؟ إجابة هذا السؤال هو نعم، الله ما زال يتكلم إلى هذا اليوم. السؤال الثاني، هل يتكلم الله لي بطريقة شخصية؟ هل الله ممكن يتكلم بطريقة شخصية؟ نعم، الله ممكن يتكلم لكل واحد من أولاده بطريقة شخصية، وسوف أتكلم بالتوسع في هذا الموضوع. أيضا السؤال الثالث، هل يتكلم الله لي بطريقة يمكن أن أفهمها؟ في مرة من المرات سألت هذا السؤال في الكنيسة، هل ممكن الله يتكلم إلي بطريقة ممكن أفهمها؟ البعض قال نعم، لكن البعض قال لا، والبعض كان متردد. أحيانا إحنا نعتقد أنه الله لا يتكلم لنا بطريقة نفهمها، لكن إذا الله كان يريد أنه يوصل إلنا صوته فهو قادر أن يتكلم لنا بطريقة نفهمها. إذا نظرنا للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، نلاحظ باستمرار أنه الله يتكلم، الله يقول أشياء، الله يعلن عن ذاته، الله بوصل محبته، الله بوصل كلامه للناس. في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 1:3 بيقول: أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. أبونا السماوي يريد أن يكون لنا شركة معه، يريد أن يتواصل معنا، يريد أن يعلن عن محبته لنا. والله خلق الإنسان من أجل الشركة ومن أجل العلاقة معه. في سفر التكوين أصحاح 3:8 تقول كلمة الله: وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. الله خلق الإنسان من أجل علاقة معه، من أجل شركة معه. الله كان بيتمشى مع آدم وحواء في الجنة. الله لم يخلقنا مثل الإنسان الآلي، لكن الله خلقنا بحرية اختيار، حتى نتبعه باختيارنا، حتى نعبده باختيارنا، حتى نحبه باختيارنا، وخلقنا لأجل هذه العلاقة والشركة معه. الله لم يخلقنا ورمانا في العالم ونسينا، لكن الله خلقنا من أجل أن يكون عنده علاقة وشركة معنا. كلمة الله تقول في سفر الأمثال أصحاح 8:31: ولذاتي مع بني آدم. هذه الآية تقول أنه الله فرح بخلقه للعالم، لكن الله يجد لذته ومسرته مع الإنسان، مع بني آدم. وبما أن الله خلقنا للعلاقة وللشركة معه، أي علاقة وأي شركة بتتطلب اتجاهين، تتطلب اتجاهين، تأخذ وتعطي على طول. وزي ما أي اثنين متزوجين قاعدين يتكلموا مع بعض، أو اثنين خطبين عم بيحكوا مع بعض، منفعش واحد يتكلم كل الوقت والتاني ساكت ما بيحكي ولا كلمة، لكن بحاجة الشخص أنه يتكلم، بحاجة أنه يسمع. وهكذا في علاقتنا مع الله وفي شركتنا مع الله، بحاجة أن نتكلم مع الله وبحاجة أن نسمع من الله. نتكلم مع الله من خلال الصلاة، ونسمع الله من خلال سماع صوته لحياتنا. لذلك سماع صوت الله موضوع مهم جدا، وسماع صوت الله هو جزء من علاقتنا مع الله. إذا أردت أن يكون لك شركة وتواصل وعلاقة حميمة مع الله، سماعك لصوت الله هو أمر مهم وحتمي جدا. وأنا بأمن أن الله دائما موجود، والله دائما متاح لنا. إحنا اللي بنبعد واللي بنقرب منه. الله قريب جدا، الله قريب جدا من كل واحد فينا. إحنا بنحتاج للشركة معه، إحنا بنحتاج أنه نمضي الوقت معه. في أحيان كثيرة إحنا بنبعث له بس إيميل باحتياجاتنا أو بمشاكلنا، لكن الله لا يريد فقط أنه يتعامل معنا من بعيد. الله هو إله قريب، ولأنه إله قريب ولأنه بحبنا أظهر محبته لإلنا. الله تجسد وأتى إلى عالمنا، الكلمة صار جسدا وحل بيننا. الله أجل عنا لأنه يريد أن يكون قريب من كل واحد فينا. في سفر أرمية أصحاح 33:3 بيقول: أدعني فأجيبك وأخبرك بعظائم وعوائص لم تعرفها. الله بيشجعنا بيقول أدعوني،
لما تصلي، لما تدعو الله، وعد الله

إنه يجيبك. الله خلقنا من أجل علاقة شركة، أخذ عطى بيننا وبينه، قال لك أدعني عندما تدعوني أنا أجيبك، وليس فقط أجيبك لكن أخبرك بعظائم وعوائص لم تعرفها، أجيب على تساؤلاتك، أخبرك بأسرار ميستريز، أشياء ما بتعرفهاش، أشياء غامضة.

أسرار أو الكلمة عوائص في اللغة العبرية تعني أمور ليس لها حدود أو ليس لها سور، أمور غير محدودة. الله مشتاق أنه يتكلم إلينا، الله مشتاق أنه يعلن إلنا عما في قلبه ويعلن إلنا أمور كثيرة. الله يريد أن يتكلم إليك، الله عنده أشياء يريد أنه يخبرك إياها، لكن تعال اقعد قدامه وحاول أنك تسمع صوته. مرة من المرات حلمت حلم عن موضوع معين والله تكلم إلي من خلال هذا الحلم. وبعدين أنا سألت الرب، قلت له يا رب بس أنا ما سألتك عن هذا الموضوع. سمعت صوت الرب جواي بيقول لي بس أنا حابب أخبرك عن هذا الموضوع، حتى لو أنت ما سألتني بس أنا عندي شيء عايز أقوله لإلك. بأمن الله عنده شيء عايز يقوله لأولاده إذا إحنا مستعدين، إذا إحنا منفتحين، إذا إحنا مستعدين أن نسمع صوت الله. إذا قرأت الكتاب المقدس بدقة وبعناية سوف تلاحظ عبارة قال الله كثيرا، قال الله، قال الله، فأجابني الله، فأجابني الرب. رح نلاحظ هذه الكلمات كثيرا موجودة في الكلمة، لأنه إلهنا إله حي، إله يسمع وإله يتكلم. مزمور 115 بيقول يتحدث عن آلهة الشعوب فيقول أصنامهم فضة وذهب، عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيادي ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها. ثم يقول ومثلها يكون صانعوها وكل من يتكل عليها. هذه آلهة الشعوب، لا تتكلم، لا تتواصل، ما فيش تواصل، ما بتسمع وما بتتكلم ولا تنطق بحناجرها. لكن نفس المزمور بقول إن الرب إلهنا في السماء كل ما شاء صنع. الله بيتواصل معنا، الله ليس إله صامت وليس إله لا يتواصل، لكن إله يتواصل مع شعبه ويحب أن يتواصل معنا باستمرار. سفر التكوين على سبيل المثال إصحاح 3 عدد 9 فنادى رب الإله آدم وقال له أين أنت؟ الله يتكلم. سفر التكوين إصحاح 12 عدد 1 الله كلم أبرام وقال له اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. تكلم، بقولك وقال الله أو وقال الرب. سفر صموئيل الأول 3:10 فجاء الرب ووقف ودعا كالمرات الأول صموئيل صموئيل، فقال صموئيل تكلم لأن عبدك سامع. الله يتحدث باستمرار. سفر حبقوق إصحاح 2 وعدد 2 فأجابني الرب وقال، الله يقول، قال له اكتب الرؤيا وانقشها على الألواح لكي يركض قارئها. في سفر أعمال الرسل إصحاح 9 وعدد 4 بنشوف الله ظهر لشاول وهو ذاهب في طريقه إلى دمشق حتى يضطهد المسيحيين هناك، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ الله يتكلم بوضوح مع شخص غير مؤمن ويقول له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ أيضا أقرأ معكم من إنجيل يوحنا إصحاح 10 وعدد 27 يقول خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي.

شخصيات كتير تقابلنا معاها من سفر التكوين للرؤية. أحياناً تنظر لنفسها أنها لا تصلح لشيء، لكنها تؤثر في كل شيء. أحياناً ضعيفة وأخرى قوية، مجهولة الاسم أو معروفة كالملوك، شخصية بسيطة هادية وعميقة، حكيمة تؤثر في قرارات أمم وملوك. إنها بنت الملك، بالنعمة تكون كلها مجد.

احبائنا المشاهدين في كل مكان، اهلا بيكم ومرحب، مبسوطين ان احنا نقضي دقائق مع بعض حوالين كلمة الرب. امين، بنصلي ان الرب يدينا كلام طيب وكلام تعزية يشجعنا، يرفع ايماننا، يدينا قوة جديدة لاجل ان نعطي ونعطي كل حياتنا، مش اموالنا ولا وقتنا، لكن كل الحياة تكون للرب ولمجده. النهاردة هنتكلم مع بعض عن امرأة مش مذكور اسمها هي مين، عشان أتشجع وأكون زيها. والحقيقة اللي امتدح عملها هو رب المجد بنفسه، ربنا يسوع المسيح. هنتكلم ونتشارك مع بعض من إنجيل مرقس أصحاح 12، وهتلاقي نفس الشاهد في الأعداد الأولى من إنجيل لوقا أصحاح 21، الأرملة التي أنفقت كل ما عندها حبا وسخاء وعطاء للرب. الإصحاح 12 من إنجيل مرقس بيكلمنا عن الأحداث والأيام الأخيرة في حياة رب المجد يسوع بعد ما دخل أورشليم في الزيارة الثالثة، أفكرك بيها، اللي يوم الأحد دخل في انتصار ملوكي. صحيح ما فيش ملك بيركب على حمار أو أتان وجحش ابن أتان، لأن الملوك كانوا بيركبوا الخيول والفرس والفرسان يعني، لكن الرب يسوع هو الملك الوديع المتواضع القلب. يقول عنه في سفر زكريا: هو ذا ملكك يأتيك وديعا منصورا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. دخل الرب في الانتصار الملوكي، قضى الأيام دي في أورشليم، كان في النهار بيروح يعلم في الهيكل وفي الليل يروح الجبل يصلي. والحقيقة كان غضب وحقد القادة الدينيين تزايد جدا جدا، وبيدوروا على أي مدخل يقدروا يصطادوه بكلمة، أسئلة متعددة، فئات مختلفة، عايزين يوصلوا للرب علشان يحكموا عليه ويقدموا متهم أنه تجاوز كلمات أو بيناقض تعاليم الناموس وهكذا. افتح معايا إذا سمحت إنجيل مرقس وأصحاح 12، تلاقي أنه بدأ الرب بالكلام عن الكرامين الأرضياء، والمثل ده اليهود فهموا كويس قوي ان هو بيتكلم عنهم، هم الناس اللي رفضوا نبوات والانبياء ومحاولات الرب انه يجمعهم، ما كانش فيه اي تجاوب مع عمل الرب. مرقس 12 طلبوا ان يمسكوه، دول القادة الدينيين طلبوا أن يمسكوه لكنهم خافوا من الجمع. الوقت ده كانت أورشليم فيها جموع من كل البلاد لأنهم هيحتفلوا بالفصح بعديه بأربعة أيام، فاليهود كانوا من مختلف الدول والمناطق لازم يصعدوا إلى أورشليم ليحتفلوا بالعيد، ففي جمع غير معتاد موجود في أورشليم. طلبوا أن يمسكوه لكنهم خافوا الجمع لأنهم عرفوا أنه قال المثل عليهم، فتركوه ومضوا، بس ما طلعهوش من دماغهم، هيدوروا على طريقة تانية. يقول: أرسلوا إليه قوما من الفريسيين والهيروديسيين لكي يصطادوا بكلمة. الفريسيين معروفين، دول الناس اللي هي متدينة جدا، حرفية جدا، ليها منظر كده التقوى لكن بلا علاقة حقيقية مع يهوه الرب القدير. أما الهيرودسيين دول فكانوا حزب سياسي قوي، عندهم مشكلة كبيرة قوي، دول يعني عايزين يقاوموا المستعمر اللي هم الرومان اللي كانوا مستعمرين البلد في الوقت ده، وجايين بيسألوه سؤال سياسي عشان يوقعوه في الغلط، وقالوا له موضوع الجزية ندي القيصر ولا ما نديش، والرب أجاب عليهم بحكمة غير بشرية، حكمة من فوق، قال لهم: اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. عملوا ايه؟ تعجبوا منه، مش قادرين يصطادوه بكلمة. بص، ناس بتقرب للرب لكن قلبها مش للرب، صورة قاتمة السواد في الوسط الديني، وعلى النقيض هنشوف صورة لامعة جدا مشجعة مفرحة، الأرملة المسكينة. عدد 18، جت فئة تاني، يعني القادة الدينيين في الأول خافوا، بعد كده بعتوا له الفريسيين والهيروديسيين، نجا منهم. جم ناس تاني اسمهم الصدوقيين، ودول كان نقدر نقول ان دول صفوة المجتمع، دول من ايام صدوق الكاهن، من ايام سليمان، كانوا حزب كده لا يؤمنوا الا باسفار موسى الخمس، يعني ما بيؤمنوش بالنبوات بتاعت اشعياء

أرميا وحزقيال ودانيال، كل النبوات دي ما كانوش بيؤمنوا بها. دي حاجة. الحاجة التانية إن هم كانوا لا يؤمنون بالقيامة، وكانوا كمان عندهم مشكلة في قصص الملائكة. فالصدوقيون دول مجموعة برضو من ضمن المجموعات المزعجة اللي تعليم الرب يسوع كان بيكشفهم وبيفضحهم، جايين بسؤال تاني زي ما نقول الأيام دي السؤال تريكي، في حيلة كده هنشوفه هيجاوب ازاي. والرب أجاب بحكمة وقال لهم إلهنا ليس إله أموات بل إله أحياء، فأنتم إذن تضلون كثيرا. كان واضح جدا. طب يسكتوا أو ينصرفوا؟ لا، جات فئة تانية جديدة اسمهم الكتبة. دول المفروض إن هم برضو من صفوة المجتمع، المتعلمين اللي بينسخوا الشريعة، اللي المفروض إن هم يكونوا فاهمين إن المسيح جه وده وقته. وبعدين بعتوا له واحد يسأله أي وصية هي العظمى. يسوع أجابه بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت الله، ولم يكسر أحد بعد ذلك أن يسأله. يعني باختصار كده كأنهم يقولوا إيه، غلبنا نصيدك بكلمة مش نافع الأمر ده. اقرأ بقى معايا وافرح إن الرب يسوع بعد ما عدت عليه الحوارات والمناقشات والمصايد المختلفة عايزين يصطادوه بكلمة، قال لهم في تعليمه: تحرزوا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالسة والتحيات في الأسواق والمجالس والمجامع، يأكلون بيوت الأرامل، يأكلون بيوت الأرامل ولعل يطيلون الصلوات، هؤلاء يأخذون دينونة أعظم. يعني نهى الحديث وقال لهم خلي بالكوا من مجموعة الكتبة دول اللي بيركزوا قوي قوي قوي على المظاهر الدينية الخارجية، لكن حقيقة دول من الناس اللي هي ما عندهاش قلب. دول من الناس نقدر نقول بلغتنا من الناس السارقين، يأكلون بيوت الأرامل وبيصلوا ويطولوا الصلوات، عايزين ياخدوا مديح من الناس. وناس من المفسرين بيقولوا لأن الحدث اللي جاي هيمتدح الأرملة، عشان كده نوه في العبارة السابقة دي أنه في ناس متدينين موجودين في الهيكل لكن بيأكلوا بيوت الأرامل. ركز معايا بقى وافرح بعمل ومجد الرب في حياة هذه المرأة المجهولة الاسم لكن المعروفة القلب أمام عيني رب المجد يسوع. وجلس يسوع تجاه الخزانة. يعني الكلام ده كله في الهيكل، والعطاء في الوقت ده كانوا بيحطوا عدد معين من الصناديق. الصناديق دي ليها شكل كده معين مخروطي، لما حد بيرمي العملة النحاسية فيه كانت تعمل ضجيج، صوتها يبان قوي، فكل الأنظار تتجه تشوف مين ده اللي حط في الصناديق دي فلوس وعمل صوت عالي ولفت الأنظار ليه. جلس يسوع تجاه الخزانة، مكان غريب جدا تروح تجلس عليه أو تجلس تجاهه. يا رب قال أصل أنا منتظرها، هي هتيجي اللي هتفرح قلبي. جلس يسوع تجاه الخزانة، ويقول الكتاب تعبير كده يقول ونظرة، قعد يركز بعينيه. التعبير ده معناه واحد مدقق، أو أصل الكلمة واحد مدقق النظر، إيه الأحداث اللي بتحصل في المكان ده، مكان غريب أول مرة الرب يجلس فيه. جلس يسوع تجاه الخزانة ونظر كيف يلقي الجمع نحاسا في الخزانة. زي ما بقولك كده، كل ما الواحد يرمي أكتر وعملات تقيلة كل ما تعمل صوت ضجيج يلفت الأنظار، يعني الشخص بياخد مكافأة لنفسه إن الناس تشوفوا ياها فلان ده عطاء جدا، ده صوت رنة النحاس، العملة النحاسية بتاعت الهيكل اللي نزلت في صندوق الخزانة ده عمل صوت عالي، بأكيد ودفع كتير. وكان أغنياء كثيرون يلقون كثيرا، بس مش دول اللي الرب كان منتظرهم. ده قاعد بيراقب مدقق، في حد جاي الرب منتظره بترقب وهيعلم التلاميذ من خلاله درس مهم جدا. وكان أغنياء ومش عدد قليل، كثيرون يلقون كثيرا. وفجأة دخل هي كده بهدوء بخجل، يمكن مستنية لما الحتة دي تبقى فاضية عشان لما هترمي القليل اللي في ايديها محدش

هيلتفت ليها، ويمكن شايفة ان هي اقل من كل الناس دي، ملهاش قيمة الفلوس اللي هي جايباها. يقول فجاءت أرملة، رب كان عارف ان هي أرملة، فجاءت أرملة فقيرة. ربما كانوا الأرامل بيلبسوا ثياب أو زي بطريقة معينة تعبر عن حزنهم أو عن ضعفهم. جاءت الأرملة الفقيرة وألقت في الصين قيمتهما ربع، أقل قيمة ممكنة من العملة المتداولة دي اللي جات الأرملة كده على استحياء، يمكن ببطء زي ما بقولك، نفسها ما حدش ياخد باله منها، نفسها ما حدش يكون موجود في الحتة دي. بس ما هي لا تعلم ان الرب قاعد تجاه الخزانة منتظر اقترابها. فجاءت أرملة فقيرة وألقت في السين قيمتهما ربع، فدعا تلاميذه. الرب في الحتة دي عايز يعلم التلاميذ درس مهم جدا. هنطلع مع بعض فاصل قصير جدا ونرجع نكمل المجد في حياة الأرملة الفقيرة ذات الفلسين.

قبل الفاصل كنت بقولك إن الرب نمرة واحد جلس تجاه الخزانة، نمرة اتنين كان ينظر بترقب، نمرة تلاتة دعا تلاميذه نداء كده للتلاميذ، تعالوا تعالوا أنا عايز أوريكم حاجة، أنا عايز أعلمكم درس. يقول فدعا تلاميذه وقال لهم يا رب الموضوع خطير للدرجة دي، الموضوع جاد جدا، حتى إنك لما بتتكلم معاهم بتتكلم بالطريقة أو بالأسلوب اللي أنت دايما لما كنت هتقول تعليم مهم أو درس مهم أو ملاحظة مهمة كنت دايما تبدأ كلامك وتقول الحق أقول لكم. فعلا الرب نادى على التلاميذ وقال لهم الحق أقول لكم، كل الأذان انتبهت والعيون ركزت على الرب، أصله هيقول لنا حاجة مهمة. قال له الحق أقول لكم أن هذه الأرملة الفقيرة، دول صفتين مميزتين لهذه المرأة. نمرة واحد أرملة يعني ما عندهاش عون منظور، ما عندهاش زوج تتكل عليه للمستقبل، ما عندهاش غنى مادي يكون مطمئن ليها مهما واجهت من ظروف، عندها أموال. دي مش بس أرملة، بس اوعى تنسى ان في مزمور 68 يقول الكتاب عن يهوى الرب القدير انه قاضي الارامل، ان هو المسؤول بالدفاع عنهم، ان هو المسؤول عن تسديد احتياجاتهم. جاءت أرملة وفقيرة وألقت فلسين، قال لهم الحق أقول لكم أن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة. مفاجأة غير متوقعة، تعليم غريب جدا. يا رب دي ناس أغنية وجاية بتلقي كثيرا، أموال كتيرة، كميات كتيرة، ضجيج كتير في الصناديق حاصل نتيجة إلقاء الأغنياء للأموال الكثيرة. إيه يا رب ما لفتوش نظرك، ما جذبوش سمعك؟ قال أنا اللي جذب نظري وجذب عيني هذه المرأة الفقيرة اللي جت تلقي ليس من فضلاتها. يقول الرب كم حدد الدرس في ثلاث نقط. أول حاجة ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا من الخزانة. نمرة اثنين قال الجميع من فضلتهم ألقوا. نمرة ثلاثة فمن أعوازها ألقت. يعني الرب عمل مقارنة سريعة، قال إن الأرملة دي أدت بس ما ادتش من فضلتها. الناس اللي ادت دي كانت بتدي فلوس مستغنية عنها. يمكن الرب النهاردة مش بيكلمنا بس عن إلقاء الفلوس أو على العطاء المادي، وإن كان مهم جدا. والرسول بولس لما جه يعلم عن العطاء في رسالة كورنثوس الثانية امتدح شعب كنيسة بتاعة بلد فقيرة اسمها مكدونية، قال ان الناس دول اعطوا مش بحسب الطاقة، لا قال اعطوا فوق الطاقة، اعطوا فلوس، قال لا دول اعطوا انفسهم اولا للرب. العطاء اللي بيمتدح من الرب اللي جاي من قلب أحب الرب، اللي جاي من قلب قرر أنه ينفق حياته من أجل الرب، وبعدين انفاق الأموال، انفاق الوقت، المجهود، كل ده بتبقى أمور سهل جدا أن الإنسان يقربها إلى الله. أهل مكدونية عملوا كده، أعطوا بحسب الطاقة لا وفوق الطاقة. هذه الأرملة لم تعطي بحسب الطاقة لكن أعطت فوق الطاقة. يقول الرب اللي مش بيبالغ في كلامه، يقول إن الجميع ألقوا من فضلاتهم. رجاء من فضلك اوعى تكون بتدي الرب من فضلاتك، اوعى تكون بتدي الرب الحاجة اللي ملهاش قيمة دلوقتي، الحاجة اللي انت مستغني عنها، استعملتها كتير، موضتها بطلت، ما بقاش فيه احتياج ليها. الأغنياء الرب قال دول اعطوا من فضلاتهم. لحظة من فضلك، اقف وراجع نفسك. لما بتيجي تدي الرب الوقت، بتدي الرب الوقت اللي انت نعسان فيه، بتدي الوقت اللي انت منهك فيه، ولا بتدي الرب باكورة وقتك، افضل ما عندك،
قارورة الطيب الكثيرة الثمن، ولا بتدي للرب من فضلاتك؟ النهاردة الرب بيقول لك أنا كاشف القلوب، أنا عارف الطريقة اللي الناس بتقدم بيها. الأرملة الفقيرة المسكينة كان في مجد داخلي في حياتها، كان في جمال حقيقي جوه نفسها. لما جت تدي ادت بسخاء، سخاءها كشف طبيعة قلبها. السخاء والعطاء اللي قدمت بيه من أعوازها كشف أن إيمانها، أن هي بتثق في الرب لتسديد احتياجات المستقبل. بص معايا الرب هو بيعلم التلاميذ مستخدما هذه الأرملة الفقيرة كنموذج للعطاء. بيقول الجميع من فضلاتهم ألقوا، وأما هذه المرأة الأرملة دي فمن أعوازها ألقت كل ما عندها. وكمل الرب الكلام بدقة شديدة، مش بس ألقت كل ما عندها، ده بيقول كمان كل معيشتها. ما أعظمك وأنت سيد الأرض كلها، وأنت صاحب كل الكنوز، كل مقاصير الأرض يا رب. أنت ليك الأرض وملؤها، المسكونة وجميع الساكنين فيها. يا رب أنت ما كنتش معوز أبدا أبدا لعطاء الأغنياء ولا لعطاء هذه الأرملة المسكينة، لكن الأرملة المسكينة فرحت قلبك أن في نفوس يا رب بتحبك، في نفوس اختارت أن أنت تكون أهم شخص في حياتها، في نفوس قررت أن هي تتكل عليك للمستقبل، في نفوس يا رب عندها كرم وسخاء في عطائها. الأرملة كانت إحدى هذه النفوس، كانت الدرس التعليمي والنموذج التوضيحي اللي الرب حب يعلم التلاميذ من خلالها. قال لهم حاجتين، قال لهم إن هي ألقت من أعوزها. سؤال هنا، يا ترى لو الرب النهاردة بيعدي عليك وبيطلب وبيقولك يا ابني أعطني قلبك، أو يا ابني أعطني وقتك، أو يا ابني أعطني مجهودك، أي نوعية من العطاء أنت هتقدمها للرب؟ هتقدم له الغالي والنفيس؟ هتقول زي ما هو مكتوب في سفر أيوب، من أجله ألقي التبر، ألقي الذهب على تراب الأودية؟ أصل أنا قررت واخترت أن الرب يكون النصيب الصالح، أن الرب يكون قسمتي وكأسي، قابة قرعتي، وهفرح وهرنم وههلل إن أقول نصيبي وقسمتي هو الرب. دي حبال وقعت لي في الأرض الجميلة، في الأرض أنا نصيبي هو الأرض الغنية. بمعنى إنه زمان لما جم يقسموا الأرض كان في أرض اسمها أرض النعماء، لما يقيسوا كده ويوزعوا الأراضي يقول المرنم نصيبي أو ميراثي وقع في أرض غنية مثمرة جميلة، مش أرض قفر ولا أرض مجدبة. لما بتختار ان الرب يكون الاول في حياتك، بتختار ان هو يكون البداية، بتديله باكورة وقتك، باكورة شبابك، باكورة عملك، باكورة اسمارك، انت بتقوله يا رب انت اغلى حد في حياتي، انا عايز اقدم لك، بس مش ألقي من فضلاتي، أنا عايزة أدي لك يا رب كل ما عندي، كل معيشتي. فرصة النهاردة وانت قاعد مع الرب في الدقايق دي تقول له بصدق وإخلاص امتحني يا رب وأعرف أفكاري، شوف يا رب العطاء اللي أنا ليا سنين

مين بقدمه لك؟ ده الفضلة ولا أنا بدي عشان أرضي نفسي، ولا أنا برضي عشان الناس تمتدحني، ولا أنا يا رب يهمني رأيك؟ أنا يهمني لما تقيم العطاء والوقت والمجهود والسنين والخدمة اللي أنا بعملها، بعملها لأجل ذاتي ولا لأجل إرضاء من أحبني وأسلم نفسه لأجلي؟ قبل ما أختم عايزة أقول لك إن الرب فاحص القلوب، الرب بيشوف كويس قوي قوي الاتجاه والدوافع والنيات اللي انت بتقدم بيها. ممكن نخدع كل الناس زي الكتبة والفريسيين والصدوقيين والرؤساء اللي كانوا موجودين في الهيكل والأغنياء اللي جايبين أكياس مليانة نحاس وبيلقوا وبيسمع صوت رنين العملات. الرب قال كل ده ولا لي أي قيمة قدام النموذج الرائع اللي قدمت كل ما عندها كل معيشتها ووثقت في القادر أن يملأ ويسدد ويعتني بكل الأيام اللي باقية. يا ترى عندك سخاء في العطاء؟ يا ترى أنت كريم في التوزيع؟ دي وصية في رسالة العبرانيين أصحاح 13 بيقول لا تنسوا فعل الخير والتوزيع. قدم للرب أغلى ما عندك، قدم للرب أثمن ما عندك. تعال مع المرأة اللي كسرت القارورة ما قالتش أنا هحطها عند رجليه يبيعوها ويستفيدوا بيها، قالت لا لا لا لا، ده هو أغلى واحد عندي، ده أنا أكسر قارورة الطيب وأسكبها على رأسه وعلى قدميه. تيجي تشترك معايا في الصلاة وتقول له يا رب عايز النهاردة يكون أول يوم أقدم ليك يا رب أغلى ما عندي كل ما هو للحياة. أبونا السماوي نشكرك ونعظم اسمك يا رب، لأن عيناك تجولان في كل الأرض لتتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوك. أشكرك يا رب لأجل عينيك يا رب اللي شايفة وعارفة كل واحد باسمه. لا تختفي طرقنا عنك يا رب، جايين قدامك نقول لك يا رب سامحنا عن كل مرة ألقينا فيها يا رب فضلتنا، عن كل مرة أرضينا ضمايرنا أو أرضينا الناس يا رب بعطاء غير ممدوح منك. جايين النهاردة يا رب نقول لك يا رب نضع أمامك كل حياتنا، كل أوقاتنا، كل طموحنا، كل خططنا، كل أحلامنا، كل يا رب ما هو في أيدينا عند قدميك يا رب. نأتي مع الأرملة الفقيرة، يمكن يا رب ظنينا إن إحنا بنرضيك بعطائنا، جايين نقول لك عايزين نبتدي من اليوم فصاعد نهديك يا رب كل معيشتنا، كل ما هو لينا. يا رب أشكرك أشكرك أشكرك لأنه فتيلة مدخنة لا تطفئ وقصبة مردودة لا تقصف. يا رب أشكرك لأنك أنت قلت أعطت أعطت أعطت أعطت من أعوازها. ساعدنا نكون كده يا رب، ساعدنا نحسن العطاء، ساعدنا نديك حياتنا قبل كل شيء، قلبنا تكون أنت البداية والنهاية، الألف والياء. هللويا، أشكرك لأنك تسمع وتستجيب في اسم المسيح يسوع، أمين. تشجع النهاردة ما تخافش أنك تدي الرب، تدي أحسن ما عندك وأغلى ما عندك. هو يستحق، هو أعطانا الكل، يستحق أن نعطيه الكل. نشجعك تواصل معنا في العنوان اللي هتشوفه، تشجع أنك تدي الرب وقتك، تشجع أنك تدي الرب مجهودك، أموالك، مواهبك، الإمكانيات اللي عندك ليثمر بيها لمجده وامتداد ملكوته. تشجعك تابع معنا حلقات كلها مجد ابنة الملك في داخلها. نصلي أن يعطيك الرب أوقات للعطاء أكتر وأكتر وأكتر. ربنا معاك، يبارك حياتك.

0: إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شهادات حية. لو الرب طلب منك تقدم حياتك ليه النهاردة، كنت هتعمل إيه؟ مش هنجاوب بالكلام، لكن بشهادة حية ثمنها غالي جدا. معانا في الاستوديو الأخت رجاء عبد الله، أهلا بيكي.
1: أهلا بيك،
0: منورانا وربنا يستخدمك أثناء الحلقة.
1: شكرا أوي.
0: قبل ما نبدأ حلقتنا ممكن احنا نصلي مع بعض؟
1: آمين.
0: اتفضلي.
1: يا رب ليك كل المجد، أنت إلهنا الصالح العظيم. يا رب تعالى غطينا بدمك، تعالى بروحك يا رب على كل جزء في الحلقة. بنصلي يا رب توصل لكل حد يا رب بيسمعنا، ولكل حد موجود معانا هنا في الاستوديو. يا ربي بصلي ان روحك وكلمتك توصل لنا وتغير في حياتنا، وتصنع يا رب امور جديده وعظيمه تليق بيك يا رب. بشكرك من اجل كل لحظه تديها لنا من عندك، ليك كل كرامه ومجد. امين
0: أمين
1: امين
0: أمين.
1: امين.
0: عايزين نعرف مين رجاء عبد الله للمشاهدين.
1: اوكي، انا رجاء عبد الله، مواليد 72. أنا من أسرة، يعني بابايا توفى وأنا صغيرة. أنا أصغر واحدة في إخواتي.
0: عندك كام إخوات؟
1: أنا عندي كده، عندي أخويا الكبير عوني، وأختي أكبر أصغر منه على طول وفاء، وأختي عايدة، وأنا أصغر واحدة. الحاجة الجميلة بس إني برغم
0: بابا راح السما وانت صغيرة.
1: يعني وأنا كان عندي سنة للأسف يعني. بس الحاجة الحلوة جدا ان ماما عرفت الرب في وقت قريب، يعني في وقت كان بعد بابا بوقت قليل. ف اتربينا في مخافة الله، لان ماما كانت قديسة، يعني قديسة حقيقية. وده يمكن انا بسميه دي البذرة الحقيقية اللي هي عملت كل حد فينا، انا واخواتي والاحفاد وكلنا يعني. لان انا اتذكر كويس قوي وانا صغيره ان ماما كانت تقضي ليالي كامله في الصلاه، ولان انا اصغر واحده في اخواتي، فماما كانت تخاف عليا فكانت بتخليني معاها في السرير. فانا كنت اكتر واحده بلاحظ ماما وهي قاعده طول الليل بتصلي. فانا حتى كل يوم ده كان بيحصل كل يوم، فانا كنت اصحى من النوم، اصحى نص الليل الاقيها قاعده بتصلي، اصحى الفجر الاقيها بتصلي. ده خلاني يعني احس قوي ان ربنا مش قصه في الكتاب المقدس، مش حكايه بسمعها، لكن الرب ده شخص حقيقي وشخص غالي قوي ومتداخل في حياتنا. ففقدان بابا اثر علينا طبعا، احتياج بابا كان موجود، لكن ماما زرعت جوانا ان الله ابونا فعلا، ومن خلال ده احنا فعلا كنا بنعيش ده يوميا. يعني دي اختبارات لا تحصى، يعني لو قعدنا نحكي هنلاقي نفسنا اختبارات متواصله، لان ده كان ممارسه. وده يمكن اقدر اقوله لكل حد واقدر افتخر بيه، ان اللي بيتزرع جوانا دي حاجه انا بحسها يبدو ان هو بسيط وقليل او مش ملحوظ، لكنه فعليا بيظهر ثمار كتير جدا. لان انا بعد كده لما هدخل في الاختبار بتاعي كان بيجي لي سؤال دايما، طب انت ازاي عديتي مثلا؟ ازاي انت قدرتي تواصلي الحياه؟ لكن هي الحقيقه ان كان في بذار من زمان مزروعه، انا عشتها مارستها في حياتي. وانا افتكر ان كان عندي مثلا 6 سنين، كان خالي كمان ربنا بيستخدمه قوي في نهضه. فانا شفت ناس ربنا بيحررها، شفت ناس عليها ارواح شر يعني بنصلي عليها بتطلع. الحاجات دي كان بالنسبه لي ده نورمال، يعني انا ده طبيعي جدا ان انا اشوف ان ربنا حي. يعني ما كانش عندي اي شك في ان الله حقيقي قوي، كلمته حقيقيه جدا، وان هو كل حاجه بنجتازها هو فعلا بيمشي معانا فيها وبينفذ كلمته. فده اثر فيا قوي. انا بحكي الجزء ده لان انا بعتبر ان انا مديونه جدا لماما في السماء.
0: لكن رساله الخلاص وصلت من وانت عندك 6 سنين كده؟
1: هي رساله الخلاص طبعا اوريدي، انا كنت شايفه رساله الخلاص ك ك ك كحياه معاشه، لكن ان انا اسلم حياتي انا يعني بشكل سبيشال قوي وشكل محدد قوي، ده في اولى ثانوي. انا يعني التكريس، يعني او التكريس اللي هو رب انا حياتي انا بحطها

0: عندك يعني او عند الصليب. لكن الاجزاء الاولانيه دي كلها كانت حياه تقيه جدا يعني. احنا مع ماما يعني طبعا الكذب دي حاجه يعني مرفوضه تماما. اي حاجه خطايا معروفه دي اوريدي يعني في اخلاق وفي تربيه جميله جدا، مسيحيه جميله جدا. لكن كمان التسليم الحقيقي والكامل كانسانه، انا افتكر في اولى ثانوي انا عملت كده، انا حطيت حياتي للرب بشكل شخصي وتكريس كامل للرب. لكن انا بحكي الجزء
1: ثانويه عامه
0: اولى ثانوي،
1: في اولى ثانوي،
0: اولى ثانوي لا مش ثانوي. فانا بقول ليه ده، لان انا اكتشفت ان الحاجات الصغيره اللي احنا بتتزرع في حياتنا، والحاجات الصغيره اللي احنا بنفكرها ان دي حاجات يعني دي حاجه بسيطه يعني، لكن هي مش بتبقى كده، هي فعلا بتبقى دي النبته الحقيقيه والبذره الحقيقيه اللي بعد كده هتجيب ثمر في اوقات القحط او اوقات اللي انت بتبقي خلاص ما عندكيش حاجه تانية يعني، ما عندكش حد تاني.
1: ده يخلي كل ام تتاكد ان صلاتها مش بتروح.
0: ده اكيد، ده اكيد طبعا. وانا بقول كده بفتكر ماما واحنا مسافرين في الخدمه لما كبرت واتجوزت، يعني انا بحكي جزء من القصه. وانا في احنا في الخدمه ماما كانت دايما بتصلي لنا، طبعا ماما بتصلي لنا كل مراحل حياتنا. واحنا كنا بنتميز يعني، انا كنت بلاحظ الله بيميزنا فعلا، والناس بتحس بالتميز يعني. احنا كنا في الدراسه متميزين يعني، في ارتباطنا كان ربنا بيميزنا بناس مؤمنين يعني، كل مرحله من مراحل حياتنا كان الله بيميزنا، لان كانت ماما ورانا بتصلي صلاتها المعتاده اللي هي متواصله.
1: كنتوا بتصلوا مع بعض؟ بيجي وقت تتجمعوا فيه وتصلوا؟
0: ده حقيقي، ده حقيقي يعني. ماما كانت عامله، انا افتكر واحنا صغيرين كانت عامله لنا ميعاد يومي لينا احنا، كل احنا الاربعه وهي معانا، وكل حد فينا لازم يصلي صلاه جهريه. احنا كنا صغيرين، فكون ان انا اقعد اعبر واطلب ربنا واصلي، ده بيبقى لنا يعني اللي خجلان واللي عنده خطايا واللي مثلا عمل حاجه ما حدش كانت بتبقى شويه محرجه. لكن ماما كانت مصممه ومصره يعني ان كل يوم عندنا ميعاد ثابت نتجمع فيه كلنا، وكل حد فينا يصلي ويعترف ويطلب ربنا ويطلب معونته. ده غير
1: طب ده انا الحته دي حلوه قوي يعني، انت شفتي بركات الصلاه بتاع ماما وانت عايشه وانت كبيره كده يعني، بعد حتى ماما ما راحت السما
0: طبعا،
1: وانت شايفه بركات ماما
0: طبعا
1: والصلاه بتاع ماما.
0: طبعا.
1: انا عايزه ان انت توجهي رساله لكل ام دلوقتي انها ترفع قلبها وتصلي لاولادها مهما كانت الظروف ومهما كانت ان هي فيه،
0: طبعا
1: وان هي لو هي بعيده عن الرب تسلم حياتها للرب، لان صلاتها محفوظه ومهمه جدا لكل اولادها.
0: ده حقيقي جدا.
1: اتفضلي.
0: يعني انا اتمنى، مش اتمنى لكن انا بحكي من خبره، انا شاهد عيان فقط يعني. بحكي من خبره ان ماما برغم ان هي ما كانتش يعني شخصيه يعني حاصله على تعليم عالي، هي كانت ربه بيت، لكن وكانت ظروفها تعتبر صعبه جدا جدا جدا، لان معها اربع اطفال، جوزها توفى بدري، عندها ضغوط كتير جدا من كل ناحيه، لكن ماما عرفت الرب والتزمت معاه واختبرته كزوج واختبرته كأب. وانا يعني قد كده بحس ان فعلا ماما بسبب ان هي التزمت مع ربنا بان هي يبقى في صلواتها مستمره وصلاتها معانا مستمره، احنا حصدنا بركات كتير قوي حتى لما تعرضنا لضغوط جامده يعني، استشهاد عزت جوزي ووقت كان صعب جدا، كنت بلمس قوي ان في ايد سنداني.
1: يعني انت عايزه تقولي لكل ام ارفعي قلبك وصلي
0: طبعا
1: مهما كانت الظروف.
0: طبعا طبعا يعني لو انت طبعا اكيد بتحب عيالك. يعني كل ام بتحب عيالها وتبقى عايز تقدم احلى حاجه ليهم. انا طبعا حلو ان نهتم بيهم، نهتم باكلهم مستقبلهم وكل الحاجات دي، بس الحقيقه كل الحاجات دي بتيجي بعد ما انا بعمل الخطوه الاولى ان انا فعلا اشاور على الرب من خلال حياتي، واشاور على الرب ليهم واحكي لهم. يعني احنا قصه الكتاب المقدس كلها احنا عرفناها من خلال ماما بطريقه بسيطه وهي عاشتها، فاحنا ده اللي نفعنا، ده اللي انا بحس ان ده نفعنا وده اللي انا مديونه بيه، واحنا كلنا مديونين كعيله بان ماما بسيطه. يعني عايز اقول لك ان ماما ما راحتش مدرسه، بس الرب ساعدها انها تتعلم الكتاب المقدس، ومش بس كده، لكن الحاجه الجميله كمان ان ماما كانت بتروح تخدم الاخوات والبنات في الاسبوع ثلاث مرات،
1: وزرعت ده فيكم يعني
0: جدا.
1: انت كان في ثمار
0: طبعا
1: قولي لي، وماما كان لها دور في ما انت الاخ عزت جه تقدم لك.
0: بالظبط بالظبط يعني آه.

0: لما عزت جيت اقدم يعني كان هو في الخدمه، فكانت يعني كانت الظروف بتاعت الجواز مش احسن حاجه كماليات وماديات. لكن ماما قالت دي صلاتي ان انا عايزه بناتي وابني ياخد حد مؤمن يعني. فماما وقفت قدام العيله كلها وقالت عزت انا عارفاه كويس، لان عزت كان بيخدم واحنا عارفينه في الخدمه يعني. وهي اللي اخذت القرار يعتبر ضد العيله كلها.
1: يعني هي اختارته مش عشان امكانياته ولا عشان فلوسه، هي اختارته علشان ان
0: بالظبط
1: هو بيتقي الرب
0: بالظبط
1: ويخافه.
0: بالظبط،
1: ودي
0: ولان دي
1: رساله
0: افتكرت صلاه.
1: مهمه قوي قوي، ان دايما اختيار يعني مثلا لما يجي حد يتقدم لبنتي انا هدور طبعا على ان هو يكون بيتقي الرب وبيخافه، بس كمان هيبقى ببالي يعني ان حالته الاجتماعيه تبقى كويسه. فانا بقول لك ان اهم حاجه ان تكوني فعلا لما تيجي تختاري لبنتك زوج للمستقبل من فضلك اختاريه يخاف الرب ويتقي الرب، لان هو ده اللي هيريحها. بعد كده اي حاجه تانية هتكون موجوده.
0: امين، ده حقيقي جدا. ولاني ماما كان عندها، هي اوريدي كانت عايشه الاتكال على ربنا، اوريدي كانت عايشه ان الله هو بابا، هو الهنا الغني، هو المسدد الاحتياجات. فهي كانت فاهمه كويس قوي ان حتى لو عزت في الوقت ده ما كانش معاه كل الامكانيات اللي تنفع للفرح، كانت عارفه ان هو الرب هيرعانا يعني.
1: لكن عملته فرح
0: طبعا
1: وكان
0: طبعا، بس هو عزت كان لانه كان بيخدم يعني، هو من زمان عزت بيخدم الشباب يعني، عنده خدمه واضحه جدا مع الشباب. فهو كان
1: هو
0: فاهم،
1: كان متفرغ ولا كان بيشتغل؟
0: هو كان متفرغ بيشتغل حاجه بسيطه يعني، مش كل الوقت
1: يعني كل كان اعتمادكم على اللي ربنا بيبعته،
0: ربنا بيبعته
1: وده بالإيمان.
0: بالظبط. بس كان حتى الشغل يعني، انا كنت بشتغل، انا مدرسه فانا بشتغل، وعزت كان برضو بيشتغل، بس ما كانش ده يعني ما كانش ده مصدر اتكالنا يعني. فعزت برغم ان يعني برغم ان هو ماديا الدنيا ما كانتش يعني
1: أحسن حاجة
0: متوفره قوي،
1: بالظبط.
0: لكن هي ماما اوريدي كانت عايشه الايمان ده، هي عايشاه مجربه. فهي بس كانت يعني تاكد ان عزت كده، وهي تاكدت ان عزت كده. فهي وقفت في ظهرنا وهي اللي ساعدتنا لغايه ما ارتبطنا. وعزت لانه كان بيخدم الشباب يعني، ليه فتره من زمان بيخدم الشباب، فكان حاطط جوه قلبه ان انا مثلا مش هجيب ذهب، مش هجيب شبكه مثلا. وسالني انت يعني توافقي على كده ولا لا، بالذات لان احنا في العيله كان كله بيجيب الذهب والحاجات دي. انا اوريدي كنت شويه برضو حاسه اني لو دي يعني مش ده النقطه الاساسيه، ف يعني عملنا حاجه كان بالنسبه لنا دي للمحيط بتاعنا كانت جديده يعني، ما كانش حد متعود عليها، بس دي حاجه كنت بحس اني كاعلان او كفكره ان ممكن استغنى عن حاجات يعني، مش لازم حياتي تبقى فيها كل حاجه متوفره زي اللي حواليا او زي العيله يعني، دي حاجه مختلفه عن العيله مثلا. فدي حاجه انا يعني كانت زي ستيب صغيره او خطوه صغيره بتقول احنا ممكن نعمل ايه، ممكن نضحي بايه يعني، احنا يعني هل ممكن ان احنا ابقى مختلف عن العيله، هل ممكن اكون مختلف عن الوسط اللي انا
1: وده
0: فيه.
1: يكون ان انت تضحي اصلا بشبكتك وفي حد بتقدم لك. يعني دايما الناس تقول فين الدبله، فين هتخطب بايه.
0: هو الدبله اوكي، هو دبلتين طبعا، هو في دبلتين، لكن هي الشبكه كالحاجات الباقيه اللي هي
1: ايوه
0: باقي الحاجات التانيه.
1: لو غوشه، انسيال،
0: طقم،
1: سلسله.
0: هو عاده بيبقى طقم يعني،
1: بالظبط.
0: بالذات العيله يعني، العيله لان انا اصغر واحده في كل الصف يعني، كان ماشي بسيستم معين. فهي الفكره ان كاني دي بدايه، انا دي بحسها كاني دي بدايه لاتجاه القلب يعني، اتجاه القلب. انا فعلا بشتري ايه، انا عايزه اشتري شخص، انا عايزه اشتري ربنا، انا عايز خطه الله في حياتي. انا في ضغوط حواليا بس دي مش عامله لي مشكله
1: يعني
0: كبيره.
1: كأني ما كنتش بدور على المظاهر اللي هي بتبين قدام الناس، الفرح الهايل، الشبكة اللي بتمنها قد ايه، الشخص اللي هو غني وعنده ايه، ما كنتش بتسألي على كل الحاجات دي.
0: ده اكيد، لان
1: اهم حاجة كانت شغليكي هو ان هو بيتقي الرب وبيخاف الرب
0: او خادم،
1: وخدم.
0: وعزت خادم، عزت خادم من زمان، فانا يعني عارفه ده لان اعرف عيلته يعني.
1: وجوزته
0: يا
1: وبعدين
0: اتجوزنا وخلفنا يعني، خلفت اندرو يعني، بعد يعني كنا لينا سنه وكان اندرو موجود يعني، جه بسرعه وشريب بعد 4 سنين جت.

0: لان عزت اوريدي كانت خدمته يعني من هو صغير. عزت كان عارف الرب هو صغير تقريبا يعني 11 سنه مثلا. فهو عزت اللي انا بسمعه من الخدام اللي كانوا معاه ان من هو صغير كان يحب الصلاه جدا، فكان بيقضي ليالي صلاه برضو مع الخدام الكبار. فهما كانوا مسميينه الشيخ عزت بسبب ان هو كان اصغر حد فيهم. ازاي يا ابني انت بتقعد كل الوقت ده؟ يعني ازاي انت بتقعد تصلي معانا كل الوقت ده؟ مش بتزهق يا حبيبي؟ انت مش عايز تروح بيتكم؟ فعزت من هو صغير كانت انا يعني من الحكايات اللي بسمعها عنه كانت عنده مسحه وتبعيه لربنا واضحه جدا
1: هو
0: ظهرت
1: احنا
0: له.
1: عندنا كمان صورة الشيخ عزت موجودة واحنا بنعرضها،
0: اوكي
1: والولاد كمان،
0: اوكي
1: فأكيد إن احنا بنقول للمشاهدين عشان يقدروا يتعرفوا على الشيخ عزت، وهو طبعا غني عن التعريف. ربنا
0: يعني
1: يباركك،
0: ايوه.
1: اتفضلي.
0: فعزت من هو صغير كانت واضحه عليه مسحه ومحبه ربنا وتبعيه ربنا. يعني هو بيحب ربنا قوي، ملتصق بربنا قوي، يثق في ربنا قوي وبيتبعه جدا. وفي اعدادي يعني تاني اعدادي او ثالثه اعدادي كان بيروح قريه تبع المحافظه بتاعتنا يوعظ في الكنائس، يوعظ لجموع يعني، يوعظ في اجتماعات عامه.
1: هو صغير كده.
0: هو اعدادي كان لسه صغير، فكان بيروح خدمات وكان يعني هو عزت انا بحس كتير قوي متميز بالشهاده والجراه عن الرب، يحكي ويفتخر بالرب قوي. يمكن انا ده شفته في اصعب الاوقات. يعني اتس اوكي لو احنا وسط مجتمع مسيحي وكده بنتكلم براحتنا، لكن ان يبقى ده مزروع جواه الافتخار بالرب قوي في اي مكان وفي اي حته، دي انا بحسها انا نفسي كنت بحسها دي يعني كبيره عليا.
1: كان بياخد وقت كتير في الصلاة، كان بياخد وقت كتير ان هو يروح يخدم الناس يباركهم.
0: حياته كلها كده يعني. عزت كانت حياته كلها من ساعه ما عرف الرب وهو يعني ابتدائي كان بيقعد ليالي صلاه مع الخدام، اعدادي كان بيصلي وبيروح يخدم كنايس بره
1: كنتش
0: المحافظه.
1: بتتضايقي انه خادم طول الوقت في بره البيت بيصلي للناس وانتوا قاعدين لوحدكم، ولا انت كنت حاسة بإيه؟
0: ده انا بحكي ده لغايه اعدادي، انا بحكي عن عزت لغايه اعدادي. انا هاجي لك لما شويه ارتبطنا. يعني عزت كان متميز بكده على مراحل حياته. لما ارتبطنا لان انا متربيه كده اوريدي، انا جوايا محبه ربنا قوي جوايا قوي، اني لاني دقت. انا مش جوايا حاجه علشان انا يعني كويسه، لكن انا دقت محبه ربنا، دقت تبعية ربنا، دقت ازاي ان هو ان الحياة الأرضية فعلا هي حاجة وقتية بالنسبة للرب والأبدية. فلأن انا دقت كويس قوي ده، فبالنسبة لي ده اللي انا عايزاه. يعني انا عايزة اعمل كده، انا عايزة اكون يعني عايزة اكون فعلا بمشي مع السكة دي. هو بيقودني وانا مبسوطه بالقياده دي، مبسوطه بان احنا بنقضي كل حياتنا في الخدمه. يعني دي حاجه، ده
1: لا،
0: شرف.
1: انا عايزه الوقت اللي انتوا خلاص اتجوزتوا فيه وخلفتوا بنتك وابنك، وابتدى الرب يعني يتعامل معاكوا ويتكلم معاكوا، وكنت شايفه ان هو بيقضي وقت في الصلاه وبيقضي وقت في الخدمه بتاعته، وما كنتش حاسه باي تاثير. ما انت كنت واقفه جنبه بتسنديه بتقولي له ايوه روح الخدمه، ولا كنت بتعطليه تقولي له لا خلي بالك من بيتك، خلي بالك من العيال، لازم في أضواء دور الزوج لازم يعمله، يعني احكي لنا، لان في ناس كتير قوي بيقعوا في الحته دي.
0: اوكي. هي مبدئيا لاني عزت واضح من الاول، يعني حياته واضحه من الاول، فانا ما اتفاجئتش بحاجه. الحاجه الثانيه ان عزت كان عنده حكمه من روح القدس حلوه جدا. فعزت مش معنى انه بيتحرك وبيخدم بيهملني انا مثلا او يعني مش واخد باله من الولاد، ده بالعكس. عزت كان عنده حكمه حلوه قوي قوي لدرجه اني احنا مستمتعين بكل اللي بيعمله. مش بالنسبه لنا يعني عزت في الخدمة حاجة وعزت معانا حاجة، هو عزت واحد شخص جميل قوي مع ربنا، وبحكمة الروح القدس قادر يبقى شخص معانا بيتعامل معانا بكل أريحية. يعني احنا مستمتعين بالحياة مع عزت في الخدمة، يعني لأن الخدمة مش حاجة يعني مش حاجة وحشة. فاحنا يعني ليه بتروح المكان الوحش ده؟ لا، احنا الخدمة شايفين ان عزت هو بيعمل حاجة جميلة، و واخدنا
1: يعني كنت
0: معاه
1: بتسنديه
0: طبعا.
1: وكنت بتساعديه وبتحطي له، يعني انت بتسنديه من ورا، قولوا له يلا روح اعمل، كنت
0: احنا كنيسه
1: مشجعة.
0: يا
1: ودي
0: عزه،
1: حكايتنا.
0: احنا كنيسه يا عزه، احنا مش يعني انا عايزه انقل صوره محدده، اللي هو مش عزه حاجه وانا حاجه، احنا حاجه واحده،
1: ايوه ايوه
0: احنا جسد واحد.

0: حياتنا بنستقبل مع بعض الحاجات، لان الهدف واحد، الرب وحدنا، فالرب رب راس البيت، فالرب هو اللي بيقود البيت. عزة بيسمع لصوت ربنا وانا معاه. هي يعني في القصه بتاعتي هتلاقي في جزء انا بدات اعترض فيه، لان الجزء ده كان شويه عامل لي مشكله انا عندي. لكن في العادي بتاعنا يعني انا بشجع كل الاسر، بشجع كل العائلات، ان يعني طول ما الرب هو راس البيت فهو البيت كله يكون في سلام، كله مبسوط. يعني هيبقى الولاد مبسوطين، الزوجه مبسوطه،
1: انا ماشيه في خطه ربنا، فاكيد لازم اكون مبسوطه.
0: الرب يعني الرب عظيم، يعني الرب بيهتم بمشاعرنا وبيهتم باحتياجاتنا، بيهتم، مش كلام، مش وعظ، دي
1: حقيقه. انتوا كنتوا عايشين في القاهره؟
0: لا، احنا كنا عايشين في المحافظه بتاعتنا الاول. وعزت كان بيخدم الشباب طبعا. عزت من هو صغير بيخدم، سواء في الكنيسه او بيخدم، هو خدمه الفتيان، كان بيحب خدمه الفتيان قوي، بيخدم الشباب كتير قوي، يعني ده خدمته الاساسيه. وجت فتره كده يعني بعد ما اتجوزنا، جه وقت وزار بلد، والبلد دي انا كان عندي اعتراض عليها، لان انا كان عندي مشاكل معاها، ان انا خالي اللي هو يعتبر مسؤول عني. أيوة. في مكان بابا حصل له حادثه وهو راجع من هناك.
1: بس فقد حياته ولا كان عايش؟
0: لا، هو حصل له يعني حصلت له مشكله في رجليه، فهو لكن هو نشكر ربنا لا عاش كويس بعد كده. بس انا كنت طفله، فانا ذكرياتي عن البلد دي
1: ان انت مش عايزه تروحيها
0: ابدا.
1: ضايقتي قوي ان
0: جدا
1: اصلا جه جوزك في يوم من الايام يقول لك يلا نروح البلد دي.
0: بالظبط، هو ده اللي حصل. هو راح، يعني راح يعني وقت بسيط كده، وبعدين قلت اوكي وقت بسيط اوكي. بعدها الرب كلمه بشكل مباشر ان انا عايز نوري ومحبتي توصل للناس هناك. فهو جه بيقول لي يعني احنا اتبسطنا ومش عارف ايه، وبعدين فقال لي بس انا عايز اقول لك حاجه، قرار تاني. فقال لي انا ربنا قال لي ان انا عايز محبتي ونوري وكلمتي توصل للناس. فقلت له لا، يعني انا
1: عشان الخبره
0: طبعا
1: المؤلمه اللي انت شفتيها قلت من خلال البلد دي، بالنسبه ان خالك هو المسؤول عنك وبابا راح السما وما عنديش غير خالي، وخالي هو راجع من البلد دي حصل له حاجه، فده خليك انت اصلا متوتره وتقولي لا انا مش عايزه اروح البلد دي. لكن هو سمع صوت واضح من الرب،
0: طبعا
1: روح البلد دي من اجل ولادي الموجودين هناك. وراح وخرج بره مصر. وايه اللي حصل هناك؟
0: هو لما قال لي كده انا اعترضت بشده. عزت يحبنا جدا، يعني عزت يحبني ويحب الولاد قوي، مرتبطين ببعض
1: زوج.
0: قوي.
1: زوج بيحب مراته وولاده وبيته
0: بشكل، لا طبعًا. بشكل يعني في مخافه ربنا، وفي في في عاطفه، وفي مشاعر، وفي حاجات كتير
1: طبعًا.
0: في ارتباط كبير قوي. فانا الحقيقه في الوقت ده يعني فهمت قوي يعني ايه ان انا احب ربنا اكتر من اي حد تاني. لان انا يمكن انا بحب اشهد ليه، لان انا حاسه انا شاهد عيان. انا شاهد عيان على ناس عاشت حياة حقيقية. يعني أنا بحكي عن ماما، الجزء بتاع ماما ده أنا شفت بعناية حياة ماما. شفت عزت حاجات حية حقيقية. فعزت أنا عارفة قد إيه بيحبنا قوي. لكن عند الفيصل، عند القرار، قال لي بصي، أنا مش هقدر غير أسمع كلام ربنا. أنا ربنا دعاني، فأنا هعمل اللي ربنا قال لي عليه.
1: ربنا أولا دايما بحياتنا.
0: بالظبط. أنا بالنسبة لي ده يعني انا ده اعرفه كويس، افهمه، لكن انا عندي التنفيذ. انا ممكن ما اعملش كده. يعني انا لو جيت عند حاجات قرارات مصيريه، اوكي ربنا، بس ربنا عندي مشاعر، بس انا رب عندي مش قصص يعني. لكن انا شفت الاصرار بقى، يعني شفت
1: صليتي
0: الاصرار.
1: قعدتي تصلي وتقولي يا رب انت عايزنا نروح ولا لا؟
0: هو انا صليت، بس لان انا مشوشه طبيعي، لان انا اوريدي عندي خلفيه صعبه، فانا اوريدي مش عارفه اسمع حاجه. انا بسمع صوت ربنا طبعا، بس لا انا مش سامع حاجه. فاستقرينا في الاخر على خلاص
1: خليكي. حبك لجوزك هو اللي خلاكي اتنقلته للبلد دي.
0: في الاخر يعني كان عزت ما بتغطنيش ابدا، يعني عزت عمره ما يجبرني على حاجه. فقال لي خلاص حبيبتي خليك انت والولاد، انا في دعوه من ربنا ليا، انا هعمل الدعوه. فانا قلت له اوكي خلاص، ظبطنا على اني هو يتحرك للدعوه، انا خليني قاعده مكاني يعني. بس انا حسبتها مره تاني، حسبتها بذهني بقى، ان انا بحب عزة قوي، الولاد بيحبوا باباهم قوي، فاحنا هنروح كمخاطره.
1: بس خليتيه يسافر في الاول يعني جس الارض، ولا قلت لا من الاول؟ لا
0: لا علينا احنا، قصدك
1: لان انتوا رحتوا، يعني اقصد ان انت اتنقلتوا مع بعض، فاو من اول مره، ولا سبتيه جس الارض الاول ويرجع؟
0: هو انا ما كانش فارق معايا، هو اوريدي راح مره، بس انا ما كانش فارق معايا قوي موضوع الارض، انا اوريدي

0: عندي خلفية صعبة جدا، وهي مش خلفية يعني مش حقيقية، مش هي
1: هي
0: كانت،
1: مش هي هي بس علشان خيله
0: وهي
1: وقلع
0: كان
1: عنده.
0: فعلا، هي كانت فعلا، هي كان في الوقت ده كان صعب جدا. 2003 كانت الدنيا هناك ما فيش نت، ما فيش ميديا، ما فيش تحرك، يعني كل حاجة فيها صعبة جدا جدا جدا، يعني حتى تليفونات ما فيش تليفونات، ما اعرفش اتواصل مع اهلي. المدارس ما فيش مدارس، انا شغلي اروح فين شغلي، يعني كل حاجة فيها علامة
1: وخدتوا
0: استفهام.
1: قرار واتنقلتوا كلكم،
0: انا مشيت،
1: الولد والبنت وجوز حضرتك،
0: ايوه
1: ورحتوا هناك
0: انا
1: على
0: مشيت
1: البلد.
0: مشيت مش يعني ده اللي انا افتكره كويس، ان انا ما كنتش ماشيه لان الله دعيني، انا كنت ماشيه لاني انا بحب جوزي وولادي لازم يكونوا مع باباهم. فقلنا اوكي، استقررنا اوكي، خلينا نروح سنه، اخد اجازه سنه من شغلي، وخليني سنه بروح بس اجرب الحياه شكلها ايه، بس اجرب يعني.
1: طيب رحت السنة.
0: رحت سنه، انا رحت سنه وانا متاكده اني هرجع، يعني انا مظبطه نفسي انا راجعه، حتى بيتي وشقتي ما قفلتش حاجه في شقتي، سبت باب مفتاح الشقه مع حد من اصحابي، يعني سيبنا كل حاجه لان انا اوريدي انا رايحه راجعه يعني. المعجزه الحقيقيه بقى معايا انا شخصيا، ان انا طبعا حصلت معجزات كتير في يعني في السكه، ازاي ربنا سدد احتياجنا، ازاي ربنا اوجدنا مكان نسكن فيه، دي حاجات كلها كانت معجزات حقيقيه انا شفتها وعشتها يعني. بس انا
1: ساعتها اتأكدتي ان صوت ربنا للشيخ
0: طبعا
1: عزت، وان كمان بيشجعك انك بيشيل الخبرة اللي هي سيئة دي من دماغك ومن قلبك.
0: هي لغايه كده انا ما كانش لسه يعني ما كانش لسه قوي برضو اتسوكي، انا متعوده حبه ان ربنا بيعمل حاجات معانا كتير حلوه، يعني انا لغايه هنا انا اتسوكي، انا يعني مش كتير عليا ان ربي، لان ربي بيعمل معانا كتير، بس هناك في البلد ان احنا غرباء جدا وبلد جديده قوي وفيها كل المخاوف والمشاكل اللي فيها، طبعا دي حاجه كانت يعني حاجه مميزه وواضحه قوي ان الرب بسرعه بيلحقنا. لكن المعجزه الحقيقيه ان انا لقيت شغل، ما كملتش الشهر هناك، وده كان حاجه، دي حاجه فعليا معجزه بكل المقاييس، لقيت شغل وشغل في مدرسه انترناشونال. والمعجزه بقى مش في الشغل نفسه، المعجزه ان انا لما بدأت اشتغل مع الولاد الاطفال اللي هناك، الرب حط جوه قلبي محبه انا ما كنتش اعرف عنها حاجه. حسيت احساس غريب، حسيت ان انا حسيت ان الاطفال دول ولادي، وحسيت كانهم كانوا تايهين عني وانا لقيتهم، فبقيت حاجه مش طبيعيه. انا
1: ده الرب حط في قلبك ده كمان.
0: جدا جدا انا دي حاجه بقولت له يا رب ازاي عملتها، يعني انت ازاي عملتها، لدرجه ان انا كنت بشتغل اليوم كله في المدرسه، المدير يقول لي مدام رجاء انت دي بتعملي كده، انت جدولك كذا، انت مش لازم تعملي كل المجهود ده. اولياء الامور كان يبقوا عايزين يشوفوني لازم يشوفوني يسلموا عليا، بسبب ان الولاد حاسين اني لا، هم مسميني المصريه
1: ايوه
0: عشان في جنسيات كتير، المس المصريه، فييجوا مخصوص كل اولياء الامور احنا عايزين نقابل المس المصريه. وانا ارتبطت بيهم، وطبعا هم في قلبي لغايه دلوقتي،
1: ده طلع
0: كلهم.
1: ربنا هو اللي كان بيعدك مش بيعد شيخ عزت.
0: انا فوجئت بكده فعلا، انا فوجئت يعني فوجئت بالرب يعني. ولغايه دلوقتي الولاد ولاد يعني في قلبي قوي، دول اولادي، لان عشت 10 سنين معاهم او 9 وشويه بالظبط يعني الاطفال هناك. ف
1: انت قعدت هناك 9 سنين؟
0: قعدنا 10 سنين بس، تسع
1: 10 سنين.
0: تسع
1: انا
0: سنين
1: كنت
0: مع
1: رايحة
0: الاطفال.
1: 20 سنة، طلعوا 10 سنين.
0: الجزء الحقيقي ده اللي حصل، اللي هو انا بالنسبه لي دي معجزه المعجزات بالنسبه لي، ان انا الخوف اللي كان جوايا والرعب انا خايف على الولاد وخايف على نفسي وما في الشغل، والدوشه جامده قوي في دماغي، فوجئت ان انا ايه يا رب ازاي عملتها دي، وازاي انا كنت يعني بشتغل اليوم كله تقريبا ما فيش حصه فاضيه بقعدها، وبرجع نشيطه جدا البيت، وبرجع تاني في اطفال بتبقى ضعيفه شويه بجيبها اساعدها عشان خاطر اذاكر معاها. فعزت كان يقول لي في ايه يا رجاء، انت ايه اللي حصل لك حبيبتي، انت من فين جبت القوه دي كلها. هي دي كانت معجزه بالنسبه لي حقيقيه.
1: وعدت 10 سنين ما حسيتش بيهم خالص.
0: طبعا كان فيها كتير من الاختبارات، يعني كتير اختبارات. انا بس هحكي حاجه صغيره كده عشان الجزء ده مهم قوي، ان انا كان مره من المرات واحنا في البريك، فاحنا التيتشرز قاعدين في اوضه المدرسات وكده، فانا ما كنتش بحب اقعد كتير معاهم لان بحب ابص على الولاد، بخاف على الولاد، بحسهم ولادي كلهم فمرتبطه بيهم قوي. فطلعت فزمايلي رجاء انت رايحه فين؟

0: شاي وكلي معانا وبتاع. فقلت لهم انا هبص بس اطمن على الولاد بره، ده بريك خليهم مع بعض. فالمهم ان انا طلعت بره، فلقيت في حته بعيده كده الطفل واقف على جنب مكسور، نفسيته مكسوره جدا. فروحت جنبه مشيت لغايه وسط عنده، بقول له حبيبي انت واقف ليه على جنب كده؟ فقال لي يا مس الولاد بيتنمروا عليا. الولد ده كان عنده اعاقه وكان اول يوم يجي له المدرسه.
1: يا حبيبي اه
0: فوقفت اديت على الاطفال التانيين وقلت لهم انتوا ليه بتتعاملوا معاه كده، وحكيت معاهم شويه ودخلته الفصل بعد كده وقعدته جنب ولد شاطر وحكيت عنه شويه في الفصل ومش عارف ايه. الولد اتاثر جدا جدا وروح قال لاهله القصه بتاعتي. فجت تاني يوم اهله جم كلهم، بابا ومامته ويعني عيلته، جم قابلوني وشكروني وقال احنا الولد كان يعني نفسيته هتضيق. الولد ده هلاقي مامته وباباه حفظوا الجميل ده في وقت التعب بتاعنا، هم اول ناس وقفوه بشكل معجزي معانا. بس ده كان عدى عليه حوالي 5 سنين مثلا القصه دي. فانا بس ليه بقول الاجزاء دي؟ لان انا لاحظت ان ربنا بيستخدم الحاجات الصغيره اللي هي مرات نفتكر ان هي دي حاجات، انا ما اعرفش حاجه كبيره قوي بس دي حاجه صغيره. الحاجه الصغيره دي هو فعلا الرب مش بيشوفها صغيره. يعني ده اللي انا اختبرته، ان انا لما وقفت مع الولد ده، دي حاجه بالنسبه لي حبيبي انا الرب بيحبك وانا بحبك قوي، ولو عندك اعاقه جسديه دي مش عيب ولا غلط، لان المجتمع هناك قاسي قوي، الولاد قاسيين جدا. فانا مش حابه ابدا ان الولد يتاذي قوي كده. انا عملت ده بقلبي. هلاقي ان اهل الولد ده بعدها بحوالي 4 أو 5 سنين هم خرجوني من البلد، يعني هم اللي عملوا كده. بس فاخدنا الوقت ده كله. عزت بيتحرك في الخدمه، عزت كان في اجتماع، هو طبعا بيخدم شباب برضو، فكان في اجتماع للشباب حلو قوي قوي بيعمله. ده أسبوعي كل يوم جمعة، تسبيح وصلاة، ويعني حضور الله كان بيبقى مهيب جدا جدا جدا. أنا كنت بحس إن أنا في السماء، كلنا مش أنا يعني بس. فكان عزت مستمر في الخدمة وإحنا معاه لغاية ما جت الأحداث بتاعت الثورات والدوشة دي. أنا قلت أنا كان قراري إن إحنا نروح خلاص، يعني اتس أوكي خلاص إحنا كده. بالذات لان عزت كان بيصلي صلوات محدده قوي قوي وكان ربنا بيستجيبها. يعني يصلي صلوات معينه من اجل البلد ربنا يستجيبها،
1: ربنا كان بيكلمه من خلال الصلاه
0: بالظبط. وكان في بيحصل، انا بشوف الاستجابه. يعني كان بيصلي، انا نفسي بحس دي جرأه. يعني ايه اصلي من اجل ان ربنا يفتقد البلد واشوف حاجات؟ انا بالنسبه لي اصلي واسيب الحاجه ويمكن تحصل او لا، لكن كان ربنا بيستجيب.
1: ايه اليوم اللي خرج فيه الشيخ عزت ما رجعش؟
0: ده كان يوم أربع، ده كان يوم أربع، يوم 13/2/2013.
1: كان في اجتماع؟
0: لا ما كانش في اجتماع، ده كان في وقت الشغل. وفي الوقت ده احنا بس قبلها ده كان الدنيا يعني في ثورات وفي دوشة، فأنا كان قراري إن احنا نرجع. بس عزت صلى وقال لي
1: لازم نكمل.
0: قال لي أنا فاهم إن في ربنا عايزني أعمل حاجة، فأنا هروحكم وهرجع تاني. وقت الثورات دي كان كل الناس بترجع بلادها يعني. وانا كان اقتراح ان احنا نرجع يعني، بس عزت صلى وقال لي احنا جايين نخدم الناس دي، والناس دي بتعدي في وقت صعب، لازم نجتاز اللي بيجتازوه. تهديد.
1: حصل ايه في الشيخ عزت؟ يعني انا عايزه اخد الحته اللي هي يعني ابتدى يقول لك روحي ارجعي وانت بتقولي لا احنا نقعد معاك احنا مش عايزه اسيبك،
0: اوكي.
1: وبعدين النقله بقى اللي هي بدايه الاختبار بقى.
0: اوكي. اللي حصل ان ان ان ان ان ان في الوقت ده ان عزت طبعا احنا استمرينا، لاني عزت شايف ان انا في دعوه ربنا قايل لي عليها فانا هكملها. هو عزت كان مشجع ان احنا نرجع على فكره، يعني هو احنا يعني نرجع لان هو مش عايزنا نتعرض لاي حاجه مؤذيه يعني. لكن هو متفق مع ربنا ان حياتي ليك يعني، فهو مكمل. في اليوم ده عزت اتقبض عليه، واول ما اتقبض عليه يعني من خلال التليفون عشان كان في ناس معاه هناك،

0: ايوه
1: وصلوا لي للرساله يعني. طبعا يعني كان موقف عايزه اقوله هو صعب،
0: اتخضيتي.
1: مش بس اتخضيت، هو الموقف مرعب يعني، هو الموقف نفسه مرعب، لان هو مش حاجه منظمه، مش يعني مش قبض، مش ناس بتقبض عليكي كده ناس بطريقه منظمه، دي
0: قعد
1: ناس
0: قد ايه في السجن؟
1: قعد 25 يوم.
0: وايه اللي حصل في خلال الوقت ده وهو موجود في السجن؟
1: في الوقت ده لما عزت اتمسك في اليوم ده، انا متعوده اصلي، فصليت وانا بصلي بقول يا رب. يعني هو كان قبلها ده كان ربنا انقذنا من حالات كتير احنا كان ممكن نتعرض فيها للموت يعني، بس انا شفت واختبرت ان عزت لما كان بيصلي من اجل الانقاذ كنا بننقذ يعني. عزت تعرض مثلا تعرضنا لا يقل عن 4 مرات موت محتم يعني، لكن الرب كان بيطلعنا بطريقه معجزيه. فانا يعني انا شايفه ان ده مش جديد علينا يعني، خلاص عزت مسك ده مش اخر الدنيا، خلينا يعني هصلي وربنا هيعمل المعجزه بتاعته العادي يعني. فانا اتخضيت، لكني انا عندي ثقه ان الرب مش ده جديد علينا قوي. فصليت وانا بصلي لقيت الرب بيقول لي بيقول لي كده الجمله دي، بيقول لي ان عزت هيكون من اول الشهداء،
0: ربي
1: وهيكون من اول الشهداء، وهيبقى زي يعقوب اللي استشهد في السجن، والناس التانية هتخرج زي ما بطرس خرج من السجن يعني. الناس
0: يعني
1: تبقى
0: انتي اخدتي كلمة من الرب وكلم معاكي بالكلام ده، والشيخ عزت في السجن
1: دي اول لقطة يعني، اول صلوة،
0: وبعدين حصل ايه؟
1: اول صلوة
0: يعني
1: كانت
0: انتي
1: كده.
0: ازاي استقبلتي ان اول شهيد هيكون جوزك
1: بالظبط
0: اللي انتي بتحبيه واللي انتي بتقدريش تسيبيه؟
1: بالظبط. هو انا الاول اتخضيت قوي، لان انا قلت يا رب يعني، قلت يا رب انا يعني اولا انا متعوده على صوتك، فده صوتك،
0: فصوت أكيد.
1: ده صوتك، بس انا مش قادره اصدق انك انت كمان تستأمني على حاجه زي دي يعني. انت مش خايف عليا؟ طيب يا رب يعني. يعني انا انسانه ضعيفه يعني، انا معتمد على عزت قوي، انا بحب عزت جدا. فالتعبير نفسه كان صعب جدا، لكن الرب كان كلامه واضح قوي. فحتى حاولت اشارك ناس تانية، فما حد قالوا لي طب ارجعي صلي تاني، يمكن انت من التشويش او انت من الضغط. لكن رجعت اصلي تاني، بس كان يعني كلام ربنا ما رجعش فيه، الرب كان كلامه محدد قوي. طبعا يعني انا عايزه اقول ان دي مش يعني ربنا مش قاسي، عشان حد يفكر ربنا قاسي عشان يعمل كده، لكن ده لان ربنا عزت كان متفق مع ربنا، متفق معاه في حياته ان انا يا رب حياتي ليك، يعني هموت عشانك. فهو كان في اتفاق بينه وبين ربنا، والدليل على كده ان احنا الرب انقذنا من حاجات يعني كان لازم هنموت فيها يعني.
0: خدت الخبر ازاي؟ يعني ازاي اللي ربنا قاله لك حصل؟ يعني
1: انا فضلت في القصه دي يعني بصارع، بصلي طبعا،
0: اللي هو 25 يوم
1: اها
0: وبعدين
1: بصارع في الوقت ده. انا بحاول يعني الاقي اي مساعده، بس طبعا الدنيا يعني
0: خدت ولادك في ايدك، اتحركتي ازاي؟ عرفتي ان هما صدروا حكم انه خلاص هيموت؟ يعني ايه؟ احكي لي يعني في 5 دقايق انك تكوني بتحكي لي اللي حصل ده.
1: اوكي. هي الحقيقه ان ده كان وقت صراع شديد جدا، لان انت مش في حكومه منظمه، دي حاجه
0: طبعا
1: ارهابيه. فانت حتى صدر الحكم ده مش ما فيش حكم عشان يصدر يعني، ده
0: مزاجهم يعني
1: مش
0: طلع في
1: مزاجهم بس،
0: مزاجهم.
1: ده تعذيب. هو انا رحت زرته 3 مرات انا والولاد، طبعا التهديد بالقتل والتعذيب طول الوقت يعني، ده دي حاجه زي الشهداء، زي ما احنا بنسمع قصص الشهداء بالظبط القديمه دي، هي متكرره.
0: يعني مثلا ممكن يقطعوا ايده ويشيلوا جلده وحاجات كده، يكسروا سنينه، حاجات اللي احنا كنا بنشوفها في ال
1: هي مش لازم تكون في حاجات يعني احدث شويه يعني، هي دي حاجات قديمه بحسها.
0: ممكن كهرباء، ممكن
1: دي حاجات الحاجات يعني الحاجات اللي الاحدث، التعذيب الاحدث يعني، بس هي مراحل تعذيب كامله يعني.
0: وانت كنت بتشوفي

0: مراحل دي في جسده، يعني بشوف الجسم متعور، جسمه
1: ايوه.
0: طبعا.
1: بس انا المره الاولى يعني كان يعني المره الاولى رحت بعد 3 ايام بس فشفته يعني، بس كان لسه التعذيب كان لسه في بدايته. المره الثانيه بقى كان لا كان بقى لاقصى حد، لدرجه ان هم كانوا يعني بكل الطرق منعني ادخل اشوفه، لان انا ماليش سلطه عشان اشوفه
0: كان
1: اساسا.
0: متماسك، كان فرحان.
1: المرة التانية دي في أقصى التعذيب قعد معانا شوية، وبعديها طبعا دخلنا بمعجزة، يعني ربنا عمل معجزة عشان ندخل نشوفه، لأن كان ممنوع نشوفه أساسا.
0: طبعا
1: بس أخدنا وقعد يحكي معانا إنه إزاي شاف الرب. هو قال لي الليلة اللي فاتت كانت الليلة صعبة جدا، كان أقصى وقت تعذيب، وبعد وقت من التعذيب الشديد قوي أخدوه رموه على الأرض. فبيقول لي انا جه الرب يسوع وطبطب عليا وحط ايده على كتفي، واول ما لمسني انا يعني حسيت ان انا في مجد. انا اساسا قلت له يا رب انا ما استحقش ان اتعذب عشانك، انا ازاي انت سمحت لي ازاي ان انا عشان اسمك اتعذب. فاول ما قال كده انا شخصيا بقى حصل جوه قلبي حاجه جديده قوي، حصل جوه قلبي شجاعه غير عاديه، وحسيت جوه قلبي فعلا بكلام الكتاب بقى اللي احنا مرات يعني سمعناه كتير بس عند التطبيق بنحس انه مش قادرين عليه يعني. حسيت قوي ان يا رب انت حقيقي قوي كده، انت فعلا ممكن نوصل بالمرحله الى تعذيب جسدي وتهديد حقيقي وحاجات صعبه كده، بس انت حقيقي معانا في الزمن اللي احنا فيه ده، لدرجه ان احنا نقدر نهان من اجل اسمك ونتعذب من اجل اسمك. انا حصل معايا بقى حاجه جوايا ان انا بقيت شجاعه، انا مش ضحيه، انا مش خايفه، انا مش مربوكه. انا حصل جوايا الزياره الثانيه بالذات، لان انا زرته عزه 3 مرات. الزياره الثانيه دي لما عزه حكى لي عن لمسه ربنا ليه وعن ازاي الرب جه وقواه بعد يوم تعذيب قاسي قوي قوي. و عزه كان ممكن من التعذيب ينزف دم.
0: أنا عايزة خبر إزاي استقبلت خبر وفاته؟
1: اوكي. يا عزت لما راح السما، هو اساسا ما كانش في المحافظه اللي احنا ما كانش في المدينه اللي انا فيها، كان راح المدينه تانية. الوقت ده كان ربنا قايل لي، يعني كان ربنا قايل لي قبلها ان عزت استشهد في السجن، بس انا طبعا مش بحاول اني
0: ان انا يعني انكر الكلام ده، انا
1: بالظبط
0: مش عايزه ابص عليه. انت
1: أو
0: قلت ومجهزتني، لكن انا مش مدركه ان ده يحصل بقى.
1: مش مدركه، وبقاوح، انا بحاول بكل
0: طب
1: الطرق.
0: مين اللي قال لك الخبر؟
1: اللي قالت لي سلفتي. المهم ان انا قبل الليله دي قبل ما عزت، يعني عزت استشهد يوم 10/10/3 لحد الصبح. السبت بالليل الرب كلمني وقال لي كلام محدد برضه، قال لي كده، قال لي ها انا ذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا لا يستطيع احد ان يغلقه. ووقفي صلاه، خلاص انا استجبت الصلاه. انا فوجئت، يا رب انت ليك 25 يوم مش راضي تجاوبني عن السؤال اللي انت بدأت بيه. وعرفت ان الرب خلاص هو عمل حاجة جديدة. وفعلا انا صحيت الصبح اليوم ده، صحيت الصبح خدت الولاد المدرسة واتحركت طبيعي جدا، لاني خلاص أنا يعني الرب عمل حاجة يعني. في الوقت ده اتصل حد من مصر، اتصل بيا، قعد يقولوا لي عزه تعب فدخلوه المستشفى، بيهيئوني يعني كل شويه بيقولوا لي خبر، مش عايزين يقولوا الخبر كله يعني. بس لغايه ما سلفتي قالت لي على ان عزه استشهد يعني. فانا بدات اولا طبعا صدمه مرعبه، لكن في حاجة تانية خلتني أنا أتماسك شوية أو أكتر، يعني إن أنا كان دايماً بيجي في ذهني صورة الرب يسوع في الفيلم اللي هو 7 أشهر. كان طابع فيا حاجات كتير، إزاي الرب سكة الصليب كان بيتحملها أو ماشيها إزاي، وإزاي الرب هي ما كانش حاجة اضطرارية لكن هي كانت حاجة اختيارية. يعني الرب اختار الصليب، الرب ما حدش اجبره، كان يمكن يقدر في اي وقت يعني زي عزت كان ممكن في اي وقت ينكر وخلاص يعني ويطلع من الازمه يعني، لكن هو اختاره وهو عايزه للاخر، هو متمسك بيه يعني. عزت متمسك ان يموت من اجل المسيح. فانا كان دي حاجه سنداني قوي. وكانت كمان لقطات العذراء مريم لما كانت بتشوف الرب يسوع وهو متالم، وهي عارفه ان يجوز في نفسك سيف، لكن هذا

0: كذا خد وجد لسقوط وقيام ناس كتير. كنت قوي حاسه ان هي حاسه بيا قوي، وكنت حاسه ان انا مش ماشيه سكه لوحدي، انا مش اول يعني مش اول واحد يحصل معاه كده. انا الرب مشي سكه قبلي، الرب مشي سكه عزت قبلي، والعذراء مريم مشت سكه الحب اللي هي بتشوف احلى حاجه او اغلى حاجه وهي بتبذل، وكانت منتصره. انا ده فعلا حسيت اني انا مسنوده بجد، انا في حد معايا. فانا كنت بتخيل، مش بتخيل، كنت بحس قوي وكاني بالظبط المنظر ده، كاني في مثلا لو افتكر لو شفنا عربيه لوري معديه والظل بتاعها معدي عليكي على حضرتك، فانت مثلا هل هتاذيك الظل بتاعها؟ هيأذيكي؟
1: لا لا
0: لا طبعا مش هيأذيك، لانك انت العربيه معديه بعيد عنك، بس انت ظلها هيجي. فلو شفتك اقول الله ده شكلها هتدوسها، بس انت مش هتحصل لك حاجه. انا ده المنظر بالظبط اللي كان الرب مورهوني، ان الرب شال الصليب كاملا ومشي بيه السكه. انا وعزت والولاد احنا في الظل، احنا ماشيين في الظل، احنا مش
1: ما تأذنيش،
0: احنا ما تأذناش، احنا يعني بندوق طعم الصليب.
1: ما عيطتيش، ما صرختيش؟
0: عيطت طبعا، عيطت وصرخت، انسان عاديه انا، كل الالام موجوده، الالام كلها موجوده، لكن ازاي اواصل في الالام؟ انا هي الالام، هي ربنا مش بيعفيني من الالم، يعني ربنا مش بيقول لي او بيغيبني او بيغيب ذهني، لا، هي الالام موجوده بكل الادراك، بكل بادراك اعلى من العادي، يعني ممكن ابقى ادراكي اقوى من طبيعتي العاديه، لكن هي الفكره مش في ان انا الالم موجود، لكن هي الفكره مين بيعدي معايا الالم او مين عداه قبلي. فعشان كده انا بقول قوي وبحس قوي ان كل حاجه بنعدي فيها سواء كانت كبيره او صغيره، الرب اجتازها ولا لا؟ لو الرب اجتازها الحاجه دي خلاص، انا بس هتعدي كظل عليا، انا هتعدي بيها، وهي وقت ساعة، الألم عبارة عن ساعة بتعدي، لكن الرب مستمر معايا.
1: قبل الشيخ عزت ما يروح السماء شفتي قبلها بقد ايه؟
0: شفت ايه؟
1: شفت الشيخ عزت ازاي قبلها بقد ايه؟ قبل ايه وقت؟
0: انا شفته، هو اتسجن، يعني بداية سجنه كان يوم 13، وشفته مرة في النص كان 17 تقريبا. المرة الاخر مرة شفته كان يوم 24، ليلة عيد ميلاده، يعني ليلة عيد ميلاد
1: يعني
0: عزت،
1: ليلة عيد ميلاده وكان فيها هيوا خلاص راح
0: لا
1: السماء؟
0: دي كانت
1: دي
0: اخر
1: اخر
0: مره
1: مرة.
0: هشوفه فيها، اخر مره هشوفه فيها، لانه هيتنقل لمدينه تانية.
1: اوكي،
0: وبعد
1: يعني
0: كده
1: هو
0: ما شفتوش، يعني بعد كده
1: يعني هو استشهد في بلد تانية كمان
0: بالظبط
1: غير اللي كان فيها اصلا.
0: بالظبط بالظبط، يعني هو قعد 11 يوم في البلد اللي انا فيها، اللي انا زرته فيها 3 مرات، وقعد 14 يوم في البلد
1: وما
0: التانية.
1: شفتهوش
0: لا لا
1: بقى
0: ما شفتوش طبعا،
1: خالص.
0: بعد كده شفته هو مستشهد.
1: استلمت الجثة بتاعته؟
0: بالظبط، هي دي طبعا من ضمن المعجزات، يعني ان بعد ان لما استشهد عزت وانا عرفت كده، طبعا كان في مشكله ان انا اروح استلمها ازاي، والمشكله ان ما كانش مسموح لحد يتدخل يساعدني، يعني اهل عزت حابين يجوا، ما كانش نافع، ما كانش في اي امكانيه للمساعده.
1: يا ربي.
0: فانا دي حاجه، يعني دي حاجه يعني فعلا قد كده بشهد ان الرب ازاي هو الرب الوحيد اللي واقف معايا. يعني كان في كلام اني حضرتك روح المطار انت والولاد، في اوريدي تذاكر محجوزه لك يعني. فانا سبت بيتي وسبت حاجتي وسبت كل حاجه يعني، وخدت الولاد ومشيت يعني. وصلت هناك قالوا لي في الطيران اذا ما فيش طيران طالع دلوقتي، مين اللي ضحك عليكي وقال لك؟ انا ما اقدرش ارجع بيتي بالمناسبه، كان يعني خلاص انا طلعت بره بيتي وما خدتش حاجه من بيتي وقفلت البيت ومشيت، فما ينفعش اروح حته. فايه يا جماعه، مش انا محجوز لي، انا عارفه ان انا محجوز لي طيران ايه. فقالوا لي لا لا انت غالبا فاهمه غلط، انت ايه، انت ساذجه قوي كده، لا حدش حجز لك حاجه. طب ما فيش اي طيران انا طالع دلوقتي؟ لا لا ما فيش حاجه. فانا بدات الف على مكاتب الطيران كلها في المطار، ما فيش اي حاجه ليا. ده غير الرعب والخوف، لان الليل كان
1: انتوا
0: بدا
1: والولاد طبعا وما فيش
0: بالظبط،
1: حاجة تناموا وتاكلوا؟
0: الرعب والوقت كان اتاخر قوي. فانا الحقيقه في الوقت ده فعلا
1: افتكرت واتصلتي؟
0: فعلا انا انسانه بجد، انا حسيت اني زي ما قال الكتاب في المزمور ان انا بلا سند
1: بلا مأوى. طب
0: وتايهه بلا مأوى، بلا انا في حته خطر جدا انا والولاد. فده غير كلام كتير كان صعب يعني بسمعه في الوقت ده. ففي الوقت ده انا كان الليل بدأ يليل، طلعت بره المطار كده والسماء مفتوحه، وقلت لربنا، قلت له بس يا رب انا هنا، انا هنا انا والولاد انا هنا والولاد.

0: ما ينفعش اروح حته، يعني انا لا ينفع ارجع مصر ولا ينفع ارجع بيتي هنا ولا ينفع اعمل حاجه، انا هنا في كل الخطر.
1: اعمل ايه رب في
0: اللحظه دي
1: دقيقتين؟
0: اللحظه دي في اللحظه دي على طول الرب تليفوني ران، بفتح التليفون لقيت مامة الولد الحاجات اللي كانت
1: كاتب
0: عنه
1: ساعتهم
0: بتتصل
1: وبعدين
0: بتتصل بيا بتقول لي انت فين، بقول لها هي كانت بتجيب الولد عندي اساعدهم مرات في البيت، بقول لها انا في المطار عشان كذا كذا، هي زعلت جدا جدا لان هي تعزني قوي، فقالت لي انت كل ده حصل معاكي وما تدينيش فكره ازاي، ضايقت قوي ويعني زعقت
1: حجزوا
0: فيا
1: لكم طيران؟
0: ايه؟
1: حجزوا لكم طيران؟
0: بعتت جوزها بقى وجه جوزها دخل حجز 5 تذاكر بالمناسبه ان شاء الله.
1: ووصلت الجثة معاكم
0: لا ده
1: واستلمتوا
0: انا كنت
1: الجثة؟
0: لسه هروح استلم الجثه. هو في حاجه تانية انا احب اقولها قوي، ان الرب مش بس استشهاد عزت كحاجه حصلت، لكن كمان الرب كان عايز يقول حاجه مهمه، ان الاستشهاد ده مش اجباري، يعني مش الرب هو اللي بيجبرني على الاستشهاد، لكن الاستشهاد ده بيبقى شخص بيحط حياته قدام المسيح والرب بيقبلها باختياره. والاختيار ما كانش بس ان عزت هو اللي حط حياته، لكن ده الرب كمان خلاني انا كمان اختار ده الاختيار ده.
1: عرفت ده ازاي؟
0: عرفت ازاي ده؟ ان في الليله اللي انا كنت رايحه اشوف، يعني رايحه اخد استلم الجثه، قلت لهم انا رايحه اشوف الجثه، قالوا لي لا مش هينفع، الدنيا ليل وكده، خافوا عليا يعني عشان كانت الجثه فيها تشوهات وكده، فقالوا لي الصبح. فقعدت جثه عزت في الثلاجه 27 ساعه من الاستشهاد لغايه ما نروح تاني يوم اشوفها. الليله دي كانت صعبه عليا جدا جدا جدا، ما كنتش قادره اتنفس من الالم النفسي اللي انا فيه، فركعت عند السرير في الاوتيل اللي انا نازله فيه وبدات اصلي واقول له رب انت حاسس بيا؟ فالرب قال لي ايوه انا حاسس بيكي قوي، والرب لان الرب ما خانيش في اي حاجه، ولان الرب كان واضح جدا معايا في كل الخطوات قبل ما عزت تحصل له حاجه كان بيقولها لي، فما كانش في اي سوء تفاهم بينه وبين ربنا، يعني كان كل حاجه بيقولها لي. ففي الوقت ده الرب قال لي لو انت مش قادره تستحملي الالم، وانت انا مش هاخد عزت غصب عنك، عزت قدم حياته ذبيحه ليا وانا قبلتها منه، انت لو مش قادره تستحملي الم فراق عزت روحي الصبح امسكي ايده صلي معاه انه قيمه من الموت.
1: هللويا.
0: قعدت اصلي كملت صلاه والرب قال لي قدامك الاختيار. على فكره انا بالنسبه لي الموت نوم، الرب قال لي انت بالنسبه لك الموت حاجه كبيره بس انا بالنسبه لي الموت ده نوم، كان عزت نايم، فانا همسكي ايده بس هقومه على طول لو انت مش قادره تستحملي الم الاستشهاد. صليت شويه وبعدين انا فاكره كويس قوي ان عزت هو قايل لي ان انا عايزه احط حياه المسيح وعايزه اكون شهاده في الارض دي، عايز دماء الشهداء تروي الارض دي. فانا فاهمه كويس قوي ان دماء الشهداء دي مش حاجه كده بتاعتنا احنا بس، دي الرب عايز يشهد عن نفسه بيها. فانا حسيت ايه الانانيه دي، يعني عايزه تحط حياته ودمه يتسفك في الارض وانا في الاخر لاني مش قادره استحمل الوجع والالم فانا هروح اعمل كده. فقلت له رب وانا كمان لازم اعمل كده كمان، هو عايزه تقدم حياته وانا كمان بقدم عزت ليك
1: ذبيحة.
0: ذبيحه طبعا. الوقت ده انا فهمت كويس قوي ان الرب مش عايز يجبرني على حاجه، مش عايز يحطني في موقف اني غصب عنك بقى انا خدت عزت منك، لا انت حره فعلا. فعلا تاني يوم لما رحت اشوفه لقيت ان عزت وهو في الثلاجه دمه كان بيسيل دم حي مكان الجروح بتاعته.
1: واو.
0: وانا بدات اجمع الدم ده، كنت لابسه شال وحاجات، وكان معايا ناس معايا في الموقف وكلهم اتخضوا، الناس اتخضت من المنظر ازاي الدم، بس انا كنت فاهمه كويس قوي ان ربي بيقول لي على فكره
1: تقدري.
0: كلامي ليكي ما كانش كلام نظري، كلامي عملي. وفي نفس الوقت ده كانت بنتي شيري كانت لسه صغيره في سنه 6 ابتدائي صلت بس ما قالتليش، صلت في الليله دي والرب قال لها نفس الكلام بس ما قالتليش غير بعدها يمكن ب5 سنين، قالت لي ان ربنا قال لي 1 2 3 يا ماما. وحد تاني قال لي نفس الكلام برضو
1: وان ده ان ربنا سابك تختاري مش
0: بالظبط
1: اجبرك على ده.
0: بالظبط بالظبط
1: امين
0: بالظبط.
1: امين.
0: وده انا ده شهاده يعني احب اقولها قوي، ان الاشخاص اللي ربنا بيختار ان يكونوا شهداء ليه دول مش حاجه بتبقى ضحيه ظروف او ضحيه احداث، لكن دي ناس بتحط حياتها على المذبح والرب بيقول لها اوكي انا قبلت الذبيحه دي، فدي بتبقى من اسمى واقوى الشهادات اللي بتمجد الله فعلا، واللي بتكون فعلا بتعمل حاجه مع الشعوب اللي هي بتبقى ما شافتش
1: أمين.
0: المسيح اساسا.
1: أنا مش عارفة أشكرك إزاي، هو فعلا فعلا يعني الشهادة

0: شهادة حية فعلا ان حتى حياتنا هي ملك الرب، ولو الرب
1: نعم.
0: طلب حياتنا فهي ليه بالكامل.
1: أي.
0: فربنا يعوضك ويباركك ويسندك، احنا بنصلي من اجلك.
1: آمين.
0: واحنا هنصلي دلوقتي في نص دقيقة لكل حد متألم.
1: آمين.
0: تفضلي.
1: آمين. يا رب أنت إله حي، أنت مش بس كلام بنسمع عنه أو عظات بنحكيها لبعض، لكن يا رب أنت إله حي. في أصعب الأوقات وأصعب الظروف بتظهر أعظم مجد. بصلي يا رب لينا كلنا يا رب إن إحنا نيجي عند الصليب في ذكرى يا رب موتك وقيامتك، إن يا رب كلنا فعلا يا رب نختبر وندوق يا رب ان قد كده انت بتحبنا، وقد كده يا رب انت حتى لما تيجي تعمل حاجه ولو تبانها صعبه علينا انت مش بتسيبنا ابدا، لكن بتفضل معانا طول الوقت.
0: أمين.
1: اشكرك يا رب لكل حد معانا، بصلي لكل حد متألم او تايه او مضطرب ان يشوف ده بوضوح معاك في اسم يسوع. امين
0: أمين
1: امين
0: أمين.
1: امين
0: رب غالي ويستاهل.
1: امين
0: أمين.
1: امين
0: بشكرك خالص يا أخت رجاء على وجودك معانا، وبشكر كل المشاهدين. وعايزة أقول لكم حاجة، لأن من يهلك نفسه من أجلي يجدها. النهاردة قدمنا شهادة مش سهلة، فيها إيمان حقيقي وفيها حاجة قدرت تكمل رغم كل شيء. وبقول لك النهاردة أنت كمان تقدر تكمل بكل اللي فيك وكل اللي عندك. سلم نفسك وقلبك بالكامل للرب. ما تنساش تعمل لايك وشير وتتفرج على الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية، وتكون سبب بركة بصلواتك وتعظيمك. وانتظرونا في الحلقة القادمة من شهادات حية. ربنا يبارككم.

0: ازيكم؟
1: ازيك يا
2: اهلا بيك
0: هايدي. في اوقات كتير بشوفك يعني ربنا بيستخدمك في المشوره والاعداد بتاعه المشوره. بتسمعي من الناس اكيد انه في وقت معين اخذوا قرارات غلط كتير وحسوا انه لو رجع بهم الزمن يمكن ما يختاروش نفس القرار. تتوقعي ايه القرارات الغلط اللي الناس بتاخدها وتكتشف في النهايه انها يعني اتألمت من قراراتها ومحتاجه تراجعها؟
2: بما اني مشوره في الاسره
0: يعني
2: فاكتر القرارات اللي بسمعها هي السكن في بيت الأهل. إنه الزوجة قررت إنها مفيش مشكلة إنها

0: تتجوز وتسكن في بيت أهل زوجها. قرارات المادية إنه خدوا قروض يعني من غير ما يخططوا، طب هيصرفوها منين؟ كمان من ضمن المشاكل القرارات اللي هي الزوج بياخد قرارات مشروع فجأة يخش مشروع هو برضو مش مخطط. وطبعا في بعض الزوجات بتبقى عندها مشكلة في قرارات الاختيار،
1: بتعاني
0: انها بتحس انها من حيث المبدأ اختارت شريك حياة غلط. دي تقريبا القرارات اللي هي بحس انه بيجوا يا ريت انه الدنيا لو رجعت انا ما كنتش عملت القرار
2: ده. هو الحقيقة كمان يعني لأن بتحرك كتير بشعر في ناس كمان أخدت نوعيات قرارات وبتبقى للأسف يعني زي مكسورة منها وبين اتجاهين، لا عارفة تمشي تكمل ولا عارفة تتراجع. يعني مثلا بالذات في المهجر والأشخاص الكتير اللي قرروا أنهم يهاجروا ويطلعوا برا ويكتشفوا بعد وقت أن القرار اللي أخدوه ما كانش قرار صحيح، ما كانش قرار من ربنا. قلت لي حاجة برضو في الأسرة عن قرارات غلط يعني الناس بتاخدها وتكتشف أنه لما بتسيب البيت ما بيبقاش أفضل قرار.
1: يعني بحس دي حاجة من القرارات المدمرة، يعني إنه سواء الزوجة أو الزوج في لحظة غضب بدون تفكير هادي ومتروي كده نتيجة لمضايقة أو موقف حصل بسيط، يعني أنا هسيب البيت وأمشي، أنا مش راجع تاني، بيبتدي بتهديد وبعدين بيبقى بجد. وده يعني عايزة أقول إنه الشخص اللي بياخد قرار زي كده مش واخد باله ان ده بيأثر على كل العيلة، يعني على استقرار البيت وعلى التواصل اللي ممكن يكون بيننا وبين بعض بعد كده. التهديد ده بيعمل حواجز رهيبة وبيعمل احساس رهيب بعدم الامان، ان ممكن الشخص ده في اي وقت يقلب. احنا مش عارفين يعني ممكن امتى يقلب القلبة دي او تقلب القلبة دي وتسيب البيت وتمشي. دي قرارات رهيبة يعني مدمرة، والناس تبقى فاكرة أنا متضايق، أنا مش مستحمل، أنا مش قادر، أنا جبت أخري. ساعات نقول لنفسنا برضو بعض الكلمات اللي هي تخلينا ناخد قرارات نندم عليها بعد كده، لأن برضو الكلام اللي أنا بقوله بيخليني أفكر بطريقة غلط. أنا جبت أخري، أنا كده على الآخر، لا أنت بصراحة تعبتني قوي، لا أنت ضايقتيني جدا. ساعات يعني لما أقول كلمات زي كده أروح واخد خطوة بناء على اللي انا نطقته ده. طب ما يعني افكر شوي، طب ما استنى شوي، طب ما ادي فرصه انه اهدى قبل ما انطق كلمات اندم عليها بعد كده او اخد قرارات اندم عليها. اشعر ان دي قرارات صعبه جدا جدا.
2: قالوا لنا شويه حاجات كده، يعني اعتقد الحاجات دي لو فكرنا فيها انها حقيقيه. فقالوا لنا مثلا اوعى في اي وقت تاخد قرار وانت غضبان
1: بالظبط
2: او فرحان، او
0: فرحان
2: أو فرحان قوي صح،
1: بالمشاعر يعني
0: قوي أو غضبان قوي. أيوة. ما دي تكملة كلام فينيس. إنه المشاعر لما بتدخل في القرار بيبقى أكيد قرار غلط.
2: هم قالوا لنا مش عارف لفظ يعني غير، قالوا لنا وإنت فرحان قوي أوعى تدي وعود، وإنت غضبان قوي أوعى تاخد قرار. فدايما لما بتدي وعود وإنت فرحان قوي بتبقى في الغالب وعود فيك، ودايما لما بتاخد قرار وانت غضبان قوي بيبقى قرار
0: مشاعرك في القرارات بتبقى مش صح، يعني
2: بتبقى
0: بمشاعرك بتاخد قرار غلط. يعني مثلا لو هنكمل على مثل فينيس بمشاعرها ان انا غضبانه جدا جدا فقررت فعلا الم هدومي يمشي، او زي ما انا قلت مثلا ان هي فرحانه قوي بتحب الشخص ده فقررت انها تعيش معاه في بيت عيلته وهي مش عارفه توابع القرار ايه، او فرحانه قوي انه احنا هنسافر بره. طبعا احنا في مصر عندنا المشكله دي ان احنا هنسافر بلاد بره، فدي بالنسبه لنا واو، فبناخد القرار واحنا فرحانين من غير ما نعرف طب دي تاثيرها ايه. ففعلا المشاعر اللي بتبقى فياضه قوي قوي قوي، فحتى لما بنيجي ننصح الاخرين قبل ما تاخد قرار اهدى 24 ساعه. ده انا اتعلمته في حياتي على فكره، يعني انا كنت زمان كده وجت مرشده فاضله قالت لي قبل ما تقولي قرارك فكري فيه 24 ساعه، تبقى اديتي فرصه لمشاعرك انها
1: تهدى خالص،
0: سواء لو انت عصبيه او لو انت فرحانه. فمشاعرك لما تهدى هتبتدي تفكري بصوره. فمن ساعتها وانا فعلا بطبق ده، انه بهدى 24 ساعه يعني انام واقوم فالقرار يبقى خلاص، انا مشاعري هديت بقى خلاص.
2: اعتقد كمان قالوا لنا حتى في المباني الاستراكشر، قالوا لنا انه الناس العقلانيه اكتر بتاخد القرار والتخطيط في 5 سنين وتبني في 5 شهور. قالوا لنا احنا بناخد

0: القرارات في 5 شهور ونبني في 5 سنين. فيعني علشان بنفضل نعيد ونكرر نعيد ونكرر. وأعتقد أني أدي نفسي فرصة كاملة وأنا باخد أي قرار، بالذات بالذات أقدر أقول قرار الارتباط
1: مصيري،
0: مصيري.
1: أي أن كان القرار المصيري. الهجرة ده قرار مصيري. الشغل ده قرار مصيري. الارتباط قرار مصيري.
0: بس ليه بقول بالذات الارتباط سي هايدي؟ لأنه للأمانة في قرارات كتير الرجوع فيها
2: ممكن،
0: ممكن قوي. لكن قرار ارتباط، يعني مثلا انا هاجرت وكان عندي الجراءه واكتشفت ان بعد ما هاجرت ان خدت قرار غلط ارجع. لكن
2: اتجوزت
0: يعني انا شفت للامانه شباب كتير قوي جم قعدوا معايا، اذكر منه شخصيه بلا ذكر اسماء، كان بعيد قوي عن ربنا وكان بيتاجر في المخدرات وجيل الرب، وجيل الرب بقوه يعني، وللامانه قعد 5 سنين مع ربنا طارفل كده ومتحمس وبيخدم بقلبه ودرس لاهوت وعمل حاجات عظيمة. بس قبل ما يجي لربنا كان ليه علاقة مع بنت مش مؤمنة، مش نير متخالف يعني. هو ابن للرب، خادم جميل، يعرف ربنا كويس، هي لسه بعيدة عن ربنا. وجي أخد القرار معايا وقال لي أنا لازم أرتبط بيها. فقلت له حبيبي ما ينفعش، يعني مش كلامي لكن كلام ربنا بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. وأنا بحذرك بشدة أن القرار ده 100% هيبقى متعب لك قوي ومستحيل قوي. فقال لي لا أنا ما أقدرش أبقى يعني خدت عواطف بنت ومشاعرها و و و واجي في مرحلة أقول لها
2: لا
0: هتتصدم. فقلت له الصدمة دلوقتي هتبقى صدمة وصدمة كبيرة، بس ليها علاج. بس الحقيقة الصدمة بعدين
2: لا خلاص
0: مش هيبقى لها علاج. وفعلا اللي حصل انهم ارتبطوا، هما مش مناسبين لبعض وكده، وهو مؤمن وهي بعيدة عن ربنا. جابوا طفلين، بس بعد 5 سنين انفصلوا عن بعض، هي أخدت الأولاد ومشوا. فكنت قاعد من بعيد بقول إنه
2: لو كنت استنيت شوية هديت كده، وزي ما بتقول هايدي فكرت
0: وحطيت مقاييسك على مقاييس ربنا، واكتشفت إنه مقاييس ربنا عمرها ما بتغلط، عمرها ما بتتكسر. يعني ربنا مش قاعد في السماء كده اعتقد وحط رجل على رجل كده وقال ايه، قال لا ما ينفعش انه المؤمن ما يرتبطش بخاطي او الخاطئ ما ترتبطش بمؤمن. فيعني اخذ القرار كده هميوني. لكن لا. اكيد
2: طبعاً.
0: الاله القدير الحكيم درس الامر من كل الموضوعات، فوصل في النهايه زي ما درس القرار كده من كل الاتجاهات الله، وقال ليس جيدا
2: ان يكون
0: ادم وحيد.
1: هو الهنا اله نظام. هو فعليا في الكتاب المقدس بينصحنا احسب حساب النفقة عشان ما تبتديش بناء وفي الآخر تكتشف ان انت مش قادر تكمل. هي فعليا على فكرة وصية كتابية. يعني احنا مش بنقول حاجة خارج الوصية الكتابية، هي احسب حساب النفقة. فاحنا محتاجين قبل اي قرار نحسب حساب النفقة. فده ضروري نحط ايجابيات القرار وسلبيات القرار طبعا عشان بعد كده ما نتندمش.
2: وكمان عايز اقول ان قلوبنا بتخدعنا، يعني كتاب بيعلمنا انه القلب اخدع من كل شيء. فقلوبنا اللي هي مشاعرنا الفياضة بتضحك علينا، يعني بتبين لنا انه الدنيا جميلة قوي، وانه واو، زي ما ضحك على حواء وخلاها تاكل وشافت بعينيها ان الشجرة شهية للنظر، ضحك عليها يعني فاتخدعت. زي ما ضحك على شمشون وخلاه يفيد بكل الأسرار بتاعته لدليلة، وقال لها كلام يعني ما كانش مفروض يقوله، ده انت نذير للرب، ده انت في دعوة على حياتك، ده انت من بطن أمك ربنا اختارك، إيه اللي عملته ده؟ إزاي تجازف كده وتحكي بأسرار؟ لأنه هو دخل في الحب والشهوة والحاجات دي كلها، فالكلام ده مدمر.
0: yes.
2: والشخص الناضج محتاج ياخد لباله انه لو غلطت مرة افكر ايه اللي انا عملته غلط علشان ما ارجعش تاني،
0: ما ارجعش اكرر نفس
1: الغلط.
0: بس كمان اعتقد لو توافقوني انه اكتر حاجتين لما باخد قرارات غلط بيبقوا صعبين قوي ومحتاجين جرأة غير عادية مني علشان اقدر
2: أرجع.
0: اصلح الامر، انه رقم واحد اعترف ان انا خدت قرار غلط، لأن الحقيقة الاعتراف ده بيغير الموقف جدا. حتى بيقولوا في الإيمان المسيحي يختلف عن العالم، إنه في العالم الاعتراف هو سيد الأدلة، لكن في الإيمان المسيحي الاعتراف هو سيد الغفران والشفاء أمام الله. فلما يقول قلت أعترف للرب بذنبي، دي حاجة عظيمة، وكوني أن أنا أعترف قدام نفسي وأرجع رجوع الابن الضال وأقول أخطأت، يعني أنا خدت القرار ده بطريقة غلط واكتشفت أنه غلط. وأعتقد الحاجة التانية، الجرأة التانية، أني كمان أقدر أعمل يوتيرن، اقدر اعمل
1: الف

0: وارجع
1: الف وارجع، يعني اقدر اقول
2: اتحمل النتائج، يعني زي ما حضرتك بتقول، زي ما هايدي قالت، يعني ابقى عارف انه في نتائج للقرار الغلط ده وانا مستعد استحملها.
0: هو يعني في نقطه في الحته دي توضح ليها، مش بتعمل كده بسهوله، علشان بس لو حد بيسمعني او بيسمعنا يعرف انه انا فين. لما بنمر بحاجه زي كده احنا بنبقى دخلنا ازمه، يعني احنا ده هجرنا فبقينا في ازمه، لان انا اكتشفت ان الحياه غير كده. فبيحصل حاجتين، بيحصل انكار وتفاوض. يعني ايه الاثنين دول؟ انكار يعني لا انا اكيد
2: مش
0: لا هو انا اكيد
2: ان شاء الله هنمشي كويس،
0: ايوه لا
2: هننجح.
0: يمكن الوقت الجاي ده الانكار، انا مش قادر اقول انه انا في حته غلط، مش قادر
1: كل شوية
0: استوعب
1: ادفع اكتر.
0: طبعا التفاوض ده هو اللي بيخليني ادفع اكتر. التفاوض ده يعني ايه؟ يعني انا بعمل شيء مستني انه الانكار بتاعي يبقى هو صح. يعني التفاوض ده انه اكمل وادفع عشان انا صح، اكمل وادفع، ده التفاوض. فالحاجتين دول لما بنعملهم في القرارات الغلط بيأخروني. فاحنا لو وقفنا بعد كده قلنا لا انا في وضع انكار وبحاول افاوض اني اكمل صح، لو انا خدت بالي من دول وادركتهم بذهني، لان مهم قوي ذهني يشتغل. لا هايدي انت دلوقتي بتنكري انك في صدمه، لا انا في حته غلط، والتفاوض ده مش هيجيب نتيجه غير الم اكتر ليا. وبالتالي في الوقت ده لما ادرك بذهني ان انا في المرحلتين دول هعمل بقى التقبل، ان انا خلاص قبلت الموضوع ده، فهروح لفه واقول لا انا محتاج اتحرك بطريقه صح.
2: بس عايزه اقول حاجه، لو كنا بنقول انه من اصعب القرارات الغلط هو قرار الارتباط، انا ما ينفعش يعني خلاص انا دخلت وارتبطت. مثلا المثال اللي حضرتك قلته على الشاب دوت، يعني كان ممكن ياخد مشورة صح، يعني انه يبتدي يفكر ازاي يتعامل مع الزوجة الغير مؤمنة، ازاي تتحل المشاكل، ازاي يلجأوا لحد يساعدهم، وهي تاخد خطوات بحياته بمحبته باحتضانه ليها وبتفهمه انه العلاقة تسترد تاني، وانه البنت الست دي تبقى مقدسة في هذا الرجل المؤمن، يعني زي ما الكتاب بيعلمنا. ففي الارتباط بالذات ما ينفعش ارجع، خدت
1: صحيح
2: قرار غلط
1: طبعاً.
2: خلاص
1: 100% ما ينفعش ارجع. بس انا كمان انا لما باخد قرار صحيح بوفر على نفسي
2: ايوه
1: مشوار طويل من التعب والالم، يعني يعني كاني بقول ايه يا جماعه انا مش عارف الطريق. فاسهل حاجه لو انا مش عارف الطريق انا بروح اسال حد اختبر قبل كده او مشي في الطريق ده، فبقول له الماركت منين، بقول له المشوار منين. فانا بقول ان ربنا احكم مني قوي وشايف الطريق كويس قوي، وفي قديسين حواليا في الكنيسه
2: ممكن يساعدوني،
1: عدوا في الخبرات العظيمه دي، فلما باخد مشورتهم بوفر على نفسي الطريق. لكن اوافقك 100% انه ما ينفعش على الاطلاق انه اخد قرار انفصال، لانه ده مش الهي. ولا سيما انه اقول للامانه كم العواقب الرهيبه في الانفصال، من الجروح اللي بتحصل للزوج والجروح اللي بتحصل للزوجه والجروح اللي بتحصل للاهل، واكتر حد بيدفع الضريبه
2: الاولاد.
1: بس خليني اقول في القرارات العاديه غير قرار الارتباط، للامانه الناس بتخاف انها ترجع، لان بتحس انه في تمن. احنا حجزنا بتذاكر مبلغ
0: شباب كتير، احنا خلينا عائلتنا تدفع دم قلبها وباعوا الارض وماما باعت الذهب، ما ده التفاوض.
1: ده التفاوض
0: اللي لازم ناخد بالنا منه.
1: او يقولوا مثلا ده احنا بعنا البيت، او احنا بعنا جزء من الارض، او احنا
2: او صرفنا. الناس هتقول علينا ايه بعد ما عملنا كده؟ الناس هتقول علينا ايه؟ او ولادنا.
1: صحيح.
2: يعني مخاوف كتير قوي.
1: ده يخليني اقرا مشهد رهيب في الكتاب المقدس انا بحبه قوي الحقيقه. بحبه انه لانه ربنا رد على شخص وقال طب اعمل ايه؟ اللي خسرته ده يحصل فيه ايه؟ في سفر اخبار الايام الثانيه اصحاح 25 بدايه من عدد 5، ربنا ملك امصيه على يهوذا. وامصيه كان داخل في حروب وكان عايز يساند الجيش الضعيف بتاعه بجيش اكبر من اسرائيل. فالكتاب بيقول وجمع امصيه يهوذا واقامه حسب بيوت الاباء رؤساء ألوف ورؤساء مئات في كل يهوذا وبنيامين، وأحصاهم من ابن 20 سنة فما فوق، فوجدهم 300,000 مختار خارج للحرب حامل رمح وترس. فهنا بقى خد القرار الغلط، واستأجر من إسرائيل 100,000 جبار بأس ب100 وزنة من الفضة، مبلغ رهيب مش قليل قوي. وجاء إليه رجل الله قائلا أيها الملك لا يأتي معك جيش إسرائيل، لأن الرب ليس مع إسرائيل مع كل بني إفرايم. ربنا مش مع إسرائيل، والشراكة اللي انت بتعملها دي شراكة

0: الشريرة مش هتصلح. إن ذهبت أنت فاعمل وتشدد للقتال، لأن الله يسقطك أمام العدو.
1: واو.
0: اتشدد بزراعك، ربنا مش معاك. بس اعرف إنك لو عملت كده الله يسقطك أمام العدو، لأن عند الله قوة للمساعدة وللإسقاط. أنت في سكة ربنا للمساعدة، عكس
1: بعيد عنه
0: ربنا للإسقاط. بصوا كده الكتاب بيقول في عدد 9 جملة رهيبة: فقال أمصية لرجل الله: فماذا يعمل لأجل المائة وزنة التي أعطيتها لغزاة إسرائيل؟ يا لهوي، طب والخسارة دي أعمل فيها إيه؟ الرب يقول له إن الرب قادر، أو رجل الله قال له إن الرب قادر أن يعطيك أكثر من هذه.
1: واو.
0: فنفسنا نقول لكل حد أخذ قرار غلط بعيد عن الارتباط، ينفع ترجع. وانت بترجع ربنا هيعوضك أضعاف من اللي انت خسرته.
1: صح، صح قوي.
0: صح. هايدي تدينا مثل كتابي كده لشخصية أخذت قرار غلط. و
2: بما ان ابتديت في الهجرة، يعني اتكلمت عن الهجرة، فانا افتكر نعمي لما قررت انها تهاجر، كان القرار بالنسبة لها صح. أنا ما أقدرش ألومها، ليه؟ لأنه هي كانت في مكان وكانت بتبقى في مجاعة وصعوبات، فهم طب هي وجوزها وعيالها الاثنين يلا نهاجر، وراحوا بلد تانية مختلفة. وطبعا ده في سفر العوص الكلام ده. وهناك إيه اللي حصل؟ اللي حصل عكس ما كانت متخيلة. هي متخيلة أنها هتسيب الأرض بتاعتها، وعلى ما أتذكر أنه معنى الأرض اللي كانت فيها مرتفعات، ومعنى الأرض اللي ممكن تشوفها لنا كده جرجس، والمعنى الأرض اللي هتروح يؤاب كانت الأرض اللي هي فيها ده.
0: من بيت لحم خرجت،
2: من بيت لحم لحاجة حاجة عالية قوي لمؤاب، معنى الاسم أنها حاجة قليلة منخفضة. أو منخفض. فهي راحت بيورينا إزاي نزلت، وهناك اللي حصل انه جوزها مات وولادها ماتوا، وفي النهايه اكتشفت انها محتاجه ترجع تاني. بس عجبني في نعمي انها ما كبرتش، ما قالتش لا انا هفضل قاعده خلاص. لا، انها راحت وكملت. وبعد لما رجعت في القرار الغلط، طبعا كانت النتيجه زي ما احنا عارفين ان رعوس اتجوزت بوعز، وكانت الدنيا جميله جدا، وربنا اكرمها بانه جه نسل ياخد اسم ابنها اللي هو كان انتقل. يعني دي بالنسبة لي كانت مثل حلو للهجرة بالذات.
0: عايزة تقول حاجة فينس؟
1: عايزة أقول حاجتين. عايزة أقول أنه أولاً في المثل بتاع نعمي، في وسط ما هي بتاخد القرار ده وبعد ما تفاجئت أنه كان قرار غلط، قبل ما تعترف وترجع دايماً بتحصل المكابرة دي والخطأ ده، بتبتدي تلوم ربنا. أنت زلتني، أنت كسرتني، أنت مررتني، مع أنه هو أنت استشرتي، هو انت طلبتي مشورته قبل ما تسيبي ارضك وتروحي الارض مؤاب؟ ما عملتش كده. لكن اما تزنق هو ربنا اللي عمل،
0: هو ربنا
1: معي
0: السبب.
1: مع ان هو ملوش دعوه، يعني بالعكس ده. والحاجه الجميله بقى انه بالرغم من كده يفضل الرب واقف في ظهر الشخص، لانه عارف انه غلبان، يعني بيكابر وياخد قرارات غلط، لكن هو في الاخر ما يعرفش يعمل حاجه من غيره، فيفضل الرب واقف ويدي تعويض. وده الرائع، يعني مثلا المثل بتاع الابن الضال، اول ما الابن رجع لباباه، الاب بقى اللي هو صوره ابونا السماوي، يعني فرح فرح رهيب وعمل حفله جميله وعوضه ولبسه الحله وخاتم في ايديه، عمل احتفال رهيب. ما عملش اول حاجه انا قلت لك وحذرت اللي انت عملته بقى. ما عملش كده، يعني دي الصوره اللي في ذهننا ان ربنا يعني يعاقبنا عقاب شديد، يعني العكس. فانا عايزه اقول انه يعني قد ايه احنا بنبقى يعني غلبانين قوي وحشين قوي ونرجع نلوم ربنا، وقد ايه هو جميل قوي وعظيم قوي في نعمته وكريم قوي انه يعوضنا.
0: حاجه انا بحب القصه دي قوي جدا، لان اولا واضح قوي اللي اخذ القرار نعمي من البداية،
2: المرأة
0: يعني واضح إن هي اللي شجعت جوزها ألي مالك، واضح إن هي أخدت معاها محلون وكليون أولادها وراحت بيهم. وأنا أحب الحقيقة أقرأ الجزء اللي فينيس قالته، لأنه الجزء ده مهم قوي. بيقول في رعوث 21: فقالت لهم: لا تدعوني نعمي، بل ادعوني مرة، لأن القدير قد أمرني جدا. الحقيقة الأكاذيب اللي بتتبني على ربنا والناس بتتبني، لأن القدير قد أمرني. مين قال إن القدير يمرر؟ حضرتك أخدت قرار هجرة واتمررت هناك،
1: يعني هو ذنبه إيه؟
0: ربنا ذنبه إيه؟ لكن كمان تقول إني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة، صح ربنا؟

0: من رجعك؟ مش هو اللي رجعك فارغة، لكن انت رحت لفراغ فرجعت بنفس الفكرة وتقول لماذا تدعوني نعمي والرب قد أذلني والقدير قد
1: كسرني. مش معقول
0: فعلا، يعني كأنه ربنا الشماعة اللي احنا بنعلق عليها أخطأنا وضعفتنا. لكن يعجبني شوية حاجات الحقيقة عايز يعني أقولهم وقولوا لي رأيكم فيها. في القصة الجميلة دي في محبة مبادئ أنا بحبها قوي قوي في نعمي